0: اللي في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبيل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، أحد الشهداء الثلاثة الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي.
1: هنا في هذا المنزل في حرش السعادة بمدينة جنين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. هذه آخر طريق سلكها الشبان الثلاثة. أعلنت قوات الاحتلال أن من بينهم قيس البيطاوي، وهو أحد أبرز نشطاء الجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، والذي تمكن مع مقاتلين آخرين من الاختفاء عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة، حيث يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويقوم بتدميره منذ سنتين تقريبا، منذ 20 شهرا على وجه التحديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بعد تهجير كل العائلات من داخل المخيم ومطاردة مقاتلين فلسطينيين واغتيال عدد كبير منهم واعتقال آخرين، إلا أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين تقطعت بهم السبل لجأوا إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف أو إلى الأحراش لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال. طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على هذا الموقع. هنا أمام هذا المنزل كان يجلس الشهداء الثلاثة قبل لحظات من اغتيالهم، حيث وصلوا بمركبة ودراجة نارية إلى هذه المنطقة. يبدو أن قوات الاحتلال كانت تتابع تحركاتهم، وعندما وصلوا إلى هنا قاموا باغتيالهم. مئات المواطنين من مدينة جنين والمناطق المحيطة بها وصلوا لمعاينة آخر موقع كان فيها الشهداء. شبان أخذوا أحذية الشهداء كذكرى، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء ولن يكون هناك قبور لهم هنا في منطقة جنين. شأنهم شأن بقية الشهداء الذين يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم منذ سنوات طويلة ويمنع الفلسطينيين من تشييع هذه الجثامين. 3 شهداء في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على حرش السعادة بمدينة جنين، حرش السعادة الذي تسميه عائلات من مخيم جنين، تحديدا عائلات الشهداء، بأنه حرش الحزن، لأن في هذا الحرش حصل الكثير من عمليات الاغتيال وسالت الكثير من الدماء من شبان كانوا يعيشون داخل مخيم جنين ويدافعون عن هذا المخيم قبل أن تتقطع بهم السبل وينتشرون في الأحراش والكهوف ومناطق بعيدة عن المخيم وعن المنازل وعن مناطق وجود الفلسطينيين، وتلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ بحقهم عمليات اغتيال من وقت لآخر. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من حرش السعادة في مدينة جنين.
0: نعت حركة حماس الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي جوا في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. وقالت حماس في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. أصيب 4 فلسطينيين إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة عرابة جنوب جنين، كما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شرق رام الله. وهجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال منازل فلسطينيين وسرقوا مشيتهم. دمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل، وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه 2 مرات، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عمك دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينياً استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على امدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة، ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في السياق أطلع قائد الجيش اللبناني روديف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجرها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.
2: من جديد الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانياً التصعيد يتسع، وسياسياً القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبراً أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
3: السلطة اللبنانية اختارت مساراً لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعاً عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
2: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائع جديدة بالنار. في المقابل إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
0: أفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في المنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة جنوبي لبنان جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بعدد من القنابل المضيئة، ووثقت مقاطع مصور اشتعال النيران في المناطق المستهدفة. شيع الأهالي في بلدة عرب صليم جنوبي لبنان سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
4: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكف الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان، تحديداً في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور، تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار من خلال استفزاز جيرانها. وأشار أردوغان في خطاب له بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي من اسطنبول إلى أن المدنيين هم من دفعوا ثمن الصمت على الممارسات الإسرائيلية في لبنان وغزة.
5: حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها. إن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسمى بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف السلام الإقليمي أيضا وكل من يدافع عن القيم الإنسانية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
2: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا، من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها. وأعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن الطريق الإعماري والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها.
6: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري، في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية. لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع، وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسات الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية.

0: على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: نشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني الموالي للمجلس الرئاسي صورا قالت إنها لقصف قواتها مواقع لجماعة الحوثي جنوبية مأرب بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية ما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه. إلى السودان، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أم شرو شمال شرقي محلية سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محام الطواري في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. وأكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال شرق البلاد، هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفاة نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
2: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد. في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفاة نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
1: سياسيا، رفض الكرملين التعليق على معلومات أوردتها كييف بشأن قرب انعقاد مباحثات روسية أوكرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
3: بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل، تتزايد المؤشرات على محاولة فتح مسار تفاوضي جديد بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

0: قال إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن عدد من الاجتماعات عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن هوية المشاركين فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
1: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي. أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماماً لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
0: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبيناً أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضاً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
2: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
0: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضاً إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور، يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بنحو 300 حالياً.
3: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال والتبت إلى 538 قتيلا بحسب السلطات المحلية، ويأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
4: جلس الناجون على امتداد الحدود بين النيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمحى الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى وأكثر من 1500 ما زالوا مفقودين في أسوأ كارثة تشهدها النيبال منذ زلزال عام 2015. بين المفقودين سياح ومتسلقون من جنسيات عدة وعشرات الحجاج الهندوس الذين كانوا في طريقهم إلى جبال كايلاش في التبت. الكارثة ضربت أيضاً منطقة حيوية على نهر تريشولي تمر عبرها الأسواق والفنادق والمطاعم، وتعد أحد طرق التجارة الرئيسية بين النيبال والصين. لكن البحث عن الناجين يواجه خطراً جديداً. الشرطة النيبالية حذرت فرق الإنقاذ والسكان من فيضانات محتملة بعد انهيار في بحيرة وطالبتهم بالانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي التبت انهار سد مائي بينما علقت بكين عمليات الإنقاذ بسبب المخاطر. السلطات الصينية تقول إن خطر إحدى البحيرات يتراجع تدريجياً، لكنها تحذر من استمرار تهديد الأنهار والبحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية. أما الخطر فلا ينتهي بانحسار المياه، فذوبان الأنهار الجليدية بفعل تغير المناخ يزيد احتمالات تشكل البحيرات الجليدية وانهيارها، ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا وصفها بأضخم صفقة نفط في تاريخ العالم، وأضاف أنه بناء على توجيهاته وبالعمل الوثيق مع رئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، نجح كل من وزير الخارجية ووزير الحرب في تأمين سيطرة أمريكية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. وأكد ترامب أن هذه الصفقة تضاعف احتياطات النفط الأمريكية لأكثر من الضعف، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل مع المساهمة في وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل، وأن هذه الصفقة ستعمل على تعزيز العلاقة المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل كبير. احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لكل محاولات ترامب تقييد التصويت عبر البريد.
5: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاقتراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن، تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد، مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون.
6: حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل، من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
7: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين، وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
5: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
8: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا، وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
5: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية، وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
9: لقد درست شبابا من مختلف الأعراق والخلفيات، ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم إلى الأسفل.
5: ديبرا وغيرها ممن حضروا أو عبروا عن انضمامهم لمساعي مواجهة ترامب يرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة مواجهة مصيرية، لا مجرد استحقاق انتخابي عابر من أجل إيقاف ما يصفونها بالسلسلة الممنهجة من السياسات التي تستهدف الأقليات على وجه الخصوص.
10: الأكيد أن هذه الأصوات هي جزء من قاعدة آخذة في الاتساع والتشكل، أساسها الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي في الولايات المتحدة والحركات السياسية المنسجمة معهما، لكنها أيضا تلقى رواجا ومستمعين بل ومشاركين من داخل الحزب الجمهوري نفسه. أما غير الأكيد بعد فهو حجم تأثيرها وانعكاسها على نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة. محمد بالدين، تلفزيون العربي، واشنطن.
3: نهاية النشرة. الآن إلى برنامج تواصل، إلى اللقاء.
11: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يغير خرائط العالم، هرمز أصبح إقليما أمريكيا، وأونتاريو بحيرة أمريكا. الدنمارك تعوض نساء غرينلاند ب300,000 كرونة بعد فضيحة منع الحمل القسري. حداد في الجزائر بعد مقتل 12 شخصا في حرائق الغابات بشرق البلاد.

0: قبل ساعات فقط كان الخبر الأكثر تداولاً في نشرات الأخبار العالمية هو تلويح ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا. كثيرون فسروا الأمر ضمن إطار المناكفات السياسية والاستفزاز بسبب تصاعد أزمة الرسوم الجمركية بين أمريكا وكندا، ناهيك باستبعاد البعض حصول ذلك لكونه يخضع لإجراءات دستورية معقدة وتأخذ وقت طويل. ولكن ترامب كعادته يحب المفاجآت. لم تمضي ساعات على تهديدات ترامب واستعراضاته في رسم الخرائط ودخول لعبة الأسماء حتى وقع بالفعل مرسوما رئاسيا في البيت الأبيض لتنفيذ قراره بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، قائلا للصحفيين في المكتب البيضوي إن التغيير ساري المفعول في الحال. طبعا تغيير اسم البحيرة ومن قبلها خليج المكسيك فتح شهية ترامب للتوسع باتجاه المحيطات. هذه المرة يفكر ترامب جديا مشاهدين بتغيير اسم المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، المحيط الهادي أيضا أو الاثنين معا، ولما لا، فهو الرئيس الأمريكي الذي حطم أرقاما قياسية في تغيير الأسماء والعبث بالخرائط لمجرد الاستعراض. نشاهد ما قال ترامب وهو يأخذ الموضوع ربما على محمل الجد، أو ربما هو هزل يقصد به الجد. لنشاهد.
1: The lake change, the lake of America, was something I've been thinking about for a long time, actually. As you know, we took something called the Gulf of Mexico, we changed it, and now it's very routinely the Gulf of America. So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific.
0: ترامب الذي يعرف جيدا كيف يوظف الصورة والرسالة منها لم ينسى وضع صورة خلف مكتبه أثناء حديثه في مقطع الفيديو السابق، ولكن ماذا تحمل هذه الصورة من معان؟ خريطتان للحدود الأمريكية الكندية، إحداهما تحمل عبارة بحيرة أمريكا باللون الأحمر فوق البحيرة، وأخرى تحمل عنوان جعل البحيرات العظمى أعظم. طيب يا كندا وينك؟ ماذا عن الرئيس الكندي؟ هل ستظل كندا صامتة؟ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رفض الإجراء الأمريكي وقال أن بحيرة أونتاريو ستحتفظ باسمها، مبينا أن البحيرة تحمل الاسم منذ أكثر من 400 عام وهو أقدم من قيام الاتحاد الكندي ومن إعلان استقلال الولايات المتحدة. كارني أضاف: يدرك الكنديون أيضا أن تسمية الأشياء باسمها أو أسمائها الحقيقية تعني أن يطلق عليها بحيرة أونتاريا سابقا والآن ودائما. رد قوي بصراحة. ولكن هل تتوقف الأزمة بين كندا وجارتها أمريكا عند هذا الحد؟ وهل تتوقف طموحات ترامب فقط عند حدود جيرانه؟ طموحات ترامب التوسعية لم تتوقف، فبالتزامن مع جدل تغيير اسم البحيرة مع الحدود الكندية لم ينسى ترامب أن يذهب إلى أبعد نقطة من واشنطن على الخارطة وأن يضع عينه عليها ليعلن أن مضيق هرمز يقع ضمن الأقاليم الأمريكية. الرئيس الأمريكي نشر هذه الصورة على منصته في تروث سوشيال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها عبارة مضيق هرمز في إيحاء بأنه صار خاضعا لسلطة الولايات المتحدة حديثا، وليست المرة الأولى التي يلوح فيها ترامب بتملك المضيق، فقد سبق أن نشر قبل أيام صورة خريطة تظهر مضيق هرمز مع عبارة أرض أمريكية جديدة، ما اعتبره الإيرانيون هجوما يستوجب الرد بالمثل. فقام في وقت سابق حساب دبلوماسي إيراني بنشر صورة لخريطة أمريكا وتظهر ولاية كاليفورنيا باللون الأزرق مع اعتبارها أرضاً إيرانية. الحروب صارت حروب مناشير. إلى منصات التواصل الاجتماعي والتي شهدت تفاعلاً واسعاً نرصد بعضها. على منصة إكس ليا كتبت: خليج أمريكا، بحيرة أمريكا، ثم سيحاول الحديث عن المحيط الهادئ ويتصرف وكأن الخرائط تحدث تلقائياً لمجرد أنه قال ذلك. هذا الرجل يتعامل مع الجغرافيا وكأنها مجرد أداة تسويقية. إريك، إيريك قال: أؤكد لكم هذا، لا يملك ترامب أي سلطة لتغيير اسم هذه البحيرة، ولن يسميها أي كندي بغير اسمها الحقيقي بحيرة أونتاريو. أما تشارلز كتب: العالم يشتعل والحروب مستعرة والتحالفات تتفكك والاقتصادات منهكة، والرجل الذي يشغل أهم منصب في العالم يهدر وقته في إعادة تسمية خرائط لن يكلف أحد خارج حكومته نفسه عناء قراءتها بشكل مختلف، وهذا يشير إلى الأولويات أكثر مما يشير إلى الجغرافيا. نختم مع جاود الذي قال: ربما سيغير يوما ما اسم المحيط الهندي إلى المحيط الأمريكي، حيث تعمل هناك مجموعتان أو ثلاث من حاملات الطائرات الهجومية. وقد نفى الجانب الهندي وساطة الرئيس ترامب في النزاع الهندي الباكستاني والذي اندلع في مايو 2025، بينما أقرت باكستان بمسؤوليتها عنه. لذا يمكن تصفية الحسابات.

تحدثنا كثيرا في تواصل عن غرينلاند ورغبة ترامب في السيطرة على الجزيرة، ولكن قصتنا اليوم لا علاقة لها بأحلام ترامب. هذه المرة عن غرينلاند وتحديدا نساء غرينلاند. نتحدث عن آلاف النساء اللواتي تعرضن على مدار عقود لانتهاكات جسيمة وصادمة من السلطات الدنماركية، انتهاكات قد ترقى في توصيفها إلى جريمة إبادة جماعية بين الستينيات والتسعينيات القرن الماضي. قامت السلطات الدنماركية بتركيب أجهزة لمنع الحمل داخل أرحام آلاف المراهقات في غرينلاند قصراً من دون موافقتهن، وفي كثير من الأحيان من دون علم عائلتهن. القضية أخذت مساراً رسمياً العام الماضي بعدما أصدرت الدنمارك وغرينلاند تقريراً تاريخياً مشتركاً اعترف بالانتهاكات التي تعرضت لها النساء. ثم جاء الاعتذار الرسمي من رئيسة الوزراء الدنماركية، وأمس اتخذ البرلمان الدنماركي خطوة جديدة بالموافقة على تعويض كل امرأة تعرضت لهذه الممارسات بقيمة 300 ألف كرونة دنماركية، أي نحو 46 ألف دولار. ولكن السؤال الأهم، كيف حدث ذلك ولماذا؟ لماذا أقدمت الحكومة الدنماركية على تلك الخطوة؟ لفهم القصة علينا أولاً أن نعرف شيئاً عن غرينلاند، وهي أنها أكبر جزيرة في العالم وتتجاوز مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع، وتقع في موقع استراتيجي بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي. معظم أراضيها مغطاة بالجليد، ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم نحو 57 ألف نسمة فقط. ولكن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية، يورانيوم، ذهب، أحجار كريمة، احتياطات نفط وغاز، وسياسيا تتبع الدنمارك، ولكنها تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 79. أما نظامها الصحي، ركزوا لي على هالنقطة، فقد ظل خاضعا مباشرة للحكومة الدنماركية حتى عام 92، وهنا تبدأ القصة. بحسب الشهادات التي وثقتها التحقيقات، بدأت الممارسات في ستينيات القرن الماضي. الفتيات في سن المراهقة التي يخضعن لفحوصات أو تطعيمات أو عملات طبية عادية، يقوم أطباء دنماركيون بتركيب لوالب رحمية لهن دون الحصول على موافقتهن، وفي بعض الأحيان لم يكن الآباء يعلمون بالأمر أصلاً. بحسب دراسة أجريت العام الماضي، وصل عدد النساء والفتيات اللواتي زرعت في أرحامهن هذه الأجهزة بهذه الطريقة إلى 4070 امرأة حتى عام 70، أي نصف النساء في عمر الإنجاب أنذاك، في حين أن هذه الممارسات استمرت حتى منتصف التسعينات. والهدف الحد من معدلات المواليد لتقليل ما اعتبر عبئاً اقتصادياً على الدنمارك وفق تقارير. بعض النساء عشن سنوات وهن يعتقدن أنهن مصابات بالعقم، وأخريات اضطررن إلى إزالة الأجهزة بأنفسهن، بينما عانت أخريات من أمراض والتهابات ومضاعفات مزمنة. والأكثر صدمة أن كثيراً منهن كن يعتقدن أن ما يحدث لهن مجرد مأساة شخصية ولا علاقة لها ببرنامج أوسع. لذلك ظل الأمر طي الكتمان لعقود، إلى أن بدأت النساء في غرينلاند خلال السنوات الأخيرة الحديث عما تعرضن له، ومن هنا بدأت القضية بالخروج إلى العلن. السلطات في غرينلاند أعلنت بدء التحقيقات عام 2024 في محاولة لكشف ما حدث وكيف نفذ هذا البرنامج ومن كان مسؤولاً عنه، ولكن التحقيق لم يتوقف عند سؤال واحد، بل انقسم إلى مسارين. المسار الأول انتهى بالتقرير المشترك بين الدنمارك وغرينلاند والذي تحدثنا عنه، والذي وثق كيفية تنفيذ برنامج منع الحمل على مدار سنوات. أما المسار الثاني، والذي من المفترض أن يعلن عن نتائجه اليوم، فهو الأكثر حساسية، لأنه لا يبحث في تفاصيل ما حدث فقط، وإنما في كيفية توصيف وفق حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا هو السؤال الذي يضع القضية اليوم أمام مرحلة جديدة. التحقيقات تبحث في ما إذا كانت الممارسات التي تعرضت لها آلاف النساء والفتيات في غرينلاند يمكن أن ترقى وفق القانون الدولي إلى جريمة إبادة جماعية.
وبينما أقرت الدنمارك بوقوع الانتهاكات ووافقت على تعويض الضحايا، لا تزال القضية تفتح أسئلة أوسع عن حدود ما يمكن أن تفعله دولة بحق مجتمع يخضع لإدارتها وعن حقوق السكان الأصليين. قصة بدأت قبل أكثر من نصف قرن، ولكن أثارها ما زالت حاضرة حتى اليوم. والسؤال الذي نختم به هذه القصة، هل يمكن لتعويض مالي واعتذار رسمي أن يطوي صفحة ما حدث؟ أم أن القضية تحتاج إلى محاسبة من نوع آخر؟ إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس، توماس كتب: نحن نتحدث عن أطفال، يجب محاسبة كل من شارك في هذا الأمر. أما بريندا كتبت: يا لها من أفعال همجية، ثم أي تعويض يمكن أن يعوضهم عن ذلك؟ نيلي هنا كتبت: هذه جرائم شنيعة ومستوى من القذارة لم أره من قبل. نختم مع مارك يقول: يبدو أن القيادة تتسم بالانحطاط واللا أخلاقية منذ أمد بعيد جدا بحسب تعبيره.

دمار واسع وحرائق التهمت مساحات واسعة من الغابات في الجزائر، وألسنة اللهب امتدت إلى مناطق مأهولة. مساحات خضراء كانت تغطيها الأشجار احترقت بالكامل، وأضرار بمنازل وسيارات بعدما وصلت النيران إلى التجمعات السكنية. ما الذي يحدث في الجزائر؟ وكيف تعاملت معه الدولة؟ وما الذي يعرف حتى الآن عن أسباب هذه الحرائق؟ ولاية جيجل وعدد من مدن الشرق الجزائري تتعرض لأخطر موجات حرائق. الحرائق أودت بحياة 12 شخصاً وأصابت 54 آخرين. المشاهد قاسية ومريعة، وغابات لم يبقى منها سوى جذوع أشجار متفحمة وماشية نافقة بعدما حاصرتها النيران. مركبات محترقة في الطرقات، محال تجارية محترقة، ومواطنون غادروا بعد وصول الدخان إلى منازلهم. لنشاهد هذا المقطع المصور المؤثر لمساجد ترفع التكبيرات بولاية جيجل الجزائرية بعد أن حاصرتها النيران.

فرق الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على النيران وإجلاء العائلات من المناطق المهددة. السلطات أعلنت إصابة 54 شخصاً بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة. والدرك الوطني أغلق 3 محاور رئيسية تربط بين مناطق في شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجل وسطيف. رئاسة الجمهورية الجزائرية أعلنت حداداً وطنياً لثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام وإلغاء مظاهر الاحتفال والمنافسات الرياضية الوطنية. لنشاهد معاً هذا المقطع المصور لامتداد النيران إلى المناطق السكنية.

السؤال: لماذا تتكرر حرائق الغابات في الجزائر مؤخرا؟ موجات الحر الشديدة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة القياسية كل صيف تسهل اندلاع النيران وانتشارها، لا سيما في الولايات التي تحتوي على مساحات غابية كثيفة وأشجار سريعة الاشتعال. الرياح تساعد أيضا على انتقال النيران وتجددها. أما الشرارة الأولى قد تكون طبيعية وقد تكون بشرية، ويظل عامل الإهمال البشري أحد الاحتمالات التي لا يمكن استبعادها. وزير الداخلية الجزائري أعلن فتح تحقيقات معمقة لتحديد الأسباب، وليست هذه المرة الأولى. ففي يوليو 2023 أودت حرائق واسعة في محيط بجاية بحياة 34 شخصا، بعدما أتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية ومئات المنازل. ما يحدث في الجزائر جزء من ظاهرة أوسع مرتبطة بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. ولكن السؤال الذي يطرحه رواد السوشيال ميديا: كيف يمكن للدولة حماية القرى والتجمعات السكنية القريبة من الغابات من تكرار هذا السيناريو مع تكرار الحرائق؟ هل ستتحول الاستعدادات إلى خطة طوارئ دائمة بدلاً من التعامل معها في كل مرة كأزمة مفاجئة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا أحلام مستغانمي كتبت: لماذا لم نسمع بمثل هذه الحرائق الطبيعية على أيام أبائنا وأجدادنا؟ ما الذي تغير لتلتهم النيران كل ما هو جميل ومطمئن في أوطاننا؟ أما هنا عصام كتب: إذا كان ما أصاب الغابات من حرائق هو بقضاء الله وقدره فإنه نحن راضين بقضاءه، أما إذا كانت هذه الحرائق نتيجة إهمال متعمد فيجب المحاسبة. أيضا على الفيسبوك أمل كتبت هذا المنشور: قد تحترق الأشجار وقد يعلو الدخان، ولكن لن تحترق إرادتنا ولن ينطفئ حبنا لهذا الوطن. أما هنا ولي نختم معه كتب: ما معنى أن تندلع الكثير من الحرائق في نفس التوقيت؟

ترامب يقول: نسمع أن الصينيين يتجسسون علينا ونحن أيضا نتجسس عليهم، هكذا تسير الأمور. ولكن هناك شيئا جديدا بعيدا عن التجسس، وليس أي شيء، صاروخ صيني جديد، منظومة صينية جديدة، وسباق التجسس يسبقه أو يلحقه سباق التسلح. قصة هذا السلاح الصيني مش مثل كل اللي حكينا عليه من قبل، سلاح فارق في منظومة الأسلحة. مركبة صينية فرد صوتية يمكن إطلاقها من صواريخ بالستية، يعني من فئة صواريخ جو-جو، وهذا السلاح يهدد فكرة الهيمنة الجوية الأمريكية في المعارك. فما هو هذا السلاح وكيف يعمل؟ الفكرة باختصار تعتمد على مركبة صاروخية انزلاقية فرد صوتية تنفصل عن صاروخ بالستي، ثم تواصل التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت. يعني صاروخ بالستي ينقلها آلاف الكيلومترات ثم تنفصل وتكمل مسافة طويلة أخرى بهذه السرعة الهائلة. والأخطر أنها لا تسير في مسار ثابت، بل تستطيع المناورة وتغيير اتجاهها أثناء الرحلة، ما يجعل اعتراضها أمراً معقداً للغاية. الصين لا تستهدف بالضرورة المقاتلات الموجودة في الخطوط الأمامية، الهدف قد يكون الطائرات التي تدير المعركة من الخلف، مثل الطائرات طائرات التزود بالوقود والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية ومراكز القيادة. ضرب هذه الطائرات يعني ضرب البنية التحتية التي تعتمد عليها القوة الجوية الأمريكية في ضمان تفوقها لساحة المعركة. بحسب المعلومات التي كشفت عنها صحيفة تيليغراف البريطانية، يمكن للصاروخ الصيني البالستي DF-17 أن يحمل هذه المنظومة لمسافة تقارب 2500 كيلومتر، ما يضع جزيرة إجوام بالمحيط الهادئ والتي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية تضعها ضمن نطاقها. أما إذا تمكنت الصين من دمجها مع صاروخ DF-27 والذي يتجاوز مداه 8000 كيلومتر، فقد يمتد نطاق التهديد إلى جزر هاواي الأمريكية. يعني الصين واصلتكم وين ما كنتوا. الأخطر من هذا المدى بالنسبة لأمريكا هو إمكانية الاعتراض، لأن الصاروخ البالستي يمكن تتبع مساره وتستطيع أنظمة أمريكية مثل ثاد وباترويت التعامل معه. أما هذه المركبة الانزلاقية الفرد صوتية فتجمع بين السرعة الهائلة والمناورة والتحليق داخل الغلاف الجوي، وهذا يعني صعوبة أكبر في عمليات الاعتراض، خصوصا إذا تغير المسار خلال الرحلة. مشاهدينا، هذا التطور الصيني يأتي في توقيت بالغ الحساسية، فبينما تواجه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة على مخزون صواريخها بعد أشهر من الحرب مع إيران، في المقابل الصين تواصل توسيع ترسانتها الصاروخية، والتي يقدر البنتاغون أنها تضم أكثر من 3150 صاروخا بالستيا، إلى جانب مئات الصواريخ الجوالة، وهو المخزون الذي قد يكون الأكبر في الوقت الحالي. وفق التقارير، هذا السلاح ينقل المنافسة الأمريكية الصينية إلى مستوى آخر، فالأمر لم يعد فقط يخص من يملك المقاتلات الأقوى، بل من يستطيع الوصول أولاً إلى البنية التي تجعل هذه المقاتلات قادرة على القتال. فإذا أصبحت طائرات التجسس والتزويد بالوقود والحرب الإلكترونية مهددة من مسافات بعيدة، فهذا قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تدار بها العمليات الجوية بشكل كامل. إلى منصات التواصل الاجتماعي، من على منصة إكس آدم كتب: هذا السلاح الصيني إذا أثبت فعاليته فسيغير قواعد الحرب الجوية بلا شك. أما مات هنا كتب: هل نرى يوما دليلا فعليا على هذه المزاعم المتعلقة بالتطور الفائق، أم أن الأمر لا يعد كونه حملات دعائية؟ نأمل أن لا نرى ذلك يا مات. نختم مع لوكاس يقول: نرحب بدخول الصين الحرب العالمية الثالثة بآلتها الحربية المتطورة وخطتها الاستراتيجية.

تحدثنا كثيرا في تواصل عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ونقلنا لكم التحذيرات والسلبيات المحتملة، ولكن هذه المرة سنتحدث عن جانب إيجابي مشرق يمكن أن يقدم شيئا قيما إلى البشرية. موضوعنا: داخل مستشفى لندن الجامعي أجريت جراحة دماغية شديدة الدقة لأحد المرضى بمساعدة مباشرة من الذكاء الاصطناعي، والخبر السار هو نجاح الجراحة والمريض الآن أصبح في صحة جيدة. فماذا حدث وماذا كان دور الذكاء الاصطناعي؟ سنحكي لكم. القصة بدأت مع رجل بريطاني يدعى ريس هابرت، ويبلغ من العمر 48 عاماً، أب لطفلين، وكان يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي، حتى جاء يوم فقد فيه وعيه فجأة أثناء نزهة وأصيب بنوبات تشنج. الفحوصات الطبية كشفت عن ورم صغير في دماغه. الورم لم يكن سرطانيا، ولكن موقعه كان شديد الحساسية بسبب قربه من الأعصاب المسؤولة عن البصر، وبدأ بالفعل يضغط على الأعصاب البصرية مما تسبب في تراجع رؤيته. الجراحون أرادوا إزالة الورم، ولكن العملية دقيقة للغاية، أي خطأ قد يتسبب في تداعيات كارثية على المريض. وهنا حدث شيء غير معتاد، عرض عليه الأطباء أن يكون أول شخص يخضع لجراحة باستخدام آدتهم الجديدة المتطورة أو المطورة بالذكاء الاصطناعي، وقبل الرجل، ويتم من خلال الجراحة إدخال كاميرا دقيقة إلى الجمجمة وظيفتها متابعة ما يحدث لحظة بلحظة. ولكن لا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو من أجرى العملية، على العكس تماما، الجراحون ظلوا مسيطرين بالكامل، ولكن دور النظام كان تقديم معلومات إضافية في الوقت الحقيقي عبر شاشة داخل غرفة العمليات تعمل كعين خبيرة ثانية تساعد في الرصد والتحليل والتنبيه إلى أي خطأ يمكن أن يحدث. وهذا النظام تم تطويره خصيصا لأجل هذا الغرض عبر تدريبه على فيديوهات لمئات العمليات السابقة، أي أنه تعلم من حالات تفوق ما قد يراه كثير من الجراحين خلال كل مسيرتهم المهنية. الفكرة لا تتوقف هنا، فالباحثون يحلمون بتطوير ما يشبه تشات جي بي تي للجراحين، ذكاء اصطناعي موجود داخل غرفة العمليات، ويستطيع الطبيب أن يسأله عن أي شيء يراه أمامه فيقدم له توصية فورية. ولكن إذا اختلف معه الطبيب يمكنه ببساطة أن يتجاهلها، والقرار النهائي طبعا دائما يبقى للإنسان. والأهم الآن، ماذا حدث للمريض بعد هذه الجراحة؟ المفاجأة أن ريس هابرت تحسنت حالته الصحية في الأسابيع التالية، وتحسن بصره واستعاد طاقته واختفت الأعراض التي كان يعاني منها قبل الجراحة، وقال عن هذه التجربة إنها أعادت له حياته. إلى منصات التواصل الاجتماعي، من على منصة إكس آدم كتب: ربما تعد هذه إحدى الحالات التي استخدم فيها الذكاء الاصطناعي بأكثر الطرق صوابا وحكمة، إذ تكمن قوته في تحليل كميات هائلة من البيانات وتزويد البشر بالتوجيه السليم. أما رشا كتبت شيء رائع ويدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. نختم مع إلي كتبت: ينبغي التركيز على تدريب الذكاء الاصطناعي على القيام بأمور كهذه بدلا من الأشياء المضرة. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 مقاومين في استهداف مسيرة لمنزل في جنين، والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واليونيسيف تدعو إلى توفير الحماية للأطفال في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. قصف إسرائيلي متواصل يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يجدد رفض المناطق التجريبية وما ينتج عنه. هجمات متبادلة في اليمن، والقوات الحكومية تؤكد استهداف مواقع للحوثيين في مأرب المدفعية والقذائف الصاروخية.

0: أهلا بكم. ونبدأ بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثامنهم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبيل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، أحد الشهداء 3 الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي.
1: هنا في هذا المنزل في حرش السعادة بمدينة جنين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. هذه آخر طريق سلكها الشبان 3. أعلنت قوات الاحتلال أن من بينهم قيس البيطاوي، وهو أحد أبرز نشطاء الجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، والذي تمكن مع مقاتلين آخرين من الاختفاء عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة، حيث يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويقوم بتدميره منذ 2 تقريبا، منذ 20 شهرا على وجه التحديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بعد تهجير كل العائلات من داخل المخيم ومطاردة مقاتلين فلسطينيين واغتيال عدد كبير منهم واعتقال آخرين، إلا أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين تقطعت بهم السبل لجأوا إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف أو إلى الأحراش لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال. طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على هذا الموقع. هنا أمام هذا المنزل كان يجلس الشهداء 3 قبل لحظات من اغتيالهم، حيث وصلوا بمركبة ودراجة نارية إلى هذه المنطقة. يبدو أن قوات الاحتلال كانت تتابع تحركاتهم، وعندما وصلوا إلى هنا قاموا باغتيالهم. مئات المواطنين من مدينة جنين والمناطق المحيطة بها وصلوا لمعاينة آخر موقع كان فيه الشهداء. شبان أخذوا أحذية الشهداء كذكرى، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء ولن يكون هناك قبور لهم هنا في منطقة جنين. شأنهم شأن بقية الشهداء الذين يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم منذ سنوات طويلة ويمنع الفلسطينيين من تشييع هذه الجثامين. 3 شهداء في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على حرش السعادة بمدينة جنين، حرش السعادة الذي تسميه عائلات من مخيم جنين، تحديدا عائلات الشهداء، بأنه حرش الحزن، لأن في هذا الحرش حصل الكثير من عمليات الاغتيال وسالت الكثير من الدماء من شبان كانوا يعيشون داخل مخيم جنين ويدافعون عن هذا المخيم قبل أن تتقطع بهم السبل وينتشرون في الأحراش والكهوف ومناطق بعيدة عن المخيم وعن المنازل وعن مناطق وجود الفلسطينيين، وتلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ بحقهم عمليات اغتيال من وقت لآخر. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من حرش السعادة في مدينة جنين.
0: نعت حركة حماس الفلسطينيين 3 الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي جوا في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. وقالت حماس في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. أصيب 4 فلسطينيين إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة عرابة جنوب جنين، كما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شرق رام الله. وهجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين وسرقوا ماشيتهم. وفي مخيم الأمعري في محافظة رام الله شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وسط أنباء عن سقوط مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي. هذا ودمر مستوطنون نحو 4 دونمات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل. وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عمك دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيين استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقية مدينة غزة وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في السياق أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.
3: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانيا التصعيد يتسع، وسياسيا القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبرا أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
4: السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
3: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائعة جديدة بالنار. في المقابل إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
0: أفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في المنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة جنوب لبنان جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بعدد من القنابل المضيئة، ووثقت مقاطع مصور اشتعال النيران في المناطق المستهدفة. شيع الأهالي في بلدة عرب صليم جنوبية لبنان سيدة انقضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت أثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
5: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكف الرمان تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان تحديدا في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار من خلال استفزاز جيرانها، وأشار أردوغان في خطاب له بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي من إسطنبول إلى أن المدنيين هم من دفعوا ثمن الصمت على الممارسات الإسرائيلية في لبنان وغزة.
6: حكومة إسرائيل الحالية المدمنة على الحرب تحاول القيام بكل أنواع الاستفزازات لزعزعة استقرار منطقتنا بأكملها بدءا من جيرانها. إن الأيديولوجية الراديكالية والاحتلالية والإبادية المسمى بالصهيونية لا تستهدف استقرار جيرانها فحسب، بل تستهدف السلام الإقليمي أيضا وكل من يدافع عن القيم الإنسانية.
0: نشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني الموالي للمجلس الرئاسي صورا قالت إنها لقصف قواتها مواقع لجماعة الحوثيين جنوبي مأرب بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين. كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قواته المدفعية مقال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة تفاهم، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
3: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها. وأعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها.
7: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري، في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة، فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية. لكن الرسائل القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل. وفي جديدها وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة.

0: لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمرا، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوب وشمال وشرق البلاد، هذا فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية مصفات نفط قرب العاصمة الروسية موسكو.
2: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ الباليستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد، في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين 1300 منذ بداية العام. في المقابل تحدث كييف من بنك أهدافها باتجاه العمق الروسي، وتعلن عن مزيد من التطوير لترسانتها العسكرية لتستهدف في آخر موجاتها محيط مصفات نفط ياروسلافل قرب العاصمة موسكو، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة. هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
1: سياسيا، رفض الكرملين التعليق على معلومات أوردتها كييف بشأن قرب انعقاد مباحثات روسية أوكرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
3: بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل، تتزايد المؤشرات على محاولة فتح مسار تفاوضي جديد بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن عدد من الاجتماعات عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن هوية المشاركين فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
4: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي، أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا، نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماماً لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
3: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبينا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضاً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
5: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال وذلك

0: في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
1: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضا إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يوميا مقارنة بنحو 300 حاليا.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال والتبت إلى 538 قتيلا بحسب السلطات المحلية، ويأتي ذلك مع تحذيرات من موجة فيضانات وانزلاقات جديدة تهدد عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة.
3: جلس الناجون على امتداد الحدود بين نيبال والتبت ينتظرون دورهم للإجلاء، أمهات ورجال وأطفال وآخرون لا يعرفون بعد إن كان أقاربهم بين الناجين أم في عداد المفقودين. قبل ساعات فقط كان هناك منازل ومتاجر ومدارس وحقول وطرق. خلال دقائق اجتاحت المنطقة كتلة هائلة من المياه المتجمدة والطين والصخور بعدما انهار جزء ضخم من نهر جليدي، فمح الفيضان بلدات كاملة وجرف جسورا ومركبات وسدودا. كارثة حصدت مئات القتلى وأكثر من 1500 ما زالوا مفقودين في أسوأ كارثة تشهدها النيبال منذ زلزال عام 2015. بين المفقودين سياح ومتسلقون من جنسيات عدة وعشرات الحجاج الهندوز الذين كانوا في طريقهم إلى جبال كايلاش في التبت. الكارثة ضربت أيضا منطقة حيوية على نهر تريشولي تمر عبرها الأسواق والفنادق والمطاعم وتعد أحد طرق التجارة الرئيسية بين النيبال والصين. لكن البحث عن الناجين يواجه خطرا جديدا. الشرطة النيبالية حذرت فرق الإنقاذ والسكان من فيضانات محتملة بعد انهيار في بحيرة وطالبتهم بالانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي التبت انهار سد مائي بينما علقت بكين عمليات الإنقاذ بسبب المخاطر. السلطات الصينية تقول إن خطر إحدى البحيرات يتراجع تدريجياً، لكنها تحذر من استمرار تهديد الأنهار والبحيرات الجليدية والانهيارات الأرضية. أما الخطر فلا ينتهي بانحسار المياه، فذوبان الأنهار الجليدية بفعل تغير المناخ يزيد احتمالات تشكل البحيرات الجليدية وانهيارها، ويجعل المناطق الواقعة أسفل جبال الهملايا أمام كوارث قد تتكرر.
2: احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لكل محاولات ترامب تقييد التصويت عبر البريد.
4: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاختراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون.
5: حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
6: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
4: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
7: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا، وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
4: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية، وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
8: لقد درست شبابا من مختلف الأعراق والخلفيات، ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم إلى الأسفل.
4: ديبرا وغيرها ممن حضروا أو عبروا عن انضمامهم لمساعي مواجهة ترامب يرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة مواجهة مصيرية، لا مجرد استحقاق انتخابي عابر من أجل إيقاف ما يصفونها بالسلسلة الممنهجة من السياسات التي تستهدف الأقليات على وجه الخصوص.
9: الأكيد أن هذه الأصوات هي جزء من قاعدة آخذة في الاتساع والتشكل، أساسها الحزب الديمقراطي والتيار التقدمي في الولايات المتحدة والحركات السياسية المنسجمة معهما، لكنها أيضا تلقى رواجا ومستمعين بل ومشاركين من داخل الحزب الجمهوري نفسه. أما غير الأكيد بعد فهو حجم تأثيرها وانعكاسها على نتائج انتخابات التجديد النصفي المقبلة. محمد بالدين، تلفزيون العربي، واشنطن.
2: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتغيير اسم بحيرة أونتاريو الواقع بين كندا والولايات المتحدة إلى بحيرة أمريكا. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي هذا الإجراء ليتسع الشرخ بين البلدين.
10: بحيرة أونتاريو عنوان جديد لمعركة بين الولايات المتحدة وكندا. أونتاريو هي واحدة من البحيرات الخمس العظمى في أمريكا الشمالية التي تتشارك البلدان مياهها، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير اسمها لتصبح بحيرة أمريكا في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا.
11: لطالما فكرت في تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. كما تعلمون أخذنا ما كان يسمى خليج المكسيك وغيرناه، وأصبح يعرف الآن باسم خليج أمريكا. الآن أصبح لدينا خليج وبحيرة، ما ينقصنا هو محيط، لذلك ربما سيتعين علينا تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي.
10: واستكمالاً لهذا الإجراء، أكد البيت الأبيض أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بدأت بالفعل اعتماد اسم بحيرة أمريكا في وثائقها الإلكترونية الرسمية. الخطوة الأمريكية هذه أثارت غضب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أشار إلى أن هذه التسمية تعود إلى أكثر من 400 عام، أي قبل تأسيس الاتحاد الكندي وحتى قبل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ردود الفعل الكندية، لوح رئيس حكومة أونتاريو برفع أسعار الكهرباء التي تصدرها المقاطعة إلى الولايات المتحدة أو وقف الإمدادات بالكامل، وهي خطوة إن حصلت سيكون لها مضاعفات سلبية، لأن مقاطعة أونتاريو تزود أكثر من مليون مواطن أمريكي بالكهرباء في ولايات نيويورك وميشيغان ومينيسوتا. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتفاقم فيه الخلاف بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية الرسوم الجمركية. آخر فصول هذا النزاع تمثل بفرض الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 50% على سلع كندية، يقدر الخبراء قيمتها $20 مليار. خطوة قابلتها أوتاوا برسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 إلى 50%، تستهدف أكثر من 700 سلعة أمريكية. من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ من 8 سبتمبر المقبل. والجدير بالذكر أن الدولتين تعتبران شريكين تجاريين مميزين، إذ تتشاركان في استيراد وتصدير عدد كبير من السلع والخدمات. تبادل اقتصادي سنوي تبلغ قيمته قرابة $900 مليار أمريكي، هذا عدا عن العلاقات التاريخية والثقافية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين.
2: نهاية النشرة، والآن إلى برنامج مهمة صحفية. إلى اللقاء.

0: لا تنزع الغنائم في ساحات الحرب فقط، فثمة من يستغل الحروب لبناء اقتصاد كامل على أوجاع الناس لزيادة الثروات وتعزيز النفوذ. تعيش مدينة تعز حرباً وحصاراً منذ عام 2015. انطفأت كهرباء الدولة وحلت محلها تدريجياً محطات تجارية تمددت داخل أحياء المدينة حتى باتت تستخدم شبكة الدولة لبيع الكهرباء للسكان بأسعار باهظة. لكن كيف وصلت شبكة الدولة إلى أيدي مستثمرين؟ ومن منحهم حق استخدامها؟ وكيف تحول حل مؤقت إلى واقع مستمر منذ سنوات؟
1: نسي كهرباء عمومي، التكلفة حكومية،
2: يعني لو ما أجد ديزل بآخر لحظة فإنه ربما كان باقي لي دقائق أو ساعة وأنتهي.
3: خلاص هذا المدير اللي هو سوي المشكلة قد غيرته وبعدته، إيش الحل اللي عنده؟
4: كل ما تحتاجه كهرباء تعز، نية صادقة وقرار شجاع ورجال دولة. ما دون ذلك ما يحدث في مدينة تعز متاجرة ليس أكثر.
0: في هذا التحقيق نفتح ملف كهرباء تعز ونتتبع العقود والوثائق والأطراف لنفهم كيف انتقلت الكهرباء من خدمة عامة إلى سوق خاصة تشكلت في ظل الحرب.

0: وصلنا مدينة تعز، كبرى مدن شمال اليمن، وسط ظروف أمنية جعلت مهمتنا محفوفة بالمخاطر. ومع حلول الليل بدت آثار الأزمة واضحة. مدينة يغلب عليها الظلام حتى تكاد تخفي بعض تفاصيل المكان. صبيحة اليوم التالي تجولنا في المدينة. هناك التقينا أحمد الحداد، مريض سكري لم تعد معاناته مقتصرة على ثمن العلاج، فغياب الكهرباء جعله يخوض معركة يومية بين المحلات التجارية لحفظ الأنسولين من التلف.
1: أعاني من مرض السكر منذ 2014. كانت الكهرباء الحكومية موجودة، وكنت أطرح الإبرة الأنسولين بالبيت، وكانت فاتورة الكهرباء تجي أسعار رخيصة جداً. الآن ما قدرش أطرح الأنسولين حقي بالثلاجة، بعض الأحيان أطرحها بالبيت بدون تبريد، تخرب عليا، تنتهي، والمفعول حقا ما يكونش مفعول جيد. أضطر إن أنا أخليها عند أصحاب البقالات اللي معهم كهرباء تجارية. أحرق والله، يعني كل يوم يجي يقول لي، كل يوم تطرح لك الإبرة عندي يا أخي، يعمل لك كهرباء تجارية اشتري. وأنا أقول لهم والله حالتي المادية صعبة جدا، ما أقدرش، صعب، أحس بالإحراج، أحس بعض الأحيان بالإهانة، وبعض الأحيان هو يطرح مع البضاعة حقه بالثلاجة وبعض الأحيان تنكسر، وبعض الأحيان أجي أضرب الإبرة مغلق، أضطر إن أنا أروح السلف وأتكلف عشان أشتري إبرة وأضربها.
0: ولم يتوقف أثر انقطاع الكهرباء عند المنازل. في مستشفى الثورة، أحد مستشفيات تعز الرئيسية، التقينا فؤاد القادم من مرتفعات جبل حبشي لإجراء غسيل الكلى، ليجد أن غياب الكهرباء حال دون إجراء جلسته في موعدها.
2: أتي من جبل حبشي مسافة بعيدة من قريب، فمرة من المرات جيت وأنا متعب زيادة على اللزوم، وقد زاد وزني 11 كيلو بسبب السوائل، وارتفعت السموم عندي، فتفاجأت أن القسم مغلق، وبقيت منتظر من الساعة 6 الصباح حتى الساعة 9 في الليل. قالوا بسبب المشتقات النفطية، بسبب الديزل. طيب شوفوا لنا حال. حاولت أن أنا أخرج أشوف مستشفى آخر لأغسل، لا ما فيش فائدة. قالوا ما يوجد هذا إلا في قسم الثورة، أنت ما نقدرش إحنا نعمل لك أي حل، يعني لو ما أجد ديزل بآخر لحظة فإنه ربما كان باقي لي دقائق أو ساعة وأنتهي. أنا بقيت الآن في قلق وخوف بسبب هذه المشكلة، انقطاع الديزل والكهرباء. فمعاناتنا معاناة مش سهلة، لأنه في أحد مرة من المرات واحد من أقربائي أتى ليغسل، فتفاجأ أن القسم مغلق بسبب انقطاع الكهرباء. فانتظر انتظر انتظر حتى ارتفعت السموم عنده زيادة على اللزوم، بما أدى إلى وفاته.
0: خلف هذه الأزقة المظلمة لم تكن الحكاية أزمة خدمات عابرة، بل شبكة نفوذ أفرزتها سنوات الحرب. حصل فريقنا على وثيقة رسمية من منطقة كهرباء تعز تكشف حجم انتشار المحطات التجارية على شبكة الدولة داخل المدينة وريفها. 24 محطة باتت تتقاسم الخدمة في ظل تراجع حضور المؤسسة العامة للكهرباء.
3: في بداية الحرب، طبعاً عندما كانت الحرب مستعلة، تم نهب مولدات من مؤسسات عامة وخاصة من قبل أشخاص، جماعات، قادة عسكريين، وتم تشغيل الكهرباء نظراً لانطفاء الكهرباء في الحواري، فبدوا يشتغلوا على مستوى الحارات، ثم أصبحوا يمتلكوا مربعات داخل المدينة، وأصبحوا هم يشكلون الآن هم المتحكمين بالطاقة الكهربائية داخل المدينة، التي تقسمت بين هؤلاء القادة مربعات لهم وللمسؤولين داخل السلطة المحلية. وتم عمل عقود لهذه لأصحاب هؤلاء المولدات المسروقة، تقوم باستثمار محطة الكهرباء لصالح قيادة عسكرية نافذة هناك.
0: تتبعنا انتشار هذه المحطات، فوجدنا شبكة المدينة موزعة على 4 مربعات رئيسية تتقاسمها مجموعة من المحطات التجارية، لكن هذا الواقع لا يقف عند حدود أحياء المدينة، إذ يمتد أثر هذا التقسيم إلى الأرياف والساحل عبر عشرات المحطات ترسخت في ظل غياب الدولة. لكن انتشار هذه المحطات لم يكن سوى بداية القصة، فالسؤال الأهم بالنسبة إلينا، كيف حصلت كيانات تجارية خاصة على حق استخدام شبكة الدولة؟
4: في 2018 لما حدث انقطاع تام للكهرباء، ومرت محافظة تعز في فترة انقطاع تام للكهرباء، وتم الإعلان من المحافظة عن رغبتهم في وجود مستثمرين في قطاع الكهرباء، تم تقديم مذكرة رسمية من المستثمر محمود أحمد خالد الزوقري، وتم الموافقة من قبل المحافظة في حينه، وتحويلها إلى مدير عام مصر أعمال الكهرباء فرع تعز. ومدير الكهرباء في فرع تعز تم بعمل موافقة على ذلك، وإبرام عقود رسمية بين المؤسسة العامة للكهرباء وبين المستثمرين، وإحنا أحد المستثمرين في ذلك الحين، أول مستثمرين. بدينا بتأهيل الشبكة وإحضار مولدات خاصة بنا، وقمنا بتشغيل الكهرباء وإعادة توليع الكهرباء في عام 2018 لمدينة تعز.
0: تمكن فريقنا من الحصول على عقود أتاحت للمحطات التجارية استخدام أجزاء من شبكة الدولة، وتضمنت بنودا مثيرة للجدل. السماح لتجار الطاقة باستخدام شبكة الدولة العامة، فصل عدادات الدولة واستبدالها بعدادات تجارية خاصة، منح الدولة 10 ريالات فقط عن كل كيلو واط من صافي الأرباح، تسخير الفنيين والمهندسين الحكوميين لخدمة المحطات الخاصة. هذه العقود قادتنا إلى إدارة كهرباء تعز السابقة، تتبعنا مديرها الأسبق المهندس عارف غالب لنسأله بأي صلاحية منحت شركات خاصة حق استخدام شبكة الدولة.
5: طبعا احنا عندما تم تكليفي لمدير عام كهرباء تعز في عام 2017، اتيت الى محافظه تعز على ارضيه محروقه، قالوا ارضيه محروقه. طبعا لا يوجد كهرباء، لا يوجد مبنى لمنطقه الكهرباء، لا يوجد مبنى للمؤسسه العامه للكهرباء، لا توجد رواتب للموظفين، الموظفين غير موجودين، كهرباء معدومه تماما. كان لابد ان نعمل حل. بدانا بمسح الاضرار، حددنا ما هي الاضرار الموجوده في مدينه تعز وما هو الاحتياج، ورفعنا الى المحافظه والى الوزاره والى السلطات العليا بتوفير تكاليف اصلاح الكهرباء واعادتها للوضع الطبيعي. وفي نفس الوقت قلنا لابد من عمل حل سريع وحل مؤقت حتى نتدارك الموقف. فكان دورنا احنا ان نشرك القطاع الخاص على اساس هم معاهم مولدات، موجود معنا شبكه يحتاج الى صيانه وتاهيل. طبعا كان ايام المحافظ ايام امين احمد محمود، فوافق علينا على ان احنا نستفيد من القطاع الخاص. عملنا اتفاق معهم بتوجيه من المحافظ انه ناجل لهم الشبكه على اساس بصوره عاجله مولدات موجوده، شبكه موجوده، نوصل كهرباء للناس كحل مؤقت، نطبع الحياه داخل المدينه، نوجد الامن داخل المدينه.
0: بحثنا في ارشيف الوثائق لنصل الى وثيقه رسميه صادره مطلع عام 2018 من شركه يمنكو المملوكه للزوقري، الموجهة إلى المحافظ الأسبق أمين محمود، يطالب فيها باستخدام الشبكة، والذي أحالها لمدير الكهرباء الأسبق لتسهيل المهمة. أخذنا الوثائق وتوجهنا إلى مقر المحافظة. قابلنا وكيل المحافظة للشؤون الفنية مهيب الحكيمي لمعرفة موقف السلطة المحلية.
5: في 2018 بدأ ملف الكهرباء التجاري. في حينها كان الدكتور أمين محمود هو محافظ المحافظة، وقام الأخ مدير الكهرباء حينها عارف عبد الحميد بإنشاء شركات كانت حديثها في يومها وتوقيع عقود معها لتوليد الكهرباء التجاري. فعندما قدم العقود للدكتور أمين محمود طلب منه الجلوس معي والمناقشة، فجلسنا في هذا المكتب مع الأخ عارف عبد الحميد. كان في معنا 11 نقطة حطيتها لهم بحيث أنه فقال بيجلس مع المدير الفني للكهرباء وبيرد على الاستفسارات، لكن لم يعد بالاستفسارات. رفعت أنا تقرير بالكلام هذا للأخ المحافظ أمين محمود وهو ما لم يتم، فرفض الدكتور أمين محمود أنه يوقع هذه العقود.
6: هذا كلام غير صحيح. إذا كانت السلطة المحلية هي من وجهت تأجير الشبكة وتوجيهات خطية معمدة وموقعة من المحافظ السابق بتأجير الشبكة، ليش؟ حفاظا عليها لأنها كانت تسرق. ليش؟ بتوفير خدمة الكهرباء من الشبكة الموجودة.
7: كان بالبداية حوالي شخص أو شخصين اللي بدأوا بمحطة تجارية. هؤلاء قاموا بعمل عقود مع المدير السابق، وعندما علم البقية أنه ممكن أنه يعملوا عقد مع المدير يبيعوا الكهرباء للمشتركين في تعز، كل من وصل إلى المؤسسة من المدير السابق تم عمل عقد معه.
6: بفضل هذه الكهرباء التي عملناها أصبحت الشارع منارة الرئيسية والفرعية، وتم تركيب كاميرا المراقبة وبسطنا الأمن ووفرنا خدمة للناس، وكان سعر الكيلو في حينه ب 120 ريال، يعني كان سعر معقول، يعني الكل قادر على أن يشتري كهرباء.
0: رغم تبريرات الإدارة السابقة واتهامات السلطة المحلية، حسمت الشؤون القانونية الجدل بوثيقة رسمية عام 2019 وجهت للمحافظ نبيل شمسان. أقرت الوثيقة بطلان هذه العقود، وأكدت بطلان اللائحة التنظيمية الصادرة عن الفرع لمخالفتها الصريحة لقانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009.
7: الشؤون القانونية وفي المحافظة والجهاز المركزي للتخطيط أفاد أنه هذا العقود لاغية وغير قانونية، لأنه ليست من صلاحية مدير عام كهرباء تعز أن يعمل عقود مع هذا، وإنما الصلاحية هي توجد للإدارة العامة في عدن ووزارة ممثلة بوزارة الكهرباء.
5: في حينه نزلنا مع الأخ المحافظ إلى عدن ومع مدير الكهرباء، وكان رد مدير وزير الكهرباء رفض توقيع العقود أو تعميد بالأصح تعميد العقود هذه كونها صدرت بالمخالفة للقانون المجلس الأعلى للطاقة الذي هو المخول الوحيد بتوقيع هذه العقود. واتخذت السلطة المحلية أولا بقرار بإيقاف وتغيير المدير.
6: إذا كانت المشكلة عند مدير عام الكهرباء السابق، المشكلة عنده خلاص، هذا المدير اللي هو سوى المشكلة قد غيرته وبعته، إيش الحل اللي عملته؟ هل لغيتم العقود؟ هل عملتم حلول بديلة؟ هل عملتم عقود من الوزارة؟ زلتم بعمل عقود من الوزارة الرسمية؟ لا يحمل مسؤولية الفشل والعجز على المدير السابق. المدير السابق قد عمل الحل واجتهد وعمل حل وفر كهرباء موجودة لحد هذه الخدمة، وضبطنا العملية ورتبناها نوعا ما، وإلا كانت فوضى وقتال، وهذا يجي يتملك وهذا يجي يتملك وهذا بيقطع الشبكة وباعها وهذا بيشتري وقطع ولعبوا بالشبكة وانهوها تماما. يعني بنية تحتية كانت تنتهي بمليارات الريالات، وقسما بالله إذا ما قمنا بهذا ما يبقى شبكة.
5: هذا السؤال، هذا العلم، يعني الأخ المحافظ يتابع الحكومة يعني كمحطة ملف الكهرباء هاجس. نحن الكل مثلا أحيانا يفتكر إنه المسؤولين الرقود ولا الأخ المحافظ متقاعس، لا، هذا الموضوع بقى هاجس، ويعني مع سواء مع الجهات الدائمة مع الجهات الدولية والمانحة أو مع الحكومة، لكن إذا كانت الحكومة مشلولة.
0: ما بين بطلان العقود واستمرار الاحتكار يواصل أهالي تعز تجرع مرارة الأزمة، معاناة لم يكتوي بنارها المواطن فحسب، بل أصبحت عبئاً اقتصادياً يهدد الحركة التجارية بتعز. ولمعرفة أثر كلفة الكهرباء على النشاط التجاري التقينا أحد تجار المدينة.
8: أهلاً الكهرباء الحكومي كنا ندفع له 100,000 ريال شهريا فواتير تجي بجميع المحلات حقي 100,000. وبعدين قرحت الحرب شبكنا من كهرباء التجاري، كنا ندفع له 10 مليون في الشهر و10 مليون ديزل، هذا اقل شيء في الشهر. يعني بيوم ليله من 100,000 في الشهر ل 20 مليون في الشهر، يعني ما يقارب 200 مليون سنويا. الكهرباء التجاري عائق على كل تاجر في تعز قبل ما يكون على الفقير ولا الضابع، وعائق على اي ريال ندفعه كانت تضاف فوق القطعه اللي نبيعه. يعني نشتري كرتون بمبلغ، نشوف كم خرقياتنا وعمالنا وخساراتنا ونضيفه فوق القطعه، وهذا عائق على المواطن لما يجي يشتري القطعه. بل كنا نطرح هذا العائق ومي خارجي، احنا ما دخل من فلوس تخرج كهرباء.
1: حتى الآن مدينة تعز الوحيدة من المحافظات لا توجد فيها دعم حكومي. من عام 2018 للعام 2026 لم يتم بث تزويد مدينة تعز محطة 50 ميجا كدعم حكومي. المواطن في مدينة تعز يعاني ويلات المحطة التجارية التي تفرض عليه اسعار الكهرباء، ويطلع المواطن في مدينة تعز لعودة الكهرباء العامة بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناته.
0: وجدنا أيضا وثائق رسمية تحدد سعر الكيلو واط ب900 ريال، لكن عندما قارنا القرار بما يدفعه السكان فعليا وجدنا أسعارا تتجاوز هذا السقف بكثير.
1: ما زالت المحطة التجارية تفرض أسعار خيالية من بعد صدور هذا القرار، رفعت السعر من 1400 ريال إلى 1650 ريال. لكن للأسف السلطة المحلية لم تنفذ هذا القرار، وهي الآن كأقل تقدير واحترام للمواطن مفروض أن تعمل على تنفيذ القرار وعدم المداجرة بمعاناة المواطن في مدينة تعز.
8: يدفعوا من ضمن هذا الكيلو للنظافة والتحسين وللمحافظة وللسلطة المحلية الخفية من تحت، ولذلك هذه كلها عائق فوق المواطن يدفع الكيلو ب 1700 ريال. لو لاحظت مع اي شخص ماسك الكهرباء هنا في تعز يقول لك انا مستعد، خرج لي السلطه على جنب، انا مستعد ادفع الكيلو ب 600 ريال. ليش؟ لانه في 900 ريال تروح من تحت الطاوله لكل كيلو.
3: نعم نعم، السلطه المحليه هي توفر الغطاء السياسي لتجار المولدات المسروقه الاستمرار في هذا الاستغلال الغير قانوني للمال العام وللمواطنين.
1: فهذا جريمه بحق المواطن، والان السلطه المحليه مطالبه بالعمل على عودة الكهرباء الحكومي في تشغيل محطة كهرباء عصيفرة التي تم صيانتها في الفترة الأخيرة وأصبحت جاهزة لتوليد 13 ميجا لأغلب أحياء مدينة تعز، ضعف ما تنتجه المحطات التجارية.
7: عملنا دراسات، حصرنا الأضرار، طلبنا إصلاح محطة عصيفرة كمرحلة أولى وإصلاح شبكة الضغط العالي والمحولات التي تم نهبها لعودة الكهرباء الحكومية ولو بصورة تدريجية، وطلبنا مبالغ هينة لا تكاد تذكر أو لا تكاد تقارن مع ما يصرف في عدن.
9: فكان التقرير اللي رفعه مدير الكهرباء نحن نحتاج إلى 2 مليار ريال في وقتها قيمة ديزل شهريا عشان نشغل محطة الصيفرة. فبدينا كان اجتماع للأخ وكيل أول الكهرباء وكيل أول المحافظة علشان نستخدم محطة الصيفرة كشركة منافسة، فطلبت منهم التوريد المبلغ حق 6 أشهر 12 مليار ريال بحيث أنك تقدر تنشئ شركة تنافس الشركات الموجودة. فكان الأخ نائب رئيس الغرفة التجارية قال له حق شهر، فقلت له إذا إحنا ما نفهمش حاجة بالتجارة، إذا كنا بنجيب حق شهر بشهره أنت عشان تشغل الكهرباء وتوصل الخدمة للمواطن، المواطن محتاج أولا عشان يسددك أكثر من شهر، الشيء الثاني لازم يشعر أنه في استمرارية، لأنه إذا توقف بعد أول شهر لن توصل الكهرباء، لن توصل يعني على طول بيفصل ما حاب يسددك اساسا، فانت محتاج الاستمراريه. المواطن بيسددك لما يشعر انه الكهرباء مستمره معه ويبدا يشعر بالثقه انه الدوله قامت. الرقم الثاني اللي كنا الشيء الثاني اللي كنا متخوفين منه، الشركات لن تسمح لك تدخل الكهرباء الحكوميه. طبيعي يعني هذا هذا هذا معاهم ايش يقولوا حنفيه فلوس، لن تسمح لك يعني اقل شيء بتطرح من كثير من المعوقات.
10: نحن كشركه مستثمرين مع عوده، نتمنى عوده الكهرباء الحكومي ونحن مع عوده الكهرباء الحكومي، والعقود واضحه بيننا بالمؤسسه،
7: في حال ما تعود الكهرباء احنا ملتزمين بما هو في العقد.
11: اين الكهرباء يا شمسان؟
12: الكهرباء حكومه
13: تضلنا. ومع استمرار الازمه وتصاعد الغضب الشعبي، خرج وزير الكهرباء مؤخرا بتصريح اعلن فيه:
14: الشبكه الخاصه بالكهرباء في تعز للاسف الشديد خارج اطار السيطره. تعز سيطرت على شبكات الكهرباء بعض المتنفذين في بعض الاماكن، واصبحوا هم اللي يقوموا بديروا الكهرباء. القائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقه الفلانيه، والقائد فلان ماسك الكهرباء في المنطقه الفلانيه.
9: أنا ما أقدرش أسميهم متنفذين، يعني هم بالأخير رؤوس أموال بغض النظر من أي جهة، من أي، بالأخير جاء عمل شغل وذكي، هم أذكياء ما هم شغبية. ولد لك بالأخير يقول لك أنا وفرت لك خدمة في هذا، هذا معاهم حق بهذا الكلام.
7: بقت هذه الآن الكهرباء التجارية كسلعة وليست خدمة، ويجب على الدولة توفيرها كخدمة عبر عودة الكهرباء الحكومية. لذلك التقصير الأول والأخير هو من الحكومة اللي لم تساعد تعز كذا. أما الاتهام اللي يوجه الكهرباء تعز، جيبوا لنا محطة ودونا وقود ودونا مصارف تشغيل، والباقي بعدين حاسبون إحنا إذا وجد أي تقصير.
1: تفاجأنا في الفترة الأخير ظهور تصريح للمهندس عدنان الكاف وزير الكهرباء الذي هو على رأس هرم قطاع الكهرباء، أن كهرباء مدينة تعز خارج نطاق الدولة، وتم تقسيم مدينة تعز إلى مربعات. للأسف هو على رأس السلطة، وعليه أن يتخذ قرار شجاع باستعادة الشبكة العامة للدولة وإيقاف المحطات التجارية وتشغيل محطات عصافرة. مدينة تعز تحتاج إلى دعم حقيقي حكومي في عودة الكهرباء والتخفيف من معاناة الناس.
15: بعد أحداث 2015 نعاني من ظلام دامس. تخيل إن أنا أضوي بشمع أو بفانوس أو بالفلاش حق التلفون، تملك كيف؟ كي نعيش بالضوء على قدر الحال، لأنه إذا دخلت كهرباء تجارية يقول لك الاشتراك ب100,000، وإذا اشتركت أنت ب100,000 أين الشغل؟ أين العمل؟ الوضع الاقتصادي مدهور جداً. الآن إذا اشتركت ب100,000 وبالشهر أدفع 80,000 حق كهرباء، من وين؟ من وأنا على قدر حالي؟ أنا اللي معي موتور، الموتور هذا أوفر به أكل أو شرب أو ملبس أو علاج أو إيجار بيت أو كهرباء أو ماء أو إيش؟ نحن نعاني. أيا سلطة محلية، يا سلطة محلية، ولكن لا حياة لمن تنادي. السلطة المحلية راقد، السلطة المحلية لا تهتم بالمواطن، السلطة المحلية همها نفسها فقط لا غير، أما المواطن يعيش ولا يموت.
1: كل ما تحتاجه كهرباء تعز دينة صادقة وقرار شجاع ورجال دولة. ما دون ذلك ما يحدث في مدينة تعز متاجرة ليس أكثر، والجميع مستفيد من غياب الكهرباء الحكومي ما عدا المواطن، هو المضر الوحيد وهو من يدفع ثمن غياب الكهرباء الحكومي. كفاية متاجرة بمعاناة الناس، الكهرباء حياة وتعز تستحق الحياة.
13: تواصلنا مع وزير الكهرباء لنضع أمامه نتائج هذا التحقيق، ونسأله عن أسباب استمرار هذا الواقع وغياب الدعم الحكومي لتعز وخطط الوزارة لاستعادة شبكة الدولة، لكننا لم نتلقى أي رد حتى بث هذا التحقيق. ثمان سنوات مرت منذ أن دخلت المحطات التجارية إلى شبكة كهرباء تعز كحل مؤقت. تغير مسؤولون وصدرت قرارات واعتبرت عقود باطلة، لكن الواقع بقي قائما، وبين دولة لم تستعد شبكتها وقطاع خاص رسخ وجوده، ما زال المواطن يدفع ثمن الكهرباء من قوت يومه.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة حوارات العربي، مرة أخرى نحييكم من غزة. هل ستجري الانتخابات التشريعية المعلنة في موعدها المقرر؟ وكيف سيمكن تجاوز التحديات الداخلية أو الخارجية لإجراء هذه الانتخابات؟ التحديات الداخلية المتمثلة بالتحالفات والحسابات، وعلى أي أساس بنيت التحالفات التي تم الإعلان عنها، وما نتائج الحوارات التي تمت مؤخراً في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية؟ ماذا يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بالتحديات الخارجية تحديداً، موقف الاحتلال وإمكانية إجراء الانتخابات في القدس؟ أما السؤال المهم فهو هل هذه الانتخابات مرحلة مهمة ومرحلة ممكنة من أجل بناء برنامج سياسي وحتى نظام سياسي فلسطيني قادر على التعاطي مع التحديات الهائلة في كل الأراضي الفلسطينية، أم محطة جديدة من محطات الانقسام؟ حوار فلسطيني خالص في حوارات العربي من غزة. أهلا بكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام في هذا النقاش. الدكتور عبد ربو العنزي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، أهلا وسهلا بك دكتور. أيضا دكتور عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، وكذلك السيد منذر حايك الناطق باسم حركة فتح، أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد منذر، حول إمكانية إجراء الانتخابات رغم كل الحديث في هامش المستوى السياسي الفلسطيني والبيئة السياسية، لأن سؤال الإمكانية من عدمه لا زال ملحا للجميع بسبب كثير من التحديات. في حركة فتح تعلنون أكثر من مرة أنكم ذاهبون لهذه الانتخابات وأنها سوف تجري، ما الضمان لذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا وفي البداية، الانتخابات قرار فلسطيني قطعي، والانتخابات هي اسمها انتخابات الضرورة والحماية. نحن نريد في حركة فتح أن نحمي مشروعنا الوطني، نحمي قضيتنا الفلسطينية، خاصة بعد 2006 ما ذهب البعض باتجاه الانفصال ما بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب ما حدث ما بعد 7 أكتوبر من ما وصلت إليه القضية الفلسطينية، مندوب سامي، لجنة التكنوقراط، كل هذه التفاصيل. واضح أننا أصبحنا أمام مرحلة ملحة لأن نجري انتخابات نوحد فيها النظام السياسي الفلسطيني. ما هي الضمانات؟ هناك في نصائح أوروبية ودعم عربي بإجراء الانتخابات. إذا كان الاحتلال لا يريد أن نجري الانتخابات لأنه لا يريد أن نتوحد كفلسطينيين، فعلينا أن نجري الانتخابات بكل الطرق المتاحة لنا كفلسطينيين. لكن المهم أن نوحد نظامنا السياسي وأن لا نذهب باتجاه فكرة اليمين المتطرف اللي بده يأخذنا باتجاه انفصال الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة. ولذلك عندما نقول انتخابات الضرورة والحماية في هاي المرحلة الحساسة، نحن بنحتاج لهي الضرورة أن نعمل جميعا كفلسطينيين، فصائل فلسطينية ومجتمع مدني، كل الشعب الفلسطيني، لنذهب باتجاه الانتخابات. ولذلك تجد كل تصريحات القيادات الفتحوية أن الانتخابات قرار لا رجعة عنه، حتى لو أراد الاحتلال منعنا نحن لن نؤجل الانتخابات.
0: لكن اللقاء الأخير الذي كان في الضفة الغربية بين حسين الشيخ نائب رئيس حركة فتح ومجتمع مدني وصحفيين، تحدث عن استثناءات أو فهم على الأقل أنه إذا لم يسمح الاحتلال ربما نذهب إلى التعيين فيما أمكن وغير ذلك. هل هذه الخيارات يمكن أن تكون بديلاً عن صندوق اقتراح حقيقي؟
1: هو يتحدث عن المجلس الوطني. أنت قلت أن هناك في قد يكون بعض النقاط الخلافية فلسطينياً. أنا أقول لك كل الشعب الفلسطيني بالفصائل الجميع يؤكد على الانتخابات، لكن إذا كان الأمر متعلق بالاحتلال يستطيع الاحتلال الآن أن يتصل مكالمة هاتفية ويمنعنا من إجراء هذا اللقاء. إذا نحن أمام احتلال مجرم وقاتل، وهو لا يريد منا أن نتحد ولا أن نعيش الحياة الديمقراطية ولا أن نوحد نظامنا السياسي الفلسطيني. وأنت تعلم نتنياهو والحكومة المتطرفة ماذا قالت قبل أيام قليلة، أن أفعال المستوطنين في الضفة الفلسطينية ستؤدي إلى التهجير. إذا في عقل الحركة الصهيونية واليمين المتطرف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة، فلماذا تذهبون باتجاه الانتخابات لتوحدوا نظامكم السياسي والجغرافيا الفلسطينية؟ نحن نقول بشكل واضح مصممون على إجراء الانتخابات، وبالتأكيد شعبنا بكل أطيافه وبكل فصائله وبكل اتجاهاته متجه معنا باتجاه الانتخابات. وفتح تقول للجميع أن هذه الانتخابات هي انتخابات الحماية والضرورة لحماية شعبنا الفلسطيني من الانفصال ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والشرخ ما بين النظام السياسي. جميل. والبعض للأسف ذهب بهذا الاتجاه.
0: طيب دكتور عماد، في 2021 جرى تأجيل الانتخابات تحت عنوان عدم إمكانية إجراءها في مدينة القدس المحتلة. لماذا هذا السيناريو اليوم يعني ليس مرجحا؟ لأنه عمليا لم يختلف شيء فيما يتعلق على الأقل بمدينة القدس.
2: يعني يستطيع المراقب أن يحمل مسؤولية لهذه الجهة أو تلك في موضوع تعطيل انتخابات العام 2021، لكن نريد أن نبقي الأجواء الإيجابية لدى كل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، الضفة بما فيها القدس بطبيعة الحال، ونشجع الطرف الداعي لهذه الانتخابات وهو الرئيس أبو مازن أن يجريها في موعدها. وبالتالي في 2021 قلنا لنضع صندوق انتخابات في كنيسة القيامة وصندوق انتخابات آخر في المسجد الأقصى المبارك، ونطالب أبناء الشعب الفلسطيني في القدس أن يتوجهوا إلى الصندوقين لاختيار ممثليهم في القدس، أو اختيار الممثلين على أساس أنه الوطن كله دار انتخابية واحدة. لكن هذا لم يحدث. كنا نقول في حينه أن اعتبارات أخرى ربما وضعت أمام أبو مازن هي التي حالت بين الانتخابات وبين انعقادها، وجرى هذا الإلغاء على مدار الخمس سنوات الماضية أو خمس سنوات ونصف.
0: لماذا تعتقد أن الاعتبارات هذه انتفت الآن؟
2: لا نقول أنها انتفت، لا، التخوفات ما زالت قائمة. بالتأكيد هناك جهات حركية وجهات حكومية وأطراف صديقة أو حليفة تقدم أوراقها وتقديراتها، واستطاعت رأي عام على مدار الساعة، يعني توضع على طاولة الرئيس وعلى طاولة المسؤولين، تقول أن هذا الفريق أو ذاك يمكن أن يحصل على كذا أو كذا، أو هذا الطرف يمكن أن يعاقب جماهيرياً أو شعبياً بواحد اثنين ثلاثة. كل هذه الحسابات موجودة أمام صانع القرار، لكن الذي يهمنا كشعب فلسطيني كما تفضل أخي منذر أن الشعب يحتاج ويستحق ومن حقه، وهذا واجب على الرئيس وعلى كل البؤسات وعلى كل الفصائل، أن يذهب الإنسان الفلسطيني تارة كل أربع سنوات لكي يختار ممثليه في المؤسسات العامة، رئيساً، مجلس تشريعي، مجلس وطني، بلديات وغيرها. الآن في عنا شباب في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية عمره 37 عام لم يمارس قط حقه في اختيار رئيسه أو
0: حتى 38 عام. أنا 38 ولم أنتخب،
2: حتى ابن 38 لم ينتخب.
0: لكن أيضا هناك التحديات، وهنا أنتقل للدكتور. دكتور، التحديات لا تزال قائمة، والسلطة تعترف لأن التحديات لا تزال قائمة، كما تحدث السيد منذر الآن أنه الاحتلال يحكم أو يستطيع منع إجراء الانتخابات حتى في الضفة وغزة وليس فقط القدس، وبالتالي هل نحن أمام إعلان نوايا أكثر منه خطة واقعية لإجراء هذه الانتخابات؟
3: بتقديري أنه أولاً موضوع الانتخابات ينبغي أن تكون ضرورة فلسطينية وإن جاءت متأخرة وليس خيار، برغم كل الظروف بالنسبة يعني للناظر إلى الحالة الفلسطينية وحالة الانسداد في النظام السياسي الفلسطيني والتأزم الداخلي والتصدع الداخلي والانقسام الداخلي، كانت ربما الانتخابات واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن أن تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني. أنا في عندي ملاحظة هان في موضوع الإعلان على الانتخابات. هل حركة فتح أو الرئيس أو السلطة أو منظمة التحرير اتخذت قرار إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر دون الأخذ التشريعية، دون النظر في موضوع أنه ربما تكون في هناك تحديات أو مخاوف أن تمنع إسرائيل هذه الانتخابات؟ وإذا كان في هناك مخاوف، هل في هناك خطط بديلة لمواجهة هذا الوضع؟ أو هو مجرد مناورة سياسية تستخدم للضغط على إسرائيل؟ يجب أن نحدد بالضبط موضوع الانتخابات، هل هو فعلاً يعني خطوة فلسطينية حقيقية نذهب باتجاه؟
0: كيف نحكم على ذلك دكتور؟
3: أنا بتقديري، أنا خلينا أوضح لك، أنا بتقديري أنه المسألة إذا كانت القصة إحنا ذاهبين إلى انتخابات، يفترض أن يكون في أنا عندي خطة بديلة أو خيارات أخرى كيف ستعامل مع ملف القدس، على الأقل هو اللي الآن واضح أنه في أزمة
0: وتجربة سابقة في 21.
3: وفي 21 صار في أنه كدنا أن نذهب إلى انتخابات وفجأة صارت موضوع القدس بلغة. أنا متفهم أنه لا نستطيع أن ننفصل فلسطينياً في مشروعنا الوطني، في مشروعنا التحرر الفلسطيني، ولا في مشروعنا السياسي. لا ينبغي أن ننفصل عن القدس أو نفصل القدس عن هذا الموضوع، لأنه هذا تحمل دلالات سياسية ومصيرية مهمة جداً. لكن الأصل في الموضوع حين نقدم مشروعاً سياسياً يتضمن عملية انتخابية ينبغي أن يكون في عندي مشروع كامل. هذا المشروع يتناول من ضمنها المخاوف. إسرائيل بتقديري على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية لن تقبل بإجراء انتخابات في مدينة القدس.
0: هل الفارق الزمني شهر بعد الانتخابات مثلاً الإسرائيلية؟
3: وأنا بتقديري حتى بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن مؤشرات أنه الحكومات الإسرائيلية اللي بتصل إلى سدة الحكم هي الأكثر شراسة وأكثر يمينية.
0: حتى حكومة نتنياهو ستكون لازالت على سدة الحكم بالمناسبة.
3: ولذلك
0: نعم،
3: ولذلك أنا بقول أنه حتكون في هناك يعني إجراءات إسرائيلية مفهومة بالنسبة لنا مسبقاً. الآن أنا الملاحظة اللي بقدمها في هذا الاتجاه، ماذا سنفعل؟ هل هو مجرد الإعلان ونرجع خطوة إلى الخلف كما حدث في 2021، أو نضع سيناريوهات لمواجهة هذا التحدي؟ في أكثر من سيناريو يعني، وهذا يفترض أو ينبغي على يعني السلطة الفلسطينية ورئيس أبو مازن، إذا كان زي ما قال أخونا منذر أنه هذا خيار فتحاوي رئيسي، لازم يكون في عندي خيارات. إما الخيار اللي بلجأ إله خيار الصناديق أو الخيار الإلكتروني.
0: تقصد المشاركة الرمزية حتى ممكنة؟
3: يجب أن تكون القدس جزء من العملية الانتخابية. أنا بتقديري يعني من منظور وطني القدس يجب أن تكون حاضرة. الآن صارت في يعني صعوبات أو تحديات أو عوائق إسرائيلية حقيقية. نعم. وجدية. المطلوب فلسطينيا الا نستسلم الى هذه المخاوف والا نستسلم الى الاجراءات الاسرائيليه. القصد انه يجب ان نتقدم خطوه الى الامام ونتحدى هذه الاجراءات اما من خلال خطوات رمزيه ومن خطوات عمليه. يعني اليوم الولايات المتحده الامريكيه كلها بتصوت الكتروني، يعني في اجراءات ممكن
0: يعني
3: ان نلجأ
0: اذا توفرت
3: لها.
0: الاراده يمكن ايجاد الحلول حتى لو كان اللفظ الاسرائيلي هو سيد الموقف. لكن دعنا ندخل الان الى من الاجراءات الى البعد السياسي لهذه الانتخابات. هناك تخوف حقيقي من أن الانتخابات ليست هي الحل، وهناك آراء كثيرة حتى تقول أنه لسنا جاهزين لصندوق الاقتراع، وحالة الانقسام أثرت بالطول والعرض على المشهد الفصائلي وحتى الشعب الفلسطيني. هذا سؤال أسأله لك الآن دكتور، هل تعتقد أن الانتخابات لو جرت ستكون مرحلة قادرة على انتشال الحالة الفلسطينية؟
3: شوف، بتقديري حاولت وجربنا فلسطينيا كل الخيارات إلا خيار الانتخاب باعتباره واحد من الحلول المطروحة. جربنا المفاوضات فيما بيننا، جربنا محاولات مصالحة مستمرة،
0: توافق
3: ومصالحة
0: كذلك.
3: لا، احنا رحنا باتجاه مصالحة لان ما وصلناش مرحلة التوافقية، احنا ما قدرناش نحقق
0: حكومة
3: المصالحة
0: أقصد بعد اتفاق الشاطئ
3: وتلتها مجموعة كبيرة من سلسلة المفاوضات الداخلية الفلسطينية. لم نصل إلى مرحلة نستطيع فيها أن نكون إحنا متوافقين على برنامج سياسي أو على نظام سياسي أو على خطوات سياسية. وبالتالي إذا عجزنا في كل الخيارات السابقة الآن أصبح الانتخابات واحدة من الخيارات التي يجب علينا أن نطرحها. أنا بتقدير أن الانتخابات زي ما قلت لك ضرورة ديمقراطية، ضرورة سياسية، ضرورة اقتصادية، ضرورة نواجه فيها العالم. أنه إحنا ولا يجوز بالمناسبة أن نعتبر أن وجود الاحتلال وعوائق الاحتلال محاولة لمنعنا من ممارسة حياة ديمقراطية سياسية. إحنا كمجتمع فلسطيني كشعب فلسطيني من حقك أنك تمارس العملية التقبل، بمعنى أنه من حقك أنه أنا أشكل النظام السياسي. وبالتالي إذا عجزنا في كل الحلول الأخرى فلماذا لا نجرب الانتخابات؟
0: جميل،
3: لماذا
0: وصلت هذه الفكرة. جميل دكتور، سأنتقل لك سيد منذر فيما يتعلق بما جرى خلال الأسابيع الماضية ووفد رفيع المستوى من حركة فتح، من أقصد فتح اللجنة المركزية، زار مصر والتقى بمصر والتقى أيضا بالفصائل الفلسطينية، وكان هناك لقاء لافت مع التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح وهو ربما الأول بشكل رسمي. هل هذا أولا ما الذي نتج عن هذا اللقاء، وهل هذا اللقاء يعني اعتراف من حركة فتح الأم بالتيار؟
1: يعني قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أوضح موضوع مهم.
0: تفضل.
1: قلنا الانتخابات هي ضرورة وحماية، وهي هدف أول عند حركة فتح بعيدا عن موضوع الفوز والتحالفات التي تحدث ونسمع عنها في الإعلام الآن. لماذا تم تأجيل انتخابات 2021؟ لأن إسرائيل رفضت إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة. لماذا الآن نقول عنها ضرورة ملحة؟ لأنه في مندوب سامي وفي مجلس السلام ويجب أن نحمي مشروعنا الوطني من خلال العملية الديمقراطية. طيب إذا إسرائيل رفضت، على المجتمع الدولي الذي دعانا ونصحنا بإجراء الانتخابات أن يتحمل المسؤولية، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسل لها يعني أو أرسلت لها القيادة الفلسطينية رسالة واضحة بإجراء الانتخابات في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي القدس.
0: نعم،
1: التقى يعني الأخ حسين الشيخ نائب رئيس الحركة ونائب الرئيس الفلسطيني، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المجلس الوطني، وهذا كان وفدا فلسطينيا أكثر منه يعني وفدا فتحويا، وفد القيادة الفلسطينية التقى مع رئيس المخابرات المصرية والتقى مع وزير الخارجية المصري ومن ثم التقى مع طيار الإصلاح. والأخ حسين الشيخ برسالة واضحة قال لنا أن هذا الأمر شأن فتحاوي داخلي، وكان الحوار طويل في القاهرة وتحدثوا بشكل شفاف وانتقلت الرسالة من القاهرة من العلمين إلى الرئيس أبو مازن، ونحن ننتظر ماذا سيقول الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية وهي قيادة الحركة في موضوع التيار وماذا سيحدث فيما بعد في الانتخابات وعودة أبناء التيار للحركة، لأنهم بالأساس هم أبناء الحركة وجزء من أبناء التيار.
0: هل تم تقديم الانتفاضة الأولى؟ تقديم طرح معين؟
1: الأمر فتحاوي داخل البيت الفتحاوي، المهم أن نرتب بيتنا الفتحاوي بعيدا عن كل الإعلام وبعيدا عن يعني السجلات التي تحدث هنا وهناك. المهم أن الأمر يسير بالاتجاه الصحيح. الآن الأخ أبو جهاد جلس مع الأخ أبو باسل والتقوا في حديث
0: أبو جهاد شفاف. محمود العلول
1: أبو جهاد حسين الشيخ
0: أبو جهاد حسين الشيخ وأبو باسل سمير المشراوي
1: وكتبت النقاط نعم. وصيغت بالشكل الصحيح والآن هي على طاولة اللجنة المركزية. ماذا ستقرر اللجنة المركزية؟ جميعنا بالتأكيد سنلتزم في ذلك. ومن ثم هناك لقاء مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
0: سنعود إليه، لكن أنا أريد أن أخذ موقف أو تصور التيار عن هذا اللقاء، لأنه عمليا ما أشيع بعد اللقاء

0: كان في روح فتوح والأخ ماجد فرج، ومن طرف التيار كان الأخ ماجد أبو شمال أبو جهاد والدكتور أسامة الفرة، وهم يعني قيادات بارزة، عضو في مجلس التشريع.
1: بالمناسبة لماذا لم يحضر اللقاء محمد دحلان مع أنه كان في القاهرة؟
0: يعني هو على الأقل صار يعني الطلب من الأشقاء المصريين أنه يصير يعني أنه يمثل وفد قيادي من التيار ليلتقي بوفد قيادي من الحركة، وجرى ترتيب يعني الأمر. الأخ أبو باسل سمير مشراوي هو تقريبا يرأس كل وفود التيار في لقاءات الفصائل وفي اللقاءات مع الإخوة في الأجهزة السيادية المصرية. وبالمناسبة هذا ليس اللقاء الأول بينه وبين الأخ حسين الشيخ،
1: نعم،
0: والأخ ماجد فرج، يعني جرت لقاءات كثيرة في السنوات الماضية، ربما هذه المرة كان بطلب معلن وبطلب رسمي. وكان
1: هل قدم لكم أي طرح فيما يتعلق بموضوع التحالفات الانتخابية أو العودة لحركة فتح؟
0: الأخ أبو باسل عرض أمام إخوانه برفاق دربه اللي كان بينه وبينهم تاريخ طويل في الحركة الأسيرة وفي العمل الفتحاوي، عرض متطلبات المصالحة الفتحوية، متطلبات الوحدة الفتحوية. ما هو ما بنفع أنك تيجي على جرح عميق وتعالجه بشوية مكر كروم. يعني القصة بدها بمسؤولية كبيرة ننظر تجاه متطلبات وحدة فتح. يعني
1: في أناس، أنا سألتك عن هل قدم طرح، فأنت أجبتني أن سمير مشراوي من التيار هو الذي قدم طرحا.
0: نعم، لأنه بالتأكيد كان استمع إلى الإخوة وحديث عن أنه في جهود يعني يجب أن تستقبل لوحدة حركة فتح. نعم. من طرف التيار يعني لدينا قرار واضح، لدينا قرار بالإجماع أخذوا المجلس الثوري في حركة فتح. أنت تعرف ما معنى يعني فرصة السادة المشاهدين يعرفوا من هو أو ما هي مؤسسة المجلس الثوري في حركة فتح، هي أعلى سلطة تشريعية. صحيح. في الحركة، وفي حال انعقاده قراراته واجبة النفاذ، فما بالك عندما يكون القرار بالإجماع. يعني مفروض في اليوم التالي بدأت. طيب. إجراءات.
1: ما هي الأسس يعني التي أشرت إليها التي يعتبرها التيار مهمة للعودة إلى حركة فتح، وهل هي مطابقة لما جاء في الرسالة التي تم تداولها موقع باسم محمد دحلان رئيس التيار؟
0: نعم، الأخ أبو فادي حتى في رسالته كان واضح، إحنا لا وقت للتلاوم، النظام السياسي تقريبا انهار، الوضع في الضفة الغربية كارثي، المستوطنين يعربدون في القرى والمخيمات والمدن، الجيش الإسرائيلي يقصف جنين وغير جنين، الجبهات العسكرية الإسرائيلية تجتاح المدن على مدار الساعة، خطة الضم قائمة، خطة التهويد مستمرة، وغزة كما يعني يشاهد تمام. الجميع
1: حتى الإجراءات
0: سريعا.
1: نعم.
0: لم يخرج أحد من فتح حتى يعني يقدم طلبا للعودة إليها.
1: أه.
0: الذي ناضل والذي أمضى سنوات طويلة من عمره تحت راية فتح في سجون الاحتلال والذي استشهد لم يطلب إذنا من أحد. فتح كما أبو مازن فيما مضى أنا حضرت له لقاء وأنا يعني يافعا، كنت ما أزال يافعا في حينه، وهو يقول فتح لمن يدعيها، من يقول عن نفسه أنا فتحاوي هو فتح، ما بيقدم طلبات ولا بيعبي. لاحقا يعني بنعمل أطر للحركة، بنعبي ذاتيات وخلاف. فإذا قلت عن نفسك أنك فتح فأنت فتح، وصاحب حق تقول ما تشاء داخل المؤسسة. الآن أعيد الكادر، أعيد الناس بكراماتها،
1: المفصولين تقصد.
0: أنا على المستوى الشخصي قيل لي أنني فصلت من فتح، والله لم أمثل أمام لجنة ولم يأتيني قرار مكتوب ولا أنا عرفت،
1: لكن أيضا قيل أن هناك مطالبات بحصة في عضوية اللجنة المركزية، حصة في المجلس الثوري.
0: لا، أيضا الوجع الفلسطيني أكبر بكثير من المحاصصة، أكبر بكثير عن المكانة والدور. لدينا يعني بلد يعني تكاد يكون بينك وبين طمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
1: يعني أجواء إيجابية،
0: القضية الفلسطينية على المشهد
1: إيجابية.
0: أيام
1: أجواء إيجابية لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن،
0: نحن
1: وقد
0: ننتظر.
1: ينتج عنها شيء.
0: أنا أشاطر الأخ منذر الرأي بأنه الكرة، بدناش أتحدث عن الكرة عشان ما بدي حمل المسؤوليات. القرار على طاولة الأخ أبو مازن بجرة قلم واحدة سترى فتح غدا موحدة، عادت حقوق الناس، عادت للناس رواتبها،
1: هل هذا يدخل
0: استحقاقاتها أطرها، وبعد هيك كل التفاصيل يمكن تجاوزها
1: سريعا. هل هذا يعني أن التيار الذي التزم بتحالف مع حماس والجهاد الإسلامي في الانتخابات يمكن أن يعود عن هذا التحالف إلى تحالف مع حركة فتح؟
0: التيار لم يلتزم، التيار قدم رؤية متكاملة.
1: نعم.
0: للمشهد الوطني الفلسطيني.

0: ألفي وردت في رسالة الأخ أبو فادي لكوادر التيار وأعضائه أننا هذا ليس وقت التلاوم ولا تحميل مسؤوليات. نعم، نحن مع المراجعة، المراجعة الفتحوية والمراجعة الوطنية الشاملة، مش عشان أقول هذا الطرف أو ذاك، هذا الفريق أو ذاك.
1: في موضوع التحالفات الانتخابية، في الانتخابات
0: في
1: التشريعية،
0: هناك رؤية أن يكون هناك جبهة وطنية عريضة تضم كل الوطن الفلسطيني. ماذا نذهب نتنافس على برامج في بلد مدمرة؟
1: هذه الجبهة تتعارض مع قائمة حركة فتح،
0: ولماذا لا تكون حركة فتح جزء أساسي من هذه الجبهة؟ ما الذي يمنع؟ من الذي يمنع وما الذي يرفض؟
1: هذا سأنتقل به للدكتور، لكن قبل ذلك
0: بس بجملة واحدة. الوحدة الفتحوية ليست على حساب الجبهة الوطنية العريضة التي نحتاج، وليست بديلا عن استكمال مشروعنا التحرري.
1: جميل.
0: ببرنامج مشترك.
1: دكتور، موضوع توحيد حركة فتح لا يقل صعوبة عن موضوع توحيد الفصائل الفلسطينية، يعني الانقسام الفتحاوي والانقسام الفصائلي يمران بخطين متوازيين عمليا. هناك حالة استعصاء، يمكن القول ذلك. هل هذه الأجواء الدبلوماسية، أنا يعني أسميها، حقيقية؟ وهل يمكن فعلا أن نرى توحدا لحركة فتح؟
2: دعنا نتفق على بيانين. أولا، فتح تمثل في المشروع الفلسطيني يعني واحدة من أكبر وأهم أسس هذا المشروع، وتاريخ النضالي والوطني كبير وعظيم ولا يمكن أن نغفل. ثانيا، لا ينبغي علينا أن نضلل الجمهور أو أن نقول شعارات، لأن موضوع الوحدة والتماسك، ومن منظور علم السياسة الحركة التي تفتقد إلى التماسك التنظيمي الداخلي تفتقد بشكل تدريجي إلى إنتاج قرار مستقل. وفي واقع الأمر، إذا أنا بدي أقرأ ما حدث في القاهرة سأقرأه بشكل محلل أو محلل سياسي، سيختلف عن الناطق الإعلامي إن كان لتيار أو لحركة فتح. بمعنى أنه ما حدث هو محاولة لإعادة ترتيب أولويات الجميع أمام هذا الاستحقاق المهم، وهي خطوة ضرورية لحركة فتح أن تفعلها. والتماسك التنظيمي أو الوحدة التنظيمية، إذا أرادت فتح أن تعود إلى استكمال دورها الريادي في المشروع الفلسطيني، يجب أن تذهب بهذا الاتجاه. يعني أنا مثلاً بأسمع ناس بقول لك لا، أنه فتح بخير وفتح واحدة موحدة، وهذا أراه نوع من أنواع التضليل، تضليل الوعي.
1: دكتور، لا تتوقع من الناطقين أو المسؤولين الرسميين،
2: لا
1: ليس شخصياً، الحديث الإيجابي ما هو يترك أثر إيجابي برضو.
2: أنا مثلاً على سبيل المثال،
1: قد لا يكون تضليلاً بقدر ما هي محاولة لتقديم أجواء إيجابية.
2: بحكيش عن اللي قالوه، أساساً هو مهم جداً ويجب أن يندرج ضمن الرؤية اللي لازم نشتغل فيها. لا، أنا مثلاً على سبيل المثال، إذا أنا رصدت مثلاً تصريحات الأخ سمير البشراوي، قال إنه إحنا دعينا، يعني هيك أنا اللي قرأته يعني حرفياً، ولفت انتباهي الصيغة اللي قيلت، إنه إحنا دعينا بجهود مصرية لتوحيد حركة فتح،
1: وهذا أقر الآن الأستاذ عماد،
2: وكانت الأجواء إيجابية
1: والنتائج،
2: ولكننا لم نخرج بإجراءات عملية.
1: نعم،
2: صياغة متناقضة، برغم أنه المطلوب أن يذهب الفريقين أو الطرفين إلى الوحدة وإلى التماسك الداخلي، لأنه مهم جدا. وفتح لن تنجح بوضعيتها الراهنة.
1: طب لماذا فتح لا تنجح؟
2: مش على مستوى، أنا لا أقصد على مستوى التحالفات الانتخابية.
1: نعم،
2: نحن أمام مشروع صهيوني استيطاني في شقي الوطن، جزء منه اللي هو في غزة، يتعرض إلى عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان.
1: طيب دكتور،
2: على مدار 3 سنوات
1: الاحتياج واضح، ولكن لماذا حركة فتح حتى اللحظة، وعمر الانقسام الفتحاوي طويل يعني ليس قصيرا، من عمر الانقسام الفلسطيني تقريبا، لماذا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي
3: هذا مصطلح انقسام فتحاوي؟ فيش شيء اسمه انقسام فتحاوي. احنا في الحركه ناس خرجوا من الحركه،
1: نعم،
3: والان في لهم عوده بقرار المجلس الثوري.
1: تمام،
3: هل الانقسام هذا ما بينطبق على حالتنا الفتحاويه؟
1: ما توصيفه
3: هذه الحركه؟ في ناس في عندهم امر معين خرجوا من الحركه بارادتهم،
1: لكن يمثل اليوم تيار، وعلى الأقل في غزة له جمهور.
3: لكن هل الحركة الأم الكبيرة حركة فتح تأثرت من هذا الأمر؟ وزي ما بقول الدكتور يعني راح تنهزم في الانتخابات، هذا منافي للحقيقة. أنا ما بجمل الصورة، لأنه أنا بعرف شو تنظيمي وبعرف شو هو على الأرض وقواعده، وبعرف كيف هو في الضفة بيشتغل وكيف في غزة بنشتغل وكيف وضع الحركة. احنا ما احنا كل فتحاوي محتاجين ان نعود للحركه بالمناسبه حتى لا يفهم قصدي خطا، لكن اني اجي اقول على الاعلام انه هذا انقسام فتحاوي، لا هذا ليس انقساما فتحاويا. فتح قويه بمؤسساتها بمناطقها باقاليمها بمجلسها الثوري بلجنتها المركزيه، الامور تتجه الان بالاتجاه الصحيح بعوده اخوه لنا، وعاد اعتقد يمكن اخونا عماد بيعرف في جزء من الاخوان عادت رواتبهم والامور تسير بالاتجاه الصحيح. انا ما بدي يثار بالاعلام وكانه هناك في خلل في البنيه الفتحويه وفي مشكله في فتح ونسينا طيب. كل المشكله الوطنيه
1: شكرا
3: اللي بالاساس بالاساس انا لما جيت على هذا اللقاء انا جاي اثبت حاله واحده، انه هدف حركه فتح والقياده الفلسطينيه اولا اجراء الانتخابات
1: جميل.
3: وثانيا سنبحث عن الفوز بالمناسبه. انا ما لي علاقه بالفصائل تحالفت الفصائل ما تحالفتش، انا بنيني
1: فقط
3: كيف احفظ نظام السياسه.
1: موضوع التحالف مهم، سنعود الى خيارات فتح الانتخابيه، لكن أنا نكمل معك هذه.
2: انا توصيفي
1: نعم.
2: هو قال لك انه ما فيش انقسام، انا توصيفي بشكل محايد او بشكل اكاديمي، لا انا امام حاله على الاقل تشهد حاله تصدع وشرخ واضح، لانه في عندي فتح الذي تمثل الشرعيه الرسميه.
1: عفوا نقطه، نحن لا نتحدث عن حاله التيار فقط،
2: لا لا
1: لدينا ايضا حاله مروان البرغوثي وحالات اخرى.
2: لا انا تحديدا الظاهره امامي اللي انا نعم. بقدر
3: برضه بالمناسبه انا اسف على المقابله،
1: لا ساعود اليك لتقاطع كما تريد.
3: مروان البرغوثي عضو اللجنه
1: وقد يخوض انتخابات منفصلا،
2: خلينا
1: ساعود اليك كل الوقت سيكون للحديث.
2: خلينا وضح
1: تفضل.
2: لا انا عندي يعني عشان اقدر ابني موقف واخذ قرار، انا بشتغل على حقائق او ارقام او بيانات او على مساله الملاحظه الميدانيه المباشره.
1: نعم.
2: اليوم انا في عندي فريق في حركه فتح بمثل تيار الاصلاح الديمقراطي، او يعني اعطى اسم تيار الاصلاح الديمقراطي، له حضوره السياسي والاجتماعي في ساحه غزه على الاقل، وله ثقل. لا استطيع انه انا اتجاوز هذه المساله واتجاهل المساله واتعامل مع الامر وكانه جزء بسيط، حركه بسيطه او مجموعه بسيطه، هذا غير منطقي. لا هناك مشكله، هناك تصدع. اذا انت مش يعني مش حابب تقول عنه انقسام هذا شانك، بس انه في تصدع، في تصدع، انه احنا بنحتاج الى الوحده. نعم نحتاج الى الوحده، ولكي استطيع ان احقق هذه الوحده الداخليه يجب ان اعترف بان هناك اخطاء حصلت ايا كان الطرف، ويجب علينا ألا نبحث في من بدأ في الأزمة. الآن السؤال الأساسي والرئيسي الذي يجب أن نبحث فيه ليس مصدر أو منشئ الأزمة، السؤال الذي ينبغي أن يكون كيف ننهي هذه الأزمة.
1: ألا تعتقد أن الجميع وصل إلى هذه النتيجة؟ يعني
2: لا أعتقد أنه حتى الآن
1: بدليل وجود وفد فتح في العالمين.
2: أنا تقديري أنه المعطيات الموجودة، أنا باجي بقول لك ما هي مبررات.
1: نعم.
2: ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
1: توقيت الانتخابات أم الحوار؟
2: توقيت الحوار، ما هو توقيت مقترن بالانتخابات. فأنا بحلل تحليل موضوعي بغض النظر يعني أنت إيش بدك تفكر فيه، لكن أنا مثلا بشوف أنه ما حدث له علاقة مباشرة بقضية الانتخابات. المعلن أنه إحنا بحاجة إلى حركة فتح. بديش أنا أكون عندي سوء الظن بالمسألة أو أقول أنه والله هذه خطوة مش صحيحة، لكن القراءة لما حدث أنا كقراءتي كسياسي بتقول لي لا، أنه توحيد الحركة كان واحد من الأهداف، بس مطلوب مني كمان أقرأ مشهد بشكل آخر. يعني موضوع الانتخابات كان عامل مهم جدا لتعيد النظر في ما سيحدث. ما أخونا بقول أنه منذر بقول أنه يجب أن تفوز فتح، وأنا بقول لك يجب أن تفوز فتح لأنها هي أساس المشروع الوطني، بس نعم. بوضعية الراهنة أعتقد المسألة هتكون صعبة، وبالتالي الانتخابات كان مهم. المستقبل غزة السياسي القادم زي ما أنت حكيت أنه غزة ستشهد أو لازم تكون جزء من النظام السياسي الفلسطيني القادم بعد الترتيبات القادمة إلها، وغزة لا يجب عليها أن تخرج من هذا المشروع الوطني والمشروع السياسي والنظام السياسي. إذا تركت غزة الآن ضمن ما يخطط له في مشروع ترامب ومجلس السلام، سيتم تدريجيا فصل غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي سنعود إلى مجموعة نعم. كبيرة من المشكلات ومن الأزمات اللي حتواجه مشروعنا الوطني. الفكرة اللي أنا يعني حابب أحكي عنها بسرعة وبإيجاز، أنه فكرة الوحدة مسألة مهمة، ولكن مسألة يجب أن تكون قائمة على معيار للطرفين
1: نعم.
2: معيار المساءلة السياسية ومعيار المراجعة مسألة مهمة جدا، ومعيار الاعتراف بأن هناك أزمة موجودة. أما تجاوزها والتغاضي عنها أعتقد أنه سيزيدها تعقيد.
1: جميل. سأنتقل إلى محور كامل، وأنا أدري أنا لديك استدراكات لكن أرجو أن تكون سريع. لكن المحور التالي سيدي هو المتعلق بالتحالفات المعلنة. وفق مصادر للتلفزيون العربي قبل فترة، هناك تحالف واسع يسمى بالتحالف الوطني أو يوصف بالتحالف الوطني، يضم حماس، الجهاد، فصائل المقاومة في غزة بعضها على الأقل، منها ألوية الناصر. هناك حديث أيضا عن احتمالية انضمام الجبهة الشعبية، من عدمه لا زال واردا. هناك أيضا حديث عن التيار الإصلاحي الديمقراطي، وهناك أيضا سيد نصر القدوة، وهناك حديث حتى عن تحرك للسيدة فدوى البرغوثي من أجل أن يكون السيد طبعا مروان البرغوثي فيه. وبالتالي تحالف واسع إلى حد ما. هل تخشى فتح هذا التحالف؟
3: بالتأكيد لا تخشى فتح أي من التحالفات. أساسا هذه أفكار وليست تحالفات، وسمعنا أو قرأنا وصلنا أن هذه مجموعة من الأفكار يلتقوا الفصائل مع بعضهم البعض في القاهرة وفي العلمين، وبعض الأفكار تضع على الطاولة.
1: أنت تقول أفكار يعني تقليلا من واقعيتها؟
3: لا لا لا لا لا لا، حتى لو تحالفت كل الفصائل حتى لو تحالفت كل الفصائل الفلسطينية هذا يسعدنا ولا بأس في ذلك. المهم قلنا والهدف الأول في حركة فتح أن نجري الانتخابات وأن نفشل مشروع المندوب السامي ومجلس السلام وأن نوحد الوطن ونوحد نظامنا السياسي
1: الفلسطيني. لكن تحدي كبير أن تخوض فتح الانتخابات ضد كل هذه الفصائل.
3: حتى لو توحدت كل الفصائل، حركة فتح تعلن وأعلنت بالأمس واليوم وسنعلنها في كل يوم، هناك قائمة رسمية لحركة فتح، نحن سنخوض الانتخابات والباب مفتوح. قد يأتي أي يعني من الفصائل الفلسطينية إلى التحالف مع حركة فتح، الباب مفتوح للجميع. ولكن هناك في قائمة
1: لحركة فتح. هل عرضتم على أحد التحالف معكم؟
3: لا لا، حتى اللحظة نحن في ترتيب داخلي، وهناك مجمعات انتخابية وترتيبات داخلية داخل الحركة، نعمل بشكل جدي في هذه المرحلة، لأنه كما تعلم الظروف أساساً في قطاع غزة، كيف ستنعقد الانتخابات على سبيل المثال، الحديث عن السجل المدني. طيب إحنا في حركة فتح وين بده يتم الانتخاب؟ وين نأخذ المواطنين؟ في أي من المدارس؟ هل سيكون عن طريق الحماية؟ من سيحمي صناديق الاقتراع؟ هل ستكون شرطة غزة أو سيأتي مجلس السلام أو سيكون مجلس السلام وسيرفض الانتخابات لأنه بيعتبر
1: هذه الأمور الفنية؟ هذه الأمور الفنية،
3: هذه الأمور الفنية كمان نحن ندرسها في حركة فتح.
1: سياسيا نتحدث عن التحالفات، يعني
3: أنت تؤكد سياسيا؟
1: نعم،
3: هذه أفكار لا تهمنا كثيرا. المهم في عندنا في حركة
1: لكن
3: فتح
1: عفوا سيد مجد، كيف تقول لا تهمكم وهو نتحدث عن وزن ثقيل؟ جيد. التيار، حماس، الجهاد، بعض فصائل اليسار، فصائل من غزة، موضوع
3: يبدو رسالتي مشروع.
1: وهناك آخرون
3: الرسالة
1: أيضا،
3: الرسالة المهم إجراء الانتخابات، من يتحد مع بعضهم البعض فليتحدوا. المهم أن نجري الانتخابات وأن نفشل مشروع نتنياهو بعمليات الفصل. الآن من يفوز؟ أنا في حركة فتح سأعمل على أن أفوز، لكن المهم أن نجتمع جميعنا في يوم 28 نوفمبر القادم أمام صندوق الانتخابات ونقترع هنا في غزة وفي الضفة الفلسطينية وفي العاصمة الأبدية في القدس.
1: نعم. هناك المهم. من يحذر
3: بعد
1: فتح.
3: ذلك هذه كلها أمور فنية، قد يتحد جميل. فلان مع فلان، الفصيل الفلاني مع الفصيل الآخر، قد يتحد جميعا معنا. أنت
1: وارد.
3: لا تعلم قد يأتي الجميع إلى مربع حركة فتح، وأنا أقول لك جزء منهم سيأتوا إلى مربع الحركة لأنهم يعلموا أن المنقذ في هذه المرحلة هي حركة
1: طيب.
3: فتح.
1: سيد منذر، بما أننا نتحدث عن تشكيل القوائم في نهاية الشهر الذي سيبدأ بعد غد، الشهر القادم شهر 9 تماما، وبالتالي السؤال هو حول تشكيل هذه القوائم، أصبحت سؤالا ملحا، يعني لأن نتحدث عن أسابيع قليلة وتسلم القوائم للجنة الانتخابات المركزية. فتح لن تدخل في حماس مع حماس في قائمة واحدة، هذا قرار، لكن ماذا عن دخول التيار في قائمة حركة فتح؟ هذا متوقف على الرئيس أبو مازن كما تحدث سيد عماد.
3: انت هذا السؤال. أولاً القواعد الفتحوية حقيقة رفضت التحالف مع حركة حماس، ولكن يبقى باب الحركة مفتوح لكل الفصائل الفلسطينية
1: عدا حماس.
3: الآن عدا حماس لأنه بتعرف كما قلت لك القواعد الفتحوية رفضت ذلك، وهي أرسلت لنا يعني من كل القواعد في الضفة، في غزة، في القدس.
1: ما رأيك إذن بالتحالف الممكن بين التيار الديمقراطي وحركة حماس؟
3: لا بأس في ذلك، لا علاقة لنا من يتحالف مع من، قلت لك نحن مهمتنا أن نجري الانتخابات، ومن يريد أن يتحالف مع الآخر، لأن في كل انتخابات العالم هناك فصائل وأحزاب تتحد مع بعض. بالأمس نتنياهو طلب من بن غفير أن يتحد مع سموتريش وبن غفير رفض، يعني هذه الأمور عادية، لا يعني ليست هي معضلة أمامنا. المعضلة أمامنا هل سنجري الانتخابات نعم أو لا، هل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الدول الشقيقة ستكون معنا في هذا الموضوع؟ المهم إجراء الانتخابات، هذا هو القرار الذي نتحدث عنه.
1: سيد عماد، هناك انتقادات لاذعة للتيار لالتقائه مع حركة حماس في هذا التحالف، أنه بين التيار وحماس مصنع الحداد في النهاية، ومع ذلك التيار يذهب إلى هذا التحالف المحتمل مع حركة حماس. هل قواعدكم راضية أم أنها مثل قواعد حركة فتح ترفض هذا؟ وهل تحالفكم مع حماس يعني بما مما يعنيه أن الطلاق بائن بين التيار وحركة فتح؟
0: يعني وأنا قادم إلى هذا اللقاء كنت قد عقدت النية ألا تكون يعني حلقة للمناكفات.
1: أكيد،
0: وبالتالي
1: وهذه نيتنا، نحن نبحث في كل الأسئلة فقط،
0: مصر على إشاعة
1: الحوار هذا وجميل بالمناسبة،
0: الأجواء يعني إيجابية عند الناس بالواقع. بس يعني ملاحظات صغيرة في حديث الأخ أبو باسل بعد لقائه مع الإخوة الوفد القيادي
1: للحركة، هنا فقط لأنه حتى نعرف الناس بأسمائهم، تقصد
0: سمير المشراوي
1: قال المسؤول السياسي في التيار.
0: نعم، نائب رئيس التيار. وقال بأنه بجهود الإخوة من مصر التقينا بالإخوة، عرضنا متطلبات الوحدة الفتحوية ولم نصل إلى آليات تنفيذ، لأنه الموضوع صار على طاولة الأخ أبو مازن، الجميع صحيح. ينتظر.
1: أشار لذلك الدكتور عبد الله.
0: يعني لم أرى في هذا النص يعني تناقضات، بقدر ما أنه كل كادر في فتح يتمنى أن يرى هذه الآلية التنفيذية في القريب العاجل إن شاء الله. وأنا لم أقل أن فتح ستخسر الانتخابات أو ستهزم فيها، قطعا لم أقل. أنا قلت ربما،
1: لكنكم ستنافسون فتح.
0: في حسابات 2021 قلت في 2021 ربما وضع موضوع القدس ليلة بدء الدعاء الانتخابية يوم 30 أبريل 2021 في اليوم التالي كانت ستعلق اليافطات، قيل بأنه القدس وألغيت الانتخابات. فقلت ربما كانت أحد الحسابات
1: قيل، وأنت تعرف معنى قيل وليس على أنها ادعاء، يعني اللغة في موضعها.
0: ربما كانت لها علاقة بحسابات،
1: تقصد أن القدس كانت ذريعة في 21
0: في حينه. وقلنا هذا الموقف بشكل علني وفي بيان.
1: نعم.
0: بتضل بس جزئية أخيرة، هي أنه ما كانش يعني الحركة ما كانت يعني جسم واحد موحد، أموره منتظمة تنظيميا، فيش فيه ولا خلاف. وفجأة شرذمة كما قال أحدهم قبل حوالي 15 عام، شرذمة قليلون غادروا، عدهم 40 أو 50، وقال أنه يعني بسهولة ممكن أنه يخلص موضوعهم في غزة. بعدين تكاثروا صاروا عشرات الآلاف. لا، الناس صارت في تيار إصلاح ديمقراطي، لأن هناك خلل وخلل كبير جدا عندنا في حركة فتح. أنا بتحدث كفتحاوي، عندنا أزمة. لما المجلس الثوري بياخد قرار بالإجماع والرئيس لا ينفذه بيكون في خلل. لما يكون المؤسسة الحركية
3: بس أنا في فيها نقطة نظام، هنا نقطة نظام. المجلس الثوري المجلس الثوري أقر بالعودة، هذا صحيح. والرئيس أبو مازن في الجامعة العربية في القمة العربية قال، وهي القمة يمكن كانت عندكم فيها حساسية، قال يعني نعفو عن الجميع، وأصدر يعني قرار العفو. لكن هناك في إجراءات الخلاف ما بين العودة الجماعية والعودة الفردية، يعني وكان في هناك عدد من الإخوة عاد حوالي 67 موظف أعتقد، أنا مش عارف.
0: عدد رواتب مش كوادر في حركة فتح عادوا إلى حركته.
3: جيد.
0: فتح بالراتب
3: جيد. لا، ما هو هذا الأمر كمان مرتبط، ما هو كمان في مرتبط. أنا بديش أخش في السجال،
1: ويقصد أنها مرحلة، يعني
3: هاي مرحلة من المراحل.
0: أنا موظف في دولة عندي خلاف في تنظيمي،
3: هاي مرحلة.
0: شو دخل راتبي مثلا في خلاف التنظيم؟
3: خلينا أكمل. هاي مرحلة، لكن في قرار، والرئيس أصدر هذا القرار كذلك أمام كل قادة الدول العربية. الآن هناك في بعض الإجراءات تعثرت هذه الإجراءات،
1: يعني لم يحصل شيء.
3: لا، يعني أخونا الدكتور ناصر القدوة على سبيل المثال كتب كتاب وعاد إلى اللجنة المركزية، ومن ثم لم يرشح نفسه في المؤتمر الثامن. الآن هو فتحاوي لكنه ليس عضوا
1: في اللجنة المركزية. في غزة مختلفة تماما عن حالة الدكتور ناصر القدوة أو حالة سيد مروان البرغوثي. تحدث عن تيار بعشرات الألاف كما
0: يتحدث سأقول لك
3: أمر. جزء كبير من الآلاف اللي بتكلم عليهم الأخ عماد سيصوتوا لقائمة حركة فتح الرسمية.
1: ما رأيك سيد عماد؟
0: برضو مش هذا الموضوع، الموضوع بأنه الرئيس
1: لا عفوا، هذه نقطة أنا سأعود إليك، لكن هذه نقطة مهمة.
0: الرئيس قال سيعود الناس،
1: لأني سألتك عن رضا القواعد على تحالفكم المحتمل مع حماس.
0: لازم أوقف عن جزئية أنه أثناء استعدادنا لقرار المجلس الثوري المتعلق بعودة جميع الكادر إلى مواقع الحركية، عقدوا المؤتمر الثامن ورتبوا أمور المجلس الثوري واللجنة المركزية وخلص. بعدين الآن نرجع نتحدث عن وحدة حركة فتح وخلاف، ومع ذلك
1: حوار متأخر يعني
0: لا نبقي على الأمل. وأنا يعني القصة ليست قصة مواقع أو أماكن
1: تمام
0: في الحركة،
1: لكن حتى الآن لم تجبني على هذا السؤال.
3: بديت حديثي بكلام الأخ حسين
0: سيد
3: نائب رئيس الحركة، قال بشكل واضح هذا حوار فتحه وفتحه أمر داخلي، حتى نعم. إثارته في الإعلام حقيقة ما في له داعي. يجب أن نقول بشكل واضح نحن أمام مرحلة خطيرة، بدنا كلنا نحمي مشروعنا الوطني.
1: جميل. سيد عماد، أنا سألتك عن جزئية مرتبطة بشرعية التحالف الذي يتم الحديث عنه الآن. لم يعلن رسميا، نقر بذلك، لكن الحديث واضح بين الفصائل حول هذا الموضوع. سيد منذر ذهب أبعد من ذلك، يقول إن عناصر التيار نفسهم قد لا يصوتوا لهذا التحالف ويذهبوا إلى قائمة حركة فتح الأصلية.
0: وقد كوادر أو عناصر في حركة حماس لا يصوتوا لقائمة يوجد فيها آخرون بما فيهم التيار. صحيح التيار مع حركة حماس تربط تفاهمات منذ العام 2017 عندما التقى الأخ أبو فادي محمد دحلان بالشهيد يحيى السنوار أو إبراهيم رحمه الله، ومن يومها من 10 سنوات حتى اليوم أنشأوا تكافل، لجنة وطنية
1: صالح المجتمعية، نعم،
0: ونفذوا برامج مصلحة مجتمعية، ونفذوا مشروعات عدة تنموية في المجتمع الفلسطيني، وشكلوا معا يعني هيئة الشراكة والتنمية الفلسطينية. لاحقا يعني كانوا شركاء في أكثر من عمل ذو طابع مجتمعي، وحتى في هذه الحرب التيار بكل أفراده يعني غادروا مربع العمل التنظيمي وانتقلوا إلى العمل الإغاثي وتطوعوا في خدمة الناس، وكانت حركة حماس حاضرة في المشهد. الآن أبو فادي في رسالته ماذا قال؟ الأخ محمد دحلان في رسالته لكوادر التيار قبل 3 أيام قال بأنه ممكن أو مهم أن نقيم مراجعة وطنية شاملة لكل مسيرة نضالنا الوطني على مدى قرن من الزمان، ليس لتحميل المسؤوليات وليس لنقول أن هذا الفريق يعني أخطأ وهذا الفريق أصاب، وإنما لأننا بحاجة إلى ألا نكرر أخطاء الماضي وأن ننظر إلى المستقبل بعين الواثق الذي لديه رغبة في أن يبني لشعبه وطن تسود العدالة والديمقراطية والحرية ويشعر الناس بقيمة التنمية. الآن كل هذا على ماذا سيختلف الأحزاب هذه المرة؟ كنا في الماضي نقول سنصلح التعليم، الآن نريد أن نبني مدارس، سنصلح التعليم العالي، ليس لدينا جامعات، سنطور القطاع الصحي، ليس لدينا مشافي، البلد منهارة بالكامل. هذا ليس وقت لا التلاوم الوطني ولا الشعارات الكبيرة ولا لغة إن لعل كان ليت صار. الآن الناس بحاجة إلى من يأويها يحسن ظروف النزوح الذي تعيشه، لاحقا أن تبدأ مرحلة التعافي ثم ننتقل إلى الإعمار.
1: جميل. دكتور، ما رأيك في ما قيل حول أن اللحظة لحظة تسامي على الجراح، وأنت انتقدت هذه النقطة، لكن هل هناك مسار آخر؟ يعني إذا كنا سوف نعيد النظر في كل خلافاتنا منذ الانقسام 2007 إلى اليوم فقد لا ننتهي. والشق الثاني من السؤال حول واقعية التحالف الذي يسعى إليه التيار مع حركة حماس والجهاد الإسلامي.
2: لا، هو في النقطة الأولى لا، أنا لم أنتقد، بالعكس أنا انتقادي كان في إطار أن يجب أن نتجه إلى المفاصل الرئيسية لحل الأزمة ولحل المشكلة، بمعنى ألا نتجاهل أنه حقيقة وجود أزمة، وأنا ضد أنه ألا نعترف بأخطاء موجودة، وضد أنه نتجاوز عن صغائر بالتراكم تصبح كبائر.
1: من يفعل ذلك الآن؟
2: الجميع متورط في ذلك بصراحة وبكل مصداقية.
1: هل تعطينا نماذج يعني حتى يكون كلام أقرب للواقع؟
2: لا، يعني مثلا في إطار الفكرة المصالحة أو الوحدة الداخلية، أنا اللي بأشوفه يعني بعيدا عن أنه أنا أحمل طرف من الأطراف المسؤولية، لكن أنا عندي وعنديش مشكلة أنه تسمية الخطأ أيا كان طرفه، يعني الإقصاء في الحركة هو خطأ أيا كان، البحث عن شرعية بديلة في الحركة خطأ أيا كان مصدره، ولكن الفكرة الأساسية يجب أن يكون في هناك توجه نحو مؤسسة العمل والوصول إلى حلول من خلال مؤسسة وليس أشخاص.
1: بمعنى يعني لم يمضي على المؤتمر الثامن في حركة فتح شهرين،
2: بمعنى لا، أنا بتحدث عن وجود تيار الإصلاح والقيادة فتح الرسمية وحول فكرة الوحدة فيما بينهم. الآن الموضوع يجب أن يتجاوز الأسماء، فتح ليست أبو مازن وفتح ليست محمد دحلان، الفكرة أنه يجب أن تكون مؤسسة حركة وتنظيم حركة فتح هو الأساس وهو المرجعية لحل كل المسائل، ومأسسة حركة فتح بيساهم كثير في تجاوز هذه الخلافات. ولذلك بقول لك أنا لا، مهم جدا نبحث عن فرص. يعني الحل مش أنه عودة محمد دحلان، لأنه المسألة مش شخصية في حركة فتح، أنه محمد دحلان هو بده يحل المسألة، لا تنحلش المشكلة، لأنه هيك أنت بتقذب المسألة وبتجعل الأشخاص أكبر من التنظيم. ولا في أن يرضى أبو مازن على الموضوع، لأنه المسألة أكبر من شخصين. أنت بتتحدث عن مؤسسة، حركة، تنظيم، حركة بطولية ونضالية وكفاحية، ينبغي عليها أن تكون في عندها قدرة على
1: السلوك الراهن من الطرفين. هل يذهب بهذا الاتجاه؟
2: لا لا، الآن أتمنى أنه يذهب الطرفين نحو العودة إلى المؤسسات، إن كان المجلس الثوري أو اللجنة المركزية أو أيا كانت الصيغة اللي هم يعني لازم يتفق عليها. بس بالأساس يجب أن تكون المسألة المصالحة أو الوحدة أو إعادة رأب الصدع الموجود يجب أن تتم من خلال مؤسسة. يجب أن لا تعلو الأسماء، أي اسم من الأسماء تمام. يجب أن لا تعلو عن طيب. فكرة المؤسسة هذه مسألة مهمة. أما من حيث الحاجة إلى الوحدة في هذا الظرف لا،
1: مهمة
2: جدا،
1: هذا هناك اتفاق جداً. علي. لكن في الشق الثاني من السؤال حول التحالف المحتمل بين التيار وحركة حماس،
2: أنا بصراحة يعني التيار إذا ذهب، إحنا بنتحدث عن مزاج ورأي عام شعبي، الرأي العام
1: شعبي أم فتحاوي؟
2: لا شعبي، مش فتحاوي، الرأي الشعبي والفتحاوي، بس أنا بحكي لك عن أولا بالرأي الشعبي. في أصبح موقف عند وإذا إحنا بنحكي عن الانتخابات في كل الدنيا، المصوت أو الصوت هو عبارة عن ناخب عقلاني، يعني لما يجب يصوت، بالذات المواطنين الغير متحزبين لا فتح ولا حماس ولا فصيل،
1: هذا حين كتار في حالتنا الفلسطينية اللي مش كتار في حالتنا الفلسطينية،
2: بس الآن أنا بتصور أنه صار كتار. أنا تقديري الآن صار كتار.
1: هذه الانتخابات ستكون فرصة لقياس ذلك
2: بالضبط. هذه الفئة اليوم هي ستتحول أو ستكون إلى ناخب عقلاني، بمعنى أنها ستذهب نحو التصويت لمن يحمل برنامج لإعادة الإعمار، للتعافي، لتحسين الوضع الاقتصادي، للخروج. تجربة حماس في السلطة الفلسطينية أثبتت للرأي العام أنها تجربة فاشلة بامتياز. والجماعة هذه، الفئة هذه اللي بحكي لك عنها، وفئة بالمناسبة كبيرة جدا وأختلف معك إنها صغيرة، لن تقدم على خطوة، لأنه تجربة حماس في 17 سنة بالنسبة للمواطن العادي كانت عبارة عن أزمات متتالية، إلى أن وصلنا لمرحلة الآن بدل ما نبني المستشفى بندور على بدل ما نطور مستشفى أو نبني تعليم أو نبني بنية تحتية. تجربتهم بالحكم على المستوى الحكم، ها بحكيش أنا بميز
1: يعني
2: بالحكم.
1: تقصد التيار سيدفع ثمن تحالفه مع حماس في هذه النقطة؟
2: التيار إذا ذهب، وهذه كل القواعد الفتحوية زي ما قال أخونا منذر، أنه كل القواعد الفتحوية لو تحالف دحلان حتى بما فيهم داخل التيار، أنا تقديري لن يعطي التيار صوته، لأنه الناس أصبحت بحاجة ماسة وقوية جدا لبديل في النظام السياسي أو في السلطة الفلسطينية غير حماس.
1: هل البديل قائمة حركة فتح الرسمية؟
2: ممكن يكون طبعاً إذا طلع، إذا تم إدارتها بطريقة منعت فيها التهميش الكفاءات أو القدرات، ووسعت من دائرة المشاركة وعادت النظر في ألا تنتج نفس عملية الإنتاج التنظيم السابقة في التجارب السابقة، أنا بقول لك فرصتها قائمة وبشكل كبير جداً. لكن هنا الأدوات الآلية العقلية اللي حتتصرف، كيف حتتعامل مع العملية الانتخابية، هل ستكون على غرار ما حدث سابقا مثلا، أو في عندهم رؤية جديدة لأنهم قدموها. وأنا بتقديري أنه حتى التحالفات اللي بيعملها التيار الإصلاح الديمقراطي، أنا بتقديري أنه هي تحالفات للرأي العام ولن تكون تحالفات، لأنه لا أعتقد أنه
1: كيف ذلك؟ تشكك في إمكانية واقعية؟
2: نعم أنا أشكك تماما، لأنه حيكون من السذاجة وهو يعلم استطلاعات الرأي العام أو مزاج الناخبين أو المواطنين،
1: نعم.
2: ويعلم أنه سيدفع ثمن انتخابي ومن وزنه السياسي ومن وزنه التنظيمي لو ذهب إلى هذا التحالف، لأنه مع أنه أنا ما عنديش مشكلة لا من فتح الشرعية والرسمية ولا من فتح طيار ولا من جهات، ما عنديش مشكلة أن تكون في هناك انفتاح، وبالعكس هذا ضرورة ملحة في الواقع الفلسطيني. جميل. أن تنفتح على كل الفصائل،
1: طيب. على لأن الوقت
2: ولا ما تكونش في عندك خطوط حمراء على الجميع، لكن التحالفات الانتخابية شيء، والتقديم نفسك للجمهور شيء، وأنه أنت تعمل مناورات سياسية مع الفصائل شيء ثاني، هذه مسألة في غاية الأهمية. لازم
1: وصلت هذه الفكرة، وطبعا أنت أشرت إلى موضوع خاص بحركة حماس وليس بيننا من يمثلهم أو يرد عنهم، ولكن سأنتقل لك في هذه النقطة ثم أعود لك سيد منذر. سيد عماد، فيما يتعلق بالثمن الذي يمكن أن يدفع من غزة للتحالف من حركة حماس. سيد عبد ربه هنا يقول أنه لن يكون فقط من جمهور حركة فتح، قد يكون هناك عقاب أيضا شعبي لعمليا الدمار الذي حصل في غزة وتدفعون ثمنه أيضا.
0: أنا أخشى دائما من المدخلات الخاطئة في تناول الموضوعات. الآن وكأن الأمر أننا دولة مستقرة مستقلة ذات سيادة، تختلف الأحزاب فيما بينها على برامج تتعلق برفاهية المواطنين. الموضوع أخطر من ذلك بكثير. أنا قلت بأنه الهوية الوطنية الفلسطينية تحت التهديد، والوحدة الترابية الفلسطينية تحت التهديد، وجغرافية فلسطين تحت التهديد، وكلنا تحت خطر الترانسفير الجماعي سواء من الضفة الغربية والقدس أو حتى من الداخل في 48. وبطبيعة الحال قطاع غزة ما تزال على الأجندة الصهيونية حتى الآن. الأولوية المطلقة عند حكومة نتنياهو والحكومات التي ستتليه كيف يفرغوا سكان غزة أو أهل غزة من بلدهم. الآن القضية هنا ليس قضية كم صوت سيحصل عليها التيار سواء دخل انتخابات منفردا أو عادة فتح موحدة وهذا ما نتمناه، أو دخل في تحالف مع قوائم أخرى فيها أحزاب وحركات من بينها حركة حماس. هذا الموضوع بالنسبة الشاغل يعني شاغل التيار لا يتعلق بعدد المقاعد التي يمكن تحصل عليها،
1: لكنها حسابات انتخابية لا
0: الحساب
1: يمكن يعني.
0: الحساب الانتخابي أنت تريد أن تغير النظام السياسي الفلسطيني. كيف؟
3: تحمي وليس تغير.
0: لا، هذا التغيير رأينا في التيار ونحن منضبطون وملتزمون، لأنه في التيار أطر وفي مؤسسات تناقش. وبالمناسبة قيادة التيار تقلب كل الخيارات على أكثر من وجه وتسأل وتستشير من داخل التيار ومن خارج التيار
1: على ما استقريتم
0: حتى تهتدي إلى قرار لم يصدر هذا القرار بعد، لكنها أبرقت لجهات عدة برؤية متكاملة. التغيير المقصود ليس تغيير مبني على أساس تحميل مسؤولية لأحد أو أن نقول هذا أخطأ وهذا أصاب. أنا أحياناً وأنا بصيغ نص كباحث في الشؤون السياسية مش كناطق باسم التيار، كأكاديمي بده يكتب ورقة علمية. في فقرة بكتب دولة فلسطين، في الفقرة التي تليها بكتب منظمة التحرير الفلسطيني، في الفقرة التي تليها بكتب السلطة الوطنية الفلسطينية. آن الأوان أن يصبح لدينا كيان واحد نقول هذا
1: دولة فلسطين،
0: بدل ما اكتب رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية، بدي مسمى واحد. يعني أربكنا حتى الباحثين في الشؤون السياسية ارتبكوا من التسميات اللي عندنا.
1: لكن هو رئيس واحد لكل هذه الجهات يعني، هذا أقل إرباك يعني.
0: والله
1: سيد منذر
0: عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير. يعني مفروض أنه مسؤول عن الوطن وعن الشتات وعن الضفة وعن غزة وعن القدس وعن يعني هم 16 مليون فلسطيني في رقبته. بصير مؤتمر لحركة فتح ممكن أن يترشح لأحد المسميات، لسه لو صار انتخابات تشريعية قد تراه مرشحا على الآن الأوان أن يشغل كل منا
1: موقعه
0: وبالكاد
1: بما في ذلك الرئيس
0: يستطيع أن يؤديها بنجاح.
1: بما في ذلك الرئيس
2: كيف يا دكتور أنت يعني ممكن أنه تفعل ذلك وأنت بتقول أنا ما عنديش مشكلة في الحسابات الانتخابية؟ ما هي أنت عشان تقدر تنجح في هذا الموضوع لازم تكون عندك وزن انتخابي قوي جدا برلماني.
0: أنا قصدت بالتغيير الذي يحتاج إلى جبهة وطنية عريضة، لا نريد فصيل واحد لن يستطيع أن يحدث هذا التغيير.
1: واضح أنه دكتور أنت تراهن على أن هذا التكتل لن يحصل على أصوات، وقد يكون هناك رأي مقابل تماما يقول أن كتلة التصويتية لحماس كتلة صلبة للجهاد الإسلامي وأيضا الضفة الغربية بما أن الوطن قائمة واحدة. عموما كل هذه الحسابات الانتخابية قد لا تكون الآن هي الأهم، المهم هو إجراء الانتخابات.
2: مزبوط.
1: وأريد أن أنتقل بذلك سيد منذر، هناك تخوف معلن من أن يصار إلى تأجيل الاستحقاق إلى فترة مارس، كتبت ذلك في صفحتك على فيسبوك دكتور، هل هذا يدرس في أطر حركة فتح؟
3: يعني أولا
1: طبعا عفوا في ذريعة أن يكون مع الاستحقاق الرئاسي.
3: أوكي. استدراك لن يعود الناس إلى البديل، سيعود الناس إلى الأصل إلى حركة فتح هي أصل المشروع الوطني
1: أن الصندوق بعد أولا
3: ثانية. لا تأجيل للانتخابات في 28 نوفمبر، نحن في المجلس الثوري التقينا عشرات المرات مع رئيس لجنة الانتخابات داخل حركة فتح وهو الدكتور محمد شتية منذ انتخابنا حتى اللحظة عندنا قرار وقرار الحركة لا تأجيل، لكن قد يكون هناك في لغي للانتخابات من حكومة الاحتلال بأفاعيلها بمحاولات قصف بمحاولات
1: ماذا ستفعل فتح وقتها؟
3: في حينه سنقول ذلك.
1: هل لديكم خطط يعني؟ بالتأكيد. على الأقل درستم خطط.
3: هناك في خطة باء موجودة يعني في اللجنة المركزية وطرحت على المجلس الثوري.
1: بما أن فتح هي التي ستقرر للجميع.
3: لا يعني منظمة التحرير الفلسطينية هي التي ستقرر ونحن جزء من المنظمة.
1: بالتأكيد. وبالتالي يعني هل من المفترض أن يخضع ذلك لنقاش وطني؟
3: بالتأكيد. بعد المؤتمر الثامن. هاي مهمة. يعني. هاي النقطة مهمة. الوفد المشكل واللي التقى بالقيادة المصرية ومع الجبهة الشعبية ومع التيار الإصلاحي. نعم. هذا الوفد مشكل بعد المؤتمر الثامن مباشرة بفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية. والأسبوع القادم بالمناسبة هناك كمان لقاء مع بعض الفصائل اليسارية قد تكون هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. نعم. إذن هذا الوفد ليس وليد موضوع الانتخابات، بل بعد المؤتمر نحن بلغنا بذلك المؤتمر بالمجلس الثوري أنها بالأسماء. نعم. أن الأخ حسين الشيخ مع تعليمات واضح بفتح حوار مع كل الفصائل الفلسطينية.
1: سيد منذر حايك الناطق باسم حركة فتح، سيد عماد محسن ناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، دكتور عبد ربه العنزي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأزهر، شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذا النقاش الثري معكم. مشاهدينا شكرا لكم للمتابعة. انتهت هذه الحلقة من حوارات العربي، كنت معكم أنا إسلام بدر من غزة، السلام عليكم.

ساتم صباحا نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مقاومين في جنين، مستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على مدن وقرى الضفة الغربية والقدس. قصف إسرائيلي متواصل يستهدف عدة بلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يجدد رفض المناطق التجريبية وما ينتج عنها. هجمات متبادلة في اليمن، والقوات الحكومية تؤكد استهداف مواقع للحوثيين في مأرب بالمدفعية والقذائف الصاروخية. فنزويلا تعلن توقيع اتفاقية لرفع إنتاج النفط عبر ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لتطوير 17 حقلا استراتيجيا، وترامب يصفها بأضخم صفقة نفط في تاريخ العالم.

0: أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال في مدينة جنين واحتجاز جثامينهم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كان برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين. ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين، ونشر الجيش لقطات مصورة للحظة القصف. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، وهو أحد الشهداء 3 الذين أعلن استشهادهم عقب اغتيالهم بالقصف الجوي الإسرائيلي.
1: هنا في هذا المنزل في حرش السعادة بمدينة جنين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. هذه آخر طريق سلكها الشبان 3. أعلنت قوات الاحتلال أن من بينهم قيس البيطاوي، وهو أحد أبرز نشطاء الجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، والذي تمكن مع مقاتلين آخرين من الاختفاء عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة، حيث يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويقوم بتدميره منذ 2 تقريبا، منذ 20 شهرا على وجه التحديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بعد تهجير كل العائلات من داخل المخيم ومطاردة مقاتلين فلسطينيين واغتيال عدد كبير منهم واعتقال آخرين، إلا أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين تقطعت بهم السبل لجأوا إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف أو إلى الأحراش لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال. طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على هذا الموقع. هنا أمام هذا المنزل كان يجلس الشهداء 3 قبل لحظات من اغتيالهم، حيث وصلوا بمركبة ودراجة نارية إلى هذه المنطقة. يبدو أن قوات الاحتلال كانت تتابع تحركاتهم، وعندما وصلوا إلى هنا قاموا باغتيالهم. مئات المواطنين من مدينة جنين والمناطق المحيطة بها وصلوا لمعاينة آخر موقع كان فيه الشهداء. شبان أخذوا أحذية الشهداء كذكرى، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء ولن يكون هناك قبور لهم هنا في منطقة جنين. شأنهم شأن بقية الشهداء الذين يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم منذ سنوات طويلة ويمنع الفلسطينيين من تشييع هذه الجثامين. 3 شهداء في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على حرش السعادة بمدينة جنين، حرش السعادة الذي تسميه عائلات من مخيم جنين، تحديدا عائلات الشهداء، بأنه حرش الحزن، لأن في هذا الحرش حصل الكثير من عمليات الاغتيال وسالت الكثير من الدماء من شبان كانوا يعيشون داخل مخيم جنين ويدافعون عن هذا المخيم قبل أن تتقطع بهم السبل وينتشرون في الأحراش والكهوف ومناطق بعيدة عن المخيم وعن المنازل وعن مناطق وجود الفلسطينيين، وتلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ بحقهم عمليات اغتيال من وقت لآخر. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من حرش السعادة في مدينة جنين.
0: نعت حركة حماس الفلسطينيين 3 الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي جوا في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في جنين. وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت الحركة سكان الضفة إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه. إلى ذلك أصيب 4 فلسطينيين إثر هجوم شنه مستوطنون على بلدة عرابة جنوب جنين، كما أصيب 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شرق رام الله. وهاجم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال منازل فلسطينيين وسرقوا ماشيتهم. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع عدد من الإصابات خلال هجوم مسلح نفذه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرق رام الله، بينها إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ وإصابتان جراء الاعتداء بالضرب. وعاقت قوات الاحتلال والمستوطنون وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين. وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد اقتحموا المغير بذريعة البحث عن أغنام مفقودة. وفي مخيم الأمعري في محافظة رام الله شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وسط أنباء عن سقوط مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ولمزيد من النقاش حول ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد متواصل، أرحب بضيفي من رام الله نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات. صباح الخير أستاذ نهاد. الضفة تشهد تصعيدا متزامنا ومركبا كذلك في طبيعة الاعتداءات، تتكامل فيها الأدوار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. ما الذي تسعى له الحكومة الإسرائيلية فعليا من خلال هذا التصعيد في الضفة الغربية؟
2: صباح الخير أستاذ يحيى، تحياتي لكم ولمشاهدي التلفزيون العربي. الحقيقة أن هذا التصعيد مقصود لذاته. صحيح أنه سبقت تحذيرات يعني متعددة ومتكررة من قبل قيادات الجيش والأجهزة الأمنية، لكن التصعيد بحد ذاته ينسجم مع مخططات الحكومة اليمينية الحالية لوصول الانتخابات في حالة من التوتر الأمني، وبحيث يكون الهاجس الأمني حاضرا مهيمنا على اهتمامات الإسرائيليين. الجمهور الإسرائيلي يعني طبعا يطرب، يعني هذا الجمهور الذي جرت تعبئته وشحنه والكذب عليه طوال سنوات، يعني يسر لمثل هذه الأخبار التي ملؤها كذب. هذه القضية اغتيال الشهداء الثلاثة، هي عملية إعدام لثلاثة شبان مطاردين، يعني صورتها إسرائيل وكأنها عملية عسكرية خارقة و معلومات استخبارية وما إلى ذلك. شبان ثلاث يعني يتهربون من الاعتقال أو من الاغتيال، ومعروفة ظاهرة المطاردين هذه في فلسطين بشكل عام، يعني كان يمكن تسليمهم، كان يمكن اعتقالهم، كان يمكن يعني إعطاهم مهلة لتسليم أنفسهم، لكن الحكم عليهم بالإعدام وتنفيذ هذا الإعدام هي قصة يسوقها نتنياهو وحكومته باعتبار أنه صاحب القبضة الشديدة والقبضة الأمنية وأنه سيد الأمن الذي لا يجارى في الانتخابات المقبلة. لكن بلا شك أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مكانة نتنياهو الانتخابية. هناك تيار يميني يحكم يرى أنه إزاء فرصة تاريخية استثنائية قد لا تتكرر للسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي الفلسطينية وإلحاق أكبر قدر وأكبر ضرر بالفلسطينيين. ولذلك هناك خطة أقرتها هذه الحكومة اليمينية يتشارك فيها الجيش والأجهزة الأمنية وكل أذرع الحكومة المدنية وميليشيات المتطرفين اليهود، يعني هم ليسوا فقط مستوطنين بل هم يعني تشكيلات فاشية صهيونية. يضاف إلى ذلك حتى الجهاز القضائي في إسرائيل الذي يغض الطرف عن كل جرائم المستوطنين. هؤلاء قتلوا 60 مواطنا فلسطينيا مدنيا، أقصد ميليشيات المستوطنين، يعني ارتكبت جرائم يعني على الأقل 60 جريمة حتى الآن، ولم يلحق أي مستوطن طيلة السنوات الثلاث الماضية. ثانيا يعني هناك تكامل، هناك تقاسم أدوار بين الجيش والمستوطنين. حتى الهيئة التشريعية الإسرائيلية الكنيست أيضا تشرع قوانين تتيح لهذه الحكومة السيطرة على الأراضي وتجعل الاستيطان أولوية قومية من الدرجة الأولى لدى دولة إسرائيل كلها وليس فقط للمستوطنين. وبالتالي سواء فاز نتنياهو بالانتخابات أو خسر، هو سيضع هذه الإنجازات يعني كرة نار يعني بيد الحكومة المقبلة لا تستطيع التراجع عنها. كل حكومات إسرائيل تبدأ من حيث انتهت كل حكومة من حيث انتهت الحكومة السابقة، ولذلك يصعب على أي حكومة مقبلة أن تتراجع عن الاستيطان الذي أنجز وعن حتى الشوط الذي قطع في عمليات التطهير العرقي، حيث أن إسرائيل حتى الآن هدف.
0: إذن الهدف هو حسم تجمع بدوي. إذن الهدف هو حسم الصراع قبل تغير الظروف، سواء الظروف الداخلية أو حتى الخارجية، وبالتالي هل تمثل الضفة الغربية بالنسبة لليمين الإسرائيلي المعركة الأساسية في هذه المرحلة؟
2: هي حلبات الصراع يعني متعددة، من بينها غزة والضفة، والتصعيد مرشح على هاتين الحلقتين لأنهما في نظر إسرائيل يعني أو يعني العالم نفسه يكاد يسلم أن هذه ساحة إسرائيل الخاصة يعني، وهي شأن إسرائيلي القضية الفلسطينية. هذا هو مضمون صفقة القرن التي تبناها ترامب، وكأن الشأن الفلسطيني هو أمر تقرره، حق تقرير مصير الفلسطينيين يقرره الإسرائيليون وليس الفلسطينيون، والعالم يصمت على ذلك ويلوم الفلسطينيين ويساوي بينهم وبين الإسرائيليين، حتى ما ورد على لسان ملادينوف بالأمس وقبل أمس يعني كأن الفلسطينيين الذين لم يطلقوا طلقة واحدة طيلة 10 شهور من اتفاقية السلام في غزة، بينما إسرائيل خرقت الاتفاق 4200 مرة، قتلت 1300 فلسطيني، ويأتي ملادينوف ليساوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فبالتالي الحلقتان المرشحتان للتصعيد هما غزة والضفة. الضفة هي لقمة كبيرة بالنسبة للمستوطنين، يعني هي ذات دلالة رمزية دينية عقائدية تاريخية. أولا هي أكبر بالمساحة، وهي مكان الأساطير اليهودية الدينية القديمة، إن نتحدث عن القدس والخليل ونابلس، وأيضا هي الساحة الرئيسية التي يمكن أن تنشأ عليها دولة فلسطينية، وبالتالي حسم الصراع هنا ينفي ويلغي ويقوض أي فرصة لبناء دولة فلسطينية، عدا عن حالة التداخل بين يعني الفلسطينيين المنتشرين في حوالي 350 قرية وبلدة في الضفة مع المستوطنات. وبالتالي يراد إما حشر الفلسطينيين في مناطق ألف وباء فقط بدون جيم اللي هي 62%، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى ما يشبه البانتوستانات اللي في جنوب أفريقيا، أو الكانتونات أو المعازل المتفرقة، كانت يسمون الناس هذه الصيغة، هي صيغة جلد الفهد أو جلد النمر، بمعنى أماكن الفلسطينيين متفرقة مثل نقط أو بقع في صفحة عريضة، بينما المستوطنون متصلون بالطرق ووسائل كل وسائل الاتصالات بالداخل المحتل عام 48، وتصبح كل الفضاء العام ملك للمستوطنين، بينما الفلسطينيين محرومون من أبسط مقومات التطور. يعني إذا أراد الفلسطينيون بناء مدرسة جديدة أو مستشفى جديد أو شق طرق لتسهيل الحركة أو بناء ملعب رياضي، ليس هناك أي مكان لذلك إذا ما نفذت إسرائيل خطتها وحشرتهم داخل الخرائط الهيكلية للمدن والبلدات. يعني حدود المناطق الفلسطينية هي حدود أول بيت وآخر بيت، ليس لهم أي متنفس حيوي، لا حقول الزيتون ولا الكروم ولا الجبال ولا التلال ولا أي
0: وفي
2: شيء.
0: وفي ظل هذا المشهد أستاذ نهاد، يعني كيف ينظر في إسرائيل للسلطة الفلسطينية ولدورها المستقبلي في إدارة أمور الفلسطينيين في الضفة، إذا كانت إسرائيل لم تعد تحترم حتى أي تقسيمات وفق اتفاق أوسلو، خاصة في المناطق المصنفة جيم وبا وألف، باتت يعني السيطرة وعمليات الهدم تطاول مناطق في المناطق المصنفة با وحتى في بعض المناطق المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو؟
2: نعم، هذا سؤال مهم. يعني الحقيقة لم يحسم الأمر حتى الآن، هناك اتجاه يقوده أحزاب الصهيونية الدينية وبعض أقطاب الليكود يدعو إلى تقويض السلطة، يعني يقولون دعونا من هذه المسألة لننهي الأمر ونضم الضفة ولنخلص من السلطة التي في نهايتها هي جسم فلسطيني وجسم إرهابي. لكن السلطة لها مكانة قانونية ودولية سياسية على امتداد العالم، يعني وموجودة باتفاقيات دولية وترعاها الدول الكبرى ومجلس الأمن. عدا عن ذلك السلطة توفر لإسرائيل بعض الفوائد، يعني ربما تكون مؤقتة أو مهمة، من بينها أولا أنها تعفيها من عبء التعامل مع 5 مليون فلسطيني. لماذا تتعامل إسرائيل مع ملايين الفلسطينيين وشؤونهم الحياتية والخدمية والاجتماعية والصحية والتعليمية؟ ثانيا هي يمكن أن تلعب دورا أمنيا في خدمة إسرائيل، أي دور وكيل أمني، وهذا ما تريد إسرائيل وتضغط عليه بشكل دائم. ثالثا السلطة توحي بأن ثمة عملية سياسية لكنها متعثرة، هناك فارق بين أن تكون هناك عملية سياسية حتى لو مشوهة وبين أن يكون احتلال مديد عمره حتى الآن 60 عاما، غير طبعا نكبة فلسطين، 60 عاما من الاحتلال، وإسرائيل ليس لها حل سوى الضم. الضم يعني أبرتايد، لأنه ضم بدون حقوق متساوية. مسألة أخرى، كل مشاكل الفلسطينيين يمكن أن يلصقوها بالسلطة وليس بإسرائيل. المشاكل الناجمة في الجوهر عن الاحتلال، يعني الفلسطينيون يعني يتهمون السلطة بالمسؤولية عنها، وبالتالي تعفي إسرائيل نفسها، تضع حاجزا بينها وبين الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي جسم واقي من أي غضب أو احتجاج أو مظاهرات يمكن أن يعني. بالتالي الفلسطينيون لا يواجهون عدوهم مباشرة الذي يحتل أرضهم ويجوعهم ويحرمهم من كل مقومات الحياة، لكنهم لا يرونه، لا يحتكون به، لأنه عزل نفسه من خلال جدران وأنفاق وجسور وطرق استيطانية، وبالتالي السلطة مفيدة إلى حد ما، لكن هناك اتجاه كما قلنا يسعى لتطويل السلطة وليحصل ما يحصل حسب رأيهم. هذه المسألة بالتأكيد أنها ليست قدرا على الفلسطينيين، يعني إذا ما أحسن الفلسطينيون استخدام أدواتهم وأوراقهم يمكن لهم فعلا أن يغيروا المعادلة، لكن مشكلة الفلسطينيين أنهم غير موحدين وليس لديهم استراتيجية وطنية موحدة ولا سياسات موحدة، المقاومة في واد والمفاوضات في واد آخر، وهناك رهانات على إمكانية التأثير على الإسرائيليين من خلال انتخابات أوروبية أو انتخابات أمريكية أو انتخابات إسرائيلية. للأسف الشديد يعني هناك أوهام حتى لدى بعض الأوساط، وهناك أيضا يعني حالة من غياب العنوان الوطني الموحد للشعب الفلسطيني، لا توجد قيادة وطنية موحدة حتى لتنسيق جهود مواجهة المستوطنين وما يجري حاليا.
0: يعني تابعنا في الأسابيع الأخيرة بيانات، إدانات، انتقادات دولية لسلوك المستوطنين في الضفة الغربية، حتى انتقادات أمريكية ولو أنها خجولة. هذه الانتقادات هل لها مكانة في الاعتبار الإسرائيلي، هذا الحراك الدولي إنجاز لنا التعبير الرافض لسلوك ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية؟
2: بعض الإسرائيليين يعتبرون هذه الانتقادات أوسمة لهم، مثل سموتريش وبنغفير يرحبون بها يعني يستمتعون بها، ويبدو أن إسرائيل كاتس وزير الدفاع هو من هذا النوع، لأنه

0: أوروبية عنه باستماتة على الرغم من خرق إسرائيل لكل بنود هذا الاتفاق. وبالتالي أقصد هنا دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهما دولتان مركزيتان ومؤثرتان. هناك دول تلعب دور العميل لإسرائيل مثل هنغاريا والتشيك اللتان تدافعان عن إسرائيل في كل مواقفها بما في ذلك الإبادة ومخططات التهجير. لكن المعركة مفتوحة بلا شك، هناك دول تتبنى موقفا متقدما جدا حتى أنه أحسن من مواقف كثير من الدول العربية، وأقصد إسبانيا، إيرلندا، النرويج، سلوفينيا، هذه دول فعلا لها مواقف متقدمة وجيدة. لكن المعركة مستمرة والمعركة بحاجة إلى جهد متواصل ومثابر، لعدم الاكتفاء أو الانتظار أو انتظار أن العالم نفسه سيتدخل لصالحنا ونحن لا نتوحد يعني ولا نقوم بما علينا من سياسات وإجراءات داخلية لتحسين أدائنا.
1: شكرا لك من رام الله نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسة، شكرا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. أوضحت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الجرارة شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. أضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. وفي ذات السياق أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.
2: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانيا التصعيد يتسع، وسياسيا القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبرا أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
3: السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه،
2: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس

0: مجلس الأمن: لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائعة جديدة بالنار. في المقابل، إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
1: أفادت مصادر محلية باندلاء حرائق في المنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة جنوبية لبنان جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بعدد من القنابل المضيئة، ووثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المناطق المستهدفة. شيع الأهالي في بلدة عرب صليم جنوبية لبنان سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت أثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
2: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفى الرمان تأتي رداً على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل
3: راديو الحرية 97.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنية من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلا من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
2: نشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني الموالي للمجلس الرئاسي صوراً قالت إنها لقصف قواتها مواقع لجماعة الحوثي جنوبي مأرب بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الحوثي. هذا ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربية مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية ما قال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين، واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه. من صنعاء ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. صباح الخير علي، نتابع معك المشهد الميداني في اليمن وآخر التطورات في ظل الاشتباكات المتواصلة بين القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومجموعات تابعة للحوثي.
3: صباح النور يحيى. من الواضح من خلال أولا المعلومات الميدانية والعسكرية ومن خلال أيضا ما تنشر من بيانات عسكرية أو مشاهد أيضا من قبل جانب الإعلام الرسمي والعسكري التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أن التوتر خلال اليومين الأخيرين أو حالة التصعيد بشكل عام باتت تتمركز في جبهة مأرب تحديدا والمنطقة العسكرية الثالثة. المعلومات تشير طبعا يحيى أن هنالك استهدافات وهجمات محدودة ومتبادلة كانت خلال الساعات الأخيرة في هذه الجبهة. الجانب الإعلام التابع للحكومة المعترف بها دوليا يتحدث عن استهدافات جديدة قامت بها القوات التابعة للحكومة المعترف بها في كل من مناطق البور وكذلك العقد والردها، وهذه المناطق هي تتبع الجبهتين الجنوبية والغربية من مأرب بعد يوم من مواجهات وحالة تصعيد شهدتها منطقة الكسارة والمناطق المحيطة بها كجبل هيلان وصرواح والمشجع في الجبهة الشمالية والغربية من مأرب، ما يعني أن اليومين الأخيرين باتت تتمركز حالة التصعيد وطبيعة الهجمات في هذه الجبهة. من الواضح أن من خلال هذه الاستهدافات التي تمت أولا بسلاح الطيران المسير أو من خلال أيضا المدفعية الثقيلة أو راجمات الصواريخ، أن هنالك من قبل الأطراف بشكل عام توزيع لحالة الضغط، حيث أن كل يومين ثلاثة تنشط جبهة ثم تهدأ أخرى. الأيام الأولى كانت هنالك جبهات نشطة كجبهة تعز أو جبهة الساحل الغربي، لكن ما نلحظه خلال اليومين الأخيرين أن هنالك هدوءا نسبيا وحذرا في هذه الجبهتين تعز والساحل الغربي، لكن الحديث خلال الساعات الأخيرة أن جبهة مأرب هي الجبهة الأكثر نشاطا، إضافة إلى أن المعلومات تتحدث عن تبادل الهجمات أيضا واستهدافات جديدة في جبهة الضالع وما بين محافظتي لحج والضالع بجنوب البلاد. فبالتالي نحن نتحدث عن تمدد هذه المواجهات في الجبهة، والحديث هنا عن جبهة مأرب تحديدا بالإشارة إلى دخول مناطق جديدة كمنطقة البور أو العقد أو الردها، بعد أن كانت خلال ساعات اليوم الأول تمركزت المواجهات والهجمات المتبادلة تحديدا في منطقة صرواح ومنطقة الكسارة. لكن المعلومات طبعا كل هذه المعلومات يحيى هي من قبل جانب الحكومة المعترف بها دوليا، من الجانب العسكري أو الجانب الإعلامي هنا في صنعاء التابع لحكومة أنصار الله الحوثيين لم يتحدث حتى اللحظة، ولليوم الرابع طبعا دعني أشير يحيى أنه لم يصدر أي بيانات عسكرية أو أي مشاهد نشرت بخصوص تنفيذ عمليات جديدة، سواء كانت تتعلق بالجبهات الداخلية كالحديث عن جبهة مأرب أو تعز أو الساحل الغربي، أو بخصوص أيضا أي تنفيذ أي عمليات تتعلق بقرار حظر البحري المتعلق بأي عمليات ضد سفن سعودية في البحر الأحمر وباب المندب. لكن المعلومات تتحدث عن استمرار تحشيدات في كافة الجبهات، سواء كانت جبهة مأرب أو جبهة تعز أو جبهة الضالع التي يتجدد فيها التوتر خلال الساعات الأخيرة، إلى جانب جبهة الساحل الغربي التي تعد أيضا من أكثر الجبهات توترا. بشكل عام بالحديث عن تمركز المواجهات في جبهة مأرب، جبهة مأرب هي من أكثر جبهات التماس النشطة بشكل عام، حتى وإن هدأت بعض الأيام تعود يتوتر فيها الوضع أيام أخرى، هي أكثر الجبهات استنزافا، خاصة وأن حالة التصعيد الأخيرة التي بدأت منذ 6 أغسطس ما بين طرف الحكومة المعترف بها دوليا وما بين طرف قوات حكومة صنعاء أو حكومة أو كذلك الجانب السعودي كطرف ثالث، وفق الاتهامات التي تقولها صنعاء بأن هذه التحشيدات العسكرية في هذه الجبهات الداخلية هي تمول من قبل الجانب السعودي، وفقا للسردية التي تكررها دائما السلطات السياسية والعسكرية في صنعاء، وتقول بأن حالة التصعيد التي تعلنها هي منعا لهذه التحشيدات أو هي بمثابة عملية استباقية لإفشال مخططات يريد الجانب السعودي من خلال التحشيدات العسكرية في الداخل تنفيذ عمليات ضد القدرات العسكرية والمناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين. نلاحظ أنها كما قلت هي حرب استنزاف توزيع ضغط في الجبهات، بحيث أن بعض الجبهات تنشط بعض الأيام ثم تهدأ ثم يعود نشاط جبهات أخرى كما هو الحال في مأرب وقبل ذلك في الساحل الغربي وتعز. لكن تواصل أيضا التحشيدات العسكرية في بعض الجبهات التي تشهد هذا الهدوء النسبي والحذر كتعز أو الساحل الغربي أو غير ذلك من الجبهات، يعني أن كافة الأطراف ماضية في تنفيذ تهديداتها أو خطاب التصعيد الذي تردده بشكل متكرر، وهو التأكيد على استمرار الجاهزية وإبقاء الجاهزية العسكرية. كل طرف يهدد أيضا باستمرار حالة التصعيد. جانب الحكومة المعترف بها دوليا يقول بأن العمليات العسكرية ستتوسع بهدف إزالة مصادر التهديد، واستمرار هذه الاستهدافات من قبل القوات المسلحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا ربما في هذا الإطار. الجانب العسكري هنا في صنعاء دائما ما يؤكد بأن حالة التصعيد ستستمر متى ما يتطلب الأمر كما يقول، وفقا لثلاث معادلات، هي معادلة الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد أو معادلة استهداف التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية أو التي يدعمها الجانب السعودي. لكن أيضا خلال الساعات الأخيرة الأيام الأخيرة لم تصدر بياناتنا من صنعاء تؤكد تنفيذ أي عمليات جديدة أو تشير أو تتبنى مثل هذه العمليات التي أيضا تحدث عنها جانب الحكومة والتي قال أنها نفذت من قبل جانب قوات صنعاء في بعض الجبهات المتوترة.
2: شكرا لك علي الذهب، مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. إلى السودان، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أم شرو شمال شرقية محلة سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. وأكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب، وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبدكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز التوصل إلى اتفاق نفطي مع الولايات المتحدة وصف بالأضخم، ويهدف إلى زيادة إنتاج الخام وتطوير القطاع عبر ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لتطوير نحو 17 حقلا نفطيا استراتيجيا. وأوضحت رودريغيز بأن الاتفاقية تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، متوقعة أن تحقق إيرادات ضريبية لفنزويلا تفوق 200 مليار دولار. بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا وصفها بأضخم صفقة نفط في تاريخ العالم، وأضاف أنه بناء على توجيهاته وبالعمل الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، نجح كل من وزير الخارجية ووزير الحرب في تأمين سيطرة أمريكية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. وأشار ترامب إلى أن هذه الصفقة تضاعف احتياطات النفط الأمريكية لأكثر من الضعف، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل، مع المساهمة في وضع فنزويلا على مسار نجاح وصفه بالهائل. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة ياكساي بمقاطعة روستوف الروسية. وقالت المصادر إن مبنى متعدد الطوابق في المدينة أصيب مباشرة. أظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على المبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة باتايسكي في المقاطعة نفسها. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوف الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة، وأظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. في المقابل، أسفر هجوما بمسيرة روسية عن اندلاع حريق في مبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف، فيما هرعت فرق الطوارئ لإخماد الحريق في الموقع المستهدف. وفي وقت سابق، شنت روسيا سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال شرقي البلاد.
4: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضورا على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ البالستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق ضرباتها نحو أهداف لوجستية تحصد في طريقها عشرات الضحايا من المدنيين، قتلى وجرحى جراء حرائق متفرقة اندلعت في أحد المراكز التجارية في مدينة زاباروجيا، وهجمات متفرقة على مقاطعة خيرسون جنوباً، وانتشال ضحايا من أسفل مبان دمرت في سومي شمالي البلاد. في حين أعلنت شركة نوفا للخدمات البريدية سقوط قنابل جوية موجهة على مرافق تخزين تابعة لها قرب العاصمة كييف. هو صيف دام في أوكرانيا، تقول الأمم المتحدة، مصنفة الشهر المنصرم بالأعلى في عدد الضحايا منذ بداية الحرب، ليتجاوز عدد القتلى من المدنيين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن
5: السابعة إلا ربع بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: كنا فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
9: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي. أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماماً لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
8: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبيناً أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضاً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
10: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
8: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضاً إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور، يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يومياً، مقارنة بنحو 300 حالياً.
2: يكثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة في جبال الهيمالايا وسط تحديات كبيرة، بما في ذلك طبقات سميكة من الطين والأشخاص المحاصرين في الأنفاق الجبلية. هذا وأعلنت شرطة النيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال والتبت إلى 626 قتيلاً. وهذه الصور تأتينا مباشرة من نواكوت في نيبال، حيث ما زالت عمليات البحث تجري، وهذه الآليات تحاول رفع هذا الركام وهذه الكتل الطينية التي تكدست في هذا المكان، بحثاً عن بعض الأشخاص الذين طمرتهم هذه الكتل الطينية. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من هذه المنطقة بعد الفيضانات المدمرة في جبال الهيمالايا، فيما تواجه هذه الفرق فرق الإنقاذ تحديات كبيرة في ظل طبقات سميكة من الطين، فيما لا تزال أعداد كبيرة من المفقودين ومن سواء من السكان المحليين أو حتى من السياح، خاصة أن هذه المنطقة التي وقعت فيها الفيضانات المدمرة تعتبر من المناطق السياحية الرئيسية في تلك المناطق. أفادت مصادر محلية بانتشار أمني وعسكري في محيط القاعدة الجوية 101 بمطار ديوري حمان الدولي في عاصمة النيجر نيامي وسط إطلاق النار. أظهرت مقاطع مصورة تنقل قوات عسكرية وعددا كبيرا من الآليات على الشوارع المؤدية إلى المطار والقاعدة الجوية. احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لمحاولات ترامب تقييد التصويت عبر البريد.
11: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاقتراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون.
12: حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
13: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
11: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
14: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
11: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
15: لقد درست شبابا من مختلف الأعراق والخلفيات ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم إلى الأسفل.
11: ديبرا وغيرها ممن حضروا أو عبروا عن انضمامهم لمساعي مواجهة ترامب يرون في انتخابات التجديد النصفي المقبلة مواجهة مصيرية لا مجرد استحقاق انتخابي عابر من أجل إيقاف ما يصفونها بالسلسلة الممنهجة من السياسات التي تستهدف الأقليات على وجه الخصوص.
6: راديو الحرية
7: 92.17 FM.
16: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: هجمات متبادلة في اليمن، والقوات الحكومية تؤكد استهداف مواقع للحوثيين في مأرب بالمدفعية والقذائف الصاروخية. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطات النفط في البلاد، وترامب يصف الصفقة بالأكبر في التاريخ.

0: نبدأ بالاعتداءات الإيصالية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدد من المواطنين خلال هجوم مسلح نفذه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال والمستوطنين أعاقوا وصول طواقم الإسعاف إلى مكان وجود المصابين بعد أن اقتحم الجنود عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الأهالي. وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد اقتحموا المغير بذريعة البحث عن مواشي مفقودة. وفي مخيم الأمعري في محافظة رام الله، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وسط أنباء عن سقوط مصاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الاعتداءات في الضفة الغربية بعد تصعيد شهدته مدينة جنين، حيث استشهد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كانا برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. ويدعي جيش الاحتلال أن البيطاوي كان المسؤول عن نشاط حركة حماس المحلي في مخيم جنين. وبعد القصف الجوي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت المنزل المستهدف وطردت طواقم الإسعاف من المكان ومنعتها من انتشال الشهداء قبل أن تحتجز الجثامين وتصادر سيارة كانت بالقرب من مكان الاستهداف قبل انسحابها. هذا وأظهرت صور اعتقال قوات الاحتلال والد الشهيد قيس البيطاوي قرب دوار النسيم بمدينة جنين، أحد الشهداء 3 الذين أعلن الاحتلال اغتيالهم في القصف الجوي.
1: هنا في هذا المنزل في حرش السعادة بمدينة جنين اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. هذه آخر طريق سلكها الشبان 3. أعلنت قوات الاحتلال أن من بينهم قيس البيطاوي، وهو أحد أبرز نشطاء الجناح المسلح لحركة حماس في مخيم جنين، والذي تمكن مع مقاتلين آخرين من الاختفاء عن أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهور طويلة، حيث يقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين ويقوم بتدميره منذ سنتين تقريبا، منذ 20 شهرا على وجه التحديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بعد تهجير كل العائلات من داخل المخيم ومطاردة مقاتلين فلسطينيين واغتيال عدد كبير منهم واعتقال آخرين، إلا أن بعض هؤلاء المقاتلين الذين تقطعت بهم السبل لجأوا إلى منازل قيد الإنشاء أو إلى الكهوف أو إلى الأحراش لحماية أنفسهم من عمليات الاغتيال. طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على هذا الموقع. هنا أمام هذا المنزل كان يجلس الشهداء 3 قبل لحظات من اغتيالهم، حيث وصلوا بمركبة ودراجة نارية إلى هذه المنطقة. يبدو أن قوات الاحتلال كانت تتابع تحركاتهم، وعندما وصلوا إلى هنا قاموا باغتيالهم. مئات المواطنين من مدينة جنين والمناطق المحيطة بها وصلوا لمعاينة آخر موقع كان فيه الشهداء. شبان أخذوا أحذية الشهداء كذكرى، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثامين الشهداء ولن يكون هناك قبور لهم هنا في منطقة جنين. شأنهم شأن بقية الشهداء الذين يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم منذ سنوات طويلة ويمنع الفلسطينيين من تشييع هذه الجثامين. 3 شهداء في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على حرش السعادة بمدينة جنين، حرش السعادة الذي تسميه عائلات من مخيم جنين، تحديدا عائلات الشهداء، بأنه حرش الحزن، لأن في هذا الحرش حصل الكثير من عمليات الاغتيال وسالت الكثير من الدماء من شبان كانوا يعيشون داخل مخيم جنين ويدافعون عن هذا المخيم قبل أن تتقطع بهم السبل وينتشرون في الأحراش والكهوف ومناطق بعيدة عن المخيم وعن المنازل وعن مناطق وجود الفلسطينيين، وتلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ بحقهم عمليات اغتيال من وقت لآخر. عميد شحادة، تلفزيون العربي. من حرش السعادة في مدينة جنين.
0: هذا ونعت حركة حماس الفلسطينيين الثلاثة الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي جوا في قصف استهدف منطقة حرش السعادة في مدينة جنين. وقالت حماس في بيان إن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف والجرائم المتصاعدة في الضفة الغربية. كما دعت الحركة سكان الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية والتصدي لجرائمه واعتداءات مستوطنيه على حد تعبيرها. هذا ودمر مستوطنون نحو 4 دنومات من الأشجار والمزروعات في أرض زراعية بسهل عرابة في جنين. وقال المزارع المتضرر للتلفزيون العربي إن مستوطنين اقتحموا أرضه وقطعوا سياج الحماية وخربوا وقطعوا مزروعاته بالكامل، وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث اعتدى المستوطنون عليه وهدموا منشأة في أرضه مرتين، لافتا إلى أن المستوطنين انطلقوا من مستوطنة عيمك دوتان التي أقيمت على أراضي المنطقة قبل 4 أشهر. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وشرق مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال على حي المشاهرة شرقي مدينة غزة، وآخر في غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة. كما أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد 3 مواطنين في قصف على مدينة خان يونس. المواطنون 3 من عائلة واحدة بينهم شقيقان، وقتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770 ألف دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4000 شخص بينهم نحو 2000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في السياق اطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أو أطلع الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبية لبنان.
2: من جديد الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوقي وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانيا التصعيد يتسع وسياسيا القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبرا أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
3: السلطة اللبنانية اختارت مساراً لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
2: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 من يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائع جديدة بالنار. في المقابل إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
0: أفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في المنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة جنوبية لبنان جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بقنابل مضيئة، ووثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المناطق المستهدفة. هذا وشيع الأهالي في بلدة عرب صليم جنوبية لبنان سيدة قضت في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة يوم الخميس. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى البلدة ووثقت آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل المستهدف.
4: صواريخ إسرائيلية أطلقتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الخميس باتجاه هذا المنزل هنا في عرب صليم، وأدى ذلك إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. تدعي إسرائيل بأن هذه الهجمات التي طالت عرب صليم هنا وطالت كذلك الأمر النبطي الفوق وكفر الرمان تأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل البلدات المحتلة في جنوب لبنان تحديدا في مرتفعات علي الطاهر. موجة جديدة إذن من الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، فيما لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتنقل بين بلدة وأخرى وتنحصر بشكل محدد في محافظتي النبطية وكذلك الأمر في محافظة صور تحديدا في بلدة المنصورة التي شهدت عمليات تفجير للمنازل، عمليات متكررة ومتصاعدة تشهدها البلدة بشكل يومي في ساعات المساء. على الرغم من ذلك يقول لبنان إن البديل الوحيد عن الحرب هو المفاوضات، ولكن الحرب مستمرة في جنوب لبنان وترقب لمصير المسار الميداني والسياسي. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، عرب صليم، جنوب لبنان.
0: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى مربع عدن.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد قصف قواته المدفعية مجموعة من الحوثيين في منطقة الكسارة شمال غربي مأرب الليلة الماضية. كما نشر المركز مشاهد لقصف قوات المدفعية مقال إنه أحد المواقع الاستراتيجية للحوثيين واستهداف آخر لفرق طيران مسير لقوات الحوثيين بصاروخ موجه. وينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، أطلعنا على ما يقوله الجانبان بخصوص الهجمات المتبادلة بينهما.
3: مرحبا ريما. نعم، أولا أبدأ الحديث بما أوردته وسائل الإعلام العسكرية والرسمية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا. تحدثت أنه خلال الساعات الأخيرة أن ما استجد هو أن القوات التابعة لها قامت باستهدافات بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وسلاح الطيران المسير على مواقع تتبع قدرات وقوات التابعة لجماعة أنصار الله وحكومة صنعاء في عدد من الجبهات والمحاور. وحددت تحديدا أن هذه الاستهدافات طالت مواقع في المنطقة العسكرية الثالثة التي تتبع جبهة مأرب تحديدا. والحديث هنا عن مناطق أشارت إليها وهي منطقة البور ومنطقة العكد ومنطقة الردها في الجبهة الجنوبية وكذلك الغربية من مأرب، إضافة إلى استهدافات طالت كما تقول قدرات وعناصر وتجمعات لقوات صنعاء في جبهة دمت بمحافظة الضالع والمنطقة ما بين محافظة الضالع ولحج في جنوب اليمن. هذه أبرز ما ورد ميدانيا بخصوص ما أوردته أيضا تحديدا جانب ما أورده طرف الحكومة المعترف بها دوليا عن استهدافات وعمليات جديدة قامت القوات التابعة لها بتنفيذها بالطيران المسير وبالمدفعية الثقيلة وبراجمات الصواريخ. لكن كتعليق رسمي هنا من قبل صنعاء، من قبل الجانب الإعلامي والعسكري التابع لحكومة صنعاء أو جماعة أنصار الله الحوثيين، لم تعلق على هذه العمليات الجديدة ولم تصدر بيانات عسكرية جديدة تتحدث فيها أيضا عن تأكيد هذه العمليات أو تنفيذ عمليات جديدة في الجبهات الداخلية. لكن ما هو ملاحظ خلال اليومين الأخيرين أن هنالك توترا وتصعيدا عاد إلى جبهة مأرب التي كانت شهدت خلال الأيام السابقة بعض الهدوء بعد أن كانت خلال ساعات أمس هنالك حالة من التصعيد والهجمات المتبادلة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية في جبهة الكسارة والمناطق المحيطة بها كجبل هيلان أو الصرواح أو المشجح. اليوم يتجدد هذا التصعيد وخلال الساعات الأخيرة وربما خلال ساعات الليل والساعات الماضية وفقا للمشاهد التي نشرت التابعة للمركز الإعلامي التابع للحكومة لقوات الحكومة المعترف بها دوليا. شهدت هذه الجبهة عودة للتوتر في ظل هدوء نسبي وحذر شهدته الجبهات الأخرى التي كانت اشتعلت فيها المواجهات أو توتر فيها الوضع أو شهدت هجمات متبادلة خلال الأيام الأخيرة. والحديث هنا عن جبهة تعز تحديدا ومناطق مثل مناطق كلابة والبرح وجبل جرة والأقروض أو جبهة الساحل الغربي وجنوب الحديدة تحديدا، والحديث عن منطقة حيس ومناطق التماس في هذه الجبهة. لكن هذه الجبهتين الأخيرتين والحديث هنا عن جبهة

0: ويتوزع حالة التوتر والهجمات المتبادلة، فنشهد هدوءا لبعض الجبهات خلال الأيام وفق طبيعة حالة التصعيد الأخيرة منذ 6 أغسطس ريما، وحتى اليوم خلال 22 يوما نلحظ أن هنالك هدوءا في بعض الجبهات، ثم نشهد توترا تشهده جبهات أخرى. هنالك كما نلحظ حرب استنزاف متبادل مع استمرار هذه التحشيدات واستمرار أيضا خطاب التصعيد والتهديدات من الطرفين بأن حالة التصعيد ستستمر متى ما تطلب الأمر. هنالك تهديد من جانب الحكومة المعترف بها بتوسيع عملياتها لإزالة مصادر التهديد، وتقول بأن عملياتها وهجماتها الأخيرة التي توسعت في جبهة مأرب أو جبهة الضالع التي دخلت أيضا في هذا النطاق الجغرافي للهجمات المتبادلة الأخيرة هو في هذا الإطار، مع تأكيد أيضا من جانب حكومة صنعاء بأن تصعيدها سيستمر متى ما تطلب الأمر ووفقا لمعادلاتها العسكرية التي تعلنها بشكل مستمر.
1: شكرا جزيلا علي ذهب من صنعاء. إلى إيران، حيث قال الرئيس مسعود بازشكيان إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
2: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا، من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
1: بدوره قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها، وأعرب عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران في خطوة تأتي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بفرض مزيد من الإجراءات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شخصا مرتبطا ببنك ميل الإيراني وكيانا مقره هونغ كونغ. في السياق، تستعد الوزارة لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. قال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال مع السلطات في واشنطن بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة ضمن قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. وأكد البنك في بيان أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر هذه الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر داخل مصر أو في أي من فروعه الخارجية الأخرى. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من المشاركة في تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة ضمن حملة الضغوط القصوى التي أعلنتها إدارة ترامب ضد طهران، واعتبرت الوزارة في بيان أن الانخراط في هذه العقوبات يمثل تواطؤاً لفرض إرادة دولة على دول مستقلة، محذرة من أن مسايرة الأمم المتحدة لهذه السياسة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد القانون الدولي والعلاقات الدولية.
3: واشنطن تعيد رسم قواعد اللعبة مع طهران من جديد، دافعة الأوضاع من مساحة التفاوض إلى منطقة أشد، عنوانها الضغط الاقتصادي والحصار البحري، في وقت تسير فيه المفاوضات على رمال متحركة فاقدة الزخم الذي يسمح بالقول إنها تقترب من تسوية. لكن الرسائل

0: إلى القادمة من طهران ما تزال أقل ميلاً إلى أغلاق الباب بالكامل وفي جديدها. وزير الخارجية الإيراني أشار في مرونة لافتة إلى أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليست مستحيلة، لكن ممارسة الضغط الأمريكي في المقابل لا يجدي نفعاً، وأن الطريق إلى تسوية مستدامة يمر عبر بناء الثقة، واصفاً النقاشات التي جمعته برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالبناءة. وبين الرسائل الإيرانية والحسابات الأمريكية مسافة آخذة في الاتساع. وول ستريت جورنال أشارت إلى أن ترامب أبلغ الوسطاء مراراً وتكراراً أنه لا يرغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وأنه يميل بدلاً من ذلك إلى مواصلة تجديد سياسة الضغط الاقتصادي وانتظار نتائج استراتيجية يقول إنها ستدفع إيران إلى تقديم تنازلات. وبالتوازي تستمر الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ الاقتصادي في محاولة لقطع ما تبقى من شرايين التمويل والتجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى طاولة التفاوض ما دام الضغط الاقتصادي مستمراً، فيما تراهن طهران على أن كلفة التصعيد لن تكون أقل على الولايات المتحدة. وفي خضم التطورات لا يغيب هرمز عن الطاولة ولا عن حسابات الطرفين، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن أي سفينة لم تدخل ميناء إيرانيا أو تغادره إلا بإذن من القوات الأمريكية، بالتزامن مع إعلان عن نجاحها في إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق. مشهد حالي يقف على خط فاصل بين كسر الجمود وفرض الإرادة.
1: ينضم إلينا من طهران دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بك دكتور. في الوقت الذي أعلن فيه عن حزمة جديدة من العقوبات ضد كيانات مرتبطة بإيران، المرشد الإيراني يتحدث عن أهمية التماسك الاجتماعي، وكذلك وزير الخارجية الذي قال إن العدو فشل في تقسيم البلاد وتسليح جماعات وإرسالها إلى داخل إيران. بالتالي كيف يمكن أن نضع هذه التصريحات وما يتم الحديث عنه عن أهمية التماسك الاجتماعي في وجه العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع الأمريكان يعملون على عدة كذا وتر مثل ما يقولوا في الداخل الإيراني. لديهم طابور خامس موجود لا يمكن إنكاره، وعبر هذا الطابور الخامس يحاولون إيجاد الفوضى في الداخل الإيراني وإيجاد التفرقة بين الإيرانيين والحكومة. أكبر مشكلة واجهتها الولايات المتحدة في حربها مع إيران أن الشرع الإيراني والنظام توحد في مواجهة الأمريكان والإسرائيليين، وهم يريدون إيجاد تفرقة بين هؤلاء عبر الطابور الخامس الموجود. هذا الطابور الخامس للأسف متنفس في العديد من المراكز، ويحاول تحريك الشارع عبر تصريحات يقومون بها أو عبر إجراءات يقومون بها لتحريك الشارع الإيراني. وعملياً أحد أسباب تصريحات المرشد كان في هذا السياق. والوتر الثاني الذي يلعب عليه الأمريكان هو الاستفادة من عملاء لهم أو مرتزقة لهم موجودون في العراق ومنطقة بلوشستان، ويحاولون عبر هؤلاء إدخال هؤلاء إلى الداخل الإيراني لإيجاد فوضى وتسليح بعض المرتزقة في الداخل الإيراني، استخدامهم للقيام بعمليات إرهابية داخل إيران أو إيجاد الفوضى في الداخل الإيراني. هذا إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي طبعا هو اليوم يضغط على الشارع الإيراني، والولايات المتحدة تلعب على هذا الوتر الذي فشل.
1: هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور عماد، ألا ترى بأن هذه التصريحات جاءت في ظل مخاوف من تحرك الشارع في طبعا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد؟
2: يعني كما أقول لك، المشكلة تكمن في الطابور الخامس، يعني ليس في العقوبات إذا ما أردنا أن نقول. يعني العقوبات نفسها هي موجودة منذ 5 عقود على إيران، وليست بجديدة. العقوبات الثانوية هي موجودة منذ أيام كلينتون، والولايات المتحدة تهدد كل الدول والشركات التي تتعامل مع إيران أن أو المصارف أنها
3: راديو الحرية
4: 92.7 الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا. وأكد ترامب أن هذه الصفقة تضاعف احتياطات النفط الأمريكية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل، مع المساهمة في وضع فنزويلا على نجاح وصفه بالهائل. ومن كاراكاس ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا بك معاذ، ضعنا في تفاصيل هذه الاتفاقية التي أعلن عنها بين الجانبين الفنزويلي والأمريكي، وكيف ينظر إلى هذه الاتفاقية في فنزويلا؟
6: نعم ريما، اتفاقية حسب وصف كلا الطرفين الفنزويلي والأمريكي تاريخية بكل المقاييس، لكنها حقيقة تترك آثار وتفتح مجال للعديد من الجدل، ستسيل الكثير من الحبر وسترتفع الكثير من الأصوات، خاصة من جانب أولئك أنصار الحكومة الفنزويلية الذين لم يتأخروا كثيرا في التعبير عن غضبهم، تحديدا بعض الاقتصاديين والخبراء الذين عملوا على مدار سنوات إلى جانب الحكومة الفنزويلية منذ وصول الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى السلطة عام 99. أكدوا أن هذه الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الفنزويلية وكما جاءت على لسان الرئيس الفنزويلي بالوكالة تعارض الدستور الفنزويلي، هناك مواد واضحة داخل الدستور الفنزويلي تمنع أن يكون هناك أي اتفاقية أو تنازل عن سيادة فنزويلا وثرواتها إلى أي دولة أجنبية أو حتى أي شركة أجنبية لا تملك مقر في فنزويلا. الإعلان جاء على ما يبدو مناسبا لكل الطرفين الفنزويلي والأمريكي. يبدو أن فنزويلا كاراكاس تركت الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بشغفه لسرقة الأضواء والترك هذا الخطاب الذي يبدو أنه خطابا دعائيا انتخابيا موجها للداخل الأمريكي أكثر من شرح لي ماهية التفاصيل الحقيقية لهذا الاتفاق. كذلك الإعلان الذي قدمته الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز لم يشرح تحديدا التفاصيل، اكتفى بالحديث عن الإيرادات التي ستتحصل عليها فنزويلا، الاستثمارات التي تقدر ب$100 مليار و209 مليار من عوائد ضريبية وعدت بها الحكومة الفنزويلية أن تتحصل عليها لقاء الاتفاق الذي ينص على تقاسم الأرباح أو منح الولايات المتحدة الأمريكية حصص سيادية في أكثر من 17 حقل تملك أكثر من 65 مليار برميل. نحن نتحدث عن خمس الاحتياطات المؤكدة لفنزويلا البالغة أكثر من 303 مليار برميل. يبدو أن هذا الإعلان الفنزويلي بهذه الصيغة التي جاء بها هي محاولة من الحكومة الفنزويلية كما يقول مراقبون من أجل امتصاص الغضب، من أجل إعطاء أو تغليف هذه الاتفاقية ضمن إطار وطني، ومحاولة دغدغة عواطف ومشاعر الفنزويليين الذين سئموا الأزمة الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، يطالبوا بتغييرات حقيقية في الهياكل الاقتصادية في القوانين الاقتصادية جرت بالفعل، ولكن هذا الاتفاق بالصيغة التي جاء بها يقول خبراء اقتصاديون هنا متابعون لشأن الفنزويلي أنه حقيقة يمثل تحولا استراتيجيا واضحا. أن تستعمل الحكومة الفنزويلية في بيانها أن احتياطات فنزويلا ستسخر لتعزيز أمن الطاقة في نصف الكرة الغربي، هذا كلام لم يسبق أن اعتاده المراقبون أو السياسيون أن يصدر من الحكومة الفنزويلية من كاراكاس، باعتبار أنها كانت تنظر وتتحالف بشكل أكبر مع الصين مع روسيا، وكانت تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية من مبدأ العداء، وكانت تكون لها بطبيعة الحال التوترات التاريخية بينهما. ولكن بعد 3 يناير وبعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادة فتح السفارة الأمريكية والتوصل للعديد من الاتفاقيات، ستنعكس بطبيعة الحال على الواقع الداخلي، وهذا أكثر ما يثير حفيظة الفنزويليين. هناك جولة أولى من الحوار قد بدأت، وضعت الأسس لها، البرلمان الفنزويلي أقر تغييرات واضحة في قانون محكمة العدل العليا، والجولة المقبلة ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل. سنرى ماذا انعكاس هذه الاتفاقيات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية على جولات الحوار، وهل ستؤدي إلى تغيير جذري في العملية الانتقالية ونظرة واشنطن للحكومة الفنزويلية، و مدى الضغوط التي قد تمارس لمزيد من الدعم للمعارضة الفنزويلية، بما يؤدي إلى أن يكون هناك فعلا انتقال وتغيير ديمقراطي حقيقي، أي أن هذا الاتفاق يوضع موضع شك من قبل المعارضة الفنزويلية تحديدا بأنه قد يكون شك على بياض للحكومة الفنزويلية من أجل تأمين النخبة الحاكمة الفنزويلية وإعادة تقديم نفسها.
5: كما ذكرت معاذ، سيكون لهذا الاتفاق تداعيات وانعكاسات سواء على المستوى السياسي وكذلك الاقتصادي. شكرا جزيلا لك معاذ موسى من كاراكاس، مراسل التلفزيون العربي. إلى السودان، حيث قتل 8 مدنيين وأصيب العشرات في غارة بمسيرة استهدفت منطقة أم شارو شمال شرقي محلة سودري بولاية شمال كردفان. وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان إن الهجوم دمر 4 عربات مدنية قبل أن تعاود المسيرة ذاتها استهداف المصابين أثناء محاولة إسعافهم. وأكد البيان عدم وجود أي حضور عسكري أو مواجهات في المنطقة وقت الاستهداف، معربة عن إدانتها للهجوم الذي قالت إنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب وفق تعبيرها. وطلبت بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الطبية وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبتكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة أكساي بمقاطعة روستوف الروسية. وقالت المصادر إن مبنى في المدينة أصيب مباشرة، وأظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على المبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة بتايسك في المقاطعة نفسها. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوف الروسية إثر هجوم بطائرات مسيرة، وأظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. في المقابل، أسفر هجوم بمسيرة روسية عن اندلاع حريق في مبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف، فيما هرعت فرق الطوارئ لإخماد الحريق في الموقع المستهدف. وفي وقت سابق، شنت روسيا سلسلة من الهجمات على الأراضي الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى في مقاطعات جنوبي وشمال وشرق البلاد.
7: تصعيد ميداني هو العنوان الأكثر حضوراً على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، فعقب موجة مكثفة من الصواريخ البالستية تلقتها العاصمة كييف، توسع موسكو من نطاق
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM.
8: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
7: 92.17 FM. مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة فوق مناطق متفرقة، هي مواجهات تشتد حدتها بانتظار ساحة تفاوض تفضي إلى فرض تسوية.
5: سياسياً، رفض الكرملين التعليق على معلومات أوردتها كييف بشأن قرب انعقاد مباحثات روسية أوكرانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
9: بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل، تتزايد المؤشرات على محاولة فتح مسار تفاوضي جديد بين روسيا وأوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قال إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة بشأن عدد من الاجتماعات عقدت في موسكو خلال الأيام الماضية من دون الكشف عن هوية المشاركين فيها أو المواضيع التي تطرقت لها.
10: عقدت عدة اجتماعات هناك، تحدثنا أمس ونتحدث الآن مع الجانب الأمريكي. أشكرهم على هذه المعلومات وعلى اللهجة المناسبة في الحوار مع روسيا. نقدر التنسيق في هذه الخطوات وعلى طرح الولايات المتحدة رؤية واقعية تماماً لما يجب فعله. يجب على روسيا إنهاء حربها، وعلينا تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحقيق ذلك.
9: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبيناً أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضاً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
11: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في عقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
9: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضاً إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور، يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يومياً مقارنة بنحو 300 حالياً.
5: يكثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة في جبال هيمالايا وسط تحديات كبيرة، بما في ذلك محاصرون في أنفاق جبلية وطبقات سميكة من الطين. هذا أعلنت شرطة نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال وتبت إلى 626 قتيلاً. وقال فريق الاستجابة الكوري الجنوبي إنه يواصل عمليات البحث عن 9 مواطنين ما زالوا مفقودين بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية شمال ووسط جبال هيمالايا في نيبال. وقال مسؤول في سول إن الظروف الجوية غير المتوقعة ومخاطر حدوث المزيد من الفيضانات تصعب عمليات البحث، مشيرا إلى أن الفريق استأجر 6 مروحيات للبحث بعد أن دمرت الفيضانات الطرق والجسور. هذه الصور مباشرة من نيبال، من المناطق المتضررة بالفيضانات والانزلاقات الأرضية. عمليات البحث ما زالت تجري حتى اللحظة بحثا عن مفقودين، وتحذيرات من انهيارات أرضية وفيضانات ممكن أن تضرب هذه المنطقة الحدودية بين نيبال وإقليم التبت. أفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات متواصلة في مناطق من عاصمة النيجر نيامي. وبحسب المصادر تركز إطلاق النار والانفجارات في محيط مطار ديوري هاماني الدولي، فيما شوهد انتشار أمني وعسكري كثيف قرب القاعدة الجوية 101 بالتزامن مع تحرك أعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية في الشوارع المؤدية إلى المطار والقاعدة. احتشد الآلاف
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM
7: ما مضاعفة معاناة المواطنين الإيرانيين، أما النظام فسيكون آخر المتضررين. واعتبرت أن تطبيق العقوبات التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأمريكية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وعلى الولايات المتحدة. وخلصت المجلة إلى أنه مهما كانت النتائج التي قد يحققها ترامب من حربه الاقتصادية، فإن الطريق إلى تسوية بشأن برنامج إيران النووي قد يبدو أكثر استحالة من أي وقت مضى.
8: أسعدتم صباح مشاهدين الكرام، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصابون في هجوم لمستوطنين على بلدة المغير قرب رام الله، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية. في ظل فرض واشنطن مزيدا من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، الرئيس الإيراني يقر بتراجع صادرات بلاده بنحو 35% نتيجة القيود المفروضة على البلاد. هجمات متبادلة في اليمن، والقوات الحكومية تؤكد استهداف مواقع للحوثيين في مأرب بالمدفعية وقذائف صاروخية. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق بمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطات النفط في البلاد، وترامب يشيد بالصفقة ويصفها بالتاريخية.

0: نبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين خلال هجوم مسلح نفذه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرقية رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين أعاقوا وصول طواقم الإسعاف إلى مكان المصابين بعد أن اقتحم الجنود منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدة أشخاص. وكان المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحموا المغير في مشهد بات متكررا في ظل أطماع المستوطنين بالاستيلاء على أراض في القرية. وفي مخيم الأمعري برام الله شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، كما شملت الاعتقالات مناطق عدة في الضفة الغربية. الاعتداءات في الضفة الغربية اليوم تأتي بعد تصعيد شهدته مدينة جنين، حيث استشهد 3 مواطنين جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيس البيطاوي وشابين كان برفقته في قصف جوي استهدف منزلا في حرش السعادة بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. والآن ينضم لنا من جنين مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. صباح الخير عميد. إذن بعد ليلة دامية في جنين، اعتداءات متواصلة في أنحاء الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، أطلعنا على المشهد الميداني وصورة الوضع في الضفة الغربية هذا اليوم.
1: نعم يحيى، نبدأ من هذا الخبر العاجل، إصابة طفل وشاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري في مدينة البيري، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم لتنفيذ حملة اعتقالات وبدأ بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص الحي في الظهر وإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم. قال الهلال الأحمر إنه نقل الإصابتين إلى المستشفى قبل أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة. أيضا صباح هذا اليوم مستوطنون نصبوا كمينا بالقرب من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وهاجموا المركبات التي حاولت الخروج أو كانت تخرج من مدخل البلدة أو تدخل إليها، نفذوا هجوما وخلفهم كان جيش الاحتلال الإسرائيلي بمركبات عسكرية وجنود مشاة عندما نفذوا هذا الهجوم بعد يوم من إصابة 3 مواطنين في هجوم مسلح أيضا نفذه المستوطنون على قرية المغير، فأدى إلى إصابة 3 مواطنين من بينهم سيدة، وإحدى الإصابات كانت بالرصاص الحي وإصابتان بالاعتداء بالضرب وبالمواد الحديدية أو الأدوات الحديدية التي يحملها المستوطنون من سكاكين أو بلطات خلال تنفيذهم لهذه الهجمات. طبعا منذ ساعات الفجر شملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها كما ذكرنا مخيم الأمعري أسفرت عن إصابة شاب وطفل بالرصاص الحي واعتقال شابين من داخل المخيم، وأيضا اقتحام بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله واعتقال شاب من هذه البلدة قبل أن تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. فيما شهدت قرية صانور جنوب مدينة جنين اقتحام واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شابين بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها في صانور جنوب مدينة جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أيضا اقتحامات مختلفة في أنحاء متفرقة من قرى جنوب مدينة جنين دون التبليغ عن اعتقالات في بقية المناطق. المستوطنون كذلك يحيى لم تتوقف هجماتهم تحديدا في جنوب الخليل، نفذوا هجمات بعد أن قاموا بإدخال أغنام إلى ساحة المنازل والمساكن في مسافة يطا جنوب الخليل، وكان هناك استفزاز للمواطنين في حلقة من محاولات تهجير مستمرة ينفذها المستوطنون على امتداد الضفة الغربية ليس فقط في تلك المناطق. نذكر أيضا أنه بالأمس أيضا مساء أمس حصل هجوم للمستوطنين على قرية عرابة جنوب مدينة جنين، وأصيب 4 مواطنين من مستوطني مستوطنة عيمك دوتان، ما تسمى بعيمك دوتان التي أنشئت حديثا وفيها عدد قليل من المستوطنين يحميهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وينفذون هجمات على أهالي قرية عرابة جنوب مدينة جنين، حيث تلاصق هذه المستوطنة منازل المواطنين في هذه المنطقة. يحيى،
0: طيب عميد، ما حصل الليلة الماضية في جنين، كيف كانت ردود الفعل في جنين بعد اغتيال 3 مواطنين بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية؟
1: نعم يحيى، في جنين كان هناك في البداية كان نوع من الصدمة أن تعود عمليات القصف من الجو لمناطق في جنين، تحديدا بعد غياب لمدة 2 سنين دعنا نقول تقريبا لصوت الرصاص في هذه المدينة بعد اقتحام واسع نفذته قوات الاحتلال لمخيم جنين وهدم المخيم وترحيل كل سكان مخيم جنين. جاء هذا القصف ما شكل صدمة لعائلات الشهداء، تحديدا نتحدث عن 3 شهداء، قيس البيطاوي ومؤمن جرادات وباسل تركمان، قطرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف من الجو، واعتقلت والد قيس البيطاوي بعد تنفيذ عملية الاغتيال. ثم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قامت بإطلاق سراحه عند أحد الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة جنين. الحزن هو الذي يسود في هذه المدينة قبل عملية الاغتيال وبعدها وخلال الاقتحام المتواصل الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وأيضا الدفع بمزيد من المستوطنين إلى محافظة جنين. نتحدث عن عودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات أخليت عام 2005 بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، عادت هذه المستوطنات إلى أو عاد المستوطنون إلى هذه المستوطنات وبدأوا بتكثيف تواجدهم في منطقة جنين. نتحدث عن هجمات يومية، تقطيع أشجار، مهجمات على المزارعين، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تعليق الأعلام الإسرائيلية على كل الشوارع المؤدية إلى مدينة جنين، وبالتالي المستوطنون يحاولون فرض سيطرة في هذه المحافظة التي ظلت منذ عام 2005 بعيدة عن الاستيطان وبعيدة عن المستوطنين أو هجماتهم، كون أن المستوطنات التي كانت فيها انسحب منها المستوطنون مع قانون فك الارتباط خلال الانسحاب من قطاع غزة. ولكن في هذه المرحلة تشهد هذه المدينة تحولات جذرية عمليا وتغيير في جغرافية المدينة، تغيير في خارطة الطرق التي بدأت تشق أراضي المزارعين وتشق القرى، وعمليات هدم واسعة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأمين مرور 30 عائلة إلى كل مستوطنة. هذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة، مع كل افتتاح مستوطنة يقوم وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش بالإعلان عن وصول 30 عائلة للسكن في هذه المستوطنات في بيوت متنقلة، مستوطنون مسلحون يتركهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ هجمات وتقطيع أشجار ومحاولة طرد الفلسطينيين وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في محافظة جنين شأنها شأن بقية المحافظات التي تتعرض لهجمات ومحاولة من المستوطنين لحصر الفلسطينيين داخل المدن ومنعهم من الامتداد الجغرافي أو الأفق الجغرافي المفتوح إلى القرى أو المناطق الجبلية، ليس فقط في المناطق المصنفة جيم التي تشكل أكثر من 60 أو 61% من مساحة الضفة الغربية، ولكن أيضا في المناطق المصنفة باء والتي تشمل في معظمها قرى وبلدات كبيرة في عدة في كل محافظات الضفة الغربية عمليا. يحيى،
0: شكرا لك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من جنين. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام 5 الماضية جراء القصف وإطلاق النار، وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة إنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية الوشيكة.

0: ننوه بهذا الخبر العاجل، الحكومة الإيرانية الدبلوماسية والدفاع متكاملان وسنقف بحزم ضد العقوبات الأمريكية. إذن الحكومة الإيرانية تقول إن الدبلوماسية والدفاع متكاملان وتؤكد وقوفها بحزم ضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت على إيران. في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، مشيرا إلى بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم. هذا وأكد الرئيس الإيراني استعداد بلاده للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية. ومن جهة أخرى قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في حال التزام الولايات المتحدة بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور السفن في المضيق.
1: مباحثاتنا مع عمان كانت وفق مذكرة التفاهم، فتح المضيق ممكن إذا قامت أمريكا بما عليها من التزامات وفق المذكرة أيضا، من رفع للحصار والعقوبات وتحرير أموالنا والسماح بتجارتنا للنفط ووقف ما يقومون به في لبنان.
0: بدوره قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان نقل عنه إن مواجهة الأوضاع الخطيرة تتطلب إبراز قوة إيران واقتدارها، مشيرا إلى أن معالجة نقاط الضعف تكون بالتخطيط والعمل لا بمجرد الحديث عنها. وعرب خامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لمواجهة الحصار والعقوبات الأمريكية، وأضاف أن إظهار نقاط الضعف قد يخدم العدو ويثير القلق لدى الأصدقاء، مؤكدا أن طريق الإعمار والتقدم لا يمر عبر الاستجابة للمطالب غير المشروعة للعدو، مستشهدا بما فعله بإيران ومواردها قبل الثورة وبعدها. هذا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ترتبط بإيران في خطوة تأتي بعد تهديد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بفرض مزيد من الإجراءات. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تستهدف شخصا مرتبطا ببنك أو ببنك مال الإيراني وكيانا مقره هونغ كونغ. وفي السياق نفسه تستعد الوزارة لإلغاء وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، كما فرضت قيودا على بنك مصري بسبب تعامله مع إيران. هذا وقال البنك المركزي المصري إنه ووزارة الخارجية على اتصال مع السلطات في واشنطن بعد الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قرارات التضييق الاقتصادي على إيران. وأكد البنك في بيان أن الإجراءات الأمريكية المعلنة تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار فقط، ولا يمتد أثر هذه الإجراءات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشددا على رفضه مشروع المناطق التجريبية. وفي السياق أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين، كما تضمن اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات في جنوب لبنان.
4: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار، قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس، دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيتا الجبل قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف، وفي طلوسة تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانيا التصعيد يتسع، وسياسيا القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبرا أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
5: السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
4: وفي نيويورك الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 من يونيو حسب مصادر لبنانية، وتخشى أكثر فرض إسرائيل وقائع جديدة بالنار. في المقابل، إسرائيل تقول إن المشروع التجريبي في الجنوب فشل، وتنتقد أداء الجيش اللبناني وفق موقع والله الإسرائيلي، لكن بيروت ترفض هذا الطرح وترفض أي تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وتل أبيب.
3: وأرحب الآن بضيفي من حيفا نايف زيداني، مراسل العربي الجديد في الداخل الفلسطيني. أهلا بك أستاذ نايف. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان متواصل، والتركيز الإسرائيلي الآن على المرتفعات والتلال كمرتفعات علي الطاهر. ما هو جوهر الاستراتيجية

0: قد تطاول فقط البنى التحتية العسكرية كما تسميها أو البنى المسلحة، ولكن وطبعا عناصر حزب الله وغيرهم، وإنما أيضا وكأنها بدأت تعمل على تغيير حتى تغيير المشهد حتى الطبيعة هناك في تلك المناطق من خلال الحرق والتجريف والقصف ويعني تغيير معالم المكان. هذا كله يدخل طبعا في إطار العقيدة الأمنية التي تبناها إسرائيل ولا يتراجع عنها الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الحلول التي تعتمد على القوة وعلى النار دون إعارة أي اهتمام لمسار المفاوضات الجاري. فهذا أمر يعني تعود إسرائيل وتؤكد مرة والأخرى، هذا عدا طبعا عن قيامها بعمليات لا تكشف عن طبيعتها هناك في المنطقة، سواء في منطقة تلة علي الطاهر أو غيرها، هناك عمليات تتكتم على بعض تفاصيلها، وبالتالي يعني لا نعلم ما الذي تخفيه بالضبط، ولكن هذا أمر سيتبين لاحقا. وبالمقابل تقوم بطبعا توجيه الانتقادات للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني.
1: طيب سنأتي على هذه الانتقادات للجيش اللبناني أستاذ نايف، يعني الحرق والتجريف والتدمير الممنهج الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، هل هو تدمير لبنية حزب الله التحتية أم أن هناك أهداف أبعد من ذلك من خلال هذه الاستراتيجية الواضحة في تدمير قرى بأكملها ومسحها عن الخارطة؟
0: نعم صحيح، يعني هذا ما قلته يعني هو بالإضافة إلى طبعا الأمر المعروف مسبقا، وهو يعني تدمير وإزالة قرى بأكملها من الوجود، ولكن من منظور إسرائيلي هذا أول شيء من ناحية هو يعمق السيطرة الإسرائيلية في المكان، وأيضا يستخدم كذريعة لكشف المنطقة أكثر، بمعنى أن إسرائيل يعني تتباهى بالسيطرة على مواقع استراتيجية، مواقع يمكنها من خلالها مراقبة كل شيء، وبالتالي بإزالة يعني حتى النبات وحتى الأشجار وغير ذلك، هذا يعطيها أيضا مساحة أوسع للرؤية وللمراقبة. وربما أيضا وعلى غرار ربما تجارب سابقة، إسرائيل نعلم أنها مهدت وقامت بشق يعني محاور طرق في السابق وأقامت مواقع عسكرية هناك، وربما هذا يعني يمهد لتعميق هذه السيطرة أكثر، وقد يترتب عليه إقامة أيضا مواقع عسكرية إضافية، وبالتالي يعني الأمر هو السيطرة على الجغرافيا وعلى المكان، ويعني طبعا بذريعة مواجهة حزب الله وبذريعة إزالة التهديدات. فيعني إسرائيل لديها أهداف أوسع، أهداف أكبر، وهذا يتمشى أيضا مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين حتى يستغلون مثل هذه الأمور للاستعراض ويوثقون أنفسهم في المكان، وهذا يتمشى مع تصريحات كاتس ونتنياهو وغيرهما من المسؤولين.
1: طيب إسرائيل تعتبر أن فكرة المناطق التجريبية في جنوب لبنان قد فشلت، وأن الجيش اللبناني لا يفعل ما يكفي ولا يفعل المطلوب منه في هذه المناطق التجريبية لنزع سلاح حزب الله حسب ما تدعي إسرائيل. هل ترى إسرائيل في التعثر الدبلوماسي فشلا، أم أنه في ذات الوقت فرصة ميدانية وزمنية كذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية؟
0: نعم فعليا إسرائيل تراوغ وتراوغ حتى منذ بداية المفاوضات يعني مع لبنان، وبالتالي حتى هذه الحجة التي يعني نسمعها في اليومين الأخيرين إن عدنا إلى الوراء سنجد أنها ذريعة كررتها إسرائيل في أكثر من مرة، وحتى في بداية المفاوضات، ولطالما طبعا روجت لعجز الجيش اللبناني كما يعني تصفه هي، ولعدم ثقتها بقدراته على مواجهة حزب الله وعلى يعني السيطرة على أسلحته ودخول أنفاقه وكل هذه الأمور التي تروج لها إسرائيل من أجل تبرير قصفها لاحقا واستهدافها لبعض المواقع وبعض العناصر، وبالتالي استمرارها في انتهاك وقت إطلاق النار. هذا أيضا ربما يشكل ذريعة أخرى لعدم التجاوب مع المطلب اللبناني بمنح لبنان المزيد من المناطق التجريبية، وبالتالي من مصلحتها

0: الترويج إلى أن المرحلة الحالية فشلت وأن الجيش اللبناني يفشل في ذلك، وفي الوقت ذاته هي يعني سيسعدها إن وصلت الأمور إلى حالة صدامية، إلى صدام بين حزب الله والدولة اللبنانية، فهذا أيضا يعني يخدم مصالحها، وبالتالي نجدها أنها لا تخجل حتى بالتصريح أو بالتلميح من خلال مسؤولين أو مصادر بالعادي إسرائيلية التي تدفع أو تلمح إلى اتجاه من هذا النوع. والمفارقة أن ما لم تتمكن إسرائيل من فعله طوال الفترة الماضية، وهي التي حددت هدف نزع سلاح حزب الله وتطهير بعض المناطق على حد تعبيرها طبعا بكل عتادها وكل قوتها، ما فشلت فيه ولم يعني تتمكن من تحقيقه، نطالب الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بتحقيقه خلال فترة وجيزة. فهذا كله يدخل في إطار المراوغة الإسرائيلية من جهة، سواء على من ناحية ما يتيح لها استمرار أو قصف المتكرر، ومن ناحية أخرى الاستفادة من مسار دبلوماسي يمنحها بعض الوقت، ويعني هذا الوقت يعني أيضا مطلوب من وجهة نظر إسرائيلية ووجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين قبل الانتخابات، ولا يعول على أي انسحابات على فكرة يعني قبل الانتخابات وربما ليس بعد ذلك.
1: طيب، وفي الوقت الذي تنتقد فيه الحكومة الإسرائيلية الجيش اللبناني وإمكانياته بنزع سلاح حزب الله، ترفض في ذات الوقت التمديد وبقاء قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، إذن ما المقبول إسرائيليا؟ ما البديل المطروح من جانب إسرائيل؟
0: نعم، التعبير عن رفض وجود اليونيفيل يعود إلى سنوات لوراء، يعني لو عدنا إلى الوراء حتى بضع سنوات سنجد أن إسرائيل لديها موقف من هذه القوات، وساهمت أيضا في استهدافها أو قامت باستهدافها عدة مرات بشكل مقصود أو غير مقصود، يعني لا ندري، وهذا أمر أيضا خلق أزمات، وإسرائيل على ما يبدو لا تريد أي قوة هناك. الوضع الحالي هو وضع مريح لإسرائيل ويتماشى مع تصورها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وهي حفاظها على ما تسميه حرية العمل العسكري. هذا أمر لا يتنازل عنه الجيش الإسرائيلي، ويقول بشكل واضح يعني حتى لو كان هناك اتفاقيات سياسية وتسويات وتفاهمات وغير ذلك، هذا أمر حققناه، تمكننا من تحقيقه، وبالتالي لن نتراجع عنه. الوضع الحالي هو وضع مريح لإسرائيل، يعني هي من ناحية لديها مكاسب معينة تكسب الوقت من خلال المفاوضات، وفي اليوم التالي لا تحترم طبعا هذه المفاوضات وتنتهك الاتفاقات، ومن جهة أخرى تنفذ يعني هذه العمليات العسكرية تحت ذريعة إحباط يعني محاولات معينة وإحباط تهديدات تتشكل. يعني نحن وصلنا إلى أن تتحدث عن تهديدات تتشكل، يعني حتى قبل وجود أي تهديد هي تقوم بقصف مواقع وعناصر تحت هذه الذريعة. بالتالي الوضع الحالي هو وضع على الأقل في المرحلة الحالية هو وضع يعني مريح نسبيا، أيضا يمنحها الوقت لعدم إقحام الجبهة الداخلية قبل الانتخابات في مواجهة أو تصعيد مباشر محتمل. خاصة أن الحكومة تروج دائما بأنها تمكنت من إضعاف حزب الله إلى حد كبير، وبالتالي فقد الكثير من قدراته. مواجهة جديدة الآن إن حدثت، هذا يعني عمليا سيبدد هذه التصريحات وهذه الأمور، وفي وقت تحاول فيه يعني إقناع
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا وصفها بأضخم صفقة نفط في تاريخ العالم. وأضاف ترامب أنه بناء على توجيهاته وبالعمل الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، نجح كل من وزير الخارجية ووزير الحرب في تأمين سيطرة أمريكية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا. وأكد ترامب أن هذه الصفقة تضاعف احتياطات النفط الأمريكية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل، مع المساهمة في وضع فنزويلا على نجاح وصفه بالهائل. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة ياكساي بمقاطعة روستوف الروسية. أظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على المبنى، كما وثق مقطع فيديو تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة بايتسي في المقاطعة ذاتها. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوف الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة. أظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. في المقابل، أسفر هجوما بمسيرة روسية على العاصمة كييف عن إصابة شخصين واندلاع حريق في مبنى سكني. كما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة جراء ضربة روسية بمسيرات استهدفت أوديسا ليلة الماضية. وأضافت بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في 8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلى جانب اشتعال الأعشاب الجافة بالمنطقة المحيطة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها. من كييف ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد. إذن الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية متواصلة وتوقع إصابات هذه المرة، في المقابل كذلك الهجمات الأوكرانية بالمسيرات تنجح في إصابة مواقع استراتيجية في روسيا. أطلعنا على المشهد الميداني والهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا.
6: نعم يحيى، لأكثر من 50 ساعة لا تزال العاصمة كييف تحت نيران المسيرات الروسية منذ يعني 3 أيام. طبعا هجمات روسية مكثفة تأخذ منحا تصاعديا يعني في هذه المرة في العاصمة وفي محيطها أيضا. طبعا هجمات كانت قد شهدتها كييف مساء أمس، هناك تضرر لإحدى الشقق السكنية في مبنى سكني في حي سبيتوشينا، اندلعت النيران بعد سقوط حطام لإحدى هذه المسيرات لكن دون وقوع إصابات. الأمر الآخر اللافت يحيى والتي تحدث عنه رئيس الوزراء الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء أمس، هناك كانت ضربات روسية بمسيرات استهدفت منطقة في بوتشا وهي منطقة مستودعات، وكان قد تحدث عن أنه تلقى تقارير من وزير الداخلية الأوكراني وأيضا من رئيس أو مدير هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حول هذه الضربة تحديدا، والذي قال بأنها يعني بعد هذه الضربة كانت قد وقعت سلسلة انفجارات في هذه المنطقة المستهدفة في بوتشا، وكان قد تحدث عن أن السلطات الأوكرانية قررت غلق الطريق ما بين العاصمة كييف وتشوب بالقرب من المدينة، وذلك بسبب هذه الانفجارات التي يعني وقعت في أعقاب هذه الهجمات. وكان قد تحدث أيضا في منشوره عن أن يعني بعض المسؤولين الأوكرانيين لا يتعلمون الدرس من مما حصل في مأساة فيشنوفيا، في إشارة إلى أن هناك كانت مستودعات للذخائر في هذه المنطقة التي استهدفت من قبل القوات الروسية في مطلع الشهر الفائت، وكانت قد أودت بحياة 10 من المدنيين وسقوط عدد واسع وعدد كبير من المصابين وتدمير يعني عدد كبير من المنازل الخاصة في منطقة فيشنوفيا. على غرار ذلك يبدو أن الآن أيضا الضربات الروسية على هذه المنطقة قد أصابت ربما مستودعات للذخائر. لا تزال هذه الانفجارات لغاية الآن يحيى هي يعني في هذه المنطقة، هرع عدد كبير من فرق الإطفاء والإنقاذ إلى هذه المنطقة من داخل العاصمة كييف إلى هذه إلى منطقة الاستهداف من أجل مكافحة النيران التي امتدت ألسنتها يعني في السماء. هناك لغاية الآن سحابة كبيرة من الدخان تلف هذه المنطقة بحسب شهود عيان في يعني بالقرب منها. طبعا هو كان قد تحدث عن ضرورة محاسبة هؤلاء المسؤولين الذين اتهمهم بالإهمال ويعني تقريبا بعدم وجود يعني مثل هذه المستودعات مستعد للذخيرة بالمناطق السكنية أو المناطق الحضرية. طبعا رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف كان قد أشار أيضا في بيان له اليوم عن أن الحرائق لا تزال مستمرة، فرق الإنقاذ لا تزال يعني تعمل على إخماد هذه النيران، وكان قد ذكر بأن هناك عدد كبير من المصابين والقتلى لكنه يعني لم يحدد العدد بالتحديد، وكان يعني يتحدث عن أن هذه يعني معلومات ليست نهائية وأنه سوف يعني يتم التحقق أولا من عدد المصابين أو عدد القتلى ومن ثم يتم الإعلان عنها. طبعا هجمات روسية في عدد من المقاطعات الأوكرانية شهدتها مناطق في دنيبروبتروسك وفي زاباريجيا في أوديسا في ميكالايف. يعني تحدث عن أوديسا بعد أن ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن أن استهداف الروسيين بالمسيرات كان على مناطق في جنوب المقاطعة، هناك يعني 8 شاحنات كما ذكرت هيئة الطوارئ كانت قد احترقت بالكامل، كانت محملة بالحبوب، وأيضا يعني الحديث عن إصابة لثلاثة أشخاص جراء هذه الضربات. تحدثت أيضا الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباريجيا والتي قالت بأن الضربات الروسية بالمسيرات وبالمدفعية الثقيلة وبرجمات الصواريخ خلال الساعات الماضية تسببت بمقتل شخص وإصابة 15 آخرين في المدينة وفي أجزاء أخرى أيضا في محيطها، وقالت بأن القوات الروسية نفذت أكثر من 830 هجوما بمختلف أنواع الأسلحة طاولت 48 بلدة وقرية في مقاطعة زاباريجيا. هناك أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية كما ذكرت أيضا هذه الإدارة. طبعا هجمات أيضا على منطقة أو مقاطعة دنيبروبتروسك كنا قد شهدناها يوم أمس أو مساء أمس في أحد هذه المدن التابعة للمقاطعة تحديدا في مدينة بافلهراد، هناك هجوم روسي كان على أحد المراكز التجارية. اليوم الإدارة العسكرية كانت قد ذكرت أن هناك شخصا قد يعني انتشل من تحت الأنقاض. يعني سجل
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM FM FM.
1: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا.
3: لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا ولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: في سياق متصل، رجح مكتب الرئيس الأوكراني عقد مباحثات مع روسيا بشأن الحرب في وقت قريب. المكتب أوضح أن المحادثات ستركز بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، مبينا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع مع موسكو خلال الفترة المقبلة. الكريملين أحجم بدوره عن التعليق على توقعات أوكرانية بعقد جولة جديدة من المباحثات في سبتمبر بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. على الصعيد السياسي أيضا، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم توجه أي إنذارات نهائية إلى واشنطن بشأن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.
9: لم تكن هناك أي إنذارات نهائية من جانبنا، لقد طرحنا مجرد سؤال، وذلك في أعقاب تسريبات متفرقة في وسائل الإعلام الغربية بشأن قيام إدارة ترامب بمساعدة أوكرانيا عبر تمويل جديد وتزويدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وما إلى ذلك.
8: وبينما تبقي موسكو موقفها غامضا إزاء الجولة المقبلة، تراهن كييف على ما يبدو على التحرك الدبلوماسي بالتوازي مع تصعيد هجماتها. وفق هذا المنظور، يعلن الرئيس الأوكراني أنه أمر الجيش برفع وتيرة هجماته بعيدة المدى بالطائرات المسيرة على روسيا إلى 1000 هجوم يوميا، مقارنة بنحو 300 حاليا.
5: يكثف الجيش النيبالي عمليات البحث والإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة التي وقعت في جبال هيمالايا وسط تحديات كبيرة. ونتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من نواكوت في نيبال، حيث تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين وربما عن ناجين من هذه الفيضانات المدمرة التي ضربت هذه المنطقة الحدودية بين نيبال والصين. وإذن تحديات كبيرة تواجهها فرق الإنقاذ، خاصة في ظل الحديث عن وجود محاصرين في أنفاق جبلية، في ظل طبقات سميكة من الطين التي خلفتها هذه الفيضانات. هذا أعلنت الشرطة النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات التي ضربت نيبال والتبت إلى 626 قتيلاً. إذن وفي ذات السياق، تقول فرق الاستجابة الكورية الجنوبية إنها تواصل كذلك عمليات البحث عن 9 مواطنين ما زالوا مفقودين بعد هذه الفيضانات التي ضربت المنطقة الحدودية شمال وسط جبال هيمالايا في نيبال. مسؤولون كذلك في سول في كوريا الجنوبية قالوا إن الظروف الجوية غير المتوقعة ومخاطر حدوث المزيد من الفيضانات تصعب عمليات البحث، وأن الفريق استأجر 6 مروحيات للبحث بعد أن دمرت الفيضانات الطرق والجسور. إذن البحث عن بعض المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تواجدوا في هذه المنطقة السياحية، خاصة وأن الحديث يدور عن فقدان العديد من السياح الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة لحظة وقوع هذه الفيضانات المدمرة التي نتجت عن انزلاقات طينية تسببت في انزلاق كتل جليدية، تسببت أيضا في انهيار أحد السدود في تلك المنطقة، مما دفع المياه بقوة نحو المناطق السكنية في هذه الجبال والأودية التي نشاهدها في الصورة في نواكوت في نيبال، حيث ما زالت فرق الإنقاذ تسارع الزمن للبحث عن مفقودين وعن ربما عن ناجين ما زالوا عالقين في هذه المنطقة. أعلن محامو المغرب مواصلة إضرابهم منذ نحو شهرين ونصف الشهر احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة. بحسب جمعية هيئات المحامين في المغرب، فإن الإصلاحات التي أقرها القانون تقوض استقلالية المحامين، وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة مشتركة لدراسة البنود محل الخلاف، لكن سرعان ما عدلت عن ذلك ليقر البرلمان القانون ويدخل حيز التنفيذ. أفادت مصادر محلية وشهود عيان بسماع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات متواصلة في مناطق من عاصمة النيجر نيامي. وبحسب المصادر، تركز إطلاق النار والانفجارات في محيط مطار ديوري هاماني الدولي، فيما شوهد انتشار أمني وعسكري كثيف قرب القاعدة الجوية 101 بالتزامن مع تحرك أعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية في الشوارع المؤدية إلى المطار وإلى هذه القاعدة.
7: Toujours les renforts qui vont en renfort au niveau de l'escadrille actuellement.
5: احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة واشنطن لحث
4: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل هو الصباح الذي تحيط فيه بك قلوب تغمرك بدفء المحبة الصادقة، تبقى في نفسك أو تبقي في نفسك سعادة تعانق أفق السماء لتمنح يومك إشراقا ونقاء لا يعادله شيء في هذه الدنيا. صباحكم أفراح ومسرات سيداتي وسادتي، من وسط البلد، من وسط الخليل، من وسط فلسطين. إذن يتجدد اللقاء، هذا هو السبت اليوم 29 من شهر آب أغسطس للعام 2026، يعني نحن في الأيام الأخيرة لهذا الشهر، شهر 8، واليوم الأجواء يعني متقلبة. في هذه الأثناء الأجواء حارة نوعا ما وستستمر خلال النهار، ليلا ستتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط بإذن الله تعالى زخ متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية. غدا الأحد سيستمر تأثير هذا المنخفض الجوي، أما الاثنين فتعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا، والثلاثاء أجواء شديدة الحرارة كما يتوقع راصدو الجو. سيداتي وسادتي، في هذا الصباح الطيب نحييكم ونهديكم أجمل باقة ورد، ونتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالحب، بالخير، بالسعادة، بالرضا، بالاستمتاع. صباح الخير لمتابعينا والأصدقاء، صباح الخير لزوارنا وضيوفنا، صباح الخير لمن انضم إلينا اليوم ولمن شاركنا هذا البرنامج عبر صفحته أيضا، إذن عبر الموجة 92.7 FM، وأيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية مدى حضارة والزيتونة، ومن خلال موقعنا الإلكتروني hr.ps، ومن خلال كل الوسائل التي نستطيع الوصول إليكم من خلالها نحييكم ونشارككم هذا اللقاء برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي نعتز بها. وهذا الصباح معي أبو رموز ربحي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي كالعادة، ننطلق في لقائنا معكم. تحياتي في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: كمان مرة صباح الخير للجميع. اليوم السبت طبعا عطلة رسمية في كل المؤسسات والدوائر، لكن عادة يوم السبت بيكون في حركة تجارية، ولو انه مع احترامي لتجارنا جميعا يعني خربوها شوي، بس بضل انه يوم السبت فيه شوية حركة. بدنا يعني تخفيض على الأسعار، بدنا مراعاة للناس، بدنا مراعاة للظروف، بدنا مراعاة للزوار، يعني مع احترامي وليس تقليلا من شأن أحد، لكن الأسعار في شمال الضفة كتير أقل من عنا، وبالتالي في كتير متسوقين صاروا يتوجهوا لشمال الضفة ويشتروا من هناك. يعني زمان كانوا يقولوا بالمثل العامي اربح قليل بيع كتير، واربح قليل بتربح كتير. اليوم احنا الربح صار يعني لازم يكون كتير، اذا ما كانش الربح اضعاف الاضعاف يعني للأسف ما توفيش مع التاجر. للأسف في ناس كتير صارت تتوجه للشراء من الشمال، لأنه كمان اكتشفوا أنه كل البضائع بتجي من نفس المصادر وبنفس الأسعار، وحتى الصينيين يعني الصينيين خربوها بالمرة، نشروا بعض التسجيلات لأصحاب محلات عندنا هون كبيرة راقية بتشتري من مصانعهم، بينما هم كانوا يقولوا البضاعة هاي من إيطاليا ومن تركيا. ففجأة الناس شافتهم في مصانع تركية، هذا الحكي أثر كتير. احنا يعني مش ضد مدام البضاعة كويسة وبيمشي حالها مع الناس، لكن تكون الأرباح يعني مناسبة. فبتمنى على تجارنا فعلا تخفيض الأسعار قدر الإمكان ويربح قليل وبيع كتير. يا أخي بيع كتير ويربح قليل بتربح كتير، وكمان بتحافظ على اسمك وسمعتك وبتحافظ على البلد والاستثمار فيها. بتمنى على تجارنا في كل المجالات حتى على مستوى العقارات والأراضي والشقق وغيره، يا ريت خفضوا قديش بتقدروا، لأنه الأسعار صار مبالغ فيها والناس مش قدرتها. اليوم الناس ما عندها هاي القدرة على إنها تشتري بأسعار عالية جدا، خاصة مع الظروف الاقتصادية وهذا الحصار المفروض على شعبنا، كل شعبنا. الله يعطيكم العافية تجارنا، صباح الخير للي بيستقبلوا زوارنا كمان من خارج البلد، للي طبعا إخواننا في غرفة تجارة وصناعة الخليل، أخونا أشرف الشعراوي والشباب اللي معه اللي بيشتغلوا على استقبال الزوار ونقلهم للمواقف الخاصة بالسيارات بالباصات بغيره. الحكي هذا كمان بيساعد المعاملة الحسنة الابتسامة البشاشة من قبل الشرطي والتاجر والموظف وكل حدا بقابل هدول الناس، أكيد بغير وبغير كتير في حياة الناس. على كل صباح الفل، صباح الورد لكل الناس، وإن شاء الله يا رب يومكم بيكون يوم سعيد بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: كنا ستة على النبا، إجا المحبوب صرنا سبا.
3: قبل كم من يوم كنا هيك بنتندر وبنحاول ننتقد المبالغة في الاحتفالات والمناسبات. طبعا لقيت انه كل الناس بتحكي في نفس الموضوع، في المساجد حكوا، على صفحات التواصل كثير ناس كتبت. ذكرت في هذاك اليوم انه قرأت وشفت صورة ولكني غير متأكد منها، اليوم تأكدت لي. شفت صورة في عزا وحاطين كنافة، متذكرين لما قلت لكم كل شيء صار عندنا بهرجة وكل شيء صار عندنا عادات؟ يعني أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام أو نقل عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. بمعنى أي حدا بيستحدث إشي سيء في مجتمعنا فهذا رد وخروج عن عاداتنا تقاليدنا ويمكن عن طبيعة عقيدتنا. فكنت بضحك، يعني أنا كنت مش مصدق يعني، أو أنه لسه عندي شك في موضوع الصورة والخبر اللي نزل أنه كنافة في عزة. لكن اليوم أخونا أبو يزن الله يسعد صباحه بعت لي مقالة طويلة عريضة، طويلة عريضة بمعنى الكلمة، وصعب أنه نقرأها كلها هون في هذا البرنامج. للدكتور أيمن البدارين، أكيد كلكم بتعرفوا الدكتور أيمن البدارين، المحاضر في جامعة الخليل وصاحب الكلمة الراقية كمان أنا بالنسبة لي. فكان بيحكي عن نفس الإشي وبقول إنه صارت معه، فبقول هيك ذهبت إلى حدثني صديق قال: ذهبت إلى أحد بيوت العزاء وأنا مهيأ لكل ما نعرفه في العزاء، وجوه شاحبة، أصوات منخفضة، فنجان قهوة مرة، رجال يسألونك السؤال نفسه: كيف حالك وكيف الأهل وإن شاء الله الجميع بخير، وأنت تجيب إجابات مقتضبة يعني تليق بالموقف الحساس. لكني فوجئت بشاب يقترب مني يحمل صينية كنافة ساخنة ويقول بأدب: تفضل، صحة وعافية. نظرت إلى الكنافة ثم إلى أهل المرحوم ثم عدت إلى الكنافة. بصراحة لم أعرف ما هو الموقف الأخلاقي السليم في تلك اللحظة، هل أرفضها وفاء للمرحوم أم آكلها حتى لا أحرج أهله؟ هل يليق بالإنسان أن يحزن وفمه مليء بالجبنة؟ جلست في زاوية، أخذت قطعة صغيرة من باب الواجب الاجتماعي طبعا، ثم اكتشفت أنها زاكية، زاكية جدا، فأخذت قطعة ثانية من باب تعميق المواساة. رحم الله صاحب العزاء، لكن السؤال ظل يطاردني: هل كانت الكنافة تعبيرا عن الحزن على المرحوم أم فرحا برحيله؟ هل إذا كانت الكنافة خشنة يكون الحزن أصدق، وإذا كانت ناعمة بتكون المصيبة أخف؟ ضحكت بيني وبين نفسي ثم خجلت من ضحكتي، لأن المسألة في الحقيقة ليست كنافة. المسألة أننا حولنا حتى الموت إلى مناسبة اجتماعية لها بروتوكول، ميزانية، ولجنة استقبال، وقائمة ضيافة، ومراقبون يسجلون الملاحظات في

وفي كنافة وبيستقبلوا الناس وبيضيفوهم وإلى آخره. ما بعرف يعني احنا زودناها وزودناها كتير، زودناها في البهرجة، زودناها في المغالاة في المبالغة. موضوع الأفراح صار مسابقة، فعلا مسابقة بمعنى الكلمة. ما بعرف نتسابق على ايش وفي ايش يعني. هلا في كمان ربحي بيقول لي كمان صار في بوظة في الأعراس، يعني بوزعوا بوظة في الأعراس. هيها والله جايب لي فيديو كمان لبوظة في الأعراس. يا سيدي عندك والله معطيك وحابب تنفق، مش غلط مش غلط، بس على الأقل يكون الإشي منطقي، يكون الإشي مقبول. يعني احنا بدناش نقول تعالوا نعمل أفراحنا زي الغرب، بسيطة بسيطة جدا وحلوة ومرتبة. لا، تعالوا نعمل أفراحنا زي ما كنا نعملها زمان، لمة الأهل والأصحاب. اليوم الأهل آخر ناس، أقول لك اليوم كتير من الأفراح بتلاقي كل الناس موجودة إلا الأهل، وكل الناس ممكن تكون فرحانة إلا الأهل. للأسف احنا داخليا عنا تشتت وتفتت اجتماعي مش طبيعي، مناحرات، ويعني بنقاتل بعضنا على أقل القليل، بنحارب بعض وبنقاطع بعض لسنوات طويلة على كلمة وعلى نظرة وعلى أي شيء. بس للأسف يعني صرنا نبالغ في التباهي والمنافسة والسباق، مين يدفع أكتر، مين يعمل أكتر، مين يعزم أكتر، مين مناسبته تكون ترند ومشهورة. يعني مش بس العرس، ديروا بالكم، مش الزفاف والزواج، لأنه الزواج احنا تاريخيا بنسميه فرح. اليوم احنا صارت المباهاة في كل شيء، إذا مولود انولد نعمل له إشي مش طبيعي، إذا واحد نجح في التوجيه أو في الجامعة بنزيدها زيادة عن اللزوم، إذا كان حدا نجح في دبلوم بنعمل له قصة، وإذا حدا أخذ شهادة من معهد ولا من مركز تعليمي تدريبي بنعمل له حفلة أكبر من كل حفلات البلد. طب شو القصة؟ شو اللي صاير؟ هاي فلوس جاية بدون تعب، لو جايب تعب ما بتنصرف بتعب، هاي بذخ زائد عن اللزوم في الوقت اللي فيه ناس. طبعا الناس هاي اللي بتعمل هاي المناسبات والحفلات بهذا الشكل ما بتعرف، أكيد ما بتعرف إنه في ناس مش لاقية الأكل، مش لاقية غاز، مش لاقية مي. يعني أنا اليوم استفتحت برسالة من أحد الإخوة في غرب الخليل بيحلف يمين إنه لا غاز ولا مي عنده من كم من يوم، فهو بيترجى وبيشهد على الله وعلينا إنه نساعده في تنك مي وأنينة غاز. تخيلوا في الوقت اللي فيه بنصرف مئات آلاف، شو مئات آلاف، ملايين الشواكل على أشياء ما إلها أساس. و زي ما قالها أحد الشيوخ مبارح في أحد المساجد بدون تفصيل أكتر، بصرفوا بيدفعوا بيعملوا احتفالات و إلى آخره. لكن للأسف حتى اليوم الزيجات اللي بتصير مش ثابتة، يعني بدفع له مليون شيكل على الاحتفالية وحفلات وعشاء وغدا ومش عارف شو، وبعد شهرين ثلاثة بتلاقيهم افترقوا، هي حردانة وهو زعلان، قال شو انها مادية واستغلته. طب هي استغلتك، ما انت اللي دفعت يا استاذ يا محترم. هذا كلام احد الشيوخ امس في خطبة الجمعة، الله يجزيه الخير. على كل، انا دكتور ايمن البدارين الله يعطيك العافية، وتعليقك على هاي القصة كتير حلو. وفعلا شو العبرة، شو المغزى من انك توزع كنافة في عزة؟ يعني فرحان انه الزلمة مات يعني، ولا شو القصة يعني؟ فهمونا، هل هذا من باب مواساة؟ شو العزة؟ العزة اصلا يقام لمواساة اهل الميت، يعني الاصل في العزة انه احنا بنروح بنقعد عندهم انواسيهم. طبعا اليوم ما في حدا بواسي حدا، لانه كان اصل العزاء انه يروحوا اقرب المقربين، المقربين بيجوا بقعدوا عند اهل الميت عشان يواسوهم ويهدوهم ويحكوا معاهم وينسوهم شوية المصيبة اللي تعرضوا لها. اليوم ما في حدا بيقعد مع حدا، اصحاب العزاء على الباب بيستقبلوا الناس وبيسلموا عليهم وبقوموا وبقعدوا طول الوقت وتعبوا وهم واقفين وساعة

الطويلة، وكل الناس اللي بتدخل على العزاء بتدخل تقعد 3 دقايق 5 دقايق بتشرب فنجان هالقهوة بتاكل حبة هالتمر وبتروح، ما في ولا أي نوع من المواساة. المواساة هي لأهل الميت. اليوم أهل الميت هم اللي بيضيفونا، بيضيفونا تمر وبيضيفونا مية وبيضيفونا قهوة وبيضيفونا كنافة كمان، والله يستر. هذا غير غدا العزاء، غدا العزاء اللي للأسف الشديد يعني غدا العزاء هذا قصة لحالها. للأسف بدل ما احنا نواسيهم بنتعبهم أكثر، غير الأعراس والمناسبات وال وال وال اللي صار فيها سباق مين بده يدفع أكثر.

رائد يا ابو يوسف، رائد بقول لك بالنهايه مين خازوق اكبر؟ يسعد صباحك. والله شوف يعني انا ما بدي اقول خازوق ولا بدي اقول، بس بدي اقول زدناها فعلا، زودناها وكتير كتير كتير. ابو سند الله يسعد صباحك، تحياتي لك. وصباح التين، صباح التين من حبيبنا احمر، وهذا الاحمر بده يجننا بجد، هذا الاحمر بده يجننا. يوم بينزل لك تين، يوم بينزل لك توت، يوم بينزل لك فراوله، يوم بينزل لك مش عارف ايش، فكانه بغيظنا. لا بدنا نغيظك ونشتري منك، احنا بدنا نغيظك ونضل نشتري منك. وصباحك خير يا ابراهيم، تحياتي انت وكل العاملين في بيت البركه على دوار الجدل دي. وصبح لي على خلدون ابو عبد الله، وعلى مؤمن، صبح لي على رشد شريم، وصبح لي على علي، علي المنهنه، الله يسعد صباحك. طيب صباح الخير لأخونا أمجد دعيس أبو إسلام، صباح الورد كمان لمين معانا؟ الله يصبحكم بالخير. مهند، مهند الشريف، الله يسعد صباحك. طبعا بقول صباح الخير أبو رامي يا حبيب، والله متابعينك أنا وأبو محمد النتشي ورامي الشويكي، إذا بتصبح لنا عليهم. بقولك إحنا اللي بنصبح عليهم. مهند يا مهند، يا مهند أنت مهند المهندم، أكيد بنصبح لك عليهم وعليكم كلكم، وإن شاء الله يومكم سعيد. بلاش يزعلوا على رأي سمعة، اوعك تجيب سيرة عني. لا مش رح أقول يا أبو يزن إنه أنت اللي بعثت لي، بس هاي مقالة نزلها الدكتور أيمن، يعني بتقول بخط إيده، ف يعني ما فيش داعي نخبيها، بس مش رح أقول، مش رح أقول إنه أنت اللي بعثت لي إياها. الله يسعد صباحك، صباحك من الله خير، رضا وسعادة يا الله.

0: طبعا بكرة بإذن الله تعالى، بكرة الأحد، عندنا افتتاح مدرسة التميز الدولية الخاصة، مدرسة وروضة التميز الدولية، أكيد بنصبي عليهم كمان، بنصبي على الجميع، كل الطاقم والكادر اللي موجود في مدرسة وروضة التميز الدولية حلحول الكامب بجانب غاز سدر، بنقول لهم أكيد رح نكون حاضرين بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بداية موفقة مميزة. طبعا مدرسة التميز الدولية موجودة على الكامب مثل ما قلنا، كامب حلحول بجانب غاز سدر، وفيها كادر تعليمي بديش أنسى أسماء، عشان هيك مش رح أذكر أسماء يعني نهائيا إلا إذا بتزودوني بكافة أسماء الطاقم عشان ما حدا يزعل منا، بس بدي أصبح على يعني فداء، وعلى أبو محمد، وعلى عدي، وعلى كل الإخوة اللي موجودين في مدرسة التميز الدولية. بكرة الافتتاح بإذن الله تعالى ورح نشارك فيه، وإن شاء الله يعني بيكون لها نتائج تحكي عنها في الأيام اللي جاي. صباح الخير لكل القائمين على مدرسة وروضة التميز الدولية الخاصة. نروح لاستراحة صغيرة، بعد الاستراحة هذا بنام، بقول طبيب الأسنان دكتور يوسف طبيب الإنسان، هذا أخونا بنان أبو جهاد، بقول أبو رامي سعد صباحك، بدي أشكر الطبيب الإنسان الدكتور يوسف التكروري لأنه شعر بوضعي وعملت بالأهلي عملية لابني، ما دفعني غير كذا من كذا، بدناش نقول قديش، مش عارف كيف أشكره، أنت أشطر مني في هيك إشي بطريقتك الحلوة. طبعا بنوجه له كل التحية والتقدير لكل حدا براعي ظروف الناس وبيعرف ظروف الناس وبيقدر ظروف الناس وبيساعد، ودائما لا تتوانى عن المساعدة، لا تتوانى بأنك تمد إيدك للناس، لا تتأخر في مساعدة أي حد، حتى لو أنت حاسس أنه يعني أو ما شفتش أثره، أحسن إلى الناس ما استطعت، فالمعروف لا يضيع وإن غاب عن عينك أثره. وبالتالي نقول للدكتور يوسف التكروري ولكل إنسان بيقدم شيء حلو لهالناس، بوركت وجزاك الله خيرا، تحياتنا. نروح لفاصل صغير وبعد الاستراحة بنرجع بنكمل سوا معاكم بإذن الله تعالى، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأصدقائنا وحبايبنا رجعنا مرة تانية. صباح الخير للجميع. وحيد الطويل صباح الخير لك. ليث الفروخ. عبد الهادي الجياوي. عبد الهادي الجياوي بقول يسعد صباحك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكل الشكر لك أخ محمود أبو رامي ولكل من ساهم في تأمين الدواء لمرضى الكلى حيث تم تأمينه لأكثر من مريض. شكرا لكم ولكل من ساهم بذلك ودمتم بموفور الصحة والعافية. والله يا عبد الهادي أول شيء الشكر لله تعالى. وأنا لو بإيدي يعني كان وفرت أكثر بس هذا اللي قدرنا عليه حاليا. الحمد لله رب العالمين. هذا اللي قدرنا عليه وإن شاء الله بنقدر في الأيام اللي جاي نوفر كميات أكبر من الدواء للناس. الناس فعلا كتير وضعها سيء. في عندي طفل معاق بحاجة لإبر. يعني هذا الطفل يعاني من إعاقة كاملة شلل تام. إعاقة عقلية وجسدية وللأسف يعني عمره 4 سنوات. وهذا الطفل لشديد الأسف يعني عائلته لا تستطيع تأمين هذه الأدوية اللي بطلت متوفرة في وزارة الصحة. للأسف هاي الأدوية كان يفترض أنه تكون موجودة في مخازن أو يعني مستودعات وزارة الصحة لكن مش موجودة حاليا. فللأسف الشديد أنه الأهل بيعانوا. وهذا الطفل والده إنسان بسيط يعني مش بإمكانه توفير هذا الدواء دائما. إذا حدا بيقدر يأمن هاي الإبر. هلا بقولكم بس أشوف يعني شو نوعية هاي الإبر أو شو اسمها بالضبط. أعطيكم تفاصيل. خليني أشوف بس الإبر هاي يا ربحي. هاي أبو طلال أبو طلال أبو طلال أبو طلال. الإبر يا سادة اسمها كوناكيون ام ام 2 ميلي جرام. كوناكيون ام ام 2 ميلي جرام. هاي الإبر للأسف الشديد يعني بطلت متوفرة في مخزن وزارة الصحة وبالتالي الأب صعب عليه يأمنها. فإذا في حدا بيقدر يساعدنا أو يساعد هذا الوالد في تأمين هاي الإبر مش غلط. وشكرا كتير لإله. ناخد دقات الساعة يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير. جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق. ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: نكمل سوائم طارق البشيتي. صباح الخير ورفعت الدويك. يسعد صباحك يا رفعت. رشدي فريحة كمان صباح الورد إليك ولكل اللي عندك. تحياتنا. صباح الخير لهيفة مسودي من القدس وأبو نهاد قفيشة وأخونا حسني وزوز من شارع الشلالة. عبد الجبار العزي. أم إبراهيم الدغمين صباح النور. تامر الشيخ درة بقول والله يا عمي أبو رامي امبارح العراس والزمامير والتشحيط والتفحيط امبارح للأسف يعني في وسمعنا وشفنا. للأسف ما شو بدنا نعمل. هاي ثقافة شعب صارت. مالك عماد الله يسعد صباحك بقول صباح الخير أبو رامي. يا ريت بوزة عادية بوزة بكداش اللي كاستها ب 18 شيكل غير الشغلات التانية. بصراحة بطل في طبقة وسطى عنا، صار يا فوق فوق يا تحت تحت. كنا زمان نحكي الله يفرجها، كان ربنا فارجها علينا بس احنا مش صحيين، الله يفرجها ويصلح الأحوال يا الله. هو موضوع انه فيش طبقة وسطى، فيش عنا طبقة وسطى اليوم، يا فوق فوق يا تحت تحت. بشير دربيع صباح الخير لك، مجدة مسالمي كمان صباح النور، ومها شاور. رمزي أبو عرقوب بقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وصباح الخير. يعني احنا بدناش نقول إنه الناس ما بتستحي، بس الناس مش صاحية. يعني أنا بقدر أقول لك إنه الناس فعلا مش صاحية، بس هي كل القصة. أمير نصر الله من العاصمة القدس تحياتنا إليك ولكل سكان العاصمة. أبو سند كمان صباح النور يا رب يا كريم، قولوا يا رب. أشرف الشعراوي تحياتي إليك ولكل العاملين على استقبال ضيوف البلد. أم يزن أبو عيشة صباح النور. أم إياد القواسمي بتقول يوزعوا نافع عن روح الميت لو يعطوا حقها للفقراء والمساكين اللي ما معه يشتري ربطة خبز. طبعا أم إياد بتحكي لأنها بتعرف، وهي يعني بتعرف إنه في ناس فعلا ما معها ربطة خبز. محمد الراعي أبو حسن صباح النور. أما سهى جردات فتحية خاصة، صباح الورد صباح الخير والفل والياسمين. تامر الجعبة كالعادة رسالتك طويلة كثير يا تامر، والله كأنه يعني مش عارف شو بدي أحكي، بس خليني أقرأها وتجاوزا وبقول لك هاي آخر مرة بقرأ رسالة هالقد طويلة، يعني حرام كمان. بتقدر تلخص كل موضوع بسطرين، يعني مش لا ما فيش داعي لكل هذا الحكي. هلا الرسالة بتقول صباح الخير يا أبو رامي، يعطيك العافية، بدي أسألك أو إذا بتقدر تسأل البلدية عن موضوع الكلاب الضالة. إحنا كلنا بهالفترة بنسمع عن مخاطر الكلاب الضالة، خصوصا إنه صارت في حالات إصابة الأطفال لا سمح الله، وسلام والسلام للجميع. هلا خلال اسبوع تقريبا بيرجعوا الطلاب على المدارس، وجود الكلاب الضاله في الشوارع وحول المدارس يعتبر خطر حقيقي على الاطفال، خصوصا انه خلال فتره العطله ما كان في طلاب بالمدارس، فالموضوع كان اقل ظهورا. انتوا حكيتوا قبل انكم شغالين على الموضوع انه في توجه لتخصيص ارض والعمل على حل المشكله، لكن احنا مش عارفين وين وصل الموضوع وشو اللي تم انجازه فعليا على ارض الواقع. يا ريت تسال البلديه وين وصل ملف الكلاب الضالة، وهل تم تخصيص الأرض، وشو الإجراءات اللي تم تنفيذها لحد الآن، لأنه الموضوع صار ضروري جدا خصوصا مع قرب عودة طلاب المدارس، وما بدنا نستنى لحد ما تصير حالة جديدة لا سمح الله. بعرف الرسالة طويلة بس عشان أوصل الفكرة كاملة وأوضح أهمية الموضوع. شوف هي الرسالة طويلة وفيها كلام مكرر أكثر من مرة، موضوع الطلاب والعودة للمدارس وغيره، يعني كان بإمكانك إجمالها بأقل من هيك بس قرأناها. لا أقول لك يعني مش عارف شو أحكي في هذا الموضوع. إحنا قلنا الموضوع بده شوية تروي، لأنه يعني سواء البلدية أو الصحة أو أي حدا بده يشتغل في الموضوع بدهش يفتح على حاله أبواب هو في غنى عنها بصراحة. يعني المرة الماضية لما انشغل في الموضوع بجرأة وبعلنية شفت ردة الفعل كانت من المؤسسات. يعني إحنا كإذاعة حكوا معنا أكثر من مؤسسة، وكان في يعني تتش بيننا وبينهم من بيت لحم من رام الله، مؤسسات تعنى بحقوق الحيوان، وقالوا أنتوا بتروجوا لإشي مش عارف شو يعني، بس ما كنا بدنا يعني نوصل لهاي المرحلة. بتمنى أنه تطولوا بالكم على البلدية، والبلدية طبعا أنا ما بقدر أجبرها نهائيا أنها تحكي، بس أنا باعتقادي في حال أنه في عندها أي إشي بدها تعلنه للناس رح تعلن فورا. لا اكيد في عندهم اشي، انا بقولكم انه اكيد في وعلى مسؤوليتي انا بقولكم في، بس ما بدهم يعلنوا حاليا، وهذا حقهم علشان ما يفتحوا على حالهم ابواب هم في غنى عنها، وفعلا هم في غنى عنها يعني. وهي كمان رسالة برضو في موضوع الكلاب الضالة من ابو يامن. ابو يامن بيقول يسعد صباحك ابو رامي، انا بدي احكي في موضوع الكلاب الضالة. والله العظيم اليوم الصبح على طريق الغرفة التجارية الجديدة الكلاب لحقوا بنت، لو فيش حدا بالشارع كان اليوم في مصيبة، فمن شان الله حلونا يا شرطة ويا بلدي. أنا معاكو والله العظيم أنه أنا معاكو قلبا وقالبا في هذا الموضوع، لكن زي ما قلت لكم يعني الجماعة بتهمش يعلنوا حتى ما يفتحوا على حالهم سوء مشوش باختصار، وهم حرين أمتى ما بدهم يحكوا، إحنا جاهزين نكون أول ناس نخبركم. محمد الرواجدي صباح الخير، إلهام القواسمي تحرير صباح النور. أبو سند بقول والله يا عم أبو رامي هو اللي بيكب 50 كيلو لحمة في العرس وفي ناس جنبه من رمضان ما شافت دجاجة يعني وبس. ما بعرفش يعني هو بيسأل سؤال كأنه أبو سند هو اللي بيكب 50 كيلو لحمة وجيرانه من رمضان ما شافوه دجاجة يعني شو تكملة السؤال يعني أو شو الوصف أو بعرفش بس يعني هو انتقاد للي فعلا بيكون عندهم كميات زائدة من البهرجة مش بس في اللحمة لسه اللحمة أهون إشي وربنا يجيب اللي فيه الخير. أمجد ناصر الدين بوليسة صباحك أخي أبو رامي الاستماع لبرنامجك بخلينا نشعر إنه في هناك أشخاص كلهم طيبة متمسكين بما هو جميل وطيب. ليش أنت عندك شك يا أمجد؟ أمجد تأكد تماما إنه في عندنا ناس رائعين في هاي البلد وفي ناس بتشتغل للبلد وفي ناس بتشتغل لغيرها وفي ناس بتشتغل لوجه الله تعالى صدقني والبلد مليانة مش ناقصة. بس دائما اللي بيظهر هو السلبيات السلبيات اللي بتظهر ما بتظهر الإيجابيات نهائيا. هيك للأسف طبيعة البشر يعني طبيعة اكتسبوها من ثقافتهم مش إنه ربنا خلقهم هيك لا يعني هم اكتسبوا هاي الصفات انه بيظهروا السيء وبيتركوا الاشي الحسن. لكن البلد مليانة مليانة اشي كويس. لو اي ابو نجمة بقول يسعد صباحك يا ابو رامي كلنا ثقة برئيس وعضاء المجلس البلدي ونتمنى لهم التوفيق وكلنا ثقة بهم. يعني هذا كلام حلو انا يعني بكون سعيد لما بسمع حدا بيدعم حدا بيشتغل بوقف جنب حدا بيشتغل. انا ما بقولك على حدا ما بيشتغل اللي ما بيشتغل لا بالعكس يعني انتقاده واجب لكن اللي بيشتغل الأصل إنه نوقف معه ندعمه نسانده ونقول له شكرا. بدناش نقول له شكرا على الأقل ما ننتقده ونهاجمه بسبب وبدون سبب. البلد بدها ناس تشتغل فيها يا جماعة بدها ناس تغير هالواقع ولا حابين نضل إلى ما لا نهاية زي ما إحنا هيك بتصور يعني ما في حدا حابب انه تضل الاوضاع سيئة بهذا الشكل. انا بتمنى يعني انه الناس فعلا تفكر بالايجابية ودعم الناس اللي بيشتغلوا. وليد زماعري ابو محمد بيصبح على جميع المستمعين بلا استثناء. وابو سند بقول والله ما دام البلد فيها ناس امثالك عم ابو رامي البلد بخير. انا يا سيدي ابو سند الله يرضى عنك انا مجرد وسيط بين الناس والناس وبتمنى أكون مثل ما قلت وبتمنى أنه نقدر نساعد كل الناس. أحيانا في ناس بتعتب علينا يعني بقول لك أنا طلبت منك كذا وما ساعدتنيش أو ما عملت ليش إشي. ما هو في أشياء مش بإيدنا أحيانا وفي أولويات يعني في شغلات ما بنقدر عليها وفي شغلات كمان بتكون في أولويات عنها يعني يعني بديش حدا يزعل بس احنا اللي بنقدر عليه. اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. احنا مش دائما بيطلع بايدنا كل اشي في الدنيا لكن اللي بنقدر عليه بنحاول نقدمه للناس والله يا ربي يعني يساعد ويساند كل الناس ويعينها.

هلا مشكلة، احنا عن جد عم بنعاني مشكلة. هلا الجو حار جدا، لابسين خفيف ومش طايقين الأواعي ما من كتر الحر. طب الليلة في شتاء وفي منخفض وفي انخفاض، نلبس شتوي ولا نضل على الصيفي ولا شو نعمل يعني؟ بجد غريبة هاي الظاهرة في شهر 8 في أواخر آب أغسطس، يعني غريب. شو بدنا نعمل الليلة؟ بدنا نستنى على كل يوم، بدنا نستنى ونشوف يعني موضوع الشتاء. الليلة رح يكون شتاء مصحوب ببرد، رغم انه الكل اجمع انه درجات الحرارة رح تكون كويسة، بس قرأت في بعض النشرات انا انه رح يكون في انخفاض ملموس كتير على درجات الحرارة. بدنا نشوف الليلة شو بصير. من الليلة رح تبلش طبعا درجات الحرارة تنخفض، والشتاء ممكن يبلش كمان من الليلة. أبو سند بقول الله يكون بالعون، الله يكون بالعون، الله يكون بعون كل الناس دائما وأبدا أخي أبو سند، والله يفرجها على كل الناس، لأنه في ناس كتير تضايقت فعلا وظروفها أصبحت أتعس مما يتخيل البعض. أخونا أبو محمد وليد زماعري بقول أتقدم أنا وليد زماعري أبو محمد وزوجتي وأبنائي بالتهنئة إلى العريس ركان عمر حميدان وعروسته بمناسبة حفل الزفاف اللي كان أمس، ألف ألف مبروك بالتوفيق إن شاء الله. طبعا مبروك يا أبو محمد للعريس ركان عمر حميدان ولعروسته ولأهله، وكمان إلكو مبارك زفاف حفيدك اللي كان قبل أيام، ألف ألف مبارك، والله يهني الجميع ويفرح الجميع يا الله.

0: وعقارب الساعة تقترب من العاشرة تماما. هذا الموعد هو موعد الفرصة، فرصة الخمس دقائق والحصة قبل الأخيرة، فخلينا ناخد استراحة صغيرة وناخد الفرصة زي ما قلنا، الفرصة فرصة الخمس دقائق، وبعدها سنعود لنكمل هذا المشوار معكم بإذن الله تعالى مع التذكير. مع التذكير، وأعتقد أنه اللي بيشملهم الموضوع صاروا عارفين، يعني قطع الكهرباء اليوم السبت من 9:30 صباحا، يعني من قبل نص ساعة لغاية الساعة 2 الظهر في محيط الأصيل مول، الشارع الواصل بين وادي الهرية وصالة غانم. في هاي المنطقة في عنا انقطاع للتيار الكهربائي من قبل بلدية الخليل لأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. إذا منطقة الأصيل مول من الشارع اللي بيوصل ما بين صلاة غانم سابقا ووادي الهرية، بدأ قطع تيار كهربائي قبل نص ساعة ورح يستمر لغاية الساعة 2 بعد الظهر. فاصل ونعود لنواصل، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحة بخرب بسرعة.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 اجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف ارخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، اجرى من عنك مش مكيف لانك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، او اتصل على 0599 30 328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صباح الفل سيداتي وسادتي جميعا، يعطيكم العافية. اليوم السبت 29 أب أغسطس، بكرة 30 الأحد، الأحد اللي بعده بتبلش المدارس. يعني احنا على بعد أسبوع بالضبط من بداية المدارس بإذن الله تعالى، موسم دراسي جديد. تحضرتوا للمدارس؟ شو محضرين؟ كيف الأوضاع؟ كيف الأسعار؟ الإمكانيات طبعا يعني الكل بيعرف إنه الإمكانيات مش مثل ما كانت أول. وهون بدي أنوه لأي حدا، أي مؤسسة جمعية مبادرة، أي حدا عنده إشي للمدارس ياريت يخبرنا. يا جماعة في عنا مجموعة من العائلات المستورة جدا، اللي يعني ذكرتني فيهم إحدى الأخوات هلأ اللي بتحكي عن أبنائها وما حضرت لهم إشي. يعني أخ وأخت اليوم بعتوا لي إنه ما حضروا للمدارس ولا إشي لحد الآن لأنه مش قادرين. فإذا في حدا يساعدوا، طبعا كل حالة وكل عائلة مطلوب السؤال عنها، يعني بتقدروا تسألوا عن كل عائلة على حدة وتراقبوا أوضاعهم وبناء عليه تعطوهم أو ما تعطوهم. احنا بنزودكم بأسماء، فإذا حدا عنده إشي زي هيك ياريت ياريت فعلا يخبرنا، لأنه في ناس كتير أوضاعها الاقتصادية ما بتسمح لها إنها تجهز أبنائها للمدارس، وإحنا على بعد تقريبا يعني أسبوع أو أقل، حتى لا هو أسبوع كامل من المدارس. تامر الجعبي بيقول بعض الروضات عندها أسعار فلكية وخيالية، كأنك بتحط ابنك بالصف الأول في جامعة مش روضة. بعض الروضات أسعارها أغلى من أسعار الجامعات، مع أنه الطفل بالروضة عمره 4 أو 5 سنين. صحيح في طلب على الروضات الخاصة والأهالي أحيانا بيكونوا مجبرين يحطوا أولادهم فيها، لكن هذا مش مبرر لاستغلال الأهالي ورفع الأسعار. شوف أنا متفق معك انه حتى الروضات عنا والمدارس الخاصة صارت اسعارها فلكية وخيالية، وفي بعض الروضات تخطت 8-9 آلاف شيكل. المدارس الخاصة عفوا 8-9 آلاف شيكل، يعني بتحكي على 2000 دينار أردني تقريبا، 2000 دينار قسط جامعي. يعني انا عندي طلاب الطب مثلا قسطهم 2500 دينار، يعني تقريبا زي طالب بدرس طب في جامعة. يعني مش طبيعي قديش الأسعار ارتفعت. بس شو الحل لهيك حالة؟ شوف زمان والرسول دعا والسلف الصالح دعا، أي إشي بيكون فيه مبالغة في سعره قاطعوه. لكن هل إحنا اليوم بنقدر نقاطع الروضات والمدارس؟ فيش عنا حل تاني. اسمع، فيش قانون يلزم بسعر محدد، لأنه كل روضة عن روضة بتختلف. يعني في روضات الإمكانيات فيها عالية، في روضات مواصلاتها حديثة وجيدة، في روضات حاطة يعني كمان إضافات لتنمية مهارات الطفل وغيره، مش زي روضة عادية يعني ما فيش فيها ولا إشي. هلأ هون ما بتقدر أنت تحط سعر محدد للروضات، لكن كيف ممكن خفض سعرها إذا الكل مصر وكمان في عليها إقبال؟ يعني شوف مش بس إنه الناس بتروح لها، لا في عليها إقبال وإقبال قوي كمان. فما بعرف شو الحل لهذا الموضوع. عبد السكافي بيقول لك والله الروضات أغلى من الجامعات. مظبوط مظبوط، يعني في عندنا روضات أغلى من الجامعات فعلا. عبد بيقول فيش دين ولا سيبك. اسمع بدناش نحكم على الدين، على الدين مش إلنا، مش إحنا اللي بنحكم في دين أو فيش دين. بيقول لا في فيش دين ولا مبدأ ولا ضمير، رحت أسجل ابني بدهم 7000 شيكل بس. لا شوف يعني بدي أقول لك تسجلوش مش منطقي، بس ممكن تدور على إشي أقل من هيك. يعني 7000 شيكل بتصور غالي غالي كتير. 7000 شيكل يعني أنت بتحكي على قديش، يعني إحنا في السنة هم 8 أشهر تقريبا، 8 أشهر دوام، يعني بتحكي على تقريبا 1000 شيكل في الشهر. طب يا أخي بحياة الله واحد مستأجر دار وعنده ولد واحد في الروضة، أجار الدار 1000 شيكل والروضة 1000 شيكل، هي 2000 شيكل. طب قديش معاشه؟ طب لو موظف وهو معاشه 2000 شيكل شو بسوي؟ هذا بدفع للروضة وبدفع للأجار وباقي الشهر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج ولا يستخدم اتصالات ولا مواصلات اسمع صار مش منطقي الحكي، صار فعلا مش منطقي. أبو لؤي سدر بصبح على الجميع، وعلى ربحي تحديدا، ربحي أبرموز في الهندسة الإذاعية. الله يسعد صباحكم من الله جميعا. هيك بصبح عليك خص نص أبو لؤي سدر يا ربحي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: صبح على أمجد الطروي وعلى هدى غيث وكمان على أخونا زاهر الأطرش وعلى إم منجد وإم خضر أبو داود وعلى عبد السلام الأطرش أبو حبيب. الله يسعد صباحهم من أصدقاء البرنامج الدائمين اللي بنعتز بوجودهم معانا. بس ياريت يشاركونا هيك, يشاركوا البرنامج على صفحاتهم, يشاركوا معانا هذا اللقاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بدنا تساعدونا. طبعا احنا حكيت انا على طفل معاق اعاقة كاملة بحاجة لإبر معينة. في كمان ناس اكثر من حدا طلب إبر هيوميرا, للأسف إبر هيوميرا مقطوعة مش موجودة في مخازن وزارة الصحة, ولما بيجي كمية قليلة جدا ما بتكفي لكل المرضى, وبالتالي كان في عنا مجموعة من المرضى بحاجة, وخاصة يعني ناس وضعهم سيء بحاجة لهاي الإبر. في عنا طفل بحاجة لهاي الإبر جدا جدا. الإبر غالية طبعا. في إحدى الأخوات تواصلت معي من منطقة تقوع, الله يجزيها الخير, في عندها إبرة أو تنتين زيادة من هاي الإبر, رح نبعت نجيبهم. بدي حدا إذا في حدا يعني بيقدر يجيب لنا إياهم في طريقه, هو طالع هو راجع من منطقة تقوع, بكون شاكر جدا لوجه الله تعالى. طبعا هاي أخت تبرعت بهاي الإبرة, قالت إبرة, وإذا قدرت تتأمن كمان إبرة اليوم, لأنه هاي الإبرة غالية تمنها يعني حوالي 1000 شيكل برا. هي في الحكومة, كانت الحكومة بتوزعها ببلاش على المرضى, لكن الأيام هاي الحكومة ما بتأمنها. فإذا حدا بيقدر لوجه الله تعالى يعني يساعدنا نجيبها, بس من تقوع يعني. إذا ما دقينا حدا رح نضطر نبعت حدا خصوصي مساعدة لهذا الطفل لوجه الله تعالى. بس إذا في حدا بيقدر يجيبها معاه وهو جاي من منطقة تقوع, شكرا كثير لإله سلف. الطفل الثاني اللي حكيت عنه اللي بحاجة للإبر, هذا طفل معاق, هو الطفل الوحيد لأهله, وإجا بعد 7 سنوات انتظار, لكن إرادة ربنا إجا الطفل يعني عنده مشاكل خلقية, عنده إعاقة كاملة دماغية وجسدية, ومعظم وقته في المستشفى, وهو بحاجة إلى إبر من نوع خاص. كانت هاي الإبر برضو بتوفرها وزارة الصحة, لكن للأسف هاي الأيام مش موجودة, اللي هي إبر كوناكيون MM 2 ميلي جرام. كوناكيون 2 ميلي جرام بياخد كل يوم بعد يوم إبرة, يعني 15 إبرة بالشهر. إذا حدا متوفر عنده هاي الإبر, هي كانت توزع في وزارة الصحة كمان مجانا, فيمكن يكون في حدا عنده زيادة. ياريت إنه يعملها, هي يخبرنا عنها.

طيب 21 دقيقة بعد الساعة 10، واليوم السبت، اليوم السبت بلشت يعني تزيد الحركة شوي في الشوارع. حاج فريد طه، يسعد صباحك يا حاج فريد ويعطيك الصحة والستر من الله. تحياتنا إليك ولأبو أنس وإم أنس والعائلة الكريمة كلها.

في حدا بعت لي من شوية فيديو يا جماعة. هذا الفيديو في شخص مغطى وجهه وبيقولوا إنه هذا، وطبعا الفيديو مرفق معه فيديو تاني أو صورة عفوا مغطى الوجه فيها، وفي فيديو مرفق مع الصورة بيقول إنه هذا الشخص دهس بنت وتركها وهرب. وطبعا الجماعة يعني اللي بنتهم تعرضت للدهس أعطوا مهلة لهذا الشخص إنه يجي لغاية العصر. وطبعا هو مبين في الفيديو كيف دهس البنت، والله يشفيها ويعافيها إن شاء الله، إنه ما فيها إشي إن شاء الله، إنها يعني إصابة طفيفة، بس مش منطق يعني إنك تترك الموقع وتغادر إذا يعني بغض النظر عن شو النتيجة، يعني كيف كانت إصابة البنت، بس مش صح إنك تغادر وتدير ظهرك. إحنا بنعرف إحنا عنا الخلايا اللي ديرت الظهر مش كويسة. فالجماعة بيقولوا اللي بيعرف هذا الشخص يحكي له ويدله على طريق الخير. هذا الزلمة دعس بنت ورماها وشرد معه للعصر، يجي ويوجه ويشوف خيرنا من شرنا، بس بعد العصر رح أنشر اسمه وأنشر صورته وبكل وضوح، واللي إله حق عند التاني بيجيبه. إحنا ماشيين على عادات أهل الخليل، وإحنا بخليل الرحمن ما في إشي فيها بيتخبى، وقد أعذر من أنذر. يعني أتمنى فعلا إنه هذا الشخص يعني يبادر ويراجع أهل هاي الطفلة. أخونا أبو ماجد أيمن، الله يسعد صباحك يا ابن العم يا غالي، تواصل معاي وهو جاهز يجيب الإبرة اللي موجودة في طقوع معه وهو راجع من رام الله. كل الاحترام لإلك وشكرا كتير كتير، ما بدنا يعني نزعج حدا تاني. خلص هي أبو ماجد صار يجيبها معاه وهو مروح، وإن شاء الله بنوصلها للطفل اليوم. الطفل التاني المعاق زي ما قلت يعني أخونا أبو طلال طالب مساعدة يعني، ومشهد على أهل الخير كلهم إذا في حدا بيقدر يساعده من هالناس اللي عندها إبر كانت ماخدتها مثلا وعندها زيادة إبر كوناكيون هيك اسمها بيدياتريك كوناكيون ام بيدياتريك 2 ميليغرام لطفل. زي ما قلت هذا الطفل للأسف يعني بعد 7 سنوات انتظار ربنا يعني أعطى هدول الناس أعطاهم طفل. هذا الطفل عنده إعاقة كاملة يعني عقلية وجسدية، ومعظم وقته في المستشفى. زمان كانت وزارة الصحة بتأمن هاي الإبر بشكل دائم، الطفل بياخد إبرة يوم بعد يوم يعني 15 إبرة بالشهر تقريبا. ف يعني للأسف الصحة بطلت توفر هاي الإبر، والأهل مش قادرين يأمنوها، فطالبين مساعدة من أهل الخير اللي عنده هاي الإبر، من الناس اللي كانت تاخد مثلا وعندها زيادة ومش بحاجتها. ياريت يخبرونا، نخبر أخونا أبو طلال حتى ننسق بينهم ياخدهم لابنه اللي حاليا موجود في المستشفى. رامي جبارين صباح الخير يا رامي، تحياتي لك، يعطيك ألف مليون عافية وصحة وهنا. حنان بدوي وسناء المحتسب الله يعطيكم ألف عافية.

0: مش عارف، حدا بعت لي رسالة. أنا بالنسبة إلي غريبة، معلش ربحي شو رأيك أو المستمعين، بقول لي سعد صباحك أبو رامي، إذا في معلومات عن توفر بنزين في المحطات بالخليل اليوم الرجاء التبليغ ولكم جزيل الشكر. طبعا المحطات فيها بنزين رغم أنه اليوم ما في توريد، اليوم السبت ما في توريد من الجانب الإسرائيلي، بس أنا اللي بعرفه انه ما فيش يعني عندنا مشكله، يعني ليش بدنا نحكي على إشي مش قائم؟ ما فيش مشكله حسب معلوماتي عن موضوع البنزين والسولار والمحروقات بشكل عام، كلها متوفره في كل الكازيات. ليش بتسال؟ يعني في عندك مشكله في المنطقه اللي انت فيها او في نقص مثلا؟ اذا في نقص خبرنا. صباح الخير لكرم، كرم النتشي كمان، الله يصبحك بانوار النبي، تحياتنا لك يا كرم ولكل المتابعين والمستمعين والاصدقاء. يمكن محمد بيسأل لأنه من منطقة ترقومية مثلا، في مشكلة بترقومية. أنا بقول لك إحنا هون رغم أنه اليوم السبت واليوم ما في توريد من الجانب الإسرائيلي وما فيش محروقات دخلت، إلا أنه أنا اللي بعرفه واللي شايفه واللي حاسه أنه ما في عندنا مشكلة، يعني في بنزين في الكازيات متوفر، يعني ما بعرف. هاي رسالة كمان من مين هذا؟ يسعد صباحك وكل أوقاتك، شو مالك مبين عليك تعبان، ألف سلام عليك. لا والله عندي مشكلة من زمان تخلصت منها، بس فجأة يعني ما بعرف إذا تقلب الجو إله دور في الموضوع. الجيوب الأنفية أنا بعاني منها مثل كتير من الناس، وأوجدت لها حل الطبيعي من زمان وما بعاني منها. زمان زمان إلي، ما يمكن 3 سنين إلي ما عانيت من موضوع الجيوب، إلا اليوم عندي مشكلة في الجانب الأيمن من الوجه كله، ألم شديد مع ألم في العين. يعني هذه مشكلة الجيوب الأنفية بعاني منها كتير ناس، إلها حلول، إلها حلول طبيعية أحسن من أي شيء. أنا بستنى بس أخلص، اليوم عندي أكثر من التزام وارتباط وعندي أكثر من اجتماع، بس أخلص بنشوف لها حل بإذن الله تعالى. شو هذا بقول؟ للأسف اتصلت بمحطة زيد ومحطة الأنصار ما في بنزين للأسف. هذا محمد، شو يعني اتصلت أنت؟ يعني لما بدك تعبي سيارتك مثلا بتتصل تليفون إنه في عندك ولا ما فيش؟ أنا ما عنديش معلومات إنه ما فيش، أنا بقول لك اللي عندي، أنا ما عنديش ولا أي معلومة إنه فيش. اليوم السبت ما في توريد، بس المعلومات اللي عندي إنه في بنزين في كل الكازيات. هلأ إذا خلص هذا إشي تاني، أنا ما بعرف، ما بقدرش أفيدك والله يا محمد. يعني إيش؟ طيب بالنسبة لموضوع الكلاب الضالة عشان تكونوا بالصورة، أخونا معمر العواوي أبو كنان عضو المجلس البلدي صرح بشكل واضح، سننشر أقفاص في مختلف أنحاء المدينة لصيد الكلاب الضالة ووضعها في مكان مخصص، والعمل جاري خلال أيام. عشان اللي كتير حكوا في موضوع الكلاب الضالة وعشان إحنا قربنا على المدارس، هاي سيتم نشر أقفاص خاصة لصيد الكلاب الضالة ونقلها إلى مكان مخصص، العمل جاري على هذا الموضوع، وخلال أيام راح يبلش الشغل في هذا الموضوع. هذا اللي قاله أخونا أبو كنان معمر العواوي عضو مجلس بلدية الخليل. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل سنعود ونواصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف؟ طيب
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: يلا الحصة الأخيرة من لقائنا لليوم السبت معك وفي برنامج وسط البلد برعاية جوال. خلينا ناخذ تليفون أول. ألو
1: صباح عم أبرام.
0: يا صباح الورد. هلا
1: يحكي معك أبو محمد.
0: حياك الله تفضل
1: عم أبرام. نرجع لموضوع الأفراح والأفراح اسمح لي شوي بس.
0: تفضل
1: عم أبرام. بدي أحكي جد مش عارف بالضبط هو انه عن جد يعني لم تستحي اسمع ما تشاء. كل احنا عايشين في اسوأ حقبة زمنية مش عارف انا شو الموضوع بالضبط. يعني بدي احكي قصة صارت امبارح في احدى قرى الخليل محلي.
0: نعم.
1: امبارح خلال فرح في احدى القاعات امرأة بلعت لسانها وتوفت.
0: لا حول ولا قوة الا
1: بالله. في القاعة يعني. توفت مباشرة والغريب انه اهل العرس كمل العرس عادي ولا كأنه فيه ولا اشي. كمل الفرح وكمل الطبل وكمل الاغاني ولا كأنه فيه اشي. ومع العلم انهم من نفس العيلة والبيت في البيت.
0: يعني المتوفاة قريبتهم.
1: قريبتهم نعم كملوا العرس عادي ولا كأنه فيه اي اشي.
0: كبيرة بالعمر؟
1: يعني تقريبا في الاربعينات او الاربعينات.
0: صبية يعني.
1: نعم صحيح.
0: مش عارف يعني انا بصراحة في موقف زي هذا ما بعرف شو بده يعلق الواحد او شو بده يحكي.
1: شو بده يحكي الواحد ما بقدر يحكي ولا شيء. بس مش عارف انا الناس بطلت تحس في بعض ولا مش عارف جد. يعني الواحد يتبصهم مفكر يعني وين الناس عايشة وين ايام زمان لما كان واحد يتوفى قسما بالله رحمة والدي ما كان يخلينا يشغل التلفزيون أكثر من شهر.
0: 40 يوم انسى هادي موضوع.
1: نعم صحيح.
0: التلفزيون يعني غيره
1: كان عيب يعني مستحيل. بس اليوم ما في الأفراح كلها داخلة في بعض تشفت السيارات يعني مش عارف احنا وين عايشين.
0: مش عارف يعني بصراحة يعني انصدمت شوي من اللي حكيته. مش كتير اقول لك بصراحة يعني لانه اليوم الناس عن جد اختلفت مشاعرها واحاسيسها وتعاملها. بس يعني انا بدي اسأل نفسي واسألك لو انا وانت تعرضنا لهذا الموقف شو ممكن نعمل. شوف بصراحة هلا اللي برا القصة سهل عليه يحكي. ما بعرف لو انا وانت كنا في نفس الموقف شو ممكن نعمل. يعني
1: عارف يعني احنا
0: بصراحة انا لو جيت تسألني بقول لك بقدرش احكم هلا. لانه لو انا تعرضت لنفس الموقف بعرفش شو بدي اعمل بعرفش شو ممكن اعمل في ساعتها. هلا شوف يعني من ناحية التنظير بقول لك لا انا بوقف الفرح وبوقف كل اشي وبعرفش هذا تنظير من بعيد. بس في ساعة الحدث انا بقول لك بحكمش على حالي شو ممكن اتصرف في هذيك اللحظة.
1: يعني اقل ما فيها احتراما للجيره وللعائله.
0: يعني كان يفترض خلص
1: بس يعني خلص
0: انا
1: كل شيء على السكيف. يعني
0: شوف عادي. اللي بقدر اقول لك اياه بشكل قطعي انه انا لو لا سمح الله هذا الموقف يعني قريب مني او الي في قرار على الاقل خلص الزفاف تم والزواج تم وصار كل شيء خلص بوقف الاغاني وبوقف الحفله والعريس والعروس يروحوا على دارهم وخلص ونشتغل في موضوع تاني. موضوع العزاء وموضوع الدفن وموضوع المتوفى وموضوع مواساة أهلها لكن إنه يكمل الفرح بشكل عادي وأغاني وغيره ما خاصة إنه أنت بتقول إنهم جيران وقرايب.
1: الله المستعان عم برام
0: ما بعرف يعني بجد غريبة كيف صرنا نتصرف في مثل هيك حالات بشكل سيء. يعني بصراحة بين الله. شكرا لك محمد. شكرا. يعني حادثة في إحدى قرى الخليل أو مناطق الخليل أو بلداتها أو مدنها ما بعرف ما بدنا نفصل ومحمد ما فصل أصلا بس غريبة على ثقافتنا بتصور. خلينا نسمع دقات الساعة وبعدها ردة فعلكم إذا عندكم أي تعليق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة
4: لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب مكملين. على رأي أخونا أبو أنس يعني حكى معي قال لي شوف يعني هذا الموضوع حصل مرة وعندنا حادثة شبيهة وكملنا لأنه كان في غدا وجاهز مش عارف إيش. قال لك كل حدا وطريقته. قال لي أبو أنس يعني كل حدا وظرفه, فما حدا بيقدر يحكم على حدا من خارج الموقف. صار اللي صار, توفيت المرأة, كملوا العرس. بدناش برضو يعني نيجي عليهم كتير لأنه ما بنقدرش نحكم شو اللي صار في هذيك اللحظة. على كل خلينا ننتقل لموضوع تاني وموضوع بهمكم كتير وسألتونا عنه اليوم كتير. اليوم أكتر من مرة سألتوا على موضوع الكلاب الضالة وشو صار. ففي عنا يعني تصريح واضح لأول مرة في هذا الموضوع, لأنه قلنا هذا الموضوع بده شغل هيك خلينا نقول عرواء. بدناش نهيج علينا المؤسسات اللي بتقول إنها تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المش عارف إيش, ويصير زي ما صار المرة السابقة. البلدية اشتغلت على الموضوع بهدوء, لكن اليوم في عنا تصريح في هذا الموضوع. معنا على خط الهاتف عضو مجلس بلدية الخليل الأستاذ معمر العويوي أبو كنان. صباح الخير يا أبو كنان.
1: يسعد صباحك برامي وصباح كل مستمعينك ومتابعينك.
0: يعني موضوع الكلاب الضالة أكيد بهم كل الناس وبهمكم أنتوا كناس وأهل بلد, لأنه أنت وأنا وفلان وفلان وأخونا سويل عاشور وأخونا يوسف الجعبري وأخونا خالد فهد وكل الناس إلها أولاد بتنزل وبتطلع على المدارس وعلى غيره. موضوع الكلاب الضالة صار مزعج, الكل بيسأل وأكيد أنتوا مهتمين. حاولنا لفترة أنه ما نحكيش كتير في الموضوع حتى ما زي ما ذكرت بدناش زي المرة الماضية نهيج علينا العالم, لأنه حتى الإسرائيليين في هذيك الفترة أخذوا بعض التسجيلات وحاولوا يوصفوا الفلسطيني بالوحشية أنه بقتل كلاب وديعة مسكينة ماشي بالشوارع يعني, وأنه مجرم الفلسطيني. لكن اليوم في عنا طرق تانية لحل مشكلة الكلاب الضالة, وأعتقد اليوم أنت صرحت تصريح بخصوص هذا الموضوع. إذا بالإمكان نطلع مستمعينا على التفاصيل الخاصة بهذه القضية.
1: يعني بكل تأكيد موضوع الكلاب الضالة هو موضوع مزعج وموضوع خطير جدا, يمس حياة أبنائنا في مدينة الخليل وفي وليس فقط في مدينة الخليل.
0: نعم.
1: مشكلة الكلاب الضالة هي مشكلة مجتمعية في كل محافظات الوطن وحتى أيضا في كثير من دول العالم.
0: نعم.
1: بتعاني من مشكلة الكلاب الضالة. هناك دول قامت بعملية اللي هي الملاجئ وتطعيم ومعالجة الكلاب الضالة, لكن احنا امكانياتنا كبلدية الخليل او كشعب الفلسطيني لا تسمح لنا بان نقوم بان يكون هنالك علاج للموضوع الكلاب الضالة, وهي من خلال الملاجئ وتطعيمات لهم وخصي لهم ويكون علاج كامل, لانه هذا الامر امكانياته ليس فقط المادية لكن بحاجة لإمكانيات كبيرة وملاجئ ضخمة. لكن احنا في بلدية الخليل من اليوم الأول لإستلامنا البلدية وهذا الموضوع على طاولة المجلس البلدي ونعمل عليه بشكل كبير. في الفترة الأخيرة في تجهيز لأرض لملجأ يتم اصطياد الكلاب, وفي الفترة والأيام القليلة القادمة سيتم نشر مجموعة أقفاص في مناطق متفرقة لاصطياد الكلاب وتحويلهم إلى أرض في وملجأ.
0: نعم.
1: والعمل على تجهيز هاي الأرض وأخذ الموافقة من لنا في منطقة سي. كما تعلم لنا لا يمكن أن نضع أرض ملجأ للكلاب وسط حي سكني.
0: صحيح, يعني هذه لازم تكون بعيدة.
1: نعم. لذلك إحنا باشرين في هذا الموضوع, سيكون هنالك يعني حد كبير من الكلاب الضالة في المدينة. الاصطياد والملجأ هو ليس الحل الكامل لكن هو حل أكثر فعالية,
0: هذا المتاح حاليا يعني,
1: وهذا المتاح حاليا, وهذا يعني كمان أيضا مش بس كمان المتاح, هذا كمان أشي مكلف وماخذ جهد كبير, لأن تفصيل الأقفاص وتجهيزهم كمان بياخد وقت, وإحنا هذا اللي أخذ منا وقت كبير. لكن خلال الأيام القليلة القادمة سيتم نشرهم في عديد من المناطق في مدينة الخليل.
0: طب ممتاز، يعني خلال أيام راح نشوف إشي على أرض الواقع، رغم إنه الناس يعني مع احترامي لأخونا أبو يسري وغيره اللي بيعلقوا قاعدين على الموضوع، يعني الناس بدها إشي فوري، بدها أبرك دبرة زي السحر، تعرف زي شرشبيل، يعني على طول ما فيش إشي زي هيك يا أبو يسري.
1: يعني
0: أبو لا لا بس أنا اسمح لي اسمح لي أبو كنان،
1: نتائجه على الأرض يعني إحنا
0: اسمح لي أبو كنان،
1: يعني يا ريت يكون في عنا عصا سحرية نقدر نعمل هاي الحلول السريعة
0: يعني. لكن معلش أبو كنان اسمح لي، أنا حكيت يوم الخميس وبدي أرجع أحكيها اليوم نفس الإشي، لأنه يوم الخميس كان في تعليق شوي هيك ضايقني أنا من الناس على موضوع إنه إلكوا فترة بتحكوه وما صارش إشي لحد الآن. هلا أنا حكيت وبرجع بقولها كمان مرة يا جماعة الخير، يعني أنا وأبو يسري وتامر وفلان وفلان قاعدين في دورنا تحت المكيفات ملهيين في شغلنا، بنجمع مصاري إلنا، بدنا نبني ونعمر ونشتري سيارات وغيره، في الوقت اللي فيه ناس قاعدة بتشتغل علشاننا، بتشتغل هلا إمكانياتها محدودة لأنه الظروف بشكل عام محدودة، فيش إشي اسمه أبركادبرا، فيش إشي اسمه سحر، فيش إشي اسمه يعني إشي بين ليلة وضحاها. هاي الناس اللي بتشتغل عشاننا عشان تخلصنا من مشاكل موجودة في البلد، يفترض على الأقل ما نسبش عليها، بديش أقولك قولوا لها شكرا، بدناش نقولهم شكرا، مش شكرا يا اخي كنان ابو كنان، مش شكرا، بس على الاقل انا بتمنى على الناس كونوا منطقيين في طرحكم، تكونوش سلبيين، تهدموش كمان اندفاع وايجابيه وعمل هدول الناس، خليهم يشتغلوا، بدكش تقول لهم شكرا، ان شاء الله ما قلت هيك بحكيها بصراحه،
1: يعني هو احنا ما نتفهم قلت. نتفهم غضب الناس لانه هنالك،
0: لا ما هو مش هيك مش هيك كمان يعني،
1: ومطلوب من المجلس البلدي ومطلوب من السلطه ومطلوب من الدوائر الحكوميه والمؤسسات ان تقدم، والمواطن في كل الاتجاهات لديه مشكله، في كل القطاعات في عنده مشكله وفي عندنا ازمات، العمل متعب، نعم هو عمل متعب، والمجلس البلدي يعني نتحدث عن مجلسنا البلدي، نواصل الليل بالنهار وهذا واجبنا، ونحن لا ننتظر من أحد أن يقول لنا شكرا، لأنه هذا واجبنا إنه نقوم في هذا الدور ونقوم بخدمات اللي بيستحقها أبنائنا وأبناء شعبنا. نسبة الرضا
0: لحظة والله لحظة يا أبو كنان، وجدي زاهد بقولك يا أبو رامي إلنا سنين بنحكي في موضوع الكلاب الضالة، شو أبرك دبرة؟ أنا بقولك شو أبرك دبرة، هذا المجلس البلدي إله 3 شهور أو حتى لسه ما كملوش 3 شهور من يوم ما استلم، وهو فاتح لكم ورشة كبيرة في البلد، الشوارع ولا بتعديش منها يا وجدي، تمشيش فيها، المية اختلفت عندك ولا ما اختلفت، الكهرباء حاليا في عمل انه في الشتوية ما تنقطعش عنك الكهرباء، اليوم شوارع البلد مش بس زفتة كمان في تشجير وفي شغل كتير، هو بس موضوع الكلاب الضالة، واذا جيت للصح موضوع الكلاب الضالة بالدرجة الأولى أولويته عند وزارة الصحة مش عند البلديات، شغالين على الموضوع، فيعني بتقول لي فيش إشي على أرض الواقع، من زمان بنحكي في الموضوع مش جديد يعني، طيب مش جديد، أنت شو سويت في الموضوع يا وجدي؟ أنت في محيطك وحارتك قديش كافحت هاي الكلاب الضالة مثلا؟ أنا مش ده حملك مسؤولية، بس أنا يعني ما بدي تحبط الناس.
1: هذا الموضوع موضوع كمان الكلاب الضالة فيه إشكالية كبيرة في موضوع، هل فقط تقوم به بلدية الخليل دون التعاون مع البلديات الأخرى في المحيطة لن يحل الإشكالية. هاي الكلاب الضالة هي يجب أن يكون هناك منهجية كاملة متكاملة في كافة المدن والقرى والمحافظات،
0: خاصة القريبة جدا، يعني
1: يتم إفراغهم من منطقة يتم إحلال مناطق، يأتي مكانهم كلاب المنطقة المجاورة. فإن تم تفريغ منطقة مثلا دائرة السير يأتي من بيت كاحل، يتم إفراغ منطقة بيت كاحل يأتي من من من من ترؤوميا، هاي بحاجة إلى معالجة كاملة ومتزامنة من جميع الهيئات المحلية. لذلك أنت حكيت إنه هي وزارة الصحة، لا هي فقط ليس فقط وزارة الصحة ووزارة الزراعة أيضا كمان.
0: نعم.
1: يعني هي بحاجة لأن يكون هنالك منظومة عمل كاملة متكاملة بتنسيق عالي المستوى وإمكانيات عالية المستوى ليتم إنهاء هاي الحالة، نحن بنقوم بمعالجة، نقوم بالإمكانيات كبلدية الخليل في داخل بلدية الخليل، نعم تجهيز الأقفاص الموضوع من شهرين، واحنا بنجهز في موضوع الأقفاص ضمن المواصفات ضمن التجهيز، من هدول في تفصيل وليس الأقفاص،
0: يعني فيش إشي جاهز زي هيك،
1: مش إشي جاهز، العمل عليهم تم عمل هاي الخطة لموضوع تجهيز الأقفاص، والأقفاص في عملية التجهيز والحدادة، وأيضا الأرض اللي يتم اصطياد الكلاب في داخل الأقفاص وترحيلهم على الأرض. نعم. كمان هذا بحاجة إلى تجهيز.
0: نعم.
1: يعني هذه هذه اللي بأخذ الوقت. أتفهم المواطن إنه سنين بنحكي عن موضوع الكلاب الضالة وما فيش فيه حل، لأنه يعني الناس في النهاية بدها حل.
0: نعم.
1: وبدها حل وبدها.
0: طيب بس نحكي بدون
1: ما يلمس إنه أو في الصبح ما يلاقي فيه كلاب ضالة.
0: أنا مش ضد إنه المواطن ينتقد ويحكي، بس بدون ما يجرح، بدون ما يحبط الناس.
1: بالتأكيد يعني إحنا
0: بدناش يحبط الناس من الشغل، يعني
1: مع الناس بتحكي وتعليقاتها، حتى كمان إحنا ممكن يكون في أمور غايبة عن بالنا أو مش في بالنا، ممكن المواطن إنه يوجهنا وهو.
0: والله طلبنا منهم أفكار ألف مرة، طرحنا موضوع إنه اطرحوا علينا أفكار لحل هذه المشكلة. على كل أبو كنان ضايلك دقيقة للاجتماع اللي عندك، مش رح نعطلك أكثر، يعني شكرا لك. خلال أيام إن شاء الله رح نبلش خلاص؟
1: إن شاء الله،
0: إن شاء رب العالمين،
1: إن شاء الله. يعني هي موضوع الأقفاص كما قلت لك هلأ في حلول تانية، لكن إحنا كبلدية الخليل موضوع اللي هي السم أو القتل، هذه من الأمور اللي صعب العمل فيها،
0: رح تعمل لنا قصة كبيرة يعني.
1: لأنه بس في النقطة المهمة، لأنه عندما كما تحدثت في البداية، عندما يتم قتل كلب تتكالب كل المؤسسات وكل كلاب الأرض على علينا إنه إحنا انتهكنا حقوق الحيوان، والمقابل 100,000 شهيد خلال السنة الثلاث سنوات الماضية سقط من أبناء الشعب الفلسطيني، ولم نسمع أي استنكار أو أي إدانة لهذه العمليات الإجرامية بحق أبناء شعبنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بكلب
0: بتقوم الدنيا
1: الأصوات عالية.
0: أشكرك جزيل شكر أخونا عضو مجلس بلدية الخليل معمر دعوي أبو كنان على هذا الإيضاح. خلال أيام راح تشوفوا إشي عملي على الأرض. أنا بديش هلأ لما جينا الشغل بدي يصير على الواقع وعلى الأرض نصير نحكي بطريقة سلبية، رجاء اتركوهم يشتغلوا، خليهم يشتغلوا. أبو حمزة عمر كان بعت برسالة ما شفناها إلا هلأ، بتقول الأفراح للفرح وليست للمفاخرة، وليس أكرمنا من أنفق أكثر بل من أسعد الناس دون إسراف. والله أشكرك على هذا التعبير الحلو، يعني كتير حلو، إنه فعلا ليس أكرمنا هو من أنفق أكثر بل أكرمنا من أسعد الناس دون إسراف، دون تبذير، دون كمان منافسة للآخرين في أديش وكيف وليش. شكرا جزيلا للجميع، نلتقي غدا في نفس الموعد. كنا وإياكم برعاية جوال شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. برنامج وسط البلد انتهى، شكرا ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية من الهندسة الصوتية. ألقاكم غدا على خير، تحياتي والسلام عليكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: في لقاء مع عدد من الشخصيات المتواجدة في المشاركة خلال الأيام الماضية في مؤتمر الوحدة الإسلامي، أيضا ركز على الجانبين الاقتصادي الداخلي في البلاد وعلى مسار المباحثات مع واشنطن وعلى الجانب العسكري الذي اعتبره بأنه هو ما يدفع الخارجية الإيرانية للوقوف بصمود أو بقوة أكبر عند طاولة المفاوضات وعند التمسك بمطالب إيران. ربط المنجزات الميدانية بما يتم عمله عبر المفاوضات أو حتى عبر التواصل مع دول الوساطة. أيضا أشار إلى أن هذه الحملة الاقتصادية ضد الجانب الإيراني غير مسبوقة، لكن الأمريكيين جربوا كل شيء منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ولن يضاف شيء إلى هذه الحملة سوى انزواء الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع أسهمها في عيون حلفائها في المنطقة. وأشار أيضا إلى أن تشكيل التحالفات الأمنية في المنطقة عبر بعض الدول مؤخرا هو دليل واضح على انعدام الثقة التدريجي لدى هذه الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة. تراجع هذه الدول عن الإيمان بأن القواعد الأمريكية قادرة في المنطقة على حماية أمن هذه الدول، وشدد على أن هذه القواعد هدفها الرئيسي هو حماية أمن إسرائيل بالدرجة الأولى وليس هذه الدول، داعيا هذه الدول أيضا للتعامل بشكل متوازن وطبيعي مع الولايات مع الجانب الإيراني، وانطلاقا من فكرة أن أي منظومة أمنية في المنطقة سيتم التوصل إليها بشكل جماعي ستعود بالرخاء والازدهار على المستوى الاقتصادي للجميع. كثيرة هي كانت التصريحات منذ ليلة أمس ريما، ومن المتوقع أيضا أن استكمل هذا اليوم، وكل هذا كما قلنا عند الأمتار الأخيرة قبيل الإعلان عن الصيغة النهائية التي توصل لها الجانبان الإيراني والأمني فيما يتعلق
5: نقطة الإعلان عن الصيغة النهائية بشأن الاتفاق المبرم بين سلطنة عمان وطهران. هل معنى ذلك بأن الاستراتيجية الإيرانية بشأن مضيق هرمز ما زالت على حالها، لم تتغير رغم الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وتأكيد الحرس الثوري الإيراني بأن المضيق ما زال مغلقا، مقابل ما يقول ترامب بأن حركة المرور عبر المضيق أصبحت متوفرة؟
4: الروايات متناقضة تماما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. الطرفان يحاولان بناء سردية تتعلق بالتحكم بمضيق هرمز. الفكرة الأساس أو الهدف الأساس بالنسبة للجانب الإيراني هو وقف الحرب، لأن عراقشي تحدث مرارا وتكرارا عن أن إغلاق المضيق كان بسبب الحملة العسكرية التي شنتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لمرتين متتاليتين خلال عام، وقلب طاولة المفاوضات في أكثر من مناسبة عبر الجانب الأمريكي. تمسك الإيرانيين بمضيق هرمز حديث قادة عسكريين ونواب في البرلمان من خلفية عسكرية خلال الأيام الماضية عن أن خطة إغلاق مضيق هرمز موجودة على طاولة الحرس الثوري الإيراني منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يتم الحديث عنه بين الحين والآخر عن إيقاف لبعض السفن أو استهداف لبعض السفن أو تحويل لمسارها، وهي ذات الطريقة التي يتعاطى معها الجانب الأمريكي مع السفن الإيرانية أو تلك الراغبة بالخروج أو القدوم إلى الموانئ الإيرانية. هذا أيضا يعطي انطباعا بأن يد الحرس الثوري الإيراني ما تزال طولة إلى حد كبير عند مضيق هرمز. وإن كانت تعترف إيران منذ يومين بأن عمليات تبادل النفط أو تجارة النفط لم تعد بالقرب من السواحل الإيرانية حاليا، وإنما باتت تجري في المياه البعيدة، وهذا اعتراف بشكل أو بآخر من قبل الجانب الإيراني بأن حملة الضغوط أو حملة الحصار المطبقة على الموانئ الإيرانية باتت تزعج الإيرانيين بشكل أو بآخر وتعرق المسار حركة تجارة النفط. وهذا ما طالب به أيضا مسعود بزشكيان يوم أمس الرئيس قال بأن كل ترتيباتنا مع الجانب العماني يدركها تماما ويعلم بها الجانب الأمريكي. نحن نقوم بنصف المهمة، النصف الآخر مرتبط بالجانب الأمريكي عندما نقوم بإعادة صياغة كل ما يتعلق بمضيق هرمز، وقد انتهينا منها عمليا. يجب على الجانب الأمريكي إعادة فتح المضيق رفع الحصار عن إيران لإعادة فتح المضيق بشكله الطبيعي. السؤال المطروح حاليا هو ما الذي سينقله الجانب العماني حاليا للجانب الأمريكي، وهل سيتمكنون من إقناع دونالد ترامب هذه المرة بأن ما جرى التوصل إليه مع عمان هو في مصلحة الجانب؟
5: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. وإلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون تجمع الكعبنة البدوي قرب بلدة الطيبي شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين خلال هجوم مسلح نفذه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين أعاقوا وصول طواقم الإسعاف إلى مكان المصابين بعد أن اقتحم الجنود منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الأهالي. وكان المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المغير في مشهد بات متكررا في ظل أطماع المستوطنين بالاستيلاء على أراض في القرية. إذن نتابع كل هذه التطورات والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون وقوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية. معنا من جنين مراسل التلفزيون العربي عميد شحاد. تفضل عميد.
2: نعم، مستوطنون نفذوا هجوما على تجمع بدوي بالقرب من قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، وعندما حاول عدد من النشطاء الأجانب الذين يتواجدون على مدار الساعة في هذه المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين، حاولوا التصدي لهجمات المستوطنين أو توثيق هجمات المستوطنين بالأحرى، اعتدى عليهم المستوطنون الذين ينفذون هجمات على هذا التجمع، كما ذكرنا تجمع تعيش فيه عائلة الكعابنة بالقرب من قرية الطيبة شرق.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بينهم إصابة بالرصاص الحي، ثم قام المستوطنون باقتحام لقرية سنجل شمال مدينة رام الله، بعد ذلك تبعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر إحدى الأحياء في هذه القرية وقام باعتقال واحتجاز عدد من الشبان الفلسطينيين والتحقيق معهم، لأن عائلات فلسطينية حاولت التصدي لاقتحام باحات منازلها من قبل المستوطنين برفقة أغنامهم الذين يحاولون استفزاز الفلسطينيين في هذه المناطق. اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي شهدتها الضفة الغربية منذ ساعات منتصف الليل تركزت في مدينتي رام الله والبيرة، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم الأمعري وأطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين في هذا المخيم، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما بالرصاص الحي في الظهر، ومن ثم أطلقت قوات الاحتلال النار فأصابت شابا آخر بالرصاص الحي، تم نقلهم من طواقم الهلال الأحمر إلى مجمع فلسطيني الطبي، ثم اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منازلهم في مخيم الأمعري، واعتقلت شابا آخر بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وانسحبت بعد ذلك من هذه المنطقة. هنا في جنين اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت عدة مناطق، أبرزها قرية صانور جنوب مدينة جنين، مداهمة عدد من المنازل، اعتقال شابين، ثم في ساعات الصباح اقتحام قرية رابا في جنين برفقة جرافة عسكرية قامت بشق طرقات جديدة في تلك المنطقة لتسهيل حركة المستوطنين في المناطق الشرقية من مدينة جنين. كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على طريق الجامعة الأمريكية، وهي الطريق التي يسلكها عادة طلاب هذه الجامعة، بالإضافة لأبناء النازحين من مخيم جنين الذين لجأوا منذ 20 شهرا إلى سكنات الجامعة الأمريكية لإيواء أنفسهم إلى حين العودة إلى مخيم جنين. جيش الاحتلال ينصب حواجز باستمرار في هذه المنطقة، قام صباح اليوم باحتجاز مركبات وتفتيش مواطنين واعتقال أحد الشبان الفلسطينيين بعد تفتيش مركبته خلال وصوله إلى منطقة الجامعة الأمريكية. طبعا قبل ساعات أو قبل ساعة من الآن أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الباحث والكاتب الفلسطيني محمد جرادات، وهو والد مؤمن جرادات الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس مع قيس البيطاوي وباسل تركمان خلال عملية قصف نفذتها من طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان هنا في مدينة جنين.
5: شكرا جزيلا لك عميد شحادي من جنين. استشهد شاب فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي في منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية جراء القصف وإطلاق النار. وقالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770,000 دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل. قال مجلس السلام الخاص بغزة أنه وجه رسالة إلى حركة حماس عبر الوسطاء يطالب فيها بوقف الأنشطة المسلحة في قطاع غزة ومنها إطلاق الطائرات الورقية. وأضاف المجلس في بيان أنه أوضح لإسرائيل ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم تجاوز العمل العسكري حدود الاستجابة للتهديدات الحقيقية والوشيكة. استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملاً أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب 150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب 1500، وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعملنا. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعاً من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمسة عشر شيكل، الرقعة كانت بخمسة.

0: لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. وإلى لبنان، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع غارة شنتها طائرة مسيرة على بلدة النبطي الفوق جنوبية لبنان، كما اندلعت حرائق في المنطقة الواقعة بين بلدتي حريص وحداثة جنوبي البلاد جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها بالقنابل المضيئة، ووثقت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المناطق المستهدفة. هذا وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. سياسيا، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: الشراوي عالم من التسالي.
1: تماشيا مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض.

0: الأبيض وايت وينجز لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: حسب، بل تستهدف السلام الإقليمي أيضا وكل من يدافع عن قيم الإنسانية.
4: أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق، وأعلنت قوات تحالف تأسيس السيطرة الكاملة على قاعدتي سركم وبدكوري جنوب شرقي السودان عقب معارك ميدانية.

0: وينضم إلينا من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مناطق بولاية النيل الأزرق رغم أن القوات الحكومية تقول عكس ذلك، لكن هل هناك مؤشرات ودلائل على سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المناطق وبالتالي على قاعدتين في الولاية سركم وبتكوري وهما قاعدتان مهمتان واستراتيجيتان؟
1: نعم، حتى الآن البيانات الواردة من هناك هي الصور التي نشرتها قوات الدعم السريع بوجود جنودها داخل القاعدتين العسكريتين في سركم وبكوري، وأيضا عملية التحشيد التي وردت إلينا من خلال مصادر عسكرية بأن الجيش قد أرسل حشود عسكرية إلى مناطق بكوري وإلى الدفاعات المتقدمة في منطقة الكرمك، وبالتالي استمرار هذه العمليات العسكرية مستمر واستهداف المسيرات المتبادل مستمر، وأيضا إسقاط المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع في هذا المحور من قبل قوات الجيش، يؤكد أن العمليات العسكرية قد ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة كثيرا عن الأيام الماضية، وفيما يبدو أن قوات الدعم السريع أيضا تحاول تحشيد قواتها، خصوصا وأن لديها بحسب اتهامات الجيش السابقة عدة معسكرات داخل الأراضي الأثيوبية. أيضا قوات الجيش تتهم أثيوبيا بأن جميع المسيرات التي تقوم باستهداف المناطق في محور النيل الأزرق تحديدا الجنوب الشرقي لإقليم النيل الأزرق تنطلق من دولة أثيوبيا، وبالتالي هذه العمليات العسكرية تدلل على أن قوات الدعم السريع تريد أن توسع من رقعة انتشارها وسيطرتها في إقليم النيل الأزرق. بعض المراقبين العسكريين يعزون ذلك إلى أن قوات الدعم السريع تريد أن تمدد من العمليات العسكرية وتفرض واقعا ميدانيا جديدا في إقليم النيل الأزرق، وأنها تحاول أن تقوم بعملية شد الأطراف بالنسبة للجيش، خصوصا بعد الخسائر والهزائم الكبيرة التي منيت بها في محاور شمال كردفان، وأنها تريد أن تخلق مناطق جديدة للعمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، خصوصا وأن في الشهور الماضية قوات الجيش استطاعت أن تتقدم بصورة كبيرة جدا في هذا المحور، وحصرت قوات الدعم السريع في مناطق ضيقة جدا في الجنوب الشرقي في الحدود مع أثيوبيا وجنوب السودان، ولكن بعد هذه العمليات الأخيرة قوات الدعم السريع استطاعت أن تتقدم بصورة كبيرة واستطاعت أن تسيطر على جميع المناطق التي كانت قد فقدتها في الأسابيع والشهور الماضية، على رأسها جيسان والكرمك الاستراتيجيتين. التقدم الأخير أيضا يعني أن قوات الدعم السريع استطاعت أن تحشد قوات كبيرة، خصوصا وأنها مدعومة بقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة جوزيف توكا، والتي لها خبرة في هذه الأراضي حيث أنها كانت تعمل عليها منذ سنوات ماضية في حتى قبل الثورة السودانية إبان العهد السابق، وأن لها القدرة على عمليات الكر والفر بمعرفة الطرق المؤدية إلى هذه المدن والمسالك المؤدية إلى هذه القواعد العسكرية. إنسانيا في إقليم النيل الأزرق أيضا الوضع الإنساني كارثي جدا بهطول الأمطار بغزارة في هذا الإقليم في هذا الفصل، أيضا أدى إلى نزوح مئات الأسر من محافظتي جيسان والكرمك باتجاه محلية ود الماحي التي وصلتها بحسب التقديرات المحلية الأخيرة أكثر من 35,000 نازح من المحليتين أو من المدينتين، وأيضا وصول عشرات الآلاف إلى مدينة الدمازين، ويعاني النازحون في معسكرات النزوح أوضاعا إنسانية سيئة بسبب قلة الدعم المادي لهذه المنظمات العاملة إذا كانت محلية أو دولية، أيضا لوعورة الطريق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تستعر فيها العمليات العسكرية وتسبب انعدام وفقدان للأمن، خصوصا للمنظمات المحلية العاملة للانتهاكات التي يمكن أن تمارس بحقهم من قبل قوات الدعم السريع إذا ما وقعوا في أيديهم. أما في إقليم كردفان أيضا الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، خصوصا في غرب كردفان، حيث تقول بعض المصادر أن قوات الدعم السريع عززت من وجودها داخل مدينة النهود، وأنها قامت بإغلاق الأسواق وأيضا بمصادرة الإنترنت الفضائي، مما يخلق واقعا مخيفا ومقلقا بالنسبة لعدد كبير جدا من المنظمات، في أن قوات الدعم السريع ربما تريد أن تقوم بممارسة انتهاكات بحق المواطنين في مدينة النهود. أيضا انعدام الدخل وعدم وجود مساعدات إنسانية واصلة إلى المدينة وإلى بقية مدن غرب كردفان أيضا يعزز واقع إنساني سيء جدا بالنسبة للمدنيين والمواطنين والنازحين.
0: نتناول هذا الموضوع الآن، منطقة النهود والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون وسكان المنطقة. شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أعلاف الحيوانات أصبحت وجبة رئيسية وحيدة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن كانت بوابة التجارة والزراعة. ماذا يحدث في النهود وما أهميتها الاستراتيجية، ولماذا تفرض الدعم السريع حصارا كاملا عليها؟ النهود إحدى أكثر مدن غرب كردفان اكتظاظا بالسكان، 110 ألاف نسمة يعيشون وضعا إنسانيا صعبا. موقع النهود الاستراتيجي جعل منها نقطة معارك من أجل السيطرة عليها، فهي تشكل حلقة وصل وبوابة رئيسية تربط بين ولايات كردفان ودارفور والعاصمة السودانية، ما يجعلها نقطة عبور وتحكم لوجستية وعسكرية بالغة الأهمية. الأوضاع في النهود تدهورت أكثر بعد سيطرة الدعم السريع عليها في مايو 2025 في معارك أدت حينها إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص وفق تقارير إعلامية. مرصد كردفان قال إن العلف من مخلفات معاصر الزيوت أصبح الوجبة الرئيسية في المدينة بعد أن وصل سعر كيس الحبوب إلى أكثر من 160 دولارا أمريكيا، وطلب المركز بضرورة تأمين طرق إنسانية وعدم استخدام الغذاء وسيلة ضغط. في الأيام الماضية قوات الدعم السريع تحكم حصار المدينة وتفرض إغلاقا كاملا يشمل الأسواق والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقييد حركة المواطنين وقطع خدمات الإنترنت وفق غرفة طوارئ دار حمر. الدعم السريع تواجه اتهامات عدة في النهود، التقارير تشير إلى ارتكابها إعدامات ميدانية وتصفيات جسدية، إلى جانب حملات اختطاف واعتقال قسري لمئات الأشخاص، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين. ما الذي يعده المسلحون هناك؟ مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية حذر قبل أيام من أنه رصد تحركات للدعم السريع تدل على استعدادها لارتكاب مجازر في النهود بعد عزلها عن العالم بقطع الإنترنت والاتصالات. مصادر سودانية محلية قالت إن قوات الدعم السريع تسعى لتحويل النهود إلى مقر قيادة متقدم تنطلق منه باتجاه مناطق شمالي كردفان. تأتي هذه التطورات في النهود بعد تمكن الجيش السوداني الأسبوع الماضي من استعادة مناطق واسعة شمال كردفان خلال عملية عسكرية أجبرت الدعم السريع على التراجع، ما جعل النهود ومحيطها ضمن نطاق التصعيد العسكري.

0: معنا من دارفور سيد آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة. سيد آدم، ما الذي يجري في مدينة النهود غرب كردفان، وكيف أثر سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان والنازحين فيها؟
1: في البداية شكرا جزيلا وحبك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في التلفزيون العربي. طبعا الوضع الإنساني في مدينة النهود يعتبر هي واحد يختصر مؤساة السودان، وهي ليس بنهود وحدها هي التي تعاني من هذه المعاناة، لكن الحاجة اللي بيزيد المعاناة هي يعني عدم وجود الغذاء الكافي بالنسبة للمدنيين في انه يعني يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. فلذلك هناك يعني شح في الاحتياجات الأساسية بالنسبة للحياة، هناك يعني مؤاساة كبيرة جدا، الأوضاع الإنسانية مزرية وكاسية، يعني يختصر الكارثة الحقيقية بالنسبة للمجتمعات هناك في كردفان والنهود على وجه التحديد. وهناك يعني قبضة أمنية بأنه يعني عدم استخدام الستارلينك وفق التقارير اللي واردة، فده يعني زادت المعاناة، لأنه هناك يعني عدد كبير جدا ممكن بيعتمدوا على أهليهم اللي خرجوا من خارج المدينة، ممكن يكونوا قاعدين يعني برا السودان في المحجر وغير ذلك، وبعد ذلك هم بحاولوا أنه يعني
0: إذن ما تقوم به الدعم السريع من خلال قطع الإنترنت، خدمات الإنترنت وستارلينك، متعمد سيد آدم من أجل عدم يعني السماح بالتحويلات المالية ومساعدة السكان في هذه الأزمة؟
1: طبعا في هذه الأزمة كافة أطراف الصراع هم يعني استخدموا المواطنين ك يعني جزء من سلاحهم، ويعني وحتى الغذاء بيعتبر انه يعني استخدموها كواحد من ادوات بتاعت الحرب، فهنا المواطن هي اللي بتدفع الثمن يعني. فدعم السريع يعني قاعد يعمل الانتهاكات، يعني ده واحد من الانتهاكات اللي دي حقوق الانسان في انه يعني تعمل او تسيطر على الشبكات، وحتى الحكومة السودان هي برضو حرم المواطنين في دارفور بقطع الاتصالات كلها، فكردفان ودارفور بيعتمد على الستارلينك، فبعد ذلك الحاجة ده بيعتمد على الجهة المسيطرة على المنطقة ده، فحسي النهود ده هي مسيطرة قوات الدعم السريع، فلذلك يعني كل الطبيعات.
0: نعم سيد آدم، إذن الوضع في مدينة النهود كما اطلعنا من السيد آدم رجال سيء للغاية من النواحي الإنسانية والمعيشية. نتحدث عن الإجراءات وما تقوم به قوات الدعم السريع من أجل تشديد الحصار الإنساني على سكان المدينة. بالنسبة لتقييد حركة المواطنين سيد آدم، هل هي محاولة من قبل الدعم السريع لعدم مغادرتهم المدينة واتخاذهم كدروع بشرية؟
1: هي حركة المواطنين في كل المناطق بتاعت النزاع بالنسبة للطرفين في يعتبر هي يعني زول مثلا قاعد يعني زي زول داير يعمل لنفسه يعني مشكلة كبيرة جدا، بيعتبر انه يعني اي تحرك يعتبر جريمه كمواطن في اي منطقه مناطق بتاعت النزاع بالنسبه للاطراف الصراع يعتبر جريمه كمواطن سوداني عازل في بلدك، يعني ما عندك الطريقه مطلقا انه انت تتحرك في اي منطقه من مناطق بتاعت النزاع. وبرضه استخدام الطرفين في الفتره الاخيره للمسيرات وهي يعني اصبحت حرب متطوره ويحصد ارواح بتاعت المواطنين، هي اكثر الطريقه اللي حصدت ارواح بتاعت المواطنين في الفتره الاخيره في السودان. ولذلك يعني كافه اطراف الصراع هم يتحملوا كل التبعات، يعني لانه من في انه اي دول يتحرك اينما يشاء يتحرك يعني وياكل ويشرب ويعبر، لكن ده كله ما موجوده، وده يعني من واحد من ادوات ومن سلوك بتاعت الحرب، يعني عملت كل هذه السلوك.
0: طيب كيف تبدو الاستجابة للمطالبات بفتح ممر إنساني آمن في مدينة النهود؟
1: الواقع محتاج إلى تحركات عاجلة للضغط على كافة أطراف الصراع في إنه يعني إيقاف الحرب وينفي اتجاه بتاع هدنة إنسانية. أنا وضع ما بيحتمل السنة ده أمطار قليلة جدا، يعني مرات المطر يعني زي ما قلت إنه هناك جفاف جفاف نعم. ولذلك بعده بكون في بجاعة حقيقية ومشكلة بتاعة التمويل بالنسبة للوكالات والأمم المتحدة. فلذلك يعني لا بد من العالم أن يتحرك، وبرضو حجم أزمة السودان في كردفان والدارفور والنيل الأزرق يعني أكبر من أي أزمة في العالم كما يصفها العالم، لكن حجم الأزمة مع مقارنة بالتعامل معها هي يعني ضئيل جدا، لا تساوي يعني 10% من التعامل الحقيقي، لأن المجتمع هي بجد يعاني من صعبة جدا من تدهور إنساني، من الجوع، من الخوف، من الأمراض، من الخزلان بتاعت العالم اللي خلت وتركت المواطنين يعني بين الطرفين، يعني وكافة أطراف الصراع يعني قاعدين يرتكبوا الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين العزل في السودان وفي التجمعات النزوية.
0: شكرا جزيلا لك آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وهذا الخبر العاجل حيث أفاد حاكم منطقة كييف بمقتل 27 شخصا في ضربة روسية الليلة الماضية على مقاطعة بوتشا. هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بينهم أطفال من منطقة بوتشا التي شهدت انفجارات متتالية.
2: راديو الحرية 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الأوكرانيون عن وجود مثل هذه المستودعات بالقرب من مناطق الحضرية أو المناطق السكنية، وربما هذا ما يفسر العدد الكبير من الضحايا لغاية الآن. الحديث يجري حول 27 قتيلا وأكثر من 40 جريحا من بينهم 4 أطفال. طبعا فرق الطوارئ والإنقاذ منذ مساء أمس أعداد كبيرة، أفواج من هذه الفرق خرجت أيضا من العاصمة كييف متجهة إلى محيط العاصمة تحديدا في هذه المنطقة في بوتشا من أجل المشاركة في تطويق النيران وطبعا تقديم المساعدات. طبعا لا تزال يعني سحب كثيفة من الدخان تنطلق من هذه المنطقة المستهدفة، يعني يمكن رؤيتهم من أي مكان طبعا في العاصمة كييف. السلطات لا تزال تحذر المواطنين الأوكرانيين من ضرورة تجنب الوصول إلى هذه المنطقة، وأيضا يعني كان هناك إجراءات اتخذت من قبل السلطات الأوكرانية بغلق الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة، طريق كييف تشوب كما تقول السلطات الأوكرانية. هناك ازدحامات مرورية خانقة في هذه المنطقة بعد إغلاق السلطات الأوكرانية، وذلك طبعا تحسبا لربما أي انفجارات جراء وجود مواد من الممكن أن تنفجر في هذه يعني في المنطقة المستهدفة. طبعا رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف، طبعا تحدث يعني منذ مساء أمس هو يتحدث عن يعني عمليات تقوم بها فرق الدفاع المدني، فرق الطوارئ والإنقاذ، وأيضا الإسعافات التي خرجت من مدينة كييف باتجاه هذه المنطقة. وكان قد تحدث عن أن هناك عمليات إجلاء لعدد كبير من سكان المنطقة، تحدث بالأمس عن 200 شخص تم إجلاؤهم، واليوم في آخر أو في أحدث البيانات الصادرة من رئيس الإدارة العسكرية الحديث يجري حول 380 شخصا تم إجلاؤهم لغاية الساعة من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا ريما، استهدافات على العاصمة كييف تجري تقريبا يعني لا تهدأ صافرات الإنذار، وكأن هذه المسيرات لا تبرح الأجواء هنا في العاصمة أو حتى في محيطها. كل دقيقة تقريبا هناك يعني تحذيرات من مسيرات روسية في مختلف البلدات والقرى المحيطة في العاصمة كييف، منها من يستطيع التسلل إلى داخل أجواء العاصمة تتعامل معها الدفاعات الجوية بطبيعة الحال، كما كان في مساء أمس وحتى في صباح اليوم هناك كانت يعني إنذارات من تسلل هذه المسيرات إلى داخل أجواء العاصمة، سقوط حطام لمسيرات في منطقة سفيتوشنا في 3 مواقع، والحديث كان يجري عن إصابة شخصين. طبعا الآن نحن لا نزال في حالة إنذار، الآن بدأت منذ نحو 3 ساعات ونصف، لا تزال العاصمة كييف ومحيطها يعني يشهد هذه حالة الإنذار، ولا تزال يعني الدفاعات الجوية تتعامل مع بعض من المسيرات هنا وهناك في أجواء العاصمة وفي أجواء المناطق المحيطة بالعاصمة كييف.
0: نعم إياد، شكرا جزيلا لك إياد السيتي من كييف. وننوه مشاهدينا بهذا العاجل انقطاع بث تلفزيون النيجر في ظل إطلاق نار مستمر منذ الليل في العاصمة نيامي. إذن انقطاع بث تلفزيون النيجر في ظل إطلاق نار مستمر منذ الليل في العاصمة نيامي. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسا رودريغيز التوصل إلى اتفاق نفطي مع الولايات المتحدة وصف بالأضخم، يهدف إلى زيادة إنتاج الخام وتطوير القطاع عبر ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لتطوير نحو 17 حقلا نفطيا استراتيجيا. وأوضحت أن الاتفاقية تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، متوقعة تحقيق إيرادات ضريبية لفنزويلا تفوق 200 مليار دولار. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية مع فنزويلا وصفها بأضخم صفقة نفط في تاريخ العالم، وأضاف أنه بناء على توجيهاته وبالعمل الوثيق مع الرئيس المؤقت لفنزويلا دلسي رودريغيز ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، نجح كل من وزير الخارجية ووزير الحرب في تأمين سيطرة أمريكية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا. وأكد ترامب أن هذه الصفقة تضاعف احتياطات النفط الأمريكية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود لفترة طويلة في المستقبل، مع المساهمة في وضع فنزويلا على نجاح وصفه بالهائل. أفادت شرطة نيبال بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 626 قتيلا على الأقل، فيما لا يزال أكثر من 1400 في عداد المفقودين بينهم مئات الأجانب. وقال فريق الاستجابة الكوري الجنوبي إنه يواصل عمليات البحث عن 9 مواطنين ما زالوا مفقودين بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية شمال ووسط جبال هيمالايا في نيبال. وقال مسؤول في سول إن الظروف الجوية غير المتوقعة ومخاطر حدوث المزيد من الفيضانات تصعب عمليات البحث، مشيرا إلى أن الفريق استأجر 6 مروحيات للبحث بعد أن دمرت الفيضانات الطرق والجسور. أفادت الحماية المدنية الجزائرية بأنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد وسط استمرار مساعي الإنقاذ. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة، خلفت عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت السلطات الرسمية حداداً منعت قوات تابعة لحكمة الهجري أحد شيوخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سويداء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية من الخروج من المدينة باتجاه الريف الشمالي لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية. وعلى مدخل المدينة وقع عراك بين أهالي الطلاب وعناصر الحرس الوطني. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارا بعقد دورة استثنائية للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات في دورتها الرئيسية بسبب عدم التوافق على افتتاح مراكز داخل المحافظة. وتشهد سويداء منذ يوليو العام الماضي خلافا بشأن إدارة شؤونها، وتحاول قوات الحرس الوطني فصل المحافظة إداريا عن العاصمة دمشق وتحقيق استقلال ذاتي على حد وصفهم. أفادت منظمات حقوقية تونسية بتسجيل حالات وفاة في مستشفيات تونس يعتقد أنها مرتبطة بموجات الحر، إلى جانب وفاة سجين وتدهور الحالة الصحية لسجينين آخرين نقلا بعدها إلى أقسام الطوارئ. وقال رئيس منظمة الأطباء الشبان إن المنظمة أحصت 13 وفاة خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد. وفي مدينة قفصة أفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوفاة سجين داخل السجن المدني، بينما أبلغ فرع الرابطة في المهدية عن تدهور الحالة الصحية لسجينين بسبب ظروف الاحتجاز والحر الشديد ما استدعى نقلهما إلى قسم الإنعاش. احتشد الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي وسط العاصمة الأمريكية واشنطن لحث الأمريكيين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة ورفع أصواتهم بالرفض لمحاولات ترامب تقييد التصويت عبر البريد. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة رولا حيدر.
4: هذه أصوات تود لو تسمع وترى ثم تكتب نتيجة في صناديق الاقتراع. عند نصب لينكولن التاريخي بالعاصمة واشنطن تجمهر الآلاف من أنصار الحزب الديمقراطي حاملين شعارات من مراحل سياسية شتى منذ تأسيس البلاد مرورا بمسيرات الحقوق المدنية ولغاية أمريكا اليوم. الغاية واحدة، ندافع عن أصواتنا، هكذا يقولون.
6: حقوقنا في التصويت تتعرض لهجوم من الداخل من البيت الأبيض. هذه مجموعة من الأشخاص الموجودين هنا جميعا لدعم حقوق التصويت. إنه صوتنا.
7: سيعطي نشاطنا دفعة للناخبين وسنرغب في القيام بالمزيد والمشاركة بشكل أكبر في هذا الحراك.
4: الرسالة العريضة هنا هي التعبئة الشاملة ورفع الصوت ضد ترامب وحلفائه. تتقدم المتحدثين بالخطاب طبقة واسعة من وجوه ديمقراطية وتقدمية بارزة انهالت بالنقد اللاذع لمحاولات الإدارة التضييق على تصويت الأقليات والحد من التصويت عبر البريد. ولأن سعي ترامب إلى الحد من التصويت عبر البريد وتقييد آلية التسجيل الانتخابي هو جزء من سياسات أخرى أعم وأوسع، لم يفوت المشاركون فرصة إظهار سخطهم عليها.
8: لقد سيطرت القوات الفيدرالية علينا وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يتحركون بلا ضوابط في شوارعنا ويحتجزون جيراننا. إنه وضع مرعب حقا.
4: ديبرا براين أستاذة جامعية قدمت اليوم بشعار الحرية تعني الحرية وبآمال طلابها الذين ينتمون لكل عرق ومشرب.
9: لقد درست شباباً من مختلف الأعراق والخلفيات ويتمتعون بقدر هائل من الإمكانات، وهذه الإدارة تعمل على إحباطهم ودفعهم.
3: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
12: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
13: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
17: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: صالح الحكومة أو كأنه يميل أكثر إلى وجهة نظر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ويحاول تحقيق حالة من الوئام على مستوى التصريحات لنقلها للشارع الإيراني الذي تلعب في التأثير على الرأي العام هنا في إيران عدة عوامل، منها ما يتعلق بصراع التيارات في الداخل، بعض التيارات المتشددة الرافضة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة الإيرانية في الخارج رولا التي تكثف الحديث عن أي أزمة اقتصادية في البلاد، إضافة للرواية الغربية تحديدا الرواية الأمريكية التي تتحدث عن صفر صادرات إيرانية وعن قرب ركوع الجانب الإيراني من الناحية الاقتصادية أمام الحملة الاقتصادية غير المسبوقة التي شنتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام قليلة ضد الجانب الإيراني، أو ما يسميه ترامب النورماندي الاقتصادي. كلام موجه من قبل مجتبى خامنئي المرشد الإيراني للداخل حول ضرورة الحفاظ على الوحدة، عدم السماح لأي أحد بنشر روايات تضعف هذه الوحدة، ضرورة الاستفادة من المكاسب الميدانية ونقلها إلى طاولة المفاوضات، مع تثمين لدور كل من الخارجية الإيرانية، الفريق المفاوض، وأيضا الحكومة الإيرانية على قدرتهم على الصمود رغم كل الضغوط المطبقة عليهم، على اعتبار أن هناك عدة عوامل رولا تلعب دورا أيضا في التأثير على قدرة وهامش حركة الحكومة الإيرانية في البلاد فيما يتعلق بإدارة الملفات الاقتصادية. وهذا أيضا ما دفع الحرس الثوري الإيراني بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية لتقديم بيان أعلن فيه وقوفه إلى جانب الحكومة الإيرانية في كل ما يتعلق بالتحركات الرامية لرفع العقوبات عن إيران، وكأن الحرس هنا يقترب أكثر أيضا من رواية الحكومة بالنظر إلى الآراء والتقارير التي كانت تخرج بين الحين والآخر وتتحدث عن وجود شرخ في العلاقة ما بين قادة في الحرس الثوري الإيراني من قادة الصف الأول مع الحكومة الإيرانية وشخص الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حول طبيعة إدارة الملفات الاقتصادية في البلاد.
5: طيب، طبيعة إدارة الملفات الاقتصادية وطبيعة إدارة المشهد، حسام، مسعود بيزشكيان يقول سنبدأ بفرض القيود على الحكومة والدوائر الرسمية قبل نقل أي مشكلات للشعب، وهنا يطرح تساؤل، هل يبدو المشهد بأن الاهتمام الإيراني من كل الأطراف المسؤولة ينصب على شكل السردية والرواية الإعلامية والخطاب الإعلامي في مواجهة كل ما يجري؟ وهنا يبرز السؤال عن المواجهة العملية على الأرض، هل تم إصدار أي قرارات، أي إجراءات، هل يتم الحديث عن إجراءات لحماية الشعب الإيراني من هذه العقوبات وتبعاتها؟
4: صعب جدا أن حصر مسألة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية، لأن هناك شبكة أخرى تسمى بشبكة الظل، وهناك تيار واسع في الحرس الثوري الإيراني كان لديه دور كبير خلال العقود الماضية في مسألة الالتفاف على العقوبات، وكأن الاقتصاد يحمل صورة أو يدار بشكل مزدوج هنا في الداخل الإيراني. هذا وضع الحكومات المتعاقبة في إيران أمام الحرس الثوري في أكثر من مناسبة في حالة مواجهة. نتذكر نتذكر المواجهات التي كان يخوضها الرئيس الأسبق حسن روحاني أيضا مع قادة في الحرس الثوري الإيراني، لأن لكل طرف طريقة تعاطيه ورؤيته فيما يتعلق باقتصاد البلاد. الحكومة دائما ما تنحى منحا دبلوماسيا تميل أكثر للتعامل بشكل طبيعي مع دول الجوار، وأيضا الذهاب نحو التفاوض وإمكانية حل الملفات المعقدة مع الجانب الأمريكي للعودة بشكل طبيعي للعمل وفق منظومة الاقتصاد الدولية. لكن كثيرة هي التقارير من الناحية العلمية أتحدث، التي تقول بأن أي دولة تقع تحت الحصار عندما تتشكل فيها شبكة الظل يكون من الصعب جدا تفكيك هذه الشبكة، ويحتاج الأمر إلى حروب ومعارك داخلية ونوع من التوافق الداخلي ولسنوات طويلة، لأن الموضوع ليس عبارة عن ضغطة زر لعودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية. هناك شبكات تنسج سواء داخل البلاد أو خارج البلاد يقوم من خلالها الطرف المتعرض للعقوبات بعملية إدارة الاقتصاد. نلاحظ بأن الإدارة الأمريكية تركز بين الحين والآخر عبر تصريحات إدارة البيت الأبيض وأيضا شخص الرئيس دونالد ترامب عن الحديث عن أنه تم اكتشاف شبكة جديدة، أشخاص جدد يتعاملون مع إيران، جهات جديدة ودول جديدة، وهذا ما ساهم في زيادة ربما أعداد هذه الدول والأشخاص والجهات والكيانات على قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي. أمريكا تحاول دفع إيران بشكل أو بآخر للوصول إلى النقطة الأخيرة بحيث لا يبقى بأيدي الإيرانيين أي ربما ورقة من الناحية الاقتصادية للعبها وفرضها على طاولة المفاوضات. كلما جرى الضغط اقتصاديا على الجانب الإيراني كلما كانت المشاكل أكبر وكلما كانت المواجهات
5: يعني
4: أكبر.
5: هذا يعني حسام بأن اقتصاد الظل
4: على سبيل المثال وبعجالة،
5: نعم هذا يعني بأن اقتصاد الظل وشبكاته هي الحامل الرئيسي في هذه المرحلة في مواجهة العقوبات.
4: لا يمكن القول بأنها الحامل الرئيسي، ولكنها جناح أساسي في تشكيل اقتصاد البلاد. شبكات واسعة داخل وخارج البلاد من السلع والمواد الأساسية وصولا إلى الطاقة والمنتجات ذات المستوى العالي. على سبيل المثال وبعجالة، هناك شيء يشبه الأزمة على مستوى البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، كانت أو جرت بمجرد أو ظهرت بمجرد حديث بعض وسائل الإعلام عن وجود ارتفاع في أسعار مادة البنزين. لم يبقى مسؤول في الحكومة إلا وتحدث مباشرة لوسائل الإعلام المحلية بأنه لن يكون هناك رفع بأي سنت أو أي ريال لهذه المادة، فلماذا تقوم الناس بالاصطفاف قرب بعض محطات الوقود؟ لا أحد يعلم سبب هذه الظاهرة التي تتكرر في العاصمة بين الحين والآخر، مع وجود كلام وتأكيدات دائما من قبل الحكومة الإيرانية عن أن هذه المادة متوفرة، وإن كان هناك نية قديمة لدى الحكومة برفع سعرها وجعلها موافقة أو متطابقة مع الأسعار أسعار الوقود على مستوى العالم. لكن هذه الخطوة لديها الكثير من الإجراءات وستوقع الحكومة في الكثير من المشاكل في الداخل، وتحديدا مع الشارع الإيراني الذي يرى بأن أي ارتفاع في أسعار هذه المادة سينعكس على مائدته في النهاية وسيؤدي إلى ارتفاع الكثير من المواد الأولية التي بات يحصل عليها وإن كانت متوفرة لكن بصعوبة نتيجة انخفاض سعر الريال الإيراني.
5: نعم شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام تيا. استشهد شاب فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي في منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، كما أفاد مستشفى الكويت التخصصي الميداني بنقل عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. للمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، لو تضعنا في صورة عن آخر تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع.
3: ما زلنا في ذات الصورة والمشهد الذي يرسمه جيش الاحتلال بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خروقات متواصلة تستهدف فلسطينيين. آخرها كان باستهداف إسرائيلي لشاب كان يمشي في طريق عام في منطقة المواصي قبل نحو ساعة من الآن، أصيب بحالة حرجة ونقل إلى مستشفى ميداني قبل أن يصل إلى مجمع ناصر الطبي ويتم التعامل معه داخل قسم الجراحة في المجمع. وقبل ذلك بساعة تقريبا كان قد استشهد شاب فلسطيني في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى بالتحديد في قرية المصدر. أصيب الشاب بجراح خطيرة ثم استشهد على الفور قبل أن ينقل إلى مستشفى شهداء الأقصى. بذلك نتحدث عن 10 من الشهداء خلال 48 ساعة، 9 شهداء منهم هم شهداء جدد كما ذكرت وزارة الصحة، و18 جريحا جراء هذه الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ليس فقط الاستهداف المباشر للفلسطينيين، وإنما القصف المدفعي المتواصل الذي نسمعه خلال ساعات الليل وحتى اللحظات الأخيرة. كان هناك قصف مدفعي في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، المناطق الشرقية أيضا لمدينة خان يونس، ومناطق وسط المدينة التي أيضا يسيطر عليها جيش الاحتلال بالنار، لأن هذه المناطق أصبحت على الأرض بالقرب من مناطق تواجد وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بالواقع الميداني. داخليا فلسطينيا قبل نحو ساعة ويجري حتى هذه اللحظة المؤتمر الثالث للسلم الأهلي، والذي عقده هو التجمع الوطني للعائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية في مدينة خان يونس، وهو عقد أيضا بشكل مركزي. حضره عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ووجهاء العائلات الفلسطينية، نتحدث عن حضور بالمئات. هذا المؤتمر يأتي في إطار تأكيد العشائر والعائلات الفلسطينية مع الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية على الوحدة الوطنية، على تعزيز الواقع السلم الأهلي، وأيضا الدعوة بعدم استخدام السلاح في المشاكل الداخلية، محاولة لضبط الواقع الداخلي الذي يحاول جيش الاحتلال إفراغه أمنيا وتعميق حالة القتال الداخلي بين العائلات. فيما أيضا أكدت العائلات في هذا المؤتمر أن باب التوبة مفتوح لمن تورطوا بالعمل مع الميليشيات في المناطق الشرقية لقطاع غزة، ما لم تتلطف أيدي من يريدون العودة إلى المناطق الآمنة هنا في قطاع غزة، ما لم تتلطف أيديهم بالدماء. طبيعة الحال هذا ملف شائك وكبير تعمل عليه الفصائل الفلسطينية مع العشائر الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، لكن أيضا المؤتمر جاء بشكل أساسي ليؤكد على أن العائلات تتعاون لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، فيما كانت هناك دعوات لدخول اللجنة الإدارية لإدارة غزة من أجل تسلم مهامها وتنظيم الواقع المعيشي والمجتمعي داخل قطاع غزة.
5: شكرا لك من خان يونس، مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أفادت منظمة اليونيسف باستشهاد 4 أطفال وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية جراء القصف وإطلاق النار. قالت المنظمة إن الهجمات دمرت مخزنا لها يحتوي على إمدادات غذائية بقيمة تتجاوز 770 ألف دولار، كما ألحقت أضرارا بمنشأة مياه في دير البلح يستفيد منها أكثر من 4000 شخص بينهم نحو 2000 طفل. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافة طويلة أملا في أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب1500 وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعملنا. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعاً من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال وبتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستاشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيب هش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعب من البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. فجر اليوم أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطنين خلال هجوم مسلح نفذه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرقية رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين أعاقوا وصول طواقم الإسعاف إلى مكان المصابين بعد أن اقتحم الجنود منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الأهالي. وفي مخيم الأمعري بمحافظة رام الله شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت مناطق عدة في الضفة الغربية. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. إلى لبنان الآن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، حيث نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية.

0: وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. سياسياً، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وأعطتها ما طلبت وما لم تطلب، مشدداً على رفضه مشروع المناطق التجريبية. في السياق، أطلع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل الرئيس جوزيف عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع مسؤولين إيطاليين.
1: من جديد، الجنوب اللبناني تحت النار. قصف إسرائيلي يطال حول ووادي سلوق وحاريس. دخان هنا يتصاعد من محيط البلدات. وفي عيت الجبل، قوات إسرائيلية تتقدم تشعل الحرائق عند الأطراف. وفي طلوسة، تفجيرات جديدة، وبين مركبة وبني حيان انفجارات تهز المنطقة. ميدانياً التصعيد يتسع، وسياسياً القلق يتصاعد. الرئيس جوزيف عون يلتقي قائد الجيش، وعلى الطاولة الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية ومستقبل الترتيبات الأمنية. أما حزب الله فقد أعلن رفضه المناطق التجريبية والمفاوضات والمشاريع المطروحة، معتبراً أنها استسلام لإسرائيل دون ثمن.
2: السلطة اللبنانية اختارت مساراً لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعاً عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه.
1: وفي نيويورك، الأنظار تتجه إلى مجلس الأمن. لبنان يريد تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الدولية اليونيفيل، وإسرائيل ترفض. أما الولايات المتحدة فلا تبدو مؤيدة

0: للتمديد، والبديل فما زال موضع خلاف. بيروت تخشى انهيار اتفاق الإطار الموقع في 26 يونيو حسب مصادر
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. من المسؤولين ويجب معاقبة المسؤولين عن وجود مثل هذه المستودعات التي تحوي الذخيرة في مناطق سكنية، مناطق حضارية. صباح اليوم كان قد تحدث رئيس مقاطعة كييف حول هذه الهجمات، وقال بأن الهجمات كانت قد أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 40 في حصيلة طبعا أولية، إذ لا تزال رولا فرق الإنقاذ والدفاع المدني تعمل في هذه المنطقة على إخماد النيران. هناك يعني سلسلة من
8: أوكرانيا بالسلاح وبالمعدات، وأيضا دعا إلى تكثيف العقوبات على روسيا. طبعا هذه الهجمات رولا تشهدها العاصمة كييف بشكل مكثف منذ نحو 3 أيام، 50 ساعة بحسب ما تقوله تقارير أوكرانية. يعني لا تزال كييف تحت النيران، نيران المسيرات الروسية. في كل تقريبا 10 إلى ربع ساعة أو نصف ساعة يعني تنطلق فيها صافرات الإنذار محذرة من وجود مسيرات أو حتى صواريخ أثناء ساعات الليل. لا تزال يعني العاصمة تشهد يعني وضعا يبدو، إذا صح التعبير، فيه الكثير من الرعب والذعر بالنسبة للسكان المحليين. عندما تنطلق هذه الصافرات يتوجه العديد من الناس، السكان، إلى أماكن الاحتماء، إلى محطات المترو، وخاصة في ساعات الليل. يبدو أنه هذه الهجمات بدأت تكثفها روسيا، ربما في رد على الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية وتستهدف فيها المواقع الروسية في العمق الروسي. الحديث يجري عن ضربات أيضا أوكرانية كانت قد استهدفت خلال ساعات الليل مواقع عدة في روسيا، منها محط أو قاعدة هفارديسكي الروسية في شبه جزيرة القرم، وكما ذكرت رولا يعني المراكز التجارية أو تجارة إلكترونية في روسيا، منها مركز دي إن إس ومركز أوزون في مقاطعة روستوف.
9: شكرا لك من كييف مراسلة التلفزيون العربي إياد السيتي.
8: نعم رولا.
9: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطية.
6: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. تمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا، تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل، فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره باباً جديداً للازدهار، وأخرى تعده تنازلاً وتفريطاً في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
9: إلى سوريا الآن، وبعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجر في السويداء جنوبية سوريا عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات، بدأت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال المحافظة. شهدت المحافظة وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضاً على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى الريف الشمالية. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات اليوم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز الامتحانات. هذا وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بعقد دورة استثنائية للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات في دورتها الرئيسية بسبب عدم التوافق على افتتاح مراكز داخل المحافظة. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون العربي خالد الإدلبي. أهلا بك خالد. يعني لو تضعنا في تفاصيل ما يجري بالضبط وعملية الإعاقة للطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات، ما الخيارات التي تقدمها الدولة في هذه الحالة؟ وأيضا يعني ما الحجج التي تساق من السويداء والحرس الوطني لهذا المنع؟
10: نعم، بداية صباح هذا اليوم نشرت قوات الحرس الوطني على مداخل مدينة السويداء حواجز عسكرية بعدد من المسلحين قاموا بقطع الطريق لمنع الطلاب وأهالي الطلاب من الخروج من مدينة السويداء إلى خارج المدينة. طبعا حتى يوم البارحة كان هنالك نوع من الإعاقة للخارجين من داخل مدينة السويداء، يتم التحقق من هويات الخارجين في حال كان هنالك طلاب يريدون الخروج. حتى خلال اليومين الفائتين كان يتم منعهم من الخروج من داخل السويداء. ما حصل صباح اليوم أيضا وعراك بالأيدي بين بعض الأهالي الذين احتجوا على قطع قوات الحرس الوطني للطريق الخارج إلى الريف الشمالي من مدينة السويداء، حيث أقامت الحكومة السورية مراكز جديدة للطلاب لتقديم شهادتي الإعدادية والثانوية في هذه المنطقة لطلاب السويداء الذين حرموا من الامتحانات خلال الفترة الماضية بسبب تعنت ورفض قوات الحرس الوطني إقامة الامتحانات خارج مدينة السويداء. الحكومة السورية قالت حينها أنها لا يمكنها إقامة الامتحانات في منطقة خارجة عن سيطرتها، مدينة السويداء التي تخضع لسيطرة قوات الحرس الوطني منذ تموز في العام الماضي. تمنع قوات الحرس الوطني هؤلاء الطلاب من الخروج كونها تصف هذا الأمر هو عملية ضغط أو استعمال ملف الطلاب في أمور سياسية، لكن الحكومة السورية
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. جزء من التفسير يعيد الأمر إلى تنفيذ سائقي شاحنات النقل إضراباً الأسبوع الماضي، اعتراضاً على رفض السلطات التعاطي مع مطالب نقابية بشأن زيادة الأجور وحقوق الضمان الاجتماعي. هذه الأزمات أسفرت سريعا عن مشاهد احتجاج كخروج عشرات الشبان ليلا في مدينة نابل شمالية البلاد لإحراق صناديق القمامة. في سياق غير منفصل، لا يزال الشارع التونسي يتابع أصداء احتجاجات أخرى شهدتها مدينة بنقردان جنوبا على خلفية غرق شباب فروا بحسب أهاليهم من مثل تلك الصعوبات المعيشية وغيرها. في مقابل ذلك كله، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه عقد سلسلة اجتماعات حكومية للوقوف على أسباب الأزمات الأخيرة، ليعلن بعدها أن التحقيقات أثبتت أنها لم تكن نتيجة أعطاب عادية، بل جراء أعمال مدبرة هدفها بحسب قوله تأجيج الأوضاع وإرباك المواطنين.

0: ينضم إلينا من تونس محمد اليوسفي، صحفي وباحث سياسي. أهلا بك سيد محمد. في ظل التصاعد وتيرة الغضب والحنق الشعبي نتيجة الأزمات المعيشية اليومية المتكررة، السؤال البارز الآن: هل هي حالة معتادة في تونس؟ ومنذ متى بدأت تطفو على السطح هذه المشكلات؟
1: في البداية تحياتي لك ولكل المشاهدات والمشاهدين، شكرا على الدعوة. يعني لا يمكن إلا الإقرار اليوم بأن هذه الأزمة غير مسبوقة، هذا لم يحصل في تاريخ تونس الراهن والمعاصر البتة. في أحلك الأوقات وفي أدق الأزمات وفي أوقات الاضطراب السياسي والقلاقل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية، أواخر زمن حكم الرئيس بورقيبة، أواخر حكم بن علي وفترة الثورة، يعني كانت السلطة على قارعة الطريق في 14 يناير 2011، وكانت الأمور منفلتة تماما، لكن لم يحصل هذه المشاكل المتعلقة بالماء والكهرباء. يعني هي دوامة من الأزمات الهيكلية القطاعية. الأزمة ضربت كل منظومات الإنتاج في تونس، ضربت تقريبا كل المرافق الأساسية. يعني يجب أن نذكر أيضا بالإضافة إلى ما ذكر في التقرير وفي العرض البصري الإخباري منذ قليل، يعني أزمة الأدوية. هناك من يموت اليوم في تونس لغياب الأدوية، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة الخطيرة مثل السرطان وغيره والسكري وغيره من الأمراض المزمنة. اليوم يعني جميع المرافق العمومية في حالة انهيار أو شبه انهيار، منظومة التربية، البنية التحتية في المدارس. وهذا طبعا يعني صحيح، هناك مسؤول اليوم مباشر ورئيسي هو منظومة الحكم الحالية بقيادة الرئيس قيس سعيد، 5 سنوات من الحكم الفردي، 5 سنوات من الاستفراد بالسلطة، ولا إنجاز وحيد تقريبا يعني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولا مشروع واحد يعني من شأنه أن يخلق الأمل للتونسيين. التونسيون اليوم يعني أصبحوا يطالبون بالسميق، ما يسمى الأجر الأدنى المضمون والحد الأدنى المضمون، الذي كان مضمونا في وقت سابق لكن الآن لم يعد مضمونا. هناك مشاكل هيكلية خلال عشرية الثورة، عشرية الانتقال الديمقراطي، النخب السياسية يعني كانت في صدام أيديولوجي وسياسي واحتراب أيديولوجي، في النهاية لم يتم الانكباب على القضايا الحقيقية الرئيسية. لكن اليوم هناك من يحكم وله كل السلطات، ولكن من يحكم اليوم يحكم بعقلية المؤامرة، هو يعتبر كل شيء مؤامرة. يعني كل من يقول هذا الكلام النقدي الموضوعي هو يتآمر عليه ويتآمر على منظومة الحكم الحالية، كل من يحتج في الشارع هو يتآمر. لا أدري يعني من هو صاحب هذه المعلومات، من أين يستقي هذه المعلومات المغلوطة رئيس الجمهورية، لكن ما أؤكده اليوم للأسف وبكل مرارة، منظومة الحكم الحالية بقيادة الرئيس قيس سعيد في حالة انفصال تام عن الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي، في حالة انفصال عن التحديات الوطنية، التحديات المتعلقة بالتنمية الجهوية، بالخدمات الأساسية في تونس، وفي انفصال عن العالم. تونس اليوم تقريبا حوالي 40 سفارة وقنصلية وقنصلية عامة في مختلف أنحاء العالم، من إجمالي 91، حوالي 91 بعثة دبلوماسية تمثلي تونس في العالم، حوالي 40 منها دون سفير دون قنصل، تسير بقائم بالأعمال بالنيابة، بعضها منذ 2 و3 سنوات. يعني وكان بالإمكان يعني إجراء الحركة الدبلوماسية. طيب. القضاء في تونس يسير بالمذكرات اليوم. كل يعني وحالة تعتيم تام.
0: يعني ما تشرحه سيد محمد هو يعني
1: صناديق الاجتماع.
0: نعم، ما تشرحه يتحدث عن منظومة كاملة من طريقة الحكم على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا أدت إلى ما أدت إليه كما تقول. ولكن إذا ما أردنا الوقوف على يعني جذر الخلل في الخدمات وانهيار المرافق العامة كما تقول وتشريحها، يعني أي الفساد، عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، عدم الاستعانة بالخبرات المناسبة، عدم استعمال الموارد بالشكل الصحيح، هل هناك يعني شيء ملموس أو خلل واضح نستطيع الوقوف عنده؟
1: أولا اليوم تقريبا هذه السلطة هي في حالة انفصال عن الواقع. نحن إزاء رئيس فقط يقول هناك مؤامرة، كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفسر بالمؤامرة. المؤامرة يمكن أن تكون جزءا من التاريخ لكن لا يمكن أن تكون كل التاريخ. هناك حكومة خارج التاريخ والجغرافيا. يعني هذه الحكومة لم نسمع لها صوتا، بل أبعد من هذا، هي مجموعة إداريين بيروقراط الرئيس قيس سعيد، ليس له حزب، ليس له فريق حكم، استنجد بإداريين لقيادة الحكومة، وهذه النتيجة في غياب سياسيين يقودون البلد، في وجود عاقل سياسي مستنير يقود البلد. أبعد من هذا، في غياب مخططات وسياسات عمومية، لا يمكن أن ننهض بمشاكل الصناديق الاجتماعية والتقاعد والصحة العمومية والنقل والأدوية والكهرباء والغاز والعز الطاقي. العز الطاقي في تونس في 25 في سنة 25 أكثر من 11 مليار دينار، في هذه السنة من المرتقب أن نصل ل 13 و14 مليار دينار، أي ما يناهز حوالي سبع ميزانية تونس وربما سدس ميزانية تونس. يعني العز الطاقي كارثة كبرى اليوم، ثقب كبير، ثقب أسود في الميزانية. مشاكل التربية، مشاكل المرافق العمومية، مشاكل المعيشة، التضخم المحسوس اليوم بعيد جدا عن الأرقام التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء، هناك تشكيك حتى في الأرقام الرسمية، وهناك تعتيم على المعطيات الحقيقية من قبل الدولة اليوم، في غياب سياسات
0: طيب
1: عمومية.
0: طيب في ظل كل هذه المشاكل سيد محمد،
1: في غياب عقل سياسي مستنير،
0: تمام، غياب عقل سياسي مستنير، وفي كل هذه المشاكل والكوارث، دائما أي منظومة حكم هي بحاجة إلى آلية رقابة ومحاسبة، أين هي؟ صحيح نتابع كل فترة هناك احتجاجات، حراك في الشارع ما، ولكنها لم ترقى إلى مرحلة يعني أن يعتد بها، أن تشكل آلية رقابية حسابية على منظومة الحكم وآلية حكمها. لماذا؟
1: اليوم منظومة الحكم الحالية ترفض إرساء المحكمة الدستورية، رغم أنه من يقود البلاد أستاذ قانون دستوري، درس القانون الدستوري طيلة أكثر 30 من سنة، طيلة أكثر من 3 عقود قيس سعيد درس القانون الدستوري، واليوم يرفض إرساء المحكمة الدستورية. تونس ليس فيها مجلس أعلى للقضاء، تونس لا توجد فيها مجالس
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق.

0: نتابع ما يجري في مختلف الجبهات ومختلف المناطق، بداية ما يتعلق بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. الحالة على ما هي عليه رغم التصريحات التي تخرج بشكل يومي، وكان آخرها إيران التي قالت بأنها متمسكة بمواجهة العقوبات والمؤامرات كما سمتها الأمريكية الإسرائيلية ومنها الاقتصادية. هذا يضاف إلى تطورات الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين، حملات الاعتقال والمداهمة التي تنفذ بشكل يومي، ما يجري في قطاع غزة والتصريحات التي تخرج بخصوص القطاع. أحداث عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر منبر الحرية من الخليل برعاية متواصلة من سرايا هوم للسيرامي. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. كان مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر قال بأن ما حققه ترامب في إيران هو أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث. كما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنها تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، رافض التأكيدات الأمريكية بأن الممر المائي الاستراتيجي مفتوح أمام حركة الملاحة، فيما تتكثف تحركات إقليمية تقودها قطر وعمان وباكستان في محاولة للتوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة السفن، هذا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران. بحرية الحرس الثوري قالت في بيانها بأن القيود المفروضة على حركة السفن عبر المضيق ستستمر إلى حين توقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ واشنطن التزاماتها، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن فتح المضيق تهدف إلى التأثير على أسعار النفط والتغطية على ما وصفته بالإخفاقات الأمريكية. بالمقابل تقول أمريكا بأنها تصر على أن المضيق مفتوح وأن القوات الأمريكية تزيل الألغام منه، فيما تؤكد أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا. إجمالا بيانات حركة السفن تكشف استمرار الاضطراب في المضيق، إذ أظهرت بيانات أولية أن 7 سفن للبضائع فقط عبرت المضيق هذا الخميس مقارنة ب17 سفينة في اليوم السابق، وبمتوسط بلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام 10 السابقة. يعكس ذلك استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن وضع المضيق، فيما لا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. في ذات الوقت تتكثف المساعي الإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة، إذ أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محادثات في طهران مع مسؤولين إيرانيين في إطار جهود قطر إلى جانب عمان وباكستان لخفض التصعيد وإحياء المسار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا.

على ونجيب يحكي. قال مسؤولون إيرانيون بأن الوسطاء طلبوا من طهران تحديد شروطها لإعادة فتح المضيق. الحرب ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية إلى جانب تنفيذ التزامات أمريكية أخرى.

كانت طهران أكدت بأن أي خطوات عملية لإعادة فتح المضيق ستأتي بعد اتخاذ واشنطن إجراءات ملموسة لتنفيذ المطالب الإيرانية. بالمقابل تتمسك الإدارة الأمريكية بمواصلة حملة الضغط الاقتصادي على إيران، وتقول بأن الحصار البحري لا يزال نافذا في وقت لا توجد فيه مفاوضات مباشرة معلنة بين واشنطن وطهران. بعد دقات الساعة 1:15 سنعود برفقة سرايا هوم للسيراميك لمواصلة جزء جديد من البرنامج، فابقوا وإيانا.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

كانت تقارير خرجت مؤخرا من قطاع غزة. بلديات شمال غزة نظمت مؤتمر صحفي كان حول أزمة المياه التي يعاني منها شمال القطاع وما يترتب عليها من معاناة إنسانية كبيرة للمواطنين في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المعدات وقطع الغيار والمواد الأساسية اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي. الحديث كان لرئيس بلدية جباليا النزلة في كلمة له إلى جانب عدد من المهندسين، قال بأن حرب الإبادة طمست معالم المدن ومناطق واسعة في القطاع لم تعد ملامح العديد منها موجودة. أشار إلى أن رفح وبيت حنون وأم النصر والزهراء وأجزاء واسعة من جباليا وبيت لاهيا وخان يونس اختفت. أوضح بأن مناطق شمال غزة دخلت مرحلة العطش الشديد وفق المعايير الدولية، محذرا من التداعيات الإنسانية والصحية الخطيرة. أشار إلى أن نحو 60% من مولدات البلديات متعطلة، ما يعكس حجم الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار خدمات المياه والصرف الصحي. أكدت البلديات أن الحصار المفروض على شمال غزة أدى إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين نتيجة منع إدخال الآليات والمعدات اللازمة لفتح الشوارع وترحيل الركام وجمع النفايات، الأمر الذي ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة والقوارض والحشرات، كما أدى منع إدخال مضخات الصرف الصحي إلى تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وتشكل مستنقعات إلى جانب انتشار البعوض، فيما أدى منع إدخال المولدات وقطع غيارها إلى إعاقة تشغيل آبار ضخ المياه. لفتت البلديات لأن منع إدخال محطة تحلية المياه ساهم في تفاقم أزمة المياه وانتشار الأمراض المعوية، في حين تسبب منع إدخال الزيوت في شل حركة الشاحنات وتعطل واحتراق المولدات، ما انعكس بشكل مباشر على منظومتي المياه والصرف الصحي وقطاع الآليات. أشار إلى أن منع إدخال المواسير والمناهل والإسمنت يحول دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي ويزيد من احتمالات انهيارها. في ذات السياق استنكرت بلديات شمال غزة الاستهداف الإسرائيلي لمحطة تحلية الشيخ رضوان، اعتبرت أن استهداف المنشأة الحيوية والخدمات الأساسية يزيد من معاناة المواطنين ويعمق أزمة المياه ويهدد حياة مئات الآلاف من السكان. طالبت البلديات المجتمع الدولي، الجهات المعنية والعالم أجمع بتحمل مسؤولياتهم والعمل على ضمان إدخال المعدات والآليات وقطع الغيار والوقود والزيوت والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، محذرة من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال قطاع غزة.

0: هنا نشير بأنه في هذه الأثناء هنالك معلومات ترد عن هجوم للمستوطنين على قرية قصرة جنوب نابلس واندلاع مواجهات مع أهالي القرية في هذه الأثناء. نحاول متابعة جزء من الصورة من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي الذي يعني يتحدث حول ما يجري في شمال الضفة.
1: الاعتداء عليهم بالضرب، ثم جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأ بإطلاق الغاز باتجاه هؤلاء المواطنين المحاصرين دون أن يبعد المستوطنين الذين اعتدوا على الفلسطينيين في هذه المنطقة. هناك مناشدات للإسعاف للوصول إلى المنطقة، تحدثنا مع إسعاف قرية عقربة جنوب مدينة نابلس وقالوا إنهم في طريقهم إلى المنطقة، ولكن ليس من السهل الوصول إليها مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرية قصرة، والذي جاء مباشرة بعد هجوم المستوطنين على الأهالي هناك ومحاصرتهم في منازلهم. نتحدث عن قرية تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين وحصار لمنازل، حتى أن المنازل التي حاصرها المستوطنون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ما زال هذا الحصار مستمرا، ولكن المستوطنون نفذوا هجوما جديدا على منازل مجاورة لهذه المنازل التي حاصروها منذ ثلاثة أسابيع بشكل مستمر، والتي أعلنت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن هذه المنطقة عسكرية مغلقة فقط على الفلسطينيين، والمستوطنون يستطيعون تنفيذ الهجمات في هذه المنطقة مثل ما يجري الآن في قصرة، ومناشدات لوصول الإسعاف مع استمرار هذا الهجوم على المنطقة في تحديدا في منطقة رأس العين في قصرة جنوب مدينة نابلس.
2: يعني إن سألنا لماذا قصرة تحديدا، يمكن يعني السؤال أن لا يصح، لأن المستوطنين في الضفة الغربية وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بالانتهاكات في مختلف مناطق الضفة من شمالها حتى جنوبها، ولكن التركيز الآن على قصرة في هذه الأسابيع الأخيرة عميد، ما الذي نفهمه من خلاله؟ ما هي أهمية المكان بالنسبة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي؟
1: نعم، في هذه الأثناء كما يردنا سونيا هناك تعزيزات للمستوطنين، مجموعة أكبر من المستوطنين بدأت بالوصول إلى منطقة رأس العين في قصرة جنوب مدينة نابلس. طبعا هناك مناطق محددة يستهدفها المستوطنون بشكل أكبر في الضفة الغربية، تحديدا مناطق جنوب مدينة نابلس أو على امتداد هذه المناطق الواسعة بين مدينة نابلس ومدينة رام الله. نتحدث عن عدة قرى، تجمع قرى في تلك المنطقة، قصرة وجالود وعقربة دومة مأدمة، كل هذه المناطق يستهدفها المستوطنون بشكل مستمر، وقرية قصرة تحديدا هناك عدة

0: عاني من شح المياه. على الخط الهاتفي نتحدث من القطاع مع الزميل عبد الله مقداد. عبد الله بداية المساء الخير.
1: مساء الرحمن.
0: يعني نسأل عن التطورات الميدانية في قطاع غزة عن الفترة الأخيرة، وكذلك بدأت تخرج مناشدات علنية صريحة كارثية تتعلق بالوضع الإنساني والمعيشي، خصوصا هذه المرة لشمال القطاع، فما الذي يجري؟
1: يعني شوف، المشهد الإنساني لم يتغير حتى رغم اتفاق وقف اطلاق النار. الأوضاع الإنسانية لا زالت على حالها بل زادت سوءا. لماذا؟ لأن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لا زال يضع مزيد من القيود والاشتراطات على كميات المساعدات الواردة إلى القطاع وعلى نوعية هذه المساعدات، وأيضا على الحظر الذي لا زال مفروضا على الكثير من السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية والحيوية في قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن مأساة إنسانية كبيرة جدا لا زال يعيشها الناس في غزة، ولا زالت تلقي بظلالها الثقيلة جدا على الواقع الحياتي والمشهد الإنساني بصورة عامة في القطاع. شمال القطاع هو أصلا منطقة مدمرة، يعني يتواجد فيها قرابة 200,000 إلى 300,000 مواطن يعيشون في ظروف بالغة القسوة والتعقيد، ناهيك عن التهديدات الأمنية اليومية التي يواجهها الناس هناك في تلك المنطقة. لا توجد بنى تحتية صالحة، لا توجد طرق، لا توجد خدمات، لا يوجد أي شيء. حتى عملية الحصول على المياه تتطلب السير لمسافات طويلة من أجل الحصول على جالون أو أكثر لعائلة مكونة من 5 أفراد أو 6 أفراد، وهذا مشهد يومي. فما بالك عندما نتحدث عن شح كبير أو توقف كبير للشاحنات المحملة بالمياه التي لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق في ظل عدم توفر قطع الغيار، في ظل خروج عدد كبير من الشاحنات عن الخدمة، وبالتالي ازداد المشهد تعقيدا ومأساوية على السكان في هذه المناطق. المشهد الميداني لا يقل تعقيدا، يوميا عداد الشهداء يسجل المزيد من الشهداء والمصابين جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة لا بوادر حقيقية تتحدث عن وقف كامل وشامل لهذه الاعتداءات أو حتى التحرك في المسار السياسي الذي قد يساهم في وقف كل هذه الاعتداءات.
0: نعم. طيب يعني بناء على ما يجري حاليا، كيف بتشوف المستقبل القريب عبد الله؟ يعني لوين رايح الأمور عندكم في القطاع؟
1: كل المؤشرات تشير إلى أنه لن يحدث أي تغيير قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وهذا يعني واضح من خلال السلوك الإسرائيلي ومن خلال على ما يبدو ما أبلغت به الوسطاء حماس والفصائل الفلسطينية. وبالتالي المشهد لن يتغير قبل أكتوبر المقبل، بمعنى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وربما النتائج التي ستفرز هذه الانتخابات. ولكن بكل الأحوال يعني نحن لازلنا في مشهد مأساوي يراوح مكانه حتى الآن، وحتى هذه اللحظة لم تنجح أي جهود في تغيير أو التخفيف من حدة المأساة الإنسانية في القطاع.
0: ما في بوادر إيجابية والكل عماله بيستنى الانتخابات، لكن صحيح. يعني من هون للانتخابات انت بتحكي عن شهرين، يعني خلال هذول الشهرين ما في حلول؟
1: للأسف الشديد الانتخابات الإسرائيلية أعتقد في أكتوبر المقبل.
0: ماشي، لا تتغير الأمور، لا تشوف في تغييرات، يعني كل لسه بدها وقت، هذا القصد.
1: هذا صحيح، لكن للأسف الشديد الكل يعني يتحدث أو رهن أي شيء لحسابات الانتخابات الإسرائيلية. وبالمناسبة يعني الوضع في غزة أصبح يعني بازار لاستثمار المعاناة الفلسطينيين والدم الفلسطيني في السباق الانتخابي، وهذا اللي كنا بنشوفه قبل أيام قليلة فقط. شفنا كيف ضخم الاحتلال الإسرائيلي خطر ما يسمى بالطائرات الورقية، وأصبح تهديد أمني وأنه سيتعامل معها بمنتهى القسوة، وقام بتنفيذ غارات على قطاع غزة وتدمير مربعات سكنية. بمعنى نحن نتحدث عن يعني ذرائع يبحث الاحتلال الإسرائيلي عنها على مدار الساعة في غزة من أجل استمرار القتل واستمرار أيضا تدمير ما تبقى من قطاع غزة بشكل أو بآخر.
0: طيب هذا جانب. جانب آخر، يعني كان الحديث اليوم من بلديات شمال قطاع غزة عن أزمة المياه وما إلى ذلك، لكن هل هذا يتركز على الشمال؟ يعني وضعهم أصعب من الجنوب مثلا أو الوسط؟ أم أنه كل المناطق زي بعضها؟
1: قطاع غزة فيها صعوبة ولكن بدرجات، يعني نسبة الوصول للمياه مثلا في وسط القطاع بحكم أنه في بنى تحتية، في خلينا نحكي بعض المرافق قائمة، بعض المرافق أصلحت، يعني في نسبة وصول جيدة من 60 إلى 70% للمنازل.

0: كمان القطاع ما في أي شيء، كل شيء دمر، يعني ما في بنى تحتية، ما في شبكات مياه، ما في شبكات صرف صحي، ما في محطات لمعالجة المياه، ما في محطات تحلية، ما في حتى قدرة أنه الشحنات أو صهريج المياه توصل لأقرب نقطة أو لعمق شمال قطاع غزة، تتوقف في بداية مناطق شمال قطاع غزة، وبضطر الناس يوصلوا يصيروا مسافات طويلة حتى يحصلوا على المياه. لكن اليوم الشحنات جزء كبير منها تعطل نتيجة عدم توفر قطع الغيار وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذا القطاع إلى قطاع غزة. وبالتالي يعني المشهد بصراحة زاد تعقيد بشكل كثير كبير في الأيام الأخيرة. في جنوب القطاع في المواصي نفس الشيء تقريبا، صحيح أنه في كثافة سكانية عالية لكن ما في مياه تلبي كل الاحتياجات الأساسية للسكان في هذه المناطق. في جهود بتبذل، في خطوط مياه يعني تم إيصالها للمواطنين في هذه المناطق، بس زي ما حكينا يعني سكان مدينة رفح وسكان مناطق خان يونس الشرقية واللي مدمر بيوتهم كلهم الآن متكدسين في منطقة المواصي في غرب مدينة خان يونس، وهذا بلا شك يعني أثر بصورة كبيرة جدا على المشهد الإنساني والحياة في هذه المناطق.
1: نعم، ربنا يغير هذا الحال، الفرج دائما من رب العالمين.
0: شكرا. إن شاء الله.
1: شكرا لك عبد الله على كل هاي المعلومات، تحياتنا لك الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. المشوار يتواصل على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نحاول متابعة جزء من الصورة وما يجري من تطورات في المنطقة. على الخط الهاتفي نتحدث هذه المرة مع الدكتورة تمارا الحداد، الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة تمارا، بداية مساء الخير.
1: مساء الخير، تحياتي لكم ولكل المتابعين الكرام.
0: أهلا بك دكتورة. يعني عنا بصراحة هون نحكيها باللغة البسيطة العامية، سؤال واحد. كتير من الناس عمالهم بهاي الفترة لو تحدثوا بين بعضهم انه لوين رايح الامور، كيف حياتنا كفلسطينيين رح تكون بالايام القادمة، بيجاوبوا انه منستنى شهر 10 ومن بعد شهر 10 شهر 11، المقصود انه الانتخابات الاسرائيلية وما بعدها انتخابات المجلس التشريعي. هون سؤالنا دكتورة، قديش مهم موضوع الانتخابات الاسرائيلية، وهل فعلا يعني ممكن تأثر على حياة المواطن الفلسطيني، على حياتنا اليومية والمعيشية وما الى ذلك، وشو اللي ممكن يختلف؟ يعني شو في اصلا سيناريوهات ممكن تصير ما بعد هاي الانتخابات؟
1: يعني إذا أنا حابة أحكي بصورة عامية فبنحكي في موضوع بس حتى الناس تفهم اللغة البسيطة. إحنا أنا بالنسبة لي ما بجمل الصورة، لأن تجميل الصورة يعني أنت عم تخدع الشعب وبتخدع كتير من التقديرات، الموقف اللي ممكن إنه مستقبل الناس تقدر إيش راح يصير مستقبلا. الانتخابات الإسرائيلية فعلا هي بتأثر بشكل كبير جدا على كل الشعب الفلسطيني، لأن سياسات هذه الحكومة الائتلافية أو المعارضة لا يوجد هناك اختلاف بين الطرفين. فأعتقد قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات لن يحدث أي نوع من التغيير الجذري فيما يتعلق إيجاد أي حلول سياسية للشعب الفلسطيني. يعني بمعنى الدليل، يعني إذا حكينا بصورة عامية، لما نسمع تصريحات إيزنكوت أو تصريحات بنت أو حتى لابي، كلهم بيحكوا أنا ما بدي أشكل دولة فلسطينية ولن يكون هناك تشكيل الدولة الفلسطينية، وبالتالي هم يريدون إنهاء ما يسمى الحدود الجغرافية الفلسطينية، بمعنى إنهاء أي بعد قانوني مستقبلي سوف يعزز نوعا ما إنشاء الدولة الفلسطينية. هذا ما يشبه تماما كلام نتنياهو. نتنياهو قبل عدة دقائق أشار أنا لن أستسلم. ماذا يعني ذلك؟ أريد أن أعطيك معلومة صغيرة. نتنياهو الاستطلاعات الرأي تشير إلى واقع نهاية وجوده. أنا رح أحكي لك مش صحيح هذا الكلام، لأنه كل التحليلات بتشير لإشي والواقع شيء تاني. نتنياهو اليوم يحاول إعادة ترتيب أصوات اليمين المتشدد، أو بالأحرى إن خسر سموتريتش فإن هناك شخصية أخرى تسمى عوفر وينتر، هو يحاول أن يكون هو الحزب البديل أو اللي سوف يساعد نتنياهو على البقاء. نعم. يعني هو سوف سوف يأخذ 5 مقاعد، وهذه الشخصية تريد أن تعطي الأصوات لنتنياهو. هذا ما أشار إليه عوفر، وبالتالي نتنياهو بيعيد ترتيب أصواته اليمين.
0: طيب يعني هون سؤالنا دكتورة. نعم. أفضل. يعني بعيدا عن نتائج الانتخابات، هي صارت الانتخابات بمفهوم المواطن يعني واحدة من تنتين، انه نتنياهو بده يفوز ولا بده يخسر. لنفترض فاز، شو ممكن يصير؟ يعني هل ممكن يتم ضم الضفة الغربية، تنتهي خلص المناطق الفلسطينية تماما، وفي حال راحوا لهيك اتجاه، طب شو راح يتغير علينا كمواطنين عايشين في الخليل، في رام الله، في بيت لحم، بهاي المناطق في الضفة أو حتى في قطاع غزة؟ شو اللي راح يفرق أصلا؟ ما هي أصلا مناطق محتلة.
1: صحيح، يعني سؤالك جوهري جدا. أراضي فلسطين كلها محتلة، لا يوجد هناك سيادة فلسطينية، ولا يوجد هناك سيطرة حكم فلسطين، ولا يوجد هناك دولة، ولن تنشأ هاي الدولة، ما راح تنشأ، لأنه أصلا في دولة عميقة في العالم أصلا هي ما بتقرب الدولة الفلسطينية. في اعتراف 160 164، خليها 200 بس على الفاضي. الاعتراف ما يعني انه انشاء، يعترف انه انت بتحكي شكلي، مش عشان الفلسطينيين هم، عشان بس ما يصير انتفاضه ضد بلدانهم، يعني الشعب الاوروبي والمجتمع الاوروبي ضد بلدانهم، لكن على ارض الواقع ما راح تصير هاي الدوله، لانه ما في اراده سياسيه لانشائها. هلا شو راح يصير اذا اجى نتنياهو؟ تعرف شو اللي راح يصير؟
0: نعم.
1: مخطط تقليل عدد السكان آجلا أم عاجلا سوف يحدث. كيف؟ إحنا هلأ الشعب، هلأ كل الشعب عم بيشعر إنه في حالة تغير جوهري، إن كان تضييق سياسي ولا تضييق اجتماعي ولا تضييق اقتصادي، الكل بيشعر فيه، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: وبالتالي هاي الفكرة الأساسية، إنه أنت بتخلي الناس تنضغط لحد الانفجار، لكن هم ما بدهم يخلوا الانفجار توصل لحالة انتفاضة، هم بيحاولوا قدر المستطاع
0: باعتبار مثل ما سموها هجرة طوعية.
1: أحسنت.
0: اطلع هاجر لحالك، ما ضلش إشي كويس في هالبلد، فبالتالي صحيح. لحالك من تلقاء نفسك غادر.
1: صحيح 100%. أنت عم تضغط نفسيا على المواطن الفلسطيني، مش عم تضغط على جسدي، نفسي. والضغط النفسي أكثر صعوبة من الضغط الجسدي، صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: وبالتالي هم بيحاولوا، يعني بالمستقبل سوف يكون هناك تقليل الجغرافيا حتى تكون مرهقة للديمغرافيا الفلسطينية، يعني بمعنى أنه تقليل المساحة الجغرافية أو الأرض الفلسطينية حتى تقوم بتقليل أو تضغط على عدد السكان.
0: طب في حال خسر نتنياهو في هاي الانتخابات وأجا حدا تاني، وبالنهاية يعني مش هتستلم القائمة المشتركة رئاسة الحكومة مثلا، إنما حيكون حدا يهودي كمان ضمن أفكار متقاربة مع نتنياهو، مش بعيد كتير عنه أصلا، فشو اللي رح يتغير؟
1: صحيح بالفعل. يعني أولا يعني أنت عم تحكي كلام جوهري جدا، أنت بتمس الواقع، يعني ما عم تحكي سؤال خارج عن إطار اللي إحنا لازم نفهمه والشعب كله يفهمه. إذا إجت المعارضة وكان هناك أحزاب العربية وصلت 13 و16، الأحزاب العربية 16 وصلت أو 15، معناها ما في حدا بيعمل إيش أغلبية في الكنيست، يعني لا نتنياهو ولا المعارضة. شو بكون الخيار؟ الخيار انه بضل نتنياهو كمسير للاعمال. معناه الانتخابات حتضلها متواليه كما حدث في 2018 اذا احنا نستذكر، كان مره نتنياهو مره لبيد
0: بيعيدوا الانتخابات بعد كم شهر.
1: صحيح. وبالتالي ان كان نتنياهو ولا المعارضه هي اصلا في نفس في نهايه المطاف المخطط ماشي، المخطط ماشي، مش ماشي بس ضفه غربيه وغزه، المخطط لرسم إقليم عن طريق القوة. نتنياهو كان صريح، إحنا لو إحنا نسمع شو بيحكوا هم والله ما بنتطلع لا بتحكي الأخبار العربية ولا الأخبار الخارجية، إحنا بس نسمع شو بيحكوا. نتنياهو بيحكي إنه أنا بدي أغير الإقليم ولو فرضا بالقوة، واللي منشوف في سوريا ولبنان وضفة غزة هو أصلا هم عم برسموا، هم مش بيحكوا خيال،
0: هم بيفعلوا بنفذ على أرض الواقع. يعني أحسن الخيارات سيء.
1: نعم.
0: باختصار.
1: أنا باختصار أنا ما بحب أجمل الموضوع، لأن لا مستفيدين من هذا ولا مستفيد من هذا ولا مستفيد من دولة ولا من اللي رح يصير، إنه الوضع الفلسطيني أسوأ، ما رح يصير إشي أفضل. حتى لو إجت المعارض ممكن تخفف لك عشان العالم والرأي العالمي شوي جزء من المقاصة، ولكن هي مش رح تحل المشكلة.
0: نعم.
1: شرحت هالمشكلة، لأنه أصلاً المقاصة كلها رح تروح للديون، ديون مية، ديون كهرباء، ديون ضرائب، ديون تمام. يعني هم رح يلاقي لهم طريقة عشان يعطوا المقاصة لو إشي بسيط يعطوها.
0: هو دكتورة بتصفي، ملناش غير حل واحد، وهو الحل الوحيد اللي ممكن إحنا يعني ينقذنا ويغير حياتنا، ألا وهو الحل فقط من رب العالمين، بدها معجزة.
1: والله بصراحة اللي بتحكي فيه، يعني الشعب يعني باقي وصامد بكل سيئات الوضع اللي موجود في فلسطين، الشعب صامد لعل وعلا.
0: هم صامد كمان، ما عندوش خيارات تانية أصلا يسويها،
1: ما بيقدر يسوي ولا بيقدر يقاوم، هذا محتل مدجج بالسلاح، ما بيقدر يعني هو واحد بده يقاوم جيش في سلاح، بل عندهم هدول سلاح نووي. حتى اللي بيصير بقول لك إيران مش مستسلم، كله هذا مسرحية كبيرة. إسرائيل مسيطرة على كل المنطقة، أمريكا مسيطرة على المنطقة كلها، أصلا إسرائيل هي ذراع أمريكا، اللي بيحكي غير هذا الكلام مش مظبوط. إسرائيل هي الموجودة، هي متحكمة في كل المنطقة.
0: نعم، ربنا يغير هذا الحال. شكرا لك دكتورة، سعيدين بحديثنا معك. شكرا لك الدكتورة تمارا الحداد، كاتبة وباحثة سياسية، يعني متحدثة حول الواقع الحالي. هي فقط معجزة من رب العالمين، واللي كاتبه الله بالنهاية بده يصير. وقت البرنامج انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق. هنا نشير إلى تطورات جديدة تتعلق بحالة الطقس، احتمالية تساقط أمطار كانت قائمة بشدة وكبيرة، لكن وفق التحديثات الأخيرة فعلى الأغلب ممكن تكون الأمطار للمناطق الشمالية من البلاد أقل من المناطق الجنوبية، ممكن توصل بعض الزخات إلى مناطق الوسط وفق تحديثات يعني الحالة الجوية، وهي رح تبدأ الحالة خلال الساعات القادمة وبتكون بذروتها بكرة الأحد. شكرا لمتابعتكم، دمتم في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستوطنون يهاجمون قرية قصرى جنوبية نابلس ويحاصرون منازل بحماية من الاحتلال. في ظل فرض واشنطن مزيدا من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وبسشكيان يقر بتراجع صادرات بلاده 35%. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وحاكم منطقة كييف يعلن مقتل 27 شخصاً في ضربة شنتها موسكو على منطقة بوتشا الليلة الماضية. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطيات النفط في البلاد، وترامب يشيد بالصفقة ويصفها بالتاريخية.

أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من جنين عميد شحادي، من طهران حسام دياب، من جنوب لبنان جويس الحاشخوري، من واشنطن عماد الرواشدي، ومن تونس خليل كلاعي. أهلا بكم جميعا. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرى جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع أهالي القرية. وأشار مراسلنا أن المستوطنين حاصروا عدة منازل في القرية بحماية جنود الاحتلال بعد أن احتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة، كما أقدم مستوطنون على حرق أراض للأهالي. وقال رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي إن طواقم الإسعاف ما زالت ممنوعة من الوصول للمنازل المحاصرة من طرف المستوطنين.

0: وفي ذات السياق نشير إلى الخبر العاجل الذي يريدنا به مراسل التلفزيون العربي، والذي يتحدث عن أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف لنقل جرحى في هجوم مستوطنين بقرية قصرى جنوب نابلس. إذن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من نقل الجرحى في هجوم مستوطنين بقرية قصرى جنوب نابلس. للمزيد ينضم إلينا من جنين مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. قصرى في جنوب نابلس هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه لهذا الهجوم وهذا الحصار، منذ فترة تخضع تحت انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين.
1: طبعا هي تخضع لهجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ سنوات طويلة، وتكثفت هذه الهجمات في الشهور الأخيرة، ولكن لم ينتبه العالم لهذه القرية إلا بعد محاصرة المستوطنين لمنازل لفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يهتمون بالفلسطينيين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية. قرية قصرى تتعرض لهجمات مستمرة منذ سنوات وتتكثف في الأشهر الأخيرة. اليوم نفذ المستوطنون هجوما جديدا على هذه القرية. طبعا منذ 3 أسابيع هم يحاصرون منازل لفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، وحتى بعد احتجاج من الولايات المتحدة وبعد زيارة سفراء في الاتحاد الأوروبي إلى قرية قصرى، وحتى بعد زيارة مسؤولين حتى إسرائيليين يرفضون هجمات المستوطنين إلى هذه القرية، ازدادت الهجمات أكثر فأكثر، لأن الأمر بالنسبة للمستوطنين وجيش الاحتلال هو إثبات لمن الكلمة على الأرض. لذلك ينفذ المستوطنون اليوم هجوما جديدا على قرية قصرى جنوب مدينة نابلس. بدأ بمحاصرة منزل جديد في هذه القرية، وهو المنزل الرابع الذي يحاصره المستوطنون. كان هناك مجموعة من الشبان داخل هذا المنزل، اعتدى عليهم المستوطنون بالضرب، أصابوهم بجروح، وبعد ذلك اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة وأكمل مهمة المستوطنين وبدأ بالاعتداء بالغاز على هؤلاء الشبان، ما أدى لإصابة 4 منهم بجروح. الآن يصلنا خبر عاجل من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس أنه تم إخراج الشبان من المنزل المحاصر في منطقة رأس العين في قصرى جنوب مدينة نابلس بعد هجوم لعشرات المستوطنين واستدعاء المزيد من المستوطنين من البؤر المحيطة بهذه القرية للمشاركة في الهجوم وإشعال النار في الأراضي المحيطة بالمنازل المحاصرة. نتحدث عن هجوم يتكرر بشكل يومي على مناطق في الضفة الغربية، ليس فقط قصرى إنما كل مناطق الضفة الغربية تتعرض لهجوم مخطط وممنهج لتهجير الفلسطينيين وإبعادهم عن الأفق الجغرافي المفتوح في محيط القرى الفلسطينية. كل بيت يكون خارج مركز القرى في منطقة بعيدة مئات الأمتار فقط عن القرية، مع أن هذه الأراضي تابعة لنفس القرية. يحاول المستوطنون تهجير سكانه وحصر الفلسطينيين داخل القرى والمدن دون أن يكون هناك أي إجراءات عملية على الأرض للحد من هذه الهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية. يحاول الفلسطينيون من خلال الصمود وفقط الصمود في منازلهم أن يتصدوا لهذه الهجمات، ولكن هذا الأمر يكلفهم أجسادهم فعليا، يكلفهم حياتهم في كثير من الأحيان عندما يحاولون فقط أن يمنعوا المستوطنين من إحراق منازلهم ويخرجون بدون أي سلاح بدون أي شيء، ولكن مع ذلك يطلق عليهم الرصاص، تحرق منازلهم، يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا فقط حملوا حجر للتصدي لسلاح المستوطنين. هجوم قصرى هو استمرار لسياسة تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية في إفلات مجموعات منظمة من المستوطنين لتنفيذ أعمال لا يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما القيام بها بتهجير فلسطينيين في المرحلة الحالية من الأفق الجغرافي المفتوح في محيط القرى والمدن الفلسطينية في المناطق المصنفة ألف، حتى أن هذه المنطقة التي تتعرض للهجوم في قرية قصرى هي وفق اتفاق أوسلو منطقة مصنفة باء، وبالتالي هي تخضع للسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية وليست لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. هناك استهداف لهذه المناطق، لم يبقى للفلسطينيين شيء في الضفة الغربية، لا منطقة ألف ولا باء ولا جيم، كل هذا أصبح ينتهكه الاحتلال الإسرائيلي ويده اليمنى في هذا الأمر المستوطنون الذين تنظمهم الحكومة الإسرائيلية، تمولهم، تدافع عنهم، تمنع حتى دول العالم من فرض عقوبات عليهم. لذلك حتى الآن يستطيع المستوطنون أن يفعلوا ما يريدون في الضفة الغربية.
0: النقطة التي ذكرتها عميد فيما يتعلق بأن هذه المنطقة تقع تحت إدارة السلطة الفلسطينية يطرح يعني إشارات وأسئلة حول التواجد الفعلي، حول دور السلطة، حول دور الأمن هناك.
1: نعم، الناس هناك سواء الناس الذين حوصروا، سمعتوا للتسجيلات الصوتية التي تخرج عن الفلسطينيين الذين تم محاصرتهم في قصر جنوب نابلس. أول كلمة قالها المحاصرون: لا أحد يسأل عنا، قتلونا قتلونا. هذا ما يتحدثون به عندما يتحدثون عن ما يتعرضون له من هجمات من المستوطنين، دائما يقولون لا أحد يسأل عنا. وبالتالي هناك غياب كامل سواء للسلطة الفلسطينية أو للفصائل الفلسطينية، لا أحد ينظم أي شيء عملي على أرض الواقع يمكن أن يحد من هجمات المستوطنين أو يحمي الناس في هذه المناطق. كل ما يمكن سماعه من الفصائل الفلسطينية حتى التي تتبنى في منظمة التحرير المقاومة الشعبية كسبيل للتصدي للمستوطنين، نسمع الكثير من البيانات. هم يدعون الناس للتصدي لهجمات المستوطنين، ولكنهم لا يدعون عناصرهم للتصدي لهجمات المستوطنين، وهذا الأمر يستغربه الفلسطينيون في الضفة الغربية. لذلك يتحدثون سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى الهيئات المحلية، مثل ما تحدث رئيس بلدية قصرى أن لا أحد يسأل عنهم، لا أحد يقوم بشيء على أرض الواقع لحمايتهم من هجمات المستوطنين. كل ما يمكن سماعه دعوات من السلطة الفلسطينية، دعوات من الفصائل الفلسطينية للمواطنين للتصدي لهجمات المستوطنين، ولكن المواطنين يسألون أين التنظيمات المنظمة التي يمكن أن تتصدى؟ لماذا لا يتصدى عناصر تنظيمات فلسطينية وينظمون أنفسهم للتصدي لهجمات المستوطنين؟ إذا لم تكن هذه مهمة هذه التنظيمات فما الفائدة من وجودها؟ هذا ما يتحدث به الفلسطينيون على أرض الواقع في منطقة تنتهك يوميا ليس فقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي إنما من المستوطنين. وفي كثير من الأحيان لا يتطلب هذا التصدي أكثر من تنظيم مظاهرة، ولا يوجد تنظيم في الضفة الغربية يجرؤ الآن على تنظيم مظاهرة ضد المستوطنين. وبالتالي لا المقاومة السلمية تطبقها التنظيمات في الضفة الغربية ولا غيرها من أنواع المقاومة، وهو ما جعل الناس فعليا يشعرون باليأس من أي أمل أن يكون هناك تحركات يمكن أن تفيدهم في التصدي لهجمات المستوطنين أو الحد من زحفهم لقدم المزيد من الأراضي. ولم يعد الأمر يتعلق بالأراضي بل أيضا في المنازل، دخلوا إلى المنازل، لم تعد الأمر يتعلق بالاستيلاء على أراضي. هذا الأمر أصبح الفلسطينيون يعتبرونه بعيد عن حياتهم، عن سلب حياتهم. أصبح المستوطنون يدخلون من أبواب المنازل ولا أحد يدافع عن الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: من قصرى في نابلس حيث تظهر سيارات الأسعاف التي قامت قوات الاحتلال بمنعها من الوصول إلى مكان هجوم المستوطنين على الفلسطينيين في قصرى، حيث تم الحديث عن إصابات وجرحى. نرى الآن سيارات الإسعاف هناك، لا ندري إن تمكنت من الوصول إلى الجرحى والمصابين نتيجة هجوم المستوطنين. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفادنا قبل قليل بأن مجموعة من الشبان الذين كانوا محاصرين في منزل من قبل المستوطنين تمكنوا من الخروج. لا ندري عن باقي المنازل المحاصرة ما هو وضعها، وأيضا لا معلومات حتى اللحظة عن وضع الجرحى والمصابين، وأيضا إن كانت تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، حيث تظهر في هذه الصور المباشرة سيارات الإسعاف على ما يبدو متوقفة في مكان ما، غير واضح إن كانت قد وصلت إلى الجرحى أم لا، ولكن كانت قوات الاحتلال قد منعتها من الوصول لنقل الجرحى بعد هجمات المستوطنين على منازل الفلسطينيين وحصارها في قرية قصرى جنوب نابلس. عميد، في ظل ما كنت تتحدث عنه عن ربما إحباط أو يأس الأهالي هناك من أي تحركات يمكن أن تقلل وتمنع هذه الهجمات عليهم على صعيد السلطة الفلسطينية المسؤولة مدنياً وأمنياً عن تلك المنطقة، هل هناك يعني مبررات؟ هل هناك رواية؟ ما هي رواية السلطة الفلسطينية في هذا السياق؟
1: نعم، قبل رواية السلطة الفلسطينية رولا، الآن هناك إصابة لصحفيين من وكالة أنباء أجنبية كما يردنا الآن في هجوم للمستوطنين على مركبتهم عند قرية جالود جنوب مدينة نابلس. صحفيان أجنبيان، صحفي وصحفية من وكالات أجنبية، هاجمهم المستوطنون بالقرب من قرية جالود جنوب مدينة نابلس وأصابوهم بجروح وقاموا بتحطيم مركبتهم. قرية جالود قريبة من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس. من يريد أن يوثق هذه الانتهاكات من الصحافة الأجنبية يقوم المستوطنون بتكسير مركبته وتكسير رأسه أيضا بالحجارة والأدوات الحديدية والسكاكين والسيوف التي يحملونها والبلطات التي يريدون تقطيع أجساد الفلسطينيين فيها في الضفة الغربية. هذا ما يريده المستوطنون عمليا. ليس هناك رواية لدى السلطة الفلسطينية وليس هناك رواية لدى الفصائل الفلسطينية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يسمع الفلسطينيون الكثير من الكلام عن الشكل الذي يجب أن يقاوموا به الاحتلال الإسرائيلي وما الطريقة الأنسب، هل هي المقاومة الشعبية أم المقاومة المسلحة؟ وتحدثوا فصائل كثيرا في هذا الموضوع، ولكنهم فقط يتحدثون لا ينفذون شيء على أرض الواقع. ليس هناك برنامج لفصيل محدد، لا باليسار ولا في اليمين ولا في الوسط ولا في أي شيء يمكن أن يتبعه الناس ويقولون إن هذه هي الطريقة المثلى للتصدي لهجمات المستوطنين، وبالتالي غياب كامل أن المستوطنون يستفردون بالفلسطينيين ولا يسمع الفلسطينيون سوى إدانات من السلطة الفلسطينية وإدانات من الفصائل الفلسطينية. كل الفصائل دون استثناء تدين ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية، وكأنه أمر لا يعنيهم هم شخصيا، إنما يعني الأهالي الذين يتعرضون لهذه الهجمات. وبالتالي ليس هناك برنامج، الناس يفتقدون لبرنامج لأن الفصائل غائبة، هناك عدد كبير من الفصائل وليس لها برنامج لمواجهة المستوطنين. يوجد برامج على الورق كثيرة فعليا، ولكن على أرض الواقع لا أحد يحرك 10 عناصر على الأقل للتصدي لهجمات المستوطنين أو رفع علم فلسطين مقابل علم للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فراغ كبير في الضفة الغربية، ومن غير المعروف كيف يمكن أن يملأ هذا الفراغ بعد كل هذه الهجمات وبعد كل هذا الضغط على الفلسطينيين الذي ربما قد يؤدي إلى انفجار كما تتحدث مصادر إسرائيلية وكما تتحدث مصادر رسمية فلسطينية، ولكن لا أحد يعرف كيف يمكن أن يأتي هذا الانفجار ومتى.
4: شكرا لك من جنين، مراسل التلفزيون العربي عميد الشحاذي حتى اللحظة، سنعود لك إن كان هناك أي تطورات جديدة. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي في منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي، كما أفاد مستشفى الكويت التخصصي الميداني بنقل عدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.
5: إبراهيم فايق محمد فايق العطار.
4: للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد يوما بعد يوم في القطاع على الرغم من وقف إطلاق النار المزمع أو المزعوم.
6: نعم رولا، حقيقة مصطلح انتهاكات وخروقات، نعم حقيقة مصطلح خروقات وانتهاكات لا يعبر في الحقيقة عما يحدث داخل قطاع غزة. هناك بالفعل استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد المواطنين في قطاع غزة، وإسرائيل تستغل هذا الاتفاق كغطاء لاستمرار حرب إبادتها ضد المواطنين. هناك بحسب وزارة الصحة أي في داخل القطاع ما يزيد عن 1300 شهيد، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. أيضا مكتب الإعلام الحكومي رصد ما يزيد عن 4800 خرق هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي قام بها الجيش داخل القطاع في 10 أشهر منذ 10 من أكتوبر 2025. عمليا الإسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي وقع على هذه الاتفاقية، وكل البنود هو ينتهكها بشكل يومي، حتى باتت الخروقات الإسرائيلية جزءا من الروتين اليومي الذي يكابده الناس. ليس الحديث هنا فقط عن الاستهدافات وعمليات القتل اليومي والروتين القتل اليومي داخل القطاع، وإنما عن كل بنود الاتفاق الأخرى، سواء ما يتعلق بالخط الأصفر. قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الخريطة التي تحدد ملامح الخط الأصفر، لكن قوات الاحتلال خلال الأشهر الماضية قامت بالتلاعب بالمكعبات الصفراء وتحريك الخط الأصفر باتجاه الغرب في كل مناطق القطاع حتى اقتضمت نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، والناس الآن يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، لدرجة أن المواطنين والعائلات تضطر لنصب خيامها في الشوارع. وهذا حرف حرفيا لا مجازا، بمعنى أننا نشاهد بأعيننا هذه الخيام وهي توضع داخل الشوارع بسبب عمليات النزوح المستمرة. أيضا هناك سياسة جديدة تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، وهي سياسة الإخلاء القسري، حيث تقوم بطلب من مربعات كاملة المغادرة. هذه المربعات تكون بالكاد استعادت جزءا من عافيتها، قامت بنصب بعض الخيام، استصلحت بعض المنازل المدمرة، عادت إلى منازل آيلة للسقوط بالرغم من المخاطرة الشديدة، لكن لكن بالرغم من كل هذه المحاولات تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء تلك المناطق قسريا بشكل فوري، لا تعطي الناس حتى مساحة كافية من الوقت لإخلاء مقتنياتهم الشخصية، ثم تقوم بتدمير ذلك المربع السكني لتضيف عشرات بل مئات العائلات إلى عداد النازحين داخل قطاع غزة. هناك حالة عمليا من استمرار الحرب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقناع العالم بأنها أوقفت الحرب بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، لكن هذا الوقف فقط بالتصريحات الإسرائيلية وعلى وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، عمليات القتل لا تزال مستمرة، وبالتالي من وجهة نظر الغزيين والفلسطينيين داخل القطاع بأن الحرب الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
4: شكرا لك من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. وكان الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان قال في وقت سابق إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى عدم الإدلاء بتصريحات وصفها بالمحبطة، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة أمريكا.
1: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن وعلى قاعدة فرق تسد، المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلا بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بوزشكيان تبنى الدبلوماسية خطابا، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صوريا، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بوزشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعيا إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكدا ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبوزشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية، فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
4: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، يعني نريد معك أن نفهم سياقات ما يجري في هذه المرحلة الإيرانية.

0: في اعتداءاته على قرى الجنوب، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوسة الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. نعود مرة أخرى إلى طهران مع مراسلنا من هناك حسام دياب. أهلا بك حسام، كنت قد سألتك عن محاولة فهم الوضع الآن في إيران معك، خاصة في ظل ما يلاحظ وكأنه جمود في هذه المرحلة بعد العقوبات الأمريكية الاقتصادية القاسية جدا، إلا ما هو مرتبط بربما خلاف على آلية إدارة المرحلة داخليا في إيران، هل هو المشهد كذلك؟
1: اختلاف أو خلاف على إدارة المشهد داخليا وخارجيا، ولكن دعيني لا أفصل المشهد على الشكل التالي. هناك مدة محدودة تفصل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن الانتخابات النصفية الأمريكية. كل مشهد يقرأ هذه الانتخابات بشكل معين، ويرى بأن هذه المدة يمكن لكل طرف أن يحقق من خلالها ما عجز عن تحقيقه على طاولة المفاوضات خلال الأشهر القليلة الماضية. لنتذكر جميعا قبل أيام قليلة ولحظة إعلان الخزانة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ حملة العقوبات القصوى، بدأت إيران بتحركات على مستوى التواصل الدبلوماسي مع دول الوساطة. أفضت هذه التحركات عن زيارات على مدار 3 أيام من كل من باكستان وسلطنة عمان وقطر. الزيارات الثلاث قيل بأنها حملت رسائل من واشنطن إلى الجانب الإيراني، وقيل بأن الأجواء كانت إيجابية للغاية في اللقاءات الثلاث، وهذا ما رشح عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس عندما تحدث عن طبيعة المفاوضات حول مستقبل مضيق هرمز مع الجانب العماني، وتحدث عن وجود عوائق عانى منها الطرفان خلال الشهر الماضي تم حلها جميعا، وأن الكرة الآن باتت بملعب الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ ما عليها من خطوات ووفاء بالالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. هذه المدة التي تفصل كل من إيران وأمريكا عن الانتخابات النصفية الأمريكية تدفع أمريكا للعب الورقة الأخيرة، وهي الورقة الاقتصادية، وربما عبر إعلان أن هذه الحملة هي الحملة الأقصى ستؤثر من عدة نواحي على الاقتصاد الإيراني، بدءا من الناحية النفسية التي بدأت تنعكس في الشارع في بعض القطاعات منها قطاع البنزين والوقود، رغم نفي الحكومة عن وجود أي أزمة في هذه المادة جملة وتفصيلا، وأن بعض الصفوف التي تتشكل عند محطات الوقود ناتجة عن عامل نفسي لا أكثر ولا أقل، يشبه إلى حد كبير ما يحدث في سوق العملات الأجنبية وسوق الصرف. من ناحية أخرى، الحملة الاقتصادية المتزامنة مع استمرار الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية واعتراف الجانب الإيراني بتراجع الصادرات والواردات بنسبة 35 إلى 40%، هذا يعطي انطباع بأن ربما ورقة الاقتصاد تركت إلى المرحلة الأخيرة، وهي الورقة التي تسعى من خلالها واشنطن إلى جذب الجانب الإيراني لتقديم التنازلات المطلوبة على طاولة المفاوضات بعد أن فشلت أمريكا بتحصيل ما تريده عسكريا، بدءا من فكرة إسقاط النظام وصولا إلى تحريك الداخل في مرحلة من المراحل، رغم أن هذا السيناريو ما يزال مطروحا حتى الآن. إيران تقول بأن أمريكا فشلت عسكريا، لذلك تسعى عبر الاقتصاد والضغط الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية المتراكمة أن تحصل من إيران على امتياز ما على طاولة المفاوضات. ما هي هذه الامتيازات؟ ما الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية من إيران؟ هذا بحث آخر. مطالب إيران على طاولة المفاوضات واضحة: يرفع الحصار الأمريكي، يتم استئناف تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، تحرر أموال إيران المجمدة، وبعض النقاط والمطالب الإيرانية الأخرى. قبل قليل كان هناك تصريح لافت لإسكندر مؤمني وهو وزير الداخلية الإيراني، والذي كان يعتبر أيضا قناة تواصل بين الجانب الإيراني والجانب الباكستاني خلال الأشهر القليلة الماضية نظرا لعلاقاته الطيبة مع المسؤولين الباكستانيين، قال قبل قليل بأنه لن يوجد أي مذكرة تفاهم في العالم تصب في مصلحة الشعب الإيراني كمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي. تصريح من وزير في حكومة تميل أكثر إلى التفاوض والتوصل إلى حل دبلوماسي مع الجانب الأمريكي يعتبر تصريح منطقي وطبيعي للغاية، لكن أن تتحدث إيران بمثل هذه

0: الصيغة عن أن هذه المذكرة تصب في مصلحة الإيرانيين أيضا، وتكرار الحديث بهذه الصيغة عن أن المسار الدبلوماسي يمكن أن يحقق عزة البلاد ومطالبها دون اللجوء إلى الحرب وإلى الدمار وإلى كل شيء من هذا القبيل، هذا يعطي انطباعا إلى أن هناك تغير في المناخ العام السياسي على مستوى التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتبقى النقطة الأساسية نقطة الإرادة السياسية ولحظة الإعلان عن العودة إلى طاولة المفاوضات. هل سيتم ذلك قريبا أم سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية؟ لا أحد يعلم ذلك، لكن كما قلت رولا في الخبر، الحملة الاقتصادية هدفها إركاع الإيرانيين في ناحية من النواحي، هذا انعكس مباشرة على مسألة التضخم وتراجع العملة الإيرانية، وكل هذه العوامل تنعكس سلبا على حالة الإيرانيين وعلى محكياتهم في الشارع إن صح التعبير، ممن يرون فيما يجري حاليا من الناحية الاقتصادية حالة ربما بات يجب على النظام الإيراني القيام بحملة تنظيف كاملة على مستوى إعادة بناء اقتصاد البلاد وتنشيط اقتصاد البلاد وإعادة الحياة إلى السوق الإيراني وإلى الشارع الإيراني.
1: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. واستكمالا لتغطيتنا لما يجري في قصرى جنوب نابلس، الهلال الأحمر الفلسطيني يقول مستوطنون يعتدون على مركبة إسعاف أثناء محاولتها الوصول لأحد المنازل المحاصرة في قصرى. إذن الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث عن قيام مستوطنين بالاعتداء على مركبة إسعاف أثناء محاولتها الوصول لأحد المنازل المحاصرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الأمم المتحدة وتثبيت النقاط التي يريد لبنان تثبيتها في ملف الحدود، وهذا ما بات منتقل أو بات يطرح أيضا اليوم على طاولة المفاوضات الرسمية في روما. فيما يتعلق بالمناطق التجريبية رولا، في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انعقدت قبل أسابيع في روما، رفض الجانب الإسرائيلي البت بمراحل جديدة من المناطق التجريبية بحجة الاتفاق على لجنة لمراقبة آلية التنفيذ، ولكن إسرائيل تعرقل حتى تشكيل هذه اللجنة، وهو ما جمد منذ ذلك الحين. منذ انتهاء الجولة الأخيرة وحتى هذه اللحظة كانت هناك سلسلة من الدول التي تم طرحها والاتفاق على إمكانية أن تكون هي ضمن هذه اللجنة. رفضت إسرائيل المضي وإنهاء هذا الملف ليتم بداية مراقبة والتأكد من المسار في المنطقة التجريبية الأولى وهي زوطر الغربية، والانتقال بعدها إلى مرحلة لاحقة، وبالتالي تجميد هذا العمل يعني عمليا تجميد الحديث عن المناطق التجريبية. يضاف إليها التصريحات الإسرائيلية الأخيرة في اليومين الماضيين حول أن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره وبواجباته في المنطقة التجريبية الحالية أي زوطر الغربية، وعليه فأن أي مرحلة لاحقة لن تحصل. وبالتالي هذه الذريعة الإسرائيلية كانت قد استخدمت أيضا بعد اتفاق 27 من نوفمبر عام 2024 بأن الجيش اللبناني لم يقم بمعالجة الذخائر جنوب الليطاني ولم ينتشر كما يجب ولم يعالج الأنفاق الموجودة في جنوب الليطاني، وهي كانت الذريعة التي استخدمتها إسرائيل لمزيد من الاعتداءات لحرية الحركة ولإعادة فتح الجبهة على جنوب لبنان.
5: شكرا لك من زوطر الغربية جنوب لبنان جويس الحاشخوري، مراسلة تلفزيون العربي، على كل هذه التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي.
6: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. يمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
5: نشير إلى الخبر العاجل نقلاً عن مراسل التلفزيون العربي في القطاع، والذي يتحدث عن غارة إسرائيلية بجوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة بجوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة. إذن بالعودة إلى الصفقة الأمريكية الفنزويلية حول النفط الفنزويلي، ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أهلا بك عماد. يعني لو تطلعنا على تفاصيل هذه الصفقة إن كانت يعني معلنة بشكل عام، هل يمكن القول بأنه ترامب والولايات المتحدة ابتلع فنزويلا، أم الصفقة فيها تفاصيل على مبدأ فيد واستفيد؟
2: هي بالفعل الصفقة فيها تفاصيل كثيرة. أولا فقط لأوضح، هذه شركة جوينت فينشر ستؤسسها الولايات المتحدة، ستمتلك فيها الولايات المتحدة بأغلب الأسهم، سيكون لديها 54-55% من الأسهم، بقية الأسهم أسهم الأقلية إنجاز التعبير ستمتلكها فنزويلا. هذه الشركة ستقوم بالسيطرة على 17 حقلا في فنزويلا لمدة 100 عام، بالتالي نحن نتحدث عن ما يشبه كياب استخراج هذا النفط من تلك الحقول. من ناحية أخرى الفنزويليون سيستفيدون، أولا ستقوم الولايات المتحدة بتطوير تلك الحقول، لأن هذه الحقول ليس فيها كهرباء، ليس هناك طرق تؤدي إليها، تحتاج إلى تطوير بنى تحتية للنقل للاستخراج للحفر، تحتاج إلى كهرباء، هذا كله يكلف مليارات الدولارات. من سيتحملها هو الشركات الأمريكية التي ستقوم بالحفر والاستخراج. بالتالي من وجهة نظر فنزويلية هذا مفيد، لأن هذه الحقول في ظل الأزمة الاقتصادية الفنزويلية لن يتمكن أحد من تطويرها، بالتالي سيأتي الأمريكيون سيطورونها ثم سيأخذوا 55% حصتهم بسعر التكلفة.
3: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية.
2: الدولارات، هم يخشون من حدوث هذا السيناريو. من جهة أخرى هذا التطوير يكلف مليارات الدولارات لهذه الشركات، وهي ليست متحمسة كثيرا لدفع كل تلك المليارات إذا كان بوسعها أن تستخرج النفط من الولايات المتحدة في عشرات آلاف الحقول التي ليست فاعلة حتى الآن في الولايات المتحدة. لا لكن هناك وجهة نظر تقول بأن النفط الفنزويلي نفط ثقيل، النفط الأمريكي نفط خفيف، بالتالي هناك حافز لدى الشركات الأمريكية تحديدا في جنوب الولايات المتحدة حيث المصافي مؤسسة أصلا للتعامل مع النفط الثقيل مثل نفط فنزويلا، هناك حافز ليذهبوا إلى فنزويلا ويستثمروا في هذا النفط، لكن هذا يتطلب وقت طويل حتى تشق الطرق، حتى تمد شبكات الكهرباء، ويحتاج إلى مليارات الدولارات، بالتالي العائد على الولايات المتحدة لن يكون على الفور، لكن يبدو أن الرئيس يستخدمه لأغراض انتخابية ويحاول القول بأن أسعار النفط ستنخفض، سنحاول معادلة ما يحدث في هرمز، لن تتأثر الأسواق، الآن نحن نحصل على أكثر من 60 مليار برميل نفط من فنزويلا، وهذا سيؤدي لتعزيز الاحتياطي الأمريكي. كما أشرت الخبراء يقولون هذا سيأخذ وقت طويل، سيأخذ مليارات الدولارات، الشركات تحتاج لإقناع حتى تذهب إلى فنزويلا، سواء بسبب عدم الاستقرار أو بسبب الكلف العالية التي ستتحملها حتى تصبح هذه الحقول قابلة للاستخدام.
5: شكرا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدي. أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد وسط استمرار مساعي الإنقاذ. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت السلطات الرسمية على إثره حدادا عاما 3 أيام. أفادت منظمة حقوقية تونسية بتسجيل حالات وفاة في مستشفيات تونس يعتقد أنها مرتبطة بموجات الحر، إلى جانب وفاة سجين وتدهور الحالة الصحية لسجينين آخرين نقلا بعدها إلى أقسام الطوارئ. وقال رئيس منظمة الأطباء الشبان إن المنظمة أحصت 13 وفاة خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد. وفي مدينة قفصة أفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوفاة سجين داخل السجن المدني، بينما أبلغ فرع الرابطة في المهدية عن تدهور الحالة الصحية لسجينين بسبب ظروف الاحتجاز والحر الشديد والاكتظاظ، ما استدعى إلى نقلهما إلى قسم الإنعاش. ينضم إلينا من تونس مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي لنقف معك على تفاصيل أوفى حول هذه الوفيات.
8: تماما رولا، المنظمة التونسية للأطباء الشبان تسجل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بضربات السمش وفي نسبة الإيواء بالمستشفيات جراء الارتفاع الغير مسبوق للحرارة. وجيه ذكر رئيس المنظمة يقول أن منظمته أحصت 13 وفاة خلال آخر 24 ساعة جراء هذا الارتفاع غير المسبوق للحرارة. يقول كذلك في البيان الذي أصدرته منظمته أن وزارة الصحة التونسية أحصت حالات الوفاة إما بسبب ضربات الشمس وارتفاع الحرارة بشكل عام، أو كذلك الوفيات داخل السجون التونسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وزارة الصحة أحصت هذا وفق البيان، لكن هذه المعطيات وفق المنظمة التونسية للأطباء الشبان لم تفصح عنها وزارة الصحة مع ما يطرحه ذلك من أسئلة. تونس تعيش هذه الصائفة القبة الحرارية الثانية، ويتزامن هذا الارتفاع في درجات الحرارة مع تكرار الانقطاعات في التزويد بالتيار الكهربائي، مما جرى عنه انقطاع كذلك في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وهاتين الأزمتين إن صح التعبير تتزامنان وتتقاطعان مع أزمة ثالثة هي في التزويد بالمياه المعلبة وإنتاج المياه المعلبة، التي لم تفصح السلطات التونسية إلى حد الآن بشكل رسمي ومفصل عن الأسباب الفعلية الكامنة وراء هذه الأزمة في التزويد بالمياه المعلبة. بكل الأحوال فإنه مظاهر هذه الأزمة وشواهدها نعينها في الشارع ونعينها كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المواد التي رفعها ونشرها عدد من النشطاء والتسجيلات تبين حالات من الفوضى وتبادل العنف والتجاء أصحاب المحلات والمغازات إلى فرض أو اشتراط حضور قوات من الشرطة للإشراف على توزيع الكميات اليسيرة من المياه المعلبة التي تم الحصول عليها. قلت أن السلطة التونسية لم توضح بشكل رسمي خلفيات هذه الأزمة، وهنا نتحدث عن الاتصال الرسمي على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهورية التي بيدها الحل والعقد في إيضاح مثل هذه المسائل، وليس بالضرورة عن البيانات الصادرة أما عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن كل ما سبق، فإن ما يلام على سياسة الاتصال الرسمي في تونس هو اكتفاء الرئيس التونسي قيس سعيد خلال كلماته، خطاباته، زياراته الميدانية فقط بالقول إن الوضع غير طبيعي دون إيضاح ما مدى غير طبيعي هذا الوضع وما التفاصيل الكامنة وراء ما يصفه بالوضع غير الطبيعي، خاصة أن هناك تضارب وتناقض بين صارخ بين ما تقوله المؤسسة الرسمية شركة الكهرباء وشركة المياه من تفسير لخلفية الأزمة وما يقوله الرئيس من نسب هذه الإشكاليات والأزمات إلى أمور أو خلفيات غير طبيعية على حد وصفه.
5: شكرا لك من تونس مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا سيول الجارفة إلى أكثر من 626 قتيل. في الأثناء قدرت السلطات أن الخسائر جراء الكارثة التي ضربت البلاد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
9: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيداً لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولاً.
10: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به، أشعر بأن ذهني ضبابي.
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابق، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر، بتستحق تجربة استثنائية.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات عبر الهواء مباشرة. حلقة جديدة، أخبار جديدة بكل تأكيد، تفاصيل جديدة عن كثير من الأخبار. الأبرز اليوم رح يكون متابعينا الكرام الحديث عن فوز شباب الخليل على المنتخب الأولمبي بخمسة أهداف لهدف. أعتقد أنه شباب الخليل وصل لمرحلة محترمة جدا من التجهيز، الإبداع، الإقناع، الإمتاع اللي بيخطر في بالكم ضيفه بعد ما بلش مرحلة إعداد مبكرة نوعا ما عن باقي الأندية. الشباب اليوم صار له هوية جديدة طبعا مع الكابتن عبد الله الصيداوي، بنحكي عن فريق متجدد من ألفه حتى ياءه، يعني طاقم فن جديد، لاعبين جدد، لكن نفس الإدارة ونفس الهمة ونفس التركيز ونفس النشاط ونفس الشغل اللي كان ينشغل. بنحكي عن الشباب اللي يعني دق عقولة زميلنا خالد القواس من بارح، دق ناقوس الخطر عند المنتخب الأولمبي. لما نشوف شباب الخليل بفوز على المنتخب الأولمبي اللي بده يطلع يمثلنا برا بهاي النتيجة، أعتقد إنه هون شباب الخليل بنقدر نقول عمل شغل كتير محترم الفترة اللي فاتت، وقدرنا نصل لمرحلة محترمة جدا من الإعداد اللي بتأهلنا نكون في أي بطولة محلية قادمة. الكابتن عبد الله الصيداوي رح يكون معنا بكل تأكيد لنحكي أكثر معه حول تجهيز شباب الخليل وحول الفترة القادمة وبطولة كأس الألف شهيد ومباراة المكبر اللي راح تكون يوم الجمعة 4/4/9. طبعا هذا من جانب، وأعتقد أنه هذا الحديث راح يطول مع أبو يوسف، ممكن يكون طيلة الجزء الأول من البرنامج. الجزء الثاني راح يكون زميلنا محمد عراقي أبو حاتم معنا، واليوم موعد فقرتنا المعتادة اللي هي آخر أخبار محترفين، وعندنا مجموعة قوية ومحترمة وكبيرة من اللاعبين المحترفين بالخارج أو اللي احترفوا بالخارج، ونعطيكم تفاصيلهم. هلأ في خبرين اثنين تانيين إن شاء الله بيسعفني الوقت إني أحكيهم، هو الحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني الأول في دورة ودية بالصين خلال فترة التوقف الدولي، يعني المباريات راح تكون في آخر شهر 9 أول شهر 10. الموضوع الثاني انه قرعة كاس الالف شهيد راح تكون يوم الثلاثة اللي جاي، اعتقد بيكون واحد الشهر يوم الثلاثة، اعتقد يوم واحد الشهر يوم الثلاثة. هلأ بالخليل، يعني احنا عندنا هون بالخليل مركز اسعاد الطفولة في الوسط اكاديمية جوزيف بلاتر في البيرة، وفي الشمال نادي طباس في مدينة طباس. هاي المواضيع اللي راح نحكي عنها اليوم ونحكي فيها ان شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة، بالمتابعة ربحة برموز، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الغد ان شاء الله.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
0: نبدأ حديثنا متابعينا الكرام اليوم حول شباب الخليل وحول الأداء اللي شفناه مبارح في مباراته أمام المنتخب الأولمبي. وخليني أرجع شوي معكم لورا لأول مباراة التعبت هذا الموسم، أو خلينا نقول في فترة الإعداد والتحضير والتجهيز، اللي كانت أمام منتخب نجوم شمال فلسطين، كانوا من الداخل الإخوة من هناك لما كان الكابتن سمير عيسى مدربهم. بدي أرجع لهاي أول مباراة طبعا، وأخذكم في خط زمني حتى مباراة الأمس. الشباب لعب أمام الشمال أو نجوم الشمال، بعدين أمام نجوم النقب، بعد هيك ممكن شوي أنا الذاكرة بتخوني، لكن يعني هدول أول مبارتين، كمان مباراة، بعدين البطولة الودية اللي عملها الشباب، ومن ثم عمل مباراته أمام المنتخب الأولمبي. أنا بدي أصل لفكرة أنه أول مباراة وآخر مباراة، اللي بتبع واللي شاف أداء الفريق من أول مباراة لمباراة مبارح بيعرف قديش انشغل على الفريق لقدر يصل لهذا الليفل اللي أو المستوى المحترم والأداء الراقي على أرض الملعب. أعتقد اليوم الأجهز فنيا في الأراضي الفلسطينية هو شباب الخليل بعد جهد كبير إنقاذ في من قبل إخوان في الدائرة الفنية للفريق بقيادة أخونا أبو يوسف، الإشراف الرياضي، الهيئة الإدارية أخونا أبو علاء، وكل مكونات الفريق اللي اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت. أنا بديش أذكر حدا وأنسى حدا، لكن كل المكونات كانت شغالة. خلونا نرحب الآن بالكابتن عبد الله الصداوي، وهو المدير الفني لنادي الشباب الخليل وصاحب البصمة الواضحة. حتى أنا بقول لك حتى اللحظة اللي أنا زلمة واقعي على الأرض، إن أنا شايف بصمة أبو يوسف بالفريق والشغل اللي اشتغله أبو يوسف واضح. خلونا نرحب بأبو يوسف ونحكي معه أكثر حول هالجهد والشغل الكبير اللي اشتغله أبو يوسف. يسعد مليون مساك.
2: يسعد مساك أخوي، يسعد مساك أخوي عمار، ومساء جمهورك الكريم، ومساء جمهور شباب الخليل العريق وكل شعبنا الفلسطيني في كل مكان.
0: يعني أنا بدي أرحب فيك مرة أخرى، وأنا سعيد إن اليوم بحكي معك أبو يوسف، خصوصا بنحكي عن إيش، يعني عن إيش نعمل على أرض الواقع أمام الناس وصار واضح للعيان اللي بيرجع يشوف كيف كان الوضع قبل ما يبلش أو تبلش مرحلة الإعداد، وإنه رايحين باتجاه ممكن نشاط رياضي لحد مباراة مبارح، بيعرف إنه في شغل كتير كبير وجهد كتير كبير بذل خلال الفترة اللي فاتت لقدرنا نصل لهذا المستوى أو لهذا الليفل في شباب الخليل.
2: يعني بداية عمار بشكر يعني حضرتك على الكلام الطيب. انت انسان يعني يمكن متابع كل اشي صغيرة وكبيرة في الرياضة، وما بتتركش اي اشي، وما بتترك باب المجاملات حتى في اي مقابلة بتعملها.
0: والله انا الاعور بحكي له اعور في عينه.
2: عشان هيك انا دايما بحكي انه احنا في المجال الرياضي دائما لازم يكون في نقد ونقد بناء، وفي نقد كمان، لانه احنا بالاخر كرياضيين فهمت علي بنستمد قوتنا وبنستمد عملنا وتطورنا من خلال النقد الصحيح، مش من خلال المجاملات والحديث. خلينا اقول للاسف احنا بفلسطين نشتهر فيه، اللي هو انه دائما احنا اذا الانسان كان في منصب ما فالكل بده يمجد هذا المنصب خلينا نقول يمتع هذا الانسان اللي قاعد في المنصب بانجازاته وتاريخه. فعشان هيك انا بشكرك على الكلام الطيب، وبنفس الوقت من خلال برنامجك لازم اشكر مجلس ادارة شباب الخليل بقيادة اخوي ابو العلاء، واشكر اخوي عامر سدر واللجنه الرياضيه والاشراف الرياضي، واشكر كل اعضاء مجلس الاداره. بنفس الوقت اشكر جمهور شباب الخليل العريق اللي اعطاني كمان مع مجلس الاداره فرصه ومسانده للفريق انه انا اكون في مكان بعتقد انه من احد الاماكن اللي حتكون فارقه في حياتي الرياضيه. والحمد لله رب العالمين ما لقيتش في مدينة الخليل اللي هي أنا أصولي منها الحمد لله إلا كل الاحترام والتقدير، ما لقيتش إلا كل دعم من رئيس مجلس الإدارة والإدارة. لأنه أنت لما بتجي بمشروع وفكرة أنت طول عمرك بتنادي فيها في كل الأندية اللي أنت دربت فيها، بالسهل بمرحلة كانت الرياضة واقفة لها 4 سنوات تقريبا، بجيل كامل اندصر، بجيل جديد طالع، جيل مش فقط له زمان مش لاعب، لا تعود على لعب الخماسي، تعود على كتير اشياء فقدته خلينا اقول التنظيم والمنافسة والاخره. ولكن انا بقول لما يكون في خامة كويسة وادارة قوية وجمهور يساند بشكل قوي، اي مشروع في الدنيا اذا صبر عليه بينجح.
0: وهذا الاشي اللي احنا شايفينه ابو يوسف على ارض الواقع، يعني احنا مشايفين الشغل وشايفين الاداء. الصراحة يعني انا كنت متفائل، بس مش لدرجة نصل لهذا المستوى بهاي الفترة القصيرة اللي تعتبر، يعني احنا نحكي عن شهر ونص ممكن ماكسيموم، وصلنا لفترة او لا يعني لا لا لا لمستوى كتير محترم، وتفوقنا على كثير من الاندية، اذا ما كانش على كل الاندية من ناحية الفنية البدنية التكتيكية اللي لها علاقة بفريقنا. اتوقع انه احنا سبقنا كثير او كل الفرق تقريبا في مرحلة الاعداد. عشان هيك انا يعني بدي اقول انه هذا الشغل ما اجاش من فراغ، او هذا الاداء يعني ما اجاش من فراغ.
2: اكيد عمار، اول اشي بدي ارجع انا وياك بالذاكرة لما تحدثت معك انا وياك في برضو في برنامجك الكريم عن مشروع شباب الخليل، وانا يمكن حكيت كلام وانت بتعرف انه في ناس كتير اخذت الموضوع بجانب للأسف بديش أقول باستهزاء ولكن بخفية، لأنه شو يعني مشروع على مستوى كبير ومشروع حيكون له صدى على المستوى العربي. أنا زلمي لا أنطق إلا بما أستطيع أن أعمل، ولا مرة من تجاربي من بداية مشروعي في أبناء القدس لما كنت أنا مصاب لحتى اليوم أنا في نادي كبير وعريق شباب الخليل، كل المشاريع اللي أنا خطها ضمن فكري وفلسفتي اللي أنا بشتغلها وأنا دائما بنادي فيها في كل المجالات، أن المدرب الفلسطيني قادر أن يكون له رؤية وفلسفة وقادر أن يكون مدرب يصنع الأمجاد في أي مكان. بعرف أنه هذا الإشي بيضايق ناس كتير، بعرف أنه هذا الإشي ما بيعجبش ناس كتير، ولكن أنا مش رايح أغير فكرتي ورايح أضلنا أقول أنه شباب الخليل بجهد الكل وتعب الكل عراسهم، قلت لك مجلس الإدارة والجماهير واللاعبين اللي أنا من خلال برنامجك خلينا أقول بوجه لهم كل تحية، لأنه إحنا لما اخترنا اللاعبين الموجودين ومع لاعبين أولاد البيت اللي أنا بقول لك إياها، إحنا 95% من قوام الفريق الأول في شباب الخليل هو من أبناء البيت. إحنا اليوم وصلنا رسالة للكل إنه لا يوجد في شباب الخليل أساسي واحتياط، الفريق اللي متكون من 24-25 لاعب كلهم بيقدروا يلعبوا، كلهم بيقدروا يأدوا، كلهم بيقدروا بنفس الرؤية بنفس الفلسفة. إحنا ماشيين بطريق الحمد لله ثابتة، إحنا لسه في شغل كتير، لسه الشغل ما خلص، إحنا لليوم مش واصلين ل50-60% من الأهداف اللي إحنا حطيناها على المستوى الفني وعلى المستوى البدني. إحنا رؤيتنا إنه إحنا نكون قادرين على إنه نجاري أي فريق حتى فهمت علي في أي بطولة كمان خارجية مش بس على مستوى فلسطين. هلأ النتائج بتضل والتوفيق وعدم التوفيق هذه بإيد الله عز وجل، لا أنا ولا أي حدا.
0: بس برضو أشوف يعني أنا معك، وأنا يعني حاسس أنك أنت في حديثك في أو بخصوص الأداء أو بخصوص الفريق شوي أنت ما بدكش تعلي الليفل عند المتابعين أو عند المشجعين أو عند اللي بيحبوا الفريق، لكن أنا بدي أكد لك شغلة، ما هو مثل ما حكيت ليها تحت الهواء الشمس بتغطاش بوربال، لا الشغل واضح أبو يوسف، يعني الشغل اللي انشغل والهوية الخاصة بالفريق صارت واضحة تقريبا لكل المتابعين. فإحنا عشان برضو نعطي كل واحد حقه، لا لازم نسلط الضوء أكثر على هذا الشغل اللي انعمل خلال الفترة اللي فاتت وعلى هذا المستوى أو هذا المستوى اللي وصلنا له. فعشان هيك أنا في شغلة مهمة كتير أحكيها معك، بس أعطينا نصف دقيقة نسمع دقات الساعة وأرجع أكمل معك.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: طيب أرجع أكمل حديثي ونرجع لأخونا أبو يوسف. كنا نحكي في نقطة كتير مهمة أنه لا لازم نحكي عن الشغل اللي انشغل خلال الفترة اللي فاتت والمستوى اللي وصلنا له عشان إحنا يكون في عنا قاعدة وقاعدة أساسية للفترة القادمة. أبو يوسف إحنا مقبلين على كأس الألف شهيد، فلما نجي نحكي أنه لا والله لسه سعان بدنا شغل، أنا متأكد تماما أنه لسه سعان بدنا شغل، لكن خلينا نوقف يعني على على على الأمامنا، على الإشي الأمامنا أنه لا كمان برضو مثل ما بدنا شغل، بس إحنا وصلنا لمرحلة تفوقنا فيها. بديش أقولك على كل الأندية لكن على كثير من الأندية، بلاش أقولك عمار ببالغ من حيث الأداء والجاهزية للبطولة القادمة. فلا يعني نعطيك حقك أنت والفريق كمان بالإشي اللي نعمل الفترة اللي فاتت. يعني
3: طلع عمار، يعني بدي اكون معك يعني صريح، هلا احنا متفقين الحمد لله رب العالمين انه احنا الشغل ماشي واحنا راضيين كل الرضا عن كل اللي احنا بنعمله الحمد لله رب العالمين، لانه كمان لازم الجمهور كله يعرف انه احنا الشغل اللي بنعمله شغل مش بسيط، احنا بنشتغل كمان شغل على مستوى عالي، على مستوى عالي وبقصد في الكلمه على مستوى عالي، احنا ما بنشتغل اي شيء مصادفة، إن كان على المستوى الفني أو على المستوى الخططي أو على المستوى التكتيكي أو على المستوى خلينا أقول البدني، حتى العمل اللي إحنا بنشتغله على كل خلينا أقول البرامج الحديثة اللي إحنا اكتسبناها من خلال خبراتنا على مستوى المنتخبات أو خلال الدورات اللي إحنا بنقوم فيها. فأنت لما تشوف الفريق قادر على إنه يلعب مباريات على مستوى ليفل عالي وضغط عالي، لما تشوف بفرض شخصيته، كل هذا الحكي ما جاء من فراغ. أنا ما بنكر إنه في شغل وفي تعب وفي منظومة متكاملة، إن كانت من الإدارة الفنية والجهاز الفني اللي معاي كله بشكره طبعا، من إدارة النادي، من الجماهير، من اللاعبين، إحنا أكيد الحمد لله بنمشي شوي شوي، ولكن أنا دائما بحكي أي فريق في الدنيا طموحه لا يتوقف عن نتيجة مباراة أو عن بطولة، إحنا مندور على الاستمرارية في الأداء، مندور على الاستمرارية في التطور، لأنه إحنا كمان عملية بناء الهرم الموجود داخل الفريق كمان بالسهل، لأنه إحنا تقريبا أعمار اللاعبين عندنا من أكبر لاعب 27 سنة وأصغر لاعب عندنا عمره 15 سنة، وبالتالي أنك أنت تعمل تجانس بين هذه اللاعبين وتعمل نفس الفلسفة ونفس الفكر أنت بالسهل، ولكن قلت لك إياها إحنا بندور على التطور المستمر، عن الأداء المستمر والشخصية المستمرة، لأنه أنت بتعرف أخوي عمار شباب الخليج شخصية الفريق وخلينا أقول عشق الجماهير للبطولات هذا شيء بالسهل، ولكن أنت لما أنت جيت على شباب الخليل كان قدامك هدف واحد هو أنك أنت هذه الجماهير ترضيها وتشبع لها رغباتها اللي هي دائما بتحبها هو الفوز، وإحنا زي ما قلت لك مصر على كلامي إحنا بنشتغل درجة درجة لنوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه. في هدف كبير إحنا بنطلبه، هذا الهدف اللي إحنا بنوصله بإذن الله رايح أكون معاك صريح، يكون الهدف على مستوى فهمت علي تمام خارج بإذن الله البلد.
2: طيب لأنه إحنا خلينا
3: بحق لنا كفلسطينيين يكون في عنا فرق قادرة على المنافسة في أي بطولة خارج فلسطين مش طيب. فلسطين
2: أبو يوسف، يعني بعد حديثك هذا خلنا نقول وتحديدا بعد مباراة كمان امبارح المنتخب الأولمبي والأداء الكبير والفوز الكبير اللي حققه شباب الخليل أعتقد ما إجاش من فراغ، هل الآن وهذا سؤال يعني مشروع للجميع وتحته 300 خط، هل شباب الخليل أصبح جاهزا تماما لكأس الألف شهيد؟
3: طلع عمار أنا بدي أقول لك إياها بكل أمانة وبكل صراحة وبدون مجاملة، شباب الخليل إذا لعب مباراة احتفالية طلع عن احتفالية ما بحبش يخسر، ولاعبين شباب الخليل إذا بيلعبوا مباراة بين بعض ودية بقعد أفزع بينهم إذا فريق خسر من التاني، بالمعنى خلينا أقول الشغف وليس بالمعنى اللي بدها تاخده الناس إنه اللعيبة فيش عليها سيطرة، هم كاريزمة شباب الخليل وشخصية شباب الخليل وجماهير شباب الخليل بتبحث عن البطولات. احنا بالنسبة لنا كجهاز فني دائما نبحث عن تلبية رؤية مجلس الإدارة وجماهير النادي، لأنه إحنا بالآخر يجينا لهدف ويجينا لرؤية متفقين عليها أنا ومجلس الإدارة. إحنا أكيد رايحين على البطولة للمنافسة، مش رايحين إنه إحنا نشم الهواء. أي بطولة بدخلها شباب الخليل رايح ينافس ورايح يكون المرشح الأقوى بإذن الله، ولكن دائما أنا بقول الأخضر فقط بيد الله. ولكن من خلال برنامج لا بأكد انه احنا لو لعبنا بطولة تنشيطية احنا بندور على البطولة مش بطولة رسمية.
2: بس برضو ما جاوبنيش على السؤال ابو يوسف، بتلف علي
3: ما جاوبنيش. جاوبتك. بطولة الالف شهيد هي بطولة، فهمت علي، هي هدف رئيسي من اهداف شباب الخليل.
2: ومع ذلك انا سألتك سؤال، قلت لك هل شباب الخليل اليوم اصبح جاهز تماما للبطولة؟
3: تماما. احنا اكيد
2: يا عم يشيل تماما ما نختلفش عليه، هل اصبح جاهز الشباب للبطوله؟
3: باذن الله، باذن الله الفريق موجود وحاضر وباذن الله مش تماما تماما، ومعها كمان
2: اربع تمامات ثانيه
3: خلاص من هال للبطوله وقرعتها. الناس باذن الله الله لا يجيب اي عاقه، الناس راح تكون مبسوطه كثير وراح تتفاجأ كمان انه الاداء اللي شافته في أداء أعلى من هذا بكتير.
2: طيب خليني أسألك الآن، يعني بعد حديثنا عن هذا الموضوع، عن شباب الخليل بصفقاته بلاعبيه بالموجودين عنده، هل سيكتفي شباب الخليل بالأسماء اللي موجودة عنده، ولا ممكن يكون في عنا بعض الأسماء أو التعزيزات في الفترة القادمة؟ وبتعرفش يعني شو اللي بيصير.
3: احنا الحمد لله عمار، يعني احنا كل اللاعبين الموجودين معنا اليوم، يعني احنا تقريبا سجلنا كل اللاعبين، ما عندنا اي لاعبين يعني غير الموجودين معنا ومخططين معنا. الحمد لله احنا قدرنا خلال الفترة هاي ان نعزز الفريق من اصل 26 لاعب، يعني اجى عندنا تقريبا اربع لاعبين من خارج الخليل. الأربعة أجوا حسب احتياجاتنا وحسب رؤيتنا ليكملوا المنظومة تبعتنا. كمان أعمارهم صغيرة، كان هدفنا إنه إحنا نجيب لعيبة مش كبار بالعمر، لأنه إحنا في إنا كمان هدف إنه نبني فريق أقل إشي من 3 لـ5 سنوات. الفريق الحمد لله اللاعبين الموجودين مع اللاعبين اللي هم في شباب الخليل أصلا والصغار قدرنا نصهرهم مع بعض، وبعتقد إنه إحنا هيك أمورنا أكتر من جيدة وأكثر من ممتازة. يعني ما إحنا بفضل الله محتاجين، لأنه قلت لك يا في شباب الخليل أصلاً في لعيبة صغار كويسين، وفي لعيبة اللي انضموا كمان ضافوا للجمال جمال، وبالتالي إحنا فريقنا هيك متكامل، ما راح ينضاف علينا ولا حدا.
2: يعني مش راح ينضاف ولا اسم خلال الفترة القادمة؟
3: لا ما عندنا إحنا ذا المنظومة، أنت بتعرف إحنا آخر لاعب التحق بالفريق اللي هو السويطي، هو موجود معنا بس كان خارج البلد، هو موجود معنا بالفريق، يعني اخر لاعب موجود وبتمرن حاليا معنا.
2: طيب

0: التفريغ، وإن شاء الله أنها بتكون مباراة مع أشقاء ومباراة مع منافس كمان معروف عنه أنه منافس قوي، وحضر فريق يعني خلينا نقول مدجج بالنجوم يعني
1: عنده الأسماء مرتبط. الأسماء اللي كانت قبل الحرب في عنده مجموعة منها لا بأس فيها يعني، ومن اللاعبين المحترمين
0: طبعاً
1: زي ساجد الغول، زي وليد قنبر، زي شاب القنبر، هذول كلهم موجودين.
0: كله فريق جبل المكبر فريق كبير بلعيبته، كبير بإدارته، كبير بجماهيره، وإحنا منكن لهم كل احترام وتقدير، وإحنا بنعرف قيمة فريق جبل المكبر، وبنعرف أهميته في كرة القدم الفلسطينية، وبنعرف أنه كمان عنده فئات عمرية على مستوى عالي، لأنه لم يقف طوال فترة الحرب الفئات العمرية عنده شغالة، وفي القدس يعني كان يحصد بطولات كثيرة، وبالتالي إحنا يعني المباراة رايحة تكون مباراة ممتعة، لأنه بالآخر هي مباراة افتتاحية نتيجتها لا بتقدم ولا بتأخر في نظام البطولة، ولكن هي كمباراة رايحة تكون
1: هلا هي في من نظام البطولة ما بتقدمش ولا بتأخر، لكن عند مشجعين الفريقين
0: إلها إلها, إلها إلها إلها إلها خلينا أكون معك صريح، إلها انطباع بيكون إيجابي لكل الناس، لأنك أنت بالآخر كل الناس هتحضرها، كل الشخصيات الوطنية هتحضرها، كل أطياف الكرة الفلسطينية.
1: وحلو كتير أنت تعطي انطباع عن فريقك في أول مباراة أمام كل هاي الناس بالصورة المطلوبة.
0: طبعا فهي قلت لك إياها مع مباراة رايحة تكون بإذن الله بتليق بالكرة القدم الفلسطينية، وقلت لك يا القطبين إن كان جبل المكبر أو الشباب الخليل فريقين بيقدموا خلينا أقول نموذج كبير للكرة القدم الفلسطينية، وخصوصا أنه الفريقين عندهم جماهير، وبالتالي رايحة بإذن الله المباراة تكون بتليق، أنا بالنسبة لي بتليق بالكرة الفلسطينية وبتليق بوسم شباب الخليل.
1: وهذا ما نتمناه أخي أبو يوسف. أنا طولت عليك بعرف، بس يعني مهم جدا أنه نوقف معك في هاي المحطة، في هاي المرحلة بعد ختام مرحلة التحضير، بعد هذا الأداء الكبير اللي شفناه. لا لازم وقفنا معك، وضحنا للناس قديش الشغل كبير كان وقديش كان متعب وشاق، لا قدرنا نصل لهذا المستوى. أنا بوعدك أنه يكون لنا كمان بدل اللقاء لقاءات خلال الفترة القادمة. بدي أشكرك حتى اللحظة، وأتمنى التوفيق لك على الصعيد الشخصي وكمان للشباب في الفترة القادمة.
0: وشكرا لك أخوي عمار، وشكرا لبرنامجك الكريم.
1: على راسي حبيبي. شكرا للكابتن عبدالله الصداوي المدير الفني لشباب الخليل على كل هذا الحديث. بنصف دقيقة يا ربحي، نص دقيقة أعطينا نص دقيقة، يعني بدكش يعني أحكي، يلا فاصل وبعد الفاصل بحكي الخبرين هذول. يلا
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نبلش البرنامج معكم من جديد متابعينا الكرام بعد الفاصل، وده ودي تحية كتير كبيرة لكل المتابعين اللي كانوا معنا ولا زالوا، وكل اللي كانوا يبعثونا على التعليق على البث المباشر. أنا ما كنتش منتبه على البث المباشر، فيسعد مليون مساكم جميعا ومشكورين جدا على المتابعة. المباراة يعني حتى اللحظة معلوماتي بتقول إنه منقولة، للي بيسأل إنه المباراة منقولة ولا لا، لكن حتى اللحظة كمان ما نزلش ولا تعميم ولا تأكيد من فلسطين الشباب الرياضة أو من قبل الاتحاد، لكن أنا معلوماتي بتقول إنه المباراة راح تكون منقولة على الهواء. ليش ما بتحكي عن كرة القدم العالمية جلال أبو سلعوم؟ يعني أنا نفسي أدخل إيهاب عندي هون هو اللي يرد عليك مش أنا. يوم ما يكون في عنا أخبار عالمية مندخل إيهاب عنا ومندردش إحنا وياه، فهذا ظلم وافتراء يا جلال. أمجد عوادي سعد مليون مساكي بارك في عمرك. أنا صديق جلال أبو سلعوم مرة تانية. سامح العويوي ويس فحماوي سعد مساك أبو حاتم، مساء الخير.
3: مساء الخير أخ عمار، تحياتي كل الجميع.
2: طمني عنك شو الأخبار؟
3: الله يخليك.
2: أعتقد بكير اليوم بلشنا، ما أخرناكش كتير.
3: لا مش مشكلة، إن شاء الله الأمور تمشي على وفق ما هو مخطط لها.
2: هذا كلها تدابير عند رب العالمين، إن شاء الله ربنا بيكون يعني مدبر لنا إشي كويس
3: إن شاء الله.
2: اليوم معنا 15 لاعب أبو حاتم، وفقرتنا اللي تقريبا أسبوعية هي راح تكون بعد عودة النشاطات والدوريات، لنحكي عن أبرز أخبار محترفينا بالخارج. وخلينا نبلش من آخر المحترفين انضماما لنادي الوحدات، محمود أبو وردة اللي بشكل رسمي تم الإعلان عنه مع نهاية الأسبوع الماضي.
3: نعم، يعني فقرة اليوم مع لاعبين الفلسطينيين المحترفين في الخارج، نبدأها مع النجم المخضرم محمود أبو وردة اللي رسميا انضم لصفوف نادي الوحدات الأردني العريق في صفقة نوعية، في صفقة مهمة. طبعا محمود أبو وردة يعني منذكر أنه في الموسمين الماضيين كان في الدوري الليبي مع نادي التحدي الليبي، وكان يشارك باستمرار ولاعب دولي، لعب عشرات المباريات مع المنتخب الوطني. يمكن في آخر تجمع ما تمش اختياره كان عنده إصابة، وأعتقد أنه خطوة الوحدات مهمة، إن شاء الله يقدر يلعب يظهر بمستوى مميز من أجل أنه يعود كمان مرة للصفوف المنتخب الوطني. وأكيد كل الجماهير الفلسطينية ستترقب مباريات الوحدات ومعها النجم الفلسطيني أبو وردة.
2: طيب بدنا نحكي عن أحمد قطميش، وأنا بالصدفة قبل ما يعني أطلع أنا وياك بقلب هيك في الفيسبوك، فظهرت عندي صورة تعزية لأحمد قطميش بوفاة والدته. فخلينا قبل ما نحكي عن أحمد نعزيه بوفاة والدته. طبعا أحمد وفادي والدهم كمان صديقنا وحبيبنا كمان معتصم. نودي له معتصم قطميش، نودي له تعزية باسمنا واسم الإذاعة واسم الأسرة الرياضية كاملة بوفاة أم أحمد.
3: صحيح، وأنا يعني أضم صوتي لصوتكم، بنعزي أخونا معتصم قطميش وأنجاله أحمد وفادي اللي إحنا بنعرفهم ويعني وربناهم وهم صغار، وما شاء الله عنهم وبوفاة الحاج أحمد.
2: طبعا أنا والدهم معتصم صديقي على المستوى الشخصي، كمان التعزية كمان لوالدهم أبو أحمد.
3: أكيد أكيد لأبو أحمد ولأنجاله أحمد وفادي، وإن شاء الله الله يرحمها بواسع رحمته وصبرهم. يمكن الخبر الثاني عن أحمد قطميش، أنه أحمد قطميش انضم لنادي دوكر الأردني اللي هو الصاعد الصاعد للدرجة الممتازة حديثا، وبيحاول هذا النادي يعني صغير بيحاول يبرم صفقات من أجل الثبات في الدوري الأردني في الموسم الوشيك اللي راح يعني يبدأ في الشهر المقبل. فأحمد قطميش راح نشوفه كمان في الدوري الأردني مع نادي دوكرة الصاعد، وإن شاء الله بالتوفيق. يعني أحمد لاعب مخضرم سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي، تمثيل المنتخب الأول، وعدة أندية محلية أبرزها الثقافي يعني وبلاطة، وإن شاء الله بالتوفيق لأحمد قطميش في الدوري الأردني.
2: إلى مهاجمنا الفلسطيني زيد القنبر اللي يعتبر أحد أفضل المهاجمين في الكويت.
3: نعم، زيد القنبر يخوض موسمه الثاني بقميص العربي الكويتي الموسم الماضي حقيقة ترك بصمة، وإحنا تابعناه وتابعنا أداء وأهداف وتأثيره وما شاء الله. يعني الموسم الجديد الموسم الثاني بادئ زيد بتركيز. المباراة الأولى في الدوري الكويتي الجديد للموسم الجديد كانت مباراة قمة، نادي الكويت الكويتي اللي هو من أبرز الأندية حصدا للبطولات مع النادي العربي، مباراة مثيرة 3-3. زيد الكمبر تألق أحرز هدفين، أحدهما من ضرب الجزاء، والهدف الثاني كمان سجله بمهارة عالية. فزيد الكمبر كان أحد نجوم المباراة. نتمنى إن شاء الله موسم مميز لزيد زي الموسم الماضي وأفضل من خلال التهديف والصناعة، ويبقى زيد الكمبر أحد أبرز المهاجمين الفلسطينيين حاليا وأحد أبرز أوراق المنتخب الوطني. إن شاء الله يظل جاهز وفي الفورما من أجل كمان أنه نشوفه مع المنتخب كمان متألق.
2: طيب إلى أسد الحملاوي.
3: أسد الحملاوي في الأسبوع الماضي كان هناك مباراتين لنادي كرايوفا الروماني في تصفيات الدوري الأوروبي مع نادي ياريفان الأرميني، مباراتين ذهاب وإياب. المباراتين لعبهن أساسي أسد الحملاوي، يعني في غضون أسبوع واحد مباراتين. المباراة الأولى انتهت بالتعادل 1-1 في رومانيا. مباراة الإياب في أرمينيا خسر كرايوفا الروماني 1-0 بهدف في الدقيقة 98، وبالتالي كرايوفا هبط لدوري المؤتمر الأوروبي. يعني لسه فريق أسد متواجد في البطولات الأوروبية لكن نزل من الدوري من دوري اليوروبا ليج لا دوري المؤتمر الاوروبي. بنشير انه اسد لعب المباراتين اساسي، والمباراه الاولى يمكن لعب 62 دقيقه وتقييمه كان 6.4 من 10، والمباراه الثانيه لعب 72 دقيقه. الحمد لله يعني بنحاول نجيب يعني معلومات كمان كم دقيقه لعب، وما كان له حظ بتسجيل او صناعه الاهداف، لكن إن شاء الله بالتوفيق لأسد في هذا الموسم الصعب اللي بادي لكرايوفا اللي كان مسيطر على البطولات في رومانيا من خلال إحرازه للدوري والكأس في الموسم الماضي. يعني أسد
2: الله يعطيك ألف
3: مهم جدا بحياتي. مهم جدا نشوفه بالفورمة كمان من أجل المنتخب الوطني.
2: نروح لأحمد القاق أو الدكتور أحمد القاق.
3: أحمد القاق اللي يخوض دوري USL وهو الدوري يعني خلينا نقول درجة تانية تحت الMLS اللي هو دوري المحترفين الكبير اللي بيلعب فيه ميسي. هذا الدوري تحتي مباشرة، يعني إذا حكينا أولى أو تاني أو ممتازة أو أولى، مع نادي الأمريكي سبورتينج جاكسونفيل فاز 3-2 على بيرمنغهام. والقاق لعب 90 دقيقة كاملة وأدى بشكل جيد، تقييمه كان 6.7 في المباراة، وهو من الأجنحة الواعد اللي انضمت حديثا للمنتخب وأدى بشكل طيب في العديد من اللقاءات مع المنتخب الوطني. وراح نشوف كيف كمان الفترة الجاية كيف مشواره مع المنتخب، إن شاء الله يظل متألق مع نادي في الدوري الأمريكي.
2: طيب إلى آدم كايد. خلينا إحنا لما نحكي عن آدم كايد مع عدي دباغ يعني 2-1
3: مع عدي. صحيح،
2: يلا نحكي عنهم خلال دقيقة كايد. عشان نسمع دقائق الساعة بعدها.
3: صحيح، عدي الدباغ بدأ بصورة أساسية في مباراة الزمالك في الأسبوع الثاني في الدوري المصري مع نادي البنك الأهلي. الزمالك فاز 3-0 هدفين بشكل متأخر، كان 1-0 وكانت المباراة يعني يمكن متأرجحة. عدي الدباغ تألق صنع الهدف الأول، وكمان آدم كايد لعب أساسي وأدى بشكل جيد. الزمالك عنده 4 نقاط، نتمنى مواصلة التألق لكل من عدي اللي كان نجم الزمالك وهدافه في الموسم الماضي وقاده للدوري. وكمان آدم كايد مهم جدا يكون جاهز بعد الإصابات اللي طالته في النصف الأول من الموسم الماضي.
2: بنسمع دقات الساعة الآن بعد ما سمعنا آدم كايد وعدي الدباغ، ونرجع نكمل حديثنا عن باقي اللاعبين.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: عاجبك اللوجو يعني ولا؟
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: أبو حاتم من جديد، اسعد مساك. يلا وصلنا عند محمد يمين، اذا نكمل اخر اخبار محمد يمين. اعتقد محمد يمين كانت وجهته محليه هاي المره بالشمال.
3: ومحمد يمين الخبر للامانه محزن جدا عن محمد يمين، يعني النجم كبير وياما اتحفنا في الملاعب المحليه مع العديد من الانديه ومع المنتخب سنوات طويله. يمكن هو الخبر الرياضي، نص خبر الرياضي اللي كان يعني وقع مع نادي حبلي. نادي حبلي طبعا يعني أعيد تفعيل نشاطاته، وقع مع العديد من أبرز اللاعبين المحليين اللي هم يعني أبناء القرية زي ليث خروب وبراء خروب وغيرهم، وكان وقع مع محمد يمين. ثم اتفق محمد يمين مع نادي البقعة الأردني، ونادي حبلي تنازل عن التعاقد مع محمد يمين، والفعل سافر محمد يمين يعني للأردن من أجل التعاقد، لكن على الجسر أو على المعبر تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، ما زال لغاية الآن معتقل. وبالتالي يعني هذا الخبر يعني محزن جدا، نتمنى الإفراج العاجل والسلام للنجم الكبير حقيقة محمد يمين، اللي بنتمنى له إن شاء الله السلامة وإن شاء الله الإفراج والفرج العاجل
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طيب إلى بدر موسى.
3: بدر موسى يعني أحد أبرز نجوم بتروجيت في الموسم الماضي، الأيام الأخيرة في الأسبوع الثاني بتروجيت بعد اندماجه مع نادي منتخب السويس أصبح اسمه السويس بتروجيت، خسر مع طلائع الجيش 3-2، مباراة مثيرة ومتقاربة وقوية. بدر موسى لعب أساسي مع بتروجيت وحصل على تقييم 7/10 في المباراة، ويثبت أقدامه دائما في التشكيل الأساسي لبتروجيت من اللاعبين والأجنحة المميزة. يمكن مع المنتخب ما تركش بصمة، نتمنى الفترة المقبلة يكون له بصمة كمان مع المنتخب.
2: طيب بعد بدر موسى نروح لمحمود أبو هدوان.
3: محمود أبو هدوان ابن
2: أبو هدوان ابن، مش حكيت أنا أنا قلت أبو هدوان.
3: صح،
2: عادي سقطة تاريخية يعني خلص يعني.
3: لا يا عادي. محمود أبو هدوان اللاعب الواعد ابن بلدة بيت حنينة، وهو لاعب بنذكر لعب مع منتخب فلسطين للشباب، لعب مع مؤسسة البيري قبل التوقف قبل حرب أكتوبر يعني في الدوري، من اللاعبين الواعدين في نص الملعب، عمره 21 سنة، وقع مع الوحدات لكن الفريق الرديف، فريق اللي 21 سنة. أعتقد كمان خطوة مهمة لهذا اللاعب الواعد، إن شاء الله يتوفق مع رديف الوحدات، ولما لا إذا تألق ممكن الوحدات الفريق الأول. أكيد بتطلع دائما على فريق الرديف 21 سنة كيف مستويات لعيبته، إن شاء الله إذا تألق يكون له فرصة في الموسم المقبل يكون مع الفريق الوحدات الأول. بالتوفيق للاعبنا الواعد لاعب منتخب الشباب سابقا محمود أبو هدوان.
2: خليني أحكي معك بعد البرنامج ضروري حول اللاعب هذا ضروري. نروح لعبد الله شباني.
3: عبد الله شباني كمان لاعبنا الواعد، لاعب مؤسسة البيري، يمكن بدأ يلفت النظر مع البيري ثم انتقل للهلال. وكمان عبد الله شباني أعتقد الخطوة نوعية بالتوقيع مع نادي الجزيرة الأردني. عبد الله شباني 23 سنة، نتمنى له التوفيق مع الجزيرة، يكون في وقت لعب أهم شيء، يكون في فرصة إنه يلعب ويثبت قدراته، لأنه يعني مهم بهذا العمر إنه يلعب اللاعب ويستمر في اللعب ما يجلس على دكة البدلاء.
2: إن شاء الله يا رب. إلى إيميليو سابا.
3: إيميليو سابا لاعب منتخبنا الوطني، لاعب الجبهة اليمنى الظهير الأيمن، في الأسبوع الماضي الأسبوع السادس في الدوري البيروفي، لاعب أساسي مع نادي سبورت بويز اللي فاز فوز كبير 5-1 في الدوري، ويعني إيميليو كان حاجز مقعده في التشكيل الأساسي. مهم جدا أنه كمان إحنا لاعبين اللي بيلعبوا في دوريات بعيد نجيب أخبارهم، لأنه عدد كبير من لاعبين في الدوريات العربية وهذا له مقام آخر، بدوا الموسم يا إما بدون أندية يا إما ما بيلعبوا مع أنديتهم، هذا برضو أمر مقلق جدا خصوصا في الدوريات العربية، يعني نحكي عن الدوري مثلا المصري والقطري بالذات. وبالتالي يعني إيميليو ماشي كويس مع نادي سبورت بويز.
2: طيب بعد إيميليو إلى أغسطين المنصور.
3: أغسطين المنصور كمان اللي بيلعب في دوري الباراغواي وانتقل إعارة لنادي ليبرتاد هذا الموسم، الأسبوع الماضي كان لفريقه مباراتين، المباراة اللي بالدوري للأسف ما شارك فيها أغسطين المنصور، لكن المباراة اللي في كأس الباراغواي شارك فيها أساسي، فريقه فاز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي. كمان مهم لنا يعني أغسطين المنصور من اللاعبين الواعدين حقيقة، حتى بالتجمع الأخير لفت الأنظار، عنده إمكانيات وبيحارب حاليا على مقعده مع نادي جديد اللي انتقل له إعارة ليبرتاد. نتمنى إن شاء الله لأغسطين المنصور وقت لعب أطول لأنه من اللاعبين المميزين أكيد اللي بفيد المنتخب.
2: إلى لاعب قبل الأخير خالد دادر.
3: خالد دادر منذكر أنه في الموسم الماضي لما كنا نحكي عن الدوري الأردني وعن لاعبينه كان متألق دائما مع نادي الجزيرة الأردني، أعتقد تجربة الجزيرة فادته كثير وأجا أكثر من عرض، وهذا الخبر يعني هو خبر مؤكد ورسمي يمكن جزء يعلن اليوم أو غدا. خالد دادر انتقل للدوري السوري خمار لنادي دمشق الأهلي، لنادي دمشق الأهلي اللي كان اسمه في المواسم الماضية نادي المجد السوري، أيوة. اسمه لنادي دمشق الأهلي.
2: طبعا هذا كان تابع أعتقد كان تابع للنظام السابق المجد.
3: بس كل شيء تغير حاليا في سوريا، وبالتالي خالد دادر من أوائل اللاعبين اللي الآن في الدوري السوري بعد القرار طبعا اللي اتخذه الاتحاد السوري حكينا عنه، وإن شاء الله كل التوفيق لخالد دادر مع نادي الجديد في الدوري السوري كما كان متألق مع الجزيرة الأردني.
2: آخر لاعب محمد صندوقة، ضايل معنا نص دقيقة يا أبو حاتم.
3: محمد صندوقة بدأ أساسيا في لقاء المقاولون العرب مع النادي المصري في الأسبوع الثاني للدوري المصري، مباراة قوية انتهى 3-2 للنادي المصري. صندوقة لعب أساسي، حاز على تقييم 6.5 من 10. الحرب على والقتال على المقعد الأساسي أكيد لكل لاعبينا، أنس بن يعود للأسف ما شارك في المباراة لكن محمد صندوقة بدأ بشكل أساسي. أعتقد يعني وجبة جيدة لأخبار لاعبينا خلال الأسبوع الأخير، دائما بنجيب آخر 7-8 أيام يعني بنحاول اللاعبين اللي بيلعبوا بيأثروا وبينتقلوا نكون أخبارهم موجودة من أجل إطلاع كل جماهير خمار.
2: الله يعطيك ألف عافية أبو حاتم، مشكور جدا على هذا الجهد الكبير بهاي الفقرة. إن شاء الله لنا لقاء آخر في قادم المواعيد. شكرا للزميل محمد عراقي، شكرا لإيهاب، شكرا لربحي. اليوم لا في لريال ولا في لبرشلونة، أعتقد ريال بكرة وبرشلونة يوم الاثنين. يوم الاثنين بنحكي أكثر عن المباراتين. شكرا للجميع، تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 4:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: منطقة كييف يعلن مقتل 37 شخصا في ضربة شنتها موسكو على منطقة بوتشا الليلة الماضية. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطيات النفط في البلاد، وترامب يشيد بالصفقة ويصفها بالتاريخية.

إذن ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة متواصلة في آخر تطوراتها. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرة جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهة مع أهالي القرية. وأشار مراسلنا إلى أن المستوطنين حاصروا عدة منازل في القرية بحماية جنود الاحتلال بعد أن احتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة. كما أقدم مستوطنون على إحراق أراض للأهالي. وقال رئيس بلدية قصرة للتلفزيون العربي إن طواقم الإسعاف ما زالت ممنوعة من الوصول إلى المنازل المحاصرة من طرف المستوطنين.

0: واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنا البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان. كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. وينضم إلينا من قصر جنوب نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، لنقف معك على آخر الأوضاع في قصر بعد اعتداءات المستوطنين وحصارهم للأهالي هناك.
1: مرة أخرى يتصدر منطقة رأس جبل العين في بلدة قصرى في الشمال أو في الجنوب الشرقي من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، هذه المنطقة التي يحاصر فيها المستوطنون وجيش الاحتلال أيضا مرة أخرى بذات الطريقة، هذا المنزل الجديد. سنقرب الصورة أكثر. طبعا الأجواء يمكن أن نقول أنها نوعا ما مغبرة، وبالتالي نحن نقف في منطقة مطلة. هذا المنزل الذي هو عبارة عن طابقين حاصره المستوطنون، نحو 40 مستوطنا، الحديث عن 6 شبان كانوا بداخل هذا البيت، حاول الناس أن يقوموا بترميمه وقيد الإنشاء وقاموا بتركيب نوافذ له. نحن نتحدث عن منطقة قريبة من عين المياه على رأس هذا الجبل رولا. وأيضا تفاجأ الناس عندما كانوا في داخل هذا المنزل أو هؤلاء الشبان الستة بأن المستوطنين هاجموهم وقاموا بمحاصرتهم ومحاولة الاعتداء عليهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان مفترض أن يكون قريب، لأن المنطقة أصلا منطقة عسكرية مغلقة بفعل استمرار حصار عائلات فلسطينية في ذات المنطقة منذ نحو 3 أسابيع. الجيش تدخل مباشرة عندما عرف الناس أن المستوطنين يحاصرون المواطنين الفلسطينيين هنا، أقدم على قمع المواطنين بإطلاق قنابل صوتية وغازية، أدى ذلك إلى حالات اختناق. وقبل قليل فقط قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الشبان 4 من هذا المنزل، وما زال المستوطنون في محيط هذا المكان. نحن نتحدث أيضا عن منزل آخر، هذا المنطقة سنعود بالصورة أكثر. إذن هذا المنزل الأخير الذي تم محاصرته هنا في منطقة رأس جبل العين، كان الجبل قد أعلن عنه منطقة عسكرية مغلقة. على يمين الشاشة سنذهب أكثر، هناك منزل بين أشجار الزيتون، هذه المنطقة قريبة من منطقة عين المياه. وبالتالي إذا ما عدنا أيضا إلى المنازل التي هي محاصرة، 3 عائلات من عائلة حسان وكذلك أيضا من مواطنين آخرين من عائلة أبو ريدة. نذكر المواطن الذي يحمل الجنسية الأمريكية أبو ريدة، لؤي أبو ريدة، الذي وصل ورفع العلم الأمريكي وما زال مرفوعا هنا على منزله. هذه المنطقة وهذه المنازل التي ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصرها مع المستوطنين في هذا السياق. ونتحدث عن منزل آخر بعيد، يمكن أن تكون الصورة قد أوضحت ذلك. هذه الصورة هنا، المنازل منذ 3 أسابيع و3 عائلات من عائلة حسان وأبو ريدة محاصرة. الجبل هو منطقة عسكرية مغلقة تقريبا حتى منطقة عين المياه، لكن بعد ذلك يسمح للمواطنين الفلسطينيين التحرك. وهناك نتحدث عن منزل آخر حاصره المستوطنون، ويتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان. بالتأكيد الإصابات التي وقعت وعملية الاحتجاز نتيجة قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهنا قال الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تظهر هذه المركبة في هذه النقطة التي يستطيع الوصول إليها، هذه آخر نقطة تستطيع مركبة الإسعاف الوصول إليها. وقال الهلال الأحمر أنه تم اعتراض عملها في محاولة الوصول إلى الشبان المحاصرين في داخل المنزل. تحدثنا مع رئيس البلدية وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز الشبان الستة، وكذلك أيضا قام بمصادرة هواتفهم بهم، وبالتالي لم يعرفوا ولا أحد يعرف ما الذي حصل مع هؤلاء الشبان في هذه المنطقة. إذن هذه آخر نقطة يستطيع إليها مركبة الإسعاف أن تصل، وهذا المنزل المحاصر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا يظهر هناك حركة لأن المنطقة أصلا عسكرية مغلقة، وبالتالي الفلسطينيون في هذا المكان لا يستطيعون الوصول بفعل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضح جدا أن المنزل مكون من طابقين كان يجري الناس فيه عملية ترميم، ورولا يعني الناس أقدموا على عمليات الترميم خاصة في المنطقة خارج الحدود التي رسمها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يحافظوا على منازلهم. هناك العديد من المنازل قيد الإنشاء في هذه المنطقة لأنها منطقة توسع بنائي، وبالتالي عندما أغلق المستوطنون وجيش الاحتلال منطقة رأس العين، الناس مباشرة قامت بإعادة الترميم المنازل حتى يبقوا في هذه المنازل وحتى لا يسيطر عليها المستوطنون في هذا السياق. عدا عن الحدث الذي وقع هنا بالإصابات بالاختناق نتيجة القمع، احتجاز الشبان الستة الذين كانوا في داخل المنزل ومركبة الإسعاف والاعتداء عليها، هناك حدث قريب في منطقة جلود المجاورة، هناك مجموعة من الصحفيين كانوا قد وصلوا إلى المنطقة برفقة عائلة طوباسي المواطن وزوجته الذين سيطر المستوطنون على منزل العائلة قبل عدة أسابيع. نجحوا طبعا في منطقة جلود بإخراج عائلة طوباسي بعد حصار استمر 3 أشهر في هذا السياق. اليوم كان توجه صحفيون أجانب صحفيان إلى منزل العائلة ومحاولة أن يصوروا مع العائلة في منطقة مطلة عليها، تفاجأوا بهجوم من قبل المستوطنين، تم تكسير المركبة التي كانوا فيها، وكذلك أيضا إصابة الصحفيين بجراح وإصابة المواطن وزوجته من عائلة طوباسي أيضا بجراح، ونقلوا إلى أحد مستشفيات منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بواسطة مركبات الإسعاف. لنتحدث في منطقة قصرى وجلود عن حدثين، أولهما هو حصار هذا المنزل الجديد في رأس أو حي جبل رأس العين، وكذلك أيضا في منطقة جلود، عدا عن المحاصرة التي تمت طبعا ومستمرة منذ 3 أسابيع للعائلات الثلاث حسان وأبو ريدة في منطقة رأس جبل العين هنا. واعتداءات أيضا كانت في منطقة رام الله، منطقة الطيبة، هجوم على تجمع أبو فزاع البدوي، كذلك أيضا خلة الحمص التي تعرض فيها السكان ويتعرضون منذ 3 أشهر تقريبا لاقتحامات من قبل المستوطنين في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين. تتوسع دائرة هجمات المستوطنين في مختلف المناطق، وخاصة بهذا الطريقة الجديدة التي نجحوا فيها في منطقة جلود بالسيطرة على منزل، ويحاصر يصيرون عائلات 3 أيضا في هذه المنطقة، ويوسعون حتى الدائرة كما لاحظنا على الهواء مباشرة في محاولة السيطرة والهجمات على مواطنين فلسطينيين هنا في منطقة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: فادي، الهدف الأساسي هو تهجير المواطنين من منازلهم، وأيضا أود أن أسألك هنا عن آلية عمل المستوطنين وكيف ينظمون أنفسهم، كيف يلتقون يعني منذ البداية حتى مرحلة الهجوم أو المحاصرة، من أي فئة هم، كيف يلتقون، كيف ينظمون أنفسهم، هل هناك دعوات مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي أم هي منظمات يعني معينة؟
1: أولا رولا يمكن أن أجيب من تجربة شخصية، نحن تعرضنا للاحتجاز من قبل يمكن أن نقول جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم يعني كنا نعتقد بشكل كامل أنهم من المستوطنين قبل عدة أيام عندما كنا في منطقة العوجة شمال محافظة أريحة. عندما احتجزونا كنا نلاحظ بأن هؤلاء مستوطنين وكانوا في بداية ومقدمة المستوطنة، لكنهم يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتحدث عن منظومة هي يمكن أن تكون منظمة، لأن المستوطنين يكونوا جيش والجيش يصبح مستوطن بكل أريحية، وأيضا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن نقول أن الهواتف مشبوكة ما بينهم وبين المستوطنين في هذا السياق. حتى نشرح أكثر، هم ينطلقون من بؤر استيطانية، تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن ما يقارب من 400 بؤرة استيطانية زرعت خلال السنوات القليلة الماضية منذ بداية الحرب. يمكن أن نذهب أيضا إلى المنطقة الجبل، جبل رأس العين، ونلاحظ بأن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا والمستوطنين يقومون بوضع خيمة، البؤرة عبارة عن خيمة أو بيت مترقل، سهل جدا أن يقوموا بالسيطرة عليه في رأس الجبل، سنقرب الصورة أكثر، وبالتالي يكون هناك تواجد لهؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة، وبالعادة يختارون أن يضعوا مثل هذه الخيام على منطقة قريبة من طريق ترابي، نلاحظ هذه الطرق الترابية يشقها الفلسطينيون كانوا حتى يصلوا إلى مناطق مفتوحة، وهذه بالمناسبة منطقة مصنفة باء، من المفترض أن تكون تحت سيطرة الإدارية الفلسطينية في هذا السياق. ونحن نتحدث عن مثل هذه الخيمة ينطلقون منها تجاه المنازل. انظري هذه الصورة الآن، وهذه المنازل المحاصرة منذ 3 أسابيع على يمين الشاشة. ينطلق المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال، لأن المنطقة عسكرية هي فقط على الفلسطينيين وليس على المستوطنين. كنا وثقنا خلال الأيام الماضية عندما كنا نغطي بشكل شبه يومي مع بداية الحصار في هذا المكان، كيف يقوم الجيش بإعلان المنطقة عسكرية مغلقة يمنع الفلسطينيين، وكذلك أيضا في ذات السياق يقوم بالسماح للمستوطنين بالوصول إلى هذه المنطقة. هذه الطرق الترابية في نهايتها توصل إلى بؤر ومستوطنات جديدة، إضافة أيضا إلى أن الجيش يستطيع أن يدخل، يعني ممكن أن يستخدموا مركبات الجيش وكذلك أيضا حتى المركبات الأخرى يستطيعون الدخول من وسط القرى والبلدات الفلسطينية. عندما حاولنا أن نصل إلى هذا المكان لمعرفة الجغرافية فيه ضللنا الطريق وذهبنا إلى مستوطنة مقامة على أراضي جنوب منطقة نابلس قريبة ومقامة على أراضي منطقة قصرة. تجربتنا الشخصية عندما دخلنا حاولنا ندخل كان هناك بوابة حديدية، رأينا أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كانوا ينطلقون حتى من داخل المستوطنة، وبالتالي هم يستطيعون الجيش والمستوطنون مباشرة أن يخرجوا من المستوطنات، أن يستخدموا المركبات ذاتها أو أن يستخدم المستوطنون مركبات رباعية الدفع أشبه بالدراجات، ولكن تستطيع الحركة في الجبال، وبالتالي يصلون إلى مثل هذه المناطق. يضاف إلى ذلك أيضا بأن المناطق عندما تعلن عن منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا يصعب على الناس أن يصدوا هذه الهجمة. هنا في هذا المنزل الذي حاصروه حديثا الآن، طبعا هي خارج منطقة التواجد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو المنطقة العسكرية، لكن تفاجأ الناس عندما هبوا ووصلوا إلى منطقة مركبة الإسعاف التي ظهرت معنا قبل قليل بأن الجيش هاجمهم، والمستوطنون أيضا هاجموهم وأطلقوا القنابل الصوتية والغازية واعتدوا على السكان. لذلك نحن نتحدث عن جهتين مسلحتين، هما المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقط في مواجهة الفلسطينيين العزل الذي إذا ما هبوا لنجدة أنفسهم فإنهم يتعرضوا للقمع والاعتقال كما لاحظنا في هذه المنطقة حي جبل رأس العين في منطقة قصرى جنوب شرق نابلس. رولا
0: شكرا لك من قصرى جنوب نابلس مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. أهلا بك سيد عادل. ليس مستغربا استباحة الإسرائيليين بجنود احتلاله والمستوطنين لأراضي الفلسطينيين ومنازلهم، ولكن ربما المستغرب هو انعدام كل أدوات المواجهة، وكأن فلسطيني الضفة الغربية تركوا لمصيرهم لوحدهم.
2: تحياتي لك أستاذة رولا ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد هذا أحد المؤشرات الهامة والتي يعني حتى أثارت بعض القادة العسكريين الإسرائيليين لم يكونوا يتوقعوا أن تكون الردود الفلسطينية والعربية والدولية بهذا الشكل الباهت، ولكن بتقديري أنه المواقف الرسمية الإقليمية والدولية ليست من فراغ وليست انعكاس لقناعة أنهم غير قادرون على إحداث تغيير بالواقع، بقدر ما أنه هنالك ضغطا أمريكيا لتمرير هذا المشروع، وهذا يجعل من فرضية أنه ما يقوم به المستوطنون بقصرى من 3 أسابيع الأخيرة دون
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: طبنا ببرنامج يشكل أرضية لشيء ما، أما هذا الاستسلام الكامل، يعني هل ما نراها استسلام كامل لكل ما يجري؟
3: يعني أولا أنا حين أقصد الضغط والتأثير الأمريكي أقصد أن هنالك تأثيرا أمريكيا واضحا على الأنظمة العربية. يعني ليس من المعقول أن تبقى الجامعة العربية بهذا السبات، ليس معقولا من الأنظمة العربية التي وقعت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل بذريعة وبحجة أنها ستحمي ما تبقى من الضفة من الاستيطان والضم أن تستمر بهذه المواقف. من حيث الصمود لا شك أنه صمود أهالي قسرى وهذه الأسر المحاصرة منذ أسابيع والتي لم يقدم لها شيء من العالم كله، هذا أرقى وأعلى أشكال الصمود. لا يمكن أن نرى صمودا أكثر من هذا الصمود، ولكن الخلل بالمواقف الرسمية فلسطينيا بالضفة. الضفة بحاجة للتحرك، ولكن الضفة أيضا هناك سلطة، هناك مؤسسات، هناك حركة فتح، هناك فصائل. هؤلاء الفلسطينيين يجب أن يقعدوا، يجب أن تكون هناك حوامل روافع لهذا التحرك.
2: أين هم؟
3: ليس من الماء، هذا مسؤولية السلطة. السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ليست في غياب، في غياب لا يمكن تبريره. هذا الغياب واكتفاء السلطة بدور إعلامي بتوثيق وتصوير ورفع ما يحدث ونشر الإعلام، هذا لك في مسؤولية السلطة، كما هي التزام باتفاق أوسلو ومنع أي هجم على الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، أيضا مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني بالوسائل السلمية. صحيح أنه اتفاق أوسلو لم يوجد لحماية المستوطن، لحماية المواطن الفلسطيني، إنما لحماية المستوطن. العقيدة الأمنية والعسكرية للسلطة في مكان آخر بعيدا عما يحدث في قصرة وموازين القوى، ولكن أيضا بالمقاومة السلمية التي تتحدث عنها قيادة السلطة ليل نهار ولا نرى منها شيء. يعني ليس من المعقول أن تترك قصرة اليوم وغدا سنرى قصرة بوسائل سلمية.
2: لماذا لا نرى شيء؟ لماذا لا تقوم السلطة بدورها؟
3: يعني هذا دور عجز، يعني هذا دور عاجز تماما للسلطة، وعجز السلطة يمنع الآخرين، لأنه مسؤولية تحريك الناس هي مسؤولية السلطة، وإلا ما هي دورها؟ هل مسؤولية السلطة هي إدارة حياة الناس وأن تكون قيادي
2: صحيح، ولكن وكماليات؟ بتقديرك سيد عادل لماذا لا تقوم بهذا الدور؟
3: هذا السؤال يجب أن يوجه الآن للسلطة، هذه مسؤوليتها، عليها أن تقوم. سياسة العجل، العجز والانتظار للسلطة أتت بمصائب وبكوارث، وهذا التغيير الواضح في بنية الضفة الغربية ما كان له ليحدث دون هذا العجز الرسمي الفلسطيني. الجماهير الفلسطينية تمتلك طاقات هائلة، وصمود أهالي قصرى مؤشر على أن الشعب الفلسطيني لديه مخزون كبير جدا من الطاقات وقادر على استخدامه، ولكن بحاجة توظيف، بحاجة توجيه، بحاجة قيادي، بحاجة إدارة. إذن ما هي مسؤولية القيادي؟ هل هي مسؤولية القيادي فقط أن تكون على رأس السلطة وأن تتحكم بالسلطة بالتعيينات والترقيات والتوظيفات والموازنات وأن تترك الناس في هذه المصائب؟ وإذا نجح مشروع قصر اليوم سنرى بالأيام والأسابيع القادمة عشرات المشاريع الشبيهة بقصرة، أما قصرة 2 وقصرة 3 وقصرة 4.
2: طيب سيد عادل،
3: إلى مد...
2: نعم سيد عادل، هناك مثل يقال، يعني وهنا أود أن أخذ يعني الطرف الآخر، وجهة نظر الطرف الآخر، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، بالنظر إلى الظروف الدولية، الضغوط الأمريكية، القوة التي تتمتع بها إسرائيل والدعم. هناك من يقول بأنه ما يطلب ببعض الأحيان من السلطة الفلسطينية هو فوق طاقتها وفوق قدرتها على التحرك. بما هو موجود، بما هو متاح، أعطني خطوات 1 2 3، ما الذي يجب على السلطة الفلسطينية أن

0: بعشرات الألوف بالضفة الغربية تأييدا للسلطة وقيادتها في محطات ما، قادر أن تنزل هاي الجماهير إلى قصرى وأن يذهبوا؟ لماذا لم نرى بالأمس وزير الأوقاف وكل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يصلون الجمعة على أراضي قصرى أمام المنازل المحاصرة؟ لماذا لا تطلق عليهم قنابل الغاز من قبل وحينها ليتم التصوير والتوثيق وإثارة المنطقة وإثارة العالم؟ يعني أستوعب أن السلطة لم تعد يعني وليس مطلوبا منها أن تذهب باتجاه خيارات مسلحة، هذا موضوع أكبر من السلطة. وقد يكون الإسرائيلي معني بجر، وأنا أجزم أن الإسرائيلي معني بجر السلطة إلى مواجهة مسلحة أكبر منها، وحينها سيستغلها لخلق واقع جديد وبالتالي. ولكن النضال السلمي، النضال الجماهيري، المظاهرات السلمية، المظاهرات الشعبية النسوية الشبابية هي وسيلة من شأنها أن توصل الرسالة باتجاهين، أن تحيد القدرة العسكرية الإسرائيلية من جهة، وأن تثير الشارع. وعندما يثار الشارع الرأي العام العالمي جزء منه سيتحرك هنا، وإذا كانت هنالك ضغوط أمريكية لتتفضل السلطة وقيادتها وتتحدث وتخاطب الجماهير، لماذا هذا الصمت؟ سمعنا قرأنا بيانات والخارجية تحذر، وهذه البيانات أي واحد بإمكانه أن يكتب 20 بيان في دقيقة واحدة. مطلوب مواقف، مطلوب للسلطة أن تقود الناس هي وحركة فتح.
1: وصلت الفكرة.
0: اليوم واجهت ما يحدث في قصرى أهم 1000 مرة من التحضير للانتخابات وزيارات القاهرة ومنع تشكل تحالفات هنا وهناك. صحيح الشعب الفلسطيني بحاجة انتخابات لقيادة جديدة، قيادة بدم جديد وبقدرات وإمكانيات وطاقات جديدة، ولكن أيضا الامتحان الحقيقي ما يحدث الآن بقصرى وبعشرات القرى بالمناطق الأخرى بالضفة الغربية. لا يمكن تبرير ما يحدث، لا يمكن غض البصر عما يحدث. القضية الفلسطينية اليوم بتمر بأصعب وأحلك مراحلها، وبالمقابل هنالك صمت واكتفاء بالانتظار إلى ما ستنتج عن الانتخابات. أنا أطمئن القيادة الفلسطينية من الآن إنه الانتخابات القادمة.
1: أعرف أن هناك يعني حديث كلام كثير في هذا الموضوع، ولكن انتهى وقت المقابلة. شكرا لك من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. شكرا. نشير مشاهدين إلى الأخبار العاجلة، ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربية مدينة غزة. إذن غارة إسرائيلية جديدة على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وأيضا نستكمل في الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. ووثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي، حيث نقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. لنقف على آخر الاستهدافات الإسرائيلية وما تحدثنا عنه الآن، وغارة جديدة في حي تل الهوى.
2: نعم رولا، تحدثنا في المداخلات السابقة عن الاستهدافات الإسرائيلية معك، وها نحن الآن في هذه المداخلة أيضا نتحدث عن استهداف قبل دقائق استهدف منطقة تل الهوى تحديدا في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة. هناك تصعيد في الاستهدافات الإسرائيلية داخل القطاع، فيما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن طريقته الخاصة برفض كل التفاهمات وسيل التصريحات حول قرب التوصل إلى اتفاق بخصوص قطاع غزة. هذه الطريقة طريقة المزيد من القتل والمزيد من الاستهداف، هي الطريقة الإسرائيلية في التعبير عن رفضه لكل هذه التفاهمات وهذه الأخبار التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاقات بخصوص غزة. وبالتالي هو يضرب بعرض الحائط كل ما تم التوصل إليه، التوقيعات مع مجلس السلام.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 طبعا الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعا البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان ب2 شيكل، اليوم البنشر ب10 شيكل و15 شيكل. الرقعة كانت ب5 شيكل، الرقعة اليوم بتجيبهاش ب50 شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفاً بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفاً إنسانية بليغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. واستكمالا للخبر الذي أوردناه قبل قليل، وغارة إسرائيلية على تل الهوى في القطاع، مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث الآن عن شهيد في غارة للاحتلال استهدفت مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربية مدينة غزة. إذن شهيد نتيجة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهة في الحكومة الأمريكية بالسعي إلى التأثير على أسواق الطاقة وأسعارها لتحقيق مكاسب شخصية، محذرا من انعكاسات ذلك على جيوب المستهلكين الأمريكيين. كما اتهم عراقجي في منشور على منصة إكس الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتشجيع استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن الحرب. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بوشكيان أن بلاده تسعى إلى حل مشكلاتها بالحوار، مشددا على أن إيران غير راغبة في الحرب لكنها ستقف بحزم في وجه أي عدوان. وأضاف بوشكيان أن إيران ودول المنطقة لا تريد أن يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفوضى أو أن تتسبب إسرائيل في زعزعة الأمن والاستقرار.
1: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن، وعلى قاعدة فرق تسد، المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلا بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بوشكيان تبنى الدبلوماسية خطابا، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صوريا، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بوشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعيا إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكدا ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبوشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
0: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. هل يبدو من تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن الرغبة بالعودة إلى الحوار هي عنوان المرحلة بالنسبة لهم؟
2: لأن المرحلة الأصعب قد أصبحت وراء الإيرانيين، ونتحدث هنا عن مرحلة العمل العسكري. رغم وجود خشية من أن يكون هناك نية أمريكية مبيتة للعودة إلى العمل العسكري بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية، لكن طالما أن هناك مساحة ومجال من الوقت يمكن التحرك خلاله، ويمكن تكثيف التواصل مع الدول الوسيطة ربما لمحاولة إقناع الجانب الأمريكي هذه المرة بما لدى الإيرانيين، والتوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين وينهي هذا الصراع. كلام عراقشي وكلام الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في أكثر من مناسبة كان يشير إلى وجود تيارات سواء في الداخل الأمريكي أو حتى في الداخل الإيراني تعبث بمسألة ومسار المفاوضات بين البلدين، وكأن الموضوع خارج عن إرادة أو أقوى وأكبر من قدرة واستطاعة الإدارة الأمريكية من ناحية، وحتى قدرة الحكومة الإيرانية على التماشي أو الوصول إلى حل ما مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى بيان المرشد مجتبى خامنئي رغم أنه متحفظ على مسألة الحوار مع الجانب الأمريكي لاعتبارات استراتيجية عليا تتعلق بنظرة النظام أو البلدين لبعضهما البعض سياسيا منذ عقود وليس ضمن المرحلة الحالية، لكنه يتوافق إلى حد كبير حول مع الحكومة الإيرانية وأفكار وأراء الرئيس مسعود بيزشكيان حول ضرورة الاستفادة من المرحلة. إن كان هناك نية لتحقيق تهدئة طويلة الأمد في المنطقة تمتد لسنوات يمكن التوصل إلى تفاهم، بالنظر إلى أن إيران تريد بشكل أو بآخر أن يكون لها قدم في المرحلة المقبلة ومكان ضمن منظومة إقليمية تقول بأنها جزء أصيل منها لطي صفحة الماضي. هذه الخطوات بدأت بتواصل مع عدد من دول الجوار منذ عدة سنوات، عادت هذه العلاقة إلى الوراء نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي. استؤنفت العلاقة مباشرة ولمرة أخرى مع بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، لكن الحرب الأخيرة أثرت بشكل سلبي على علاقة إيران مع بعض هذه الدول ومنها الشريك الاقتصادي الأهم في المنطقة للجانب الإيراني وهو دولة الإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى تركز إيران على أن قدراتها الإنتاجية والصناعية في الداخل كبر مساحة البلاد من الناحية الجغرافية، وجود الكثير من المنشآت التي لم تتضرر خلال العام الماضي يمكن إحياء هذه النقطة وتكثيف العمل من خلالها مع مد شبكات اتصال برية مع حوالي 10 أو 15 بلدا محيطة بإيران للحد من تأثير العقوبات على السواحل والحصار المفروض على السواحل الإيرانية من ناحية، وللقول بأن إيران جاهزة للدخول في منظومة اقتصادية إقليمية نظرا لأن البنية الإنتاجية والصناعية كما قلنا واليد العاملة رخيصة في إيران. من ناحية أخرى البعض كان يشبه إيران بشكل ما خلال السنوات الماضية بأنها صين مصغرة يوجد فيها كل شيء، لو كانت علاقة إيران طبيعية مع دول الجوار للأين البضائع والسلع الإيرانية ربما في كل سوق، وهذا ما نراه في دول كالعراق والإمارات في مراحل مختلفة من التاريخ، تاريخ العلاقات حديث بين هذه الدول وإيران. لكن التصريحات
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
2: على العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي يسعى لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تتعلق فقط بمضيق هرمز وإنما تنسحب على الكثير من الملفات، منها ما يتعلق أيضا بالملف النووي الإيراني.
0: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. ونشير إلى هذا الخبر وهذا البيان عن الخارجية القطرية الذي يتحدث عن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث هاتفيا مع وزير خارجية تركيا جهود خفض التصعيد في المنطقة. وأيضا أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية دعم قطر لجهود حل الأزمة بالمنطقة بما يضمن حرية الملاحة. إلى لبنان الآن، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوسة الجنوبية، حيث فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيث الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. إلى اليمن، حيث نشرت المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني الموالي للمجلس الرئاسي صورا قالت إنها لقصف قواتها مواقع لجماعة الحوثيين جنوبي مأرب المدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف الحوثيين. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أفاد حاكم منطقة كييف بمقتل 37 شخصا وإصابة العشرات في ضربة روسية الليلة الماضية على مقاطعة بوتشا. هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بينهم أطفال من منطقة بوتشا التي شهدت انفجارات متتالية جراء هجوم روسي ليلة الجمعة. كما أسفر هجوم بمسيرة روسية على العاصمة كييف عن إصابة شخصين واندلاع حريق في مبنى سكني. وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروتشيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، شملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت أنها تلقت 51 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنية التحتية نتيجة الهجمات. كما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 3 جراء ضربة روسية بمسيرات استهدفت أوديسا الليلة الماضية. وأضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في 8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلى جانب اشتعال الأعشاب الجافة بالمنطقة المحيطة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها. في المقابل، قالت السلطات في بلغرود الروسية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. كما أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة أكساي بمقاطعة روستوف الروسية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على مبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة باتاييسك في المقاطعة نفسها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطاتها.
5: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. تمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا، تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل، فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
3: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: قد يدفع دولاً مهددة إلى الاستنتاج بأن امتلاك السلاح النووي هو الضمان الأوثق أمام القوى الكبرى، وختم بالقول إن تداخل المصالح والعلاقات الشخصية مع صياغة السياسات الدولية بعيداً عن الرقابة المؤسسية التقليدية لا يغير السياسة الأمريكية فحسب، بل قد يعيد تشكيل قواعد الاستقرار والتحالفات عالمياً.
6: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يهاجمون قرية قصرى جنوب نابلس ويحاصرون منازل بحماية من جيش الاحتلال. شهيدان وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى غربية مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع. بعد فرض واشنطن مزيداً من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، إيران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وبزشكيان يقر بتراجع صادرات بلاده 35%. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطيات النفط في البلاد، وترامب يشيد بالصفقة ويصفها بالتاريخية.

0: أهلا بكم. ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة متواصلة، وفي آخر تطوراتها أفاد مراسل تلفزيون العربي أن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرى جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع أهالي القرية. وأشار مراسلنا إلى أن المستوطنين حاصروا عدة منازل في القرية بحماية جنود الاحتلال بعد أن احتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة، كما أقدم مستوطنون على إحراق أراض للأهالي. وقال رئيس بلدية قصرى لتلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف ما زالت ممنوعة من الوصول إلى المنازل المحاصرة من طرف المستوطنين. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبية الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. من قصرى جنوب نابلس انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، انقل لنا تفاصيل المشهد هناك.
1: سونيا، هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها هنا في جبل رأس العين، هذا الجبل الذي أضيفت إليه عائلة بيروتي في هذا الموقع الذي تعرضت لهجوم جديد من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو الجبل وهذه الطريق، طبعا بعدها تصبح المنطقة عسكرية مغلقة بفعل بوابات وتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل مرت مركبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا المنزل لعائلة بيروتي التي حوصر فيها 6 شبان فلسطينيين تم التنكيل بهم وإصابات في صفوفهم، وكذلك أيضا أقدم المستوطنون على هجمة عليهم برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. عندما وصل الناس وحاولوا أن يصدوا هجمة المستوطنين على جبل رأس العين في هذا التجمع، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل صوتية وغازية، أدى ذلك إلى إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، عدا عن الاعتداء الذي تم على الفلسطينيين واعتقال واحتجاز 6 شبان قبل قليل أطلق سراحهم في هذا السياق. طبعا هذه العائلة عائلة بيروتي يمكن أن نقول أنها انضمت في الاعتداءات لعائلة أخرى، عائلة أبو ريدة وحسان، المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل. لؤي طبعا بيروتي وهو الذي تم إطلاق سراحه قبل قليل، ونشاهد أيضا في يده أنه مصاب نتيجة هذا الهجوم الذي تعرض المنزل له، كان يحاول أن يقوم بإعادة ترميم. الناس توجهوا إلى هذه المنازل من أجل أن لا يسيطر عليها المستوطنون أو جيش الاحتلال. لؤي بيروتي، الحمد لله على سلامتكم، إيش صار معك؟
2: الله يسلمك أخوي، الله يعطيكم العافية. أنا لؤي بيروتي من قرية قصرى. تعرضنا اليوم من قبل المستوطنين محاصرة، حاصروني بالبيت أنا ومجموعة شباب، كنا نشتغل بالبيت نركب شبابيك وبواب، فتحاصرنا من قبل المستوطنين. إجوا 4 5 مستوطنين بتراكترون هجموا علينا أول إشي، بعدين اتصلوا بدعم، إجاهم تقريبا أكثر من 70 مستوطن، انحشرنا بالبيت وصاروا يرموا علينا بحجار، وكنا يعني مركبين باب، احنا هو اللي ساعدنا هذا، فقعدوا يضربوا علينا بحجار. فانا تواصلت مع الارتباط واتصلت على الشرطه الاسرائيليه، فحكوا لنا الشرطه والجيش على الطريق. فتقريبا قعدنا فوق الساعه ونص واحنا محشورين، حوطونا من جميع الشكات. فبعد ساعه ونص وصل مركبه جيش، نزلوا 4 5 جنود استنجدنا فيهم من واحنا بالبيت، حكيت لهم المستوطنين بيراجموا علينا وحشرونا، وتصوبت بايدي. فجيش بالمره كان الجيش محوطنا من امام المنزل والمستوطنين من فوقينا، فكانوا المستوطنين امام الجيش بيضربوا علينا بحجار، فاستنجدنا بالجيش. الجيش بالمره بالعكس ضرب علينا غاز جوا البيت، وجميع اللي كنا 7 احنا بالمنزل تخنكنا واضطرينا نطلع السطح، فصرنا كراب على المستوطنين، كانوا المستوطنين اعلى منا، وتعرضنا لرشق الحجار لانه كنا جميعنا مخنكين بالغاز اللي ضربه الجيش. الجيش بدل ما يساعدنا او يرجعهم لورا او يعني يمسكهم، الجيش كان معهم ضدنا. ضربوا علينا غاز وخنكونا بالغاز، وبعدين بعد ساعة ونص الجيش، بعد 40 دقيقة عفوا، دخل علينا الجيش، اعتقلنا جميعنا، غمغمنا، كلفشنا، ضربنا، حشرنا بغرفة، تلفوناتنا أخذهن، قعدنا بغرفة تقريبا 40 دقيقة، بعدين أكلنا على غرفة ثانية بالمنزل ببيتي، بعدين اعتقلونا للكراجات لتحت ودخلونا بالسيارة تاعت الجنود. تقريبا قعدنا فوق 50 دقيقة واحنا مرميين على فوق بعضنا، كنا 7 شباب من ضمنهم الطاقم اللي كان يشتغل ببيت الحداد يعني، فكنا مغمغمين ومكلفشين ووضعنا صعب يعني، كان اللي مضروب بإجره اللي براسه اللي بيده، والحمد لله وفكونا اندومي على مفرق دومي.
1: لؤي، هل مسموح لكم الان تعودوا ولا وسع الجيش الدائره؟
2: الجيش حكى لي ممنوع تيجي للمنزل لهون، حكيت له هذا بيتي وانا يعني بدي احاول اجهز فيه، انا المفروض جهزته قبل 8 اشهر، بس المستوطنين كل ما احاول اوصله المستوطنين كانوا يعني يلحقوني ويتعرضوا لي، فمش راح افقد الامل اني يعني اوصل للبيت، بس الجيش حكى لي ممنوع تيجي لهون، حكيت له يعني منطقه عسكريه علي وعلى المستوطن مش منطقه عسكريه، حكى لي اسكت ولا كلمه، ممنوع تتواجد هنا انت، وهذا اللي صار.
1: الحمد لله على سلامتكم لؤي البيروتي. عائلة البيروتي تضاف أيضا سونيا في هذا السياق إلى عائلة حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في هذه المنطقة من الجبل لن تظهر الصورة هنا، ويمكن أن نقول أن العائلات في قصرى تضاف أيضا إلى عائلة طوباسي التي مرة أخرى عادت إلى الواجهة من جديد عندما أقدم المستوطنون في منطقة قريبة من هذه العائلة التي سيطر عليها في بلدة جالود المجاورة. نحن نتحدث عن بضعة كيلومترات فقط من هذه النقطة، قام المستوطنون بهجمة على صاحب المنزل وعلى زوجته وعلى وسيلة إعلام أجنبية كانت وصلت إلى هناك، ولذلك أصيب صحفيين اثنين إضافة إلى المواطن وزوجته من عائلة طوباسي التي طردت من منزلها قبل عدة أسابيع في هذا السياق. هذه الصورة الآن طبعا لمنزل عائلة البيروتي كما استمعنا إلى لؤي لا يسمح لهم بالعبور والوصول إلى هذه المنطقة، بالرغم من أن المنطقة العسكرية يمكن أن نقول على جبل رأس العين وهذه أقرب نقطة، وهناك عين مياه في نهاية الطريق الترابي، ونشاهد أن المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون، وأيضا مجموعة من المنازل الأخرى قيد الإنشاء المبنية، هناك عشرات المنازل المستهدفة في هذا السياق في هذا الجبل المستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. 3 أسابيع عائلة حسان وأبو ريدة محاصرة في المنازل الثلاث، هذه العائلات الثلاث في هذه المنطقة، والآن الدائرة توسعت أكثر لتصل إلى عائلة البيروتي وهذه المنطقة التي تتعرض لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نذكر هنا ومرة أخرى أن المنطقة مصنفة باء، أنها تحت السيطرة المدنية الفلسطينية، يسمح للجيش والمستوطنون بالعمل هنا كما استمعنا إلى لؤي، ولا يسمح للفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب المنازل أن يقوموا بالوصول في هجوم جديد أيضا نفذه المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين هنا.
0: شكرا جزيلا لك فادي العصا، مراسل التلفزيون العربي من قصرى جنوبية نابلس. الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على حي تل الهواء جنوب غربي مدينة غزة. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى للاستهداف الإسرائيلي في تل الهواء. وهذه الصور التي نتابعها الآن مشاهدينا وصلتنا قبل قليل لهذا الاستهداف الإسرائيلي في حي تل الهواء، كما تستهدف إسرائيل يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق أخرى في قطاع غزة. حصيلة استهداف تل الهواء حي تل الهواء بغارة إسرائيلية هو استشهاد فلسطيني، كما نتابع على الشاشة هذه الصور لحظة القصف واستشهاد فلسطيني في من خلال هذه الغارة الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهواء. الاحتلال أيضا استهدف في قطاع غزة بقصف على منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد أيضا في هذا القصف فلسطيني آخر.
3: يا
0: وفي استهداف آخر أيضا أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. ووثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
3: غارة إسرائيلية جديدة في هذه الأثناء.
4: خليك على تهادك.
0: دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة إلى إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير ضمانات لإجرائها بصورة نزيهة تعزز الوحدة الوطنية وتنهي الانقسام. وأكد التجمع توجيه مذكرة العشائر للوسطاء والضامنين تدعو فيه إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مسار لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
5: باحتضان الحوارات واللقاءات الفلسطينية ونقولها التي تسمح بإجرائها بصورة نزيهة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: داخل القطاع ينظرون إليها على أنها استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية، وأن جزءا كبيرا من مشاهد العدوان التي كابدها الناس خلال عامي الإبادة لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد المواطنين الفلسطينيين. أعداد الشهداء تزداد، وأيضا كثافة الاستهدافات تتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع كل الأحاديث والتصريحات حول قرب الوصول إلى التفاهمات واتفاق بخصوص قطاع غزة. هذه التصريحات التي تأتي سواء من الفصائل الفلسطينية أو حتى من مجلس السلام وميلادينوف يناقضها، وعلى العكس تماما تأتي على الواقع وعلى الأرض هنا المزيد من الاستهدافات والمزيد من قتل المدنيين، بمعنى أن الرفض الإسرائيلي ليس مجرد رفض بالتصريحات الإعلامية، وإنما رفض بمزيد من الاستهدافات والانتهاكات والخروقات الإسرائيلية. هذه الخروقات الإسرائيلية عددها ورصدها الإعلام الحكومي بلغت أكثر من 4500 خرق منذ 10 أكتوبر 2025، وهذا عدد هائل وكبير جدا. ولذلك الفلسطينيون ينظرون إلى هذه الانتهاكات وإلى هذه الخروقات على أنها حرب إسرائيلية، وإنما حرب إسرائيلية بالجملة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بأي من بنود هذا الاتفاق الذي وقعت ووافقت عليه في أكتوبر 2025. الاتفاق كان ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، لكن يبدو أن الطرف الفلسطيني هو الطرف الوحيد الملتزم بهذا البند من الاتفاق. أيضا هناك خروقات أخرى بالجملة مرتبطة بتحريك الخط الأصفر والتلاعب به واقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس، إضافة إلى استهداف حتى بنى تحتية داخل القطاع كما حدث قبل ساعتين من استهداف لمخزن أدوية في مستشفى شهداء الأقصى. وبالتالي المعاناة، معاناة المواطنين لا تزال مستمرة. توقعات الناس حول انفراجة قريبة متعلقة بقطاع غزة ووقف شلال الدم ودخول المزيد من المساعدات وحل حالة الواقع الإنساني تأتي نقيضها تماما من زيادة الاستهدافات الإسرائيلية، تقييد دخول المزيد من المساعدات وخاصة المساعدات والاحتياجات المنقذة للحياة، وأيضا تقليص واقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس داخل قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها، وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي جهات في الحكومة الأمريكية بالسعي لتأثير على أسواق الطاقة وأسعارها لتحقيق مكاسب شخصية، محذرا من انعكاسات ذلك على جيوب المستهلكين الأمريكيين. كما اتهم عراقشي في منشور على منصة إكس الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتشجيع استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن الحرب. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستواجه أي عدوان بكل قوة، مشيرا إلى أن طهران تعمل عبر الحوار على حل مشكلاتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في إسلامباد في يونيو الماضي. واعتبر بزشكيان أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوضى إقليمية.
5: جنگ خوشمون نمیاد.
1: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
4: تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع آداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال في وقت سابق إن صادرات بلاده وارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى عدم الإدلالات بتصريحات وصفها بالمحبطة، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة أمريكا.
5: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن وعلى قاعدة فرق تسد. المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلاً بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بازشكيان تبنى الدبلوماسية خطاباً، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صورياً، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بازشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعياً إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكداً ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبازشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية، فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
4: إلى لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على قرى الجنوب، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوسة الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً ببلدة عيت الجبل في قضاء بن تشبيل جنوبي لبنان. كما شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات استهدفت محيط النبطية الفوقى جنوبي لبنان. نشرت المنطقة العسكرية 3 التابعة للجيش اليمني الموالي للمجلس الرئاسي صوراً قالت إنها لقصف قواتها مواقع لجماعة الحوثيين جنوبي مأرب بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف الحوثيين. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أفاد حاكم منطقة كييف بمقتل 37 شخصاً وإصابة العشرات في ضربة روسية الليلة الماضية على مقاطعة بوتشا. هذا وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بينهم أطفال من منطقة بوتشا التي شهدت انفجارات متتالية جراء هجوم روسي ليلة الجمعة. كما أسفر هجوم بمسيرة روسية على العاصمة كييف عن إصابة شخصين واندلاع حريق في مبنى سكني. وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها.

0: جرأ ضربة روسية بمسيرات استهدفت أوديسا الليلة الماضية، وأضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في 8 شاحنات محملة بمواد غذائية إلى جانب اشتعال الأعشاب الجافة بالمنطقة المحيطة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها. في المقابل، قالت السلطات في بلغورود الروسية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة، كما أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة أكساي بمقاطعة روستوفا الروسية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على مبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة باتايسك في المقاطعة نفسها. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوفا الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة، وأظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي. تتابعون هذا التقرير، وتلقاكم ما لا ناكل غاسي في تواصل على رأس الساعة.
1: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. يمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 05

0: 6-8-4-2-4-5.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إيش وشو السبب؟ خليني أحكي لكم. السبب ببساطة هو انقطاع شبه تام لعبوات المياه في الأسواق التونسية. وهنا قد يطرح سؤال مهم. طيب، وإذا انقطعت المياه الصحية، يعني ما بتقدر تشرب مي الحنفية؟ لا مشاهدينا، فهذا غير ممكن أيضا، لأن مياه الصنبور ليست آمنة للشرب في معظم مناطق تونس، وهذا ما سبب تفاقما في أزمة المياه. في الأيام السابقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأزمة الحقيقية في تونس، وشهدت مجموعات بشرية كبيرة وهي تصطف أمام البقالات في محاولة للحصول على عدد من قوارير المياه. خلينا نشوف مع بعض هذا المقطع وبعدين نرجع منكمل القصة معا.
6: كارفور رياض الأندلس.
5: مقاطع أخرى مشاهدينا انتشرت مشاهدينا على المواقع وهي تظهر اعتراض عشرات الأشخاص لعربة شحن تحاول المرور لإيصال العبوات إلى السوق، لكن الجموع تحاول إيقافها والاستحواذ على قوارير الماء. لنشاهد معا. في الحقيقة يبدو الأمر صعبا للغاية، لا سيما وأن درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق، كما أن التيار الكهربائي في انقطاع مستمر، ما أثقل كاهل المواطن التونسي. القصة رغم جديتها أثارت مشاهدينا موجة سخط وسخرية واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، وألف رواد المنصات الرقمية مشاهد تمثيلية كوميدية يسخرون فيها من تفاقم أزمة المياه. فمثلا أحدهم شبه سعر الماء بسعر الذهب، وآخر صور نفسه وهو يستجم في منتجع سياحي بجوار قوارير مياه ويحافظ عليها من السرقة وكأنها كنوز باهظة الثمن. خلونا نشوف مع بعض.

0: كما رأيتم مشاهدينا، الأزمة شديدة ومتفاقمة في ظل غياب واضح للحل، ولكن يا ترى ما الأسباب وما الذي جعل الأمور تصل إلى هذا المستوى من الحاجة؟ الأسباب متعددة، سننقل لكم أبرزها. وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مسؤولين قولهم أبرز أسباب الأزمة تعود إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل خلال الصيف، ما أدى إلى تعطل وحدات تصنيع كبيرة في المعامل. أوضحوا أيضا أن انقطاع الكهرباء تسبب أيضا في حدوث إعطال فنية في معدات التصنيع، وبطبيعة الحال فإن أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار وإعادة تشغيل الوحدات تستغرق مدة ليست قصيرة، وهو ما تسبب في اضطراب سلسلة الإنتاج والتوريد. آخرون برروا الأزمة باستنزاف المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب المعبأة نتيجة عمليات شراء بالجملة وتخزين غير مسبوق من قبل المواطنين، علما أن تقارير محلية كشفت أن قطاع المياه المعدنية المعلبة يضم حاليا 31 وحدة تعليم موزعة على 13 محافظة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 520 ألف قارورة في الساعة الواحدة. ورغم ذلك فالأزمة متواصلة. الرئيس التونسي قيس سعيد عقب على الأزمة وأكد في تصريحات له أن هناك جهات لم يسمها تحاول إثارة الفوضى في البلاد من خلال افتعال أزمات انقطاع المياه والكهرباء واحتكار المياه المعدنية. أما وزارة التجارة وتنمية الصادرات فأصدرت من جهتها بياناً حاولت من خلاله السيطرة على أسعار عبوات المياه، ووضعت الحد الأقصى لهامش الربح الخام لبيع المياه المعدنية المعبأة ب 15% لتجار الجملة و 15% لتجار التقسيط. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، وفي مقدمتها البيع المشروط والامتناع عن البيع أو احتكار البضائع أو حتى إخفائها. الأزمة هذه إذا ما استمرت كما يقول خبراء فإن تبعاتها لن تنحصر في تأثيرها السلبي على الجوانب الحياتية للمواطن التونسي، بل تتعدى ذلك إلى النشاطات الثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية أيضا. وهذا فعلا ما بدأت تشهده تونس. نادي ديامبرس السنغالي يفترض أن يلتقي الأسبوع المقبل منافسه نادي الترجي الجرجيسي ضمن إطار كأس الكونفدرالية، لكنه اشترط قبيل المواجهة توفير كميات من مياه أو من المياه المعدنية طيلة فترة إقامته في تونس والتي ستمتد لخمسة أيام، وبخلاف ذلك سيلغي النادي المباراة. والآن دعونا مشاهدينا نمر على تغريدات المعلقين بخصوص هذا الموضوع. البداية من بلومي الذي علق وقال: أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار لم ولم تحل هذه المشكلة، بالعكس هي في طريق تصاعدي، والسبب غياب الردع وغياب المسؤولية. تغريدة أخرى نقرأها من جبريل الذي علق قائلاً: تعتمد مئات محطات الضخ والأبار العميقة على التيار الكهربائي، ومع تزايد أحمال الاستهلاك وانقطاعات الكهرباء في فصل الصيف تتوقف محطات الضخ عن العمل مسببة انقطاعاً مفاجئاً للمياه. تعليق آخر من درة قالت فيه: للأسف ما يحدث هو من المضحكات المبكيات. أخيراً مع كتب توفيق قائلاً: المياه أو هناك شاحنات توزع الماء بالطريق العام على المواطنين والمشكلة بسيطة، ولكن تم افتعال أزمة من لا شيء. للمزيد ينضم إلينا خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي في تونس. أهلا وسهلا بك في تواصل. دعنا نبدأ بالبداية بهذا السؤال: ما هي الأسباب الحقيقية التي يتم تداولها في الشارع التونسي والتي كانت وراء ربما النقص الحاد في قوارير المياه المعدنية بالأسواق رغم وجود مصانع محلية للتعبئة؟
1: في الواقع فإن الشارع التونسي يتداول الكثير من الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة. أبدأ بالتحية لك لنا ولمشاهدي التواصل. الشارع التونسي يتداول في الواقع الكثير من الأسباب والتفسيرات والاعتبارات وراء الكامنة وراء هذه الأزمة، لكن مدى حقيقية هذه الأسباب وارتباطها فعليا بالأزمة القائمة في قطاع ومجال المياه المعدنية يناقش. بكل أحوال فإنه من بين الاعتبارات الرئيسية المتداولة على نطاق واسع قانون الصكوك الذي وقع إقراره مطلع سنة 2024، وهذا القانون الذي يمنع استعمال الصكوك البنكية كوسيلة ضمان تسبب في تأخير عدد من الشركات والمصانع العاملة في قطاع المياه المعدنية لصفقات تزود بالمواد الأولية، وبالتالي هذه الشركات وهذه المصانع لم تكن لها القدرة بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ على الاستعداد لمواجهة ذروة الاستهلاك. هذا اعتبار، هذا أحد الاعتبارات، لكن هناك تفسيرات أخرى كذلك تربط هذه الأزمة بالاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز والصعوبة التي تلاقيها بعض المصانع والشركات في تحصيل المواد الأولية، خاصة المواد البلاستيكية التي تستخدم في صناعة العبوات، عبوات المياه المعدنية. لكن هناك أيضا أسباب أخرى من بينها القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في مارس أذار 2022، والذي يشدد العقوبة على المحتكرين والمضاربين. ومن نتائج هذا القانون وهذا المرسوم وفق التحليلات ووفق الآراء المتداولة على نطاق واسع خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من نتائجه أن الكثير ممن لديهم إمكانيات الخزن والاحتفاظ إما بالمياه المعدنية أو بغيرها من المواد الغذائية لم يعد بإمكانهم القيام بعملية الخزن وفق المعتاد، وفق القواعد السابقة لدخول هذا القانون حيز النفاذ. وبالتالي سعي كل ما لديه مخازن تبريد كبيرة إلى تجنب أن يكون محل شبهات أو محل
0: طيب أستاذ خليل، سؤال آخر
1: وأحدث ذلك
0: أتطرق إلى هذا الجانب أيضا. يعني هل تحولت أيضا السخرية السوداء ربما على تيك توك وفيسبوك والفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوسيلة الوحيدة حاليا لتفريغ الإحباط من الأزمات المعيشية التي يعيشها حاليا ربما الشعب التونسي؟
1: طبيعيا لنا كل ما بلغت أزمة ما مبلغها فيتحول سلوك جانب فئة من الشارع التونسي للتعامل مع هذه الأزمة يتحول إلى نوع من السخرية. عرفنا ذلك في أزمات سابقة خاصة فيما يعرف بفترة الطوابير، طوابير السكر، طوابير الحليب، طوابير الدقيق، طوابير الخبز، وهي أزمات مختلفة في التزود والتزويد عرفتها تونس خاصة في الفترة المتراوحة بين 2022 أو نهاية 2022 وبداية 2023، وجوبهت تلك الأزمات خاصة على مستوى التفاعل الافتراضي بالسخرية وبمقاطع فيديو مماثلة. هذه الأزمة تبدو ثقيلة جدا على المجتمع التونسي، خاصة أنها في الواقع هي ثلاث أزمات تتقاطع مع بعضها البعض: الانقطاعات المتواترة في التيار الكهربائي، الاضطرابات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تحدث عن المياه التي تزود التونسيين أو تزود بها التونسيين من خلال شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، لكن أيضا هذه الأزمة في قطاع المياه المعلبة والمياه المعدنية. ثلاث أزمات، ثلاث مختنقات تتقاطع تلتقي مع بعضها البعض وتتزامن مع قبة حرارية هي الثانية من نوعها خلال هذه الصائفة. وبالتالي هذه الأزمة بدت ثقيلة جدا على التونسيين وأثارها ثقيلة ومؤسفة في بعض الأحيان، خاصة حين تسببت في وفيات. وأستند هنا إلى بيان المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وبالتالي لم يكن هناك من
0: خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك، كنت معنا من تونس، شكرا لك على كل هذه المعلومات.

0: 32 ميدالية حققتها بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تورونتو الإيطالية، 10 ذهبيات و11 فضية ومثلها برونزية، إنجاز كبير. مصر الأولى فيه عربياً والسادسة على مستوى الميداليات، ورغم كل هذا فلا أحد يتحدث عن هذا الإنجاز، الجميع يتحدث عن شيء واحد، منتخب المصارعة، وهذا أيضاً لا يتحدث الناس عنه بسبب إنجازه، وإنما لأسباب.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. القاهرة 24 دون تحديد الجهة التي استدعته، هل هي وزارة الداخلية أم النيابة العامة أم جهة أخرى؟ طبعا هذا لأن أسر اللاعبين وفق اتحاد المصارعة وقعت تعهدات قبل سفر أبنائهم بعودتهم إلى الأراضي المصرية مع البعثة، لكن حتى أسرة زياد لا تعرف عنه شيئا حتى الآن وفق تصريحات محامي الأسرة. يعني الشاب في حكم الغائب، لا أحد يعرف عنه شيئا. أما الثاني عزيزي المشاهد فهو محمد الشامي، فقصته أكثر وضوحا، وبجملة واحدة ختم بها منشورا طويلا اختصر الحكاية كلها بحسبة بسيطة: لو ظللت 15 عاما أخرى في نفس مكاني لن أتمكن من الحصول على مسكن أتزوج فيه. أما حكايته فلا تختلف عن قصة زياد كثيرا، فهو أيضا بطل مصري في لعبة المصارعة، حصل على عدة ميداليات إفريقية وعالمية، وشارك في بعثة المنتخب في دورة ألعاب البحر المتوسط في تورونتو الإيطالية بعد زياد بيومين تقريبا، وفي طريق عودته للقاهرة استغل فترة الترانزيت في مطار روما وهرب من البعثة في المطار. هذه المرة كان تصعيد الدولة أكبر، وزارة الشباب والرياضة أحالت الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادثتين، وطلبت من اللجنة الأولمبية تقارير تفصيلية عن التحقيقات التي أجريت داخليا مع مسؤولي البعثتين، بعثة إيطاليا وسلوفاكيا. طبعا المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي في مداخلة تلفزيونية في الإعلام المصري قال إن اللاعبين هربا لتحقيقهما نتائج متواضعة، حيث خرجا من دور 16 في البطولة، لكن هذه روايته وهناك روايات أخرى أيضا. نفس السيناريو تقريبا مع اختلاف تفاصيل بسيطة يتكرر في أغلب البطولات التي تشارك فيها مصر. كلمة السر إهمال اللاعبين في هذه اللعبة وعدم تقديم دعم كاف، كما هو ظاهر في منشور الشامي الطويل الذي نشره بعد هروبه من بعثة المنتخب، والذي كتب فيه قائلا: في لحظة معينة والدي تعب والحياة صارت صعبة عليه، وأنا أكبر إخواني، كان لازم حد يضحي ويتحمل المسؤولية. غصبا عني لقيت نفسي كبرت ومش عارف أطلب من والدي حاجة، والدعم الذي بيجيلي بيخلينيش أعيش حياة كريمة، ولو حصلت إصابة ما كنتش هلاقي دعم بعد كل ما حققته من إنجازات. بعد هذا المنشور أبدى كثيرون تعاطفهم وتفهمهم لموقف المصارع الشامي. خلونا نشوف جزء من تعليقات الناس بخصوص هذا الموضوع. البداية من تغريدة تامر الذي علق فيها قائلاً: أنا ما أقدرش ألوم على محمد الشامي في أي كلمة كتبها، لو في لوم هيبقى على اللي وصلوه للمرحلة دي، ظروف بقى ولا أشخاص ولا قلة تقدير، المهم إنه غياب التقدير للناس اللي بيحبوا بلدهم بجد هيخلي عندك مليون محمد الشامي في كل مجال، وبرضه مش هتقدر تلوم حد منهم. أما فارس فقد علق قائلاً: من 10 سنين كان ممكن تلاقي ناس بتلومه في الكومنتات، دلوقتي دعم كأنه كسب بطولة العالم، ما هو لما بطل عالمي في لعبة فردية كل هدفه يجيب شقة بس، فإزاي هيحس بالانتماء للبلد؟ ربنا يوفقه. خالد أيضاً يخالفهم الرأي قائلاً: عايز يسافر حقه، خصوصاً أن معظم الألعاب الفردية الصرف فيها والرعاية تعبانة، بس ما يسافرش على حساب الاتحاد وياخد مكان زميله أحق بي منه، هو كده سافر على حساب حد تاني كان المفروض هو اللي يسافر ويشارك مكانه. أما إسراء فقد علقت قائلاً على حالة اللاعب زياد: هو يعني إيه واحد يهرب في بلد تانية من بعثة المنتخب فتروح تاخد والده وتستجوبه؟ هو والده اللي هربه ولا والده كان معاه؟ الدولة والقانون لا يجب أن يخضعوا للترندات، وأصلاً بدل أن تتحرك سفارتنا لبيان مصير زياد اللي إحنا مش عارفين هو اختفى ولا هرب ولا اختطف ولا إيه اللي حصل له، نعمل عليه حملة كأنه مجرم ونستدعي أسرته ونبهدلهم. رشا أيضاً علقت قائلة: كان قلبي حاسس إنه ضحية، بالمناسبة أي مرتب المفروض بعد خبرة 5 سنوات يكون كافي لبناء ثروة حتى لو ثروة بسيطة، المرتب اللي ما يدفعش قسط شقة قابلة للتملك خلال 5 سنين ما يبقاش اسمه مرتب، ده اسمه بدل استعباد.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في تواصل قلما يمر يوم بدون ما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضر في قصصنا. يعني شخصية المثيرة للجدل وكسر البروتوكول الرئاسي والقواعد الدبلوماسية لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي جعلته دائم الحضور في كل خبر وفي كل قصة. بالحقيقة جدليات ترامب كثيرة، ولكن اليوم ما رح نتناول شخصية ترامب بحد ذاتها، ولكن نتطرق إلى تأثيره على جوانب أخرى في الحياة، وطبعاً مش بالضرورة يكون تأثير اليوم غير شكل. لكن القصة وما فيها مشاهدينا أنه انتشر بهولندا في الآونة الأخيرة نوع خطر من حبوب تدعى إكستاسي. هذه الحبوب واسعة الانتشار في وسط الشباب والمراهقين الذين يرتادون باستمرار النوادي والحانات الليلية، حيث يتم بيعها وتناولها بكثرة في تلك الأجواء. يعني حبوب رأس ترامب صارت تباع في الحانات، وبدأ كثيرون يجربونها مع أنها خطيرة وتسبب تلفاً في أجزاء من الجسم وأحياناً تؤدي إلى الوفاة. مشاهدينا، هذه الحبوب المخدرة ليست حديثة الظهور والانتشار، ولكن الجديد في الموضوع هو شكلها المحدث طبعاً، حيث بدأت الجهات المصنعة لها بتشكيل الحبة على
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-429-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: يكسرون منازل بحماية من جيش الاحتلال. شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى غربية مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع. بعد فرض واشنطن مزيدا من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، إيران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وبزشكيان يقر بتراجع صادرات بلاده 35%. رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكد إبرام اتفاق يمنح واشنطن السيطرة على غالبية احتياطات النفط في البلاد، وترامب يشيد بالصفقة ويصفها بالتاريخية.

نبدأ من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. وفي أحدث تطوراتها، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرى جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع أهالي القرية. وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى أن المستوطنين حاصروا عدة منازل في القرية بحماية جنود الاحتلال بعد أن احتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة، كما أقدم المستوطنون على إحراق أراض للأهالي. وقال رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي أن طواقم الإسعاف ما زالت ممنوعة من الوصول إلى المنازل المحاصرة من قبل المستوطنين. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل، فانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزازهم والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة طيبي شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع.

0: ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر. ما البيانات الإسرائيلية بشأن هذه الاعتداءات المستمرة ودور جيش الاحتلال فيها؟
1: أحمد، بيان واحد صدر وتحدث فيه الجيش الإسرائيلي عن من وصفهم بالمشاغبين الإسرائيليين، لم يتحدث عن اعتداءات مستوطنين عنيفة بهذا الوصف أو عن إرهاب يهودي كالذي يذكر حتى أحيانا في وسائل إعلام إسرائيلية، إنما تحدث عن مشاغبين إسرائيليين، يقول إنهم وصلوا إلى قرية قصر الفلسطينية واندلع بعد وصولهم اشتباكات أو اندلعت بعد وصولهم اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين في تلك المنطقة، كما تحدث هذا البيان مدعيا أن الجيش الإسرائيلي تدخل لمنع هذا الاحتكاك وفق وصف البيان، وسيتدخل دائما في مثل هذه الظروف، متناسيا ربما أن الاتهامات ليست موجهة فقط للمستوطنين إنما كذلك للجيش الذي يتظاهر بالعجز عن التعامل مع أعداد قليلة جدا من المستوطنين في منطقة كان معروفا أن المستوطنين الإسرائيليين يصلون إليها بانتظام بصورة منتظمة تقريبا كل نهاية أسبوع يصل 10 إلى 20 مستوطنا، أحيانا أقل من ذلك، أحيانا ربما أكثر بقليل، إلى بيوت الفلسطينيين ويعملون على محاصرتها، ومع ذلك يتظاهر الجيش الإسرائيلي بأنه كان متفاجئا اليوم ووصل إلى المكان عقب وصول المستوطنين. في شهادات الفلسطينيين التي نقلها الزملاء ونقلتها ووثقتها كذلك حتى منظمات حقوقية منذ بدأت الأحداث في قصرى وبدأت عمليات المستوطنين وهجمات المستوطنين قبل عدة أسابيع وحاصروا فيها بيتا فلسطينيا، كانت تحدثت هذه الشهادات عن تعارض في البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي وما تروج له أحيانا وسائل إعلام إسرائيلية وما يحدث على أرض الواقع. يأتي عدد لا يتجاوز عدة مستوطنين ينصبون خيمة، ينصبون بناء مؤقتا معينا قرب أحد المنازل، ويتظاهر الجيش الإسرائيلي بعجزه عن إزالة هذه الخيمة، فتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية مثلا عن غياب الأدوات الفاعلة التي يمتلكها الجيش للتعامل مع المستوطنين، وكأننا نتحدث عن مئات المستوطنين الذين لا يمكن السيطرة عليهم، بينما على أرض الواقع نتحدث عن أعداد قليلة جدا وعن عدم رغبة الجيش ربما بتطبيق أدوات القمع المعتادة التي يستعملها مثلا لفض تجمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية وتصل في أحيان كثيرة إلى إطلاق الرصاص الحي، ربما لا يتوقع أحد أن يصل الأمر طبعا إلى رصاص حي، ولكن حتى تلك الأدوات البسيطة التي تستخدم في أحيان معينة لا يستخدمها جيش الاحتلال في مثل هذه الظروف، بل وفي مرات عدة سابقة كان قد أثبت بالمقاطع المصورة أن الجيش الإسرائيلي كان جانبا يقف جنبا إلى جنب مع المستوطنين الإسرائيليين في كثير من هجماتهم على القرى الفلسطينية المختلفة. أحمد.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. ونذهب إلى قصرى جنوبية نابلس، ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. اعتداءات جديدة وحصار جديد للمنازل لديك في هذه المنطقة، ما تفاصيل ما جرى فادي والمعلومات بشأن ما استهدفت به مناطق أخرى أيضا؟
2: أحمد، جبل رأس العين مرة أخرى يعود إلى الواجهة بالرغم من أن الحدث لم ينتهي فيه. هنا في هذا الجبل قام المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحصار منزل جديد في هذا المكان، منزل كان صاحبه لؤي بيروتي يقوم بإعادة تأهيله هنا في الجبل، وكان قبل ذلك قد وصل إليه برفقة شبان آخرين، 7 شبان تفاجأوا أثناء عملهم في داخل هذا المنزل الذي يظهر في هذه الصورة، عبارة عن طابقين ومنازل لأشقائه في المحيط، منازل قيد الإنشاء، بهجوم من قبل المستوطنين. قال إن المجموعة كانت قليلة، حاصرتهم من الجهة العليا من هذا الجبل قبل أن يجمع المستوطنون أنفسهم مرة أخرى ويقوموا بتنفيذ هجوم واسع على المنزل ويلقوا الحجارة بشكل كثيف تجاه الشبان هناك، حوصروا فيه قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصلا يتواجد في هذه المنطقة ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة ويحاصر 3 عائلات ميليشيات فلسطينية منذ نحو 3 أسابيع بالوصول إلى المكان. طبعا هو قال صاحب المنزل تحدثنا معه في النشرة الماضية وقال أنه تفاجأ بأن الجنود كان من المفترض أن يقوموا بالوقوف لصد هجمة المستوطنين، لكن الجنود اقتحموا المنزل وقاموا بتكبيل الشبان 7 والاعتداء عليهم، وكذلك أيضا أطلقوا قنابل غازية في داخل المنزل ما أدى إلى إصابات بحالة اختناق مع استمرار هجمة المستوطنين على هذا المنزل الذي يظهر في الصورة أحمد، وهو المنزل الذي استهدف مرة أخرى، وهذه هذا الاستهداف الجديد هنا في هذه المنطقة. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، وقام جيش الاحتلال باحتجاز 7 منهم، من ضمنهم أيضا الشاب البيروتي صاحب هذا المنزل، وتم إطلاق سراحهم بعد في منطقة دوما القريبة قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى البلدة ويتلقوا العلاج في أحد المراكز الطبية في هذا الموقع. نحن نتحدث عن جبل رأس العين الذي ما زال جيش الاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو 3 أسابيع. إذا ما تحركنا في هذا الجبل وقريب من 7000 دنم، منطقة واسعة تصنف أنها مناطق مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر العائلات 3 حسان وأبو ريدة في هذا المكان. نذكر تماما عندما وصل أحد المواطنين الفلسطينيين الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة من أمريكا حتى يحمي منزله وينضم أيضا مرة أخرى إلى المنازل أو إلى العائلات المحاصرة في هذا المكان. نتحدث عن أطفال ونساء وكذلك رجال ما زالوا محاصرين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل فيه عدد كبير من المنازل قيد الإنشاء، الناس يقدرون أن هناك تقريبا حوالي 20 منزلا قيد الإنشاء. الآن توسعت الدائرة أكثر فأكثر، عين المياه التي كانت حدود هذه المنطقة التي تظهر في وسط الجبل طبعا كانت حدود المنطقة العسكرية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن عمليا هو باستهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لمنزل البيروتي مرة أخرى يوسع دائرة الاستهداف لهذه المنطقة. كان من المفترض أن يكون تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لحل هذه القضية، لأن حصار العائلات 3 أبو ريدة وحسان في المنازل التي حصرت منذ قرابة 3 أسابيع كان من قبل المستوطنين استمر ل5 أيام. تدخل الجيش وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة. قبل قليل كنا هناك ولاحظنا أن المستوطنين وصلوا حتى إلى أطراف هذه المنطقة يتحركون بسهولة، وكذلك أيضا صعدوا على هذا المنزل، منزل البيروتي الذي يضاف إلى العائلات الأخرى كما ذكرنا. ونتحدث أيضا بأن المنطقة العسكرية أصبحت هي على الفلسطينيين وليس على المستوطنين ولا على جيش ولا على جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يمكن أن نذكر بأن هذا الاعتداء وهذه التوسيع من دائرة عدم وصول المواطنين الفلسطينيين إلى منازلهم، والعائلات حسان وأبو ريدة وكذلك البيروتي صاحب المنزل الأخير الذي استهدف يضاف إلى منزل عائلة طوباسي في قرية جالود في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس، قرية أخرى كان هجر المستوطنون بعد حصار استمر ل3 أشهر عائلة طوباسي. اليوم وصلت العائلة برفقة عدد من الصحفيين، صحفيان أجنبيان، قام المستوطنون أيضا بالهجوم عليهم بعدما نفذوا هذا الهجوم هنا على منزل عائلة بيروتي لأن منطقة جالوت قريبة من هذا المكان، وقاموا أيضا بالاعتداء على المواطن طوباسي وعلى زوجته وعلى الصحفيين وتكسير المركبة الخاصة بهم في هذا السياق، لتضاف إليه العائلات الفلسطينية 4 أو 5 المحاصرة والتي يعتدى عليها أحمد في هذا السياق. يضاف أيضا إلى أن هناك هجمة من المستوطنين وحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر ما زال في بلدة المغير شمال شرق رام الله. منذ 24 ساعة يغلق جيش الاحتلال المدخل الرئيس، لم يفتحه سوى نصف ساعة فقط، المستوطنون يتجولون في المحيط ويمنع على الفلسطينيين الحراك. أيضا خلة الحمص في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل منذ 3 أشهر ما زالت تعاني من حصار من قبل المستوطنين، هجمة من قبل المستوطنين يقومون بإدخال أغنامهم كما يقول الناس في هذه المساكن في محيط المساكن ما بين 7 صباحا حتى 7 مساء، عمليات استفزاز طبعا لدفع الفلسطينيين على الرحيل، قصص مختلفة وهجمات وأشكال مختلفة ينفذها المستوطنون ومختلف المناطق في الضفة الغربية كما شاهدنا على الصورة وكما تحدثنا أيضا في هذه التفاصيل من مختلف مناطق الضفة الغربية أحمد في هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: من قصرى في جنوب نابلس مراسل التلفزيون العربي فهد العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه الصورة وعلى المعلومات. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 2 جراء استهداف الاحتلال حية الهوى جنوب غربي مدينة غزة. مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 2 جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على منطقة المصدر شرقية مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع. ووثقت المقاطع المصورة جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم نبيه. أهلا ومرحبا بك عاصم. نبدأ أولا بما جرى في تل الهوى وكذلك المعلومات بشأن دير البلح.
3: نعم أحمد، حقيقة شهيدان نتج عن استهداف الأخير في حي تل الهوى تحديدا في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة. هذا الاستهداف الذي أصاب مدينة غزة كان بصاروخي استطلاع، أصابت دراجة كهربائية كان يقودها مواطن فلسطيني، وأيضا كان هناك عدة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى القدس بالقرب من موقع الاستهداف. أيضا كان هناك استهداف آخر في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. إجمالي الشهداء لهذا اليوم وحتى هذه اللحظة منذ الصباح وصل إلى 3 شهداء، ليرتفع العدد الإجمالي بحسب وزارة الصحة عدد إجمالي الشهداء الذين سقطوا خلال وقف أو ما يسمى وقف إطلاق النار نحو 1300 شهيد، فيما يزيد عن 4500 خرق قامت بها قوات الاحتلال.
4: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: في مناطق وسط مدينة غزة وتحديدا بالقرب من منتزه البلدية هناك أعداد كبيرة من الإصابات أيضا التي تخلفها تلك الاستهدافات، بمعنى أن الذين لا يقتلون من تلك الاستهدافات يصابون، وعادة ما تكون إصابتهم خطيرة، وعادة ما يكون أيضا هناك إصابات بتر، حالات بتر بسبب طبيعة الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال، وأيضا الشظايا الكبيرة الحادة التي يتم إطلاقها من تلك الصواريخ التي عادة ما يقصفها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. وبالتالي محاولات الاحتلال لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش هي عمليا ضمن مخطط إسرائيلي كبير يعشش في عقلية هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تقوم بحملات التهجير وتسعى إلى حملات تهجير منهجية في الضفة الغربية. هي أيضا تقوم بنفس الأسلوب داخل قطاع غزة ولكن بمنهجية أخرى، عمليات القتل المستمرة، اقتضام المزيد من المساحات، تقييد دخول المساعدات، هي لها هدف تحويل غزة إلى مكان غير قابل للعيش، وبالتالي إجبار المواطنين وإجبار الناس على أي خيار آخر من سوى البقاء داخل قطاع غزة. ولذلك المواطنون داخل القطاع ينظرون إلى ما يحدث الآن على أنه ليس مجرد انتهاكات إسرائيلية وليس مجرد خرق لاتفاق إسرائيلي وقعت عليه إسرائيل في 10 أكتوبر 2025، وإنما هو استمرار لحرب الإبادة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل هذا الاتفاق كغطاء من أجل تحقيق أهداف أخرى استراتيجية داخل القطاع.
4: من مدينة غزة مراسلة تلفزيون العربية عاصم النبي، شكرا جزيلا لك عاصم على هذه المتابعة والمعلومات. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة صحفية أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة، وأكد أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي لاقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن فصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع، فصل الشتاء، وسيكون صعبا على سكان القطاع.

استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. محمد الديب عامل للتوصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملا في التوفير لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية. انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب 150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة 1500، وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعمل. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة بقدرش أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستاشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيبهاش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض أحكام قانون الهجرة بإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين وشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية موقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل، فيما وجهت قاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توضيح فيما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. قدم جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفاً بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

0: إلى الملف الإيراني الأمريكي، إذ اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهات في الحكومة الأمريكية بالسعي إلى التأثير على أسواق الطاقة وأسعارها لتحقيق مكاسب شخصية، محذرا من انعكاسات ذلك على جيوب المستهلكين الأمريكيين. كما اتهم عراقجي في منشور على منصة إكس الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتشجيع استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن سير الحرب. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستواجه أي عدوان بكل قوة، مشيرا إلى أن طهران تعمل عبر الحوار على حل مشكلاتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقع مع واشنطن في إسلام أباد في يونيو الماضي. واعتبر بازشكيان أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوضى إقليمية.
1: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
0: وتعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. وكان الرئيس الإيراني قال في وقت سابق إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لعدم الإذلاء بالتصريحات.

0: الرئيس مسعود بازاشكيان تبنى الدبلوماسية خطاباً، وبعد أن قال إن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صورياً، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بازاشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعياً إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكداً ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبازاشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية، فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
1: إلى جنوب لبنان، حيث تتوصل الاعتداءات الإسرائيلية بشن جيش الاحتلال غارات على مرتفعات علي الطاهر ناحية النبطية الفوقة. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. بعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجر في سويداء جنوبي سوريا عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات، بدأت الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال المحافظة، والتي شهدت وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضا على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى ريف المحافظة الشمالي. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات اليوم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز امتحاناتهم، بينما أصدر رئيس السوري أحمد الشرع قرارا بعقد دورة استثنائية للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 4.

0: 5.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 97.7 اف ام اف ام اف ام.
5: بعض هذه الهجمات سواء بالطائرات المسيرة او ايضا بالصواريخ البالستية، سواء على ميناء المخا او في مناطق اخرى، تقول قوات حكومة صنعاء انها تستهدف تحشيدات عسكرية تتبع الحكومة المعترف بها ومدعومة من السعودية، وتقول بأنها ماضية بشكل عام في تنفيذ هذه الهجمات، وذلك لإفشال مخططات عسكرية يعتزم جانب الحكومة المعترف بها بدعم سعودي تنفيذها في أكثر من اتجاه في مناطق وجبهات القتال المختلفة. بالتالي خلال الساعات الماضية أعلن عن استهدافات في من قبل القوات الحكومية المعترف بها، أعلنت أن هناك استهدافات من قبل حكومة أنصار الله أو من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء في منطقة قدس، تحديدا في اللواء 35 مدرع، وهو واحد من أهم أبرز الألوية العسكرية في تعز. وبالتالي أيضا كان هناك إعلان عن عمليات قامت بها القوات الحكومية المعترف بها أيضا بالطائرات المسيرة، مستهدفة تحشيدات لقوات حكومة صنعاء في منطقة دمت بمحافظة الضالع. هذه هي الصورة باختصار شديد أحمد، مع بروز نوع من الهدوء خلال الساعات الماضية تحديدا في منطقة الساحل الغربي والجبهات المختلفة من تعز.
6: من صنعاء، مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، شكرا جزيلا لك خليل على هذه المعلومات. إلى العراق، حيث أعلن فصيل كتائب سيد الشهداء 10 شروط للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد دولة، والذي وصفه في بيانه بتوجه تنظيم السلاح. وتضمنت شروط الكتائب الانسحاب الكامل لما وصفته بالاحتلال الأمريكي من العراق، إنهاء وجوده تحت أي عنوان، ومنع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر لا سيما بلدان الجوار، وإقرار قانون الحشد الشعبي، وفرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية. واشترطت الكتائب في بيانها كذلك فرض سيادة الدولة على سماء العراق، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، وإخراج الجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أكد وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق ريبر أحمد حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية، نافيا انقطاعها. وقال في تصريحات صحفية أن المحادثات بين وفود البشمركة ومسؤولي بنتاغون مستمرة في أربيل والولايات المتحدة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بقطع هذه المساعدات، مضيفا أنه يأمل أن تستمر المساعدات العسكرية والمالية والإدارية الأمريكية للبشمركة، لأن أقليم كردستان لا يزال بحاجة إلى هذه المساعدات أكثر من الحكومة الاتحادية.

وفي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أفاد حاكم منطقة كييف بمقتل 37 شخصا وإصابة العشرات في ضربة روسية ليلة الماضية على مقاطعة بوتشا. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة العاصمة الأوكرانية أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص بينهم أطفال من منطقة بوتشا التي شهدت انفجارات متتالية جراء هجوم روسي ليلة الجمعة.

0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن هناك إهمالاً بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعاً للأسلحة قرب العاصمة كييف، مشيراً إلى أن السلطات تحقق في الحادث.
1: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديداً في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصاً. نجري تحقيقاً في الحادث، ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتاً، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
0: كما أسفر هجوم بمسيرة روسية على العاصمة كييف عن إصابة شخصين واندلاع حريق في مبنى سكني. وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، شملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت أنها تلقت 51 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنى التحتية نتيجة الهجمات. كما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة جراء ضربة روسية بمسيرات استهدفت أوداسا ليلة الماضية. أضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في 8 شاحنات محملة بمواد غذائية، إلى جانب اشتعال الأعشاب الجافة في المنطقة المحيطة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها. في المقابل، قالت السلطات في بلغراد الروسية أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني بمسيرات على المنطقة. كما أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوماً بمسيرات على مدينة أكساي بمقاطعة روستوف الروسية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط إحدى المسيرات على مبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت المقاطعة. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوف الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة. أظهرت المقاطع المصورة تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف السبت إن أوروبا تطلق تصريحات تشير إلى أنها تعتبر بلاده خصماً بل عدواً، مضيفاً أن موسكو لا ترى أي أفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
2: صدرت تصريحات عديدة على أعلى المستويات تشير إلى أن روسيا لا تزال تعتبر خصماً بل عدواً. نتيجة لذلك لا أرى شخصياً أي أساس للأمل في تحسن علاقاتنا في الوقت الراهن. الجيل الحالي من السياسيين في السلطة مصمم على المواجهة، ليس فقط بالخطابات بل بالأفعال. إنهم يحشدون القدرات العسكرية الأوروبية بالكامل ويوجهونها ضد بلدنا، ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضدنا.
0: وبالعودة إلى التصريحات بشأن ملف حصر السلاح في العراق، ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، كيف تعاملت الحكومة مع هذه الشروط واقتراحات من فصائل أخرى بتجميد السلاح بدلا من تسليمه وحتى ما يقال في أربيل؟
3: أحمد، حتى الآن لم تعلق الحكومة العراقية على بيان كتائب سيد الشهداء، هي علقت على اشتراطات سبقة وأطلقتها عدد من الفصائل بخصوص تحقق انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وإنهاء ما تصفه الفصائل بالهيمنة الأمريكية على القرار السيادي والسياسي والاقتصادي والمالي للعراق، وأيضا اشتراطات أخرى من بينها إقرار قانون الحشد الشعبي. الحكومة العراقية علقت وقتها بأنها تتفهم بعض هذه المطالب، وخاصة ما يتعلق بتحقق الانسحاب وتؤكد أن الانسحاب سيتحقق بالفعل نهاية ديسمبر المقبل تطبيقا لاتفاق اتفاق الحوار الاستراتيجي مع بين العراق والولايات المتحدة. أيضا الحكومة العراقية تقول أنها تتحاور مع فصائل هي خارج هيئة الحشد الشعبي. متحدث باسم الحكومة العراقية سبق وأدلى بتصريح للتلفزيون العربي أشار فيه لأن الحكومة العراقية تتحاور مع 6 فصائل، 3 منها استجابت لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وهناك 3 أخرى حتى الآن يجري حوار معها. الحديث كتائب سيد الشهداء جاء بعد أيام من إشارات إلى حصول تقدم في الحوارات، لكن يبدو أن موقف كتائب سيد الشهداء وأيضا موقف كتائب حزب الله العراقية والاشتراطات المتقاربة نوعا ما بينهما ربما أجلت الحوار مع هذين الفصيلين، خاصة وأنهما وضعا العديد من الشروط التي تتطلب وقتا ربما الحكومة العراقية لم تعلق لا على اشتراطات كتائب سيد الشهداء ولا على اشتراطات كتائب حزب الله العراقي. وأيضا هناك موقف منتظر من كتائب أو من حركة النجباء. المتحدث باسم الحركة حسين الموسوي أدلى قبل يومين بتصريحات للتلفزيون العربي أشار إلى أنها لن تسلم السلاح، بالتالي فإن الحوار مع الفصائل 3 يبدو أنه تعثر، لكن حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي من الحكومة العراقية. هي تشير إلى أن الحوار مع الفصائل يجري بشكل انسيابي وأن هناك انتظارا من البعض منها لتحقق الانسحاب بالفعل في 30 ديسمبر من سبتمبر المقبل. أيضا الحكومة العراقية تشير إلى أن بعض الفصائل اشترطت إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والذي ترى لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية التي تعكف على قراره والتصويت عليه بعد إرساله من الحكومة العراقية، ترى إلى أنه سيوفر مقدمات قوية لإنجاح مشروع حصر السلاح بيد الدولة، خاصة وأنه سيشرع موضوع فك الارتباط. فك الارتباط، هناك عدد من الفصائل بينها كتاب حزب الله وكتاب سيد الشهداء وحركة النجباء وفصائل أخرى حتى الآن بقيت محافظة على مسمياتها السياسية.
4: راديو الحرية
5: من 97.10
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
7: في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم، صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. تمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا، تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
0: عن ذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة، ومن كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بكما. عماد، كيف بررت الإدارة الأمريكية الانتقال من ملاحقة النظام الفنزويلي بسبب تصدير المخدرات والجرائم وغيرها إلى توقيع هذا الاتفاق مع نائبة الرئيس السابق ورئيسة بالوكالة الآن؟
8: الرئيس يحاول تقديم هذه الصفقة باعتبارها ستخفف الأثر الذي تسببت فيه حرب إيران على أسعار البنزين في الولايات المتحدة وعلى الاحتياطي النفطي الموجود لدى الولايات المتحدة، ويقول بأن هذه الصفقة ستؤدي إلى خدمة الشركات الأمريكية مصنعي النفط. هذا لوبي كبير داخل الولايات المتحدة، هو يعول عليه أيضا في مسألة التصويت في الانتخابات النصفية، لأن العاملين في قطاع النفط أيضا يتركزون في الولايات المحافظة الجنوبية وفي الغرب الأوسط. بالتالي هو يعتقد بأن الإعلان عن مثل هذه الصفقة سيؤدي إلى نشر توقع لدى الناس بأن الأسعار ستنخفض بالفعل قبل الانتخابات النصفية، ربما هذا قد يخدمه، لكن في الواقع الخبراء يقولون بأن هذه الصفقة حتى ترى النور على مستوى الإنتاج والبيع ستأخذ سنوات، لأن هذه الحقول تتطلب إعادة تأهيل، تتطلب جسورا وأنفاقا وطرقا ومليارات الدولارات استثمارات ستدفعها الشركات الأمريكية، وغير معروف من هي الشركات المتحمسة. نحن نعرف حتى الآن أن شيفرون متحمسة للذهاب إلى هناك، لكن هناك شركات أخرى ربما تكون أقل حماسا خشية من عدم استقرار الوضع السياسي في فنزويلا، أو لأنها تحتاج إلى استثمارات مبدئية بمليارات الدولارات، ومن ثم ربما يكون سعر البرميل غير منافس في السوق العالمي، سيما أن بعض الخبراء يقدرونه بنحو 70 إلى 75 دولار كلف استخراج، بالتالي على هؤلاء المنتجين أن يبيعوه بأسعار أعلى ربما تفوق السعر العالمي ويكون غير مجدي من الناحية الاقتصادية. بالتالي الخبراء يفضلون التريث حتى يروا كيف ستستكمل هذه الصفقة على مستوى إقناع الشركات وبدء الإنتاج والتوزيع في الولايات المتحدة.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، شكرا جزيلا لك عماد. ونذهب إلى معاذ موسى في كاراكاس، كيف بررت هذه الصفقة أيضا فنزويليا وكيف استقبلت؟
9: نعم أحمد، البيان الذي أصدرته الرئيس الفنزويلي بالوكالة حاول ولو ظاهريا أن يناقض الطريقة الانتخابية أو التجارية الحادة، اللهجة التي قدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق. ديلسي رودريغيز أكدت على مسائل جوهرية أهمها أن فنزويلا ستستفيد بمليارات الدولارات، أكثر من 100 مليار دولار بالاستثمارات وعائدات ضريبية، وعدت أن تتجاوز 209 مليارات دولارات، وأن هذا سيترجم بوظائف عمل وفرص عمل جديدة ودخول مرتفعة وتحسين البنية التحتية المتهالكة سواء للنفط وكذلك للبنية التحتية العامة في البلاد. لكن ذلك لم يشفع لها من جدل واسع حقيقة بشكل كبير في مختلف القطاعات السياسية وحتى الاقتصادية الفنزويلية. بداية داخل كتلة أنصار الحكومة الفنزويلية، الكتلة التشافيزية التاريخية، هناك أصوات انتقدت بشدة هذا الاتفاق، اعتبرت أنه يشكل انتهاكا للدستور الفنزويلي، تسليما لسيادة فنزويلا التاريخية. مواد الدستور واضحة بعدم إمكانية توقيع أي تنازل لأي دولة أجنبية أو أي شركة لا تملك مقرا داخل البلاد، ولهذا السبب تحديدا وبسبب أن الأصوات الأكثر نقدا وحدة جاءت من داخل كتلة الحزب الاشتراكي الحاكم، كان هناك بيان من الحزب الاشتراكي البنزويلي الموحد الحاكم، حزب الذي أسسه الرئيس البنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وهو نفس الحزب الذي ينتمي له الرئيس البنزويلي نيكولاس مادورو، أكد على دعم كامل للرئيسة البنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز في هذه الخطوات التي قالوا أنها هامة ومفصلية في تحسين الواقع الاقتصادي والتعافي الاقتصادي للبلاد بعد الزلازل وبعد العقوبات الأمريكية التي استمرت لسنوات. وهناك جملة هامة ختم بها هذا البيان، بأن وحدة الكتلة التاريخية التي دعمت التغيرات الاجتماعية في البلاد ستكون مفصلية وحاسمة من أجل تجاوز التحديات بذكاء استراتيجي ووعي ويقظة من أجل ترجمة كل هذه الاتفاقات إلى مصالح وطنية. على مستوى المعارضة البنزولية حقيقة، رغم عدم وجود جسم واحد يجمع هذه المعارضة، اختلفت وجهات النظر. جزء رحب بهذا الاتفاق من ناحية العوائد التي ممكن أن تحصل عليها فنزويلا، ولكن هناك جزء آخر حذر من أن التداعيات السياسية الممكنة لهذا الاتفاق، وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستثمر أكثر من 100 مليار دولار، قد يعني ذلك محاولة لإعادة تعويم النخبة الفنزويلية الحاكمة، الحكومة الفنزويلية والرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، وعدم الضغط أو عدم ممارسة المزيد من الضغط في مسار العملية الانتقالية، أو بالإمكان إعادة تعريفها كما عبر أحد رموز المعارضة الفنزويلية التاريخيين، نعم، الذي حذر من أن هذا الاتفاق قد ينعكس على المسار السياسي الذي دخلت به البلاد، وقد يهدد بوقف العملية الانتقالية بما يتساوق مع المصالح الأمريكية ومصالح الشركات التي تضخ الكثير من المليارات ولا تريد أن يتحول الواقع السياسي في فنزويلا إلى واقع مأزوم من الشارع، وأن يكون هناك أي تحركات تطالب بانتخابات أو بأي فوضى، لذلك سيعتبر شكا على بياض. نعم أحمد.
0: العاصمة الفنزويلية، مراسلة التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومة. أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد وسط استمرار مساعي الإنقاذ. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن. وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وأعلنت السلطات الرسمية على إثره حدادا عاما 3 أيام. أعلن محامو المغرب مواصلة إضرابهم منذ نحو شهرين ونصف شهر احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة. وبحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الإصلاحات التي أقرها القانون تقوض استقلالية المحامين. وكانت الحكومة قررت تشكيل لجنة مشتركة لدراسة البنود محل الخلاف، لكن سرعان ما عدلت عن ذلك ليقر البرلمان القانون ويدخل حيز التنفيذ. تناولت صحف عالمية تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وتحول الحرب إلى مأزق مفتوح أمام ترامب يستنزف التفوق العسكري الأمريكي. بعد هذا التقرير يصحبكم جمال عز الدين في ساعة جديدة.
10: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يرسم بيتر بيكر صورة لحرب تحولت من حملة عسكرية سريعة إلى مواجهة مفتوحة يصعب على ترامب حسمها أو إنهاؤها، وأن ترامب بات عالقاً في منطقة رمادية بين القتال المفتوح والسلام الفعلي، فهو لا يريد استئناف القصف الشامل لكنه عاجز عن انتزاع اتفاق مقبول. كما أن الدعم الشعبي الأمريكي للحرب تراجع كثيراً مع خشية من دخول البلاد في حرب أبدية جديدة، فيما انخفض المرور عبر مضيق هرمز إلى نحو 12 سفينة يومياً. في المقابل إيران ورغم تضرر قدراتها احتفظت بقدرة على الرد وتهديد الملاحة والطاقة، بينما استنزفت المواجهة المخزونات الأمريكية من صواريخ الاعتراض ورفعت كلف الطاقة داخلياً. ختم بأن المعضلة لم تعد تحقيق نصر عسكري واضح، بل كيفية تحويل حرب بلا نهاية إلى مخرج سياسي يمكن لترامب تقديمه للداخل الأمريكي باعتباره انتصاراً. إلى ناشونال إنترست الأمريكية ومقال مايكل شيفر عن تداعيات الحرب على القدرة الأمريكية في ساحات أخرى، وأن استنزاف مخزونات الذخائر الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي نتيجة غياب الرؤية والتخطيط المحسوب يقابله حاجة القاعدة الصناعية الدفاعية إلى سنوات للتعافي وتعويض النقص. غير أن الاستنزاف بدأ ينعكس على التوزيع العالمي للقوة، فلا حاملة طائرات أمريكية في المحيط الهادئ، كما تم نقل منظومات دفاعية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط. الكاتب تساءل إذا كانت الصين هي التحدي الرئيسي للولايات المتحدة، فإن استنزاف الموارد في حرب ثانوية يضعف الاستعداد للمواجهة الأهم، خاصة أن القوة العسكرية لا تقاس بالقدرة على كسب معركة اليوم، بل بالاحتفاظ بالقدرة على خوض معركة الغد، والحرب على إيران قوضت هذه الميزة ذاتها. في موقع بوليتيكو الأمريكي رأى تقرير لمايكل ستراتفورد أن الاختبار الحقيقي سيكون في مدى استعداد واشنطن لاستهداف الشركاء الرئيسيين لطهران، وأن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت أول تحرك معلن ضمن حملة العزلة الاقتصادية باستهداف فروع بنك مصري في الإمارات. أوضح أن الضغط الأمريكي انتقل من إيران ذاتها إلى شبكاتها المالية الخارجية، مع تصريح الخزانة بأن أكثر من 100 شركة وجهة مرتبطة بطهران مررت قرابة ملياري دولار عبر فروع البنك المصري المستهدف. لكن الصين تبقى الحلقة الأصعب، فاستهداف بنوكها الكبرى قد يرفع الكلفة من مواجهة مع طهران إلى صدام مالي مباشر مع بكين، في وقت تستعد فيه واشنطن لقمة ترامب وشي جين بينغ. لذا فإن المعركة المقبلة ستقاس بقدرة ترامب على تحويل التهديد بالعقوبات إلى تنفيذ فعلي دون إشعال مواجهة أوسع. ختاماً، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى الكاتب كيسي ميشيل أن صعود جاريد كوشنر إلى صدارة صناعة القرار الخارجي يكشف تنامي نفوذ الأوليغارشية في واشنطن، إذ انتقل كوشنر من العمل خلف الكواليس إلى لعب دور مباشر في ملفات جيوسياسية كبرى بعيداً عن المسارات التقليدية لصنع السياسة الخارجية. أوضح أن كوشنر برز في ملف أوكرانيا عبر خطة للسلام تضمنت تنازلات واسعة لموسكو، بينما تشير تقارير إلى أن عدداً من أبرز بنودها كان مصدره وثيقة أعدها الكريملين أصلاً قبل تقديمها باعتبارها تصوراً أمريكياً. اعتبر أن هذا النموذج قد يدفع دولاً مهددة إلى الاستنتاج بأن امتلاك السلاح النووي هو الضمان الأوثق أمام القوى الكبرى. وختم بالقول إن تداخل المصالح والعلاقات الشخصية مع صياغة السياسات الدولية بعيداً عن الرقابة المؤسسية التقليدية لا يغير السياسة الأمريكية فحسب، بل قد يعيد تشكيل قواعد الاستقرار والتحالفات عالمياً.
11: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق عدة ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوب نابلس. 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوى غربي مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع، وقوات الاحتلال تستهدف مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. بعد فرض واشنطن مزيداً من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، إيران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وعراقجي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كييف تعلن مقتل 37 شخصاً في ضربة شنتها موسكو على منطقة تورتشا، وزيلينسكي يعلن فتح تحقيقاً في مقتل مدنيين نتيجة أهمال تخزين المتفجرات في مناطق سكنية.

نبدأ من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. وفي آخر تطوراتها، أفاد مراسل وتلفزيون العربي أن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرى جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع أهالي القرية. وأشار مراسلنا إلى أن المستوطنين حاصروا عدة منازل في القرية بحماية جنود الاحتلال بعد أن احتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة. كما أقدم مستوطنون على إحراق أراض للأهالي. وقال رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي إن طواقم الإسعاف ما زالت ممنوعة من الوصول إلى المنازل المحاصرة من طرف المستوطنين.

0: واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. أيضا ينضم إلينا الآن من قصرى جنوبية نابلس مراسلنا فادي العصا، نرصد معك المشهد والوضع الآن هناك مع تكرار هذه الاعتداءات في قصرى وغيرها أيضا فادي. مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة تشهد اعتداءات متواصلة أيضا.
1: جمال، أبدأ بالمغير شمال شرق مدينة رام الله. منذ 24 ساعة جيش الاحتلال يغلق الطريق الغربي الموصل إلى القرية، هذا هو الطريق الوحيد بعد إغلاق عدد من الطرق منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر عام 2023. وحاصر جيش الاحتلال المواطنين الفلسطينيين لم يفتح الحاجز العسكري سوى نصف ساعة، وقبل قليل هاجم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين ونساء وأطفال في هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى أن المستوطنين يتجولون بأغنامهم في محيط الحاجز، يدخلون ويقتحمون القرية في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رام الله. شرق رام الله في بلدة برقة هاجم المستوطنون أيضا المواطنين الفلسطينيين وقاموا بالاعتداء على مركبة وحطموها، إضافة إلى اقتحام في بلدة عرابة في المنطقة الجنوبية من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ويضاف إلى اعتداءات أخرى نفذها المستوطنون في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب محافظة الخليل. هنا في منطقة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس مرة أخرى يعود جبل رأس العين إلى الواجهة من جديد، هذه المرة بمهاجمة منزل جديد وتوسيع دائرة الاستهداف من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. الجبل أصلا منطقة عسكرية مغلقة في معظم مساحاته بعد حصار جيش الاحتلال لثلاث عائلات فلسطينية أبو ريدة وحسان في 3 منازل وأخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل منذ نحو 3 أسابيع. الجديد أن المستوطنين اليوم هاجموا هذا المنزل يعود ل لؤي البيروتي وقاموا بإلقاء الحجارة عليه. كان لؤي برفقة شبان آخرين يقومون بأعمال ترميم في المنزل، المنزل قيد الإنشاء، وتفاجأوا بأن الهجمة من قبل المستوطنين لحقها عشرات من المستوطنين الآخرين الذين قاموا بمداهمة المنطقة، حصار المنزل، وألقوا الحجارة عليهم قبل تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المكان. قام الجيش مباشرة بعملية حصار للمنزل لأنه في منطقة قريبة عند رأس العين، منطقة عين المياه القريبة والتي طبعا مع بدايتها المنطقة تصبح عسكرية بشكل عام على هذا الجبل، وقام الجيش بإطلاق قنابل غازية تجاه المواطنين المحاصرين من قبل المستوطنين في داخل المنزل. هذا الأمر جعل هناك أن يكون إصابات، اقتحم جيش الاحتلال المنزل بالرغم من أنه يتعرض لهجوم من قبل المستوطنين، وقام باحتجاز الشبان الأربعة قبل أن يتركهم لقرابة الساعة، ومن ثم يقوم بتكبيلهم والاعتداء عليهم وينقلهم إلى منطقة قريبة ويقوم بإطلاق سراحهم. كنا في المنطقة القريبة من الجبل، لاحظنا أن المستوطنين عادوا إليه مرة أخرى واستطاعوا الوصول إلى المنزل، بينما منع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين وتحديدا هذا المواطن الفلسطيني لؤي البيروتي من الوصول إلى منزله، وأخبروه بأنه أصبح ضمن المنطقة العسكرية التي لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إليها. ما زلنا نلاحظ أيضا إذا ما ذهبنا إلى الصورة الأخرى جمال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الجبل هناك قرابة 20 منزل قيد الإنشاء في هذا المكان، وثلاث عائلات ما زالت محاصرة منذ نحو 3 أسابيع. ينضم عائلة البيروتي إلى عائلة حسان، وكذلك أيضا عائلة أبو ريدة المواطن الأمريكي صاحب الجنسية الأمريكية الذي رفع علم أمريكا على منزله في إشارة وأراد أن يحمي المنزل أو أن يفك الحصار عن هذه العائلات، لكنه لغاية اللحظة فشل في ذلك. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر، يستطيع المستوطنون الوصول إلى هذه المنطقة المرتفعة طبعا والمطلة، والتي تصنف على أنها مناطق باء وفق اتفاقية أوسلو، أي من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية الفلسطينية في هذا السياق. عدا عن هذا الاعتداء وهذه العائلات، أيضا قام المستوطنون بهجمة على عائلة الطوباسي مرة أخرى، المواطن الطوباسي الذي هجر من منزله في منطقة جالود القريبة خلف هذا الجبل في المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس الجنوبية الشرقية. كان المستوطنون حاصروه لمدة 3 أشهر ونجحوا في تهجيره هذا اليوم. قام أيضا المستوطنون بهجمة بعد أن نفذوا هجمة على منزل عائلة البيروتي في هذا السياق، عادوا واقتحموا الجبل من المنطقة الثانية، أقدموا على إحراق مساحات زراعية، إضافة أيضا إلى الاعتداء على صحفيين أجنبيين كانا برفقة عائلة الطوباسي التي كانت تريد أن تقف أمام منزلها أو على مسافة كما نحن الآن، ولكن تفاجأوا بتعرض مركبة الصحفيين إلى الهجوم بالحجارة والاعتداء عليهم، وأدى ذلك أيضا إلى إصابات للمواطن الطوباسي وزوجته وكذلك أيضا الصحفيين في هذا السياق. ويضاف كل ذلك الانتهاك إلى اقتحامات متواصلة ومستمرة. قبل قليل مركبات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قصرة وتعتدي على المواطنين الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال مع ساعات صباح وفجر هذا اليوم في مختلف نقاط الضفة الغربية، أبرزها مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وإصابة مواطنين بينهم طفل بالرصاص نتيجة هذه الاقتحامات التي يمارسها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية. جمال،
0: شكرا، شكرا جزيلا لك فادي العصا من بلدة قصرة جنوبية نابلس. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح. وأضاف المصدر أن 2 سقطا جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوبية أو جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شهيدا سقط برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. وثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركي، قال إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. أضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد لاركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيس إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبين المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. إلى عاصم نبيه ينضم إلينا الآن من مدينة غزة، نرصد معك مجمل هذه الأوضاع عاصم في القطاع مع استمرار هذه الغارات والانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، المزيد من الشهداء والجرحى ووضع إنساني متفاقم ومتدهور كل يوم أيضا عاصم.
2: نعم جمال، الحقيقة أن هذه الظروف الإنسانية الصعبة ليست بمعزل عن الانتهاكات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة داخل قطاع غزة. هناك هدف إسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تستمر الاستهدافات الإسرائيلية. شلال الدم لا يزال مستمرا، وأيضا القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة. كل القطاعات الحيوية داخل القطاع عمليا هي الآن متأثرة. هناك شح شديد في قطاع الأمن الغذائي، في قطاع العلاج الطبي، في قطاعات البنية التحتية، كميات المياه التي تصل للمواطنين كميات شحيحة ومحدودة، وبالتالي هناك ظروف صعبة يعاني منها هؤلاء المواطنين، خاصة مع الظروف الاقتصادية شبه المنهارة داخل القطاع مع هذه القيود الإسرائيلية التكتيكية المخادعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقنع العالم بأنها تدخل كميات كافية من الشاحنات، لكن هي لا تلتزم أصلا بالبروتوكول الإنساني الملحق باتفاق أكتوبر 2025، لا تسمح بدخول العدد الكافي من الشاحنات، لكن هناك تفاصيل كثيرة حتى بالشاحنات التي تدخل. جزء كبير من هذه الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة هي أصلا تباع للناس بيعا على أنها بضائع للتجار ورجال الأعمال، وليست أصلا مساعدات. هناك كمية محدودة جدا من هذه الشاحنات التي تدخل على هيئة مساعدات، وطبيعة هذه المساعدات محدودة للغاية، فيها بعض الكميات المحدودة من المواد الغذائية بالعادة هي متاحة الآن في الأسواق، خاصة مع مرور سنة تقريبا أو 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار. أيضا هناك أمر آخر مرتبط بالقدرة الشرائية لهؤلاء الناس. نحن نتحدث عن حرب إبادة طاولت قطاع غزة، الناس هنا طحنوا عمليا، فقدوا مصادر رزقهم، لا يحصلون على أصلا على مساعدات مالية، وبالتالي قدرتهم الشرائية على شراء ما يحتاجونه من داخل الأسواق عمليا شبه مستحيلة. ونحن هنا لا نتحدث عن رفاهيات، نحن نتحدث عن الأساسيات، عن الطعام، الدواء، الإيواء، وهذه هذه الأمور الأساسية. معظم الناس كما تقول المؤسسات الدولية والتقارير الأممية بأن معظم الناس لا يستطيعون حتى الحصول على أبسط الاحتياجات. هناك تدمير ممنهج للبنى التحتية، تدمير ممنهج للاقتصاد المحلي داخل قطاع غزة، ولذلك يمكننا وصف ما يحدث بأنها قيود إسرائيلية تكتيكية مخادعة تدخل كميات هائلة من مواد غذائية غير مهمة. يعني يمكنك أن تتجول في الأسواق فتجد أن هناك مشروبات غازية متنوعة ورخيصة، زجاجة المشروب الغازي الآن أرخص من زجاجة الماء على سبيل المثال، لكن رب الأسرة يمكنه لا يجد بسهولة، ولا ربما يحتاج كميات كبيرة من دعنا نقول النقد، وأيضا يحتاج أيضا المزيد من الجهد بحثا عن الدواء. وهنا الحديث عن الدواء ليس عن أدوية بعينها، وإنما عن معظم الاحتياجات الدوائية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. أيضا في الآونة الأخيرة كان هناك شحا حتى للأدوية الخاصة بأصحاب الأمراض النفسية داخل قطاع غزة. نتحدث عن ظروف أصلا صعبة للغاية، هناك قصف مستمر، هناك حالة نفسية صعبة للغاية يعاني منها المواطنون، لكن حتى هذه الأدوية، أدوية علاج المرض النفسي، أيضا هي شحيحة. أصلا المؤسسات التي تقدم خدمة الدعم النفسي وخدمة العلاج النفسي داخل القطاع هي أصلا قليلة جدا، الطواقم الطبية قليلة جدا، ولكن حتى الأدوية التي يحتاجها هؤلاء المرضى أيضا ليست متوفرة داخل القطاع. هناك تفاصيل كثيرة جدا، لكن لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بإبقاء الواقع على ما هو عليه، هو يزيد من مأساوية هذا الواقع. اليوم كان هناك قصف لأحد مخازن الأدوية والمستودعات تحديدا في مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى، سبق ذلك أيضا عدة استهدافات في مستشفى ناصرت، هناك تدمير لمعظم المرافق الطبية داخل قطاع غزة. المصاب أو الذي لا يقتل بالاستهدافات الإسرائيلية لا يحصل أصلا على الدواء ولا يحصل على العلاج المناسب، حتى الأجهزة التشخيصية كأجهزة الرنين المغناطيسي مثلا وكثير من المواد المخبرية اللازمة للحصول على تشخيصات دقيقة لهؤلاء المرضى غير متاحة الآن داخل القطاع. أضف إلى ذلك بطبيعة الحال ما يتعلق بالخيام المهترئة، كميات المياه الشحيحة التي يحصل عليها الناس، حتى الآبار، آبار المياه بالمناسبة داخل قطاع غزة، تتحدث تقارير سلطة المياه آخر تقرير تحدث بأن نحو 80% من هذه الآبار، الآبار المركزية، آبار البلدية المركزية ملوثة إما بيولوجيا أو كيميائيا، ولذلك هذا الضرر الهائل الذي يحدث الآن داخل القطاع والذي يستمر بفعل الانتهاكات الإسرائيلية لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما من وجهة نظر الفلسطينيين داخل القطاع هو استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد المواطنين في قطاع غزة.
0: عاصم النبيه من غزة، شكرا لك عاصم. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي ضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: سعت الحكومة إلى الحد منها. قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ينضم إلينا الآن من باريس السيد عبد المجيد المراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفديا الدولية لحقوق الإنسان. السيد المراري، أهلا بك معنا. إجرائيا دعنا نبدأ، كيف تتعامل المحكمة الدولية قانونيا نتحدث، كيف تتعامل مع ملفات عدم الامتثال هذا، وما هي الخيارات المتاحة أمامها لإلزام إسرائيل بتنفيذها؟
3: تحياتي سيدي ومشاهدي القناة. ينبغي بداية نتفق على أنه لجنوب إفريقيا كامل الحق في إطار ما تخوله ويخوله نظام داخل المحكمة أن تقدم يعني طلبات إضافية وأن تقدم أدلة إضافية، على اعتبار أن الملف هو مفتوح أمام أنظارها. فبالتالي ما تقدمت به جنوب إفريقيا اليوم ليس جديدا، فهي سبق وأن تقدمت مرتين أخرتين على طلبات جديدة تؤكد عدم امتثال إسرائيل لأوامر التنفيذية للمحكمة، علما بأن هذه الأوامر هي أوامر ملزمة ليست كالفتاوى والآراء الاستشارية التي تصدرها. الأوامر والقرارات هي ملزمة لإسرائيل. نعم، نتفق بأنه إسرائيل لا تلتزم بهذه الأوامر على الإطلاق، وما قدمته اليوم جنوب إفريقيا من أدلة جديدة على عدم احترام هذه الأوامر، على اعتبار أن جنوب إفريقيا كما أشرنا في عدة مقابلات تمتلك توثيقات مهمة جداً على انتهاك إسرائيل لاتفاقية جريم الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تدخل فيما أمرت المحكمة بعدم القيام به في إطار المادة الثانية من اتفاقية جريم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. يبقى الإشكال في مدى احترام إسرائيل. إسرائيل للأسف الشديد وهي محمية بالضوء الأخضر الأمريكي وبالعقوبات الأمريكية، سواء المسلطة على محكمة الجناية الدولية أو على حتى محكمة العدل الدولية، قضاة داخل محكمة العدل الدولية تعرض للتهديد، أو على حتى الطرف الذي يقاضي الآن وهو جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا تتعرض لضغوط كبيرة جدا من دول صديقة لها على أن تنسحب من هذه الدعوة. هناك دول أوروبية وهناك دول للأسف الشديد حتى بعض الدول العربية تمارس ضغوط على جنوب إفريقيا من أجل أن تسحب هذه.
2: ومع ذلك تصر بريتوريا وتقول بأنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري كما تقول لقرارات المحكمة. هنا نسأل عن الخيارات المتاحة أمام جنوب أفريقيا بالفعل لتحويل هذا الملف إلى قرارات ملزمة، إلى خطوات ملزمة. هل يمكن مثلا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؟ هل يمكن اعتماد المادة 94 مثلا الميثاق الأممي الذي ينص على ضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟
3: نعم، وهذه هي الآلية التنفيذية الوحيدة الموجود في ميثاق الأمم المتحدة الذي يمكن أن تلجأ إليها جنوب إفريقيا، وأعتقد أنها حاولت اللجوء إليها في إطار صياغة مشروع قرار الأمم المتحدة، لكن دائما يجابه بطبعا فيتو الأمريكي. لكن من ذكاء جنوب إفريقيا أنها إلى جانب هذه الخطوة أمام محكمة العدل الدولية يتوجهت مع خمس دول أخرى أعضاء محكمة الجناية الدولية بإحالة بشأن ملف إسرائيل أمام محكمة الجناية الدولية، وقبلته المحكمة ودرسته. وأعتقد أنها من الملفات الدائمة التي دفعت المحكمة إلى إصدار واستصدار تلك المذكرات، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالنت، ومذكرات توقيف التي صدرت والتي لم تعمم للأسف الشديد على اعتبار أنها الآن سرية داخل محكمة الجناية الدولية، التي كانت في حق سموتريش وابن كفير، وسموتريش أعلن عن ذلك وخرج وأعلن عن هذه المذكرات التي كانت له الشجاعة على الأقل أن يتحدث عن ذلك، ولكن ابن كفير لم يتحدث. بمعنى هذه هي الآليات الموجودة الآن يمكن تفعيل فصل أو المادة 94 فصل 94 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الحق للدولة التي حكم لصالحها وقضي لصالحها أن تلجأ إلى مجلس الأمن من أجل أن تنفذ.
2: ولكن مجلس الأمن فيه فيتو أيضا، فيتو أمريكي ربما بانتظار أي قرار.
3: هذا للأسف.
2: طيب لو عدنا أيضا إلى انعكاسات عدم الامتثال على الوضع الإنساني، وأنتم في منظمة إفدي وغيركم من المنظمات الحقوقية والدولية تتابعون الوضع الإنساني وهذه الخروقات.

0: غزة نحن نتحدث أنا عن حالات وفاة جوع وبالعطش، عن حالات وفاة بالأمراض للأسف الشديد. فبالتالي الوضع هو كارثي على ما كان عليه، لم يتغير شيء. الذي تغير هو استراتيجية إسرائيل في المنطقة، هو توسع إسرائيل في غزة، هو سيطرة إسرائيل على مناطق أخرى لم تكن تسيطر عليها، وهي الآن تريد أن تسيطر على كل غزة. لذلك التعويل على محكمة العدل لوحدها أو التعويل على محكمة الجناية الدولية لوحدها سيكون ربما لا أقول اتجاه خاطئ، ولكن سيكون ناقصا إن لم تتعدد واجهات أخرى قضائية. لذلك مع فرق قانونية عدة من دول أوروبية وغيرها الآن يشتغلون على ملفات مع دول أوروبية مع القضاء الأوروبي، لذلك تجد عدد من الشخصيات الإسرائيلية يضيق الخناق عليها ولا تستطيع التنقل والتحرك إلا إلى بعض الدول، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هل يمكن أن تنجح
0: الدول الحامية الأساسية إلى علاقة طبيعية ومعها؟
1: نعم، هذه القضايا المرفوعة وهي كثيرة أمام القضاء الأوروبي، هل يمكن أن تنجح؟ هل يمكن أن يلتزم القضاء الأوروبي ويقوم بتنفيذ قرارات عقابية ضد إسرائيل؟
0: أنا شخصيا أثق بالقضاء الأوروبي أكثر من أي جهة أخرى، على اعتبار أن القضاء الأوروبي يتمتع بينهم من إصداقية، من مصداقية والاستقلالية والحصانة، خاصة الحصانة. لا يجرؤ ترامب مثلا كما عاقب محكمة الجناية الدولية، والتي طبعا نثق في نزاهة قضاتها ونثق في استقلاليتهم، لكن للأسف الشديد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يعرقل سير العدالة الدولية مشخصة في محكمة الجناية الدولية. أما القضاء الأوروبي فعلى الأقل هو قراراته قرارات سريعة. لا ننسى بأن المدعي العام الفرنسي أمر بفتح تحقيق في احتمال ارتكاب جريمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهناك تحقيق جاري هنا في فرنسا. لا ننسى بأن سموتريش إلى آخر لحظة ألغى الزيارة إلى فرنسا على خلفية تحذيره من قبل قضاء التحقيق الفرنسي، لأنه مطلوب للعدالة، وأنه إذا وطأت قدمه الأراضي الفرنسية سيتم التحقيق معه في بلجيكا، في هولندا، صحيح، في إسبانيا. هناك تحرك قضائي على المستوى الأوروبي قوي جدا، ولا أظن على أنه شخصية إسرائيلية كيفما كان مستواها السياسي والعسكري قد تجرؤ إلى زيارة الأراضي الأوروبية لأنها مهددة بالاعتقال.
1: ولكن هل سيقتصر الأمر فقط على معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على زيارة هذه الدول، أم يمكن أن تذهب هذه الدول وهذا القضاء في الدول الأوروبية لاتخاذ قرارات حقيقية لمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة وجريمة الإبادة الجماعية؟ يعني هذا سؤال أيضا، ربما هل توجد حدود أيضا للقانون الأوروبي وللقضاء الأوروبي ربما، أم أنه قادر فعلا على إصدار قرارات حقيقية ضد إسرائيل؟
0: هذا توجه آخر من أجل إلزام الحكومات الأوروبية في عدم التعاون مع إسرائيل وإصدار عقوبات في حقها، كما فعل القضاء البلجيكي الذي أمر بقرار من الملك البلجيكي، أمر بوقف استصدار كل من شأنه أن يشكل خطر على المدنيين وكل المواد التي يمكن أن تستعمل استعمالا عسكريا. وأخذت الحكومة البلجيكية بهذا القرار القضائي المهم. نحن لم نسير على هذا النهج في فرنسا، لم يسير أي من زملائنا على هذا النهج، لكن هذا توجه يمكن اللجوء إليه، خاصة وأن الدول الأوروبية عجزت للأسف الشديد أن تصدر عقوبات في حق إسرائيل وأن توقف اتفاق التعاون المشترك مع إسرائيل بطعن وفيتو من ألمانيا. تعلمون بأن القرار ينبغي أن يكون فيه إجماع، صوتت 26 دولة مع هذا القرار إلا ألمانيا. أشكرك. وقفت في وجه هذا القرار، وهذا القرار لا يستحيل أن يمر بدون ألمانيا التي سقطت أخلاقيا وقانونيا في هذا
1: جزيل المتحدث. الشكر لك أستاذ عبد المجيد المراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة FDA الدولية لحقوق الإنسان، حدثتنا من باريس، شكرا جزيلا لك. أعلن فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق 10 شروط للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، والذي وصفه في بيانه بتوجه تنظيم السلاح. وتضمنت شروط الكتائب الانسحاب الكامل لما وصفته بالاحتلال الأمريكي من العراق، وإنهاء وجوده تحت أي عنوان، ومنع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر لا سيما بلدان الجيران.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعني أنا أذكر شقين ومن ثم أذهب إلى موضوع آخر. الشقين أولا أعتقد هذا مرتبط بالعامل أو المتغير، يعني بمعنى لا نعلم لحد الآن كيف ستنتهي الحرب الأمريكية الإيرانية، أو لربما ستتحول إلى هدوء. إذا ما تحول إلى هدوء أو تسوية سياسية وفق مدونة جديدة، أعتقد هذا العامل الهادئ سيهدئ أيضا من وضع الفصائل بالعراق. الشق الثاني، الخطورة ليس فقط في السلاح، وإنما من الذي يقرر مصير السلاح، متى نستخدمه. وهذه طبعا تعريفات هي أساسا من مدونة الدولة، من الدستور. الحكومة هي المسؤولة عن قرار الحرب وقرار السلم، وبالتالي إذا ما الحكومة تنازلت الفصائل، بمعنى إذن هناك مشكلة في مفهوم السيادة، ننتقل إلى مشكلة أخرى. لذلك أنا أعتقد في خضم كل هذه التساؤلات كان يفترض أن نحتاج إلى حوار مسبق، وممكن طبعا أن يكون هناك تاريخ جديد لحوار مباشر. يعني سيدي الكريم، لربما هناك مقاربة ما بين قوات قسد وأعتقد النظام السوري، 17 شهر من الحوار. نعم. ومن ثم قسد اندمجت إلى مؤسسات الدولة. إذن الحوار هو المهم وهو سيد الموقف، لكن يفترض سيدي الكريم عندما نشرع إلى الحوار يفترض أن تكون هناك قناعات بالدولة. نعم. وبالدستور،
5: ولكن توجد إشارات تبعث بها بعض الفصائل أيضا. دكتور طالب، بعض الفصائل تبعث بإشارات للحكومة بأنها تريد حصر السلاح، كل السلاح بيد الدولة بما في ذلك وعلى كل شبر، كما يقول فصيل سيد الشهداء، يقول فرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأرض العراقية. هل في ذلك إشارة لقوات البشمركة والأسايش والقوات الكردية عموما، وما مدى قدرة الحكومة على الاستجابة أيضا لهذه الشروط؟
4: لا طبعا، وبالمناسبة النقاط التي ذكرت أو سميت بالشروط هي صحيحة بالمناسبة كثير من عدها، يعني لو نناقشها حقيقية، لكنه جزء مرتبط بالسياسة، بالعامل السياسي، ما مرتبط بالسلاح. يعني بمعنى أنه من الذي يقرر السيادة؟ الدولة تقرر ومؤسساتها الخارجية والعلاقات الدولية، أم السلاح هو الذي يقرر؟ بالتالي إلى من نحتكم؟ هل إلى الدولة أم إلى الفصيل؟ هناك إشارة مهمة جداً، أنه اليوم لا نتكلم عن كتلة من الفصائل، يعني كتلة موحدة، بدليل أن هناك جزء من الفصائل انضوت من الأيام الأولى، ولربما قد حتى سبقت هذا التاريخ، ربما هي كانت راعية لهذا المشروع. إذن نحن نتكلم ربما عن فصائل لا تتجاوز 3 أو 4، بالتالي لهم مطالبهم. هذه المطالب، بما أنه فصائل عراقية، يفترض أن يكون حوار سيدي الكريم، وما الضير إذا كحكومة فتحت حوار مع الفصائل، والفصائل هم أبناء الشعب العراقي وجزء من الدولة بالعنوان العام. إذن أعتقد الحوار عندما يبدأ بقناعة ما بين الأطراف، أطراف المؤسسة الرسمية والفصائل، ومن ثم ربما تكون هناك عوامل متغيرات بالمنطقة، النتائج التي ربما سترسم شكل القرار، قرار الدولة وقرار الحكومة.
5: أشكرك جزيل الشكر دكتور طالب محمد كريم، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتجيئ استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن الحرب. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلا أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى بحسب تعبيره.
3: اختلافات وجود داره كمان كاختلافات جدي با.
6: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا. واجهنا ما يدعى ظاهريا بأقوى جيش في العالم، وإلى جانبه وقفت دول أخرى ودعمته. تخطينا كل هذا بمعجزة.
5: بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستواجه أي عدوان بكل قوة، مشيرا إلى أن طهران تعمل عبر الحوار على حل مشكلاتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في إسلام أباد في يونيو الماضي. اعتبر بيزشكيان أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوضى إقليمية.
7: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة، ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
5: تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. وكان الرئيس مسعود بيزشكيان قال في وقت سابق إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى عدم الإدلاء بتصريحات وصفها بالمحبطة، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة أمريكا.
8: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن وعلى قاعدة فرق تسد. المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلا بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بيزشكيان تبنى الدبلوماسية خطابا، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صوريا، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بيزشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعيا إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكدا ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبيزشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر والخزانة الأمنية.
0: راديو الحرية
9: 92.7
10: FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
11: بينها مسألة الحفاظ على وحدة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، لأن سيناريو ربما إسقاط النظام ما يزال يدور في مخيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن لم يعد يتحدث عن هذا الأمر صراحة. يد الله جواني، وهو المعاون الشؤون السياسية للحرس الثوري الإيراني، كان له كلام مطول اليوم في هذه النقطة، وقال بأن من يعتبر بأن مسألة تخصيب اليورانيوم هي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لشن حروب على إيران خلال العام الماضي فهو إما مخطئ أو لديه أهداف سياسية أو لم يقرأ التاريخ جيدا. وقال بأن الملف النووي على سبيل المثال طرح منذ العام 2002 أو 2003 وحتى الآن، لكن باعترافات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الثورة الإيرانية أرادت الإطاحة بالنظام الإيراني في مرحلة ما، وهذا اعتراف أمريكي بحسب جواني على أن المسألة تتخطى مسألة الملف النووي، تعود إلى 80s و70s القرن الماضي، والمشكلة الأساس بحسب جواني هي مسألة هوية البلاد واستقلالها ومسيرها نحو الأمام، ولأنها غردت خارج السرب الأمريكي في مرحلة من مراحل التاريخ. فيما يتعلق بالتصريحات المختصة بالشأن الاقتصادي، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، الرئيس مسعود بزشكيان، وأيضا محمد باقر قليباف قبل قليل جميعهم تحدثوا عن هذه المسألة، ينتقدون وزارة الخزانة الأمريكية ليلا نهارا. على سبيل المثال قريباف قبل نحو نصف ساعة من الآن عبر منصة إكس وردا على سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، قال بأن بيسنت كان قد قال في وقت سابق بأنه قام بإخراج أو أن أمريكا قامت بإخراج 130 برميل من النفط من مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. وصف قريباف بيسنت بالكاذب وقال بأنه فشل فشلا ذريعا في إدارة أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. قال بأن الرقم 130 الحقيقي هو 130 مليار دولار، وهي تكلفة الحرب الأمريكية ضد الجانب الإيراني بحسب شركات وبحسب أرقام رسمية بحسب قريباف. وأيضا قال بأنه طالب سكوت بيسنت بالنظر بعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي وبحسب قريباف اشتعلت وبدأت ترتفع أكثر وأكثر نتيجة السياسة الأمريكية ونتيجة حملة العقوبات الأخيرة ضد الجانب الإيراني. الرئيس الإيراني اعتذر صراحة خلال الأيام الماضية نتيجة الظروف المعيشية التي تعيشها البلاد، لكنه في حديث مطول ليلة أمس مع التلفزيون الإيراني قال بأننا وصلنا إلى مراحل مهمة على مستوى اتخاذ الخطوات الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز. تنتقل الكرة هنا بحسب بيزشكيان إلى ملعب الجانب الأمريكي لاتخاذ ما على واشنطن من خطوات من رفع للحصار عن السواحل الإيرانية وأيضا إعادة استئناف بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتحرير أموال إيران المجمدة. هذا الكلام يطرح سؤالا كبيرا حول نية الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل جمال القيام بمثل هذه الخطوة التي ستحرر الكثير أو ستحرر رقبة الإيرانيين من الناحية الاقتصادية، لأنه إن ربطنا كلام بيزشكيان مع كلام يد الله جواني من الحرس الثوري قبل نحو ساعتين من الآن، إن كانت المشكلة تتعلق بهوية البلاد فربما مسألة العقوبات قد تطول لسنوات وليس لأشهر.
5: شكرا لك حسام دياب من تهران. نرصد أيضا التصريحات السياسية والاقتصادية أيضا، عماد الأمريكية على هذه العقوبات الأمريكية على إيران.
12: نعم، الإدارة الأمريكية تقريبا حسمت أمرها بأن العقوبات الاقتصادية وما يسمى بالنبذ الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة هو الخطة الأمثل للمضي قدما حتى على الأقل تمر الانتخابات النصفية. لا يبدو أن هناك حماس لا للتفاوض مع إيران ولا لحرب إيران، وهذا ما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض في آخر تصريحاتها. قالت بأنه لا يوجد حتى مفاوضات خلف الأبواب المغلقة ولا يوجد قنوات اتصال مع إيران، بالتالي واضح الإدارة تريد فقط أن تمر عبر امتحان الانتخابات النصفية مع الاحتفاظ بالحد الأدنى الذي تحاول الاحتفاظ فيه وهو مجلس الشيوخ، وإن أمكنها حتى كسب النواب سيكون ذلك أفضل بطبيعة الحال للرئيس. أي خطوة ستتخذها باتجاه إيران الآن قد تزيد الأمر سوءا. من الناحية أيضا العسكرية الرئيس يعتقد بأنه ينتصر، لأن القيادة المركزية الوسطى أيضا في آخر تصريح لها تقول بأن الممر الذي فتحته في مضيق هرمز أخلته تماما من الألغام، ومررت عبره في الأشهر الماضية 700 مليون برميل نفط، وأنها تقريبا تسيطر على هذا الجانب، وإيران ليس لديها أي تأثير على هذا الجانب في محاولة منها طبعا لإقناع حركة الشحن العالمية للعودة للعبور عبر هذا الممر. الخبراء يقولون بأن حركة الممر انخفضت بالفعل منذ ما قبل الحرب بنسبة 95%، بالتالي الحديث عن أن الممر مفتوح فيه مبالغة. القيادة المركزية تقول بأن إيران الآن لا تصدر ولا تستورد أي شيء من المضيق، صفر، كما قال براد كوبر رئيس أو قائد القيادة المركزية الوسطى. لكن أيضا الخبراء يقولون بأن المشكلة هي في أسطول الظل وفي بنوك الظل التي تستخدمها إيران للتهرب من الحصار المفروض على هرمز. بالتالي نحن أمام روايتين، رواية رسمية ورواية غير رسمية، أو ما يعتقد الخبراء بأنه يحدث، ويبدو أن الإدارة لا تحب الإشارة له لأنه يذهب بالضد من الرواية التي تقدمها للرأي العام الأمريكي. في كل الأحوال المراقبون يعتقدون بأن من الواجب الانتظار في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى يمر امتحان الانتخابات النصفية، ومن ثم سنعرف إن كان الرئيس سيعود لحالة الحرب أم أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية سيكون أقل حماسا حتى للاستجابة للضغط الإسرائيلي، بما أنه قد انتهى هذا الاختبار. نعم. الذي يعتمد بشكل كبير على الأموال التي يقدمها المانحون المنحازون لإسرائيل.
5: شكرا جزيلا لك عماد الرواشد من واشنطن. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلي بمنطقة كييف، ارتفع إلى 37 قتيلا بينهم رئيس بلدية دميترو فيسكي. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض، بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي يبحث في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. كما أسفر هجوم بمسيرة روسية على العاصمة كييف أسفر عن إصابة شخصين واندلاع حريق في مبنى سكني. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية ميلا قرب العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
13: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
5: وأفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية نفذت أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، وشملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت أنها تلقت 51 بلاغاً عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنية التحتية نتيجة الهجمات.

0: كما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة جراء ضربة روسية بمسيرات استهدفت أوديسا الليلة الماضية، وأضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في 8 شاحنات محملة بمواد غذائية إلى جانب اشتعال الأعشاب الجافة بالمنطقة المحيطة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها. في المقابل، قالت السلطات في بلغورود الروسية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. كما أفادت مصادر محلية بتنفيذ القوات الأوكرانية هجوما بمسيرات على مدينة أكساي بمقاطعة روستوف الروسية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط أحدى المسيرات على مبنى، كما وثق مقطع تصدي الدفاع الجوي الروسي لمسيرة هاجمت مدينة باتايسك في المقاطعة نفسها. كما اندلع حريق هائل في مستودعات لإحدى أكبر سلاسل بيع الأجهزة الإلكترونية بمدينة روستوف الروسية إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي. نتابع هذا التقرير على رأس الساعة. يلقاكم الزميل أحمد خير الدين في أمان الله.
1: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. يمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك. واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. العين منطقة جغرافية تقع بين عدة قرى وبلدات في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس إلى الواجهة من جديد. ثلاثة أسابيع متواصلة ما زال جيش الاحتلال يعلن الجبل منطقة عسكرية مغلقة ويقوم بحاصرة ثلاث عائلات فلسطينية، منهم لؤي أبو ريد الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العلم الأمريكي في محاولة منه لحماية نفسه والبيت وأن يفك الحصار عن هذا المنزل، لكن كل ذلك لم يجدي نفعا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلن الجبل منطقة عسكرية مغلقة. بدأ الأمر بحصار من قبل المستوطنين لمنازل الفلسطينية في هذا المكان خمسة أيام، ومن ثم تدخل الجيش لا ليحل الموضوع وإنما يحول المنطقة إلى عسكرية مغلقة. الجديد اليوم أن المستوطنين هاجموا على أطراف هذا الجبل في ذات المنطقة ولكن خارج المنطقة العسكرية منزلا آخر يعود للؤي البيروتي في هذه المنطقة، كان مع عدد من الشبان الآخرين يقوم بتأهيل منزله قيد الإنشاء. تفاجأ بهجمة من قبل عدد قليل من المستوطنين، لكن العدد زاد مرة واحدة ليصل إلى عشرات. هاجموهم بالحجارة وقاموا بإلقاء الحجارة عليهم بشكل كثيف قبل أن يتدخل جيش الاحتلال لأنه في منطقة قريبة، لكن تفاجأ لؤي مع رفاقه بأن الجيش اقتحم المنزل وقام بإطلاق قنابل غازية بداخله، واحتجز الشبان سبعة شبان وقام بنقلهم إلى أحد المراكز وكذلك أيضا مراكز التحقيق في منطقة قريبة قبل أن يقوم بإطلاق سراحهم في منطقة أو في بلدة قريبة ويعودوا أدراجهم إلى حيث المنزل. أخبره جيش الاحتلال أنه يمنع عليه أن يصل وأن يعود إلى منزله في جبل رأس العين. كذلك أيضا أثناء تواجدنا هناك لاحظنا بأن المستوطنين استطاعوا الوصول إلى المنطقة بالرغم من أنها عسكرية مغلقة يسمح فقط للجيش بالعمل، لكن أيضا قام المستوطنون كذلك بالدخول واعتلاء هذا السطح، وكان يقف لؤي لا يستطيع أن يعمل شيء لأن الجيش أخبره بأن عودته إليه يعني اقتحامه لمنطقة عسكرية مغلقة في هذا المكان. منطقة أخرى أيضا كانت جالود القريبة، اعتدى المستوطنون على عائلة طوباسي مرة أخرى، هذه العائلة التي هجرت من منزلها بذات الطريقة من المستوطنين، ثلاثة أشهر حاصروهم. اليوم جاءت صحافة أجنبية، صحفيان حاولوا الوقوف مع الطوباسي ومع زوجته في منطقة قريبة من المنزل ليطلوا عليه، تفاجأوا بهجوم للمستوطنين. تعرضت المركبة للصحفيين بالهجوم وإلقاء الحجارة، تكسر زجاجها، وأيضا أربعة أصيبوا، الصحفيان والمواطن طوباسي وزوجته كذلك، ونقلوا إلى المستشفى نتيجة هذا الاعتداء. المستوطنون أقدموا على إحراق أراضي زراعية بأعشاب جافة في منطقة تقع ما بين قصرة وجلود في الجنوب الشرقي من نابلس. تطور آخر كان في بلدة المغير في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز عسكري لمدخل وحيد للبلدة يسكنها قرابة 4000 مواطن، تعرضوا الليلة الماضية لهجوم من قبل المستوطنين كان أصيب فيه عدد من الفلسطينيين بالرصاص. أيضا اليوم تعرضوا لهجوم آخر، لكن الجيش ما زال يقوم بإغلاق هذا الحاجز أي المدخل الوحيد ويقوم بمحاصرة الفلسطينيين. في ساعات المساء تعرض المواطنون منهم نساء وأطفال إلى اعتداءات من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشهد أيضا المستوطنين يقومون بعمليات حركة ويدخلون أغنامهم في المحيط. المستوطنون أيضا نفذوا هجمات في مناطق مختلفة كما حدث في منطقة عربة جنوب جنين، اقتحموا البلدة القديمة من مدينة الخليل، اعتدى الجنود الذين حرسوهم على الصحفيين وعلى الناشطين وحتى على المواطنين أصحاب المنازل ومحال التجارية بعد منعهم من الوصول إلى منازلهم في البلدة القديمة من الخليل، ونقاط أخرى تشهد اعتداءات من قبل الجيش والمستوطنين، وكل ذلك محمي بقوة السلاح ومن حكومة بنيامين نتنياهو. أحمد
4: نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على هذه المعلومات. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح. وأضافت المصادر أن الشهيدين سقطا جراء استهداف الاحتلال لمواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن شهيدا سقط برصاص جيش الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. وفقت المقاطع المصورة جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومن مدينة غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. أهلا ومرحبا بك عاصم، ما المعلومات بشأن هذه الاستهدافات وما نعرفه عن تأثير هذا الاستهداف لمخزن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى؟
2: نعم أحمد، ما يحدث الآن هو سلسلة استهدافات متصاعدة داخل قطاع غزة، وإذا أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها فإن ما يحدث الآن ليس مجرد استهدافات عادية وليس مجرد انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما حرب مستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، وأنها تستغل وتستثمر هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 أكتوبر 2025 كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. الاستهدافات لا تطال فقط المخازن، مخازن الأدوية، هناك تدمير أصلا ممنهج لكل المرافق الطبية داخل قطاع غزة. هذا التدمير المستشفيات، العيادات، الأجهزة التشخيصية، حتى مختبرات الفحص والفحوصات المخبرية داخل القطاع، وبالتالي المصاب الذي لا يقتل بهذه الاستهدافات ويتم نقله إلى المستشفيات أصلا لا ينتقل بسرعة، لأن عددا كبيرا من الإسعافات تم تدميرها خلال عامي الإبادة. أيضا هناك نقص في الطواقم الطبية، سواء الطواقم التي تقوم بنقل وإسعاف هؤلاء المصابين إلى المستشفيات والعيادات، وحتى عند الوصول إلى تلك المستشفيات هناك نقص في الكوادر الطبية، سواء الممرضين، الأطباء، وأيضا غير ذلك من الطواقم الطبية اللازمة. هناك شح شديد حتى في المستهلكات الطبية، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تساهم بإدخال هذه الاحتياجات المنقذة للحياة، هي تعرقل دخولها وتحظر دخول الكثير من المستهلكات والأدوية الطبية، وهي أيضا تستهدف حتى مستودعات الأطباء، مستودعات الأدوية والمخازن الطبية داخل قطاع غزة. هناك حرب مستمرة ضد المواطنين، هناك إقناع فقط، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي إقناع العالم بأنها أوقفت الحرب على شاشات التلفاز، لكن الحرب لا تزال مستمرة. جزء كبير جدا من مشاهد الحرب التي كابدها الناس خلال عامي الإبادة لا تزال مستمرة. هناك تطورات حتى في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما بات يعرف المناطق الصفراء، تقوم بتطويع الجغرافيا، تقوم بنصب تلال وبناء تلال أخرى، نصب معدات عسكرية وآليات عسكرية متنوعة، هناك رافعات أيضا في هذه المواقع العسكرية التي باتت الآن موجودة تقريبا كل كيلومتر الآن على طول شارع صلاح الدين. الآن هناك موقع عسكري مجهز بالآليات والمعدات العسكرية وأدوات التصنت والمراقبة، هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بشكل لحظي فوق سماء قطاع غزة لرصد الأهداف وأيضا لجمع المعلومات. ثم تقوم هذه الاستهدافات كتتويج للسلوك الإسرائيلي الإجرامي داخل قطاع غزة. هذا السلوك لا ينتهي بالاستهدافات واستمرار شلال الدم، ولا ينتهي حتى بتقليص المساحات التي يعيش فيها الناس، وإنما فيه كثير من خروقات وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته ووافقت عليه إسرائيل في 10 أكتوبر 2025.
4: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي، شكرا جزيلا لك عاصم على هذه المعلومات. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة صحفية أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة، وأكد أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أنه سيأتي في وقت أكبر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملا أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، إذ انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية.
1: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرة 24 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعا الشوارع كلها مكسره وكلها جوار، بتسبب كثير من الاعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعا البناشر الموجوده كانت موجوده قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان ب2 شيكل، اليوم البنشر ب10 شيكل و15 شيكل. الرقعه كانت ب5 شيكل، الرقعه اليوم بتجيبها شي ب50 شيكل وبركبها لك وبتكون ايش يعني جيده، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحراره.

0: قدم جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفاً بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة. فكرت أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة، وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين وشرع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. كما وجهت قاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد. أهلا ومرحبا بك عماد. ما تفاصيل الحكمين وما يعنيه ذلك لنشطاء مثل محمود خليل مثلا؟
1: الحكم جاء بناء على دعوى رفعها مجموعة من الطلبة في جامعة ستانفورد الموجودة في كاليفورنيا. هناك مجلة حائط أعرض كثير من الكتاب على الكتابة فيها بالنظر إلى القوانين التي سنها دونالد ترامب عقب اعتصامات الجامعات. تلك القوانين التي سنها والسياسات التي اتخذها أخافت كثير من الطلبة، تحديدا منهم من لا يحمل الجنسية الأمريكية ويأتي على تأشيرات التبادل الثقافي والمنح، أخافتهم من التعبير عن آرائهم السياسية، فأعرض الكثير منهم عن المشاركة في هذه المجلة. بالتالي كانت هذه هي الأرضية القانونية والدستورية التي بموجبها رفعت هذه المجلة دعوة على الإدارة الأمريكية، تقول فيها بأن السياسات التي اتخذتها الإدارة ضد الطلبة في الولايات المتحدة تحديدا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تتعارض مع روح الدستور الأمريكي التي تصون وتحمي حرية التعبير. طبعا القاضية وافقت على هذا الجدل وقالت بأن السياسات التي تتخذها الإدارة الأمريكية قد تطال أيضا حتى المواطنين الأمريكيين، بالتالي هي تذهب بالضد من الفكرة الديمقراطية الأمريكية والثقافة الديمقراطية الأمريكية، واتخذت هذا القرار بناء على ذلك. الآن طبعا الإدارة الأمريكية غالبا وزارة العدل ستقوم باستئناف هذا القرار، بالتالي نحن لم ننتهي عند هذا الحد، هناك استئناف الإدارة لها الحق فيه، وبالتالي ربما ترفع القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها تحديدا الأرضية الدستورية للقضية، وهل بالفعل استهداف الطلبة من غير حملة الجنسيات الأمريكية هل هو مخالف للدستور الأمريكي، وهي قضية كبيرة بالأساس، هل تشمل بنود الدستور الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بحرية التعبير كل المقيمين على الأراضي الأمريكية أم فقط حملة الجنسيات؟
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد، شكرا جزيلا لك عماد. إلى الملف الإيراني الأمريكي، إذ اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتشجيع استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن الحرب. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلى أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى بحسب تعبيره.
2: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا. واجهنا ما يدعى ظاهريا بأقوى جيش في العالم، وإلى جانبه وقفت دول أخرى ودعمته. تخطينا كل هذا بمعجزة.
0: بدوره أكد رئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستواجه أي عدوان بكل قوة مشيرا إلى أن طهران تعمل عبر الحوار على حل مشكلاتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن بوساطة من إسلام أباد في يونيو الماضي. واعتبر بزشكان أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوضى إقليمية.
3: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
0: وتعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبة الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في وقت سابق إن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى عدم الإدلاء بتصريحات وصفها بالمحبطة، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة أمريكا.
4: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن وعلى قاعدة فرق تسد. المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلا بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بزشكيان تبنى الدبلوماسية خطابا، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صورياً، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بزشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعياً إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكداً ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبزشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة حاولت إمساك العصا من الوسط، وفي بيانها الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية، وأكدت أن العمل سيتركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي. العقوبات على إيران ليست جديدة، بلغت ذروتها في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي. طهران لطالما صمدت وأوجدت حلولاً والتفافات تجنبت فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية، فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
0: إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بشن جيش الاحتلال غارات على مرتفعات علي الطاهر جهة النبطية الفوقى. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد وسط استمرار مساعي الإنقاذ. وأعلنت

0: ومن ولاية جيجي الشمالي الجزائر تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حامدي. أهلا ومرحبا بك فاطمة، ما حجم الأضرار في هذه المنطقة وتأثير ذلك على السكان؟
1: أحمد، نحن وصلنا قبل لحظات إلى مدخل مدينة جيجل، ونحن متوجهون الآن نحو تكسانا، المكان أو القرية الأكثر تضررا في ولاية جيجل من هذه الحرائق التي نشبت ليلة 26 من أغسطس الجارية. أحمد، المشهد ونحن في طريقنا وأثناء دخولنا إلى ولاية جيجل كان إنسانيا بالقوافل التضامنية التي شكلها المتطوعون وقوافل الإغاثة. الجزائريون الذين قدموا من كل مناطق وولايات البلاد ليقفوا جنبا إلى جنب إلى العائلات مع العائلات المنكوبة هنا في ولاية جيجل، واحدة من أكثر الولايات تضررا من موجة الحرائق الأخيرة التي شهدتها الجزائر. نحن الآن في طريقنا أحمد إلى منطقة تكسانا، في هذا المكان تحديدا في حي موسى بمدخل ولاية جيجل. تظهر من بعيد، لا أعرف إن كان يمكن للمصور أن يرينا بعض الجبال التي ما زال فيها أثار الدخان، والتي تتواصل جهود الحماية المدنية وحماية الغابات في إخمادها. أحمد، كانت قد أعلنت مصالح الحماية المدنية أنها تواصل جهودها في إخماد ما تبقى من الحرائق في ولاية جيجل وأيضا في عدد من ولايات البلاد. في ولاية جيجل مصالح الحماية المدنية كانت قد أعلنت عن السيطرة على معظم الحرائق، خاصة الهائلة منها وما تبقى منها، وصفتها مصالح الحماية المدنية بالعادية. مصالح الحماية المدنية ترى بأن الآن أصبحت السيطرة ممكنة على هذه الحرائق بفعل المناخ وانخفاض.
2: راديو الحرية
3: 92.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: السعودية لن تقبل بذلك. فبالتالي الحوثي مستعد أن يدفع إلى ما لا نهاية تحت شرط واحد فقط، هو أن يكون التحاور بينه وبين السعودية، بين صنعاء، بين من يعتقد أنها صنعاء في مقابل الرياض، متجاهلا تماما للشرعية اليمنية. وهذا يعني الاعتراف به تجاهل الشرعية اليمنية، تجاهل عمل التحالف العربي تحت مظلة الشرعية اليمنية. الشرعية لا تعمل تحت مظلة التحالف، بل هي من دعت التحالف وهو من يعمل تحت مظلتها سياسيا وعسكريا. بالتالي الحوثي يريد أن يقدم نفسه طرف في موازنة الملك العربية السعودية طرف، وهذا ما لن تسمح به السعودية ولن نقبل به حتى المجتمع الدولي. اليوم المجتمع الدولي لديه نسبة وعي عالية جدا بأن الحوثي لم يعد مثل خطرا يمنيا ولا خطرا إقليميا على دول الخليج، بل صار يمثل خطرا دوليا. مصر أوذيت سابه، الإمارات أوذيت سابه، الولايات المتحدة، بريطانيا أغرقت سفينتها في البحر وكانت محملة بالأسمدة 20,000 طن من الأسمدة. اليابان سرقت 500 سيارة دفع رباعي أخذها الحوثي بالكامل ولا يجب تحقيق هذه النقاط. الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية موظفيها في الداخل مخازنها سرقت، وموظفيها اليوم يقدمون للمحاكمة العسكرية واحد والآخر بعد ما اقتطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم. اليوم الحوثي مثل خطر دولي ولم يعد خطر يمني ولا إقليمي. المسألة تعدد ذلك. بالتالي ننتظر للمجتمع الدولي أن يكون أن يعيد قراءة وضعه في اليمن، وأن يكون لدى التحالف العربي والشرعية اليمنية تحركات غير تحركات 2015-2016 التي كان العالم يدعو فيها إلى أن اليمن تقع في مأساة وأنه لابد من حوار ولابد من سلام. وأن
1: وهناك نظرة إلى أن هناك جانبين لا قدرة لأحدهما، هناك نظرة أنه هناك جانبين لا قدرة لأحدهما على أن يحسم ذلك، وأن هناك هدنة خرقت وعادت هذه المواجهات التي تؤدي الآن لهذه الخسائر الاقتصادية التي نرى جانبا من صورها في ميناء المخا أو غيرها من المناطق التي تشهد هذا التصعيد. ما فرص العودة للحوار السياسي؟ وما مصير الهدنة الآن؟ هل انتهت أم أن هذه الدعوات الأممية والدولية لها القدرة على إعادة الحوار مرة أخرى؟
0: أسوأ سيناريو يمكن أتوقعه أن تكون كل هذه الحرب وكل هذه الدماء وكل هذه المنشآت المدنية التي قصفت ودمرت هي فاتورة أولية من أجل الضغط على الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار. بالتالي ذهبت دماء ودمرت منشآت مدنية، وسنجد الحوثي حق 2015 هو الحوثي حق 2026. لا شيء تغير. تغير الحوثي متى؟ عندما ينكسر. وهنا تأتي السفارة الغربية وتأتي بريطانيا ويأتي المبعوث الأممي ويأتي الضغط بأنه أنتم تعيشون مأزق إنساني أولى من نوعها في التاريخ، لابد من حال، لابد من جماعة السلام، لابد من اللوبي. يبدأ المبعوث الأممي بالاشتغال في الأشياء التوافه، تمكين الشباب، تمكين المرأة، الأيدي العاملة، الحوار الشمالي الجنوبي، يعني كل ما ليس له علاقة بالحرب تبدأ المبعوثات الأممية والسفارة تشتغل عليه. وضغط على الحكومة الشرعية كما حدث حين كانت الحكومة الشرعية في 18/6/2018 وهي داخل مطار الحديدة، وتم الضغط عليها بالمغادرة والانسحاب 120 كيلو إلى المخا من أجل العودة إلى طاولة الحوار. وتعهد المبعوث الأممي بأنه سوف يضغط على الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار، وظل في صنعاء تقريبا سنة ونص عن 15 زيارة لم ينتج عنها شيء. اليوم الجماعة الحوثية لن تؤمن بحوار ولن تبحث عن سلام، ستظل أصبح على زناد، أولا لتخفيف الضغط على الجماعة الحوثية، ثانيا على الجماعة الإيرانية، ثانيا للضغط على السعودية للقبول بحوار حوثي سعودي. وهذا ما لن يكون ولن يتم ولن يقبل به أحد.
1: أشكرك سيد عارف أبو حاتم المستشار في وزارة الإعلام. نعم شكرا لك سيد عارف أبو حاتم مستشار وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية على هذه القراءة والتعليق. أعلن فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق 10 شروط للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد دولة، والذي وصفه في بيان بتوجه تنظيم السلاح. وتضمنت شروط الكتائب الانسحاب الكامل لما وصفته بالاحتلال الأمريكي من العراق وإنهاء وجوده تحت أي عنوان، ومنع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر لا سيما بلدان الجوار، وإقرار قانون الحشد الشعبي وفرض سيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية. واشترطت الكتائب في بيانها فرض سيادة الدولة على سماء العراق وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، وإخراج الجنود الأتراك المنتشرين في شمال العراق. أكد وزير الداخلية في كردستان العراق ريبار أحمد حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافيا انقطاعها، وقال في تصريحات صحفية إن المحادثات بين وفود البشمركة ومسؤولي بنتاغون مستمرة في أربيل والولايات المتحدة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بقطع هذه المساعدات. وأضاف أنه يأمل أن تستمر المساعدات العسكرية والمالية والإدارية الأمريكية للبشمركة، لأن إقليم كردستان لا يزال بحاجة إلى هذه المساعدات أكثر من الحكومة الاتحادية. من بغداد ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، ما تفاصيل هذه الشروط وكيف استقبلت من باقي الأطراف السياسية ومن الحكومة؟
2: شروط كتائب سيد الشهداء هي الأولى من نوعها، هي أتت بعد شروط متقاربة جدا مع الشروط التي فرضتها كتائب سيد الشهداء، كانت في البداية من كتائب حزب الله العراقية، واشترطت أولا خروج القوات الأمريكية، خروج قوات التحالف من العراق، وخاصة أن هناك عملية انسحاب جارية حاليا يفترض أن تنتهي في 30 سبتمبر. أيضا اشترطت الكتائب أن دخول الجيش العراقي إلى إقليم كردستان ومسكه للنقاط الحدودية. أيضا اشترطت أنهاء ما وصفته بالهيمنة الأمريكية أو أي تدخلات أمريكية على القرار السياسي والمالي والاقتصادي. أيضا اشترطت كتائب سيد الشهداء إخراج مقاتلي حزب العمال كردستان من العراق لوقف ما وصفته بالذرائع التركية للتدخل في العراق. حتى الآن لم تصدر أي بيانات حكومية أو حتى سياسية تعليقا على هذه الاشتراطات، لكن يبدو أن عملية من خلال هذا البيان يبدو أحمد أن هناك تعثرا في عملية حصر السلاح أو في مفاوضات عملية حصر السلاح، خاصة وأن الحكومة العراقية كان يفترض أنها تتفاوض مع 3 فصائل من بينها كتائب سيد الشهداء وأيضا كتائب حزب الله وأيضا حركة النجبة. هي المتحدث باسم الحكومة العراقية كان قد أشار في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تتفاوض مع 6 فصائل، 3 منها أعلنت استعدادها للدخول ودخلت فعلا في مشروع حصر السلاح، لكن يبدو أن المفاوضات مع بقية الفصائل لا تتقدم كثيرا. الحكومة العراقية تشير إلى أن بعض الفصائل رهنت دخولها في مشروع حصر السلاح بتحقق انسحاب قوات التحالف بالفعل في 30 سبتمبر المقبل، بمعنى أن لا يوجد أي وجود عسكري أجنبي، ما يعني أنها لا تحتاج السلاح بحسب ما تثقف به تلك الفصائل. أيضا حركة النجباء كان لها تصريحات قبل يومين للتلفزيون العربي عبر المتحدث باسمها، أشار كذلك لأنها لا تتحاور مع الحكومة فيما يخص حصر السلاح. بالمقابل مصادر حكومية تشير إلى أنه رغم التعثر إلى أن العملية المفاوضات وعمليات حصر السلاح مستمرة وأن لا سقوف زمنية نهائية. هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة وضعت سقفا زمنيا أوليا يصل إلى 3 أشهر، لكن ربما العملية بحسب مصادر حكومية وسياسية ربما تطول أكثر من ذلك. أيضا الحكومة العراقية لا تقود الحوار وحدها، بل هناك أيضا لجنة مشكلة من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق بعضوية الحكومة، ويترأسها القيادي في الإطار رئيس منظمة بدر هادي العامري، تقود أيضا حوارا مع الفصائل لإقناعها بالدخول في مشروع حصر السلاح. بعض الفصائل أيضا أحمد اشترطت إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحج الشعبي، وهو ما يحظى أيضا بدعم حكومي وأيضا دعم من لجنة الأمن والدفاع النيابية، التي اعتبرت إقرار هذا القانون خاصة في بند ينهي أو يلغي المسميات الفصائلية للفصائل الحالية التي هي خارج منظومة الحج الشعبي، يلغي هذه المسميات وبالتالي يسمح باندماجها ضمن ألوية الحج الشعبي. أحمد
1: من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومة. أعلن وزير الدفاع في النيجر ساليفو موديا السيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة، مؤكدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف. وقال في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن مجموعة من العسكريين خرجت عن الانضباط العسكري وحاولت احتجاز عدد من رفاقها في القاعدة 101 العسكرية في نيامي قبل أن تطلق النار على عدد من المواقع الحيوية في العاصمة، وأوضح أن التحركات تمت السيطرة عليها بفضل ما سماه التدخل السريع لقوات الدفاع والأمن، وكذلك استعادة السيطرة تدريجيا على المناطق التي تعرضت للاستهداف. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن للذخيرة في منطقة كييف إلى 37 قتيلا بينهم رئيس بلدية. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء الغارة الروسية التي استهدفت مستودعا للأسلحة قرب العاصمة، مشيرا إلى أن السلطات تحقق في الحادث.
3: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
1: أفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، شملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. أضافت أنها تلقت 51 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنى التحتية نتيجة الهجمات. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوروبا تطلق تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدوا، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
4: صدرت تصريحات عديدة على أعلى المستويات تشير إلى أن روسيا لا تزال تعتبر خصما بل عدوا. نتيجة لذلك لا أرى شخصيا أي أساس للأمل في تحسن علاقاتنا في الوقت الراهن. الجيل الحالي من السياسيين في السلطة مصمم على المواجهة، ليس فقط بالخطابات بل بالأفعال. إنهم يحشدون القدرات العسكرية الأوروبية بالكامل ويوجهونها ضد بلدنا، ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضدنا.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بتسجيل شهيد وجريح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة. مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بوصول شهيد وجريح بعد غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان مراسل التلفزيون العربي أفاد بغارة إسرائيلية استهدفت الحي. عن ذلك ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا ومرحبا بك مجددا عاصم، ما الذي سجل بعد هذه الغارة؟
5: نعم أحمد، هذا استهداف آخر يضاف إلى قائمة الاستهدافات التي طاولت قطاع غزة لهذا اليوم، الاستهداف تحديدا في خان يونس في حي الأمل في منطقة مكتظة. الاستهداف هو لمحل، هذا المحل عادة موجود، هذه المحلات موجودة في قطاع غزة تقدم خدمة الألعاب الإلكترونية للطلاب أو للأطفال، يتجمع فيها الأطفال. تم الاستهداف بالقرب من هذا المحل، وأيضا كان هناك بقالة صغيرة بجوار هذا المحل. مباشرة نقلت طواقم الدفاع المدني شهيدا من موقع الاستهداف، وأيضا هناك إصابة حرجة وصلت بالفعل إلى مستشفى ناصر. هذه الإصابات بطبيعة الحال بسبب طبيعة الاستهدافات والأسلحة المستخدمة عادة في مثل هذه الاستهدافات، عادة ما يكون هناك المزيد من الشهداء خلال الساعات القليلة التي تتبع الاستهدافات، كما حدث اليوم خلال استهداف في منطقة تل الهوى. كان هناك شهيد استشهد على الفور، وأيضا خلال ساعتين من الاستهداف كان هناك أيضا شهيد آخر سقط بفعل طبيعة الإصابات التي طاولت المنطقة. هناك بحسب وزارة الصحة ما يزيد عن 1300 شهيد الذين سقطوا في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تأتي بالتزامن مع السيل من الانتهاكات والخروقات الأخرى، سواء لاقتضام المزيد من المساحات التي يعيش فيها الناس، التلاعب بالخط الأصفر، تقييد دخول الكثير من المساعدات المنقذة للحياة، وحتى ما يتعلق بقطاع الخدمات الطبية من منع لدخول الأجهزة التشخيصية، أجهزة الأدوية، الأجهزة العلاجية وغير ذلك من مواد الفحوصات المخبرية. أيضا من التطورات كان هناك أيضا اليوم هناك استهداف في مستشفى شهداء الأقصى لأحد مخازن المخازن الطبية وأحد مستودعات الأدوية الموجودة في هذا المستشفى، وبالتالي حتى المصاب الذي يصل إلى المستشفيات الآن ويصل بصعوبة أصلا بسبب نقص الكوادر وأيضا تدمير الكثير من الإسعافات لا يحصل عمليا على التشخيص المناسب بسبب نقص الأجهزة التشخيصية، ولا يحصل حتى على الأدوية اللازمة لعلاجه.
1: من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، شكرا جزيلا لك عاصم على هذه المتابعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح بلاده السيطرة على حصة كبيرة من الاحتياطات الفنزويلية، فيما أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي. عن ذلك ينضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بك معاذ. هذه القيمة التي أعلنتها الرئيسة بالوكالة إلى أي مدى أدت إلى استقبال إيجابي لهذه الاتفاقية شعبيا في فنزويلا؟
6: نعم أحمد، على الرغم من هذا البيان الذي حاولت به الرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز تقديم فوائد الاستثمارات الأموال المليارية من عوائد الضرائب التي ستحصل عليها فنزويلا بحسب بيان الرئيسة بالوكالة، إلا أن الجدل يتزايد ساعة بعد ساعة هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بين أولئك الذين يدافعون عن هذه الخطوة، عن هذه الاتفاقية، وعن كافة الخطوات التي تقوم بها الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، تحديدا النخبة الفنزويلية الحاكمة، قيادة الحزب الاشتراكي الحاكم، والبيان الذي صدر صباح هذا اليوم الذي يدعم ذلك ويؤكد على ضرورة وحدة كتلة أنصار الحكومة من أجل أن يكون هناك ذكاء استراتيجي لتجاوز التحديات. لكن على الطرف الآخر من المعارضة الفنزويلية قبل قليل صدر بيان عن كتلة الحرية داخل المعارضة داخل البرلمان الفنزويلي بقيادة إنريكي كابريليس، وهو مرشح رئاسي سابق وأحد رموز المعارضة التاريخيين، وضع الكثير من الأسئلة أهمها وأبرزها أحمد ما هي الأسس التي استند عليها هذا الاتفاق من الناحية الدستورية، وما الذي تم تسليمه من الثروات الفنزويلية مقابل المليارات التي يتم الحديث عنها. وأكد أن هذا الاتفاق بحسب تفسير المعارضة الفنزويلية ما هو إلا محاولة من قبل ديلسي رودريغيز، خورخي رودريغيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو من أجل إعادة إنتاج أنفسهم بالعلاقة مع واشنطن وتسليم ثروات البلاد. هذا يعني أن رغم أن الواقع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية المتواصلة في فنزويلا تؤثر على جيوب الفنزويليين، والكثير منهم يطالب بتغييرات هيكلية اقتصادية، لأن توقيع هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة التي لطالما دعمت المعارضة فتح بابا واسعا للجدل بين أولئك الذين يرحبون به ويضعونه في سياق حماية الاقتصاد الفنزويلي والتعافي خاصة بعد أثار الزلزال المزدوج، وأولئك الذين كانوا يعارضون بالأمس الحكومة الفنزويلية ويطالبون بمزيد من التدخل الولايات المتحدة الأمريكية، نراهم اليوم في موقف آخر يعارضون مزيد من تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مزيد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويطالبون بالدفاع عن الدستور. اتفاقية حقيقة يبدو بحسب كافة الخبراء والمحللين الاستراتيجيين ستضع فنزويلا في واقع جيوستراتيجي آخر، تغيير تحالفات نفطية في نصف الكرة الغربي، وسيكون لها تأثير بطبيعة الحال على امتدادات الطاقة الدولية وعلى أسواق الطاقة الدولية، كما يروج لذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما تعززه الخطابات الرسمية الصادرة عن الحكومة الفنزويلية ومن وزيرة النفط التي أدلت قبل قليل بتصريح مقتضب للرئيس للقناة الرسمية، أكدت فيه على أن هذه الاتفاقيات ستضمن استثمارات لتطوير البنية التحتية في 17 حقل نفطي تماما كما ذكرت الرئيسة بن زويلية بالوكالة في بيانها الذي صدر بالأمس. نعم.
1: من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومات. صدر حكم بحق رئيس الإكوادورية الأسبق لينان مورينو بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بقبول ريشن من شركة صينية مقابل مساعدتها في الحصول على عقد لبناء محطة للطاقة الكهرومائية. ودينا مورينو بوصفه مشاركا مباشرا في مخطط الرشوة خلال فترة عمله نائبا للرئيس، كما أدينت زوجته وابنته وشقيقاه وصهره بالتواطؤ. يذكر أن مورينو هو ثالث رئيس إكوادوري سابق تصدر بحقه أحكام بتهم الفساد، وكان قد خضع للمحاكمة حتى قبل وصوله إلى الرئاسة. يواصل الأيسلنديون الإدلاء بأصواتهم على استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من النقاشات التي تركزت على قضايا سياسية واقتصادية وأمنية. وفي حال كانت نتيجة التصويت إيجابية، فمن المرجح بدء في مفاوضات مع بروكسل حول شروط الانضمام. وكانت أيسلندا تقدمت بطلب انضمام إلى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى عام 2009 في أعقاب أزمة مالية حادة، لكن حكومة أخرى جمدت تلك المحادثات عام 2013. ختام هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، وبعد قليل ساعة جديدة مع جمال عز الدين. إلى اللقاء.
7: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 4 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وقوة الاحتلال تستهدف مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق عدة ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوب نابلس. بعد فرض واشنطن مزيدا من العقوبات على جهات مرتبطة بطهران، إيران تتعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية، وعراقتشي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كييف تعلن مقتل 37 شخصا في ضربة شنتها موسكو على منطقة أوتشا، وزيلينسكي يعلن فتح تحقيق في مقتل مدنيين نتيجة إهمال تخزين المتفجرات في مناطق سكنية.

نبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. وأضافت المصادر أن شهيدا وجريحا سقطا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الأمل غربي خان يونس جنوب القطاع، كما سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. وافقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركي، قال إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد الأركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيس إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجياً مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها. كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريباً بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير ضمانات لإجرائها بصورة نزيهة تعزز الوحدة الوطنية وتنهي الانقسام. وأكد التجمع توجيه مذكرة العشائر للوسطاء والضامنين تدعو فيه إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مسار لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة آملا أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب1500 وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعمل. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعا الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعا البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستعشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيب هش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: وإلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث منع جيش الاحتلال شاباً من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. وكان الجيش وجيش الاحتلال والمستوطنون هاجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عدداً منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل راس العين ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان، منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل، لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي، الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزلي انا، في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: منعت قوة الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين البلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. وفي قرية جالود جنوب شرق نابلس هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته برضوض، إضافة إلى إصابة الصحفيين الاثنين بجروح. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع. كما يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث نصب حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي والوحيد المتبقي بعد إغلاق المداخل الأخرى منذ بداية الحرب. وتعرضت البلدة لهجومين خلال الساعات الماضية من المستوطنين، فيما يفتح جنود الاحتلال الحاجز لساعة أو ساعتين ويواصلون عمليات التنكيل بالمواطنين باقي ساعات اليوم.
3: في 4000 مواطن جوا البلد محشرين وبيعانوا ومحاصرين فعليا، في مرضى بدهم مستشفيات.
0: قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. للمزيد ينضم إلينا السيد كينيث كاتسمان، كبير الباحثين في مركز سوفان للأبحاث، يحدثنا من واشنطن. أهلا بك معنا. كيف تابعت قرار هذه القاضية الاتحادية بعدم دستورية استخدام قانون الهجرة لترحيل هؤلاء الطلاب الأجانب، وهل ستلتزم إدارة ترامب بقرار المحكمة؟
4: شكرا جزيلا لهذه الدعوة إلى برنامجكم. سيد ترامب عادة بالفعل التزم بأحكام المحاكم حتى تلك التي لم ترق له. تستذكرون ربما سياساته فيما يخص الرسوم الجمركية، وقد نقضت المحكمة ذلك والتزم بحكمها، وبالإضافة إلى ذلك التزم بأحكام أخرى، ولكن هذا الحكم في كاليفورنيا بطبيعة الحال يسلط الضوء على الجدل المستعر في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سياسات الهجرة وقانون الهجرة وموقف الرئيس الذي يحظى بدعم كبير. ربما السواد الأعظم من الأمريكيين يدعمون سياسته المرتبطة بالهجرة، وهنالك حاجة لفهم ما يجري سيما من قبل المهاجرين لكي يتبعوا قيم أمريكا ولكي لا يناصروا مجموعات إرهابية أو مجموعات مسلحة وأن لا يأتوا بالمشاكل إلى شواطئ أمريكا. طبعا الأمريكيون لا يريدون لمشاكل الشرق الأوسط أن تأتي إلى هنا.
0: نحن نتحدث عن حرية التعبير سيد كاتسمان. سيد كاتسمان، نتحدث عن حرية التعبير. هؤلاء قررت إدارة ترامب بترحيلهم لأنهم عبروا عن آرائهم بمواقف ضد سياسة إدارة الرئيس ترامب. أنت تعرف التعديل الأول في الدستور، التعديل الأول في الدستور الأمريكي سيد كاتسمان، لا شك أنك قرأته عديد المرات. هذا القانون وهذا التعديل عفوا يكفل حرية التعبير للجميع، فكيف يمكن الدفاع عن قرار لا يتوافق مع الدستور الأمريكي؟
4: ما من شخص يرحل بسبب ما يقوله. ثمة ترحيل بسبب ارتباط هذا الشخص بمجموعة مسلحة ربما يمكن البرهنة عليها أو تبادل المعلومات أو المال، أو إذا ما كان ثمة ارتباط لم يعلن عنه ارتباط.
0: هذا ليس ما تقوله سيد كاتسمان، المعذرة، هذا ليس ما تقوله القاضية الاتحادية في كاليفورنيا. هي تقول بأن هؤلاء الطلاب شرعت إدارة ترامب بترحيلهم في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. سبب واضح.
4: إذا ما رحل الناس بسبب حديثهم عن القضية الفلسطينية ومناصراتهم لها فإن آلاف سوف يرحلون. السبب ليس كذلك. القضية ترتبط بوجود ارتباطات مبرهن عليها مع مجموعات الخارج الولايات المتحدة، ربما ترتبط بحماس أو ربما مجموعة المسلة. وأعتقد في هذه الحالة كان ثمة روابط برهنة عليها. ولكن إذا ما رحل الناس فقط من خلال مناصرة الفلسطينية القضية الفلسطينية أعتقد كثير من الناس سوف يرحلون.
0: أنت تضطرني للأسف للمقاطعة مرة أخرى. هذا ما يحدث الآن بالضبط، هذا ما قررت القاضية الأمريكية قرارا ضده، ضد ترحيل هؤلاء الناس لأنهم فقط عبروا عن رأيهم. هي أيضا توجه القاضية في ولاية كاليفورنيا واجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما لبعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم قصرا وليس ارتباطهم بشبكات إرهابية أو كل ما ذكرته الآن.
4: القضاة يكونهم أن يحكموا بشأن حيثيات مختلفة، ومن الممكن أن الإدارة الأمريكية لم تظهر ما يمكن أن ترضى عنه هذه القاضية، علاقة ذلك ربما بغياب الحديث عن روابط مع مجموعات بخلاف القضية المرتبطة بمناصرة قضية فلسطين. ولكن القضية هي ترتبط بالتالي، نحن لا نريد لعسكرة حماس وأفكار حماس أن يؤتى بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتفاق في صفوف الأمريكيين.
0: من تحدث عن حماس؟ سيد كاتسمان، هؤلاء طلاب انتقدوا الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، انتقدوا حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لم يدافعوا عن حماس، لم يدافعوا، ربما هم لا يعرفون أصلا حماس ولا يعرفون أسماء الفصائل الفلسطينية، هم يشاهدون جرائم ترتكب يوميا في قطاع غزة، جرائم إبادة جماعية، عبروا عن رأيهم، قامت إدارة ترامب بترحيلهم أو بدأت إجراءات ترحيلهم. بالتالي من أين تأتي بهذه الأسباب الأخرى التي تقول بأنها هؤلاء الطلاب يشتركون في نظريات إرهابية أو جماعات إرهابية أو يدافعون عن حماس؟ من أين أتيت بهذا؟
4: حسنا، أعتقد أن الإدارة إذا ما أرادت أن ترحل شخصا كان يتعين أن تأتي بأدلة عوضا عن حديث هؤلاء الأشخاص. لذلك يجب علينا أن نستقصي المسألة عن كثبة لجهة معرفة حيثية القضية. ولكن إذا كانت القضية ترتبط بانتقاد إسرائيل فقط فإن جزء كبير من أعضاء الكونغرس سوف يستقصوا ويحقق بشأنه، ولكن هذا لم يحصل. لا أعتقد هنالك جهود ممنهجة قبل الإدارة الأمريكية لقمع نقد إسرائيل. السيد ترامب قد انتقد نتنياهو في بعض المرات، والكثير من معاونيه انتقدوا إسرائيل. لذلك لا أعتقد أن ثمة جريمة ترتبط بانتقاد إسرائيل. لا يمكن لأي شخص أن يرحل فقط من خلال انتقاد إسرائيل.
0: ومع ذلك هذا ما يحدث سيد كاتسمان، تقوم إدارة ترامب بترحيل طلاب ومحاكمتهم بسبب انتقادهم لإسرائيل بكل بساطة. طيب، ألا يعد هذه تعد هذه القرارات وهذه الإجراءات بحق الطلاب الأجانب ضربا للحريات الأكاديمية؟ كيف يمكن تبرير ترهيب الطلاب في الحرم الجامعي وفي البيئة الجامعية بهذا الشكل؟ ألا يؤثر ذلك على القدرات الأكاديمية وعلى العمل الأكاديمي في هذه الجامعات وفي هذه المؤسسات؟
4: مجددا، أنا لم أعرف تفاصيل هذه القضية ولا أدري.
0: طيب، أنت لا تعرف تفاصيل القضية ولكنك تدافع عنها، أنت تدافع عنها الآن بالرغم أنك لا تعرف تفاصيلها سيد كاتسمان. طيب، كيف تدافع عنها وأنت لا تعرف تفاصيلها؟
4: لأنني أعلم كيف تعمل الحكومة، والحكومة تقدم الحقائق والوقائع إذا ما كان ثمة ترحيل، وقائع وحقائق وأدلة بشأن انتهاك قانون ما. هم لا يرحلوا أشخاصا هكذا من دون سبب، وكان ثمة نقاش إنها مكتوب به، وهناك أشخاص يتحدثون عن نقاشات ترتبط بأشخاص مدحوا إسرائيل وأشخاص ذموا إسرائيل، ولم يقبع أحد في السجن بسبب آرائه. الحكومة الأمريكية فقط تقاضي شخصا، ما عندما يكون هناك دليل دامغ أن هناك أمور أخرى تختمر تحت السطح بخلاف التعبير عن رأيه بشأن قضية أو سياسة أمريكية معينة.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك سيد كينيث كاتسمان كبير الباحثين في مركز صفار للأبحاث، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم الجهات المتحالفة مع إسرائيل بتشجيع استمرار النزاع مع إيران، وذلك عبر تقديم تقييمات متفائلة وغير واقعية عن الحرب. وأضاف أنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، لأنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى بحسب تعبيره.
5: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية، وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا. واجهنا ما يدعى ظاهريا بأقوى جيش في العالم، وإلى جانبه وقفت دول أخرى ودعمته. تخطينا كل هذا بمعجزة.
0: بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستواجه أي عدوان بكل قوة، مشيرا إلى أن طهران تعمل عبر الحوار على حل مشكلاتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن في إسلام أباد في يونيو الماضي. اعتبر بيزشكيان أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فوضى إقليمية.
6: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة، ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
0: تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف في وجه العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان لحماية المصالح الوطنية للبلاد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في وقت سابق أن صادرات بلاده ووارداتها تراجعت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري، بينما دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي دعا إلى عدم الإدلاء بتصريحات وصفها بالمحبطة، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة أمريكا.
1: كقوارب هرمز العالقة، الاقتصاد الإيراني يترنح، حرب ترامب في أوجها بانتظار ما سماه يوم النصر الاقتصادي بتضخم فوق 66%، أدوات طهران المالية تئن، وعلى قاعدة فرق تسد، المال يحارب لصالح ترامب ويخلق جدلا بين قادة إيران وساستها. الرئيس مسعود بيزشكيان تبنى الدبلوماسية خطابا، وبعد أن قال أن تجارة بلاده تراجعت 35%، أعرب عن الاستعداد للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة، ما يعكس حجم الألم الذي تتركه صفعات ترامب الاقتصادية. المرشد الغائب عن المشهد صورياً، الحاضر ببياناته، لم يقلها صراحة، لكنه رفض دبلوماسية بيزشكيان. مجتبى أبى أن يكشف عورة الاقتصاد، داعياً إلى عدم الإدلاء بتصريحات محبطة. المرشد الإيراني اعتبر أن إظهار نقاط الضعف يخدم الولايات المتحدة، لكنه لم ينكر خطورة الوضع، مؤكداً ضرورة مواجهته بإبراز قوة إيران واقتدارها. بين خامنئي وبيزشكيان وامتعاض الشارع، الحكومة

0: فيها التعقيدات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات، لكن هذه المرة الإجراءات مكثفة أكثر، والخزانة الأمريكية تنبهت لطرق إيران الالتفافية فحذرت من عقوبات على كل من يثبت تورطه في تعاملات متعلقة بإيران.
1: قال مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون السياسية يد الله جواني، قال إن من يرون في ملف تخصيب إيران لليورانيوم السبب في شن الحرب الأخيرة على طهران يفتقرون للتحليل السليم أو القراءة الصحيحة للتاريخ حسب تعبيره. وأكد جواني أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتجاوز القضية النووية، مستشهدا بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الإدارات الأمريكية السابقة حاولت إسقاط النظام الإيراني على مدار عقود لكنها فشلت في ذلك.
2: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا. ترامب قال قبيل الحرب الأخيرة إن الإدارات الأمريكية أرادت على مدى عقود إسقاط إيران. الملف النووي طرح عام 2003، فماذا عن السنوات التي سبقت ذلك؟ مررنا بأزمات كثيرة من حرب السنوات الثماني إلى مخططات التجزئة وغيرها، لم يكن النووي مطروحا أصلا حينها.
1: إلى مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، ينضم لنا من واشنطن. نرصد معك عبد الرحمن آخر تصريحات الأمريكية بخصوص إيران، وأيضا هل صدر أي تعليق على هذه التصريحات الأخيرة لمساعد قائد الحرس الثوري؟
3: نعم جمال، لم يصدر أي تعليقات ردا على القيادي في الحرس الثوري الإيراني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بسياسة العزل الاقتصادي وترى أنها ناجعة بشكل كبير جدا، وهناك احتفاء من الإدارة الأمريكية يوم بعد آخر بهذه المرحلة، مرحلة العزل الاقتصادي. والديمقراطيون وعلى رأسهم جاك ريد، وهو أكبر الأعضاء الديمقراطيين بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال في بيان مطول وبعد مرور 6 أشهر بالتمام والكمال على هذه الحرب، فشلت الإدارة الأمريكية في تحقيق كل الأهداف المرجوة من هذه الحرب، ووقت الحساب بات بعيدا، ولا تريد الإدارة الأمريكية المكوث أمام الكونغرس للمحاسبة وللعمل على الأخطاء التي اقترفتها هذه الإدارة. أيضا الإدارة الأمريكية جمال، كما يقول الكثير من المراقبين هنا، في مرحلة تجريب، هي تجرب ما هو الصالح بالنسبة لإيران بعد فشل العمليات العسكرية، وكانت تجرب أيضا خلال هذه العمليات العسكرية ما هي الطريقة الصحيحة لفتح مضيق هرمز والخلاص من النظام الإيراني. وكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول هذه الحرب منذ 6 أشهر، الهدف هو أن يخضع النظام الإيراني للولاية الأمريكية، وأنا أترجم ما قاله حرفا تقريبا، وأن يكون هناك نوع من المعاملات التجارية خاضعة للسيادة الأمريكية، خاصة المعاملات النفطية. هذا هو كان الهدف الذي كان يسعى إليه دونالد ترامب، وكان كما نعلم يقارن ما يحدث بالسيناريو الفنزويلي. ولذلك الإدارة الأمريكية رأت أن العزل الاقتصادي وهذه السياسة ربما تكون ناجعة في أن تخضع القيادات في إيران للكثير من المطالب الأمريكية. التحدي الأكبر هو الصين، والصين وحدها هي التي تستطيع أن تساعد إيران عسكريا اقتصاديا فيما يتعلق بهذه الضغوطات الاقتصادية المفروضة على إيران وعلى الحرس الثوري الإيراني، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت حتى هذه اللحظة لم تعطى أي إجابة واضحة من الدول المعنية التي تحدث عنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي. هذه الدول التي لديها علاقات اقتصادية قوية مع إيران، والولايات المتحدة تطالبها بقطع هذه العلاقات لخنق الاقتصاد الإيراني. وإن كان هناك نوع من الموافقة المبدئية لهذه الدول، إلا أن الصين هذا العملاق الاقتصادي يقف بجانب إيران بشكل كبير جدا، وتصريحات المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني تشير إلى ذلك بشكل كبير، كما يقول الإعلام الأمريكي هنا بأن هذه التصريحات تأتي تزامنا مع بعض

0: من المحادثات المباشرة والغير مباشرة مع الصين فيما يتعلق بالاستمرار في التعاون الاقتصادي، لا سيما أن الصين تستفيد كثيرا من إيران اقتصاديا وتشتري النفط بأسعار رخيصة جدا مقارنة بالسعر العالمي الموجود الآن، والولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض هذه الحالة حتى بعد ذلك لا يوجد أي أحاديث على أن إيران ما زالت تحتفظ بمضيق هرمز وأن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت في هذا الفكر. هذا ما تروج له الإدارة الأمريكية تدريجيا حتى موعد الانتخابات النصفية، ولكن بطبيعة الحال هذه الأفكار لديها الكثير من التحديات، ولربما تنقلب هذه التصريحات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى حزبه قريبا عند
1: الانتخابات النصفية. بالفعل، ولعلنا أيضا عبد الرحمن دعنا نذكر بهذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية، خصوصا أنها مرتبطة بشكل كبير أيضا على شركاء إيران التجاريين.
0: صحيح، وهذا ما يعرف بالعقوبات الثانوية، ولذلك هو سلاح ذو حدين كما يقال، بمعنى أن العقوبات هذه ربما ستنفذ من خلال الشركاء الآخرين لإيران وليس من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تفرض عقوبات ثانوية فلا بد من التنسيق المسبق قبل فرض هذه العقوبات، ولكن هذا لم يحدث من قبل الإدارة الأمريكية، وتجلى ذلك فيما صرح به الاثنين الماضي وزير الخزانة سكوت بيسنت عندما قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يجري بعض الاتصالات الهاتفية مع بعض حلفاء إيران لحثهم على قطع العلاقات الاقتصادية. إذن لم يكن هناك نوع من التنسيق المباشر مع هذه الدول قبل الإعلان عن هذه العقوبات الثانوية، ولذلك هذه العقوبات ربما لن تكون فعالة بالشكل الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية لسبب بسيط ومباشر، لأن تنفيذ هذه العقوبات ليس بيد الولايات المتحدة ولكن بيد تلك الدول التي يوجد منها دول كبرى مثل روسيا والصين وأيضا تركيا وبعض الدول الأوروبية، فضلا عن دول في الخليج العربي. كل هذه الدول مجموعة لديها علاقات وطيدة منذ عشرات السنين مع إيران، وكان لابد من وجود نوع من التنسيق المسبق كما يقول المحللون الاقتصاديون هنا قبل فرض هذه العقوبات. ولكن مرحلة التجريب ومرحلة استبدال الأوراق واستبدال المراحل والاستراتيجيات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا هي التي أجبرته على الإعلان فورا إلى هذا الأمر، ولذلك العقوبات الثانوية دائما يمكن الالتفاف عليها بشكل سهل جدا، ورأينا ذلك جليا في العقوبات المفروضة الثانوية التي فرضت على روسيا خلال السنوات الماضية والتفت عليها بكل سهولة أثناء حقبة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. العقوبات الثانوية التي تفرض على من يتعامل مع إيران لن تأتي أكلها ولن تأتي بأي نتيجة إلا إذا تعاونت هذه الدول مع الإملاءات الأمريكية ومع الرغبات الأمريكية فيما يخص هذا الأمر، ولذلك سنرى دبلوماسية نشطة من جهة إيران لحث هذه الدول على عدم قطع العلاقات ولتقديم امتيازات اقتصادية إضافية لهذه الدول للخلاص من الرغبات الأمريكية وأيضا للخلاص من الدولار الأمريكي. ولا ربما هذا ما يقلق بعض الشيء من الجمهوريين الذين دائما يطالبون بعدم المساس بهذا الأمر فيما يخص الدولار الأمريكي، لأن هناك تحالفات جيوسياسية خطيرة ربما تحدث في المستقبل القريب تتمثل في الخلاص من الدولار الأمريكي كعملة عالمية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى جنوب لبنان، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بشن جيش الاحتلال غارات على مرتفعات علي الطاهر جهة النبطية الفوقة. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. كما شن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات استهدفت محيط النبطية الفوق في الجنوب.

في سوريا، بعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجر في السويداء جنوبي البلاد عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات، بدأت الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال المحافظة. وشهدت المحافظة وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضا على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى ريف المحافظة الشمالي. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات اليوم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز الامتحانات. هذا وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بعقد دورة استثنائية للطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات في دورتها الرئيسة بسبب عدم التوافق على افتتاح مراكز داخل المحافظة. قال مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت الميناء ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر الشرعبي تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف وآلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. أفاد الإعلام الحكومي في اليمن بمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر إثر هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صباح السبت على موقع عسكري جنوب مدينة تعز. واستهدفت المسيرة الموقع العسكري التابع للواء 35 مدرع في منطقة قدس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة. أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد وسط استمرار مساعي الإنقاذ. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت السلطات الرسمية على إثره حدادا عاما في البلاد لمدة 3 أيام. نتابع المزيد مع مراسلتنا فاطمة حمدي، تنضم إلينا من ولاية جيجل. جهود إطفاء الحرائق لا تزال متواصلة فاطمة، وجهود الإنقاذ أيضا لا تزال متواصلة. تفاصيل.

0: الصوت لا يصل ربما إلى زميلة فاطمة، لم تسمعني. إذن نتابع هذه الصور، الصور من الجزائر، إذن لإجلاء عدد من المواطنين الذين كانت منازلهم بالقرب أو اقتربت منها إلى حد كبير هذه الحرائق المشتعلة. تقول السلطات الجزائرية إذن بأنها أطفأت أو نجحت في إطفاء الجزء الكبير منها، ولا تزال جهود فرق الإنقاذ والدفاع المدني متواصلة لإطفاء والسيطرة على ما تبقى من حرائق مشتعلة في هذه المناطق. نعود إلى فاطمة حمدي من جيجل ونتابع معك المشهد هناك. فاطمة.
1: نعم جمال، نحن والآن في واحدة من البؤر التي لا تزال نشطة في منطقة تكسنة التابعة لولاية جيجل، واحدة من أكثر المناطق تضررا من موجة الحرائق الأخيرة التي اجتاحت الجزائر في ليلة 26 من أغسطس الجاري. مثلما ترى جمال، نحن في هذه اللحظات نعيش شعورا بسيطا من شعور سكان هذه القرية التي عاشوها خلال اليومين الماضيين، باختلاف أن النيران كانت ظاهرة جمال في اليومين الماضيين وصبيحة اليوم، ولكن في هذه اللحظات تواصل مصالح الحماية المدنية وحماية الغابات عمليات إطفاء البؤر الجمرية أو تبريد أو ما يعرف به تبريد الجمر تقنيا.
0: نعم فاطمة، انقطع الاتصال على ما يبدو مرة أخرى مع الزميلة فاطمة. كنا نتابع معها إذن جهود الحماية المدنية الجزائرية التي تقول بأنها تمكنت من إخماد الحرائق الكبرى المشتعلة وسط استمرار مساء الحماية والإنقاذ في بعض المناطق. هذه الحرائق التي ضربت مناطق واسعة في الجزائر خلال الأيام والأسابيع الماضية.

0: إذن الصور لهذه الحرائق من الجزائر، في الجزائر عفوا، كنا تابعنا جانبا من جهود الإنقاذ وإطفاء هذه الحرائق مع الزميلة فاطمة حمدي، انقطع الاتصال معها، نشكرها على كل حال. ونذهب إلى تونس. تونس حيث أفادت منظمات حقوقية تونسية بتسجيل حالات وفاة في مستشفيات تونس يعتقد أنها مرتبطة بموجات الحر، إلى جانب وفاة سجين وتدهور الحالة الصحية لسجينين آخرين نقلا بعدها إلى أقسام الطوارئ. وقال رئيس منظمة الأطباء الشبان إن المنظمة أحصت 13 وفاة خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد. وفي مدينة قفصة أفاد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بوفاة سجين داخل السجن المدني، بينما أبلغ فرع الرابطة في المهدية عن تدهور الحالة الصحية لسجينين بسبب ظروف الاحتجاز والحر الشديد والاكتظاظ، ما استدعى نقلهما إلى قسم الإنعاش. في المغرب أعلن المحامون في المغرب أعلنوا مواصلة إضرابهم منذ نحو شهرين ونصف شهر احتجاجا على إقرار قانون جديد منظم للمهنة. وبحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الإصلاحات التي أقرها القانون تقوض استقلالية المحامي. وكانت الحكومة قد قررت تشكيل لجنة مشتركة لدراسة البنود محل الخلاف، ولكن سرعان ما عدلت عن ذلك ليقر البرلمان القانون، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ. تستضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غدا الأحد في مقرها بطرابلس، تستضيف مراسم توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4. يأتي ذلك وسط اعتراضات على مسار الاتفاق، إذ اعتذر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في مراسم التوقيع، وطالبا البعثة بتوضيح مضمونه ومسار إعداده. وأكد المجلسان تمسكهما بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية مشددين على ضرورة أن تقوم العملية السياسية والانتخابية على توافق وطني ومسار جامع للليبيين. إلى مراسلنا محمد شحات، ينضم إلينا الآن من طبرق، نتابع معك مختلف المواقف بخصوص هذا المسار، اعتراضات على هذا المسار محمد، وتساؤلات أيضا حول مدى توافقه مع ما يريده الليبيون في هذه المرحلة.
1: نعم جمال، بداية دعنا نقف على نقطة مهمة ومهمة جدا أيضا. هذا الاعتذار كان لربما أمر مطروح، خاصة بعد بيان المجلس الرئاسي تحديدا، وبعد وصف الحوار بالفاقد للشرعية القانونية. نحن هنا نتحدث على موقف لربما جاء موحد، هذا الموقف من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي كذلك، فيما يتعلق بضرورة إشراك ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وكذلك حتى عن المجلس الرئاسي، بكونها كلها طبعا أجسام سياسية هي أساس العملية السياسية في ليبيا. المجلس أو بعثة الأمم المتحدة اقتصرت الحوار بدرجة كبيرة على ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة في شرق ليبيا، ولم تشرك أي طرف سياسي آخر. هذا ما وصف تحديدا جمال بفقد الشرعية القانونية، بحيث أن يجب أن تكون كل الحوارات مستندة إلى أو بها أعضاء وممثلين عن مجلسي النواب والدولة. نقف أيضا كذلك على جزئية أخرى، وهي جزئية تتعلق بما سيتم بعد 4+4، ما يريده الليبيون من 4+4. حوار 4+4 وفق ما تم تسريبه وتداولته مجموعة من وسائل الإعلام، تحدث أو نص تحديدا على تشكيل مجلس رئاسي جديد، حكومة جديدة، مهلة لا تتعدى 36 شهر لإقامة انتخابات برلمانية ومن ثم انتخابات رئاسية. ما يريده الليبيون الآن هو الخروج فعليا من أي مرحلة انتقالية تحت أي مسمى كانت، الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، الخروج بالبلاد من مربعات السلطة المنقسمة دائما، وكذلك الخروج حتى من ما يسمى بالمراحل الانتقالية. أيضا هناك بعض الجدل الذي حدث حول ما يتعلق ببعض البنود المتعلقة بالقانون المتعلق بانتخاب رئيس الدولة، فيما يتعلق بالسماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية وغيرها من المواد الأخرى. حتى هذه الساعة لم تصدر أي نصوص حقيقية واضحة حول ما تم الاتفاق عليه فعليا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولكن ما تم الاتفاق عليه أو ما تم تداوله حول هذا الاتفاق يتعلق بشكل أو بآخر بالانتخابات البرلمانية والمدة الزمنية المحددة للمجلس الرئاسي الجديد وكذلك للحكومة الجديدة. ولكن في ظل استمرار وصف هذا الاتفاق بالغير المكتسب للشرعية السياسية الشرعية القانونية فيما يتعلق بليبيا، ووصف بعثة الأمم المتحدة بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية وتملي ما تريد إملاءه، فهناك سيكون مخاوف كبيرة من تحقيق هذه الاتفاقات على أرض الواقع.
0: شكرا لك محمد شحات من طبرق. في العراق أعلن فصيل كتائب سيدي الشهداء 10 شروط للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، والذي وصفه في بيانه بتوجه تنظيم السلاح. وتضمنت شروط الكتائب الانسحاب الكامل لما وصفته بالاحتلال الأمريكي من العراق، وإنهاء وجوده تحت أي عنوان، ومنع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر لا سيما بلدان الجوار، وإقرار قانون الحشد الشعبي، وفرض سيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية. واشترطت الكتائب في بيانها كذلك فرض سيادة الدولة على سماء العراق، وإخراج مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، وإخراج الجنود الأتراك المنتشرين في شمال العراق. قالت الحكومة العراقية إنها استردت أموالا وأصولا بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار خلال حملتها ضد الفساد، فضلا عن تسجيل 26,000 إخبار عن قضايا تتعلق بالفساد. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن السلطات ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يركز على الجانب الوقائي في الحملة عبر عملية التدقيق الاستباقي للعقود. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلي بمنطقة كييف، ارتفع إلى 37 قتيلا بينهم رئيس بلدية دميتروفسكي. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة، واستمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الأهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. أفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوريجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية نفذت أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، وشملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت أنها تلقت 51 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنية التحتية نتيجة الهجمات.

0: تناولت الصحف العالمية تصاعد الضغوط على إيران واحتمال دفعها نحو مزيد من التصعيد في وقت تستنزف فيه الحرب ترسانة الردع الأمريكية، بينما تراهن موسكو على إنهاء كييف وتتحرك واشنطن لفرض مسار سياسي في فنزويلا. نتابع.
1: في مجلة تايم الأمريكية، تناول الكاتب حميد رضا عزيزي تحول استراتيجية ترامب من الحرب المباشرة إلى الضغط الاقتصادي، محذراً من أن هذا المسار قد يفاقم أخطار التصعيد بدلاً من دفع طهران إلى الاستسلام. وقال عزيزي إن واشنطن تراهن على أن يؤدي خنق الاقتصاد الإيراني إلى تغيير حسابات القيادة، لكن استمرار الضغوط قد يجعل بقاء الوضع بين اللاسلم واللا حرب أقل قابلية للاستمرار، لا سيما أن تراجع عائدات إيران وارتفاع التضخم وتضييق الخناق على التجارة يضعف قدرتها على تحمل الاستنزاف، خصوصا مع استمرار الحصار على مضيق هرمز. الكاتب لفت إلى أن طهران بدأت تعيد صياغة مفهوم الردع عبر الانتقال من الاكتفاء بالرد على الهجمات إلى الاستعداد لعمليات هجومية قد تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الاقتصادية في المنطقة. لذا فإن أخطر ما في استراتيجية الضغط هو أن واشنطن وطهران قد تخلصان معا إلى استحالة التوصل إلى اتفاق، ما يجعل التصعيد يبدو تدريجيا أقرب إلى نتيجة منه إلى خيار. في صحيفة الستريت جورنال الأمريكية، تناول تقرير لمراسليها استنزاف الحرب مع إيران مخزونات الذخائر الأمريكية إلى مستوى بدأ يهدد قدرة واشنطن على ردع الصين وروسيا، بعدما هبطت مخزونات صواريخ باتريوت في أوروبا إلى مستويات أدنى من الحرجة، فيما قد يستغرق تعويض الأسلحة المنقولة من أوروبا وآسيا سنوات. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكي استهلك حتى منتصف يوليو نحو 1700 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد و150 صاروخا من منظومة ستاندرد ميسل في مواجهة أكثر من 1500 صاروخ باليستي و6000 طائرة مسيرة إيرانية، وهو ما يضعف قدرة واشنطن على تنفيذ سيناريوهات الدفاع عن تايوان إذا اندلعت أزمة قريبة. وختمت وول ستريت جورنال بأن المشكلة لا تقتصر على نقص المخزون، بل قد تمتد إلى بطء الإنتاج وتسليم الطلبيات إلى الحلفاء، ما يضغط أيضا على قدرة الغرب على دعم أوكرانيا، ويجعل أي تصعيد إيراني جديد اختبارا مباشرا لقدرة الردع الأمريكية العالمية. إلى نيويورك تايمز، وفيها رأى الكاتب بولسون أن الكريملين يواصل الحرب رغم تزايد الضغوط على روسيا، لأنه يعتقد أن الوقت والاستنزاف سيجبران أوكرانيا على الانهيار قبله، مستندا إلى تراجع مكاسب كييف العسكرية ونقص الجنود والدفاعات الجوية. وقال الكاتب إن موسكو ترى أن ميزان الحرب قد يتحسن لمصلحتها خلال الشتاء، خصوصا مع تراجع قدرة الغرب على دعم أوكرانيا بسبب استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية في حرب إيران، بينما تواصل روسيا إنتاج الصواريخ الباليستية وتسعى للحصول على مزيد منها من كوريا الشمالية. لذا قد تلجأ موسكو إلى تصعيد الضربات على البنية التحتية والإنتاج العسكري. في المقابل، تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة مثل تباطؤ التقدم الميداني وارتفاع كلفة الحرب ونقص الوقود وتراجع التأييد الشعبي وظهور إشارات تململ داخل النخبة الاقتصادية. وختم الكاتب بأن المفارقة الأخطر أن تدهور وضع روسيا لا يدفع الكريملين إلى التسوية، بل قد يعزز اعتقاده بأن أوكرانيا تتدهور بوتيرة أسرع. ختاما، في مجلة بوليتيكو الأمريكية، ناقش تقرير استقصائي إحكام الولايات المتحدة سيطرتها على مسار الانتقال السياسي في فنزويلا، بعدما أصبحت تدير البلاد عمليا منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وتحدد كذلك من يمثل المعارضة في مفاوضات الانتقال. ولفت التقرير إلى أن واشنطن دفعت دينورا فيغيرا رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية السابقة في المنفى لتمثيل المعارضة في المفاوضات، متجاوزة ماريا كورينا ماتشادو الشخصية المعارضة الأكثر شعبية، والتي كانت تعد الأوفر حظا لقيادة أي حكومة ديمقراطية مستقبلية، وأن النفوذ الأمريكي ظهر بوضوح خلال مفاوضات أغسطس، إذ كان الدبلوماسيون الأمريكيون يلتقون وفد المعارضة قبل جلسات التفاوض وبعدها. ويضيف التقرير أن استمرار احتجاز المعارضين وغياب جدول زمني واضح للانتخابات والتضييق على الصحفيين، كل ذلك يثير شكوكاً بشأن جدية الحكومة المؤقتة، فيما بات الانتقال الديمقراطي يجري تحت نفوذ أمريكي مباشر مع تهميش ماتشادو لصالح فيغيرا الأقل شهرة، بينما يظل موعد الانتخابات وشكل انتقال السلطة غير محسومين، ما يجعل نجاح المسار مرهوناً بقدرة واشنطن على تحويل نفوذها إلى انتقال سياسي حقيقي.
0: الآن إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم الليلة من دمشق مع عمر الشيخ إبراهيم.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي، والتي تأتيكم هذه الليلة من العاصمة السورية دمشق. بعد أشهر من الاتصالات التي بدأت سرا في أبوظبي وباكو وانتقلت إلى باريس وصولا إلى اجتماع عمان، تدخل المفاوضات السورية الإسرائيلية بإحياء اتفاق عام 1974 مرحلة اختبار حاسمة. دمشق تريد تثبيت سيادتها وانسحاب إسرائيل من المواقع التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد، فيما تطالب تل أبيب بضمانات تتصل بالجيش السوري وعلاقاته، وخصوصاً مع جارة تركيا. وبين الدور الأمريكي والملفات الداخلية السورية وفي مقدمتها ملف السويداء، تتحدد فرص الاتفاق. فإلى أين وصل مسار المفاوضات؟ وما شروط نجاحه؟ وما أدوات الدولة السورية في مقاومة المشروع الإسرائيلي؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي، معي أنا عمر الشيخ إبراهيم من دمشق.

0: لنقاش هذا المشهد بمساراته المتعددة ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد طعمة الباحث السياسي، وكذلك السيد عبد الله الأسعد عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الأهلية. ومن الوسيل في قطر ينضم إلينا الكاتب السياسي مضر الدبس. أهلا بكم مشاهديني وضيوفي الكرام. دكتور أحمد، لو أردنا أن تشرح لنا استراتيجية الدولة السورية في التعامل مع الملف الإسرائيلي بكل ما يحمله منذ لحظة سقوط بشار الأسد.
1: نعم أخي العزيز، بمجرد سقوط نظام الإجرام والإبادة فوجئت الدولة السورية الوليدة بأن إسرائيل قد قررت أن تقصف جميع المواقع العسكرية التي بني عليها الجيش السوري السابق، وأن تضرب مواقع متعددة في كل أنحاء البلاد. هنا الدولة الوليدة قررت أن تدرس هذا الموضوع بدقة وأن تحاول أن تتفهم ما جرى وما يجري، ثم خلصت من خلال المعطيات التي لدينا إلى مجموعة من القناعات، وبناء على هذه القناعات يمكن أن تتصرف كسياسة خارجية سورية مع هذا الملف العويص والشائك. النقطة الأولى، الإسرائيليون ينطلقون من نقطة أنهم أصيبوا بصدمة جماعية بعد أحداث 7 أكتوبر، وعلى هذا الأساس فقد تغيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية من مسألة مواجهة الخطر عندما يكون داهما أو عندما يقترب إلى مواجهة أي خطر محتمل ولو كان ضعيفا، وهذا ليس صحيحا. أما النقطة الثانية فهي أن الإسرائيليين ومن بعد عام 2018 أصبح لديهم جهل كبير بطبيعة التغيرات التي حصلت في النظام الجديد في سوريا، فهي لا تزال تعتبر أنه نظام إسلام سياسي، وأنه سواء بسواء يشبه حماس ويشبه حزب الله، وأن الإسلام السياسي بحد ذاته يشكل خطرا داهما على إسرائيل، وهي لا تطمئن أبدا لأي توجهات من هذا القبيل، وهذا أيضا ليس صحيحا. أما النقطة الثالثة فإسرائيل تنطلق من أنه ينبغي أن تؤمن كل المناطق المحيطة بها ولو تعسفا على حساب الأطراف.
0: هذا من وجهة نظر إسرائيلية، لأن الاستراتيجية السورية ما هي؟
1: نعم سأتيك بعد أن أذكر ما هي أهم النقاط التي تنطلق منها إسرائيل. إسرائيل تنطلق من أن تجربتها في التعامل مع الضفة الغربية يمكن أن تطبقها على سوريا وغير سوريا. أيضا فكرة الإفلات من العقاب أيضا تدفع الإسرائيليين إلى أنه تستطيع أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء، ثم أنها تتهم الدولة الوليدة في سوريا بأنها تتبع تركيا. بناء على هذه المعطيات وهي في معظمها ليست صحيحة، الخارجية السورية بدأت تدرس الموضوع بدقة ووصلت إلى النتائج التالية. النقطة الأولى، ينبغي أن نطمئن جميع المجتمع الدولي بأننا لم نعد إسلام سياسي، وأننا لم نعد حركة جهادية، وأن تاريخنا خلال طيلة السنوات 7 الماضية يثبت هذا، خصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت نقاط التماس الذي وقعه الرئيسان بوتين وأردوغان في 5 آذار عام 2020. فإذا هذه نقطة مهمة من السعي لإقناع المجتمع الدولي بأن السلطة قد تغيرت. أما النقطة الثانية فهي فتح العلاقات مع المجتمع الدولي ابتداء من أشقائنا في دول الخليج، من الدول الإقليمية، من فتح خط مهم وممتاز مع الولايات المتحدة. وبتقديري أن الولايات المتحدة أدركت أنه من مصالحها سواء فيما يتعلق بقضية إيران أو الاستقرار في المنطقة، أنه من صالحها أن تفتح خطا وأن تتفاهم مع النظام السوري الجديد من منطلق أنه يمكن أن يفيد في هذه المنطقة ويمكن أن يساهم في نقطتين بالغتي الأهمية. النقطة الأولى، إسعاد الشعب السوري خصوصا بعد أن تحرر هذا الشعب بعد جرائم النظام السابق، والنقطة الثانية أنه فعلا يمكن أن نساهم مساهمة حقيقية في المنطقة. وبناء أيضا على هذا الأساس فالسياسة الخارجية السورية أصبحت تتجه باتجاهات مختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى أن خيارها الأساسي هي عدم الحرب، خيارها الأساسي محاولة تحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والحديث مع كل الأطراف بأن هذا هو نهجنا وهذا هو ديدننا ولن نغيره، ولكن دون التضحية بالثوابت.
0: طيب سأعود إلى هذه الثوابت، لكن أنقل ما تحدث به الدكتور طعمة إلى السيد مضر الدبس من الرسيل. سيد دبس، ما هو تقديرك لاستراتيجية العهد الجديد في سوريا بالتعامل مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في سوريا منذ أن تولى هذا العهد المسؤولية في دمشق؟
2: نعم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين. يعني بداية أنا أميل إلى تثبيت نقطة مهمة جدا، ليس بما يخص إسرائيل فحسب بل بما يخص فكرة السياسة الخارجية، أن السياسة الخارجية دائما هي انعكاس للسياسة الداخلية، وهي تعكس مدى قوة فعلا المشروع الوطني داخليا. فهذا يعني على مدار السنة ونص، بالإضافة فعلا لأنه الملف الإسرائيلي ليس سهلا، وأنا ما رح كرر اللي كرر الأستاذ أحمد، نحن نعرف المطامع الإسرائيلية جيدا، ولكن نحن بطبيعة الحال ليس لدينا فعلا تأثير على إسرائيل بقدر ما لدينا تأثير على أنفسنا. بالتالي ما أود أن أثبته مبدئيا بأنه أي خطأ داخلي يتحول مباشرة إلى ملف تفاوضي بالنسبة لإسرائيل، أو حتى إلى باب لزرع الفوضى والفتنة في سوريا. لذلك يعني المسألة الحديث عن أنه والله نحن الآن لم نعد إسلام سياسي ونحن الآن تغيرنا وما إلى ذلك، أنا بتصوري قد هذا يعني يرضي أو البعض، والبعض بالمجتمع الدولي حابب يسمعه، ولكن السوريين بتقديري لحتى يعطوا هذا الزخم والقوي مش هذا اللي حابين يسمعوا. أول شيء حابين يشوفوا فعلا سلوك له علاقة بالتحول من فكرة دولة الرعاية أيا تكن هذه الدولة أيديولوجيتها، يعني سواء نحن هنا منا مختلفين إذا كانت هذه أيديولوجيا إسلامية أو يسارية أو أيا تكن، بقدر ما نحن مختلفين مع منهج في النظر إلى فكرة الشعب السوري. إذن التحول من دولة رعاية إلى دولة رعاية اجتماعية، يعني ويلفير ستيت، هذا حقيقة كان نقطة ضعف كبيرة، وهذا كان مدخل أساسي دخلت منه إسرائيل حقيقة. وعلى العكس تماما، يعني إذا كنا نسعى اليوم فعلا لتصوير أنه نحن دولة رعاية ودولة تريد يعني السعادة كما تفضل الدكتور أحمد للسوريين، فهذه السعادة ينبغي أن تعم السوريين جميعا، ينبغي فعلا أنه نرسخ حتى بالحد الأدنى على مستوى الخطاب لفكرة مشروع وطني متماسك ننطلق منه من أجل بناء السياسة الخارجية. هذه مسألة. المسألة الأخرى بأنه يعني في ثلاث مسائل أنا بتقديري إذا بعدنا عن الفكرة الداخلية، المسائل الأخرى هي مسألة التحالفات، هذه أيضا مسألة مهمة. يعني أنا أذكر ببداية التحرير وضع عنوان أنا بتقديري رائع جدا، أنه سوريا لن تكون مسرحا لصراعات القوى الإقليمية مرة أخرى. أنا بتقديري بقصف مطار أبو الظهور نحتاج إلى مراجعة فعلا سياستنا الخارجية، لأنه تم خرق هذا المبدأ. قصف مطار أبو الظهور يعيد سوريا إلى مسرح لتصفية حسابات بين دول إقليمية قد يكون في بعض الأحيان لا ناقة لنا بها ولا جمل. يعني اللي بدي يقوله بوضوح تام ومن دون لف ودوران بأنه العلاقة الصداقة مع تركيا لا تعني دائما أن المصلحة التركية والمصلحة السورية تطابقان معا. من شان هيك أنا بتقديري فكرة التحالف ينبغي أن تتحرر من فكرة الدونية في السياسة، وبأنه والله نحن بعدنا جداد وبمرحلة انتقالية وما إلى ذلك، وهذا بيرجع بنوصل فعلا بمدى استقوائنا بالداخل وبأنه نقدر نشكل فعلا حكم رشيد بيمثل كل السوريين، وله علاقة أيضا بأنه ما نستعلي كثيرا وما تزيد ثقتنا بنفسنا، ونعرف أنه نحن بحاجة دائما إلى هذه التحالفات. هون فعلا أنا بتقديري أنه سوريا غير قادرة على مواجهة ملف مثل ملف إسرائيل وحيدة، حتى نحن شايفين دول كبيرة مثل المملكة العربية السعودية مثلا تلجأ إلى بناء تحالفات جديدة اليوم من أجل حفظ أمنها القومي بعد التغيرات الإقليمية. لذلك أنا بتقديري ينبغي أيضا تغيير فعلا وجهة النظر اللي منشوف فيها مسألة التحالفات. فكرة أيضا مهمة جدا مسألة أن نلتقي مباشرة مع إسرائيل، ونعتقد أنه تقديم التنازلات سيرضي الإسرائيليين. حقيقة إسرائيل لن ترضى، ومسلسل التنازلات هذا لن ينتهي، والحديث اللي عم يتكرر اليوم اللي يعني عم نسمع اليوم أنه والله أمام إسرائيل فرصة تاريخية، أنا بتقديري هذا في ثقة زائدة بالنفس. يعني أنا لا أرى لن تفكر إسرائيل بأنه لأنه في حكومة سورية تتنازل وتمد يدها من أجل السلام وتلتقي معها مباشرة بما يشبه التطبيع، لن تشبع إسرائيل من الاستمرار وطلب المزيد من التنازلات والمزيد من التنازلات، وهذا مجرد حقيقة على مدار العقود الماضية كلها مع إسرائيل.
0: نعم. دكتور مضر، يعني طرحت عديد من الأفكار والرؤى ربما يكون للدكتور طعمة رد عليها، لكن أريد أيضا منك أن تشرح لنا ما هي استراتيجية إسرائيل الأمنية والعسكرية في سوريا حتى نفهم ما هي أهدافها الأمنية والعسكرية التي يعني تبرر كل تدخلاتها عبرها في سوريا.
3: نعم، يعني بغض النظر عما تكلم به الأخوة الضيوف عن موضوع سليام سياسي وغير ذلك، نحن نريد أن نركز هنا على الناحية الأمنية والعسكرية التي تعتمد عليها إسرائيل. في البداية أولا، إسرائيل تعتبر نفسها هي الأسطورة الكبرى والذراع الطويلة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تقوم بقصف كل شيء دون أي ردع ودون أي خجل ولا وجل ولا أي شيء. إسرائيل لديها مشكلة بأنها ذات عمق استراتيجي لا يحقق أمنها الدفاعي ولا يحقق أمنها العسكري ولا الاستراتيجي حتى التكتيكي. يعني العمق الاستراتيجي إذا ما جئنا إلى خارطة فلسطين من جهة الشمال إلى جهة الجنوب نجد بأنها تضيق باتجاه الجنوب وتصبح دولة يعني حتى لا تستطيع أن تقوم بإنذار مبكر. يعني السلاح السوري التقليدي يستطيع أن يطال إسرائيل في العمق دون أي إنذار مبكر من قبل أجهزة الإنذار المتواجدة لدى إسرائيل. لذلك الآن إسرائيل أمنيا تريد أن تقوم بتحرك تطويع الجغرافيا على الأرض. تطويع الجغرافيا كيف؟ يعني بالتقدم الآن في هذا الوقت المستقطع بين التحرير وبين الوقت الحالي، بالتقدم باتجاه منطقة الفصل ومن بعد منطقة الفصل، هي تقوم دائما بالذهاب إلى مناطق هامة واستراتيجية مثل تل باط الوردة ومناطق متقدمة، مع الاحتفاظ أيضا بالمناطق حتى الساهلية المتواجدة بين هذه النقاط. لماذا؟ من أجل أن تقوم بفتح مسرح العمليات هذا يحقق لها نطاق أمني جديد ونطاق دفاعي جديد. هي الآن لا تقوم لا بهجوم ولا تقوم بأي شيء، إنما هي الآن تعمل تحضيرات. هذه التحضيرات في البداية طبعا إسرائيل يومها إذا كان سياسي، ونظام الأسد لم يكن سياسي، لم نظام إسلامي، كانت أساسا عندما قامت اتفاقية عام 1974 أخذت النقاط الهامة جدا والتلال المرتفعة في المناطق ما قبل منطقة الفصل، وتركت للنظام الأسد منطقة القنيطرة المدمرة التي لا تعني شيء، هي أساسا منطقة ليست ذات بعد استراتيجي ولا تكتيكي ولا يحقق أي إمكانية للاستطلاع والنظر إلى ما بعد ذلك. هذا من ناحية. يعني إسرائيل لا تكتفي مثلا بأن هناك مرصد في جبل الشيخ، هذا المرصد مثلا يكشف إلى دير الزور أو يكشف إلى إلى كرة صغيرة تتدحرج على مدرج مطار في العمق السوري. هي تريد أيضا من خلال طبعا العملية الاستطلاعية عملية ميدانية على الأرض. تحقق بهذه العملية الميدانية ماذا؟ أولا طرق طولانية وعرضانية توصل بين النقاط التي تأخذها الآن، وتعمل الآن على مبدأ نقاط الاستناد الموجودة في الجولان السوري المحتل، أولا بالتواصل والتقاطع بين هذه النقاط. ومنذ فترة قامت بالاتفاق مع شركة أونداس الأمريكية بإزالة الألغام كاملة ما قبل منطقة الفصل. من أجل ماذا؟ من أجل أخذ منطقة، هذه المنطقة ليست تقليدية كما كانت حقل الألغام ميم ألف وحقل الألغام ميم دال وخندق ميم دال وخندق ميم ألف وأسلاك كونسرتين وغير ذلك. هي تريد أن تبني الآن ما بعد منطقة الفصل عبارة عن جهاز هندسي جديد متطور يحقق الأمن السيبراني، يحقق كشف الأهداف بشكل كبير جدا، يحقق الحرب الإلكترونية المعادية والتشويش الإلكتروني على كل المنطقة الجنوبية.
0: وهل هذا كله يحتاج إلى احتلال أراضي جديدة في الجنوب السوري؟
3: بالتأكيد، لأن هذا يجب أن يحقق عمق، هذا العمق يصبح نطاق أمني. نحن لدينا كان نطاق حيطة ألا هو اللواء 90 واللواء 61، اللواء 90 في القطاع الشمالي وال 61 في القطاع الجنوبي. هي تريد أن تقدم باتجاه نطاق الحيطة الموجود باتجاه سوريا، وتقلب العملية عملية عكسية وتصبح هي ذات ذات نطاق هذا النطاق يسمح لها. طبعا اساسا هي على ماذا تعتمد؟ على الاحتياط، توقيف المهاجم لمدة 48 ساعة حتى يتم تهيئة الاحتياط وزجه في المعركة. هي تريد الآن أن توفر هذا النطاق من أجل أن تتحرك قواتها في أي عملية. هي لا تعتبر أن المنطقة هي ستبقى دائما هادئة، هي ربما
0: تفكر تفكير استراتيجي.
3: نعم تفكر طيب تفكير إلى ما بعد ذلك
0: بيه. سأعود إلى تفصيل بعض هذه النقاط وخاصة تأثيرها على الحاضنة الشعبية وعلى سياسة طرد السكان المحليين وإفراغ المنطقة من أجل أن تكون ميدان عسكري. دكتور طعمة، السيد الدبس تحدث عن بعض سياسات الحكومة السورية والعهد الجديد بالتعامل مع إسرائيل وفند بعض هذه السياسات بطريقة سلبية. أنت من وجهة نظرك ما هي أدوات العهد الجديد لمقاومة هذا المشروع الإسرائيلي وخاصة في الجنوب السوري؟
1: نعم أخي العزيز، دعني أناقش بعض القضايا التي تفضل فيها الأخ الأستاذ مضر. دعني أتفق معه بأننا بأمس الحاجة إلى أن نكون دولة مواطنة وليست مجرد دولة رعايا، وهذا ما نضغط باتجاهه من أجل إقرار ثوابت في السياسة الداخلية لسوريا، هدفها الأساسي إسعاد الناس ورفع مستواهم النهضوي والحضاري. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فأتفق معه أيضا بأن السياسة الخارجية في جزء كبير منها وانعكاس للسياسة الداخلية، وعلى هذا الأساس نريد أن يكون هناك تماسك وتماثل، بمعنى أن السياسة الخارجية فعلا تخرج من صميم هذا الشعب، مما يريده هذا الشعب، ومن الطروحات التي يمكن أن يقدمها المفكرون والخبراء من أجل تحسين الواقع الداخلي، لأن تحسين الواقع الداخلي بالتأكيد سيؤدي إلى مزيد من الثبات، مزيد من القوة، وتحسن في مستوى التفاوض. ولكن أنا انطلقت في بداية حديثي من أن الخارجية السورية انطلقت في مواقفها ابتداء من موقف إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تغير هذه النقاط الخمس أو ستة التي ذكرتها. هي بالنسبة إليها تنظر للعهد الجديد باعتبار أنه إسلام سياسي، يعني حتى مهما قالت السلطة الحالية في سوريا بأنها ليست إسلام سياسي، إسرائيل تنطلق من هذا المنطلق، أيضا تنطلق بعد 7 أكتوبر من تغير العقيدة.
0: كيف يمكن أن يتعامل العهد الجديد مع هذه المبادئ أو العقيدة الإسرائيلية؟
1: حسنا، ما الذي يمكن أن تفعله تجاه مثل هذه السياسة المحيطة بك من كل مكان؟ لنقوي موقفنا الداخلي، لنتحالف، وبالمناسبة مناسبة تحالفات، ومن الذي يضير سوريا أن تقيم تحالفات تقويها سواء في الداخل أو في الخارج. وبالمناسبة أيضا، من قال أن التحالف مع تركيا يمكن أن يكون له نتائج سلبية بشكل دائم؟ ومن قال أن الدولة الوليدة في سوريا هي تبع لتركيا؟ بالعكس، هناك الكثير من المواقف التي وضح التعارض فيها ما بين السياستين. لا بل التقدير الخاص أن السلطة في سوريا ترغب بأن تقيم علاقات أهم وأكبر مع الدول العربية وأن تتحالف بشكل أكبر مع الولايات المتحدة، لأن ترى مصلحتها بهذا الشيء من أجل تخفيف الضغوطات التي عليها. أريد أن أتساءل، هل عندما قامت إسرائيل بقصف الأركان نتيجة أحداث السويداء، هل كانت إسرائيل تنطلق من أنها والأخوة الدروز هم يمثلون مكونا واحدا ينبغي حمايته باعتبار أنهم امتداد لإسرائيل؟ هذا التساؤل مطروح. أيضا من الشغلات من الأشياء التي ينبغي أن تدرس وبعناية،
0: لكن في ملف السويداء بالذات يا دكتور طعمة، وأشار عليه الدكتور الدبس، كان هناك خطأ في التعامل مع هذا الملف أدى إلى هذه النتيجة.
1: لسنا نختلف بهذا،
0: وأنت حتى القيادة السورية اعترفت أنها وقعت في فخ،
1: وأنت تعرف موقفي من هذا الموضوع، وكان ينبغي أن نستمر في الحوار والتفاوض مع إخوتنا الدروز في السويداء حتى نصل إلى نتيجة، ولم يكن ذلك صعبا، هذا ينبغي أن نقره. لكن أريد أن أعود إلى نقطة بالغة الأهمية، ما الذي يضيرنا إذا كانت مصلحة الشعب السوري تقتضي اللقاءات مع الإسرائيليين؟ شريطة التمسك بالثوابت والإصرار على اتفاق 1974، رغم أن أخي العميد تحدث وبوضوح من أن بالأصل اتفاق 1974 كان ظالما ومجحفا بحق سوريا، وأن نظام الأسد قدمه
0: وما زال العهد متمسك فيه نتيجة الظروف،
1: لأن الظروف الحالية لا تستطيع طيب. من خلال أن تطلب شيئا أكثر من
0: هذا بعجالة حتى
1: خلاص ما أريد أن أقوله، ما تريد إسرائيل بهذا الصداد هي تريد شيء أكبر من التطبيع، تريد علاقات شاملة كاملة بحيث أن الإسرائيلي يستطيع أن يزور دمشق وأن يقيم علاقات كمثل العلاقات مع الدول الأوروبية. بالنسبة للسوريين سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الواقعي السياسي، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان. لذلك الخارجية السورية دائما وأبدا تصر على أننا نريد اتفاق، أن نعود إلى اتفاق الأمني في عام 1974 إن لم يكن أفضل منه.
0: طيب دكتور الدبس، انطلاقا مما انتهى إليه الدكتور طعمة، هل ترى بأن ملف الاحتلال الإسرائيلي، ملف الجولان السوري، ملف السويداء يتم تصديره بشكل مناسب لأهمية هذا الملف على الساحة الوطنية، على الساحة الشعبية الداخلية السورية بداية؟
2: نعم، يعني بداية إذا سمحت لي نوه لمسألة مهمة جدا. يعني دائما بينذكر لما بنحكي عن فكرة الرعاية أو الويلفير ستيت أو الدولة الحديثة أو حتى عن هي الرغبة التي يتحدث عنها الدكتور أحمد، أنه نفي الإسلام السياسي، يعني نفي هذه الأيديولوجيا وتكوين حكومة للسوريين كلهم، بينذكر الاقتصاد والتنمية، ونحن ندرك أهمية هذا الموضوع. ولكن ثمة إهمال أو ثمة عدم إدراك فعلا لأهمية الخطاب والسردية الوطنية. يعني أنا بعطيك مثال من شان ما يكون الحديث نظري، أنا أعرف تماما أنه إسرائيل تسعى إلى استغلال أي نقطة ضعف تحصل في سوريا، مثل اللي حصل في السويداء مثلا لبث الفوضى، وهذا طبيعي وما ألنموني عليه نحن. لكن مثلا لما بيطلع خطاب من رئيس الجمهورية بيقول بالحرف الواحد كان لدينا خيارين، وهو يخاطب السوريين، إما أن نعطي الدروز فرصة أو أن نذهب بحرب مفتوحة مع إسرائيل، فهذا على مستوى السردية يثبت أن نتنياهو هو الحامي الوحيد للدروز، وأنه الدروز على قلب رجل واحد، وأنه والله هذا الخطاب تبع دائما الذي يفكر وطنيا، يعني ينبغي أن يتسامى عن فكرة الهويات بالسياسي. رح كون واضح شوية حتى وإن كان الكلام، ولكنه فعلا من دافع وطني، وخلينا نقبله مع بعضنا. أستاذ عمر، في السياسة اليونانية، في اللغة اليونانية، كانوا في كلمتين، كلمة للخاص هي إديون وكلمة للعام هي كونيون. الآن كل اللغات تبنت كلمة إديوت منها، لذلك الفكرة الأكاديمية فعلا للتصرف الأحمق السياسي هي أن ننطلق من الخاص إلى العام، يعني أن ندخل إلى الفضاء السياسي بوصفنا لنا خصوصيات. هذه وقع فيها الدروز اليوم، يعني اليوم الدرزي لما بيقول لك أنا جزء من إسرائيل، طبعا نحن لما بنحكي هون عن الشريحة هذه اللي متبنية هذا الخطاب، فهو بطبيعة الحال يتبنى ما يحارب في عند هذه الحكومة. يعني ماذا يعني أن تكون جزء من إسرائيل؟ يعني أن تكون جزء من البلطجة، جزء من الإجرام، جزء من قتل الإنسان، جزء من الدولة العنصرية، جزء من الدولة الدينية التي تشكو منها أنت وتشكو من عنصريتها. بالتالي ما أود قوله أنه يلي بينطلق من خصوصيته دائما، وهذه صاروا يشتركوا فيها أغلب السوريين، فارتقت إلى حالة أنا بحب سميها المثلية السياسية، حتى الاستسلام لفكرة أنه والله نحن مكونات، هذا لا يساعدنا على حرب إسرائيل. يعني خصوصا بفترات التأسيس، إذا بتفكر بالأباء المؤسسين بالولايات المتحدة مثلا، الأباء المؤسسين كانوا يعتقدوا أنه لكي نكون أمة واحدة في الخارج علينا أن نتعلم فن الاختلاف في الداخل، فبالتالي من هنا تبدأ المساواة ومن هنا هذه النقطة. من ثم المسألة الأخرى أيضا هي مسألة الخبرة، يعني إذا تجاوزت هذه الفكرة كلها، أنا مثلا لدي معلومات أنه الجميع تواصل مع إسرائيل. يعني أنت عندما تجد مستويات وظيفية، أنا أتفهم وزير الخارجية مثلا لديه هذا القرار، رئيس الاستخبارات،
0: ولكن تجد دائما في الدولة السورية دكتور دبس
2: تواصل في الدولة السورية، نعم مثلا يعني مسميات وظيفية لا ينبغي قانونا وأصولا بالسياسة أن تتواصل مثلا مع الاستخبارات الإسرائيلية. هوني أنا عم حط الدولة كلها فعلا ضحية لعدم المأسسة. هذه الفوضى سيدي أنا بتقديري يعني انعكاساتها كبيره على ملف كبير مثل ملف التعامل مع اسرائيل. لهيك انا برايي اليوم اهم قوه بين ايدينا فعلا هي مساله اعاده فهم ذاتنا السورية الوطنية على أسس جديدة مختلفة عن المبدأ اللي قمنا فيه. يعني أنت اليوم بدل ما تقنع العالم أنك لست إسلام سياسي، أنا بتقدير يكفي أن تقنع السوريين أن مشروعك وطنيا. أنا بدي أقول شيء، ما حدا من السوريين ممكن يقتنع بأنه هذا المشروع وطني، حتى من الموالين للحكومة لما بيشوف أنه من بعد سقوط الأسد، جملة واحدة، من بعد سقوط الأسد مات في سوريا 5000 سوري بريء تقريبا في أقل التقديرات. طيب هذا سيجعلنا ضعفاء بكل من لا يريد خيرا لسوريا خارجية.
0: سأنقل هذه الأفكار، سمعها الدكتور طبعا ربما يرد أو السيد عبدالله، لكن دكتور عبدالله العهد الجديد في سوريا أيضا يصر على العودة إلى اتفاقية تفضل اشتباك العام 1974 أو نسخة معدلة عنها، وهذه الاتفاقية يعني كما تحدث أيضا دكتور طعمة أنها اتفاقية مجحفة بحق سوريا ووقعت زمن نظام الأسد الأب. يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية لدى العهد الجديد في سوريا لشيء أفضل؟
3: يعني نحن لا نقول مجحفة، نحن قلنا أنها في تلك الوقت إسرائيل طبعا، يعني هذا الاتفاق اتفاق الفصل لا يتناسب مع مثلا مع الحرب التي كانت موجودة في تلك الأثناء. سوريا ماذا تريد الآن؟ يعني هي ذهبت الاجتماع عمان وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات خاصة. لماذا؟ الآن إسرائيل قلنا نحن بأنها تريد أن تطوع الجغرافيا استباقا لعمليات مفاوضات وترتيبات أمنية لاحقة.
0: نعم.
3: هي الآن المطروح ليست مفاوضات سياسية وليس سلام وليس غير ذلك، إنما هي ترتيبات أمنية. هذه الترتيبات الأمنية إسرائيل في ظل المفاوضات السياسية

0: المستوطنات. المستوطنات الموجودة في الجولان السوري هي كيبوتسات زراعية تعتمد فيها إسرائيل على زراعة. لاحظنا إسرائيل عملت شبكة، هذه الشبكة من عبارة عن مراوح هوائية تستعين على استخراج المياه بواسطة الطاقة، ويعني تجعل من المنطقة.
1: طيب أنا أريد أستوقفك هنا سيادة العميد وأسألك أيضا، يعني ما أهمية الحاضنة الشعبية عسكريا وأمنيا لمواجهة هكذا استراتيجية؟
0: الحاضنة الأمنية مهمة جدا.
1: الحاضنة الشعبية،
0: الحاضنة
1: نتكلم عن سكان حوض وادي اليرموك، سكان جولان، كودنا، كل هذه المناطق التي تدخلها إسرائيل بعد خطفة الاشتباك.
0: هذه المنطقة هي منطقة خصبة جدا، وجميع سكانها يعملون في الزراعة، يعني مرتبطين بهذه الأرض. يعني ليسوا موظفين وغير ذلك، الغالبية العظمى، السواد الأعظم منهم يعملون في الزراعة. طبعا إذا لاحظت في تلك المنطقة سدود سد عابدين.
1: أنا تفهم، أنا زرت هذه المناطق كلها والتقيت بالأهالي في كل هذه القرى. أتساءل ما أهمية الحاضنة الشعبية في مواجهة هذا المشروع الأمني الإسرائيلي، وكيف يمكن البناء ودعم هذه الحاضنة الشعبية السكان المحليين؟
0: بالتأكيد مهمة جدا الحاضنة الشعبية، مهمة جدا بتقديم كل وسائل البيئة الآمنة في تلك المنطقة. يعني دعنا نربط ما كان في السابق وما هو في الحاضر. منطقة من يعني الحدود الموازية للجولان وما دون ذلك كان يمنع على أي مواطن في تلك المنطقة بناء غرفة واحدة دون الرجوع إلى الفروع الأمنية لبناء غرفة. المكنة الزراعية كانت معدومة. إذن الحاضنة الشعبية في تلك الأيام كانت تنفر من النظام القديم. الآن الحاضنة الشعبية الموجودة حاليا طبعا بدعم مثلا من الحكومة الجديدة وتأمين المستلزمات سيكون لها دور كبير جدا في التمسك في الأرض والدفاع عن تلك الأرض. أما ترك السكان المحليين
1: لمصيرهم على المشروع الإسرائيلي،
0: طبعا هذا يضع أو يصبح هناك شتات في الموضوع المصير وموضوع التصدي،
1: ممكن يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم وبالتالي تصبح ميدان
0: إسرائيل
1: حرب.
0: تعمل ذلك إسرائيل عندما تخصف يوميا بأربع إلى خمس قذائف إلى جملة.
1: حضرتك ابن المنطقة، من خلال تواصلاتك ومشاهداتك ومتابعتك، هل تعتقد أن العهد الجديد في سوريا يولي السكان في تلك المنطقة الأهمية المطلوبة؟
0: بنسبة تقريبا 70% تعطيهم اهتمام بما يخص موضوع الزراعة وتقديم المكنة الزراعية وموضوع المستلزمات التي يحتاجها المواطن في تلك المنطقة،
1: بما يساعدهم على مواجهة يعني المشروع الإسرائيلي.
0: بما يساعدهم على مواجهة المشروع. وأساسا يعني قبل، إذا عدنا إلى موضوع جبيلية، إذا ذكرت موضوع جبيلية ونوى وتسير وتلك المنطقة، عندما دخلت قوة خاصة إسرائيلية تلك المنطقة طبعا الحاضنة الشعبية قامت هي بالتصدي إلى القوة الإسرائيلية.
1: وفي كويا بعد التحرير، بعد سقوط النظام، استشهد 6 أشخاص يعني في مواجهة المشروع الإسرائيلي.
0: بالتأكيد. إذا نحن هذا الحزام في الواقع، الحزام الشعبي دعنا نسميه. هذا الحزام الشعبي مطلوب من
1: خط
0: الدولة،
1: خط الدفاع الأول،
0: هو اسمه الخط الأول أو الحزام الأمني الأول. طيب، هذا الحزام يمتد من الجولان وصولا.
1: ماذا مطلوب من الدولة بعجالة تجاه هذا؟
0: تعزيز البنية التحتية الزراعية الآمنة، تحقيق طرق مواصلات جديدة وإلى غير ذلك،
1: من أجل تشبث السكان بمناطقهم.
0: طيب، بمناطقهم نعم بالتأكيد، ودعم زراعي يعني كبير جدا من أجل تحقيق.
1: أنا زرت المنطقة، الإسرائيليين هناك يمنعون منذ عام ونصف السكان من الرعي ومن استثمار أراضيهم، وزرت والتقيت يعني بمجموعات كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة، وهم للأسف يعني رأيهم.
0: لماذا؟ هاي نقطة حساسة عم تثير أنت الآن، لماذا تمنعهم من الرعي؟ لأن إسرائيل أقدمت بتقريبا رؤوس من الأبقار الإسرائيلية وقدمت بها باتجاه ما بعد المنطقة العازلة، هي تمنع السوريين من الرعي الأبقار.
1: تريد تغيير ديموغرافي وتدفع السكان للانتقال من هذه المنطقة، لكن كي لا أغوص في هذا الجانب مع أهمية الجانب البشري في مقاومة المشروع الإسرائيلي، في نفس السياق دكتور طالما تحدث الدكتور الدبس بأن هناك غياب لسردية وطنية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي، فيما يخص ما حصل في السويداء، وأيضا فيما يخص قضية الجولان. تقريبا قضية الجولان على الأقل داخليا يعني ليست حاضرة بالشكل المطلوب. هي حاضرة في كلمات مندوب سوريا الدائم مجلس الأمن للإنصاف، يعني يتحدث دائما ويركز على ذلك، لكن في الأوساط الداخلية، في الرأي العام المحلي، في الرأي العام الشعبي، كل هذه القضايا التي تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، بالتدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي السوري، غائبة، ليست بهذه الأهمية كما تحدث الدكتور الدبس.
2: يعني دعني أولا أسجل اعتراضا على ما تفضل به أخي الأستاذ مضر من زاوية

0: محددة. لا أختلف مع الأستاذ مضر في النقاط التي طرحها والآن سأعود إليها، ولكن مر لماذا أنطلق في مواجهتي في هذا الملف العويص مع إسرائيل من منطلق الداخلي فحسب؟ هناك الكثير كثير من العوامل. هل يعتقد أخي الأستاذ مضر أننا كباحثين وكشخصيات قد أمضينا فترة طويلة جدا في معارضة النظام السابق وبالمعارضة فيما بعد، هل يعتقد أننا لا نريد دولة حديثة، دولة مدنية ديمقراطية؟ هذا ضرب من الجنون أننا لا نريدها، بالعكس نحن نريد دولة مواطنة التي يتساوى فيها الجميع. نحن نريد أن يكون مجلس
1: نحن تعود على من هنا دكتور طالب؟
0: علي وعلى أمثالي، وهم كثيرون في هذا البلد، بما في ذلك أخنا العميد وكذلك أخونا الأستاذ مضر. ما أريد أن أقوله أنه لا نختلف على دولة المواطنة، وأن هناك كثير من القصور في الخطوات التي يمكن أن تصل
1: هناك قصور بنا.
0: ما لا نعم. يعني شوف، الأشياء الواضحات لا يجوز أن ينكرها أحد، بالعكس نحن نريد أيضا سردية وطنية. أتفق معه، سردية الوطنية تنطلق من أساس أن الإنسان هو الأساس في كل شيء. إذا لم يشعر الإنسان السوري بالانتماء فهذا يشكل خطر على الكيان كله من أوله إلى آخره. ولكن بالمقابل كيف أربط بشكل وحيد بين هذا وبين إسرائيل؟ أعود للقول،
1: هو تحدث عن تحالفات، يعني مرحب بالتحالفات وتنوعها
0: بالتأكيد، تحالفات داخلية وخارجية. نعم. متفق معك، ومع ذلك أنا لست مع من يقول بأن لدينا خصوصية وأنه بحجة الخصوصية على الجميع أن يسكتوا، وأن كما كان يفعل النظام السابق بمسألة أنه خصوصية المواجهة مع إسرائيل، إذن أنا سأقضي على كل الحريات في سوريا، هذا لا يقول به عاقل. ولكن بالمقابل عندما ترى أن إسرائيل تتصرف من خلال التغولات والتوغلات المستمرة والتهديدات المستمرة، وكذلك والسعي للتدخل حتى في بنية الجيش، وأيضا سياسات نتنياهو السياسية الداخلية التي هو بأمس الحاجة إلى الحرب، حسنا أصبحت أمام هذا الواقع، كيف سأواجهه؟ أنطلق ابتداء من فهم هذا العقل الإسرائيلي كيف يفكر، ثم أبدأ بإيجاد الحلول. الحلول التي اتخذتها الخارجية السورية تنطلق من زوايا إثبات أننا أو بالأحرى إلغاء الحجج التي تضعها إسرائيل،
1: سحب الذرائع،
0: كويس، سحب ذريعات أننا إسلام سياسي وأننا نشبه حماس وأننا نشبه حزب الله. حسنا، بغض النظر عما أقول، هذا ما تطرحه السلطة الحالية.
1: هناك هتافات لغزة في داخل استعراض عسكري بحضور السيد الرئيس
0: مع ذلك، هو حسن، لكنه ليس الموقف الرئيسي،
1: قصدي إسرائيل يعني ليست بهذا السطحية حتى.
0: أنا نعم. علي أن أعترف أنه إسرائيل لديها تخوفات، وعلينا أن نزيل مثل هذه التخوفات، سواء من خلال التصريحات بأن لا نريد الحرب أو من خلال الإجراءات. يعني أنا واحد من الناس لست مع ما قام به البعض من هتافات لغزة رغم شعور الناس الداخلي بهذا.
1: النقطة الثانية،
0: أما النقطة الثانية فالعمل بالتحالفات مع أشقائنا في الخليج، التحالفات مع تركيا، التحالف مع الولايات المتحدة أساسا.
1: نعم.
0: والوصول إلى السعي لإقناع الولايات المتحدة أولا، فإذا استطعنا إقناع الولايات المتحدة فإنها تستطيع أن تقيم توازن. حقيقة إسرائيل كان بإمكانها أن تجتاح أكثر وأكثر لولا التدخلات الأمريكية. ثم أجي أقول والله أنني لا ينبغي أن أتفاهم مع الولايات المتحدة وأن أسبق قبل كل هذا وذاك أمور الداخل. أعود للقول، أمور الداخل مسألة بالغة الأهمية. التكاتف مع كل مكونات الشعب السوري، الكرد والدروز والعلويين
1: يعني المواطنة هي المعيار
0: وأبناء المدن.
1: نعم.
0: هذه مسألة، ولا يمكن أن يستقيم وضع في بلد ما لم يحصل هناك تكاتف وتضامن حقيقي بحيث أننا نصبح أبناء هوية سورية.
1: طيب.
0: واحدة.
1: طيب دكتور الدبس، إذا كان عندك رد على الدكتور طعمة، وأيضا يعني أحتاج منك تقدير موقف أيضا، هل ما تراه من اعتماد كبير جدا على الموقف الأمريكي في لجم المشروع الإسرائيلي، انتهاكات الإسرائيلية، كل هذا النفس الإسرائيلي الذي يعني يريد لسوريا الجديدة عدم النجاح، هل تعتقد أن هذا الاستناد والاعتماد على أمريكا بهذا الحجم فيه إيجابية لسوريا، وخاصة في المستقبل إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية؟ ذهب ترامب، ذهب براك، مع أن ترامب هو الذي اعترف بالجولان كأرض إسرائيلية ونزع عنها الصفة السورية. أريد تعليقك على هذا الموقف، على الموقف الأمريكي.
2: يعني وهذه تبدو مشكلة أيضا في السياسة الخارجية، يعني تقديم ترامب تحديدا. يعني أنا أحب أن أميز دائما بين ترامب وبين الدولة الأمريكية العميقة، لأنه ترامب حقيقة يعني أغلب الأدوات النظرية التي بين أيدينا لفهم أمريكا كما نعرفها ترامب دمرها. لذلك يعني أنا أيضا أخشى من هذا التحالف أو وضع البيض كله في سلة ترامب. يعني مدام ذكرت الجولان، الجولان في ثلاث مقاربات حقيقة للجولان. في مقاربة ترامب يلي حكى وعبر عنها أنه هي عبارة عن تريليونات من الدولارات قدمها هدية لنتنياهو، وبالمناسبة ترامب لم يجد حرجا بأن يقول هذه المسائل أمام الرئيس السوري بما يحمل رسالة واضحة بخصوص الجولان. يعني هو تريليونات كما يفهم ترامب بالحياة، يعني بزنس. وأيضا ثمة مقاربة إسرائيلية تقوم أنه، وهذه كمان لازم نعرفها تماما عندما نبني السياسة الخارجية بما يخص إسرائيل، أنه إسرائيل تقريبا الدولة الوحيدة في العالم يلي البلطجة فيها والإجرام مقونا، يعني الإجرام دستوري بالدستور الإسرائيلي، والعنصرية أيضا موجودة بالدستور الإسرائيلي. يعني مثلا اليوم كان في المحكمة الاتحادية قاضية بالمحكمة الاتحادية.
0: أنا أسف على مقاطعتك، ولكن أريد أن أقول نحن أمام مشكلة في مواجهة إسرائيل. قل لي ما هي الخطوات التي ينبغي أن نفعلها لمواجهة هذا المأزق الخطير؟
1: أعطينا أدوات العهد الجديد في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي.
0: الذي يمكن أن
1: ردنا على السؤال
0: الجديد. لو كان موضوعنا في الداخل لربما قلنا شيئا أكثر حتى مما قاله الأستاذ.
1: طيب،
0: مضر
1: الداخل جزء من مواجهة هذا المشروع.
0: ما اختلفنا.
1: تفضل دكتور دبس.
2: يعني أول شيء لا ينبغي أنا يلي يقول لك، ينبغي أنت كمستشار في الحكومة أن تقول لي كمواطن سوري، وهذا السؤال أنا أسأل لك ولكل من يدعي المسؤولية في هذه الفترة. إذا كنتم منتظرين من المواطنين أن يقولوا لك فاتركوا السلطة ودعوا آخرين يقومون. أنتم من ينبغي، أنا من ينبغي أن أسألك كمواطن سوري، ما الذي قمت به اليوم أمام النفوذ الإسرائيلي في مدينة السويداء؟ لقد كل ما قمت به وما أعرفه من أنكم قمتم به أنكم وقعتم بالفخ، وتأتي اليوم لكي تقولوا لي نريد أن ننفي تهمة الإسلام السياسي. يا سيدي كيف تريد أن تنفي تهمة الإسلام السياسي وهذا القتل الطائفي؟ انفوا عن أنفسكم تهمة التشبه بإسرائيل. إسرائيل تقتل كل يوم، منذ أن أتينا إلى السلطة قتلنا 5000 بني آدم، وتسألني هذا السؤال؟ فهذا صعب حقيقة أن أجيب عليه. ثم أنه أنا ممكن أن ننظر، ممكن أنه أحكي، ولكني لست صاحب قرار. وهذه مسألة أخرى، هذه الحكومة الآن حان الوقت لكي نقول بعد سنة ونصف، أنا شخصيا من الناس الذين سكتوا كل هذه الفترة، حان الوقت لنقول أنكم لا تثقون بأحد إلا بمن يشبهكم. بهذه المعنى أنتم تتشبهون فعلا بمن تقولون اليوم أنه يحارب الاستقرار في سوريا. على أي حال كنت أقول أنه إسرائيل دستوريا هي دولة مجرمة، بالتالي اليوم أتحدث عن الجولان. بعد مقاربة ترامب لفكرة التريليونات الدولارات، ثمة مقاربة إسرائيلية بأنه الجولان أرض إسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي. يعني الانسحاب من الجولان اليوم بموجب القانون الاستفتاء اللي عام 2010 على ما أعتقد يحتاج لثلثي أعضاء الكنيسة، وهذا مستحيل في إسرائيل. ثم أنه ثمة غياب فعلا لضخ فكرة الجولان كقضية من القضايا الوطنية السورية التي كان من المفترض وينبغي أن تبنى عليها، أن تكون أحد الأعمدة التي نبني عليها فعلا شرعيتنا لأي حكومة جديدة من أجل فكرة التأسيس، تأسيس الجديد، تأسيس الوطنية السورية. لا يمكن لأي سوري فعلا أن يستغني اليوم عن الجولان إلا من يتشبه بإسرائيل ويدعي أنه جزء من إسرائيل. وهوني في مشكلة فعلا. يعني المشكلة الأساسية بهذا الموضوع أنه عند الحديث عن هذا الموضوع تقول الحكومة أنه والله الملفات صعبة. أنا أعرف من ليس لديه الحلول لا يتنطع لي فعلا للحكم، أو على الأقل يفتح باب التشارك. يعني أن نسأل دائما وباب التشارك مغلق، والثقة لا تكون إلا بالإسلاميين أو بالقرابة لنحكيها بصراحة واضحة. تحت بند أن والله المرحلة حساسة وتحتاج لمن نثق بهم، من ثم تقولون لنا ماذا سنفعل؟ هذا لا يستوي منطقيا أمام حجم تحدي ومشكلة مثل دولة مجرمة مثل إسرائيل. يعني الأفكار كثيرة هون، لكن لا يتسع الوقت فعلا لتوضيح كل هذه المسائل.
1: على عجالة إذا سمحت لي بمسألة، يعني وجهت أكثر مرة موضوع يعني القتل إلى وتتهم فيه يعني الحكومة، سواء في أحداث الساحل أو أحداث السويداء، مع أنه السياقات مختلفة ولكل منها ظروفها وطبيعتها. فقط هذه نقطة نتحفظ عليها هنا، وهي نتركها يعني للحوار. لكن ذكرت نقاط في غاية الأهمية، سأطلب من الدكتور طمع فقط تعليق عليها فيما يخص أن العهد الجديد لا يثق إلا بمن يشبهه، وهذا حديث الشارع الحقيقي، يعني ليس حديث النخبة فقط، وهذا أيضا على على على أرض الواقع يتم بهذه الطريقة، وموضوع عدم التشاركية، موضوع الاستهتار. هناك أحاديث من هذا القبيل كما تحدث الدكتور مضر، عندك تعليق؟
0: دعنا نثبت المبدأ الذي نتفق أنا وأخي الأستاذ مضر عليه، وهي مسألة مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة يتعارض مع تهميش الكفاءات، ويتعارض أيضا مع تقريب الولاءات، لأن الولاءات تبني السلطة ولا تبني الدولة. نحن نريد حقيقة بناء دولة، وبالتالي لا نستطيع أن ندافع عن هذه النقطة بالشكل الذي يتخيله الناس. بالعكس، نحن نقدم النصيحة ونضغط أنه في النهاية ينبغي أن تقدم الكفاءات، ينبغي أن تؤخذ القضايا بقضايا استراتيجية وليست
1: تفصيلية،
0: وليست المسألة مسألة غنائم، وأن هذا أن ما حصل إنما هو حصل في مواجهة تشبه بعض المواجهات السابقة. لا، لقد سقط النظام وتحرر الشعب السوري، وحصل تطور هام جدا، أن معنويات الشعب السوري أصبحت مرتفعة إلى الدرجة التي يمكن بناء نهضة حولها. لكن أنا كان اعتراضي الأساسي ولا أزال أعترض عليه، أنه بالرغم من اتفاقنا مع الكثير من هذه الأشياء، وخصوصا مثل القضايا التي تفضل بها، لكن ضع نفسك مكان السلطة، وأنت باحث خبير، باحث حقيقي يعني، ونقدر الأستاذ مضر تقديرا كبيرا. لو كنت مكان السلطة، ماذا يمكن أن تفعل من إجراءات عملية لإيقاف هذا التغول، لإيقاف هذه التوغلات، لإيقاف المشكلات الكبيرة الناجمة بما في ذلك شعور بعض المواطنين بأنه طالما إسرائيل قادرة على أن تفعل شيئا لم تكن تستطيع فعله أيام النظام السابق.
1: طيب،
0: فإذا أصبح الوضع حرجا.
1: نعم.
0: أرجع للقول، نحن نريد إجراءات عملية منطقية من قبل كل المفكرين، من قبل كل المباحثين، ويمكن أن ننقلها إلى السلطة.
1: وطرح بعض الأفكار فيما يخص يعني تحسين الموقف السوري في مواجهة المشروع.
0: حسنا، هو ركز كثيرا على مسألة أنه طالما هناك قتل طائفي، فإذا الهزيمة ستكون مع إسرائيل. لا، بالرغم من عدم اتفاقنا مع مسألة القتل الطائفي، مع ذلك ينبغي التحقيق والتدقيق في كل هذه التفصيلات، من أجرم في هذه القضايا ومعاقبة، وهذا مطلبنا منذ زمن. طيب، بعيد.
1: سأمنح الوقت لاحقا للدكتور الدبس للرد على هذه النقاط بعجالة، لكن قبل ذلك سيادة العميد، ما أدوات سوريا في تحالفاتها الإقليمية على الأقل في لجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية أمنيا وعسكريا على الأقل؟ نعم. وكان هناك حديث عن اتفاقية ربما مشتركة مع تركيا، توقفت الآن، سحب الحديث بعد قصف أبو الظهور. هناك حديث عن اتفاق إلى انضمام إلى اتفاقية الثلاثية بين السعودية وباكستان وتركيا.
3: ما حصل بعد اعتداء إسرائيل على مطار أبو الظهور طبعا أدى إلى اجتماع عمان اللي ذهبت إليه. نعم. سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية والأردنية. في الواقع هذا الاجتماع كان جدي بكل معنى الكلمة، لكنه تعثر في مواضيع كثيرة. يعني التحالفات التي تفضل عنها، مثلا إسرائيل تريد أن تحدد لسوريا من هي الدولة التي تحالف معها، يعني
1: مصادرة للقرار السوري.
3: بالضبط، هذا مصادرة للقرار السوري، هذا ليس يعني ليس من الترتيبات الأمنية.
1: بالتالي أدوات سورية أمنيا وعسكريا من خلال تفاهماتها الإقليمية، ما هي؟
3: من خلال تفاهمات الإقليمية هي ترى المصلحة العسكرية الدفاعية بالبداية قبل المرحلة الهجومية باختيار الشريك الذي يحق له هذا الموضوع. لأن الآن يعني نحن كما نؤمن خط الجبهة الموجود في خط الاشتباك، يجب أن نبدأ من العمق. نبدأ من العمق باتجاه الجبهة.
1: هذا الشريك هو التركي؟ أم انسحب هذا الاقتراح بعد القصف؟
3: هذا الموضوع الذي تم يعني تركيا ليست أمر عابر. تركيا كانت موجودة في خفض التصعيد أثناء وجود روسيا هنا ووجود إيران ووجود كل الفصائل.
1: لم تكن إسرائيل عامل رئيسي في هذا الضغط؟
3: إسرائيل كانت تقصف أثناء وجود الروسي وجود الإيراني وجود نظام الأسد.
1: ليس في تلك المناطق، هذاك حيز أمن قومي تقريبا تركيا، يعني نتكلم عن أبو ظهور 80 كيلومتر خط نظري أو 70 حتى.
3: نعم نعم، هذا يعني أنا أعتبره منطقة، يعني منطقة جيوبوليتيكية بالنسبة لتركيا.
1: طيب، في حال ممانعة إسرائيل كما تحدثت عن أي اتفاق أو حلف مع تركيا عسكري وأمني، ما خيارات الدولة السورية أمنيا وعسكريا؟
3: خيارات الدولة السورية يعني أمنيا وعسكريا، خلينا نبدأ من موضوع عسكري. موضوع عسكري، سابقا سوريا مع من كانت تتعامل في استجدار الشحنات الأسلحة؟ من الاتحاد السوفيتي، من روسيا، يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي روسيا. الآن حتى الغرب لا يريد، يعني حتى لو ترى أن ترامب وإلى غير ذلك ينسق مع تركيا، لا يريد استنادا إلى رغبة إسرائيل تحالف سوريا مع الجار التركي، لا يريد. لذلك هو يريد أن يعطيها دولة هو يعني يستطيع أن يفتح حنفية على كيف الإسرائيلي ويسكرها. لا يريد أن لأن العلاقات الموجودة بين سوريا وتركيا، أنا وعرض الأستاذ مضر والأستاذ أحمد، أنه ليست نظرة دونية موضوع شركة الأتراك مع السوريين، هي أتوقع نظرة يعني ليسميها يعني شبه متوازية أو متساوية.
1: هم حذروا من النظرة الدونية، لم يقولوا أن هناك يعني دونية في السلوك.
3: الحكومة التركية عندما تتعامل مع سوريا، وطبعا من عاش في تركيا يعلم بذلك، ومن درس التاريخ التركي والسياسة الاستراتيجية التركية في البلدان العربية، هي تتعامل بكل جدية مع سوريا وخلق نطاق دفاعي يبدأ من العمق باتجاه الجبهة. هي إسرائيل أساسا متخوفة من أن يتم بالتتابع يعني تقديم وسائط وبطاريات دفاع جوي من أجل خلق مظلة جوية. طيب، باتجاه إسرائيل. لذلك هي طبعا تتوهم وتقوم بضرب مواقع مثل مطار أبو ظهور، وضربت سابقا مواقع أخرى طبعا، يعني تتوهم بأن ربما يكون هنا وضعت بعض.
1: هل هناك بديل استراتيجي أمني عسكري للدولة السورية عن تركيا في ظل هذه الممانعة الإسرائيلية؟ وكان قصف أبو ظهور رسالة على ذلك.
3: بالتأكيد.
1: ما البديل لدى سوريا؟
3: بالتأكيد.
1: أعطيني إياها بجملة.
3: هي روسيا ممكن تكون، روسيا التي كانت، لأنه في السياسة والتحالفات لا يوجد يعني.
1: ويمكن تسويق ذلك شعبيا بعدما أحدثته روسيا من إجرام في سوريا؟
3: السلاح، أنت عندما تأتي بسلاح أنت يعني ليس لديك خيار آخر، لأن طبعا في ظل ذلك يعني لا محال دون أن تتفق مع الجميع.
1: طيب،
3: أن تتفق مع البعيد والقريب. إسرائيل لا تسمح والغرب لا يسمح لسوريا أن تأخذ دبابات ليوباردو البريطانية وتشالنجر. نعم. البريطانية والفرنسية من دول غربية. نعم. هي تريد أن تأخذ من العقيدة الشرقية أو من النظام الشرقي لكي لا تكون. طيب، يعني قوة.
1: دعني أنقل يعني على الأقل ما تحدث به وما تحدث به أيضا دكتور طعمة الدكتور دبس، يعني وسط هذه العاصفة المطرية التي ربما صوت المطر يظهر على الهواء. دكتور دبس، إذا كان لديك رد على ما تفضل فيه به الضيوف الكرام، وأيضا يعني أريد منك أيضا تقدير موقف كيف يمكن تحييد سوريا أن تكون ساحة صراع بين إسرائيل وتركيا، انطلاقا من القصف الذي حدث في أبو الظهور وكل التصعيد الخطاب الإسرائيلي إزاء تركيا وإزاء أي وجود لها أو نفوذ لها عسكري وأمني في سوريا.
2: نعم، بتقديري أستاذ عمر، المعادلة البسيطة، وأنا هذا اللي حابب يعني أنه أحكي للأستاذ أحمد، أنه نحن عندنا مصادر قوة ينبغي تعزيزها في هذا الملف، وعندنا مصادر ضعف ينبغي تفاديها. هدول المسارين بيمشوا مع بعضهم البعض. مبدئياً إصراري على الموضوع الداخلي،
1: أعطيني مصادر القوة،
2: مصدر ضعف أياً تكن بناءنا لقوتنا ما راح نجي. يعني نجي لمصادر القوة. مصادر القوة الرئيسية حقيقة هي بمسألة القضاء أو تقويتنا بمسألتين. يعني إذا بدي استشهد بمالك بن نبي، كان يحكي بذاك الوقت عن الاستعمار وعن قابلية الاستعمار. إذن على المستوى الأول، أنا ينبغي أن أبني تحالفات على أسس فعلاً جديدة وصحيحة، وأن أدرك بأنه فكرة والله أن نتصور بأنه عندما أمد يدي لإسرائيل، وهذه التي أنقدها أنا كثيرا، أن والله ستنظر إسرائيل إلى المسألة كفرصة تاريخية، وأنا أستعير هون تعبير وزير الخارجية، وأنه عليها أن تستغل. الحقيقة لا، لأنه إسرائيل لا تخاف من الوضع العسكري في سوريا أبدا، ولا تنظر إلى فرصة تاريخية إذا مدت سوريا يدها نحو السلام الآن، بل إن إسرائيل لديها أطماع قد تكون توسعية، وقد تكون فعلا تفكيك سوريا وأنهاء هذا الاستقرار يلي كل دول العالم بدها إياه. يعني بالمناسبة كل دول العالم بدها استقرار إلا إسرائيل. فبالتالي اليوم التحالفات ينبغي أن تنظر إلى المنطقة كلها، وأنا بتقديري العمق العربي الآن مهم جدا، يعني مهم جدا أنه نرجع نشوف العمق العربي، ونشوف فعلا إذا أردنا أن نجلس مع الإسرائيليين نجلس بموجب تفاهمات إقليمية مع الدول الحليفة، وإن أردنا أن نبتعد أيضا نتعامل معها كما يتم التعامل عن طريق وسطاء وبآلية معينة لا تخرج عن العرف الإقليمي الموجود. لا لا، السلطة السورية تجلس مع الاستخبارات، مع الموساد، جلسوا بعمان امبارح، هذا ما لا تفعله، هي تخرج عن التغريد العربي. وأنا ليس لدي معلومات، ولكن أنا ممن يعتقدون أن العرب لن يكونوا سعيدين، ولذلك لدي حرص ألا تعود سوريا وسلوك سوريا عبئا على العرب مرة ثانية بعودة سوريا إلى العمق العربي. ينبغي أن تكون فعلا حليف حقيقي ولا تخرج عن هذا العرف، وتحاول فعلا أن تتحاور مع إسرائيل عن طريق الوسطاء. لدينا اليوم علاقة جيدة مع الأمريكان بنيت وما إلى ذلك، وثمة فرصة لكي تكون أمريكا وسيط، ثمة وساطات أخرى في المنطقة معروفة آلياتها. لسنا مضطرين فعلا لنوع من أنواع التطبيع ونرسل للشعب السوري بأنه نحن عم نجلس مع الإسرائيليين ونقدم لهم الفرصة التاريخية من أجل السلام. وأنا بتقديري هذا يتعارض فعلا مع المبدأ الشعبي.
1: ما هي الآن يعني المسألة، ما هي أشكال التطبيع التي تتحدث عنها؟ عندك عندك عندك موقف بأنه ما يتم هو جزء من آليات تطبيع؟ لو تحدد لي إياها حتى المشاهد يكون على بين.
2: لا لا، ما هو المشكلة أنه من يعرف إسرائيل جيدا يعرف أن إسرائيل ليس لديها أي حد ولن يكون لديها أي حد يرضيها. يعني أنت اليوم لما بتقدم تنازل لإسرائيل عن طريق الاستخبارات، يعني ما بدي ذكرك أنه سياق 74 كان بعد حرب، كان في حرب مع إسرائيل حقيقة، ثم أنه إسرائيل بهذاك الوقت جولدا مائير غير إسرائيل سموتريتش وبن كفير. يعني طلع اليوم على إرهاب المستوطنين، طلع ما يحدث في الأيام الأخيرة، شوف القتل والتعذيب وما إلى ذلك. أنت تدرك أن إسرائيل لن تقف عند حد، فتقديم التنازلات حتى يعني يشوف مجرد الجلوس مع الإسرائيليين هو نوع من التنازلات، ثم التصريح بعد ذلك بأنه أنا أعطيتك فرصة تاريخية وينبغي أن تستغل. هذه التنازلات لن تنتهي، الإسرائيلي لن يقف هنا. قلت لك هي دولة قد قوننت البلطجة، فلن تقف هنا ولن تجدي نفعا. المسألة الأخرى سريعا أستاذ عمر، بثواني، مسألة قابلية الاستعمار على غرار مالك بن نبي، مسألة قابلية الاستعمار سيدي، أنه نحن لدينا اليوم في سوريا مستقبلات للمشروع الإسرائيلي. هذه المستقبلات هي ليست إسرائيل ستظل تفكر في مصلحتها الإجرامية القومية، هذه مستقبلات إنهاء. هو فعلا ينبغي أن يتكرس الفكر السوري، يعني ترك السويداء بهذا الشكل على حالة بتقديري، هذا باب كبير تدخل منه إسرائيل ولا ينبغي أن يستمر. مقاربة السويداء بأنه والله كان أمامنا فرصة أنه حرب مفتوحة أو الدروز، فكرة المكونات كلها، هذه فكرة ستشكل أبواب مفتوحة فعلا لكل من لا يريد خيرا لسوريا وعلى رأسه إسرائيل. لذلك ينبغي أن ننهي قابلية البشر
1: في دقيقة. ملف السويداء كما يتحدث السيد الدبس خاصرة رخوة للتدخل الإسرائيلي الدائم، ترك هذا الملف يعني يزيد من تأثير إسرائيل في الحالة السورية.
0: لسنا نختلف مع هذا أبدا، وكان وجهة نظري من أيام مؤتمر الحوار أننا نبدأ من خلال العقلاء والحكماء في حلحلة هذا الموضوع وصولا إلى نتائج مرجوة. بتقديري أنه كان بالإمكان فعل ذلك، لكن أخطاء حصلت.
4: هجر عاقل يعني ما ميدك تتفق، هو أساسا لا يمثل كل
0: مع ذلك
4: اللي كانت ما هي مجموعة.
1: أن السلطة السورية جعلت من السيد الهجري مفتاح حل السويداء، كانت تتفاوض معه.
4: طيب قبل السويداء كان هناك صحناية، كان هناك عندما كانت السلطة السورية الأمنية في صحناية كان يقصف الإسرائيلي بالطائرات المسيرة صحناية.
0: طيب أريد أن أقول ما تفضل به السيد مضر ونعترض عليه، أنه يقول أنه من لا يجد الحلول لا يتنطع للحكم، هذا كلام لا يقال في السياسة. واقع جديد ونظام حكم جديد أصبح في سوريا، كيف يمكن أن نواجه الأخطاء أو الإشكالات التي حصلت في العلاقة مع إسرائيل. أريد أن أقول أن تركيا من قال أننا في العلاقة مع تركيا نريد أن تكون علاقة دونية؟ بالعكس، العلاقة الند بالند، وقد أثبتنا كسوريين أننا لسنا.
1: هو حذر، لم يحكم أن هناك علاقة، لكن حذر من هذا التعاطي التركي. بس
0: أيضا هناك نقطة، هل نريد أن يكون البديل بالنسبة إلينا الروس؟ الناس لا يمكن أن تتقبل هذا ولا.
1: سيادة العميد رجح الروسي كبديل.
4: الروسي نسق لما شاف أنه معركة رد العدوان وصلت للمنطقة الوسطى، بدأ بتغيير.
0: آخر جملة، آخر جملة
1: في خمس ثواني.
0: حقيقة أردت أن أفهم ما الرابط بين الفكرة العظيمة التي جاء بها مالك بن نبي القابلية للاستعمار وهذا الملف الإسرائيلي، رغم قناعتنا بأن أقوى قوة.
1: وصلنا إلى نهاية أقوى الحوار قوة. لم يبقى لدي وقت أبدا.
0: ثانية واحدة، أقوى قوة يمكن أن نستعين فيها هي قوة الشعب.
1: دكتور أحمد طعم الباحث السياسي، وكذلك الدكتور عبد الله الأسعد الباحث الأمني والاستراتيجي، والدكتور مظهر الدبس، الشكر الجزيل لكم على هذه المشاركة، وشكر موصول للمشاهدين الكرام. انتهت حوارات دمشق، شكرا.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عز الدين، وهذه ملفات الليلة. تصاعد الهجمات على الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مستوطنون يحاصرون منازل في قرية قصرى جنوبية نابلس. نناقش سياق هذا التصعيد وعلاقته بالحراك الانتخابي في إسرائيل. في إيران تعهد بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية. نسأل عن تداعيات الحرب الاقتصادية، كيف ستتصدى لها طهران، وهل يحقق ترامب مساعيه في الدفع بانهيار النظام الإيراني من الداخل؟ في ملفنا الثالث، ترامب يعلن عن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. واشنطن تقول إنها ستستحوذ على 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي. نبحث في نهج الهيمنة الأمريكية على المال والثروات في عدة دول.

البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث يتصاعد عنف المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، بالتوازي مع تصعيد عسكري واستيطاني يضيق الخناق على الفلسطينيين ويهدد بإشعال المشهد. اعتداءات تتسع رقعتها وتحذيرات إسرائيلية من خروج الضفة عن السيطرة، فيما تمضي حكومة نتنياهو في سياسات تزيد من عوامل التوتر والانفجار. فهل تتحول الضفة إلى ساحة مواجهة مفتوحة؟ وما الذي تكشفه التحركات الإسرائيلية الأخيرة عن حسابات حكومة نتنياهو؟ تستمر إذن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عديدة ومختلفة من مدن وقرى وبوادي الضفة الغربية المحتلة، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال وغطاء واضح أيضا من حكومة نتنياهو. في آخر التطورات، أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن مستوطنين شنوا هجوما على قرية قصرى جنوبية نابلس في الضفة الغربية وسط مواجهات مع أهالي القرية، كما حاصروا أيضا عدة منازل بحماية جنود الاحتلال، واحتجزوا سيارة إسعاف في المنطقة وأحرقوا أراضي للأهالي. في مدينة رام الله أيضا اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة، واعتدوا بالضرب أيضا على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان في وقت نفذ فيه مستوطنون هجوما مسلحا على بلدة المغير، كما أعلن أيضا هلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة طفل وشاب برصاص جيش الاحتلال عقب حملة اعتقالات شنها في مخيم الأمعري. أما في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أيضا، فقد اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مواطنين فلسطينيين في منطقة خلة الحمص. الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية سالفة الذكر ليست إلا نموذجا لما يجري يوميا في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت في شهر يوليو الماضي إن العدد الإجمالي لهذه الاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال في النصف الأول من العام الحالي بلغ 11,470 اعتداء ارتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون. الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية أسفرت وفق إحصائيات طبية ورسمية عن استشهاد نحو 100 شهيد منذ مطلع العام الحالي على يد قوات الاحتلال والمستوطنين. يترافق ذلك كله مع تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، هذا فضلا عن توسيع النشاط الاستيطاني وقضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. أمام هذا المشهد تبدو الضفة الغربية أمام تراكم غير مسبوق لعوامل الانفجار، ذلك ما حذر منه سياسيون وعسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون، بل وحذرت منه كذلك مؤسسات أمنية إسرائيلية. تحذيرات لا تكترث لها على الإطلاق الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، التي باتت على عكس ذلك تغذي كل عوامل العنف في الضفة الغربية وفي غزة ولبنان وسوريا لأسباب انتخابية. فلطالما كان الدم وما زال بالنسبة لها ضروريا لتعزيز فرص الفوز في الانتخابات والوصول إلى السلطة. ذلك تحديدا ما تحدثت عنه خلال الساعات القليلة الماضية وسائل أعلام إسرائيلية. فما الذي كشفته وسائل الإعلام؟ قالت إن نتنياهو طلب عقد اجتماع أمني مفاجئ يوم الاثنين الماضي، فظن قادة أمنيون أنه قرر أخيرا مناقشة تحذيرات قائد أركان الجيش إيال زمير من خروج الضفة الغربية عن السيطرة نتيجة الجريمة القومية اليهودية، لكن الحضور تفاجأوا وفق صحيفة
يدعو تحرنوت. الصحيفة تقول إن نتنياهو حرف مسار النقاش من عنف المستوطنين إلى بحث كيفية المواجهة الشاملة مع الفلسطينيين ومع السلطة الفلسطينية. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن فريق نتنياهو نفذ حملة إحاطات إعلامية مكثفة صور خلالها زمير وقادة أمنيين آخرين كمن حضروا غير مستعدين للنقاش أو أنهم أرادوا فقط مناقشة الجريمة القومية اليهودية، في حين أراد نتنياهو التطرق إلى الاستعداد للحرب مع الفلسطينيين. تنقل الصحف أيضا عن مسؤولين أمنيين قولهم إن نتنياهو خدع قيادة الجيش واستخدم الاجتماع لغايات انتخابية فقط.

0: إذن للنقاش أرحب بضيفي من رام الله دكتور جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي، أيضا الأستاذ جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي ينضم إلينا من الناصرة. أهلا بكما دكتور جهاد. هل نحن إزاء سياسة تهجير صامتة في الضفة الغربية؟ هي في الحقيقة لم تعد صامتة، هي صاخبة وصريحة، ولا يخجل الاحتلال من الإعلاني عنها بشكل واضح وصريح، حيث يقوم المستوطنون بالفعل الميداني ثم تأتي مؤسسات الدولة بما في ذلك جيش الاحتلال لتثبيت كل هذا على الأرض.
1: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أولا، هذه سياسة الضم الإسرائيلية من خلال عملية التهجير القائمة على مدار الأربع سنوات الماضية. سياسة نتنياهو أو حكومته كانت تؤدي إلى عملية التهجير، وبالتالي لدينا 27 تجمعا 127 تجمعا فلسطينيا تم تهجيره بشكل كلي أو جزئي خلال الأربع سنوات الماضية، أي سنوات الحسم كما يعتبرها نتنياهو من أجل تهجير الفلسطينيين، وهو في مرحلة الأولى تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الداخل، أي إلى مناطق باء ومناطق ألف، وتفريغ مناطق جيم بشكل كلي. وعندما نرى أن الحكومة، أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اليوم يسيطرون على 41% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وسواء كمعسكرات للجيش أو للمستوطنات والبناء الاستيطاني أو المناطق التدريب العسكري أو البؤر الاستيطانية المتعلقة بالبؤر الرعوية أو الزراعية وغيرها. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية ضم تتمثل بإجراءات ميدانية عبر المستوطنين واعتداءاتهم المختلفة، وأيضا قرارات الكنيست والحكومة الإسرائيلية، سواء بمزيد من الاستيطان كما أعلن نتنياهو ومتفاخرا بالأمس بأنه أقر وشرعن 104 مستوطنات أو بناء 104 مستوطنات و160 بؤرة زراعية. هذا بالإضافة إلى أنه تحدث بشكل صريح بأن الضفة الغربية جزءا من إسرائيل، وهو يعمل من أجل الأجيال القادمة لفرض السيادة على الضفة الغربية، أو كما قال أن تكون إسرائيل بين النهر والبحر، وبالتالي لا يوجد للفلسطينيين. الأمر الآخر، هذه السياسة تؤدي إلى تضييق على الفلسطينيين، وإذا نظرنا إلى اعتداءات المستوطنين تحديدا بغض النظر عن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين الفلسطينيين، اعتداءات المستوطنين تتركز بشكل رئيسي على تدمير الممتلكات الفلسطينية. 36% من اعتداءات المستوطنين في عام 2026، أي في السبعة أشهر الأولى، تمثلت بتدمير ممتلكات الفلسطينيين وحرقها وغيرها، بالإضافة إلى 24% من اعتداءات المستوطنين على مدار سبعة أشهر الأولى من هذا العام كانت ضد المواطنين الفلسطينيين، وهناك 17 شهيدا في ستة أشهر فقط منذ بداية العام، بالإضافة إلى الاعتداء على المزروعات.
0: طيب دعنا نتحدث عن هذه الاعتداءات،
1: وهي تمثل أيضا ثلث ثلث الاعتداءات التي تشكلت من قبل المستوطنين على في سبعة أشهر، والتي كان عددها 4113 اعتداء، مقارنة بالعام الفائت الذي على مدار 12 شهرا كانت 4723 اعتداء.
0: دعنا نتحدث عن اعتداءات المستوطنين مع أستاذ جاكي خوري.
1: قبل قليل.
0: نعم أستاذ جاكي خوري، هذه الاعتداءات وضم الأراضي ووضع خيام لا يتعلق الأمر بمناطق معينة، بل يذهب المستوطنون إلى حتى مناطق بعيدة، هناك تركيز مثلا على رأس العين، هذه المنطقة بعيدة جغرافيا بشكل كبير عن أقرب مستوطنة إسرائيلية، ماذا نفهم من ذلك؟ هل هناك تبادل للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال بحيث يذهبون إلى مناطق بعيدة نوعا ما لتثبيتها، ثم يأتي من بعد ذلك الاحتلال وتأتي ربما المؤسسات الإسرائيلية لتثبيتها قانونيا ربما لاحقا؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. أعتقد أن الخطة الإسرائيلية، إذا أردنا نتحدث عن هذا رغم محاولة نتنياهو ورئيس الدولة أيضا هذا المساء التنصل من كل ما يحدث ومحاولة الحديث عن فرض سلطة القانون والقانون العسكري، وكما يبدو هذا بفعل بعض الضغوط التي بدأت يعني تمارس على القرار في إسرائيل، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة، وكأن كان هذا التحرك خجول جدا وقد يكون متأخر جدا في هذه المرحلة، ولكن التوجه من قبل المستوطنين رغم محاولة إظهار ما يحدث على أنه عمليات يعني زعرنة وبلطجة من قبل قلة قليلة كما يحاولون تفسيرها وتعليلها في إسرائيل من مجموعات محسوبة على المستوطنين إذا كانوا من يعرفون بشبان التلال أو غيرهم، ولكن الحديث هنا واضح جدا، الخطة هي الضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية في كل موقع وفي كل مكان. طبعا لن يدخلوا إلى المدن الفلسطينية الكبرى والتجمعات الكبيرة، ولكن الوصول إلى مناطق بعيدة، إلى مناطق نائية، إلى مزارع وتجمعات سكانية بدوية، إلى بعض القرى التي فيها مثلا أحياء بعيدة عن مركز تجمع كبير للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة الضغط عليهم قدر المستطاع بهدف إخلاءهم ودفعهم لمغادرة هذه الأراضي، لأن التوجه الإسرائيلي واضح جدا منذ 7 أكتوبر هو وضع أكبر عدد من الفلسطينيين على أقل مساحة من الأرض. هنالك إشكالية حتى الآن لدى الحكومة وكل الحكومات في إحضار أعداد كبيرة من المواطنين الإسرائيليين يسكنوا في التجمعات الاستيطانية الجديدة أو حتى القديمة بهدف مثلا تعزيز التوازن الديموغرافي. هذا قد يكون صحيح في القدس وفي محيطها فيما يسمى بغلاف القدس من خلال الكثير من الأحياء السكنية الاستيطانية التي بنيت على مدار سنوات، ولكن عندما نتحدث عن قلب الضفة الغربية ما زالت هنالك إشكالية. فبالتالي بدلا من بناء مدن وتجمعات استيطانية كبيرة من خلال هذه المجموعات الشبابية دفعهم إلى مضايقة الفلسطينيين والاعتداء عليهم غض النظر أو التعاون من قبل الجيش، عدم التعامل مع هذه المجموعات من قبل الأجهزة الأمنية إذا كانت الشرطة أو جهاز الأمن العام أو أي جهة أخرى لتطبيق القانون حتى لو كان هذا القانون عسكري، وبالتالي تتحول هذه المناطق إلى مناطق تحت سيطرة المستوطنين بشكل شبه كامل. يجب أن يعني نكون واضحين في هذا الموضوع، مصطلح التهجير والضغط على المدنيين الفلسطينيين لإبعادهم لتهجيرهم هذا الآن أصبح شعار انتخابي شرعي جدا.
0: طيب سنتحدث عن هذا الشعار الانتخابي طبعا أستاذ جاكي خوري. أستاذ جهاد، دكتور جهاد، إذا كان الهدف هو تفكيك التواصل الجغرافي الفلسطيني، منع قيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقبلا، بالتالي ما الذي بقي، ما الذي تبقى عمليا لإمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود 67 مثلا؟
1: الإمكانية ما زالت قائمة حتى الآن لإقامة دولة فلسطينية، لكن الإجراءات الإسرائيلية والأحزاب اليمين الإسرائيلي لا ترغب بالوصول إلى اتفاق سلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تحاول بشكل دائم لمزيد من الإجراءات والممارسات التي تعرقل إمكانية الوصول إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لذلك تضع العقبات تلو العقبات فيما يتعلق بالاستيطان وزيادة عدد المستوطنين والخطط القائمة لوصول عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 1,000,000 مستوطن، اعتداءات المستوطنين التي تجعل من حياة الفلسطينيين الموجودين خاصة في المناطق الريفية أو البعيدة كما قال قبل قليل جاكي فيما يتعلق بالأطراف للقرى الفلسطينية، محاولة السيطرة والهيمنة على التلال ورؤوس الجبال من أجل منع الفلسطينيين من التوسع السكاني، من القدرة على الوصول إلى أماكن رزقهم وأعمالهم. هذا ما تحاول الحكومة الإسرائيلية، لكن خيار حل الدولتين ليس فقط خيارا فلسطينيا بل هو خيارا دولي ومدعوم اليوم من أطراف دولية متعددة وفي مقدمتها كل من فرنسا طبعا والاتحاد الأوروبي والدول العربية التي تقود السعودية اليوم التحالف مع فرنسا من أجل تنفيذ خيار حل الدولتين، لأنه هو الخيار الوحيد القادر.
0: ولكن الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض تقول عكس ذلك،
1: الاستقرار والأمن في المنطقة.
0: دكتور جهاد، ربما بإيجاز حتى
1: إسرائيل تقوم بكل إجراءاتها لتدمير هذه الفكرة.
0: نعم،
1: إسرائيل تقوم بعملية التدمير المنهجي لفكرة خيار حل الدولتين. ونتنياهو كان صرح بالأمس وهو أيضا لا يخفي ذلك في كتابه عام 96 عندما تحدث أن دولة إسرائيل من النهر إلى البحر وبالتالي لا وجود لأي كيان سياسي فلسطيني. ومثل ذلك أيضا سموتريش في خطة الحسم عام 2017 وينفذها اليوم، وهو الفلسطيني الذي يقبل بالوجود سيخدم لدى اليهود أو دولة إسرائيل، أو أنه سيتم تهجيره وهنا تحدثوا عن الهجرة الطوعية، أو يموت الذي يقاوم الاحتلال ومنع قيام دولة فلسطينية أو كيان سياسي فلسطيني. لذلك في ظني أن ما قامت به إسرائيل على مدار 26 عاما هي محاولات دائمة وحثيثة لتدمير فكرة خيار حل الدولتين. على الرغم من ذلك ما زالت هي الخيار الأفضل حتى الآن بالنسبة للفلسطينيين وحتى للإسرائيليين.
0: نعم أستاذ جاكي خوري، أشرت إلى العامل الانتخابي والحسابات الانتخابية لنتنياهو، مرة أخرى هي في قلب هذه الممارسات وهذا التصعيد الإسرائيلي. كنا أشرنا منذ قليل في عرضنا إلى ما أشرت إليه دعوة أحرنوت، هي الزمير وأمنيين آخرين جاءوا إلى اجتماع بهدف مناقشة المخاطر الأمنية لانفجار ممكن في الضفة الغربية، فيفاجؤون بأن نتنياهو يتحدث عن مواجهة شاملة مع أو ضد الفلسطينيين. إلى أي حد بات نتنياهو لحسابات انتخابية يرمي بعرض الحائط كل هذه الحسابات الأمنية؟
2: يعني هذا واضح أعتقد ليس فقط نتنياهو، يعني من يتابع الاستطلاعات أيضا في الأيام الأخيرة هنالك الآن محاولات حثيثة من قبل نتنياهو لجمع بعض يعني أطراف اليمين واليمين المتطرف في قوائم تحالفية جديدة خوفا من حرق الأصوات. يعني الآن هنالك عوفر وينتر الضابط السابق الذي يدخل الآن إلى المعركة ويأخذ أصوات من سموتريتش وحتى من الليكود ويصبح أحد يعني نجوم اليمين الجدد، ولكن هنالك أيضا تخوف من أن لا يعبر نسبة الحسم. الآن في ظل كل هذه المحاولات لاستقطاب قوى اليمين واليمين المتطرف، أنت بحاجة أن تخاطب القاعدة الشعبية الأكثر تطرفا، وهذا معناه الحديث إلى هذه المجموعات التي تعتدي في الضفة الغربية تشعر أنها جزء الآن من نظام الحكم وصاحبة القرار في الضفة الغربية تحديدا، وأن يكون عمليا الفلسطيني في كل مكان هو الأرضية الخصبة التي نستطيع أن نقوم بكل شيء من أجل كسب عطف اليمين واليمين المتطرف، طبعا مع تفاوت في حجم الاعتداء وشكله وأسلوبه. يعني إذا أخذنا الضفة الغربية ما نتابع الآن يومية من اعتداءات من قبل المستوطنين على مستوى غزة حدث ولا حرج، كل الحديث عن عدم الانسحاب، عدم توفير حتى تحسين الظروف الحياتية الإنسانية، وأخذك أيضا إلى داخل الخط الأخضر من خلال استهداف ممثلي المجتمع العربي، من خلال يعني حملات تحريض قد تكون على الأطباء وقد تكون على قطاعات مختلفة في المجتمع العربي. وفقط يعني أعطيك نموذج أنه في الأيام الأخيرة طرح سموتريتش مشروع جديد يسميه بتهويد الجليل والنقب، ويريد أن يستنسخ طرق من الضفة الغربية ويضخها إلى داخل الخط الأخضر، وبالتالي كل الفلسطيني مستهدف، ولكن التركيز الآن على الضفة الغربية بفعل بشاعته وما نتابعه في الأيام وفي الساعات.
0: هذا ما دفع يلزمير إلى إطلاق تحذيرات من خروج الضفة الغربية عن السيطرة نتيجة الجريمة القومية اليهودية. أسأل هنا دكتور جهاد، هل تتحول الضفة إلى ساحة مواجهة مفتوحة؟ هل يراكم الاحتلال عوامل الانفجار في الضفة بهذه السياسات وهذه الممارسات؟
1: فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين هي تدفع للانفجار، وكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدار السنوات على الأقل الأربع الأخيرة هي عوامل موضوعية دافعة للانفجار. لحظة الانفجار لا يستطيع أحد التكهن بها، ربما اعتداء على امرأة في أحد البلدات أو في الطرق أو على منزل أو حرق منزل، قد يكون هذا دافع للانفجار للفلسطين أو شرارة الانفجار للفلسطين. العوامل الموضوعية في ظني جاهزة متوفرة ودافعة للانفجار. المشكلة لدى الفلسطينيين في العوامل الذاتية، لا يوجد تأطير للعمل الشعب الفلسطيني كما كنا نراه في الثمانينات من القرن الماضي. لذلك إمكانية الانفجار قد يكون في موجة من المواجهات التي شاهدناها على 2015 إلى عام 2021 تقريبا، رأينا مجموعة من الموجات التي تنتهي أحيانا بعد أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين ويعود الحال إلى ما كان عليه سابقا لغياب العوامل الذاتية الفلسطينية. ومع ذلك نحن نعتقد بأن المواجهة قادمة لا محالة، ليست فقط بتقديرات الجيش الإسرائيلي، شكرا. بل لأن العوامل التي تدفع بعملية مواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين موجودة نتيجة الأعمال التي يقوم بها المستوطنين. ونتحدث عن مواجهة ليست مسلحة، إنما مقاومة شعبية ينخرط بها أعداد كبيرة في مواجهة اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال.
0: جزيل الشكر لك دكتور جهاد حرب، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. أيضا أشكر الأستاذ جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي من الناصرة، شكرا جزيلا لكم.

0: إيران تحت الضغط، ولكن من يمسك بالقرار؟ حرب في الخارج وأزمة تتفاعل في الداخل، دبلوماسية تتحدث عن الحوار ومؤسسة عسكرية تصعد للمواجهة، رئيس يدير الحكومة ومرشد غائب يرسم الاتجاه، وكل ذلك في ظل اقتصاد يواجه العقوبات، لكن في ظل نظام لا يزال يرفع شعار الصمود. فمن يدير إيران فعلا؟ ومن يقرر في لحظة الحرب؟ ومن يملك الكلمة الأخيرة؟ هل هو المرشد أم الحكومة أم الحرس الثوري؟ وهل ما يجري هو تنسيق بين مؤسسات الدولة أم توزيع للسلطة تحت ضغط الحرب؟ في ظل التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة والحرب التي أعادت ترتيب أولويات الدولة الإيرانية، يبدو أن المشهد وفق التصريحات الإيرانية الأخيرة لا يوحي بوجود مركز قرار واحد يدير كل التفاصيل، بل بمنظومة تتوزع فيها الأدوار مع بقاء القرار الاستراتيجي في قمة هرم السلطة. في رسالته الأخيرة، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعاد التأكيد على دعمه للرئيس مسعود بيزشكيان، واصفا إياه بالرئيس الصادق والحريص، وداعيا إلى تجنب الاستقطاب وإضعاف التماسك الداخلي. وفي الوقت نفسه وضع الخطوط العريضة للمرحلة المتمثلة في إظهار قوة إيران ومعالجة نقاط الضعف بعيدا عن العلن، والاعتماد على الإنتاج المحلي واقتصاد المقاومة ومواجهة العقوبات. أما بيزشكيان فيقدم معادلة تبدو مكملة لذلك التوجه، تتلخص في كون إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لن تستسلم لها، مدافعا عن الدبلوماسية والحوار بالتوازي مع التأكيد على الاستعداد للدفاع بكل قوة، غير أنه يقر بأن العقوبات والحصار يضربان الاقتصاد مباشرة، مشيرا إلى تراجع التجارة الخارجية. دعونا نستمع للرئيس الإيراني.
1: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام، نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
0: هنا تتحدث الحكومة باعتبارها غرفة إدارة الأزمة الاقتصادية اليومية عن التضخم والأسعار والوظائف والاستثمار والإنتاج وتقليص الاعتماد على الدولار، لكنها تعمل ضمن سقف سياسي وأمنيا تحدده القيادة العليا. وفي الجانب العسكري تبدو المعادلة أكثر وضوحا، فالحرس الثوري يتحدث عن سيناريوهات متعددة لمواجهة الحرب الاقتصادية، ويؤكد امتلاك خطط للتعامل مع الضغوط الأمريكية، رابطا بين ما يسميه الصمود العسكري والصمود الاقتصادي. إذن هكذا تتشكل أمامنا ثلاث دوائر متداخلة، المرشد والحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية، ولكن غياب المرشد عن الظهور العلني يضيف طبقة أخرى من الغموض، فإذا كان لا يزال يتلقى التقارير ويتخذ القرارات الكبرى، فإن إيران لا تعاني بالضرورة من غياب القيادة، فهل تعاني من إعادة توزيع مؤقت للصلاحيات داخل النظام؟ خارجيا تحاول طهران الجمع بين الدبلوماسية

0: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا. واجهنا ما يدعى ظاهريا بأقوى جيش في العالم، وإلى جانبه وقفت دول أخرى ودعمته. تخطينا كل هذا بمعجزة.
1: وعلى نفس هذا المنوال ينسج كاظم غريب آبادي عضو الفريق الإيراني المفاوض، يقول إن دولا وازنة في تيار الوساطة وتغليب الحل الدبلوماسي مثل قطر وباكستان تدفعان نحو تفعيل تفاهمات إسلام آباد، مشيرا إلى مرونة إيرانية أنتجت تفاهما قابلا للحياة مع عمان يعيد الحياة إلى ما كانت عليه في مضيق هرمز. نستمع لآبادي.
2: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
1: وربما لا يكون السؤال الحقيقي من يدير إيران، بل هل يستطيع هذا التوزيع بين القيادة السياسية والحكومة والمؤسسة العسكرية، هل يستطيع أن يحافظ على وحدة القرار في حرب طويلة؟ والأهم، إذا طال الصراع فمن ستكون له الكلمة الأخيرة في إيران؟ السياسيون أم المؤسسة العسكرية أم المرشد الذي يبقى صاحب القرار النهائي؟

0: للنقاش أرحب بضيفي من طهران الدكتور مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. مرحبا بك معنا الدكتور مصدق. أيضا دكتور باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن. أهلا بكما. دكتور مصدق، تصريحات تكاد تكون متناقضة بين ما قاله بيزشكيان وبين ما قاله المرشد مجتبى خامنئي، هل هي تصريحات تعكس اختلافا في تقدير حجم الأزمة اليوم في إيران، حجم الأزمة أيضا في مركز القرار، أم أن القيادة ربما تتحرك ضمن استراتيجية تبادل الأدوار بين جناح سياسي يدعو إلى التفاهمات إلى المسار الدبلوماسي وبين آخر يدعو إلى اقتصاد المقاومة وإلى المواجهة؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف المحترم ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني هناك طبعا تضارب للرؤى والآراء فيما يتعلق بالمفاوضات أو موضوع الحرب، ولكن هذا التضارب لا يعني هناك تضارب حول المبادئ. يعني هناك مبادئ متفق عليه وهناك إجماع فيما يتعلق بعدم الثقة بالجانب الأمريكي، هذا شيء، وأيضا هناك إجماع فيما يتعلق بالضرورة يعني أخذ اليقظة والحذر وعدم التسرع والانجرار يعني إلى قرار متسرع. ولكن هناك أيضا يعني استقطابات أو هناك يعني تباعد فيما يتعلق ب أنه هل نستمر بالمفاوضات أو نستمر بالحرب وكيف يعني، أو أحدهما يكمل
0: طيب
1: الآخر.
0: ولكن من يملك القرار الفعلي اليوم في التعامل مع واشنطن؟ على دكتور مصدق بور، من يملك القرار الفعلي اليوم في التعامل مع واشنطن؟ هل هي الرئاسة، هم هو الحرس الثوري، هم هو مجلس الأمن القومي، أم هو المرشد؟ من يملك القرار النهائي؟
1: أنا أعتقد يعني ليس هناك تبادل الأدوار. أنا أعتقد إيران تطبق نفس النموذج

0: طبقه ترامب إلى أن تتبع سياسة الغموض الاستراتيجي، يعني هي لا تكشف أنه من يريد من يصدر القرار، ولا تريد أن تقول، يعني أحيانا تعطي رسائل مغلوطة مغالطة إلى الجانب الأمريكي، يعني الجانب الأمريكي أيضا هو يفعل نفس الشيء، وبالتالي إيران هي تقوم بذلك. ولكن ما هو معلوم، هناك المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للأمن القومي هو المطبخ السياسي، ويضم رئيس الجمهورية الإصلاحي، ويضم رئيس البرلمان سيد قاليباف، ويضم متشددين رئيس السلطة القضائية، قادة الجيش، قادة الحرس الثوري، وكل مفاصل السلطة في إيران. يعني هناك يتم طبخ القرار، ويتخذ هذا القرار بمصادقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى.
1: دعني أذهب إلى الدكتور باولو من واشنطن.
0: يعني يقول مصادقة الثلثان، أنا أوافق أيضا.
1: طيب دكتور باولو، ضيفنا من طهران يقول بأن إيران تطبق أيضا نفس سياسة ترامب، الغموض الاستراتيجي. إيران تقول بأنها لديها تجربة وراكمت تجربة في مواجهة العقوبات الأمريكية، قادرة أو كما واجهت وقاومت العقوبات السابقة ستواجه وتقاوم العقوبات الجديدة. بالتالي ما الذي يجعل الضغط الحالي ناجحا بالنسبة لإدارة ترامب؟
2: شكرا جزيلا، شكرا لهذه الدعوة. تحياتي لكم ولضيفكم ولمشاهديكم، يطيب لي وجودي معكم. ليست ثمة إجابة شافية. في نهاية المطاف هذا الضغط الاقتصادي سوف يضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني، لا ريب في ذلك، لأنه ما من بديل قابل للحياة. ثمة أدوات، نعم الولايات المتحدة الأمريكية لا تسيطر على كل شيء، وأنا طبعا أنظر إلى المسألة كمحلل. طبعا يمكن التعامل مع الصين من خلال السكك الحديدية، من خلال بحر قزوين مع دول أخرى، وبالتالي هنالك الكثير من الأدوات التي يمكن من خلالها الحصول على بضائع وسلع. ولكن شريان الحياة يرتبط بالموانئ، ليس فقط فيما يخص النفط، ولكن فيما يخص السلع الأخرى، والموانئ ضرب عليها حصار، وبالتالي المسألة مسألة وقت الآن. ولأن الحكومة الإيرانية راغبة بالسماح للإيرانيين بالمعاناة، وبالمناسبة نحن نتحدث مع الإيرانيين دائما، هم يتحدثون إلينا. الإيرانيون في إيران، وصدقوني فإن قصصهم لا تعكس سعادة، لا يقولون أنهم سعداء، ونحن على ما يرام. الأدوية شحيحة، والأسعار وصلت عنان السماء، التضخم مروع، والسلع الأساسية غير موجودة، والقائمة تطول. وبالتالي هذا ما يتحدث به الإيرانيون العاديون الآن. هل البلاد رضخت وجثت على ركبتيها وسوف ترفع أو تسلم وترفع راية بيضاء؟ كلا، ولكن المسألة كما قلت مسألة وقت.
1: هل مسألة وقت، ولكن هذا الوقت أيضا هل هو فعلا في يصب في صالح إدارة ترامب؟ دكتور باولو فون شيراك، تجارب أخرى أيضا سابقة، كوريا الشمالية، كوبا، فنزويلا قبل اختطاف رئيس مادورو، كلها أظهرت أن العقوبات القصوى تنتج مقاومة أكبر من هذه الأنظمة، بل ربما تنتج التفافا من الشعوب حول هذه الأنظمة. بالتالي ألا تخاطر هذه السياسة الأمريكية بتقوية هذه المؤسسات وهذه الأنظمة، تنتج نتائج عكسية تماما لما تريده؟
2: هذا ممكن، نعم يمكن أن تأتي بمردود عكسي، ولكني لا أعتقد ذلك. ولكن تذكروا قبل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في نهاية فبراير، كان ثمة احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السلع في إيران، ووفقا للمراقبين الدوليين الحكومة الإيرانية قتلت 35,000 على حد أقصى كما اتفق المراقبون، 35 إلى 55,000 من مواطنيها كانوا يحتجون على الأسعار. المتزايد، وهذا لا يرتبط بإسرائيل أو المتحدة الأمريكية أو القصف أو الملف النووي. هنا نتحدث عن محتجين إيرانيين يحتاجون بسبب ارتفاع أسعار السلع وتكلفة المعيشة التي لا تطاق. هؤلاء الأشخاص الذين تحلقوا حول الراية ويدعمون النظام الآن ربما، ولكنني أشكك في ذلك. واسمح لي أن أقول التالي: إن الورقة الأقوى التي كانت بحوزة إيران على زعبها ترتبط بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي إيران أرادت أن يجثو الاقتصاد العالمي على ركبتيه بسبب شح النفط. ولكن خمنوا، النفط يمر ليس بنسب كما كانت في السابق، ولكن الكثير من النفط يمر وفقا للأرقام الأمريكية 7 وفقا للأرقام الأمريكية من البراميل. أنا أعيد وأقول 7 إلى 9 ملايين تمر.
1: طيب دكتور باول، هذا ما تقوله الولايات المتحدة كما تفضلت. طيب نعم، أعود إلى دكتور مصدق. هذا ما تراهن عليه واشنطن، حالة غضب داخلي تدفع باتجاه انهيار هذا النظام من الداخل، عندما يقول الرئيس بيزيشكيان بأن الأرقام الرسمية تشير بتراجع بنحو 35% في التجارة الخارجية، هذا رقم كبير. ألا تدعو هذه التراكمات إلى حالة غليان، إلى حالة غضب داخلي في إيران؟ هذا ما يريده ترامب.
0: أنا لا أعتقد، يعني أولا ما تفضل به الضيف وكلامه صحيح ولكن مشروط، بالشرط يكون صحيحا، يكون مبنيا على معطيات وقواعد حقيقية. ربما يعني وصلته معلومات خاطئة يعني حول حقيقة إيران، أنه أيضا عندما قال بأنه قتل كذا معترض خرجوا طلبا، أيضا هذا خطأ. يعني الذين قتلوا هم كانوا أفراد مسلحين يحملون أسلحة متطورة، وقتلوا 3000 رجل أمن كانوا مزودين بهروات بخشب يعني. وبالتالي إيران دعت يعني السلطات الأمنية دعت الأسر، سحب أولادها وتواجهت.
1: لو سمحت، ربما هذا ليس موضوع النقاش الليلة دكتور مصدق.
0: هذا
1: نعم،
0: لا صحيح. نعم. وبالتالي موضوع الشعب الإيراني يعلم أنه جذور هذه الأزمة التي يعاني منها، جذورها هي الحظر الأمريكي، يعرفون جيدا. وبالإضافة إلى الحظر الأمريكي هناك سوء إدارة اقتصادية، هذا شيء أيضا موجود، وهذا ما سبب تفجير الوضع يعني قبل الحرب. ولكن عندما تدخل ترامب وتدخل نتنياهو، الشارع انسحب، ذهبوا إلى بيوتهم، لأنهم مشاهدون يعرفون ما هي حقيقة أمريكا، ماذا فعلت بالعراق، ماذا فعلت بلبنان، ماذا فعلت ب غزة، ماذا فعلت بليبيا. يعني هناك مناطق بالضبط مثل إيران، يعني ليبيا، نهب النفط وسرقة النفط الليبي وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية، هذا ما يريده ترامب. الشعب الإيراني يعرف، الشعب الإيراني يفضل الخبز.
1: الشعب الإيراني يعرف،
0: يعاني من مشاكل،
1: يعرف ما يريده ترامب. طيب نعم،
0: أنا أعترف يعني لدينا مشاكل اقتصادية خطيرة جدا، ولكن نعم، عامل الزمن أنا أعتقد
1: الصالح. دعني أعود إلى الدكتور باولو فون شيراك من واشنطن لو سمحت لي، الوقت يقترب من النهاية للأسف.
0: نعم
1: دكتور باولو، في هذه العقوبات الجديدة تركيز على الشركاء التجاريين، هذه العقوبات الثانوية كما وصفت في واشنطن، تركيز على الشركاء التجاريين لإيران، من بينهم الصين. الصين الشريك الأكبر لإيران، هي رفضت علنا نهج العقوبات. إلى أي مدى تمتلك واشنطن أدوات فعلية لإغلاق هذه الثغرة أولا؟ وهل الصين أصلا معنية بأي عقوبات أمريكية ضدها؟
2: نعم، هذا سؤال وجيه للغاية، وليس ثمة إجابة شافية. سوف نرى كيف ستكشف الأمور، لكنك محق. لا أعتقد ولا أحد يعتقد بما في ذلك وضعي السياسات الأمريكية، لا يعتقد أحد أن يقول الصينيون نعم حاضر. سنقوم بكل ما يروق لك سيدي ترامب. تريد منا أن نتوقف عن التعامل مع إيران ليس بالدولار ولكن باليوان الصيني؟ نعم حاضر. وإلى ما هنالك وسوف نتوقف عن حصولنا على النفط؟ نقول نعم. أعتقد أنهم لن يفعلوا ذلك مطلقا، ولكن لا أدري ما هي الأدوات التي بحوزة الإدارة الأمريكية لكي ترغم الصين لكي تمتثل للعقوبات. هناك دول أخرى أضعف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور باولو. للأسف انتهى وقت البرنامج هذا النقاش وهذه الفقرة. أذهب بسؤال أخير إلى دكتور مصدق بور. لو سمحت لي صرحنا السؤال منذ قليل، من يدير إيران؟ ولكن ربما سؤال أيضا، من يستطيع أو هل يستطيع هذا التوزيع في الأدوار بين المؤسسات المختلفة، سواء الحكومة، مكتب المرشد أو الحرس الثوري، هل يستطيع أن يحافظ على وحدة القرار في إيران، خصوصا إذا ما استمرت هذه الحرب وطالت كثيرا؟
0: لا، يعني في إيران هناك نوع يعني من دولة مؤسسات، المهام مقسمة. يعني رئيس الجمهورية لدينا ليس هو الرجل الأول كرؤساء الجمهوريات في دول أخرى، نحن نسميه رئيس السلطة التنفيذية، يعني هو ينفذ السياسات التي تتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي أو تملى من قبل القيادة المرشد أو القائد، وهو يقوم وأيضا هو ولديه صوت يعني في داخل المجلس الأعلى للأمن القومي. لذلك لا نستطيع أن نقول يعني هناك تجاوز على الرئيس. القانون الأساسي هكذا لدينا، نحن لسنا دولة رئاسية، يعني يحكمنا رئيس جمهورية وهو مطلق الصلاحية. الآن من يحكم؟ أنا أعتقد نحن في ظروف الحرب، وإيران أمام تحدي، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد العودة إلى مذكرة التفاهم مطلقا، ولا تريد أن تتفاوض مع إيران. تقول إذن وهي تخطط، وهناك تحركات مشبوهة لها تشي بأنه يذهب نحو الحرب، وبالتالي كلمة العسكر هي العليا. حاليا العسكر نعم يحكمون، حاليا السلطات الأمنية والعسكرية التي تحكم وصوتها أكبر من صوت رئيس الجمهورية.
1: جزيل الشكر لك دكتور مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية من طهران. أيضا الدكتور باولو فون شيراك، رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن، شكرا جزيلا لكما.

تحت عناوين الأمن القومي ومكافحة المخدرات ومواجهة روسيا وإيران والصين، تتدخل الولايات المتحدة عسكريا، تفرض العقوبات، تمول الحروب وتضغط على الدول. ولكن في سياسة دونالد ترامب تحديدا يظهر بوضوح وجه آخر لهذه القوة. ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة اقتصاديا في المقابل؟ النفط الفنزويلي يقدم اليوم المثال الأكثر وضوحا. إثر التدخل العسكري الأمريكي في يناير واعتقال نيكولاس مادورو الذي لحقته واشنطن تحت عناوين مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب المرتبط بها، لم يخفي ترامب اهتمامه بثروة البلاد الأساسية، وقال بعد أيام من العملية إن مقارنته بما فعلته واشنطن في العراق الفرق أن بوش لم يحتفظ بالنفط، نحن سنحتفظ بالنفط، يقول ترامب. وبعد 8 أشهر تحولت العبارة إلى اتفاق، ففي 28 أغسطس أعلن ترامب ما وصفه بأكبر صفقة نفط في تاريخ العالم. وبحسب الإعلان الأمريكي، تمنح الصفقة الولايات المتحدة سيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية المؤكدة، موزعة على 17 حقلا عبر شركة جديدة تحصل على حقوق تطوير تمتد 100 عام، فيما تبلغ الحصة الأمريكية الفعلية من إنتاجها تبلغ 55% مع حق شراء النفط بسعر التكلفة. ولكن السيطرة على النفط الفنزويلي تحقق هدفا آخر أيضا لواشنطن، فبكين كانت الوجهة الرئيسة للخام الفنزويلي خلال سنوات العقوبات، ولذلك فإن إعادة توجيه هذا المورد نحو الولايات المتحدة لا تعني فقط تأمين النفط والاستثمارات الأمريكية، وإنما تشي بتضييق وصول الصين إلى مصدر للطاقة في أمريكا اللاتينية. ومن الحصول على نفط الخصم في فنزويلا إلى منعه من بيع نفطه في إيران، تتغير الأداة ويبقى المورد في قلب الصراع. فالضغط الأقصى على طهران يقدم تحت عناوين البرنامج النووي والصواريخ وتمويل الجماعات المسلحة وحماية الملاحة، لكنه يستهدف في صميمه المورد الذي يمول الدولة الإيرانية. العقوبات الأمريكية تطارد الناقلات وشركات الشحن والمصارف والمصافي التي تتعامل مع الخام الإيراني بهدف خفض صادرات طهران وتجفيف عائداتها. وهنا تقع الصين في قلب المعادلة باعتبارها أكبر مشتر للنفط الإيراني. أما في أوكرانيا فالعائد يأخذ شكلا مختلفا. ترامب الذي انتقد حجم الأموال التي أنفقتها بلاده لدعم كييف طالب بأن تحصل الولايات المتحدة على مقابل، وحدده في الثروات المعدنية الأوكرانية قبل أن يعقد اتفاق أمريكي أوكراني للاستثمار في المعادن والموارد وإعادة الإعمار. السيناتور الجمهوري الراحل لينسي غراهام كان قد قال لشبكة CNN أن أوكرانيا تجلس فوق معادن حرجة تقدر قيمتها بين 10 و12 تريليون دولار، وإن الغرب يمكن أن يستفيد منها بدلا من أن تذهب إلى روسيا والصين. نظرة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية لا تتوقف عند موارد باطن الأرض. في غزة مثلا تحدث سهر الرئيس جاريد كوشنر منذ عام 2024 عن أن عقارات الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة جدا، قبل أن يطرح ترامب لاحقا تصوره للقطاع بوصفه ريفييرا الشرق الأوسط. وهذه اللغة المباشرة لا تتغير كثيرا عندما ينتقل ترامب من مناطق الحرب إلى مناطق التنافس الاستراتيجي. ففي غرينلاند مثلا يطالب بالسيطرة الأمريكية على جزيرة غنية بالمعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، وفي موقع بالغ الأهمية في الصراع على القطب الشمالي. وعندما سئل الرئيس الأمريكي في يناير 2025 إن كان يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الضغط الاقتصادي للسيطرة على غرينلاند و
قناة بنما نفى استبعاد ذلك وقال بوضوح: نحن نحتاجهما من أجل الأمن الاقتصادي. وهكذا من نفط فنزويلا إلى معادن أوكرانيا، ومن خنق صادرات إيران النفطية إلى مشاريع غزة وغرينلاند، لا يخفي ترامب كثيرا من الحساب الاقتصادي المصاحب لاستخدام القوة والنفوذ الأمريكي، وهو منطق لم يبدأ معه. فمن العراق وأفغانستان إلى تدخلات أمريكية أخرى، تداخلت الحرب والعقوبات والنفوذ مع حسابات الطاقة والأسواق والموقع الاستراتيجي. لكن ترامب جعل هذه السياسة أكثر صراحة وخشونة.

0: نناقش هذه السياسة الأمريكية مع ضيف ينضم إلي من فلوريدا دكتور إيريك لوب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا. أهلا بك معنا. دعنا نبدأ بهذا الاتفاق مع فنزويلا. تتحدث واشنطن عن سيطرة على 17 حقلا وحصة في شركة مشتركة لمئة عام قادمة. هل نحن أمام شراكة تجارية أم وصاية اقتصادية مباشرة تنفذ بالقوة العسكرية بكل بساطة؟
1: بدء شكر جزيلا لدعوتكم وتحياتي لمشاهديكم. منذ بداية عملية فنزويلا وإلقاء القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير عام 2026، الرئيس ترامب كان صريحا وواضحا بشأن رغبته في السيطرة على موارد النفط الفنزويلية. وحتى قبل ذلك في ظل إدارة بايدن كان ثمة صفقة تعقد بين شيفرون وهي شركة نفط أمريكية والشركة الفنزويلية الوطنية لاستخراج النفط. شيفرون كانت موجودة في فنزويلا ولكن ترامب يريد أن يعزز من هذا المبتغى لكي يحصل على أسهم أو السواد الأعظم من الأسهم قدر الإمكان، ولكن ثمة أسئلة تثار في هذه المسألة سيما فيما يخص الاستثمار والأموال التي ستضخ في ذلك البلد. نحن نعلم أن البنية التحتية في فنزويلا متداعية ولا يمكن تعزيز الإنتاج وتصدير النفط من خلالها، وثمة عدم استقرار في البلاد. هل المستثمرون سوف يستثمرون في بلد مخوف في المخاطر؟
0: هذا ما أشارت إليه واشنطن بوست أيضا التي قالت دكتور لوب. الواشنطن بوست التي تحدثت عن أن حقول النفط تحتاج في فنزويلا تحتاج إلى مليارات الدولارات من البنية التحتية، ولكن أشرنا إلى النموذج الفنزويلي، ولكن هذا ينسحب على أمثلة أخرى كثيرة أشرنا إليها من أوكرانيا إلى إيران إلى غرينلاند وحتى غزة. هل هذا النموذج الفنزويلي يقوم على تحويل النفوذ السياسي والعسكري إلى نفوذ على الموارد باستخدام القوة العسكرية؟ هل نحن أمام عقيدة اقتصادية جديدة يؤسس لها الرئيس ترامب بكل وضوح وصراحة، استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف وربما حتى وصاية اقتصادية على الدول المعنية؟
1: نعم، ثمة اختلافات في القضايا التي ذكرت غرينلاند وفنزويلا وأوكرانيا، ولكن ثمة محللون وعلماء يتحدثون عن القوة الأمريكية المتربصة التي بطبيعة الحال لا تعنى بالمبادئ والقيم المرتبطة بالديمقراطية والمثل الأخرى ولحو استثنائي ومحدد تركز على المعاملاتية، تركز على السيطرة على الأصول الاقتصادية في بلدان مختلفة. وهذا يمكن أن يذكرنا بالتنازلات المرتبطة بالنفط خلال فترة الاستعمار، وكما اقترحتم لكي يتم ذلك ترامب يريد أن يستخدم القوة العسكرية للإفاء بهذا الهدف، ولذا هو وهيكزيث وزير الحرب طلبا من الكونغرس أن يوفر مالا وفيرا من 1 تريليون إلى 1.5 تريليون دولار كمخصصات لفعل ذلك. ولكن هناك طبعا أسئلة تثار، وأخذ من اعتبار العراقيل في إيران وفشل الحرب في إيران، هل هذه الأموال سوف توفر لإدارة ترامب؟ هذا هو السؤال يجب أن يطرح.
0: فيما يتعلق بفنزويلا ربما أيضا أشرت إلى بيت هيكسيث، إشراف البنتاغون أيضا يشرف على هذه الصفقة أو هذا الاتفاق عبر مكتب رأس المال الاستراتيجي، على يشرف على تراخيص وتمويل أيضا حقول النفط، ربما لهذا دلالة عسكرية أيضا في القرار الأمريكي. ولكن إلى أي حد هذا الاتفاق مدفوع أيضا بحسابات انتخابية بالنسبة للرئيس ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونغرس، أو أكثر من كونه استراتيجية طويلة الأمد يؤسس لها الرئيس الأمريكي؟
1: ربما مزيج بين الأمر. أعتقد أن الانتخابات مهمة ويجب النقاش بشأنها ضمن إطار هذه الصفقة. بدء ليس مصادفة أن الرئيس ترامب أعلن عن هذه الصفقة إذا ما كانت ذات فحوى من عدمه لا ندري، ولكن أعلن عن ذلك قبل انتخابات نوفمبر أن الأمور ليست على مياه في الولايات المتحدة الأمريكية، سيما فيما يخص الحرب على إيران والتي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي والأمريكي وأثقلت كاهل أيضا ترامب وشعبيته، لأن الحرب لا تحظى بشعبية في صفوف العامة، وهذا ما أثر على ارتفاع الأسعار وسيما معدل التضخم لدى الناخب الأمريكي. لذلك من المرجح أن ترامب يعلن عن هذه الصفقة قبل موعد الانتخابات لكي يظهر بأن لديه انتصار مرتبط بالسياسة الخارجية من خلال اعتقال مادورو وإبرام هذه الصفقة. وسوف نرى كيف ستكشف الأمور بعد الانتخابات النصفية، إذا ما كان الجمهوريون سيخسرون هذه الانتخابات وإذا ما كان هناك سيطرة من قبل الكونغرس على سلطاتهم، هل سيستطيعون أن يستمروا في هذه الصفقة؟
0: نعم.
1: والتصديق عليه، أو هل سيكون هناك قيود تفرض عليه من قبل السواد الأعظم من الكونغرسية الديمقراطية؟
0: جزيل الشكر لك دكتور إيريك لوب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا، شكرا جزيلا لك. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع أحمد خير الدين، إلى اللقاء.
2: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. 4 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب القطاع، ومنظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مستوطنون يعتلون على الفلسطينيين في مناطق عدة ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوبية نابلس. طهران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، وعراقي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قتلى وجرحى في استهداف مسيرة لدعم السريع سوق الدلن جنوب كردفان، الجيش السوداني يعلن دخول مناطق في ولاية شمال كردفان، وقوات حميتي تقول إنها تتقدم في النيل الأزرق.

نبدأ بالتطورات في قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر. وفي وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي التل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. ووثقت المقاطع المصورة جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى اليوم. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا أن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة صحفية أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة، وأكد أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبين المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل للتوصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملا في أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، إذ انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب1500 وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعمل. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدر شيء أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال وبتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمسة عشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيب هش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث منع جيش الاحتلال شاباً من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. وكان الجيش والمستوطنون هجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عدداً منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان، منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل، لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك، المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزل، انا في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية قوات الاحتلال. وفي قرية جالو جنوب شرقي نابلس هجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجانب، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته بردود، إضافة إلى إصابة الصحفيين بجروح. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين والاعتداء عليهم.
3: ترحك بابا
4: بابا قدير
5: فلسطيني سوز فلسطيني سوز.
0: كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابن البدوي قرب بلدة الطيبي شرق رام الله واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع.
6: هذا هو مدخل بلدة.
0: يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث نصب حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي الوحيد المتبقي بعد إغلاق المداخل الأخرى منذ بداية الحرب. وتعرضت البلدة لهجومين خلال الساعات الماضية من المستوطنين، فيما يفتح جنود الاحتلال الحاجز لساعة أو ساعتين ويواصلون عمليات التنكيل بالمواطنين.
6: هذا هو وضع المغير من أكثر من 15 يوم.
0: قدم جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة. قضت قضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني أن تنفيذ تفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، لأنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى.
7: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
8: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
7: بينما وزير خارجية إيران عباس عراقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
9: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
7: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
3: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
7: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
4: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
7: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: إلى جنوب لبنان، حيث وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدة الجنوب، وشنت طائراتها غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور. وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غارات استهدفت محيط النبطية الفوق جنوبي لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وأضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران في عدد من المنازل والأراضي عند الأطراف الغربية لبلدة حولة جنوبي لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة. بعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجري في السويداء جنوبي سوريا عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات، بدأت الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال المحافظة، والتي شهدت وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضا على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى ريف المحافظة الشمالي. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات اليوم لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز امتحاناتهم. وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، في مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان، فيما أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
4: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطا يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. عشرة شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
10: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
4: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية، فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان. هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة. فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
0: ورصد مراسل التلفزيون العربي في بغداد خلال مداخلة سابقة مجمل المواقف بخصوص تطورات ملف نزع السلاح في العراق.
11: شروط كتائب سيد الشهداء هي الأولى من نوعها، هي أتت بعد شروط متقاربة جدا مع الشروط التي فرضتها كتائب سيد الشهداء، كانت في البداية من كتائب حزب الله العراقية، واشترطت أولا خروج القوات الأمريكية، خروج قوات التحالف من العراق، وخاصة أن هناك عملية انسحاب جارية حاليا يفترض أن تنتهي في 30 سبتمبر. أيضا اشترطت الكتائب أن دخول الجيش العراقي إلى إقليم كردستان ومسكه للنقاط الحدودية. أيضا اشترطت أنهاء ما وصفته بالهيمنة الأمريكية أو أي تدخلات أمريكية على القرار السياسي والمالي والاقتصادي. أيضا اشترطت كتائب سيد الشهداء إخراج مقاتلي حزب العمال كردستان من العراق لوقف ما وصفته بالذرائع التركية للتدخل في العراق. حتى الآن لم تصدر أي بيانات حكومية أو حتى سياسية تعليقا على هذه الاشتراطات، لكن يبدو أن عملية من خلال هذا البيان يبدو أحمد أن هناك تعثراً في عملية حصر السلاح أو في مفاوضات عملية حصر السلاح، خاصة وأن الحكومة العراقية كان يفترض أنها تتفاوض مع 3 فصائل من بينها كتائب سيد الشهداء وأيضاً كتائب حزب الله وأيضاً حركة النجبة. هي المتحدث باسم الحكومة العراقية كان قد أشار في تصريحات للتلفزيون العربي أن الحكومة العراقية تتفاوض مع 6 فصائل، 3 منها أعلنت استعدادها للدخول ودخلت فعلا في مشروع حصر السلاح، لكن يبدو أن المفاوضات مع بقية الفصائل لا تتقدم كثيرا. الحكومة العراقية تشير إلى أن بعض الفصائل رهنت دخولها في مشروع حصر السلاح بتحقق انسحاب قوات التحالف بالفعل في 30 سبتمبر المقبل، بمعنى أن لا يوجد أي وجود عسكري أجنبي، ما يعني أنها لا تحتاج السلاح بحسب ما تثقف به تلك الفصائل. أيضا حركة النجباء كان لها تصريحات قبل يومين للتلفزيون العربي عبر المتحدث باسمها، أشار كذلك لأنها لا تتحاور مع الحكومة فيما يخص حصر السلاح. بالمقابل مصادر حكومية تشير إلى أنه رغم التعثر إلى أن العملية المفاوضات وعمليات حصر السلاح مستمرة وأن لا سقوف زمنية نهائية. هناك معلومات تشير إلى أن الحكومة وضعت سقفا زمنيا أوليا يصل إلى 3 أشهر، لكن ربما العملية بحسب مصادر حكومية وسياسية ربما تطول أكثر من ذلك. أيضا الحكومة العراقية لا تقود الحوار وحدها، بل هناك أيضا لجنة مشكلة من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق بعضوية الحكومة، ويترأسها القيادي في الإطار رئيس منظمة بدر هادي العامري، تقود أيضا حوارا مع الفصائل لإقناعها بالدخول في مشروع حصر السلاح. بعض الفصائل أيضا أحمد اشترطت إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحج الشعبي، وهو ما يحظى أيضا بدعم حكومي وأيضا دعم من لجنة الأمن والدفاع النيابية التي اعتبرت إقرار هذا القانون خاصة في بند ينهي أو يلغي المسميات الفصائلية للفصائل الحالية التي هي خارج منظومة الحج الشعبي، يلغي هذه المسميات وبالتالي يسمح باندماجها ضمن ألوية الحج الشعبي.
0: أفاد الإعلام الحكومي في اليمن بمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر إثر هجوم شنته مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صباح السبت على موقع عسكري جنوب مدينة تعز. استهدفت المسيرة الموقع العسكري التابع للواء 35 مدرع في منطقة قدس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة. ونشر الجيش اليمني مقاطع مصورة لما قال إنها عمليات استهداف واسعة بالطيران المسير لمواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مختلفة. وظهرت المقاطع هجمات بالمسيرات استهدف بعضها مواقع وتجمعات في المنطقة العسكرية الخامسة، فيما نفذ الطيران المسير الحكومي ما قال إنها استهدف مقرات حوثية تستخدم لأغراض قتالية في المنطقة العسكرية الثالثة. قال مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والمسيرات استهدف الميناء ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر الشرعبي تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف وآلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل تلفزيون عربي تطورات الأوضاع الميدانية والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
12: في الوقت الذي يعني

0: ردع أو استهداف تحشيدات عسكرية يجري الإعداد لها من قبل طرف الحكومة المعترف بها وبإسناد سعودي لتنفيذ مخططات عسكرية، والهدف هو إفشال تنفيذ هذه المخططات العسكرية. ولكن في المجمل تقول حكومة صنعاء بأنها ماضية في تنفيذ هذه الهجمات، سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية كما حصل خلال الأيام الماضية، سواء في مأرب أو في المخا أو في مناطق أخرى في تعز ومناطق أخرى وجبهات قتال مختلفة على امتداد البلاد. ولكن خلال ساعات هذا اليوم عادت جبهة تعز وتحديدا الجبهة الجنوبية لتشهد عملية استهداف، يقول الجانب الحكومي المعترف به بأنها نفذت بطائرة مسيرة تتبع قوات حكومة صنعاء على معسكر اللواء 35، وما أدى إلى في منطقة قدس طبعا الاتجاه الجنوبي من محافظة تعز، ما أدى إلى يعني قتيل من الجنود وسقوط آخر يعني آخرين جرى هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى ما كان قد أعلن خلال ساعات الليلة الماضية أن جانب القوات الحكومة المعترف بها كان قد نفذ سلسلة من الغارات بالطائرات المسيرة أو عمليات الاستهداف براجمات الصواريخ. وفقا لما ورد في الإعلام الحكومي استهدفت مواقع وتحشيدات لقوات حكومة صنعاء في اتجاهات مختلفة من محافظة مأرب وفي نطاق المنطقة العسكرية الثالثة، علاوة أيضا على عمليات استهداف نفذت في منطقة دمت في محافظة الضالع وفقا لما أعلنه جانب الحكومة المعترف به، بالإضافة أيضا إلى يعني عودة لمواجهات متقطعة ولكن في اتجاهات مختلفة من جبهات محافظة تعز بشكل أخف على ما كان عليه خلال الأيام الماضية، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ عدد من العمليات والهجمات أيضا في جبهات الكسارة وصرواح وهيلان في الاتجاهين الغربي والجنوبي من محافظة مأرب.
1: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان، فيما أعلن الجيش عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
2: تتسع رقعة المواجهة في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غربا إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية غرب دارفور مواجهات بين الجيش والقوات الموالية له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، لكن التطور الأبرز جاء من إقليم النيل الأزرق، فالجيش أعلن الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري لتعزيز قواته ورفع قدراتها القتالية بعد ساعات من إعلان تحالف تأسيس الموالي للدعم السريع السيطرة على منطقتي بكوري وسركم جنوب شرقي دمازين. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة، منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
1: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من القاهرة الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد شمس الدين. أهلا ومرحبا بك محمد. تطورات ميدانية كثيرة ومتسارعة، لكن ما الذي يحدث في النيل الأزرق تحديدا؟
3: تحياتي لك أخي أحمد وللسادة المشاهدين أينما كانوا. يعني الذي يحدث هو تصاعد الاحتدام بين الميليشيات التي هي بطبيعة الحال مسنودة ومدعومة بشكل كامل من القوات الإثيوبية من الطرف الآخر، والحشد من الناحية الأخرى من قبل الجيش السوداني في هذه المنطقة، وهو أمر مستمر يعني منذ سنة تقريبا في هذه المناطق. الجديد أيضا بأنه هذا الحشد يأتي بالتزامن مع التحركات على المحاور

0: التطور الغربية التي تقترب الآن من تخوم ولايات دارفور أو إقليم دارفور الكبرى، العمليات العسكرية على يعني مختلف المحاور في المنطقة الغربية مسنودة بالعمليات العسكرية والضربات الجوية التي تابعتموها في العملية التي عرفت بعمل حارس الأمير انطلقت قبل أيام، وقامت بمطاردة العديد من الأرتال المحملة بأضخم ربما كمية من الأسلحة والعتاد والمرتزقة التي حاولت الدخول إلى إقليم دارفور، ومنها بطبيعة الحال كانوا ينوون التقدم نحو شمال كردفان وربما مناطق أخرى. لكن فيما يتعلق بولاية النيل الأزرق، العمليات على قدم وساق، الجيش كان قد أعلن قبل أيام أنه تمكن من تنصيب منظومات دفاع استراتيجية في مناطق مختلفة من الولاية، وهي التي تفسر عملية إسقاط المسيرات الاستراتيجية التي عبرت الحدود الأثيوبية لأكثر من مرة، وتم إسقاط عدد من هذه المسيرات في خلال أسبوع. وعلى ما يبدو فإن العمليات ستحتدم أكثر فأكثر بالنظر إلى شكل التعامل الإثيوبي مع هذه التطورات، وكذلك العمليات العسكرية التي تقترب نوعا ما من الحدود الشمالية في الداخل الإثيوبي بسبب العمليات العسكرية الجارية مع قوات إقليم تيغراي. وبالمناسبة يعني من المرشح أن تتصاعد كذلك إلى الشرق من جبهة أو من إقليم تيغراي مع إريتريا في يعني مرحلة من المراحل، وهذا يعني بأن هذه المنطقة ستكون محط الأنظار بالنسبة للمراقبين لهذا الملف العسكري في هذه المنطقة الحية.
1: الحكومة الإثيوبية تتهم الجيش السوداني بأنه يدعم كذلك معارضيها في إقليم تيغراي بالتزامن مع زيارة لقائد دعم سريع لأديس أبابا. كيف تتعامل الحكومة السودانية والجيش مع ذلك؟
0: يعني من الطبيعي حينما تحصل هذه التطورات العسكرية الحدودية يكون هناك نوع من التعامل بالمثل. على مدار السنة الماضية كانت هناك إشارات بأن هناك عملية يعني تشوين ودعم عسكري ودعم لوجستي تم الكشف عنه في التقارير الإعلامية التي يعني تحدثت عنها، تحدثت وكالات متخصصة بخصوص المعسكر على سبيل المثال المعسكر المتواجد في منطقة إقليم بني شنغول في محيط منطقة الكرمك الإثيوبية، وهي المنطقة المحاذية على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود السودانية. وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك شكل من أشكال التعامل بالمثل من قبل الدولة السودانية. والعمليات العسكرية التي تمت في العام 2020 وحتى 2022 بين قوات جبهة دفاع أو جبهة تيغراي والجيش الفيدرالي شهدت الكثير من المحطات والتطورات، إذ أن هناك عمليات التفاف وانسحابات حصلت من قبل قوات تيغراي إلى داخل السودان، بقيت هناك مجموعة عرفت بالمجموعة السن وما إلى ذلك. وربما تعود هذه العمليات الآن بشكل نشط بين البلدين، أمر متوقع وطبيعي في هذه المراحل، والأمر مرشح كما أسلفت لأن يتصاعد بصورة أكبر طالما أن هناك نبرة استعلائية وتعاملا فيه نوع من التحدي للدولة السودانية من قبل الدولة الإثيوبية. هذه المنطقة مرشحة إن يعني تشهد عمليات أوسع من ذلك، خاصة وأن هناك دعما مباشرا يصل إلى هذه المنطقة من دول في المنطقة بمختلف الأسلحة النوعية والاستراتيجية التي يعني قد تحدث يعني تطورات ميدانية مختلفة. لكن الجيش على ما يبدو فإنه يكثف استعداداته، الجيش السوداني يكثف استعداداته في هذا المحور، ويعني نتمنى بطبيعة الحال أن لا تصل أو لا تتصاعد الأمور إلى أبعد من ذلك، إذ أن هناك عمليات نزوح من هذه المناطق من إقليم النيل الأزرق إلى أكثر أمنا إلى داخل السودان، وهناك نزوحا أيضا من الداخل الإثيوبي إلى داخل الدولة السودانية قدر بعشرات الآلاف، وهذه الجولة ربما هي الجولة الثانية أو الثالثة خلال فترة ستة أعوام من يعني التوتر الذي يحصل في هذه المنطقة في الشمال الإثيوبي. ويعني هذا أمر يعني لابد من التركيز عليه في الفترة المقبلة.
1: هذان العاملان، مسألة تصاعد النبرة ما بين الجانب السوداني والجانب الإثيوبي وتصاعد العمليات العسكرية في هذه المنطقة، كيف يؤثر على النزوح الذي أشرت إليها، على هذا العدد الكبير من النازحين في هذه المنطقة الحدودية ما بين إثيوبيا والسودان؟
0: سيكون هناك تأثير مباشر أخي أحمد، إذ أن يعني هذه المنطقة شهدت الكثير من التحديات في الفترات الماضية. هذه المناطق تتأثر بالعوامل الطبيعية، كذلك المناطق الحدودية، تحدث عن المعسكرات التي كانت متاخمة للحدود الإثيوبية في الداخل السوداني التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين في أوقات سابقة وفي أعوام سابقة، كذلك من الإخوة الإثيوبيين الذين اضطروا للجوء إلى مناطق آمنة داخل الدولة السودانية، وبالتالي هذا سيضغط على إمكانيات الدولة السودانية كذلك لاستقبال هذه الأعداد الضخمة. هناك إشكالية بالنسبة للمنظمات الأممية، أعلنت عنها الأمم المتحدة في أكثر من مرة، برنامج الغذاء العالمي والمنظمة المعنية ب يعني شؤون اللاجئين كذلك أعلنوا عن نقص الأموال التي تكفي لاستيعاب هذه الأعداد الضخمة وإنشاء المعسكرات المهيئة والمؤهلة في هذه المناطق. كانت هناك عمليات ترحيل أو يعني لنقل إسكان لهذه الأعداد الضخمة في ولايات أكثر أمنا.
1: نعم.
0: المشهد في السودان كما يعرف الجميع يحتاج إلى الكثير من العون الإقليمي والدولي فيما يتعلق ب يعني إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وزالت تدمره الحرب في مناطق مختلفة كذلك من السودان.
1: أشكرك محمد شمس الدين، الصحفي والمحلل السياسي، على هذه القراءة. أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات شرق البلاد. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغابات والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. وفي ولاية جيجل شرقي الجزائر تكشف مشاهد من منطقة تاكسما حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق التي اجتاحت المنطقة خلال اليومين الماضيين، بينما تواصل فرق الإطفاء عمليات المراقبة والتدخل في المنطقة.
2: نحن الآن في قلب مدينة تاكسما بولاية جيجل الجزائرية، المنطقة التي اجتاحتها النيران خلال اليومين الماضيين. هنا المشهد يبدو وكأن الحريق انتهى، ولكن في الحقيقة الأرض لا تزال ساخنة تحت أقدامنا، وفي بعض النقاط يمكن رؤية بقايا النار وهي تواصل إحراق ما تبقى من الغطاء النباتي. ما نراه هنا هو مرحلة متقدمة وتأتي بعد مرور جبهة النار. الأشجار تكاد تكون عارية تماما واحترقت، والجمر لا يزال منتشرا تحت الرماد، ولهذا لا تعني السيطرة على ألسنة اللهب بالضرورة أن خطر الحريق انتهى. فرق الإطفاء تواصل مراقبة هذه المناطق بحثا عن بؤر ساخنة والتي يمكن أن تعاود الاشتعال. تاكسما كانت واحدة من أكثر المناطق التي واجهت فيها فرق التدخل ظروفا صعبة بسبب طبيعتها الجبلية وكثافة الغطاء النباتي. اليوم بينما يتراجع اللهب من المشهد تبدأ عملية أخرى، وهو التأكد من إخماد البؤر النارية، وهذا ما يفسر هذا المشهد الذي نراه الآن. حريق لم يعد يرى من بعيد، لكنه لا يزال واضحا تحت أقدامنا. فاطمة حمدي من تاكسما بجيجل الجزائر للتلفزيون العربي.
1: تستضيف بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس مراسم توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4، يأتي ذلك وسط اعتراضات على مسار الاتفاق، إذا اعتذر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في مراسم التوقيع، وطالبا البعثة بتوضيح مضمونه ومسار إعداده. وأكد المجلسان تمسكهما بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددين على ضرورة أن تقوم العملية السياسية والانتخابية على توافق وطني ومسار جامع لليبيين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة بمنطقة كييف إلى 37 قتيلا، بينهم رئيس بلدية ديمتروفسكي وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض، بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية قريبة من العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
3: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
1: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أوروبا تطلق تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدوا، مضيفا أن موسكو لا ترى أي أفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
4: صدرت تصريحات عديدة على أعلى المستويات تشير إلى أن روسيا لا تزال تعتبر خصما بل عدوا. نتيجة لذلك لا أرى شخصيا أي أساس للأمل في تحسن علاقاتنا في الوقت الراهن. الجيل الحالي من السياسيين في السلطة مصمم على المواجهة، ليس فقط بالخطابات بل بالأفعال. إنهم يحشدون القدرات العسكرية الأوروبية بالكامل ويوجهونها ضد بلدنا، ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضدنا.
1: استدعت تركيا السفيرة الأوكرانية على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود، واستهدفا سفينة تركية وسفينة ثانية جاءت لقطر الأولى بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية. وجاء في بيانها أن تركيا شددت خلال الاجتماع على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. وأوضح البيان أن سفينة حاويات تركية استهدفت الأربعاء أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق نفطي مع فنزويلا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح بلاده السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها، فيما أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي.
5: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم، تمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها، فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
1: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة إلى أكثر من 675 قتيلاً، فيما قدرت السلطات أن الخسائر جراء الكارثة التي ضربت البلاد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
4: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
6: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
4: لكن مأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات، ففي منطقة نيبالية قريبة من الحدود مع الصين تصل جثامين ضحايا السيول إلى ذويهم بعدما جرفت المياه كل ما اعترض طريقها. ومع اتساع نطاق الكارثة ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال ومنطقة تيبت الصينية إلى أكثر من 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وخلف هذه الأرقام عائلة تعيش الانتظار وتنتظر خبرا قد يعيد إليها غائبا أو يؤكد أسوأ مخاوفها. وبينما تتواصل عمليات البحث تواجه السلطات تحديا آخر، فقد جرفت المياه جثامين إلى مناطق بعيدة عن مواقع الكارثة، فيما تجد المستشفيات صعوبة في حفظها بسبب نقص مرافق التبريد اللازمة. ومع انحسار المياه تبدأ صورة الدمار في الظهور تدريجيا. نحو 20 جسرا دمرت، بينما يعتقد أن أشخاصا لا يزالون عالقين داخل أنفاق تابعة لمحطات لتوليد الكهرباء. ومع اتساع الاحتياجات تتجه الأنظار إلى الدعم الدولي، فقد عرضت الهند والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى إرسال فرق بحث وإنقاذ، بينما طلبت نيبال دعماً فنياً متخصصاً في عمليات الإنقاذ داخل الأنفاق والتعرف على الجثامين وإجراء فحوص الحمض النووي. لكن ما جرفته المياه لن يعود بسهولة، فالحكومة النيبالية تقدر كلفة إعادة الإعمار بما بين 4 و5 مليارات دولار، بينما لا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة.
1: تناولت الصحف العالمية تصاعد الضغوط على إيران واحتمال دفعها نحو مزيد من التصعيد في وقت تستنزف فيه الحرب ترسانة الردع الأمريكية، بينما تراهن موسكو على إنهاك كييف وتتحرك واشنطن لفرض مسار سياسي في فنزويلا. تتابعون تقرير الصحف وبعده إعادة لبرنامج حوارات العربي.
3: في مجلة تايم الأمريكية تناول الكاتب حميد رضا عزيزي تحول استراتيجية ترامب من الحرب المباشرة إلى الضغط الاقتصادي، محذرا من أن هذا المسار قد يفاقم أخطار التصعيد بدلا من دفع طهران إلى الاستسلام. وقال عزيزي إن واشنطن تراهن على أن يؤدي خنق الاقتصاد الإيراني إلى تغيير حسابات القيادة، لكن استمرار الضغوط قد يجعل بقاء الوضع بين اللاسلم واللاحرب أقل قابلية للاستمرار، لا سيما أن تراجع عائدات إيران وارتفاع التضخم وتضييق الخناق على التجارة يضعف قدرتها على تحمل الاستنزاف، خصوصا مع استمرار الحصار على مضيق هرمز. الكاتب لفت إلى أن طهران بدأت تعيد صياغة مفهوم الردع عبر الانتقال من الاكتفاء بالرد على الهجمات إلى الاستعداد لعمليات هجومية قد تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الاقتصادية في المنطقة. لذا فإن أخطر ما في استراتيجية الضغط هو أن واشنطن وطهران قد تخلصان معا إلى استحالة التوصل إلى اتفاق، ما يجعل التصعيد يبدو تدريجيا أقرب إلى نتيجة منه إلى خيار. في صحيفة الستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لمراسليها استنزاف الحرب مع إيران مخزونات الذخائر الأمريكية إلى مستوى بدأ يهدد قدرة واشنطن على ردع الصين وروسيا، بعدما هبطت مخزونات صواريخ باتريوت في أوروبا إلى مستويات أدنى من الحرجة، فيما قد يستغرق تعويض الأسلحة المنقولة من أوروبا وآسيا سنوات. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكي استهلك حتى منتصف يوليو نحو 1700 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد و150 صاروخا من منظومة ستاندرد ميسل في مواجهة أكثر من 1500 صاروخ باليستي و6000 طائرة مسيرة إيرانية، وهو ما يضعف قدرة واشنطن على تنفيذ سيناريوهات الدفاع عن تايوان إذا اندلعت أزمة قريبة. وختمت وول ستريت جورنال بأن المشكلة لا تقتصر على نقص المخزون، بل قد تمتد إلى بطء الإنتاج وتسليم الطلبيات إلى الحلفاء، ما يضغط أيضا على قدرة الغرب على دعم أوكرانيا، ويجعل أي تصعيد إيراني جديد اختبارا مباشرا لقدرة الردع الأمريكية العالمية. إلى نيويورك تايمز، وفيها رأى الكاتب بولسون أن الكريملين يواصل الحرب رغم تزايد الضغوط على روسيا، لأنه يعتقد أن الوقت والاستنزاف سيجبران أوكرانيا على الانهيار قبله، مستندا إلى تراجع مكاسب كييف العسكرية ونقص الجنود والدفاعات الجوية. وقال الكاتب إن موسكو ترى أن ميزان الحرب قد يتحسن لمصلحتها خلال الشتاء، خصوصا مع تراجع قدرة الغرب على دعم أوكرانيا بسبب استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية في حرب إيران، بينما تواصل روسيا إنتاج الصواريخ الباليستية وتسعى للحصول على مزيد منها من كوريا الشمالية. لذا قد تلجأ موسكو إلى تصعيد الضربات على البنية التحتية والإنتاج العسكري. في المقابل تواجه روسيا ضغوطا متزايدة مثل تباطؤ التقدم الميداني وارتفاع كلفة الحرب ونقص الوقود وتراجع التأييد الشعبي وظهور إشارات تململ داخل النخبة الاقتصادية. وختم الكاتب بأن المفارقة الأخطر أن تدهور وضع روسيا لا يدفع الكريملين إلى التسوية، بل قد يعزز اعتقاده بأن أوكرانيا تتدهور بوتيرة أسرع. ختاما، في مجلة بوليتيكو الأمريكية ناقش تقرير استقصائي إحكام الولايات المتحدة سيطرتها على مسار الانتقال السياسي في فنزويلا، بعدما أصبحت تدير البلاد عمليا منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وتحدد كذلك من يمثل المعارضة في مفاوضات الانتقال. ولفت التقرير إلى أن واشنطن دفعت دينورا فيغيرا رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية السابقة في المنفى لتمثيل المعارضة في المفاوضات، متجاوزة ماريا كورينا ماتشادو الشخصية المعارضة الأكثر شعبية، والتي كانت تعد الأوفر حظا لقيادة أي حكومة ديمقراطية مستقبلية، وأن النفوذ الأمريكي ظهر بوضوح خلال مفاوضات أغسطس، إذ كان الدبلوماسيون الأمريكيون يلتقون وفد المعارضة قبل جلسات التفاوض وبعدها. ويضيف التقرير أن استمرار احتجاز المعارضين وغياب جدول زمني واضح للانتخابات والتضييق على الصحفيين، كل ذلك يثير شكوكا بشأن جدية الحكومة المؤقتة، فيما بات الانتقال الديمقراطي يجري تحت نفوذ أمريكي مباشر مع تهميش ماتشادو لصالح فيغيرا الأقل شهرة، بينما يظل موعد الانتخابات وشكل انتقال السلطة غير محسومين، ما يجعل نجاح المسار مرهونا بقدرة واشنطن على تحويل نفوذها إلى انتقال سياسي حقيقي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي، والتي تأتيكم هذه الليلة من العاصمة السورية دمشق. بعد أشهر من الاتصالات التي بدأت سرا في أبوظبي وباكو وانتقلت إلى باريس وصولا إلى اجتماع عمان، تدخل المفاوضات السورية الإسرائيلية بإحياء اتفاق عام 1974 مرحلة اختبار حاسمة. دمشق تريد تثبيت سيادتها وانسحاب إسرائيل من المواقع التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد، فيما تطالب تل أبيب بضمانات تتصل بالجيش السوري وعلاقاته، وخصوصاً مع جارة تركيا. وبين الدور الأمريكي والملفات الداخلية السورية وفي مقدمتها ملف السويداء، تتحدد فرص الاتفاق. فإلى أين وصل مسار المفاوضات؟ وما شروط نجاحه؟ وما أدوات الدولة السورية في مقاومة المشروع الإسرائيلي؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي، معي أنا عمر الشيخ إبراهيم من دمشق.

0: لنقاش هذا المشهد بمساراته المتعددة ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد طعمة الباحث السياسي، وكذلك السيد عبد الله الأسعد عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الأهلية، ومن الوسيل في قطر ينضم إلينا الكاتب السياسي مضر الدبس. أهلا بكم مشاهديني وضيوفي الكرام. دكتور أحمد، لو أردنا أن تشرح لنا استراتيجية الدولة السورية في التعامل مع الملف الإسرائيلي بكل ما يحمله منذ لحظة سقوط بشار الأسد.
1: نعم أخي العزيز، بمجرد سقوط نظام الإجرام والإبادة فوجئت الدولة السورية الوليدة بأن إسرائيل قد قررت أن تقصف جميع المواقع العسكرية التي بني عليها الجيش السوري السابق، وأن تضرب مواقع متعددة في كل أنحاء البلاد. هنا الدولة الوليدة قررت أن تدرس هذا الموضوع بدقة وأن تحاول أن تتفهم ما جرى وما يجري، ثم خلصت من خلال المعطيات التي لدينا إلى مجموعة من القناعات، وبناء على هذه القناعات يمكن أن تتصرف كسياسة خارجية سورية مع هذا الملف العويص والشائك. النقطة الأولى، الإسرائيليون ينطلقون من نقطة أنهم أصيبوا بصدمة جماعية بعد أحداث 7 أكتوبر، وعلى هذا الأساس فقد تغيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية من مسألة مواجهة الخطر عندما يكون داهما أو عندما يقترب إلى مواجهة أي خطر محتمل ولو كان ضعيفا، وهذا ليس صحيحا. أما النقطة الثانية فهي أن الإسرائيليين ومن بعد عام 2018 أصبح لديهم جهل كبير بطبيعة التغيرات التي حصلت في النظام الجديد في سوريا، فهي لا تزال تعتبر أنه نظام إسلام سياسي، وأنه سواء بسواء يشبه حماس ويشبه حزب الله، وأن الإسلام السياسي بحد ذاته يشكل خطرا داهما على إسرائيل، وهي لا تطمئن أبدا لأي توجهات من هذا القبيل، وهذا أيضا ليس صحيحا. أما النقطة الثالثة فإسرائيل تنطلق من أنه ينبغي أن تؤمن كل المناطق المحيطة بها ولو تعسفا على حساب الأطراف.
0: هذا من وجهة نظر إسرائيلية. الآن الاستراتيجية السورية ما هي؟
1: نعم سأتيك بعد أن أذكر ما هي أهم النقاط التي تنطلق منها إسرائيل. إسرائيل تنطلق من أن تجربتها في التعامل مع الضفة الغربية يمكن أن تطبقها على سوريا وغير سوريا. أيضا فكرة الإفلات من العقاب أيضا تدفع الإسرائيليين إلى أنه تستطيع أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء، ثم أنها تتهم الدولة الوليدة في سوريا بأنها تتبع تركيا. بناء على هذه المعطيات وهي في معظمها ليست صحيحة، الخارجية السورية بدأت تدرس الموضوع بدقة ووصلت إلى النتائج التالية. النقطة الأولى، ينبغي أن نطمئن جميع المجتمع الدولي بأننا لم نعد إسلام سياسي، وأننا لم نعد حركة جهادية، وأن تاريخنا طيلة السنوات 7 الماضية يثبت هذا، خصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت نقاط التماس الذي وقعه الرئيسان بوتين وأردوغان في 5 من آذار عام 2020. فإذا هذه نقطة مهمة من السعي لإقناع المجتمع الدولي بأن السلطة قد تغيرت. أما النقطة الثانية فهي فتح العلاقات مع المجتمع الدولي ابتداء من أشقائنا في دول الخليج، من الدول الإقليمية، من فتح خط مهم وممتاز مع الولايات المتحدة. وبتقديري أن الولايات المتحدة أدركت أنه من مصالحها سواء فيما يتعلق بقضية إيران أو الاستقرار في المنطقة، أنه من صالحها أن تفتح خطا وأن تتفاهم مع النظام السوري الجديد من منطلق أنه يمكن أن يفيد في هذه المنطقة ويمكن أن يساهم في نقطتين بالغتي الأهمية. النقطة الأولى، إسعاد الشعب السوري خصوصا بعد أن تحرر هذا الشعب بعد جرائم النظام السابق. والنقطة الثانية، أنه فعلا يمكن أن نساهم مساهمة حقيقية في المنطقة. وبناء أيضا على هذا الأساس فالسياسة الخارجية السورية أصبحت تتجه باتجاهات مختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى أن خيارها الأساسي هي عدم الحرب، خيارها الأساسي محاولة تحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية، والحديث مع كل الأطراف بأن هذا هو نهجنا وهذا هو ديدننا ولن نغيره، ولكن دون التضحية بالثوابت.
0: طيب، سأعود إلى هذه الثوابت، لكن أنقل ما تحدث به الدكتور طعمة إلى السيد مضر الدبس من الرسيل. سيد دبس، ما هو تقديرك لاستراتيجية العهد الجديد في سوريا بالتعامل مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في سوريا منذ أن تولى هذا العهد المسؤولية في دمشق؟
2: نعم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين. يعني بداية أنا أميل إلى تثبيت نقطة مهمة جدا، ليس بما يخص إسرائيل فحسب، بل بما يخص فكرة السياسة الخارجية، أن السياسة الخارجية دائما هي انعكاس للسياسة الداخلية، وهي تعكس مدى قوة فعلا المشروع الوطني داخليا. فهذا يعني على مدار السنة ونص، بالإضافة فعلا لأنه الملف الإسرائيلي ليس سهلا، وأنا ما رح كرر اللي كرر الأستاذ أحمد، نحن نعرف المطامع الإسرائيلية جيدا، ولكن نحن بطبيعة الحال ليس لدينا فعلا تأثير على إسرائيل بقدر ما لدينا تأثير على أنفسنا. بالتالي ما أود أن أثبته مبدئيا بأنه أي خطأ داخلي يتحول مباشرة إلى ملف تفاوضي بالنسبة لإسرائيل، أو حتى إلى باب لزرع الفوضى والفتنة في سوريا. لذلك يعني المسألة الحديث عن أنه والله نحن الآن لم نعد إسلام سياسي ونحن الآن تغيرنا وما إلى ذلك، أنا بتصوري قد هذا يعني يرضي أو البعض، والبعض بالمجتمع الدولي حابب يسمعه، ولكن السوريين بتقديري لحتى يعطوا هذا الزخم والقوة مش هذا اللي حابين يسمعوه. أول شيء حابين يشوفوا فعلا سلوك له علاقة بالتحول من فكرة دولة الرعاية أيا تكن هذه الدولة أيديولوجيتها، يعني سواء نحن هنا منا مختلفين إذا كانت هذه أيديولوجيا إسلامية أو يسارية أو أيا تكن، بقدر ما نحن مختلفين مع منهج في النظر إلى فكرة الشعب السوري. إذا التحول من دولة رعاية إلى دولة رعاية اجتماعية، يعني ويلفير ستيت، هذا حقيقة كان نقطة ضعف كبيرة، وهذا كان مدخل أساسي دخلت منه إسرائيل حقيقة. وعلى العكس تماما، يعني إذا كنا نسعى اليوم فعلا لتصوير أنه نحن دولة رعاية ودولة تريد يعني السعادة كما تفضل الدكتور أحمد للسوريين، فهذه السعادة ينبغي أن تعم السوريين جميعا، ينبغي فعلا أنه نرسخ حتى بالحد الأدنى على مستوى الخطاب لفكرة مشروع وطني متماسك ننطلق منه من أجل بناء السياسة الخارجية. هذه مسألة. المسألة الأخرى بأنه يعني في ثلاث مسائل أنا بتقديري إذا بعدنا عن الفكرة الداخلية، المسائل الأخرى هي مسألة التحالفات، هذه أيضا مسألة مهمة. يعني أنا أذكر ببداية التحرير وضع عنوان أنا بتقديري رائع جدا، أنه سوريا لن تكون مسرحا لصراعات القوى الإقليمية مرة أخرى. أنا بتقديري بقصف مطار أبو الظهور نحتاج إلى مراجعة فعلا سياستنا الخارجية، لأنه تم خرق هذا المبدأ. قصف مطار أبو الظهور يعيد سوريا إلى مسرح لتصفية حسابات بين دول إقليمية قد يكون في بعض الأحيان لا ناقة لنا بها ولا جمل. يعني اللي بدي يقوله بوضوح تام ومن دون لف ودوران بأنه العلاقة الصداقة مع تركيا لا تعني دائما أن المصلحة التركية والمصلحة السورية تطابقان معا. من شان هيك أنا بتقديري فكرة التحالف ينبغي أن تتحرر من فكرة الدونية في السياسة، وبأنه والله نحن بعدنا جداد وبمرحلة انتقالية وما إلى ذلك، وهذا بيرجع بنوصل فعلا بمدى استقوائنا بالداخل وبأنه نقدر نشكل فعلا حكم رشيد بيمثل كل السوريين، وله علاقة أيضا بأنه ما نستعلي كثيرا وما تزيد ثقتنا بنفسنا، ونعرف أنه نحن بحاجة دائما إلى هذه التحالفات. هون فعلا أنا بتقديري أنه سوريا غير قادرة على مواجهة ملف مثل ملف إسرائيل وحيدة، حتى نحن شايفين دول كبيرة مثل المملكة العربية السعودية مثلا تلجأ إلى بناء تحالفات جديدة اليوم من أجل حفظ أمنها القومي بعد التغيرات الإقليمية. لذلك أنا بتقديري ينبغي أيضا تغيير فعلا وجهة النظر اللي منشوف فيها مسألة التحالفات. فكرة أيضا مهمة جدا مسألة أن نلتقي مباشرة مع إسرائيل، ونعتقد أنه تقديم التنازلات سيرضي الإسرائيليين. حقيقة إسرائيل لن ترضى، ومسلسل التنازلات هذا لن ينتهي، والحديث اللي عم يتكرر اليوم اللي يعني احنا عم نسمع اليوم أنه والله أمام إسرائيل فرصة تاريخية، أنا بتقديري هذا في ثقة زائدة بالنفس. يعني أنا لا أرى لن تفكر إسرائيل بأنه لأنه في حكومة سورية تتنازل وتمد يدها من أجل السلام وتلتقي معها مباشرة بما يشبه التطبيع، لن تشبع إسرائيل من الاستمرار وطلب المزيد من التنازلات والمزيد من التنازلات، وهذا مجرد حقيقة على مدار العقود الماضية كلها مع إسرائيل.
0: نعم. دكتور مضر، يعني طرحت عديد من الأفكار والرؤى ربما يكون للدكتور طعمة رد عليها، لكن أريد أيضا منك أن تشرح لنا ما هي استراتيجية إسرائيل الأمنية والعسكرية في سوريا، حتى نفهم ما هي أهدافها الأمنية والعسكرية التي يعني تبرر كل تدخلاتها عبرها في سوريا.
3: نعم، يعني بغض النظر عما تكلم به الأخوة الضيوف عن موضوع سليام سياسي وغير ذلك، نحن نريد أن نركز هنا على الناحية الأمنية والعسكرية التي تعتمد عليها إسرائيل. في البداية أولا، إسرائيل تعتبر نفسها هي الأسطورة الكبرى والذراع الطويلة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تقوم بقصف كل شيء دون أي ردع ودون أي خجل ولا وجل ولا أي شيء. إسرائيل لديها مشكلة بأنها ذات عمق استراتيجي لا يحقق أمنها الدفاعي ولا يحقق أمنها العسكري ولا الاستراتيجي حتى التكتيكي. يعني العمق الاستراتيجي إذا ما جئنا إلى خارطة فلسطين من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، نجد بأنها تضيق باتجاه الجنوب وتصبح دولة يعني حتى لا تستطيع أن تقوم بإنذار مبكر. يعني السلاح السوري التقليدي يستطيع أن يطال إسرائيل في العمق دون أي إنذار مبكر من قبل أجهزة الإنذار المتواجدة لدى إسرائيل. لذلك الآن إسرائيل أمنياً تريد أن تقوم بتحرك تطويع الجغرافيا على الأرض. تطويع الجغرافيا كيف؟ يعني بالتقدم الآن في هذا الوقت المستقطع بين التحرير وبين الوقت الحالي، بالتقدم باتجاه منطقة الفصل وما بعد منطقة الفصل، هي تقوم دائما بالذهاب إلى مناطق هامة واستراتيجية مثل تل باط الوردة ومناطق متقدمة، مع الاحتفاظ أيضا بالمناطق حتى السهلية المتواجدة بين هذه النقاط. لماذا؟ من أجل أن تقوم بفتح مسرح عمليات. مسرح العمليات هذا يحقق لها نطاق أمني جديد ونطاق دفاعي جديد. هي الآن لا تقوم لا بهجوم ولا تقوم بأي شيء، إنما هي الآن تعمل تحضيرات. هذه التحضيرات في البداية طبعا إسرائيل أيهم هذا كان سياسي، ونظام الأسد لم يكن سياسي، لم نظام إسلامي، كانت أساسا عندما قامت اتفاقية عام 1974 أخذت النقاط الهامة جدا والتلال المرتفع في المناطق ما قبل منطقة الفصل، وتركت للنظام الأسد منطقة القنيطرة المدمرة التي لا تعني شيء، هي أساسا منطقة ليست ذات بعد استراتيجي ولا تكتيكي ولا يحقق أي إمكانية للاستطلاع والنظر إلى ما بعد ذلك. هذا من ناحية. يعني إسرائيل لا تكتفي مثلا بأن هناك مرصد في جبل الشيخ، هذا المرصد مثلا يكشف إلى دير الزور أو يكشف إلى إلى كرة صغيرة تتدحرج على مدرج مطار في العمق السوري. هي تريد أيضا من خلال طبعا العملية الاستطلاعية عملية ميدانية على الأرض. تحقق بهذه العملية الميدانية ماذا؟ أولا طرق طولانية وعرضانية توصل بين النقاط التي تأخذها الآن، وتعمل الآن على مبدأ نقاط الاستناد الموجودة في الجولان السوري المحتل، أولا بالتواصل والتقاطع بين هذه النقاط. ومنذ فترة قامت بالاتفاق مع شركة أونداس الأمريكية بإزالة الألغام كاملة ما قبل منطقة الفصل. من أجل ماذا؟ من أجل أخذ منطقة، هذه المنطقة ليست تقليدية كما كانت حق الألغام ميم ألف وحق الألغام ميم دال وخندق ميم دال وخندق ميم ألف وأسلاك كونسرتين وغير ذلك. هي تريد أن تبني الآن ما بعد منطقة الفصل عبارة عن جهاز هندسي جديد متطور يحقق الأمن السيبراني، يحقق كشف الأهداف بشكل كبير جدا، يحقق الحرب الإلكترونية المعادية والتشويش الإلكتروني على كل المنطقة الجنوبية.
0: وهل هذا كله يحتاج إلى احتلال أراضي جديدة في جنوب سوريا؟
3: بالتأكيد، لأن هذا يجب أن يحقق عمق هذا العمق يصبح نطاق أمني. نحن لدينا كان نطاق نطاق حيطة ألا هو اللواء 90 واللواء 61. اللواء 90 في القطاع الشمالي وال 61 في القطاع الجنوبي. هي تريد أن تقدم باتجاه نطاق الحيطة الموجودة باتجاه سوريا وتقلب العملية عملية عكسية وتصبح هي ذات نطاق. هذا النطاق يسمح لها طبعا أساسا هي على ماذا تعتمد؟ على الاحتياط توقيف المهاجم لمدة 48 ساعة حتى يتم تهيئة الاحتياط وزجه في المعركة. هي تريد الآن أن توفر هذا النطاق من أجل أن تتحرك قواتها في أي عملية. هي لا تعتبر أن المنطقة هي ستبقى دائما هادئة. هي ربما
0: تفكر تفكير استراتيجي.
3: نعم طويل تفكر المدى. طيب تفكير إلى ما بعد ذلك
0: بيه. سأعود إلى تفصيل بعض هذه النقاط وخاصة تأثيرها على الحاضنة الشعبية وعلى سياسة طرد السكان المحليين وإفراغ المنطقة من أجل أن تكون ميدان عسكري. دكتور طعمة، السيد الدبس تحدث عن بعض سياسات الحكومة السورية والعهد الجديد بالتعامل مع إسرائيل وفند بعض هذه السياسات بطريقة سلبية. أنت من وجهة نظرك ما هي أدوات العهد الجديد لمقاومة هذا المشروع الإسرائيلي وخاصة في الجنوب السوري؟
1: نعم أخي العزيز، دعني أناقش بعض القضايا التي تفضل فيها الأخ الأستاذ مضر. دعني أتفق معه بأننا بأمس الحاجة إلى أن نكون دولة مواطنة وليست مجرد دولة رعاية، وهذا ما نضغط باتجاهه من أجل إقرار ثوابت في السياسة الداخلية لسوريا. هدفها الأساسي إسعاد الناس ورفع مستواهم النهضوي والحضاري. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فأتفق معه أيضا بأن السياسة الخارجية في جزء كبير منها وانعكاس للسياسة الداخلية. وعلى هذا الأساس نريد أن يكون هناك تماسك وتماثل، بمعنى أن السياسة الخارجية فعلا تخرج من صميم هذا الشعب، مما يريده هذا الشعب، ومن الطروحات التي يمكن أن يقدمها المفكرون والخبراء من أجل تحسين الواقع الداخلي، لأن تحسين الواقع الداخلي بالتأكيد سيؤدي إلى مزيد من الثبات، مزيد من القوة، وتحسن في مستوى التفاوض. ولكن أنا انطلقت في بداية حديثي من أن الخارجية السورية انطلقت في مواقفها ابتداء من موقف إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تغير هذه النقاط الخمس أو ستة التي ذكرتها. هي بالنسبة إليها تنظر للعهد الجديد باعتبار أنه إسلام سياسي. يعني حتى مهما قالت السلطة الحالية في سوريا بأنها ليست إسلام سياسي، إسرائيل تنطلق من هذا المنطلق. أيضا تنطلق بعد 7 أكتوبر من تغير العقيدة.
0: كيف يمكن أن يتعامل العهد الجديد مع هذه المبادئ أو العقيدة الإسرائيلية؟
1: حسنا، ما الذي يمكن أن تفعله تجاه مثل هذه السياسة المحيطة بك من كل مكان؟ لنقوي موقفنا الداخلي، لنتحالف، وبالمناسبة مناسبة تحالفات، ومن الذي يضير سوريا أن تقيم تحالفات تقويها سواء في الداخل أو في الخارج. وبالمناسبة أيضا، من قال أن التحالف مع تركيا يمكن أن يكون له نتائج سلبية بشكل دائم؟ ومن قال أن الدولة الوليدة في سوريا هي تبع لتركيا؟ بالعكس، هناك الكثير من المواقف التي وضح التعارض فيها ما بين السياستين. لا بل تقدير الخاص أن السلطة في سوريا ترغب بأن تقيم علاقات أهم وأكبر مع الدول العربية وأن تتحالف بشكل أكبر مع الولايات المتحدة، لأن ترى مصلحتها بهذا الشيء من أجل تخفيف الضغوطات التي عليها. أريد أن أتساءل، هل عندما قامت إسرائيل بقصف الأركان نتيجة أحداث السويداء، هل كانت إسرائيل تنطلق من أنها والأخوة الدروز هم يمثلون مكونا واحدا ينبغي حمايته باعتبار أنهم امتداد لإسرائيل؟ هذا التساؤل مطروح. أيضا من الشغلات من الأشياء التي ينبغي أن تدرسها وبعناية،
0: لكن في ملف السويداء بالذات يا دكتور طعمة، وأشار إليه الدكتور الدبس، كان هناك خطأ في التعامل مع هذا الملف أدى إلى هذه النتيجة.
1: لسنا نختلف بهذا،
0: وأنت حتى القيادة السورية اعترفت أنها وقعت في فخ،
1: وأنت تعرف موقفي من هذا الموضوع. وكان ينبغي أن نستمر في الحوار والتفاوض مع إخوتنا الدروز في السويداء حتى نصل إلى نتيجة، ولم يكن ذلك صعبا. هذا ينبغي أن نقره. لكن أريد أن أعود إلى نقطة بالغة الأهمية، ما الذي يضيرنا إذا كانت مصلحة الشعب السوري تقتضي اللقاءات مع الإسرائيليين؟ شريطة التمسك بالثوابت والإصرار على اتفاق 1974، رغم أن أخي العميد تحدث وبوضوح من أن بالأصل اتفاق 1974 كان ظالما ومجحفا بحق سوريا، وأن نظام الأسد قدمه
0: وما زال العهد متمسك فيه نتيجة الظروف،
1: لأن الظروف الحالية لا تستطيع طيب. من خلال أن تطلب شيئا أكثر من
0: هذا بعجالة حتى
1: خلاص ما أريد أن أقوله، ما تريد إسرائيل بهذا الصداد هي تريد شيء أكبر من التطبيع، تريد علاقات شاملة كاملة بحيث أن الإسرائيلي يستطيع أن يزور دمشق وأن يقيم علاقات كمثل العلاقات مع الدول الأوروبية. بالنسبة للسوريين سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الواقعي السياسي، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان. لذلك الخارجية السورية دائما وأبدا تصر على أننا نريد اتفاق، أن نعود إلى اتفاق الأمني في عام 1974 إن لم يكن أفضل منه.
0: طيب دكتور الدبس، انطلاقا مما انتهى إليه الدكتور طعمة، هل ترى بأن الملف الاحتلال الإسرائيلي، ملف الجولان السوري، ملف السويداء يتم تصديره بشكل مناسب لأهمية هذا الملف على الساحة الوطنية، على الساحة الشعبية الداخلية السورية بداية؟
2: نعم، يعني بداية إذا سمحت لي نوه لمسألة مهمة جدا. يعني دائما بينذكر لما بنحكي عن فكرة الرعاية أو الويلفير ستيت أو الدولة الحديثة أو حتى عن هاي الرغبة التي يتحدث عنها الدكتور أحمد، أنه نفي الإسلام السياسي، يعني نفي هذه الأيديولوجيا وتكوين حكومة للسوريين كلهم، بينذكر الاقتصاد والتنمية، ونحن ندرك أهمية هذا الموضوع. ولكن ثمة إهمال أو ثمة عدم إدراك فعلا لأهمية الخطاب والسردية الوطنية. يعني أنا بعطيك مثال منشان ما يكون الحديث نظري، أنا أعرف تماما أنه إسرائيل تسعى إلى استغلال أي نقطة ضعف تحصل في سوريا، مثل اللي حصل في السويداء مثلا لبث الفوضى، وهذا طبيعي وما قلنا موني علينا إحنا. لكن مثلا لما بيطلع خطاب من رئيس الجمهورية بيقول بالحرف الواحد كان لدينا خيارين، وهو يخاطب السوريين، إما أن نعطي الدروز فرصة أو أن نذهب بحرب مفتوحة مع إسرائيل، فهذا على مستوى السردية يثبت أن نتنياهو هو الحامي الوحيد للدروز، وأنه الدروز على قلب رجل واحد، وأنه والله هذا الخطاب تبع دائما الذي يعني الذي يفكر وطنيا يعني ينبغي أن يتسامى عن فكرة الهويات بالسياسي. رح كون واضح شوية حتى وإن كان الكلام، ولكنه فعلا من دافع وطني، وخلينا نقبله مع بعضنا. أستاذ عمر، في السياسة اليونانية، في اللغة اليونانية، كانوا في كلمتين، كلمة للخاص هي إديون وكلمة للعام هي كونيون. الآن كل اللغات تبنت كلمة إديوت منها، لذلك الفكرة الأكاديمية فعلا للتصرف الأحمق السياسي هي أن ننطلق من الخاص إلى العام، يعني أن ندخل إلى الفضاء السياسي بوصفنا لنا خصوصيات. هذه وقع فيها الدروز اليوم، يعني اليوم الدرزي لما بيقول لك أنا جزء من إسرائيل، طبعا نحن لما بنحكي هون عن الشريحة هذه اللي متبنية هذا الخطاب، فهو بطبيعة الحال يتبنى ما يحارب في عند هذه الحكومة. يعني ماذا يعني أن تكون جزء من إسرائيل؟ يعني أن تكون جزء من البلطجة، جزء من الإجرام، جزء من قتل الإنسان، جزء من الدولة العنصرية، جزء من الدولة الدينية التي تشكو منها أنت وتشكو من عنصريتها. بالتالي ما أود قوله أنه يلي بينطلق من خصوصيته دائما، وهذه صاروا يشتركوا فيها أغلب السوريين، فارتقت إلى حالة أنا بحب سميها المثلية السياسية، حتى الاستسلام لفكرة أنه والله نحن مكونات، هذا لا يساعدنا على حرب إسرائيل. يعني خصوصا بفترات التأسيس، إذا بتفكر بالأباء المؤسسين بالولايات المتحدة مثلا، الأباء المؤسسين كانوا يعتقدوا أنه لكي نكون أمة واحدة في الخارج علينا أن نتعلم فن الاختلاف في الداخل، فبالتالي من هنا تبدأ المساواة ومن هنا هذه النقطة. من ثم المسألة الأخرى أيضا هي مسألة الخبرة، يعني إذا تجاوزت هذه الفكرة كلها، أنا مثلا لدي معلومات أنه الجميع تواصل مع إسرائيل. يعني أنت عندما تجد مستويات وظيفية، أنا أتفهم وزير الخارجية مثلا لديه هذا القرار، رئيس الاستخبارات، ولكن تجد دائما
0: في الدولة السورية دكتور دبس
2: تواصل في الدولة السورية، نعم مثلا يعني مسميات وظيفية لا ينبغي قانونا وأصولا بالسياسة أن تتواصل مثلا مع الاستخبارات الإسرائيلية. هوني أنا عم حط الدولة كلها فعلا ضحية لعدم المأسسة. هذه الفوضى سيدي أنا بتقديري يعني انعكاساتها كبيرة على ملف كبير مثل ملف التعامل مع إسرائيل. لهيك أنا برأيي اليوم أهم قوة بين أيدينا فعلا هي مسألة إعادة فهم ذاتنا السورية الوطنية على أسس جديدة مختلفة عن المبدأ اللي قمنا فيه. يعني أنت اليوم بدل ما تقنع العالم أنك لست إسلام سياسي، أنا بتقدير يكفي أن تقنع السوريين أن مشروعك وطنيا. أنا بدي أقول شيء، ما حدا من السوريين ممكن يقتنع بأنه هذا المشروع وطني، حتى من الموالين للحكومة لما بيشوف أنه من بعد سقوط الأسد، جملة واحدة، من بعد سقوط الأسد مات في سوريا 5000 سوري بريء تقريبا في أقل التقديرات. طيب هذا سيجعلنا ضعفاء بكل من لا يريد خيرا لسوريا خارجية.
0: سأنقل هذه الأفكار، سمعها الدكتور طبعا ربما يرد أو السيد عبد الله. لكن دكتور عبد الله، العهد الجديد في سوريا أيضا يصر على العودة إلى اتفاقية فضل اشتباك العام 1974 أو نسخة معدلة عنها، وهذه الاتفاقية يعني كما تحدث أيضا دكتور طعمة أنها اتفاقية مجحفة بحق سوريا ووقعت زمن نظام الأسد الأب. يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية لدى العهد الجديد في سوريا لشيء أفضل؟
3: يعني نحن لا نقول مجحفة، نحن قلنا أنها في تلك الوقت إسرائيل طبعا يعني هذا الاتفاق، اتفاق الفصل لا يتناسب مع مثلا مع الحرب التي كانت موجودة في تلك الأثناء. سوريا ماذا تريد الآن؟ يعني هي ذهبت الاجتماع عمان وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات خاصة. لماذا؟ الآن إسرائيل قلنا نحن بأنها تريد أن تطوع الجغرافيا استباقا لعمليات مفاوضات وترتيبات أمنية لاحقة.
0: نعم.
3: هي الآن المطروح ليست مفاوضات سياسية وليس سلام وليس غير ذلك، إنما هي ترتيبات أمنية. هذه الترتيبات الأمنية إسرائيل في ظل المفاوضات السياسية والترتيبات الأمنية واجتماعات حصلت في دبي ومن ثم إلى باريس ومن ثم إلى عمان وغير ذلك، هي تتقدم على الأرض، تتقدم. وماذا تفعل الآن؟ هي تركز الآن إذا لاحظت على القطاع الجنوبي على المثلث السوري الفلسطيني الأردني في مناطق محددة اللي هي جملة، معرية، كوية، عابدين، هذه المنطقة الموجودة في حوض وادي الملوك بالتحديد. لماذا حوض وادي الملوك؟ أولا حوض وادي الملوك في تلك المناطق هناك سدود مائية كبيرة جدا. دعنا نركز على موضوع عسكري أمني، ومن ثم هذا الموضوع الأمني ماذا يخدم؟ يخدم مصلحة المستوطنات. المستوطنات الموجودة في الجولان السوري هي كيبوتسات زراعية تعتمد فيها إسرائيل على زراعة. لاحظنا إسرائيل عملت شبكة، هذه الشبكة من عبارة عن مراوح هوائية تستعين على استخراج المياه بواسطة الطاقة، ويعني تجعل من المنطقة.
0: طيب أنا أريد أستوقفك هنا سيادة العميد وأسألك أيضا، يعني ما أهمية الحاضنة الشعبية عسكريا وأمنيا لمواجهة هكذا استراتيجية؟
3: الحاضنة الأمنية مهمة جدا.
0: الحاضنة الشعبية،
3: الحاضنة
0: نتكلم عن سكان حوض وادي اليرموك، سكان جولان، كودنا، كل هذه المناطق التي تدخلها إسرائيل بعد خطفة الاشتباك.
3: هذه المنطقة هي منطقة خصبة جدا، وجميع سكانها يعملون في الزراعة، يعني مرتبطين بهذه الأرض.
0: نعم.
3: يعني ليسوا موظفين وغير ذلك، الغالبية العظمى، السواد الأعظم منهم يعملون في الزراعة. طبعا إذا لاحظت في تلك المنطقة سدود سد عابدين.
0: أنا أتفهم، أنا زرت هذه المناطق. نعم. كلها والتقيت بالأهالي في كل هذه. نعم. القرى. أتساءل ما أهمية الحاضنة الشعبية في مواجهة هذا المشروع؟

0: تلك الأيام كانت تنفر من النظام القديم. الآن الحاضنة الشعبية الموجودة حاليا طبعا بدعم مثلا من الحكومة الجديدة وتأمين المستلزمات سيكون لها دور كبير جدا في التمسك في الأرض والدفاع عن تلك الأرض. أما ترك السكان المحليين
1: لمصيرهم على المشروع الإسرائيلي
0: طبعا هذا يضع أو يصبح هناك شتات في موضوع المصير وموضوع التصدي
1: ممكن يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم وبالتالي تصبح ميدان
0: إسرائيل
1: حرب.
0: تعمل ذلك إسرائيل عندما تخصف يوميا بأربع إلى خمس قذائف إلى جملة
1: حضرتك ابن المنطقة من خلال تواصلاتك ومشاهداتك ومتابعتك هل تعتقد أن العهد الجديد في سوريا يولي السكان في تلك المنطقة الأهمية المطلوبة؟
0: بنسبة تقريبا 70% تعطيهم اهتمام بما يخص موضوع الزراعة وتقديم المكنة الزراعية وموضوع المستلزمات التي يحتاجها المواطن في تلك المنطقة
1: بما يساعدهم على مواجهة المشروع الإسرائيلي
0: يساعدهم على مواجهة المشروع. وأساسا يعني قبل إذا عدنا إلى موضوع جبيلية إذا ذكرت موضوع جبيلية ونوى وتسير وتلك المنطقة عندما دخلت قوة خاصة إسرائيلية تلك المنطقة طبعا الحاضنة الشعبية قامت هي بالتصدي إلى القوة الإسرائيلية
1: وفي كوية بعد التحرير بعد سقوط النظام استشهد 6 أشخاص يعني في مواجهة المشروع الإسرائيلي
0: بالتأكيد. إذا نحن هذا الحزام في الواقع هذا الحزام الشعبي دعنا نسميه هذا الحزام الشعبي مطلوب من
1: خط الدفاع الأول
0: هو اسمه الخط الأول أو الحزام الأمني الأول هذا الحزام يمتد من الجولان وصولا
1: ماذا مطلوب من الدولة بعجالة تجاه هذا؟
0: تعزيز البنية التحتية الزراعية الآمنة تحقيق طرق مواصلات جديدة وإلى غير ذلك
1: من أجل تشبث السكان بمناطقهم
0: طيب. نعم بالتأكيد ودعم زراعي يعني كبير جدا من أجل تحقيق
1: أنا زرت المنطقة الإسرائيليين هناك يمنعون منذ عام ونصف السكان من الرعي ومن استثمار أراضيهم وزرت والتقيت يعني بمجموعات كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة وهم للأسف يعني رأيهم
0: لماذا؟ هاي نقطة حساسة عم تثيرها أنت الآن لماذا تمنعهم من الرعي؟ لأن إسرائيل أقدمت بتقريبا رؤوس من الأبقار الإسرائيلية وقدمت بها باتجاه ما بعد المنطقة العازلة هي تمنع السوريين من الرعي الأبقار
1: تريد تغيير ديموغرافي وتدفع السكان للانتقال من هذه المنطقة لكن كي لا أغوص في هذا الجانب مع أهمية الجانب البشري في مقاومة المشروع الإسرائيلي في نفس السياق دكتور طعمة تحدث الدكتور الدبس بأن هناك غياب لسردية وطنية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص ما حصل في السويداء وأيضا فيما يخص قضية الجولان تقريبا قضية الجولان على الأقل داخليا يعني ليست حاضرة بالشكل المطلوب هي حاضرة في كلمات مندوب سوريا الدائم مجلس الأمن للإنصاف يعني يتحدث دائما ويركز على ذلك لكن في الأوساط الداخلية في الرأي العام المحلي في الرأي العام الشعبي كل هذه القضايا التي تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بالتدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي السوري غائبة ليست بهذه الأهمية كما تحدث الدكتور الدبس
2: يعني دعني أولا أسجل اعتراضا على ما تفضل به أخي الأستاذ مضر من زاوية محددة لا أختلف مع الأستاذ مضر في النقاط التي طرحها والآن سأعود إليها ولكن لماذا أنطلق في مواجهتي في هذا الملف العويص مع إسرائيل من منطلق الداخلي فحسب هناك الكثير من العوامل هل يعتقد أخي الأستاذ مضر أننا كباحثين وكشخصيات قد أمضينا فترة طويلة جدا في معارضة النظام السابق وبالمعارضة فيما بعد هل يعتقد أننا لا نريد دولة حديثة دولة مدنية ديمقراطية؟ هذا ضرب من الجنون أننا لا نريدها بالعكس نحن نريد دولة مواطنة التي يتساوى فيها الجميع نحن نريد أن يكون مجلس
1: نحن تعود على من هنا دكتور طالب؟
2: علي وعلى أمثالي وهم كثيرون في هذا البلد بما في ذلك أخنا العميد وكذلك أخنا الأستاذ مضر ما أريد أن أقوله أنه لا نختلف على دولة المواطنة وأن هناك كثير من القصور في الخطوات التي يمكن أن تصل
1: هناك قصور
2: ما لا نعم. يعني شوف الأشياء الواضحات لا يجوز أن ينكرها أحد بالعكس نحن نريد أيضا سردية وطنية أتفق معها سردية وطنية تنطلق من أساس أن الإنسان هو الأساس في كل شيء إذا لم يشعر الإنسان السوري بالانتماء فهذا يشكل خطر على الكيان كله من أوله إلى آخره ولكن بالمقابل كيف أربط بشكل وحيد بين هذا وبين إسرائيل

0: حول القول.
1: هو تحدث عن التحالفات مش يعني مرحب بالتحالفات وتنوعها
0: متأكد تحالفات داخلية وخارجية. نعم. متفق معك. ومع ذلك أنا لست مع من يقول بأن لدينا خصوصية وأنه بحجة الخصوصية على الجميع أن يسكتوا، وأن كما كان يفعل النظام السابق بمسألة أنه خصوصية المواجهة مع إسرائيل إذن أنا سأقضي على كل الحريات في سوريا، هذا لا يقول به عاقل. ولكن بالمقابل عندما ترى أن إسرائيل تتصرف من خلال التغولات والتوغلات المستمرة والتهديدات المستمرة وكذلك سعي للتدخل والسعي للتدخل حتى في بنية الجيش، وأيضا سياسات نتنياهو السياسية الداخلية التي هو بأمس الحاجة إلى الحرب. حسنا، أصبحت أمام هذا الواقع، كيف سأواجهه؟ أنطلق ابتداء من فهم هذا العقل الإسرائيلي كيف يفكر، ثم أبدأ بإيجاد الحلول. الحلول التي اتخذتها الخارجية السورية تنطلق من زوايا إثبات أننا أو بالأحرى إلغاء الحجج التي تضعها إسرائيل،
1: سحب الذرائع
0: كويس، سحب ذريعات أننا إسلام سياسي وأننا نشبه حماس وأننا نشبه حزب الله. حسنا، بغض النظر عما أقول، هذا ما تطرحه السلطة الحالية.
1: هناك هتافات لغزة في داخل استعراض عسكري بحضور السيد
0: مع الرئيس. ذلك هو حسن، لكنه ليس الموقف الرسمي،
1: قصدي إسرائيل يعني ليست بهذا السطحية حتى.
0: أنا علي أن أعترف أنه إسرائيل لديها تخوفات، وعلينا أن نزيل مثل هذه التخوفات سواء من خلال التصريحات بأننا لا نريد الحرب أو من خلال إجراءات. يعني أنا واحد من الناس لست مع ما قام به البعض من هتافات لغزة رغم شعور الناس الداخلي بهذا.
1: النقطة الثانية،
0: أما النقطة الثانية فالعمل بالتحالفات مع أشقائنا في الخليج، التحالفات مع تركيا، التحالف مع الولايات المتحدة أساسا.
1: نعم.
0: والوصول إلى السعي لإقناع الولايات المتحدة أولا، فإذا استطعنا إقناع الولايات المتحدة فإنها تستطيع أن تقيم توازن. حقيقة إسرائيل كان بإمكانها أن تجتاح أكثر وأكثر لولا التدخلات الأمريكية. ثم أجي أقول والله أنني لا ينبغي أن أتفاهم مع الولايات المتحدة وأن أسبق قبل كل هذا وذاك أمور الداخل. أعود للقول، أمور الداخل مسألة بالغة الأهمية. التكاتف مع كل مكونات الشعب السوري، الكرد والدروز والعلويين
1: جعل المواطنة هي المعيار بالتعامل
0: وأبناء المدن.
1: نعم.
0: هذه مسألة، ولا يمكن أن يستقيم وضع في بلد ما لم يحصل هناك تكاتف وتضامن حقيقي بحيث أننا نصبح أبناء هوية سورية. طيب. واحدة.
1: طيب دكتور الدبس، إذا كان عندك رد على الدكتور طعمة، وأيضا يعني أحتاج منك تقدير موقف أيضا، هل ما تراه من اعتماد كبير جدا على الموقف الأمريكي في لجم المشروع الإسرائيلي، انتهاكات الإسرائيلية، كل هذا النفس الإسرائيلي الذي يعني يريد لسوريا الجديدة عدم النجاح، هل تعتقد أن هذا الاستناد والاعتماد على أمريكا بهذا الحجم فيه إيجابية لسوريا، وخاصة في المستقبل إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية؟ ذهب ترامب، ذهب براك، مع أن ترامب هو الذي اعترف بالجولان كأرض إسرائيلية ونزع عنها الصفة السورية. أريد تعليقك على هذا الموقف، على الموقف الأمريكي.
2: يعني وهذه تبدو مشكلة أيضا في السياسة الخارجية، يعني تقديم ترامب تحديدا. يعني أنا أحب أن أميز دائما بين ترامب وبين الدولة الأمريكية العميقة، لأنه ترامب حقيقة يعني أغلب الأدوات النظرية التي بين أيدينا لفهم أمريكا كما نعرفها ترامب دمرها. لذلك يعني أنا أيضا أخشى من هذا التحالف أو وضع البيض كله في سلة ترامب. يعني مدام ذكرت الجولان، الجولان في ثلاث مقاربات حقيقة للجولان. في مقاربة ترامب يلي حكى وعبر عنها أنه هي عبارة عن تريليونات من الدولارات قدمها هدية لنتنياهو، وبالمناسبة ترامب لم يجد حرجا بأن يقول هذه المسائل أمام الرئيس السوري بما يحمل رسالة واضحة بخصوص الجولان. يعني هو تريليونات كما يفهم ترامب الحياة، يعني بزنس. وأيضا ثمة مقاربة إسرائيلية تقوم أنه، وهذه كمان لازم نعرفها تماما عندما نبني السياسة الخارجية بما يخص إسرائيل، أنه إسرائيل تقريبا الدولة الوحيدة في العالم يلي البلطجة فيها والإجرام مقونا، يعني الإجرام دستوري بالدستور الإسرائيلي، والعنصرية أيضا موجودة بالدستور الإسرائيلي. يعني مثلا اليوم كان في المحكمة الاتحادية قاضية بالمحكمة الاتحادية.
0: أنا أسف على مقاطعتك، ولكن أريد أن أقول نحن أمام مشكلة في مواجهة إسرائيل. قل لي ما هي الخطوات التي ينبغي أن نفعلها لمواجهة هذا المأزق الخطير؟
1: أعطينا أدوات العهد الجديد في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي.
0: ما الذي يمكن أن
1: ردنا على السؤال
0: الجديد؟ لو كان موضوعنا في الداخل لربما قلنا شيئا أكثر حتى مما قاله الأستاذ.
1: طيب.
0: مضى
1: الداخل جزء من مواجهة هذا المشروع.
0: ما اختلفنا.
1: تفضل دكتور دبس.
2: يعني أول شيء لا ينبغي أنا يلي يقول لك، ينبغي أنت كمستشار في الحكومة أن تقول لي كمواطن سوري، وهذا السؤال أنا أسأله لك ولكل من يدعي المسؤولية في هذه الفترة. إذا كنتم منتظرين من المواطنين أن يقولوا لك فاتركوا السلطة ودعوا آخرين يقومون، أنتم من ينبغي، أنا من ينبغي أن أسألك كمواطن سوري ما الذي قمت به اليوم أمام النفوذ الإسرائيلي في مدينة السويداء؟ لقد كل ما قمت به وما أعرفه من أنكم قمتم به أنكم وقعتم بالفخ وتأتي اليوم لكي تقولوا لي نريد أن ننفي تهمة الإسلام السياسي. يا سيدي كيف تريد أن تنفي تهمة الإسلام السياسي وهذا القتل الطائفي؟ انفوا عن أنفسكم تهمة التشبه بإسرائيل. إسرائيل تقتل كل يوم، منذ أن أتينا إلى السلطة قتلنا 5000 بني آدم، وتسألني هذا السؤال؟ فهذا صعب حقيقة أن أجيب عليه. ثم أنه أنا ممكن أن ننظر، ممكن أن أحكي، ولكني لست صاحب قرار. وهذه مسألة أخرى، هذه الحكومة الآن حان الوقت لكي نقول بعد سنة ونصف، أنا شخصيا من الناس الذين سكتوا كل هذه الفترة، حان الوقت لنقول أنكم لا تثقون بأحد إلا بمن يشبهكم. بهذه المعنى أنتم تتشبهون فعلا بمن تقولون اليوم أنه يحارب الاستقرار في سوريا. على أي حال كنت أقول أنه إسرائيل دستوريا هي دولة مجرمة، بالتالي اليوم أتحدث عن الجولان، بعد مقاربة ترامب لفكرة التريليونات الدولارات ثمة مقاربة إسرائيلية بأنه الجولان أرض إسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي. يعني الانسحاب من الجولان اليوم بموجب القانون الاستفتاء اللي عام 2010 على ما أعتقد يحتاج لثلثي أعضاء الكنيسة، وهذا مستحيل في, في, في إسرائيل. ثم أنه ثمة غياب فعلا لضخ فكرة الجولان كقضية من القضايا الوطنية السورية التي كان من المفترض وينبغي أن تبنى عليها، أن تكون أحد الأعمدة التي نبني عليها فعلا شرعيتنا لأي حكومة جديدة من أجل فكرة التأسيس، تأسيس الجديد، تأسيس الوطنية السورية. لا يمكن لأي سوري فعلا أن يستغني اليوم عن الجولان إلا من يتشبه بإسرائيل ويدعي أنه جزء من إسرائيل. وهوني في مشكلة فعلا، يعني المشكلة الأساسية بهذا الموضوع أنه عند الحديث عن هذا الموضوع تقول الحكومة أنه والله الملفات صعبة. أنا أعرف من ليس لديه الحلول لا يتنطع لي فعلا للحكم، أو على الأقل يفتح باب التشارك. يعني أن نسأل دائما وباب التشارك مغلق والثقة لا تكون إلا بالإسلاميين أو بالقرابة، لنحكيها بصراحة واضحة، تحت بند أنه والله المرحلة حساسة وتحتاج لمن نثق بهم، من ثم تقولون لنا ماذا سنفعل، هذا لا يستوي منطقيا أمام حجم تحدي ومشكلة مثل دولة مجرمة مثل إسرائيل. يعني الأفكار كثيرة هون، لكن لا يتسع الوقت فعلا لتوضيح كل هذه المسائل.
1: على عجالة إذا سمحت لي بمسألة، يعني وجهت أكثر مرة موضوع يعني القتل إلى وتتهم فيه يعني الحكومة، سواء في أحداث الساحل أو أحداث السويداء، مع أن السياقات مختلفة ولكل منها ظروفها وطبيعتها. فقط هذه نقطة نتحفظ عليها هنا، وهي نتركها يعني للحوار. لكن ذكرت نقاط في غاية الأهمية، سأطلب من الدكتور طمع فقط تعليق عليها فيما يخص أن العهد الجديد لا يثق إلا بمن يشبهه، وهذا حديث الشارع الحقيقة، يعني ليس حديث النخبة فقط، وهذا أيضا على على على أرض الواقع يتم بهذه الطريقة، وموضوع عدم التشاركية، موضوع الاستهتار. هناك أحاديث من هذا القبيل كما تحدث الدكتور مضر، عندك تعليق؟
0: دعنا نثبت المبدأ الذي نتفق أنا وأخي الأستاذ مضر عليه، وهي مسألة مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة يتعارض مع تهميش الكفاءات، ويتعارض أيضا مع تقريب الولاءات، لأن الولاءات تبني السلطة ولا تبني الدولة. نحن نريد حقيقة بناء دولة، وبالتالي لا نستطيع أن ندافع عن هذه النقطة بالشكل الذي يتخيله الناس. بالعكس، نحن نقدم النصيحة ونضغط أنه في النهاية ينبغي أن تقدم الكفاءات، ينبغي أن تؤخذ القضايا بقضايا استراتيجية وليست
1: تفصيلية،
0: وليست المسألة مسألة غنائم، وأن هذا أن ما حصل إنما هو حصل في مواجهة تشبه بعض المواجهات السابقة. لا، لقد سقط النظام وتحرر الشعب السوري وحصل تطور هام جدا، أن معنويات الشعب السوري أصبحت مرتفعة إلى الدرجة التي يمكن بناء نهضة حولها. لكن أنا كان اعتراضي الأساسي ولا أزال أعترض عليه أنه بالرغم من اتفاقنا مع الكثير من هذه الأشياء وخصوصا مثل القضايا التي تفضل بها، لكن ضع نفسك مكان السلطة وأنت باحث خبير، باحث حقيقي يعني، ونقدر الأستاذ مضر تقديرا كبيرا، لو كنت مكان السلطة ماذا يمكن أن تفعل من إجراءات عملية لإيقاف هذا التغول، لإيقاف هذه التوغلات، لإيقاف المشكلات الكبيرة الناجمة بما في ذلك شعور بعض المواطنين بأنه طالما إسرائيل قادرة على أن تفعل شيئا لم تكن تستطيع فعله أيام النظام السابق، فإذا أصبح الوضع حرجا. أرجع للقول، نحن نريد إجراءات عملية منطقية من قبل كل المفكرين، من قبل كل المباحثين، ويمكن أن ننقلها إلى السلطة.
1: هو طرح بعض الأفكار فيما يخص يعني تحسين الموقف السوري في مواجهة المشروع.
0: حسنا، هو ركز كثيرا على مسألة أنه طالما هناك قتل طائفي إذن فإذا الهزيمة ستكون مع إسرائيل. لا، بالرغم من عدم اتفاقنا مع مسألة القتل الطائفي، مع ذلك ينبغي التحقيق والتدقيق في كل هذه التفصيلات، من أجرم في هذه القضايا ومعاقبة، وهذا مطلبنا منذ زمن بعيد.
1: سأمنح الوقت لاحقا للدكتور الدبس للرد على هذه النقاط بعجالة، لكن قبل ذلك سيادة العميد، ما أدوات سوريا في تحالفاتها الإقليمية على الأقل في لجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية أمنيا وعسكريا على الأقل؟ وكان هناك حديث عن اتفاقية ربما مشتركة مع تركيا، توقفت الآن، سحب الحديث بعد قصف أبو الظهور. هناك حديث عن اتفاق إلى انضمام إلى اتفاقية الثلاثية بين السعودية وباكستان وتركيا.
3: ما حصل بعد اعتداء إسرائيل على مطار أبو الظهور طبعا أدى إلى اجتماع عمان اللي ذهبت إليه سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية والأردنية. في الواقع هذا الاجتماع كان جدي بكل معنى الكلمة، لكنه تعثر في مواضيع كثيرة. يعني التحالفات التي تفضل عنها، مثلا إسرائيل تريد أن تحدد لسوريا من هي الدولة التي تحالف معها، يعني
1: مصادرة للقرار السوري.
3: بالضبط، هذا مصادرة للقرار السوري، هذا ليس من الترتيبات الأمنية.
1: بالتالي أدوات سورية أمنيا وعسكريا من خلال تفاهماتها الإقليمية، ما هي؟
3: من خلال التفاهمات الإقليمية هي ترى المصلحة العسكرية الدفاعية بالبداية قبل المرحلة الهجومية باختيار الشريك الذي يحق له هذا الموضوع. لأن الآن يعني نحن كما نؤمن خط الجبهة الموجود في خط الاشتباك، يجب أن نبدأ من العمق باتجاه الجبهة.
1: هذا الشريك هو التركي؟ أم انسحب هذا الاقتراح بعد القصف؟
3: هذا الموضوع يعني تركيا ليست أمر عابر، تركيا كانت موجودة في خفض التصعيد أثناء وجود روسيا هنا ووجود إيران ووجود كل الفصائل.
1: لم تكن إسرائيل عامل رئيسي في هذا الضغط؟
3: إسرائيل كانت تقصف أثناء وجود الروسي وجود الإيراني وجود نظام الأسد.
1: ليس في تلك المناطق، ذاك حيز أمن قومي تقريبا تركيا، يعني نتكلم عن أبو الظهور 80 كيلومتر خط نظري أو 70 حتى.
3: نعم، هذا يعني أنا أعتبره منطقة جيوبوليتيكية بالنسبة لتركيا.
1: طيب، في حال ممانعة إسرائيل كما تحدثت عن أي اتفاق أو حلف مع تركيا عسكري وأمني، ما خيارات الدولة السورية أمنيا وعسكريا؟
3: خيارات الدولة السورية يعني أمنيا وعسكريا، خلينا نبدأ من موضوع عسكري. موضوع عسكري، سابقا سوريا مع من كانت تتعامل في استجدار الشحنات الأسلحة من الاتحاد السوفيتي، من روسيا، يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي روسيا. الآن حتى الغرب لا يريد، يعني حتى لو ترى أن ترامب وإلى غير ذلك ينسق مع تركيا، لا يريد استنادا إلى رغبة إسرائيل تحالف سوريا مع الجار التركي، لا يريدها. لذلك هو يريد أن يعطيها دولة هو يعني يستطيع أن يفتح حنفية على كيف الإسرائيلي ويسكرها. لا يريد أن لأن العلاقات الموجودة بين سوريا وتركيا، أنا وعرض الأستاذ مضر والأستاذ أحمد، أنه ليست نظرة دونية موضوع شركة الأتراك مع السوريين، هي أتوقع نظرة يعني ليسميها يعني شبه متوازي أو متساوي.
1: هم حذروا من النظرة الدونية، لم يقولوا أن هناك يعني دونية في السلوك.
3: الحكومة التركية عندما تعامل مع سوريا وطبعا من عاش في تركيا يعلم بذلك، ومن درس التاريخ التركي والسياسة الاستراتيجية التركية في البلدان العربية، هي تتعامل بكل جدية مع سوريا وخلق نطاق دفاعي يبدأ من العمق باتجاه الجبهة. هي إسرائيل أساسا متخوفة من أن يتم بالتتابع يعني تقديم وسائط وبطاريات دفاع جوي من أجل خلق مظلة جوية باتجاه إسرائيل، لذلك هي طبعا تتوهم وتقوم بضرب مواقع مثل مطار أبو ظهور، وضربت سابقا مواقع أخرى طبعا، يعني تتوهم بأن ربما يكون هنا وضعت بعض.
1: هل هناك بديل استراتيجي أمني عسكري للدولة السورية عن تركيا في ظل هذه الممانعة الإسرائيلية؟ وكان قصف أبو ظهور رسالة على ذلك.
3: بالتأكيد.
1: ما البديل لدى سوريا؟
3: بالتأكيد.
1: أعطيني إياها بجملة.
3: هي روسيا ممكن تكون. روسيا التي كانت، لأنه في السياسة والتحالفات لا يوجد يعني.
1: ويمكن تسويق ذلك شعبيا بعدما أحدثته روسيا من إجرام في سوريا؟
3: السلاح أنت عندما تأتي بسلاح أنت يعني ليس لديك خيار آخر، لأن طبعا في ظل ذلك يعني لا محال دون أن تتفق مع الجميع.
1: طيب.
3: أن تتفق مع البعيد والقريب. إسرائيل لا تسمح والغرب لا يسمح لسوريا أن تأخذ دبابات ليباردو البريطانية وتشالنجر. نعم. البريطانية والفرنسية من دول غربية. نعم. هي تريد أن تأخذ من العقيدة الشرقية أو من النظام الشرقي لكي لا تكون. طيب. يعني قوة.
1: دعني أنقل يعني على الأقل ما تحدث به وما تحدث به أيضا دكتور طعمة للدكتور دبس، يعني وسط هذه العاصفة المطرية التي ربما صوت المطر يظهر على الهواء. دكتور دبس، إذا كان لديك رد على ما تفضل فيه به الضيوف الكرام، وأيضا يعني أريد منك أيضا تقدير موقف كيف يمكن تحييد سوريا أن تكون ساحة صراع بين إسرائيل وتركيا، انطلاقا من القصف الذي حدث في أبو الظهور وكل التصعيد الخطاب الإسرائيلي إزاء تركيا وإزاء أي وجود لها أو نفوذ لها عسكري وأمني في سوريا.
2: نعم، بتقديري أستاذ عمر، المعادلة البسيطة، وأنا هذا اللي حابب يعني أنه أحكي للأستاذ أحمد، أنه نحن عندنا مصادر قوة ينبغي تعزيزها في هذا الملف، وعندنا مصادر ضعف ينبغي تفاديها. هدول المسارين بيمشوا مع بعضهم البعض. مبدئيا إصراري على الموضوع الداخلي،
1: أعطيني مصادر القوة.
2: مصدر ضعف أيا تكن بناءنا لقوتنا ما راح نجي، يعني نجي لمصادر القوة. مصادر القوة الرئيسية حقيقة هي بمسألة القضاء أو تقويتنا بمسألتين. يعني إذا بدي استشهد بمالك بن نبي، كان يحكي بذاك الوقت عن الاستعمار وعن قابلية الاستعمار. إذن على المستوى الأول أنا ينبغي أن أبني تحالفات على أسس فعلا جديدة وصحيحة، وأن أدرك بأنه فكرة والله أن نتصور بأنه عندما أمد يدي لإسرائيل، وهذه التي أنقدها أنا كثيرا، أن والله ستنظر إسرائيل إلى المسألة كفرصة تاريخية، وأنا أستعير هوني تعبير وزير الخارجية، وأنه عليها أن تستغل. الحقيقة لا، لأنه إسرائيل لا تخاف من الوضع العسكري في في في سوريا أبدا، ولا تنظر إلى فرصة تاريخية إذا مدت سوريا يدها نحو السلام الآن، بل إن إسرائيل لديها أطماع قد تكون توسعية وقد تكون فعلا تفكيك سوريا وإنهاء هذا الاستقرار يلي كل دول العالم بدها إياه. يعني بالمناسبة كل دول العالم بدها استقرار إلا إسرائيل. فبالتالي اليوم التحالفات ينبغي أن تنظر إلى المنطقة كلها، وأنا بتقديري العمق العربي الآن مهم جدا، يعني مهم جدا أنه نرجع نشوف العمق العربي ونشوف فعلا إذا أردنا أن نجلس مع الإسرائيليين نجلس بموجب تفاهمات إقليمية مع الدول الحليفة، وإن أردنا أن نبتعد أيضا نتعامل معها كما يتم التعامل عن طريق وسطاء وبآلية معينة لا تخرج عن العرف الإقليمي الموجود. لا، السلطة السورية تجلس مع الاستخبارات، مع الموساد، جلسوا بعمان امبارح، هذا ما لا تفعله. هي تخرج عن التغريد العربي، وأنا ليس لدي معلومات، ولكن أنا ممن يعتقدون أن العرب لن يكونوا سعيدين، ولذلك لدي حرص ألا تعود سوريا وسلوك سوريا عبئا على العرب مرة ثانية بعودة سوريا إلى العمق العربي. ينبغي أن تكون فعلا حليف حقيقي ولا تخرج عن هذا العرف، وتحاول فعلا أن تتحاور مع إسرائيل عن طريق الوسطاء. لدينا اليوم علاقة جيدة مع الأمريكان بنيت وما إلى ذلك، وثمة فرصة لكي تكون أمريكا وسيط، ثمة وساطات أخرى في المنطقة معروفة آلياتها. لسنا مضطرين فعلا لنوع من أنواع التطبيع ونرسل للشعب السوري بأنه نحن عم نجلس مع الإسرائيليين ونقدم لهم لهم الفرصة التاريخية من أجل السلام، وأنا بتقديري هذا يتعارض فعلا مع المبدأ
1: الشعبي. ما هي الآن يعني المسألة، ما هي أشكال التطبيع التي تتحدث عنها؟ عندك عندك عندك موقف بأنه ما يتم هو جزء من آليات تطبيع؟ لو تحدد لي إياها حتى المشاهد يكون على بيّن.
2: لا ما هو المشكلة، أنه من يعرف إسرائيل جيدا يعرف أن إسرائيل ليس لديها أي حد ولن يكون لديها أي حد يرضيها. يعني أنت اليوم لما بتقدم تنازل لإسرائيل عن طريق الاستخبارات، يعني ما بدي ذكرك أنه السياق 74 كان بعد حرب، كان في حرب مع إسرائيل حقيقة، ثم أنه إسرائيل بهذاك الوقت جولدا مائير غير إسرائيل سموتريتش وبن كفير، يعني طلع اليوم على إرهاب المستوطنين، طلع ما يحدث في الأيام الأخيرة، شوف القتل والتعذيب وما إلى ذلك. فأنت تدرك أنه إسرائيل لن تقف عند حد، فتقديم التنازلات حتى يعني شوف مجرد الجلوس مع الإسرائيليين هو نوع من التنازلات، ثم التصريح بعد ذلك بأنه أنا أعطيتك فرصة تاريخية وينبغي أن تستغل. هذه التنازلات لن تنتهي، الإسرائيلي لن يقف هنا. قلت لك هو هي دولة قد قوننت البلطجة، فلن تقف هنا ولن تجدي نفعا. المسألة الأخرى سريعا أستاذ عمر،
1: بثواني
2: مسألة قابلية الاستعمار على غرار، مالك بن نبي، مسألة قابلية الاستعمار سيدي، أنه نحن لدينا اليوم في سوريا مستقبلات للمشروع الإسرائيلي. هذه المستقبلات هي ليست إسرائيل ستظل تفكر في مصلحتها الإجرامية القومية، هذه مستقبلات إنهاء هو فعلا ينبغي أن يتكرس الفكر السوري، يعني ترك السويداء بهذا الشكل على حالة بتقديري هذا باب كبير تدخل منه إسرائيل ولا ينبغي أن يستمر. مقاربة السويداء بأنه والله كان أمامنا فرصة أنه حرب مفتوحة أو الدروز، فكرة المكونات كلها هذه فكرة ستشكل أبواب مفتوحة فعلا لكل من لا يريد خيرا لسوريا وعلى رأسهم إسرائيل. لذلك ينبغي أن ننهي قابلية البشر
1: في دقيقة. ملف السويداء كما يتحدث السيد الدبس خاصرة رخوة للتدخل الإسرائيلي الدائم، ترك هذا الملف يعني يزيد من تأثير إسرائيل في الحالة السورية.
0: لسنا نختلف مع هذا أبدا، وكان وجهة نظري من أيام مؤتمر الحوار أننا نبدأ من خلال العقلاء والحكماء في حلحلة هذا الموضوع وصولا إلى نتائج مرجوة. بتقديري أنه كان بالإمكان فعل ذلك، لكن أخطاء حصلت.
3: يعني ما هجر عاقل يعني ميدك تتفق هو أساسا لا يمثل كل السويداء، يعني
0: مع ذلك
3: اللي كانت ما هي مجموعة
1: أن السلطة السورية جعلت من السيد الهجري مفتاح حل السويداء، كانت تتفاوض معه.
3: طيب قبل السويداء كان هناك صحناية، كان هناك عندما كانت السلطة السورية الأمنية في صحناية كان يقصف الإسرائيلي بالطائرات المسيرة صحناية.
0: طيب أريد بعجالة ما تفضل به السيد مضر ونعترض عليه، أنه يقول أنه من لا يجد الحلول لا يتنطع للحكم، هذا كلام لا يقال في السياسة. واقع جديد ونظام حكم جديد أصبح في سوريا، كيف يمكن أن نواجه الأخطاء أو الإشكالات التي حصلت في العلاقة مع إسرائيل؟ أريد أن أقول أن تركيا، من قال أننا في العلاقة مع تركيا نريد أن تكون علاقة دونية؟ بالعكس، العلاقة الند بالند، وقد أثبتنا كسوريين أننا لسنا،
1: هو حذر لم يحكم أن هناك علاقة، لكن حذر من هذا التعاطي التركي. بس
0: أيضا هناك نقطة، هل نريد أن يكون البديل بالنسبة إلينا الروس؟ الناس لا يمكن أن تتقبل هذا ولا
1: سيادة العميد رجح الروسي كبديل.
3: الروسي نسق لما شاف أنه معركة رد العدوان وصلت للمنطقة الوسطى، بدأ بتغيير.
0: آخر جملة،
1: في خمس ثواني
0: حقيقة أردت أن أفهم من رابط بين الفكرة العظيمة التي جاء بها مالك بن نبي القابلية للاستعمار وهذا الملف الإسرائيلي، رغم قناعتنا بأن أقوى قوة
1: وصلنا إلى نهاية أقوى الحوار قوة يمكن لم يبقى لدي وقت
0: ثانية أبداً. واحدة أقوى قوة يمكن أن نستعين فيها هي قوة الشعب.
1: دكتور أحمد طعم الباحث السياسي، وكذلك الدكتور عبد الله الأسعد الباحث الأمني والاستراتيجي، والدكتور مضر الدبس، الشكر جزيل لكم على هذه المشاركة، وشكر موصول للمشاهدين الكرام. انتهت حوارات دمشق، شكرا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. 4 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوبي نابلس. إيران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، وعرقجي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قتلى وجرحى في استهداف مسيرة للدعم السريع سوق الدلنج جنوب كردفان، الجيش السوداني يعلن دخول مناطق في ولاية شمال كردفان.

أهلا بكم، ونبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. ومن بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر الطبي. وفي وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. ووثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى اليوم 29 أغسطس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يينس لاركي إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد لاركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها. كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملا أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب1500 وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعمل. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة بقدرش أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال وبتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستعشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيب هش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث منع جيش الاحتلال شابا من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. وكان الجيش والمستوطنون هاجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عددا منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان، منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل، لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك، المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى منع، في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع على السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزلي انا، في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. وفي قرية جالود جنوب شرقي نابلس هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته بردود، إضافة إلى إصابة الصحفيين الاثنين بجروح. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمص جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع.
3: هذا هو مدخل بلدة المغير حاليا.
0: يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة
3: بس
0: المغير شمال شرق رام الله، حيث نصب حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي والوحيد المتبقي بعد إغلاق المداخل الأخرى منذ بداية الحرب. وتعرضت البلدة لهجومين خلال الساعات الماضية من المستوطنين، فيما يفتح جنود الاحتلال الحاجز لساعة أو ساعتين ويواصلون عمليات التنكيل بالمواطنين. قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل لتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلا أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى.
4: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
5: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
4: بينما وزير خارجية إيران عباس عراقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
6: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
4: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
7: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
4: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
8: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
4: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم، وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: وللمزيد رحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، هل صدر أي رد فعل أو موقف من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشرط الإيراني المتعلق بالعودة إلى مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز؟
9: لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء بحسب تسريبات إعلامية العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لصحيفة وول ستريت جورنال منذ عدة أيام. الولايات المتحدة الأمريكية تجرب هذه المرحلة مثلما جربت مرحلة الغضب الملحمي ومن ثم الغضب الاقتصادي، ونحن الآن في مرحلة العزل الاقتصادي ضد إيران. الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقارير سابقة أكدت أن إيران لديها القدرة على امتصاص الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، والطريق الوحيد لفتح مضيق هرمز سيأتي عن طريق البر وليس الجو. ولكن هذه المرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار سياسة العزل الاقتصادي القصوى ضد إيران لأن ترضخ بعد ذلك وتفتح مضيق هرمز. وإن كان هناك تصريحات مباشرة من الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل بنسبة 100%، إلا أنه صرح أيضا في نفس المقابلة الإذاعية الأسبوع الماضي لربما يكون هناك صاروخ يطلق أو مسيرة تضرب، ولكن هذا لن يهم لأن المضيق مفتوح. ولكن الذي يهم هنا هم أصحاب السفن وأصحاب الدول التي تبحر سفنها في المضيق، بأن هذا يؤكد على عدم وجود إبحار حقيقي واستقرار حقيقي لمضيق هرمز. العقوبات الثانوية كما يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين المستقلين لربما تكون غير مؤثرة بالشكل التي تتحدث به الإدارة الأمريكية لسبب بسيط ومباشر، هو أن العقوبات الثانوية ستبدي هذه الفاعلية إذا تجاوبت الدول الحليفة لإيران مع النداءات الأمريكية بوقف المعاملات التجارية والاقتصادية مع إيران، لا سيما الصين هذا العملاق الاقتصادي الذي طالبته واشنطن بوقف جميع المعاملات النفطية مع إيران. ولا يوجد أي بديل للولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدول حتى تعوض هذه المعاملات التجارية مع إيران. نعم، الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن هناك ضغوطات اقتصادية هائلة على إيران، ولكن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن إيران لديها حالة من الامتصاص لهذه الضربات الاقتصادية واعتادت عليها. إذن ربما الخلاف هنا أو المتغير هنا موضوع العقوبات الثانوية الكبيرة. حتى هذه اللحظة ما زالت الإدارة الأمريكية تقنع الحلفاء لدى إيران من دول كبرى مثل الصين وروسيا وبعض الدول الأوروبية وأيضا تركيا ودول خليجية بأن تقطع هذه العلاقات حتى يتم عزل إيران اقتصاديا، ومن ثم ترضخ إيران للمطلب الأساسي لدى واشنطن وهو فتح مضيق هرمز دون وجود أي ضربات إيرانية من هنا ومن هناك كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الحالة الاقتصادية أو حالة العزلة الاقتصادية أراد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجعل الملف الإيراني في الخلفية، وأن هناك انتصار أمريكي كبير بسبب هذه العقوبات حتى لا تؤثر سلبا في أرقام الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وحتى الإعلان عن صفقة ضخمة مع فنزويلا، صفقة النفط الضخمة و65 مليار برميل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين فنزويلا، وهذه الصفقة الضخمة ما هي إلا أيضا إعلان حتى يكون هناك نوع من التغطية على فشل الإدارة الأمريكية في التعامل مع إيران. هذه الصفقة مع فنزويلا ستأخذ عشرات السنين حتى يتم استخراج النفط، فضلا عن مليارات الدولارات وتخوف الشركات الكبرى، وأكبر شركة أمريكية متخوفة من هذا الأمر مثل إكسون موبيل.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. في جنوب لبنان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات الجنوب، وشنت طائراتها غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصوري بقضاء سور. وفي وقت سابق شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات استهدفت محيط النبطية الفوق جنوبي لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوسة الجنوبية. بدأت الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال محافظة السويداء جنوب سوريا بعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجري عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات. وشهدت المحافظة وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضا على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى ريف المحافظة الشمالية. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز الامتحانات. وننتقل الآن إلى زميلة سونيا الوفي وشرح لمعاناة الطلاب السوريين في محافظة السويداء.
10: طلاب سوريون يمنعون من اجتياز الامتحانات الوطنية، مشهد آخر من أزمة تتداخل فيها خيوط اللاعبين في محافظة السويداء جنوبي البلاد، المحافظة التي لا تزال خارج نطاق سيطرة الحكومة تعيش على وقع مسار متعثر من التفاهمات بين دمشق ومجموعات محلية، نص آخرها على إعادة عدد من البلديات إلى سيطرة الدولة، لكن هذا المسار لا يزال يواجه عوائق عديدة. على الأرض يبرز ملف الطلبة الذين أتيح لهم التقدم إلى الامتحانات ضمن دورة استثنائية أقرت بموجب مرسوم رئاسي كأحد مظاهر التجاذب بين دمشق وحكمة الهجري أحد زعماء الطائفة الدرزية في المنطقة وقواته التي عملت على عرقلة وصول الطلبة صباح اليوم إلى مراكز الامتحانات خارج المدينة. السويداء مشاهدينا تعد أحد أبرز الملفات العالقة التي تعمل دمشق على معالجتها بعد الانتهاء من ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد وأعلن حلها رسميا قبل أيام، لكن ملف المحافظة ذات الغالبية الدرزية يواجه عوائق تتشابك فيها العوامل المحلية بالإقليمية، حيث تربط إسرائيل مسار المفاوضات مع دمشق بما تصفه بأنه حماية الدروز جنوبية سوريا، في حين يعيد الهجري ربط ملف المحافظة بإسرائيل واعتبار الدروز جزءا منها، وهو ما يلاقي رفضا في أوساط الطائفة الدرزية نفسها.
0: وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. في المقابل أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
8: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطا يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. 10 شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافيا بنظرها.
11: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
8: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية. فضلا عن ذلك تطالب أيضا بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان، هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة. فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
0: قال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن تنظيم السلاح في العراق هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته وكرامته. وحذر العامري من أن يتحول تنظيم السلاح إلى مدخل للصدام بين أبناء البلد الواحد والمذهب، منبها أنه لا يجب أن يتحول إلى خصومة بين الدولة والمقاومة.
12: تنظيم السلاح بيد الدولة هدفاً وطنياً دستورياً مشروعاً وأساساً لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته ووحدته وكرامته، وهو بالتأكيد ليس قراراً خارجياً وإنما عراقي بامتياز، ونرفض أي تدخل أجنبي في هذا الأمر ولا نسمح به. وهذا الموضوع يجب أن يدار بمنتهى الحكمة والحنكة والمسؤولية الوطنية العالية. يجب أن لا يتحول إلى مدخل لا سامح الله للاصطدام بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء المذهب الواحد، وهذا ما لا يرضاه أحد، وأن لا يتحول إلى خصومة بين الدولة والمقاومة.
0: قالت الحكومة العراقية أنها استردت أموالاً وأصولاً بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار خلال حملتها ضد الفساد، فضلاً عن تسجيل 26,000 إخبار عن قضايا تتعلق بالفساد. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن السلطات ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد.

0: هذا ونشر الجيش اليمني مقاطع مصورة لما قال إنها عمليات استهداف واسعة بالطيران المسير لمواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مختلفة. وأظهرت تلك المقاطع هجمات بالطائرات المسيرة استهدف بعضها مواقع وتجمعات في المنطقة العسكرية الخامسة، فيما نفذ الطيران المسير الحكومي ما قال إنها مقرات حوثية تستخدم لأغراض قتالية في المنطقة العسكرية الثالثة. قال مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر الشرعبي تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف وآلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
1: تتسع رقعة المواجهات في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غرباً إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية غرب دارفور مواجهات بين الجيش والقوات الموالية له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، لكن التطور الأبرز جاء من إقليم النيل الأزرق، فالجيش أعلن الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري لتعزيز قواته ورفع قدراتها القتالية بعد ساعات من إعلان تحالف تأسيس الموالي للدعم السريع السيطرة على منطقتي بكوري وسركم جنوب شرقي الدمازين. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازوغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
0: والآن إلى الزميلة ريما شلون وشرح للوضع الإنساني في مدينة النهود بولاية غرب كردفان حيث يعيش سكان أزمة غذاء حادة.
2: آلاف الحيوانات أصبحت وجبة رئيسية وحيدة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن كانت بوابة التجارة والزراعة. ماذا يحدث في النهود وما أهميتها الاستراتيجية ولماذا تفرض الدعم السريع حصارا كاملا عليها؟ النهود إحدى أكثر مدن غرب كردفان اكتظاظاً بالسكان، 110 ألاف نسمة يعيشون وضعاً إنسانياً صعباً. موقع النهود الاستراتيجي جعل منها نقطة معارك من أجل السيطرة عليها، فهي تشكل حلقة وصل وبوابة رئيسية تربط بين ولايات كردفان ودارفور والعاصمة السودانية، ما يجعلها نقطة عبور وتحكم لوجستية وعسكرية بالغة الأهمية. الأوضاع في النهود تدهورت أكثر بعد سيطرة الدعم السريع عليها في مايو 2025 في معارك أدت حينها إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص وفق تقارير إعلامية. مرصد كردفان قال إن العلف من مخلفات معاصر الزيوت أصبح الوجبة الرئيسية في المدينة بعد أن وصل سعر كيس الحبوب إلى أكثر من 160 دولارا أمريكيا، وطلب المركز بضرورة تأمين طرق إنسانية وعدم استخدام الغذاء وسيلة ضغط. في الأيام الماضية

0: قوات الدعم السريع تحكم حصار المدينة وتفرض إغلاقا كاملا يشمل الأسواق والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقييد حركة المواطنين وقطع خدمات الإنترنت وفق غرفة طوارئ دار حمر. الدعم السريع تواجه اتهامات عدة في النهوض، التقارير تشير إلى ارتكابها إعدامات ميدانية وتصفيات جسدية، إلى جانب حملات اختطاف واعتقال قسري لمئات الأشخاص، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين. ما الذي يعده المسلحون هناك؟ مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية حذر قبل أيام من أنه رصد تحركات للدعم السريع تدل على استعدادها لارتكاب مجازر في النهوض بعد عزلها عن العالم بقطع الإنترنت والاتصالات. مصادر سودانية محلية قالت إن قوات الدعم السريع تسعى لتحويل النهوض إلى مقر قيادة متقدم تنطلق منه باتجاه مناطق شمالي كردفان. تأتي هذه التطورات في النهوض بعد تمكن الجيش السوداني الأسبوع الماضي من استعادة مناطق واسعة شمال كردفان خلال عملية عسكرية أجبرت الدعم السريع على التراجع، ما جعل النهوض ومحيطها ضمن نطاق التصعيد العسكري.
1: أعلن وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي السيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة نيامي، مؤكدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف. من جانب آخر، أكد السفير الروسي في النيجر أن قوات الفيلق الإفريقي ساعدت قوات الحرس الرئاسي في دحر الانقلابيين.
2: عاصمة النيجر نيامي تفيق على أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات. لا يعد هذا الحدث نادرا في مدينة ألفت عنف الجماعات المسلحة وصولة الانقلابيين. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثا والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعا تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسية التي بقيت على ولائها للرئيس عبد الرحمن تشياني. بيان لوزير الدفاع ساليفو مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101 من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تذمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
1: أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات شرق البلاد. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغابات والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت السلطات الرسمية على إثره حدادا عاما 3 أيام.
3: نحن الآن في قلب مدينة تكسنا بولاية جيجلة الجزائرية، المنطقة التي اجتاحتها النيران خلال اليومين الماضيين. هنا المشهد يبدو وكأن الحريق انتهى، ولكن في الحقيقة الأرض لا تزال ساخنة تحت أقدامنا، وفي بعض النقاط يمكن رؤية بقايا النار وهي تواصل إحراق ما تبقى من الغطاء النباتي. ما نراه هنا هو مرحلة متقدمة وتأتي بعد مرور جبهة النار. الأشجار تكاد تكون عارية تماما واحترقت، والجمر لا يزال منتشرا تحت الرماد، ولهذا لا تعني السيطرة على ألسنة اللهب بالضرورة أن خطر الحريق انتهى. فرق الإطفاء تواصل مراقبة هذه المناطق بحثا عن بؤر ساخنة والتي يمكن أن تعاود الاشتعال. تكسانا كانت واحدة من أكثر المناطق التي واجهت فيها فرق التدخل ظروفا صعبة بسبب طبيعتها الجبلية وكثافة الغطاء النباتي. اليوم بينما يتراجع اللهب من المشهد تبدأ عملية أخرى، وهو التأكد من إخماد البؤر النارية، وهذا ما يفسر هذا المشهد الذي نراه الآن. حريق لم يعد يرى من بعيد، لكنه لا يزال واضحا تحت أقدامنا. فاطمة حمدي من تكسانا بجيجل الجزائر للتلفزيون العربي.
1: عاشت تونس خلال الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة في عبوات المياه المعدنية، تنضاف إلى أزمات عدة هذا الصيف، منها انقطاع الكهرباء وشح المياه، ما ولد مستويات من الضجر الشعبي جراء صعوبات غير مسبوقة بالحياة اليومية. بينما تبرر الرواية الرسمية كل هذه المشاكل بالمؤامرة الخارجية. التفاصيل مع زميلة رولا حيدر.
4: يرسم رواد التواصل الاجتماعي الصورة التالية: تستيقظ من شدة الحر جراء انقطاع الكهرباء، فلا تجد بالصنبور المياه التي تعينك على بدء يومك، وإذا توجهت لشراء ما يلزم فقط للشرب قابلت أرففا فارغة، تحاول الخروج إلى الطريق فلا تحصل على ما يلزم من وقود. مشكلات بطبيعة الحال متداخلة ومتراكمة أيضا، فالكهرباء تشهد انقطاعات دورية امتدت في بعض المناطق إلى ساعات طويلة، في حين حذرت منظمات حقوقية من تسجيل وفيات في المستشفيات والسجون جراء هذا الانقطاع. تحيل الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأمر إلى الضغط الشديد على الشبكة أثناء موجات الحر، لكن المختصين أشاروا أيضا إلى زيادة الأعطال وضعف أعمال الصيانة رغم ثبات الإنتاج. أزمة أفضت إلى أخرى، هذه المرة مع المياه، سواء القادمة من الصنبور للاستخدام اليومي أو تلك المعبأة التي يعتمد عليها الأغلبية اضطرارا في ظل تردي حال الشبكات. وعليه ظهرت في تونس مشاهد غير مسبوقة كتدافع مواطنين على الشاحنات للحصول على المياه المعدنية. مسؤولو شركة المياه يشيرون إلى أن السدود عند نحو 60% من قدرتها، وأن جانبا من الأزمة يتعلق بانقطاع الكهرباء عن محطات الضخ، وهو السبب نفسه الذي تريده الغرف التجارية بشأن تعطل سلاسل إمداد المياه المعبأة نتيجة تأثر الإنتاج بالمصانع. أزمة ثالثة تتعلق بامتداد الطوابير أمام محطات الوقود. جزء من التفسير يعيد الأمر إلى تنفيذ سائقي شاحنات النقل إضرابا الأسبوع الماضي، اعتراضا على رفض السلطات التعاطي مع مطالب نقابية بشأن زيادة الأجور وحقوق الضمان الاجتماعي. هذه الأزمات أسفرت سريعا عن مشاهد احتجاج كخروج عشرات الشبان ليلا في مدينة نابل شمالية البلاد لإحراق صناديق القمامة. في سياق غير منفصل، لا يزال الشارع التونسي يتابع أصداء احتجاجات أخرى شهدتها مدينة بنقردان جنوبا على خلفية غرق شباب فروا بحسب أهاليهم من مثل تلك الصعوبات المعيشية وغيرها. في مقابل ذلك كله، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه عقد سلسلة اجتماعات حكومية للوقوف على أسباب الأزمات الأخيرة، ليعلن بعدها أن التحقيقات أثبتت أنها لم تكن نتيجة أعطاب عادية، بل جراء أعمال مدبرة هدفها بحسب قوله تأجيج الأوضاع وإرباك المواطنين.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلي بمنطقة كييف إلى 37 قتيلا، بينهم رئيس بلدية ديمتروفسكي. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض، بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية ميل قرب العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
5: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة. وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث، ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فنزويلا اتفاقا نفطيا وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي.
6: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. يمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل، فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها. فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة. وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
1: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة إلى أكثر من 675 قتيلا. في الأثناء قدرت السلطات أن الخسائر جراء الكارثة التي ضربت البلاد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
7: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
8: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
7: لكن مأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات، ففي منطقة نيبالية قريبة من الحدود مع الصين تصل جثامين ضحايا السيول إلى ذويهم بعدما جرفت المياه كلما اعترض طريقها. ومع اتساع نطاق الكارثة ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال ومنطقة تيبت الصينية إلى أكثر من 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وخلف هذه الأرقام عائلة تعيش الانتظار وتنتظر خبرا قد يعيد إليها غائبا أو يؤكد أسوأ مخاوفها. وبينما تتواصل عمليات البحث تواجه السلطات تحديا آخر، فقد جرفت المياه جثامين إلى مناطق بعيدة عن مواقع الكارثة، فيما تجد المستشفيات صعوبة في حفظها بسبب نقص مرافق التبريد اللازمة. ومع انحسار المياه تبدأ صورة الدمار في الظهور تدريجيا، نحو 20 جسرا دمرت، بينما يعتقد أن أشخاصا لا يزالون عالقين داخل أنفاق تابعة لمحطات لتوليد الكهرباء. ومع اتساع الاحتياجات تتجه الأنظار إلى الدعم الدولي، فقد عرضت الهند والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى إرسال فرق بحث وإنقاذ، بينما طلبت نيبال دعما فنيا متخصصا في عملية الإنقاذ داخل الأنفاق والتعرف على الجثامين وإجراء فحوص الحمض النووي. لكن ما جرفته المياه لن يعود بسهولة، فالحكومة النيبالية تقدر كلفة إعادة الإعمار بما بين 4 و5 مليارات دولار، بينما لا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة.
1: يواصل الأيسلنديون الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من النقاشات التي تركزت على قضايا سياسية واقتصادية وأمنية. وفي حال كانت نتيجة التصويت إيجابية فمن المرجح بدء مفاوضات مع بروكسل حول شروط الانضمام. وكانت أيسلندا تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى عام 2009 في عقب أزمة مالية حادة، لكن حكومة أخرى جمدت تلك المحادثات عام 2013. تناولت الصحف العالمية تصاعد الضغوط على إيران واحتمال دفعها نحو مزيد من التصعيد في وقت تستنزف فيه الحرب ترسانة الردع الأمريكية، بينما تراهن موسكو على إنهاك كييف وتتحرك واشنطن لفرض مسار سياسي في فنزويلا.
5: في مجلة تايم الأمريكية تناول الكاتب حميد رضا عزيزي تحول استراتيجية ترامب من الحرب المباشرة إلى الضغط الاقتصادي، محذراً من أن هذا المسار قد يفاقم أخطار التصعيد بدلاً من دفع طهران إلى الاستسلام. وقال عزيزي إن واشنطن تراهن على أن يؤدي خنق الاقتصاد الإيراني إلى تغيير حسابات القيادة، لكن استمرار الضغوط قد يجعل بقاء الوضع بين اللا سلم واللا حرب أقل قابلية للاستمرار، لا سيما أن تراجع عائدات إيران وارتفاع التضخم وتضييق الخناق على التجارة يضعف قدرتها على تحمل الاستنزاف، خصوصا مع استمرار الحصار على مضيق هرمز. الكاتب لفت إلى أن طهران بدأت تعيد صياغة مفهوم الردع عبر الانتقال من الاكتفاء بالرد على الهجمات إلى الاستعداد لعمليات هجومية قد تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الاقتصادية في المنطقة. لذا فإن أخطر ما في استراتيجية الضغط هو أن واشنطن وطهران قد تخلصان معا إلى استحالة التوصل إلى اتفاق، ما يجعل التصعيد يبدو تدريجيا أقرب إلى نتيجة منه إلى خيار. في صحيفة الستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لمراسليها استنزاف الحرب مع إيران مخزونات الذخائر الأمريكية إلى مستوى بدأ يهدد قدرة واشنطن على ردع الصين وروسيا، بعدما هبطت مخزونات صواريخ باتريوت في أوروبا إلى مستويات أدنى من الحرجة، فيما قد يستغرق تعويض الأسلحة المنقولة من أوروبا وآسيا سنوات. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكي استهلك حتى منتصف يوليو نحو 1700 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد و150 صاروخا من منظومة ستاندرد ميسل في مواجهة أكثر من 1500 صاروخ باليستي و6000 طائرة مسيرة إيرانية، وهو ما يضعف قدرة واشنطن على تنفيذ سيناريوهات الدفاع عن تايوان إذا اندلعت أزمة قريبة. وختمت وول ستريت جورنال بأن المشكلة لا تقتصر على نقص المخزون، بل قد تمتد إلى بطء الإنتاج وتسليم الطلبيات إلى الحلفاء، ما يضغط أيضا على قدرة الغرب على دعم أوكرانيا، ويجعل أي تصعيد إيراني جديد اختبارا مباشرا لقدرة الردع الأمريكية العالمية. إلى نيويورك تايمز، وفيها رأى الكاتب بولسون أن الكريملين يواصل الحرب رغم تزايد الضغوط على روسيا، لأنه يعتقد أن الوقت والاستنزاف سيجبران أوكرانيا على الانهيار قبله، مستندا إلى تراجع مكاسب كييف العسكرية ونقص الجنود والدفاعات الجوية. وقال الكاتب إن موسكو ترى أن ميزان الحرب قد يتحسن لمصلحتها خلال الشتاء، خصوصا مع تراجع قدرة الغرب على دعم أوكرانيا بسبب استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية في حرب إيران، بينما تواصل روسيا إنتاج الصواريخ البالستية وتسعى للحصول على مزيد منها من كوريا الشمالية. لذا قد تلجأ موسكو إلى تصعيد الضربات على البنية التحتية والإنتاج العسكري. في المقابل تواجه روسيا ضغوطا متزايدة مثل تباطؤ التقدم الميداني وارتفاع كلفة الحرب ونقص الوقود وتراجع التأييد الشعبي وظهور إشارات تململ داخل النخبة الاقتصادية. وختم الكاتب بأن المفارقة الأخطر أن تدهور وضع روسيا لا يدفع الكريملين إلى التسوية، بل قد يعزز اعتقاده بأن أوكرانيا تتدهور بوتيرة أسرع. ختاما، في مجلة بوليتيكو الأمريكية ناقش تقرير استقصائي إحكام الولايات المتحدة سيطرتها على مسار الانتقال السياسي في فنزويلا، بعدما أصبحت تدير البلاد عمليا منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وتحدد كذلك من يمثل المعارضة في مفاوضات الانتقال. ولفت التقرير إلى أن واشنطن دفعت دينورا فيغيرا رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية السابقة في المنفى لتمثيل المعارضة في المفاوضات، متجاوزة ماريا كورينا ماتشادو الشخصية المعارضة الأكثر شعبية، والتي كانت تعد الأوفر حظا لقيادة أي حكومة ديمقراطية مستقبلية، وأن النفوذ الأمريكي ظهر بوضوح خلال مفاوضات أغسطس، إذ كان الدبلوماسيون الأمريكيون يلتقون وفد المعارضة قبل جلسات التفاوض وبعدها. ويضيف التقرير أن استمرار احتجاز المعارضين وغياب جدول زمني واضح للانتخابات والتضييق على الصحفيين، كل ذلك يثير شكوكا بشأن جدية الحكومة المؤقتة، فيما بات الانتقال الديمقراطي يجري تحت نفوذ أمريكي مباشر مع تهميش ماتشادو لصالح فيغيرا الأقل شهرة، بينما يظل موعد الانتخابات وشكل انتقال السلطة غير محسومين، ما يجعل نجاح المسار مرهونا بقدرة واشنطن على تحويل نفوذها إلى انتقال سياسي حقيقي.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. 4 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوبية نابلس. إيران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، وعرقجي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قتلى وجرحى في استهداف مسيرة للدعم السريع سوق الدلنج جنوب كردفان، الجيش السوداني يعلن دخول مناطق في ولاية شمال كردفان.

أهلا بكم، ونبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة، ومن بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر الطبي. وفي وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال المواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة